0: نكون نحن أمام يعني اقتراب لهذا المشهد. أنا في رأيي قد تكون هناك توجيه ضربة لهذه المنشأة المحصنة، وبعد ذلك ينسحب إكرام من هذه المواجهة ليتحدث عن اليوم الحديث عن استراتيجية جديدة للشرق الأوسط. لذلك نحن أمام يعني نقترب من مرحلة الحاسم، بعدها ستستمر الضغوط الاقتصادية المتكررة التي تتواصل، وبلا شك أن دخول الاتحاد الأوروبي هذا سيعطي يعني ضغط كبير لطهران التي بدأت الأصوات تعلو من الداخل الإيراني، ومن قادة سابقون يطالبون بأن يراجعون القيادة، تراجع المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. بلا شك أن الضغوط تتزايد، احتمال قد تكون هناك ضربة موجهة إلى هذه المنشأة المحصنة، وبالتالي قد يدفع الرئيس الأمريكي إعلان الانتصار، وبالتالي تطوى هذه صفحة المواجهات العسكرية.
1: نعم دكتور، هل ترى أن هذه الضغوط الأمريكية والتهديدات الأمريكية أيضا هل هي محاولة لإجبار إيران على تقديم تنازلات تتجاوز حتى الملف النووي؟
0: بلا شك أن تشديد القيود على القطاعات الاقتصادية وتوسيعها، حتى أنها أصبحت يعني عقوبات ثانوية، وتلاحق الشبكات المصرفية المتواضعة والمتوسطة. لذلك بلا شك هذا أمر قد يدفع طهران لمراجعة سياساتها الخارجية، وأمام الضغط الداخلي والمطالبات الشعبية من يعني عدة قادة ومسؤولون في القيادة الإيرانية، لمحاولة إلى إعادة الخطاب السياسي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإعادة مرة أخرى المسار التفاوضي، إلى جانب أن هذا الخنق بلا شك بشكل استراتيجية ناجحة للولايات المتحدة الأمريكية، التي رأت أن هذه الأمور وملاحقة كل القنوات التمويلية وقنوات التجارة التي تتعامل مع طهران تشكل يعني ضغط مهم، وقد يؤثر على إعادة القرار والتعامل الإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم دكتور، بالنسبة إلى انضمام الاتحاد الأوروبي إلى حملة العزلة الاقتصادية، إلى أي مدى سيضعف ذلك من قدرة إيران على تمويل وارداتها والوصول إلى العملات الأجنبية؟
0: بلا شك اليوم دخول الاتحاد الأوروبي وتكتلات الاتحاد الأوروبي هذا سيضغط على طهران، وكانت في السابق تستخدم الدول عدد من الدول الأوروبية كقنوات خلفية لمواردها وتعاملاتها عبر الوسطاء في أوروبا. لذلك هذه العقوبات الجديدة التي أقرت من الاتحاد الأوروبي بلا شك ستشكل تهديد خطير على إيران، التي تعاني أصلا من اختلالات عميقة في تراجعات الريال والضغط الاقتصادي، والعديد من الإيرانيين فقدوا وظائفهم. لذلك هذا بلا شك سيحمل الاقتصاد الإيراني مزيد من الأعباء، مزيد من الكوارث، مزيد من الضغوط، وسيدفع أيضا إيران إلى يعني باب من المشاكل الاقتصادية والتداعيات الخطيرة.
1: نعم، يبدو أن واشنطن طرحت اتفاقا جديدا يشمل الملف النووي ومضيق هرمز. هل نحن أمام محاولة لإعادة صياغة قواعد التعامل مع إيران وإعادة ترتيب الأولويات معها؟
0: بلا شك اليوم من اللافت أن هناك تسريبات تحدثت أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أو تناقش اليوم التالي لهذه المواجهة العسكرية بطرح استراتيجية جديدة مع الحلفاء في دول المنطقة، في معالجة غير المعالجة السابقة، لتشكل يعني تحالف كبير واسع قادر على مواجهة تلك المخاطر التي تفرضها طهران من خلال برامجها النووية أو حلفائها، أو حتى مثلا تهديدها بمضيق هرمز. لذلك هناك إبراز استراتيجية جديدة وحديث عن مناقشة اليوم التالي لهذه المعركة وهذه العمليات العسكرية. نحن بلا شك المنطقة مقبلة على تحولات جديدة، لن تكون كما كانت قبل 28 فبراير. التحالفات ستختلف، سيكون هناك مراجعة استراتيجية لدول المنطقة لتحسب يعني كيف تعاملت أيضا على مستوى أول الاندفاعات، مستوى الاستراتيجيات، مستوى الاقتصاد، مستوى حتى يعني الخطط المعمولة في دول المنطقة. لذلك نحن أمام يعني استراتيجية جديدة ستناقش وستبحث بعد هذه المعركة.
1: نعم، بالنسبة لمضيق هرمز، حركة السفن تراجعت.

0: بشكل كبير. هل بات المضيق ورقة ضغط رئيسية في المواجهة برأيك دكتور؟
1: بلا شك يعني أن إيران فقدت الورقة على هذا المضيق، ومن الواضح أن توجيه الضربة الأمريكية لبعض الرادارات التي كانت طهران تحاول بناء القدرات العسكرية، هذا يشكل أن إيران ليست قادرة على التعامل وفرض واقع جديد لهذا المضيق، والعديد من السفن تمر بمسارات خاصة بعيدا عن التهديد الإيراني الذي هو مصاب بالعمى الراداري ولا يعرف كيف يقيم أو يحدد السفن التي تعبر. لذلك اليوم الضربات العسكرية الأمريكية بلا شك أضعفت القدرات العسكرية، أضعفت الرادارات، أضعفت طرق المراقبة الإيرانية، وكما تحدث الجانب الأمريكي أن العديد من السفن عبرت هذا المضيق، والمحاولة الأخيرة التي فشلت في زرع الألغام من خلال منصات واستهدفت مباشرة من القوات الأمريكية يشكل أن طهران فقدت السيطرة على هذا المضيق. ولا ننسى أن قبل أسابيع كان هناك إقالات في قيادات الحرس الثوري وتعيينات جديدة، هذا يشكل أن إيران فقدت السيطرة وتريد تجديد الاستراتيجية الجديدة لإحكام السيطرة على المضيق. بلا شك الولايات المتحدة الأمريكية، وحسب حتى تصريح الرئيس الأمريكي قال أنه يريد تغيير هذا المضيق إلى مضيق ترامب، بلا شك يعكس أن هذا الملف يعنى بشكل كبير من الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أنه تراجع عن هذا التصريح. هذا يعكس أن لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية ولا الدول الكبرى بأن يكون هذا المضيق رهينة وتحت سيطرة الجانب الإيراني.
0: نعم، الاحتلال الإسرائيلي بدأ يلوح بتوسيع الضربات ضد إيران، هل ترى أننا سنشهد تدخل إسرائيلي في قصف إيران؟
1: بلا شك أن الجانب الإسرائيلي اليوم يكثف الهجمات على تلة علي الطاهر الموجودة في الجنوب اللبناني، وهي عبارة عن منشأة محصنة بعدد من ضباط الحرس الثوري، وهي كما يسميها البعض أنها وزارة دفاع إيرانية مصغرة في هذا البلد العربي الذي ابتلى بهذه الميليشيات الإرهابية التي تحاول أن تجر لبنان إلى وتكون المعركة وتدخله في مقامرات وفي حسابات يعني غير وطنية. لذلك اليوم السيطرة أو القرار اللبناني بدأ أكثر وضوحا، هناك قيادة جديدة، رئيس جديد، رئيس حكومة جديد يحمل تطلعات ويحاول أن يتعامل مع الملف الإسرائيلي بعقلانية ويحرر هذه المناطق الجنوبية من خلال المسار الدبلوماسي ومن خلال وجود ضامن من الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن على ما يبدو أن المحاولات في مرتفعات علي الطاهر والعبث الذي يقوم به الحرس الثوري وأتباعه هناك يحاول أن يورط هذا البلد العربي وأن يجعل الملف اللبناني مرتبط بمفاوضات النووية. لذلك هناك مساعي قوية من الجانب اللبناني لفصل هذا المسار وأن تكون المسارات اللبنانية خاصة بقرارها الوطني بعيدا عن أنها ترتهن لحسابات أخرى.
0: نعم، أخيرا دكتور، في ظل جهود الوسطاء كيف تقيم هذه المساعي، وهل تنجح الجهود في إعادة طرفي الصراع للتفاوض؟
1: مع الأسف إذا تحدثنا عن المسار الذي حصل قبل أسابيع من الجانب القطري والجانب الباكستاني فشلت بسبب التعنت الإيراني وتمسكه بشروطه المتشبثة في مسألة يعني فرض رسوم في المضيق، في أخذ تعويضات نتيجة الضربات العسكرية، في شروط غير منطقية لا تسمح حتى للطرف الأمريكي أن يتعامل معها أو ويعود مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. اليوم يعني المسار التفاوضي تعثر قليلا بسبب التعنت، ورأينا هذه الضربات التي حصلت قبل يومين على يعني مناطق ساحلية إيرانية هي نتيجة هذه التعنتات الإيرانية. اليوم هناك هدوء، على ما يبدو هناك محاولة لإحياء المسار، ولكن كما لوح الرئيس الأمريكي قبل قليل بضرب جبل طاس وهي منشأة محصنة، أنا في رأيي أنه من خلال هذه الضربة قد ينسحب ويعلن الانتصار ونعود مرة أخرى إلى مسار التفاوض من جديد.
0: متابعات إخبارية. تواصلت جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة.

0: فرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وتخللها إطلاق النار على فلسطيني قرب باب العمود ما أدى إلى استشهاده. في غضون ذلك أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدخل الرئيسي لبلدة المغير شمال شرق رام الله، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج من القرية. وكنا قد أجرينا هذا الحوار مع مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل. في البداية، كيف تقرأ هذا التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية، ولا سيما عمليات الاقتحام والاعتقال التي طالت فلسطينيين في نابلس ومناطق أخرى؟
1: هو استمرار للسياسات الإسرائيلية الممنهجة التي تهدف إلى توسيع دائرة الاستيطان، وبالتالي طبعا استدراج الناخب الإسرائيلي إلى صناديق الانتخاب، خاصة ذوي الميول المتطرفة سواء الداعمين لليمين المتطرف أو المستوطنين، وبالتالي طبعا هي فرصة لإتاحة الفرصة للمستوطنين كما يقال للاستيلاء على أراضي فلسطينية، لمناكفة الفلسطينيين، لضم أراضي جديدة، لبناء مستوطنات، إضافة طبعا إلى استمرار آلة الاحتلال الإسرائيلية في دعم المستوطنين سواء من خلال الحماية القانونية أو من خلال الحماية بتزويدهم بالسلاح. هذا طبعا مؤشر خطير للغاية، وهذا ينم على أن ليس هناك أي مساءلة للمسار الخاص بالمستوطنين وأعمالهم في الضفة الغربية وفي المخيمات الخاصة بالإخوة الفلسطينيين، وهذا مؤشر أخطر على مسألة تقليص الأراضي الفلسطينية. لو عدنا لاتفاق أوسلو 1993 نجد أنه أطل للحدود الجغرافية للضفة الغربية للقدس الشريف لقطاع غزة، لكن الآن هناك تآكل بالفعل للأراضي الفلسطينية في مقابل زيادة رقعة الاستيطان ومساحة أيضا الأراضي التي يتم ضمها من الأراضي الفلسطينية إلى مستوطنات إسرائيلية.
0: نعم دكتور إيلام، أي مدى تعكس هذه العمليات سياسة إسرائيلية أوسع لإخضاع الضفة وفرض واقع جديد فيها؟
1: بالتأكيد هي فرصة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي للمسار الخاص بفرض واقع جديد. هذا الواقع الجديد تمثل في عدة أمور، لعل أبرزها هو المسألة الخاصة بالتغيير الديموغرافي والسكاني طبعا للمسار الخاص بالضفة الغربية. هذا جانب. الجانب الآخر ما يتعلق أيضا بأن هناك واقع جديد يتمثل في واقع ديموغرافي نتيجة وجود المستوطنين الإسرائيليين بجوار المواطنين الفلسطينيين، وبالتالي فأعتقد أن هذا سيكون إشكالية في التعاطي المجتمعي، لأن عندما ننظر إلى هذه المخيمات كانت في الأصل تابعة للمواطن الفلسطيني وطبعا جزء من دولته، لكن عندما ننظر أن هذه الرقعة الجغرافية الفلسطينية تتحول تدريجيا إلى مناطق تابعة للاحتلال الإسرائيلي من خلال مستوطنات، وبالتالي يزرع المستوطنين داخل الأراضي الفلسطينية زرعا، وهذه إشكالية كبرى، لأننا هنا نتحدث بأن ليس هناك أرض أو رقعة كبيرة للفلسطينيين، بل هي رقعة متناثرة يوجد داخلها بعض المستوطنين الإسرائيليين، وأعتقد أن هذه مشكلة كما أشرت سواء من الناحية الجغرافية أو من الناحية الديموغرافية الممثلة في الواقع السكاني المختلط حاليا ما بين الفلسطينيين وبين المستوطنين الإسرائيليين.
0: نعم دكتور، اقتحامات متكررة، حواجز، قيود على الحركة واستيطان، وكما ذكرت تؤدي إلى تغيير تدريجي في الواقع الديموغرافي والجغرافي للضفة الغربية. ما خطورة كل هذه الأمور على مستقبل القضية الفلسطينية بشكل عام؟
1: يؤثر بالسلب طبعا على القضية الفلسطينية ومسار حل الدولتين. يعني عندما نتحدث عن استمرار آلة الاحتلال الإسرائيلي في نفس النهج، ولو افترضنا جدلا وهو السيناريو الأسوأ بأن الحكومة التي سيتم تشكيلها في أكتوبر المقبل هي حكومة أيضا متطرفة ستمارس نفس الأمر، وبالتالي عندما نتحدث عن مسار حل الدولتين، أين الدولة الفلسطينية وأين حدودها إذا كانت حدودها تم اقتطاعها تدريجيا من قبل المستوطنين الإسرائيليين وتم بناء مستوطنات على أراضي فلسطينية، وبالتالي ننظر إلى الضفة الغربية بأنها تآكلت. حتى إن قطاع غزة عندما ننظر إليه نجد إن حوالي يمكن 60-70% من قطاع غزة الممثل في الشمال والوسط حاليا تحت إمرة الاحتلال الإسرائيلي. المواطن الفلسطيني موجود في خان يونس وفي رفح الفلسطينية في الجنوب، وبالتالي مشكلة أيضا بالنسبة لقطاع غزة. عندما نتحدث عن 360 كيلو متر مربع وإجمالي مساحة قطاع غزة والمواطنين الفلسطينيين يتواجدوا في حوالي 100 كيلو متر مربع، إذن هناك تقليص في سواء في هذه المساحة أو في مساحة الضفة الغربية، وهذا كله يؤدي في النهاية إلى ضياع أو حتى تزويب القضية الفلسطينية كما يقال، وأعتقد أن هذا طبعا هو هدف الاحتلال الإسرائيلي في الأساس.

0: نعم دكتور، كما ذكرت التصعيد في الضفة يتزامن مع تصعيد في غزة، هل هناك ترابط بين المسارين؟ وما الذي تخشاه إسرائيل من الضفة في هذه المرحلة؟
1: أولا ما يرتبط بالربط ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، نعم هناك ربط، لأن القائمين على الاحتلال الإسرائيلي نهجهم واحد وإيديولوجيتهم متطرفة واحدة سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة. ولو عدنا لبداية الحكومة الإسرائيلية الموجودة حاليا نجد أنها بدأت في يناير 2023 من خلال اقتحام بن جفير لباحات المسجد الأقصى، وبالتالي مناكفة المستوطنين الإسرائيليين منذ ذلك الوقت سواء في محيط القدس الشريف أو في المحيط الخاص طبعا بالضفة الغربية. لو انتقلنا إلى ما بعد طوفان الأقصى 7 أكتوبر 2023 نجد أن النهج ذاته من قبل الجيش الاحتلال الإسرائيلي طبعا يمثل خطورة على كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأعتقد أن هناك ربط كما أشرنا. المسار الخاص بماذا يخشاه الإسرائيليون؟ أعتقد أنه يخشوا من المسار الخاص بتصاعد القضية الفلسطينية وتصاعد أيضا حدة الغضب الشعبي والشعبوي كما يقال داخل الأراضي الفلسطينية، وبالتالي نعود إلى انتفاضة تشبه انتفاضة الأقصى 2000 أو الانتفاضات الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين، ونتذكر أطفال الحجارة، نتذكر محمد الدرة، نتذكر الكثير من العلامات الفلسطينية في تاريخ طبعا النضال والمقاومة. لكن أعتقد أن المشكلة الأكبر هنا إذ لو وسعنا الدائرة كما يقال لننظر إلى الطرف الخارجي الممثل في الولايات المتحدة الأمريكية، دورها غائب تماما عن هذه القضية، دورها غائب سواء ما يتعلق بمجلس السلام العالمي، دعم حكومة التكنوقراط، ربط المسار الخاص أو ضبط المسار الخاص بالاحتلال الإسرائيلي، وتخيل أن كلها إشكاليات تضاف طبعا إلى معاناة المواطن الفلسطيني في الأساس.
0: نعم دكتور، إلى جانب العمليات العسكرية تتواصل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم، كيف يمكن فهم هذا التزامن وهل هو جزء من خطة إسرائيلية أكبر؟
1: بالتأكيد يعني الخطة الإسرائيلية الأكبر عرضها بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة عندما أخرج خريطة وقال هذه هي مساحة إسرائيل، والكل اعترض على هذه الخريطة وقال إن هذا هو من هذيان بنيامين نتنياهو. المسار هنا يتعلق بأن هناك أيديولوجية لليمين المتطرف تتمثل أولا في تصعيد العنف، تتمثل أيضا في استخدام القوة العسكرية، تتمثل في تصريح بنيامين نتنياهو منذ شهر تقريبا عندما قال إن لا دولة فلسطينية طالما بقيت في سدة الحكم. وبالتالي طبعا معلوم جيد جدا أن المسار هنا هو مسار خاص باستمرار الآلة العسكرية الإسرائيلية. تصاعد حدة العنف بالمناسبة أيضا يتماهى مع الأيديولوجية اليمينية المتطرفة التي تقول في أدبياتها أنه لابد من تصعيد العمليات العسكرية ضد المواطن الفلسطيني باستمرار. المسار أيضا يرتبط بالمسألة الخاصة بالوضع الإنساني السيء للفلسطينيين طبعا، على سبيل المثال الحدود مغلقة، المعابر لا يسمح إلا بدخول كميات بسيطة للغاية، يتم تفتيشها، الأونروا لا تعمل بشكل جيد في الأراضي الفلسطينية، وكل ذلك يؤدي في النهاية إلى مسار صعب ومأزوم سواء من الناحية العلاجية، من الناحية الدوائية، كذلك الغذاء والماء، وكلها أمور طبعا كما أشرنا تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني حتى في حياته اليومية.
0: نعم، أين يقف المجتمع الدولي أمام كل هذه التطورات؟ لماذا تبدو الضغوط الدولية غير قادرة حتى الآن على الأقل على وقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين أو ضمان حمايتهم؟
1: هذا تساؤل مشروع وجيد للغاية، وأعتقد أن الإجابة تتمثل في بعدين. البعد الأول يكمن في أن هناك طرف وهو الطرف الرئيسي في المعادلة هو طرف غير فعال وهو الولايات المتحدة الأمريكية. إلى الآن لم نجد دور قوي من الولايات المتحدة الأمريكية، لم نجد كبح جماح لإسرائيل من قبل أمريكا، حتى أن دونالد ترامب الذي دشن اتفاق شرم الشيخ في أكتوبر 2025 إلى الآن لم يستطع تنفيذ هذا الاتفاق بشكل جيد والانتقال للمرحلة الثانية من عمر الاتفاق نتيجة التعنت الإسرائيلي، وبالتالي الدور الأمريكي غائب. هذا جزء. الدور الآخر وهو دور الممثل في القوى الدولية سواء الصين، الاتحاد الأوروبي، روسيا، أعتقد أن هناك أمرين. الأمر الأول أن هناك قضايا تشغل هذه الدول أكثر من القضية الفلسطينية. السبب الثاني أو البعد الثاني هو ممثل في أن هذه الدول قامت بدعم سياسي للقضية الفلسطينية لكن دورها ما زال محدود أو غير مؤثر. حتى لو افترضنا جدلا أن هناك تصعيدات حتى وصلت الأمم المتحدة كان دوما إسرائيل الولايات المتحدة تستخدم حق النقض الفيتو لتعطيل أي إدانة لإسرائيل، سواء نتذكر محكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي هناك إشكالية كما أشرنا في

0: التعاطي الأمريكي مع القضية في أصلها. وأعتقد أن آخر رئيس أمريكي كان صادق في المسألة الخاصة بحل الدولتين أعتقد بيل كلينتون عندما دشن اتفاق أوسلو 1993.
1: قضايا استراتيجية.

0: قصفت المدفعية الإسرائيلية عدة بلدات في جنوب لبنان، كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا عنيفا في محيط بلدة كفر تبنيت وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من البلدات الجنوبية. هذا وقد أعلن لبنان أنه تسلم عبر الصليب الأحمر الدولي 4 أسرى كانوا محتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي. وحول هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع المحلل السياسي الأستاذ علي حمود. كيف تقرأ الغارة الإسرائيلية الأخيرة على الجنوب، وما الرسالة التي تحملها في هذا التوقيت في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية؟
1: يعني حقيقة لم نعد نفهم ما هي الرسائل من هذه الغارات الإسرائيلية، لأنه كان عندما كانت المفاوضات مستمرة وغير معلقة كما هو الحال الآن، كان يسبق كل جولة مفاوضات تصعيد عسكري واسع واستهداف لقرى والمدنيين وكل هذا التصعيد، ولكن اليوم المفاوضات معلقة، ربما هي رسالة بالاتجاه المعاكس، ربما لإجبار لبنان على العودة إلى طاولة المفاوضات، علما أن الاحتلال الإسرائيلي نكس بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، اتفاق الإطار، ولم يبدأ فعليا بالانسحاب التدريجي من خلال تجربة أو نموذج ما يسمى المناطق التجريبية. لذلك هذا التصعيد اليوم يأتي يعني في إطار ربما الأكثر ربما دلالة هو أن هناك رغبة إسرائيلية في التصعيد العسكري لاستخدام لبنان كصندوق بريد أو كصندوق اقتراع في الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري الشهر المقبل، تماما كما يستخدمون الضفة الغربية وغزة. هو سباق على التطرف بين حكومة متطرفة وبين منافسيها تخاض الانتخابات ربما بالدم العربي، وهذه هي خلاصة الأمر الحقيقة.
0: نعم أستاذ علي، ما الذي يريده الاحتلال من وراء إبقاء الجنوب اللبناني تحت الضغط العسكري؟ هل يسعى من خلال هذه العمليات إلى فرض معادلة أمنية جديدة تتجاوز أي تفاهمات قائمة؟
1: صحيح 100%، لأن الاعتداءات المستمرة والتي تزايدت يعني بعد توقيع اتفاق الإطار في واشنطن في يونيو الماضي تصاعدت الاعتداءات ولم تتراجع وعادت لتستهدف المدنيين. اليوم هناك قصف لمناطق يعني لمراكز للهيئات الصحية يعني التابعة لإحدى الجمعيات. تريد إسرائيل من خلال هذا التصعيد المستمر فرض وقائع جديدة تنسف ما تم التعهد به في اتفاق الإطار، وربما خلق يعني ظروف ل إيجاد اتفاق آخر أو ترتيبات أخرى تريدها من لبنان مقابل يعني وقف هذا التصعيد، وهو لن يتوقف. ولنذكر هنا أيضا أنه اليوم يعني تم القصف خارج الجنوب بعيدا جدا عن منطقة جنوب الليطاني والمنطقة الحدودية، تم القصف في البقاع الغربي في شرق لبنان، وهذه المرة الأولى يعني منذ أشهر لم نشهد هكذا غارات، وهذا يدلل على الرغبة الإسرائيلية باستمرار تسخين الوضع في على جبهة لبنان لأهداف انتخابية ولأهداف سياسية تستثمر لاحقا إذا ما قيد للمفاوضات في روما أن تستأنف.
0: الاحتلال الإسرائيلي يسلم عددا من الأسرى اللبنانيين عبر الصليب الأحمر بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على الجنوب، يعني يسلم الأسرى ويستمر في الغارات، كيف تقرأ هذا التناقض، وهل هو تناقض أساسا في الموقع الإسرائيلي؟
1: هذا تلاعب إسرائيلي، يعني بمعنى أنهم يشيعون دائما أن هناك يعني إطلاق سراح أسرى. هؤلاء ليسوا أسرى، هؤلاء كانوا مواطنين لبنانيين مدنيين محتجزين مختطفين، تم اعتقالهم في القرى وفي قراهم وبلداتهم أثناء دخول الجيش الإسرائيلي، وجيش الاحتلال نفسه اعترف وقال أن هؤلاء تم التحقيق

وهم لا ينتمون إلى أي منظمة إرهابية حسب وصفه، ولا ينتمون، ليسوا عسكريون. يعني إذا إطلاق محتجزين هذا أمر إيجابي طبعا بالنسبة للبنانيين أن يعودوا من الاحتجاز، ولكن يعني إطلاقهم في هذا التوقيت بالذات في وقت تتواصل فيه الاعتداءات يهدف إلى هدف واحد بالدرجة الأولى، هو تضييع الأولويات. الأولوية كانت منذ أشهر استكمال الانسحاب الإسرائيلي، تم الانسحاب من قرية واحدة فقط، كان المفترض أن يتم انسحاب من مناطق جديدة حسب اتفاق الإطار.

مستمعين الكرام، نصل معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج جولة إخبارية. لكم أطيب التحيات من إدارة الأخبار والبرامج السياسية ومن محدثكم سعود السند والمخرج علي صفر. نشكركم على طيب المتابعة. دمتم في أمان الله.

0: الكويت، القلب النابض فينا، الحرف الذي نكتبه، والشعر الذي يكتبنا. الكويت في حبها والولاء رسمنا ملحمة صمود وانتماء، شعب واحد وطن واحد.
1: شعبنا شعب كريم رفع الحب مقامه، يا شبابا جاء يبني سالكا درب الشهامة،
2: يا شبابا جاء يبني
0: سالكا درب الشهامة. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن. إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة، ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول.

قول النيرة. فأهلا بكم، الوراقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الوراقون.

كيف تجعل كلماتك أقوى وأكثر تأثيراً؟ ملخص لكتاب طلاقة اللسان لجيمس بورج. هل وجدت نفسك يوماً تبحث عن الكلمات المناسبة في المواقف الصعبة؟ أو شعرت أن حديثك يفتقد القوة والتأثير الذي ترغب فيه؟ كتاب طلاقة اللسان لجيمس بورج ليس مجرد دليل لتطوير مهارات الحديث، بل هو خارطة طريق شاملة لتصبح متحدثاً، واثقاً، مؤثراً. تذكر أن كسب انتباه الآخرين مهارة شخصية ومهنية. الحديث أكثر من مجرد كلمات في البداية. يوضح المؤلف أن التحدث بذكاء ليس فقط عن الكلمات التي تنطقها، بل عن كيفية استخدامك لها لتوصيل أفكارك وأقناع الآخرين. الحديث الفعال هو فن يكتسب، يحتاج إلى فهم النفس والإصغاء إلى حد سواء. الاستماع مهارة. يشير المؤلف للاهتمام أن أول خطوة نحو طلاقة اللسان ليست التحدث بل الاستمتاع بوضع جيمس بورج، أن الأشخاص الطلقين هم في الأساس مستمعون ممتازون، عليك أن تستمع بتركيزه لتكون قادرا على التفاعل والترديد. ركز على فهم ما يقوله الآخرون لتتمكن من بناء حديث متماسك ومؤثر. لغة الجسد. شريك الكلمات. لا يمكنك أن تصبح طلق اللسان بالكلمات وحدها. لغة الجسد هي عامل حاسم في تعزيز رسالتك. كيف تتحرك، كيف تنظر، وحتى كيف تقف أثناء الحديث، كلها أمور تؤثر على كيفية استقبال الآخرين لرسالتك. يقدم الكتاب نصائح مثل التفاعل البصري المستمر مع الطرف الآخر، استخدام الإيماءات باعتدال لدعم الكلمات، الوقوف بثبات لإظهار الثقة، التغلب على رهبة الحديث. الخوف من الحديث أمام الآخرين هو أكبر عقبة يواجهها الكثير. يشرح المؤلف أن هذا الخوف طبيعي، لكنه قابل للتغلب عليه بالتدريب. يبدأ الحل بالتحضير الجيد وفهم الموضوع الذي ستتحدث عنه. عندما تكون مستعدا يصبح الخوف مجرد دفعة تحفيزية. الإقناع هي مهارة لا غنى عنها. إذا كنت تريد أن تكون طليق اللسان عليك أن تتقن فن الإقناع. الكتاب هنا يشرح استراتيجيات بسيطة للإقناع فعالة، منها الحديث بثقة دون تردد، دعم كلامك بأمثلة واقعية أو حقائق قوية، طرح أسئلة مفتوحة لتوجيه النقاش في الاتجاه الذي يخدم فكرتك. العلاقات الشخصية والمهنية. الكلمات ليست فقط للتعبير عن النفس، بل هي أساس بناء العلاقات القوية. يوضح الكتاب كيف أن طلاقة اللسان يمكن أن تعزز علاقتك الشخصية والمهنية على حد سواء. في العمل تصبح أكثر قدرة على التفاوض والتواصل الفعال، وفي حياتك الشخصية تستطيع بناء جسور من التفاهم من حولك. والتدريب المستمر مفتاح انطلاقة الطلاقة في الحديث، ليست مهارة تكتسب بين ليلة وضحاها. الكتاب ينصح بالتدرب المستمر من خلال قراءة النصوص بصوت عال لتحسين النطق، تسجيل حديثك لتحليل نقاط قوتك وضعفك، البحث عن فرص للتحدث أمام جمهور صغير لاختبار الثقة. كتاب طلاقة اللسان هو دليل عملي لكل من يسعى ليصبح متحدثا مؤثرا وقادرا على إيصال رسالته بقوة وثقة. الكلمات

هي أداة للتعبير والإقناع، وعندما تتقن استخدامها يمكنك تحقيق الكثير. هذا الكتاب لمن يريدون ويرغبون في تطوير مهاراتهم، فقد تكون هذه الخطوة الأولى نحو تغيير كبير في حياتهم. ملخص لكتاب توقف عن التفكير الزائد لنيك ترينتون. هل تجد نفسك منشغلا بتحليل أحداث الماضي أو القلق بشأن المستقبل لدرجة تعيقك عن التركيز في أبسط المهام اليومية؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فأنت على الأرجح تعاني من التفكير الزائد. التفكير الزائد مستمع الكريم يجعلنا نعتقد أننا نسيطر على المشكلة، لكنه في الحقيقة يستنزف طاقتنا. حتى لو وضعت خطة محكمة فإن القلق سيستمر إذ لم تعالج جذوره. لحسن الحظ هناك ثلاث طرق فعالة يمكنك استخدامها للتخفيف من القلق واستعادة السيطرة على أفكارك. الطريقة الأولى تقنية 1-2-3-4-5. هذه التقنية البسيطة يذكرها الكتاب تستخدم لمساعدة الأشخاص على تجاوز نوبات الهلع والقلق. فكرتها الأساسية هي صرف انتباهك عن القلق واستعادة إحساسك بالتحكم. كيف تعمل إذن؟ عد تنازليا من الرقم 5 إلى 1. عند كل رقم ركز على استخدام إحدى حواسك. انظر إلى 5 أشياء من حولك، استمع إلى 4 أصوات تميزها، اشعر بثلاثة أحاسيس مثل ملمس الملابس أو الهواء، استنشق رائحتين يمكن تمييزها في رقم 2، ركز على طعم 1 في فمك عند رقم 1. عندما تطبق هذه التقنية مستمع الكريم في هذا الكتاب يذكرها، تشعر وكأنك تحرك كرة الإدراك داخل وخارج عقلك. فبدلا من أن تبقى محصورا في سيناريوهات ماذا لو، تتحول انتباهك إلى اللحظة الحاضرة، مما يساعد على تهدئة عقلك. ذكرنا في حلقات سابقة عن ماهية هذا الكتاب عن توقف عن التفكير الزائد. الطريقة الثانية تجربة الاعتقاد المضاد. غالبا ما يكون خلف التفكير الزائد اعتقاد داخلي يضغط. على سبيل المثال، إذا كنت تشعر بالقلق من تقديم عرض ما، فقد يكون السبب هو اعتقادك بأنك غير مستعد لتجاوز هذا القلق. اتبع معي هذه الخطوات. حدد الاعتقاد المسبب للقلق، اعكس الاعتقاد، جرب الاعتقاد الجديد، وابحث عن دليل يدعم اعتقادك الجديد. مع الوقت ستبدأ بالتشكيك في الاعتقاد القديم، مما يخفف من تأثير القلق. الطريقة الثالثة تأجيل القلق. إذا وجدت نفسك عالقا في دوامة من القلق، جرب تأجيله إلى وقت لاحق. قم بضبط منبه على وقت محدد في اليوم، مثلا الساعة 8 مساء كموعد مخصص للقلق. عندما يرن المنبه ستلاحظ غالبا أنك نسيت كل ما كنت قلقا بشأنه. يقول المؤلف كما ذكرنا، تأجيل القلق هو وسيلة فعالة لتحديد وقت له بدلا من السماح له بالتحكم في يومك بأكمله. بهذه الطريقة تعترف بمخاوفك دون أن تمنحها سيطرة على حياتك اليومية.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

0: في الواقع عادة ما تكون قدرتنا على التعامل مع الحياة والتكيف معها انعكاسا مباشرا لكم التحديات التي واجهناها. غالبا ما يكون الأشخاص الأكثر سكينة هم الذين مروا بأسوأ تجربة يمكن للحياة أن تضعها في طريقهم. إنها ليست بمصادفة. عندما نتعلم الاستجابة لظروفنا بشكل أفضل وخاصة من خلال الممارسة والتكرار، فإننا نطور شخصية لازمة للتعامل مع الحياة بسلاسة أكثر. 7 استراتيجيات يمكنك استخدامها ليس للتفاعل مع عواطفك فحسب، ولكن أيضا للاستفادة منها ولتعزيز نموك الشخصي والاستخدامها لمصلحتك. يحاول الأشخاص المرنون عاطفيا فهم مشاعرهم وتحديد أسبابها بدلا من الهروب من عواطفهم وتجاهلها. في الأيام التي تشعر فيها بأنك لن تتقدم أبدا، تذكر فقط إلى أي مدى وصلت. عندما تشعر في بعض الأيام بأنك لن تتمكن من تجاوز هذا الموسم، هذه المدة، هذه المرحلة الانتقالية، يرجى تذكر جميع الصعاب التي تغلبت عليها في الماضي. يرجى تذكر جميع الليالي التي قضيتها مقتنعا بأن القلق لن يتركك وأنك لن تتجاوز ما كنت عليه في تلك اللحظة بالذات. سواء أدركت ذلك أم لم تدرك، فالوقت يمضي من غير أن تضطر حتى إلى المحاولة. بدأت تشعر بالسعادة تنبعث من داخلك. ذات يوم جاءت أمور بسيطة لتخفف عنك، ثم زادت تلك الراحة تدريجيا وظللت تنتظر. لقد أدركت أن كل شيء سيكون على ما يرام حتى إن لم تشعر دائما بالاطمئنان. تركت الأمواج تتلاطم ثم تركتها تنحسر. سواء أدركت ذلك أم لم تدرك، فقد وجدت الشجاعة داخلك. فعلت أشياء كنت تعدها مستحيلة في السابق، حتى لو كانت تلك الأشياء بسيطة مثل الإرادة للنهوض من الفراش ومواجهة التحديات اليومية. شعرت بأسوأ ما يمكن أن تشعر به. تعرضت لخسارة لم تكن تتصورها من قبل. عندما تغمض عينيك وتتخيل نفسك في المستقبل أو حياتك المستقبلية، تلك التي تشعر فيها بالراحة والصحة والإلهام والأمل، عليك أن تعلم أنها موجودة بالفعل. ذلك الشخص هو أنت، تلك الحياة هي لك. هذه هي الطريقة التي نعرف بها أننا نبالغ في التصحيح. نحن مشغولون بمشكلة لا تبدو لأي شخص آخر أنها بهذا السوء. نشعر بالخجل الشديد من هذه المشكلة ونعزل أنفسنا ونحاول إخفاءها إلى أن نحلها. ننتظر أن نبدأ حياتنا حتى تختلف المشكلة. نحاول دائما حل هذه المشكلة، لكننا نعجز عن حلها فعلا. بغض النظر عن كمية الإجراءات التي نتخذها، فإننا نظل حيث نحن تقريبا. هذه هي الطريقة التي نبالغ في تصحيحها. يمكنك العيش بين الأسئلة لا تبدأ الحياة عندما نحصل على إجابات محددة، بل تتكشف داخل الأسئلة نفسها. إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة. إلى الملتقى، دمتم بود.
1: ختاما، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج. من الإعداد والتقديم وليد الدلح. الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.
1: أحيانا لا يأتي الاختراع من خطة مرسومة، بل من ملاحظة خاطئة يلتقطها عقل لا يمر على الغريب مرورا عابرا. وفي تاريخ الأجهزة المنزلية يبرز اسم بيرسي سبنسر، المهندس الأمريكي الذي ارتبط اسمه بتطوير فرن الميكروويف بعد ملاحظة بسيطة كشفت قدرة الموجات الدقيقة على تسخين الطعام.
0: لم يكن الميكروويف في بدايته جهازا صغيرا في المطبخ، بل خرج من عالم الرادار والموجات، ثم تحول مع الزمن إلى أداة يومية غيرت طريقة تسخين الطعام وطرحت في الوقت نفسه سؤال السرعة والراحة في حياة الإنسان.
2: يا لويس، حدث شيء غريب اليوم قرب جهاز المغناطرون.
0: ما الأمر يا بيرسي؟ هل تعطل الجهاز؟
2: لا، الجهاز يعمل، لكن قطعة حلوى في جيبي ذابت وأنا أقف قربه.
0: ذابت؟ من حرارة المكان؟
2: ليس المكان حاراً بما يكفي، أظن أن الموجات الصادرة من الجهاز أثرت فيها.
0: أتقصد أن الموجات تستطيع تسخين الطعام؟
2: هذا ما أريده اختباره. إذا كانت الموجات الدقيقة تحرك جزيئات داخل الطعام، فقد تنتج حرارة من الداخل.
0: كأن الحرارة لا تأتي من نار خارجية، بل من حركة داخلية.
2: بالضبط، وهذا ما يجعل الفكرة مختلفة.
0: ما هذا؟
2: حبات ذرة. إذا صحت الفكرة فقد تتحول إلى فشار.
0: أنت تختبر اختراعا كبيرا بحبات ذرة؟
2: العلم لا يحتقر التجربة الصغيرة. أحيانا تخبرنا حبة ذرة بما لا تخبرنا به محاضرة

0: طويلة.
1: اسمع اسمع، بدأت تفرقع.
0: إذن الموجات تفعل شيئا واضحا.
1: هذا مذهل، لكن هل سيكون ذلك آمنا؟
0: هذا أول سؤال يجب أن نسأله.

0: القدرة وحدها لا تكفي، يجب أن نعرف كيف نحصر الموجات وكيف نحمي المستخدم وكيف نجعل الجهاز عملياً.
1: إذن ليس كل ما ينجح في المختبر يصلح للمطبخ مباشرة.
0: صحيح، بين الاكتشاف والاستخدام اليومي طريق طويل من التصميم والاختبار.
1: تخيل بيتاً يستطيع أن يسخن الطعام في دقائق.
0: سيغير ذلك وقت الناس، العامل والطالب والأم والمريض، كلهم قد يحتاجون لطعام سريع التسخين.
1: لكن السرعة قد تجعلنا نستعجل كل شيء حتى الطعام.
0: هذا صحيح، الجهاز يمنحنا راحة لكنه لا يجب أن يأخذ منا معنى المائدة.
1: الطعام ليس حرارة فقط،
0: بل رائحة ووقت واجتماع وعناية. الميكروويف يسخن الطعام لكنه لا يصنع وحده دفء البيت.
1: ما أجمل هذا الفرق.
0: كل جهاز منزلي يجب أن يخدم الحياة، لأن يختصرها حتى تفقد معناها.
1: وهل تخشى أن ينظر الناس إلى هذا الاختراع كشيء عادي بعد سنوات؟
0: سيحدث ذلك، كثير من الأجهزة تصبح جزءا من اليوم حتى ينسى الناس دهشتها الأولى.
1: وماذا تريد أن يتذكروا؟
0: أن الملاحظة تصنع فرقا. قطعة حلوى ذائبة كان يمكن أن تعد حادثا مزعجا، لكنها تحولت إلى سؤال.
1: إذن المصادفة لا تكفي.
0: لا، المصادفة تطرق الباب والعقل المستيقظ يفتحه.

أنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: ومنبع خير وسلام، لا انتماء إلا للكويت ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار طلّى واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. جامعة الدول العربية تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الكويت. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن شحنات النفط الإيراني لم تنجح في عبور مضيق هرمز متجهة إلى الصين. مقتل 3 أشخاص إثر تجدد غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. اشتباكات عنيفة بين القوات اليمنية والحوثيين في جبهة تعز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مدن بالضفة الغربية المحتلة. مقتل 48 مسلحا في عمليات أمنية جنوب غربي باكستان. الرئيس الأوكراني يقول إن مسيرة روسية أصابت مقر جهاز الأمن الأوكراني في العاصمة كييف. الكريملين يقول إن منشآت إنتاج الأسلحة الغربية في أوكرانيا تعتبر أهدافا مشروعة لروسيا. ارتفاع حصيلة قتل الفيضانات في نيبال إلى أكثر من 1280 قتيلا وآلاف المفقودين. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

أغلقت بورصة الكويت آخر تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض مؤشرها العام بواقع 18 نقطة ليبلغ مستوى 8847 نقطة، وتم تداول حوالي 421 مليون سهم عبر أكثر من 30 ألف صفقة نقدية بقيمة 97 مليون دينار كويتي.

أعلن البنك المركزي الهولندي نقل 86 طناً من احتياطيات الذهب من الولايات المتحدة وكندا إلى لندن بسبب تزايد الاضطرابات الجيوسياسية. وأوضح البنك أن تخزين الذهب في لندن يتيح تداوله بسهولة وسرعة أكبر مقارنة باحتياطاته الموجودة في نيويورك وأوتاوا.

أكدت الحكومة المصرية أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو باهر بلغ 15% خلال العام المالي الأخير، متجاوزا توقعات المؤسسات الدولية. واعتبرت الحكومة أن تحقيق معدل أعلى من توقعات المؤسسات الدولية يعكس صلابة واستدامة نمو الاقتصاد المصري في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجمات الأوكرانية المستمرة لنحو 40 يوماً تسببت في أضرار للاقتصاد الروسي تعادل قرابة 1% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه وصفها بأنها غير حرجة. وأضاف بوتين أن الهجمات التي بدأت في يونيو الماضي ألحقت أضراراً بنحو 100 سفينة روسية.

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورجييفا من تصاعد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي مع ارتفاع الدين العام إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تحسنت توقعات النمو العالمي لعام 2026 إلى نحو 3%. وأشارت غورجييفا إلى أن اتساع الاختلالات العالمية وتعثر تراجع التضخم في بعض الدول إلى جانب ارتفاع عوائد السندات يزيد الضغوط على الاقتصاد العالمي.

توقع البنك المركزي الألماني نمو للاقتصاد بنحو 1% خلال العام الجاري 2026، وهو معدل أقوى بكثير من توقعاته السابقة بدعم من نتائج الربعين الأول والثاني. وقال رئيس البنك المركزي يوخيم ناجل إن ألمانيا تسير على أفضل طريق لتحقيق هذا النمو متجاوزة توقعات يونيو الماضي.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي إستات، تسارع أسعار المنتجين في إيطاليا خلال يوليو الماضي إلى أعلى مستوى في نحو 3 سنوات ونصف، مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة. وقفز مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 7.18% على أساس سنوي مقارنة ب 5.18% في مايو الماضي، مسجلاً أعلى مستوى للتضخم منذ فبراير عام 2023.

تواجه شركة شي إن الصينية ضغوطاً متزايدة بعد إدراجها في بورصة هونغ كونغ مع تجديد القواعد والرسوم على التجارة الإلكترونية والأزياء فائقة السرعة في أوروبا والولايات المتحدة، ما يهدد نموذجها القائم على الأسعار المنخفضة والشحنات الصغيرة. وتزامن ذلك مع تراجع تقييم الشركة إلى نحو 26 مليار دولار، أي ما يقارب ربع مستوياتها السابقة.

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن شركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية قد تكون أهدافاً محتملة ضمن مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب للضغط على الاقتصاد الإيراني، محذراً من تقديم أي دعم لطهران، في إشارة إلى تجديد الضغوط على إيران والداعمين لها.

كشفت شركة أبل عن حزمة تعويضات للرئيس التنفيذي الجديد جون تيرنوس تبلغ نحو 58 مليون دولار خلال السنة المالية 2027 بعد تولي قيادة الشركة خلفاً لتيم كوك، وفي المقابل ينتقل كوك إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي بحزمة تعويضات تقارب 47 مليون دولار مع مواصلته لدوره في العلاقات الخارجية والتواصل مع صانعي السياسات حول العالم.

أعلنت وزارة المالية والهيئة الوطنية للضرائب في الصين فرض ضريبة دخل بنسبة 20% على الأرباح والمكافآت التي يحصل عليها الأفراد الأجانب من الشركات ذات الاستثمار الأجنبي، وذلك بعد إلغاء الإعفاءات الضريبية التي كانت ممنوحة لهذه الفئة منذ عام 1994 في إطار توجه جديد للسياسة الضريبية.

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي مقابل ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، هذا وتراجعت مخزونات الخام بنحو 4.5 مليون برميل إلى مستوى 424.5 مليون برميل في نهاية أغسطس الماضي، متجاوزة توقعات المحللين بانخفاض قدره أكثر من 1 مليون برميل.

استغلال الموقع لاتخاذ أي قرار من شأنه العودة بفائدة معنوية أو مادية لك. مؤشر يحدد مدى النزاهة، والإفصاح واجب وليس اختيار. فالشفافية تبعد عنك الشبهات وتحمي سمعتك، أما إخفاء الارتباط فهو إضرار بالعدل ويكتب اسمك في خانة المصلحة بدل النزاهة. بالتزامن مع مواصلة تطوير المنظومة الجزائية وتعزيز الحماية القانونية للمجتمع، أظهرت إحصائية وزارة العدل للقضايا المسجلة أمام النيابة العامة انخفاض قضايا الخطف خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 45.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، بتراجع إجمالي القضايا من 99 إلى 54 قضية. كما انخفضت جرائم العرض والسمعة بنسبة 28% من 168 إلى 121 قضية. وأظهرت الإحصائية انخفاض عدد من الجرائم الجسيمة المرتبطة بالاعتداء على الحرية والعرض، حيث انخفضت جرائم هتك العرض بالإكراه أو التهديد أو الحيلة بنسبة 50% من 76 قضية إلى 38 قضية، وجرائم

الأم الموقعة بالإكراه انخفضت بنسبة 26.3%، وهتك عرض معدوم الإرادة بنسبة 30%، إلى جانب انخفاض جرائم خطف الأبناء ممن له حق الحضانة بنسبة 45.3%، والخطف بالإكراه بقصد إلحاق الأذى بنسبة 64.3%. استمرار تنفيذ الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية ومراجعة القوانين الجزائية والإجرائية تعزيز لحماية الحقوق والحريات وترسيخ للأمن وسيادة القانون.

0: ضيفنا اليوم شغل منصب وزير الصحة الكويتي في فترة استثنائية في تاريخ البلاد، وهي فترة الاحتلال العراقي والتحرير وما بعده، وحمل على عاتقه إعادة تأهيل مرافق وزارة الصحة بعد التحرير. ضيفنا في هذه الحلقة سيتحدث عن قصته منذ البداية.
1: في البداية كانت روضة الطارق، وبعدين كانت مدرسة المأمون والغزالي والمتوسطة الشامية، ثم ثانوية كيفان. هذه كانت المرحلة اللي كانت بالكويت. فأنا قدمت على الهندسة في أمريكا وفي الطب في مصر، والنسبة كانت الحمد لله مرتفعة، وتم القبول. أتذكر في جامعة بيتسبرغ في للهندسة في أمريكا، ولكن بعدها بشهر طلع القبول في الطب في مصر جامعة الإسكندرية، وفضلتها للطب على الهندسة، والحمد لله اتجهنا إلى دراسة الطب ووفقنا وكملنا الدراسات العليا كذلك في جامعة الإسكندرية وفي سكوتلندا في جامعة دندي. الحقيقة ذاك الوقت كانت 1970، ديك الفترة ما كان في كلية الطب بالكويت، وكان أغلب الطلبة اللي يتجهون دراسة الطب وطب الأسنان، الطب البشري والأسنان والصيدلة، يتجهون إلى خارج الكويت للدراسة. كان القبول في مصر أكثر لأن دولة عربية وعادات والتقاليد، والحمد لله كان هناك مستشار ثقافي ومستشار صحي وسفارة والمتابعة والأمور هذه، وكان عدد الطلبة كبير. طبعا كان في القاهرة أكثر من اسكندرية، لكن أنا على فكرة هذه نقطة بقولها، أنا تم قبولي في جامعة القاهرة، ولكن حسيت أن القاهرة عاصمة صاخبة والحركة فيها كثيرة والسواح كثيرين، فحولت أوراقي إلى جامعة الإسكندرية لأن الجو الدراسي هناك مقبول، والحمد لله يعني الجو الدراسي متوفر وأهدى وأقل سواح، والحمد لله مثل ما كان في بالي، الحمد لله كل السنوات كانت امتياز والحمد لله. هذه الصورة الحقيقة هذا ذكريات قديمة، أتذكر لما كان عمري يمكن 9-10 سنوات، والدي كان يبي يروح يزور الهند،

رحت معها أتذكر، وفي أثناء الزيارة هناك بلغونا أن هناك دعوة رسمية لاستقبال الرئيس جمال عبد الناصر وحفلة، فأخذني معه. وأنا هناك الظاهر كنت الطفل الوحيد في الحفلة، فقالوا لي هاي باقة ورد قدمها للرئيس جمال عبد الناصر، فقدمتها. وأتذكر أن يعني ضحك معاي وكان هناك ابتسامة، وبعدين جابوا الصورة وقع عليها وكانت باللون الأحمر، فما أنسى هذه الصورة ولها ذكريات حلوة. يعني أنا أتذكر لما خلصت من دراسة بكالوريوس الطب والجراحة رجعت الكويت وعملت في مختلف التخصصات مثل الجراحة والباطنة والأنف والأذن والأطفال وغيرها من التخصصات. وبعد ذلك هي دائما يقولون فترة للطبيب يعرف ماذا يرغب في دراسته، ماذا يرغب في التخصص فيه. فبعدين اتجهت إلى دراسة الأمراض الجلدية والتناسلية، وقدمت إلى دراسة الماجستير في جامعة الإسكندرية وتم قبولي وحصلت على شهادة الماجستير. والحمد لله يعني رجعت الكويت وعملت في الكويت في قسم الأمراض الجلدية التابع لمستشفى الصباح، كان مقر في الخالدية، بعدين انتقل إلى مستشفى الصباح. وبعد ذلك يعني رأيت أن الحصول على شهادة الدكتوراه يعني أهمية كبيرة خاصة للكويت وللعمل على تدريب الأطباء الأصغر سنا والمقيمين مثل ما يسمون، واتجهت إلى قدمت إلى دراسة الدكتوراه في جامعة دندي في اسكتلندا، والحمد لله حصلنا عليها. طبعا بعد الدكتوراه هناك كان في دورات كثيرة مهمة، لأن مثل ما نعرف الطب مدارس، المدرسة البريطانية تختلف عن الأمريكية، تختلف عن الألمانية عن اليابانية. اتجهت إلى بوسطن مع البروفيسور فيتس باتريك لدراسة وأخذ دورات في بيولوجيا الضوء والأمراض الجلدية التي تنتشر عن طريق الأشعة فوق البنفسجية. ثم اتجهت بعد كذلك إلى اليابان في جامعة توكاي خارج طوكيو 40 ميل يمكن، لدراسة المدرسة اليابانية والأمراض المنتشرة هناك والطريقة اللي عندهم، والليزر كان متطور في ذاك الوقت عندهم. فالحمد لله الواحد يعني أخذ دورات مختلفة بعد دراسة الدكتوراه، وكل هذا لمصلحة الكويت والكويتيين إن شاء الله. أتذكر في سنة 90 في شهر أوائل 6 شهر 6 تم استدعائي من قبل سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء المغفور للشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، و يعني طريقته وأسلوبه يعني بسيط، يبلغك بالرغبة لدخول الوزارة وكذا، وإذا ما عندك مانع. و تكلمنا في أمور كثيرة عن أهمية يعني شنو اللي في بالك شنو اللي كذا. قلت له كان في بالي تكويت الجهاز الطبي وخاصة الفني، ويعني الارتقاء بالخدمات الصحية والتفاصيل هذه كلها. وتم إبلاغي بعدها فترة بيومين ثلاثة أن تم ترشيحك والله يوفقنا. لكن كانت فترة بسيطة قبل القزو مثل ما أنتم عارفين، لأن نتكلم عن شهر 6 والقزو حصل في شهر 8. يعني دائما الواحد لما يتذكر هذه الأيام يعني كانت فترة بسيطة، لم نستطيع أن نطبق الخطط اللي في بالنا والبرامج والتفاصيل هذه كلها. أتذكر كان يوم 4 بالليل ورحنا استقبلنا سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء المغفور له الشيخ سعد العبد الله بعد ما حضر اجتماع مع غزة الدوري في جدة. استقبلناه في المطار وتم الاتفاق على الالتقاء ثاني يوم
لعقد جلسة مجلس وزراء الذكاء.

كر قالوا لنا في قصر الشعب، وكل من راح بيته. وبعدين على الساعه تقريبا 12 الا اتصلوا فينا قالوا لنا في دخول من الشمال للقوات العراقيه، ويطلبون الاجتماع في وزاره الدفاع جيون، في كان في هناك مقر تحت الأرض. واتجهنا هناك وعرفنا بالأخبار يعني ما تم وما حصل وما كذا. التقينا بالأخوة الوزراء، ما كانوا كلهم قادرين يحصلونهم، لكن بعدين اضطرينا نروح إلى يعني المقر الآخر، كان في الدائري السادس، لأن قربوا على جيوان وزارة الدفاع، كان هناك قصف. الأخبار كانت متسارعة، وأتذكر أن المقفور للشيخ سعد عبد الله السالم الصباح ما قدر يتوجه إلى الدائري السادس. إحنا طلعنا بعده، بلغونا بالتليفون إن ما وصل الشيخ سعد. رحنا إلى قصر الشعب، بلغونا هناك أن القوات العراقية قربت على قصر دسمان، وأن سمو ولي العهد المقفور للشيخ سعد ولي رئيس مجلس الوزراء اتجه إلى قصر دسمان لمقابلة صاحب السمو الأمير المقفور للشيخ جابر. وبعدين عرفنا أن أخذ مع بعض، طلعوا مع بعض اتجهوا إلى الجنوب. يعني إحنا بعد ما طلعنا أتذكر ثالث يوم، ولما وصلنا إلى الخفجي ثم رحنا إلى قصر الخليج في الدمام، كانت الاتصالات موجودة وكنا نتصل نعرف الأوضاع اللي هناك. بعدين تم إبلاغنا أن قصر الخليج قريب جنب الحدود ولازم نتجه إلى مكان آخر. انتقلنا إلى الطائف، في كان مقر مجلس الوزراء، كان شيراتون الهدى، و كان هناك المقر الدائم يعني لفترة معينة، حيث استقر في أغلب الوزراء والمسؤولين وكبار رجال الدولة. مجلس الوزراء قرر تشكيل فرق لزيارة دول العالم المختلفة لشرح قضية الكويت وما حصل والتفاصيل كلها، والرد على الادعاءات العراقية في ذاك الوقت. كان من حسن حظي ونصيبي أني أكون أنا مع يعني صاحب السمو الشيخ المغفور للشيخ صباح الأحمد، كان وقتها النائب الأول ورئيس لمجلس الوزراء، النائب الأول رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. اتجهنا إلى، كان مقرر لكل مجموعة دول معينة، كان الشيخ صباح وأنا اتجهنا إلى الدول الخمس الدائمة العضوية، بالإضافة إلى يوغوسلافيا ذاك الوقت بعدها ما تفككت، وكان إيران. طبعا الزيارة أخذت أتذكر 38 يوم. طبعا هذه كانت 38 يوم، أنا أسميها دورة، كانت دورة تدريبية سياسية تقنية دبلوماسية، مرافقة المغفور للشيخ صباح الأحمد كانت يعني أكثر من فائدة لي، كان مدرسة في الدبلوماسية، في التعامل، في المؤتمرات الصحفية، كيف كان يرد على الأسئلة، حتى الأسئلة الحرجة. يعني كثير من الأمور، قابلنا في بريطانيا الملكة، قابلنا تاتشر، قابلنا في فرنسا ميتران، في أمريكا الرئيس بوش في الوايت هاوس، كان ديك تشيني في وزارة الدفاع.

0: جيمس بيكر وزارة الخارجية، ثم اتجهنا إلى أتذكر طهران كذلك ويوغوسلافيا والصين، قابلنا كبار المسؤولين فيهم، ثم اتجهنا إلى موسكو لقاء الرئيس غورباتشوف ذاك الوقت، ثم رجعنا إلى القاهرة ثم إلى الطائف. طبعا كوزير للصحة كل وزير كان يهيئ نفسه يشكل، احنا كوزارة الصحة شكلنا مكاتب صحية في مختلف الأماكن اللي فيها كويتيين لمساعدة الكويتيين وفي الأمور الصحية، وكذلك ابتدينا نحضر بعد ما وصلتنا أخبار من الكويت أن تم نهب وتدمير وتكسير وحرق كثير من المرافق الصحية لتجهيز الأجهزة والمعدات والأدوية والموادات للاستعمال واحد، كل هذه الأمور تم ترتيبها بعد ما أعطونا الخطط المختلفة للرجوع للكويت في القريب العاجل بإذن الله.
1: لم تكن تجربة الغزو مريرة على الوطن فحسب، بل وضعت كوادرها الطبية أمام امتحان جدا صعب، حيث تعطلت المنشآت وتهدمت البنية الصحية، وهنا برز دور الدكتور عبد الوهاب الفوزان الذي انتقل من مرحلة المواجهة والتحدي أثناء الاحتلال إلى مرحلة أصعب، وهي مرحلة إعادة إعمار وزارة الصحة بعد التحرير وإعادة إحياء المستشفيات والمراكز الطبية.

هو كان في اتصالات مع بعض الإخوان القياديين في وزارة الصحة اللي كانوا موجودين في الكويت، وبلغونا عن الأمور أن تم سلب ونهب جميع الأجهزة والمعدات الطبية. فسووا حسابكم أن كل هالأمور هذه، يعني اللي بلغونا شيء واللي شفناه بأم عيننا شيء آخر، شفنا الدمار أكبر من اللي بلغونا فيه. طبعا حضرنا كل هذه الأمور، كان في شهر 11 و12 مراحل التحضير والتجهيز، وبشهر واحد ابتدينا نحضر، حتى بلغونا أن هناك نقص كبير في الأيدي العاملة من أطباء وممرضين وصيادلة وفنيين للمختبرات. فابتدينا نحضر حتى الفريق الطبي، أحضرناهم من شهر واحد كانوا جاهزين. يعني احنا ما احنا عارفين ندخل شهر واحد اثنين ثلاثة، لكن حضرناهم من شهر واحد وخليناهم موجودين في جدة في أحد الفنادق، وكان يترأسهم أتذكر الأخ الدكتور إبراهيم العبد الهادي، وكنا نمر عليهم كل فترة بين الطائف وجدة، وكان مختلف أطباء، أكثر هي جراحين وأطباء تخدير. حرصنا أن نحضر حتى أطباء أمراض نفسية، لأن الألم النفسي كان كبير، القتل والبطش كان شيء لا يتصور، حالات الاغتصاب أشياء لا تتصور. اللي بلغونا فيه أنه كان يقتلون أحد أبناء الأسرة ويرمونه أمام بيته لمدة يوم يومين ثلاثة ممنوع تشيله. أنا حرصت واستأذنت من سمو العهد رئيس مجلس الوزراء المغفور له الشيخ سعد أني أكون أول الداخلين، لأن يعني كانت الفكرة أن الإنسان ممكن يستغني عن وجبة من وجباته، ممكن يستغني عن الدراسة، لكن لا يمكن أن يستغني عن عملية طارئة أو جرعات الدواء الضرورية أو الأمور هذه كلها. ولهذا السبب أخذت موافقة بالدخول مع الفريق الطبي، وتقريبا يمكن في أكثر من 4-5 شاحنات محملة بالأجهزة والمعدات الطبية، والفريق الطبي اللي يتكون من 100 وشوي طبيب. وحينما دخلنا الكويت بكل أمانة، يعني كانت الدنيا ظلمة، أتذكر دخلنا بالليل، كانت أقرب مستشفى وصلنا لها مستشفى العدان لأن هي بطريقنا، الأوضاع كانت سيئة، يعني مهما ذكرت ما راح الواحد يتخيل الأخبار اللي وصلته

والمناظر والواقع اللي شافه يعني. ما كان في أدوية، ما كان في كذا، فكانت الأجهزة والمعدات الطبية هي مثل ما تقول واحد يبل ريجه بس بالبداية. طبعا كان هناك مجموعة من الأطباء بالكويت يعني ما كان لهم أي أثر، أطباء كانوا من دول أخرى، والله سبحانه وتعالى يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني ما كان لهم ذنب ولا كان لهم أي. حرصنا واخذنا موافقة من مجلس الوزراء أن ناخذهم عشان بس نشغل أقلتنا المستشفيات. يعني تخيل كانت علشان نعمل أشعة أو سي تي سكان أو ام ار اي كنا نرسل المريض بالإسعاف يروح الدمام والخفجي علشان يسوون الأشياء بسيطة يعني وترجع. يعني الواحد مرات يتألم حينما يذكر هذه الأمور. يعني لكم أن تتخيلوا أن الطبيب كان يجري عملية جراحية ويكونون شايلين علشان يشوف تركات اللوكس اللي عارفينها، أو يعني الأشياء ما يعني ما أدري شو يسمونها باللغة العربية اللوكس، لكن هو اللي بالغاز وبالبنزين. يعني من يتخيل طبيب يجري عملية جراحية بعدم وجود إضاءة وتهوية وتعقيم؟ من الأشياء اللي أذكرها ويجب أن تذكر في العالم للأطباء أن مرة من المرات حصل انفجار لألغام كانوا يجمعونها الجيش الكويتي، اللي أصيب من هذه الألغام أكثر من 20 شخص، كان فيهم ضباط وجنود، ويابوهم كان أقرب شيء مستشفى الصباح. غرف العمليات اللي كانت موجودة تشتغل ذاك الوقت 5 غرف، اللي موجودين الجرحى والقتلى كان أكثر من 20. كيف يتصرفون؟ يعني كانت بطولة منهم أن بعض الأطباء أجرى عمليات جراحية في الكوريدور. أي واحد ثاني يقول كيف؟ أقول لهم المهم أنه ينقذ المريض. ما كانت موجودة الإمكانيات، واستطاع هذا الطبيب اللي أن يسوي العملية في الكوريدور، وبعضهم ما كان معقم علشان ينقذ حياة المريض وأنقذ حياة بعض المصابين. فكان يعني مجهود جبار. أنا ذكرت هالواقع عشان أذكر الجو اللي كان فيه موجود، كيف الأطباء كانوا يعملون بالظلمة، كيف كانوا يعملون في حالة انفجارات الألغام أو الحروق اللي كانت منتشرة لأن ما في كهرباء. الناس اتجهت في إلى الموتورات البنزين وكيف كانت تنفجر. كان هناك القوات العراقية القاشمة للأسف يعني كانت ترمي بالطيارات أو يرمون شيء يسمونه بوب ترابس. شنو بوب ترابس هذه؟ اكتشفنا أن قلم تفتحها ينفجر، رادو تشغله ينفجر، علبة مياه غازية تفتحها تنفجر. هذه كلها من تأثر فيها الأطفال. ما زال إلى الآن بعض الحالات اللي مقطوعة أيدهم وأصابعهم كذا موجودة إلى اليوم، هاي كلها تذكرنا بأشياء. اللي أحب أن أقوله بكل أمانة أن الإنسان ممكن ينسى ما سرق منه، ما دمر، لكن لا يمكن أن ينسى حالات الاغتصاب واللي حصلت، واغتصاب حالات بشعة أمام بعضهم أمام والدينهم، حالات القتل تقتل الولد ولا الأبو قدام بيته لمدة، هذه لا يمكن أن ينساها الإنسان مهما كان. الحمد لله الأمور تغيرت وللأفضل، لكن في أشياء اللي حاشتها مصايب وحاشتها أمور وحاشتها الأمور هذه كلها لا يمكن أن ينساها بسهولة. هي كانت مراحل، مرحلة ما قبل القزو ومرحلة إعادة الإعمار، و يعني مو أقل من 2 3 سنوات. يعني العملية ما كانت سهلة، يعني إحضار الأجهزة والمعدات الطبية تكملتها، نتكلم عن المستوصفات، المراكز

الصحية، المستشفيات التخصصية. للأمانة ولازم أذكرها للتاريخ أن مجلس الوزراء ما قصر مع وزارة الصحة، يعني أعطى وزارة الصحة الأولوية، لأنه كان يؤمن مرة ثانية أنه ممكن نعطل الدراسة شهر شهرين حتى 6 أشهر، وصحيح الدراسة تأخرت وممكن إعادتها بحصص مكثفة وكل الأمور هذه.

أو أدوية يعني إذا ما أخذها المريض تسبب له مضاعفات وتسبب له أمور كلها. فمجلس الوزراء والأخوة الوزراء ذاك الوقت وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء وسمو ولي العهد والكل وصاحب السمو الأمير كان اهتمامهم بوزارة الصحة وأعطائها الأولوية. ولهذا السبب لازم أذكر للتاريخ أن منظمة الصحة العالمية أعطت دولة الكويت جائزة منظمة الصحة العالمية لسرعة إعادة إعمار الخدمات الصحية في دولة الكويت بعد التحرير. الدمار البيئي كان كبير وكان بحجم أكبر من أن يتخيل الإنسان، ويعني حتى الدول المهتمة بالبيئة والخبراء يعني لم يستطيعوا تصور ما حصل في دولة الكويت. لهذا السبب يعني تم عمل الخطط، كان خطط يعني قصيرة المدى وخطط طويلة المدى، تم الاستعانة بالدول المتقدمة في هذا المجال. أول شيء خلنا نتكلم عن الألغام المنتشرة، كان هنا ألغام. الكويت شكلت لجنة من وزير الصحة ووزير الداخلية ووزير الدفاع أتذكر، وتم الاتصال في مجموعة من الدول، أكثر من 7 دول. هذول يعني الدول جلبت مجموعة من خبرائها لتمشيط الكويت ويعني اكتشاف الألغام والأمور هذه كلها. هذا جانب. الجانب الثاني كان جانب الدمار البيئي، احتراق آبار البترول أكثر من 730 بير بترول، يعني كان كارثة. والحمد لله استطعنا بعد شهور معينة أن يتم إطفائها، وكانت يعني معجزة الحقيقة. يعني دراسة الطب والطب في دم كل طبيب، يعني لأن دراسة الطب أنت قاعد تتكلم عن سنوات. يعني أنا بين بكالوريوس الطب والماجستير والدكتوراه قاعد تتكلم عن تقريبا 15 سنة. فلهذا السبب الإنسان مو بسهولة يتخلى عن هذا الشيء، لدرجة أني كنت أيام الوزارة كان في أيام معينة أروح لقسم الجلدية أشوف مرضاي، أتابعهم، أشوف ما هو جديد، أعمل الأبحاث التي تخص الأمراض معينة. فكنت على تواصل، كنت كذلك أحضر مؤتمرات طبية، لأن المؤتمرات الطبية يعرض ما هو جديد فيها وما هو يعني آخر الاختراعات. فهذه ساعدتني كثيرا في أن بعد ما طلعت من الوزارة أن أمارس مهنة الطب بكل أريحية. يعني على فكرة معلومة لازم أقولها ولازم يعرفها كثير من المسؤولين والشعب الكويتي، الطب في وزارة الصحة القطاع الصحي ووزارة الصحة تتغلب على القطاع الخاص. كثير من دول العالم القطاع الخاص يتغلب على وزارة الصحة، في أمريكا وفي بريطانيا وفي أوروبا وفي الدول العربية كثيرة وفي كثير من الدول الخليجية، لكن احنا عندنا القطاع الطبي في وزارة الصحة أكثر قدرة وأكثر علما وأكثر دراية وأكثر يعني إمكانيات من القطاع الخاص. ولهذا السبب يجب أن يعني نحمد الله على هذه النعمة، لأن في الدول الأخرى اللي القطاع الخاص يتغلب على القطاع الصحي في الوزارة تتجه للأمور المادية وكثير من النقص، ولكن بالكويت الحمد لله ما زلنا نحتفظ بهذه الخدمات إلى الآن. يعني أنا إلى الآن أحرص على أني أتابع نشاطي الصحي، أروح مركز أسعد الحمد للأمراض الجلدية، أحضر مؤتمرات. الأسبوع الماضي كنت أنا في مؤتمر طبي كبير حضر مجموعة من الأطباء الكويتيين.

0: حضرت دورات طبية. القطاع الصحي بالكويت في وزارة الصحة في تقدم مستمر، ووزارة الصحة والحكومة ميم قصرة، هذا ليس كلام مجاملة ولا كلام إنشائي، لكن هذه أمانة. والخدمات الصحية في وزارة الصحية تتقلب على القطاع الخاص. شنو معنى هذا تتقلب؟ بعض الناس ما يعرفون شنو يعني. إذا طبيب راح إلى مستشفى في القطاع الخاص ولم يستطيعوا أن يعالجوا وليس لديهم الإمكانيات في كثير من التخصصات، يرسلون إلى وزارة الصحة. كثير من الدول العكس، وزارة الصحة ترسل إلى بعض المستشفيات في القطاع الخاص، لكن الكويت ما زال القطاع الصحي. وهذا الكلام أنا يعني أقوله وسمعته كثير من المسؤولين والأخوة الوزراء في كثير من الدول. الحمد لله، شكروا ربكم، قال الحمد لله شكر، وما قصرت وزارة الصحة والحكومة بتقديم هذه الخدمات إلى الآن، فالحمد لله مرة ثانية.
1: من يقرأ مسيرة الدكتور عبد الوهاب الفوزان لا يجد مجرد طبيب أو مسؤول إداري، بل شاهداً على زمن وركيزة في بناء منظومة صحية قاومت الانكسار، وهي جزء من ذاكرة وطنية تثبت أن الكويت مهما عصفت بها المحن تنجب رجالاً يكتبون تاريخاً بالفعل والعمل.

0: فعليكم مساندة الحكومة لتحقيق مصالح الكويت وأهلها في إطار الدستور وتجسيد هيبة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء، وتعزيز الشفافية وترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والعدل.
1: في إطار السعي لتطوير المنظومة القضائية وتعزيز كفاءتها، يأتي مشروع قانون تنظيم القضاء بمجموعة من الأحكام التي تنظم العمل القضائي وتعزز كفاءتها وتنظم شؤون أعضائها. ومن أبرز ملامح المشروع تكويت القضاء وتمكين الكوادر الوطنية من خلال الاستغناء التدريجي عن غير الكويتيين وتيسير ترقية الكويتيين للدرجات الأعلى. كما يهدف القانون لتحقيق تأقيت المناصب القيادية العليا وضبط شروط التعيين فيها وضبط شروط التعيين في القضاء والنيابة العامة، إضافة إلى منع تعارض الأحكام وتوحيد مبادئ محكمة التمييز. القانون يمد نطاق التفتيش إلى أعمال مستشاري محكمة الاستئناف، كما أنه يتيح النظر للمخالفات المنسوبة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء من خلال لجنة خاصة يتم تشكيلها، بالإضافة إلى المحاكمات الإلكترونية والإذن للقاضي أو عضو النيابة العامة بالبعثات الدراسية واستكمال التعليم والتأهيل وجواز الندب لدى الجهات الوطنية والهيئات الدولية. كما جاء في بنود المشروع مدونة ملزمة للسلوك القضائي: حظر العمل السياسي ومنع الظهور الإعلامي، إشراف النيابة العامة على أماكن الاحتجاز، الطعن في الحكم التأديبي أمام محكمة التمييز، درجات تقاض في منازعات شؤون أعضاء السلطة القضائية، تعدد نواب رئيس المحكمة الكلية. كل هذه البنود تأتي في إطار مساعي وراء تطوير العمل القضائي وتعزيز كفاءته وترسيخ أسس النزاهة والشفافية والعدالة.

مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، وأهلا بكم في جولة جديدة من برنامج متابعة إخبارية، حيث تتواصل الأحداث وتتوالى التطورات في شتى أنحاء العالم. من هنا نرصد معكم أبرز ما شهده العالم خلال الساعات الماضية، ونضع بين أيديكم صورة شاملة لأهم المستجدات في مشهد تتداخل فيه الملفات وتتشابك فيه القضايا. في هذه الحلقة ننقلكم عبر محطات مختلفة لنستعرض فيها أبرز العناوين، فابقوا معنا.

ثمن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ما وصفه بالدعم الأوروبي القوي لإجراءات بلاده الرامية إلى عزل إيران اقتصاديا في إطار حملة المنبوذ الاقتصادي. وقال بيسنت في منشور على منصة إكس إن الولايات المتحدة تقدر موقف الاتحاد الأوروبي القوي والمبكر في دعم الإجراءات العقابية الأمريكية ضد إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن النظام الإيراني من استغلال النظام المالي العالمي لتمويل طموحاته النووية وبرامج أسلحته. أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية أن سيول تدرس تقديم مساهمة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز الذي يشهد توترا متزايدا منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. ونفت الرئاسة صحة تقارير إعلامية أفادت بأن سيول قررت بالفعل نشر أصول عسكرية مبينة أن المساهمة تأتي ضمن حدود لا تمس الجاهزية العسكرية، مشيرة إلى أن المسألة ما زالت قيد الدراسة. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون بينهم طفلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوبية قطاع غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال قصفها وإطلاق النار على مناطق متفرقة من القطاع. وشهدت المناطق الشرقية من المدينة قصفا مدفعيا مكثفا بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال النار بشكل كثيف قرب منطقة المطاحن وشمالية مخيم البريج. استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي قرب باب العمود في مدينة القدس المحتلة، في حين فرضت قوات الاحتلال طوقا عسكريا على المنطقة وشددت إجراءاتها الأمنية. يأتي ذلك فيما شنت قوات الاحتلال والمستوطنون سلسلة اقتحامات ومداهمات واعتداءات في مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس أسفرت عن إصابات واعتقالات. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينتي شحن تحملان أسلحة غربية الصنع ومستودع معدات عسكرية في مينائي تشيرنومورسك ويونجي، كما أعلنت أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت خلال الليلة الماضية 490 مسيرة أوكرانية في الأجواء. ودبلوماسيا قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا وأوكرانيا تحافظان على اتصالات، مضيفا أنه غير متأكد من مدى إسهام هذه الاتصالات في التوصل إلى تسوية، فيما أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن أمله في استئناف الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب. نجحت فرق الجيش النيبالي في انتشال عمال

على قيد الحياة من داخل نفق غمرته الفيضانات في محطة للطاقة الكهرومائية بمقاطعة راسوا بعد مرور أكثر من أسبوع على الكارثة المدمرة التي خلفت نحو 1200 قتيل على الأقل وأكثر من 5000 مفقود. يأتي ذلك فيما حذرت الأمم المتحدة من أن صعوبة الوصول إلى الناجين من الفيضانات المدمرة في نيبال تعرقل بشدة إيصال المساعدات الأساسية، مشيرة إلى أنها تدرس استخدام طائرات مسيرة للشحن.

0: ننتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى متابعاتنا المحلية، حيث تقوم الإدارة العامة لخفر السواحل في دولة الكويت بدور أساسي في حماية البيئة البحرية وتأمين سلامة المياه الإقليمية بالتنسيق مع الجهات البيئية والأمنية المختصة. وتحرص الإدارة العامة لخفر السواحل على تعزيز الوعي بالسلامة البحرية وتشجيع الممارسات البيئية المسؤولة بين مرتدي الجزر والشواطئ في دولة الكويت.
1: تحرص الإدارة العامة لخفر السواحل في وزارة الداخلية على حماية البيئة البحرية في البلاد وتكثيف الجهود الرقابية وضمان جاهزية منظومة الأمن البحري.
2: دور إدارة عامة خفر السواحل في حماية البيئة البحرية أصبح دور مهم منذ انتقال اختصاصات الإدارة البحرية لها، فقامت الإدارة العامة خفر السواحل في متابعة البيئة البحرية كاشتراط للإدارة البحرية في وتفعيل قسم التلوث البحري ودوره أنه يكون معني في البيئة البحرية.
1: وتتعاون الإدارة العامة لخفر السواحل في الكويت مع الهيئة العامة للبيئة لتنفيذ الحملات التفتيشية المشتركة ورصد المخالفات البيئية وحماية البيئة البحرية وتطبيق قانون حماية البيئة.
2: التعاون مهم ما بين جهات الدولة، وتعاوننا مستمر ما بيننا وبين الهيئة العامة للبيئة في حماية البيئة البحرية من تبادل المعلومات وكذلك تبادل البلاغات والاستجابة لها. وإحنا دورنا في تواجدنا الميداني كإدارة عامة خفر سواحل في البحر شيء مهم ومستجيب أولي لكل بلاغات وحوادث التلوث البحري. أنواع التلوث البحري، هناك تلوث بالزيوت، هذا من أخطر أنواع التلوث، يستجوب جهود وطنية وتفعيل خطة الوطنية ومشاركة عديد من جهات الدولة المعنيين في الخطة الوطنية لمكافحة هذا التلوث.
1: جهود كبيرة تقدمها الإدارة العامة لخفر السواحل من خلال رصد ومتابعة جميع الممارسات والسلوكيات التي تشكل تعديا على البيئة البحرية.
0: من الكويت إلى اليمن، جسور من الخير والعطاء تتواصل عبر جهود إنسانية وتنموية لم تتوقف، دعما للأشقاء اليمنيين وتلبية لاحتياجاتهم في مختلف المجالات. الهلال الأحمر الكويتي شريك إنساني راسخ يجمع بين الإغاثة والتنمية ويضع الإنسان في مقدمة أولوياته.
3: زيارة مثمرة جمعت الوفد اليمني بجمعية الهلال الأحمر الكويتي أكدت عمق الشراكة الإنسانية بين البلدين وفتحت أفاقا جديدة لتعزيز التعاون ودعم الأشقاء في اليمن. وخلال الزيارة بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية مع قيادة الجمعية سبل توسيع المجالات والدعم الإنساني وتطوير المشاريع والبرامج بما يتناسب مع الاحتياجات والأولويات الملحة في المرحلة المقبلة.
4: هناك مشاريع كثيرة من أهل الخير بالكويت تقدموا فيها ونفذناها ومشت، وفي بعض الأمور راح تتكامل إن شاء الله في الأيام القادمة، وكنا يعني حريصين على أن يقدمونا ما هو المطلوب بالضبط على أبوها أن نبني يعني تحركنا تجاه العمل الخيري داخل الأولقاتي داخل اليمن.
3: المباحثات ركزت على عدد من القطاعات الحيوية في مقدمتها الصحة والتعليم والمياه والإغاثة، إلى جانب أهمية تعزيز التنسيق مع المؤسسات اليمنية الشريكة لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجا.
5: سعدت اليوم وتشرفت بزيارة الهلال الأحمر الكويتي والذي له دائما أيادي بيضاء في دعم اليمن وفي شتى المجالات، المجال الصحي والتعليم والإغاثة الإنسانية، في مجال المياه والصرف الصحي، والذي يعني هذا الدور

0: منذ سنين، ليس فقط اليوم، وبالتعاون مع العديد من المنظمات سواء الكويتية أو المنظمات المحلية في اليمن. ويأتي هذا الدور انعكاسا للعلاقة الأخوية الصادقة والأدوار الكويت في اليمن ودعمها الدائم للشعب اليمني في أوقات يعني أوقات الرخاء ومثلها في أوقات الشدة مثل الوقت الذي تعيشه اليمن اليوم. تناقشت مع يعني قيادة الهلال الأحمر الكويتي حول تمديد أو توسيع مجالات الدعم، واتفقنا على تطوير مقترحات محددة في المجالات المطلوبة والعاجلة للدعم من قبل المؤسسات الشريكة في اليمن، والتواصل مع الهلال الأحمر الكويتي، والذي أبدأ استعداد كامل لبحث كل ما يمكن من أوجه الدعم التي يمكن تقديمها لليمن.
1: زيارة حملت معها تأكيدا مشتركا على أهمية الانتقال بالعمل الإنساني إلى أفاق أوسع من خلال التنسيق المستمر والمشاريع المستدامة والاستجابة الفاعلة للاحتياجات الإنسانية والتنموية. ومن الكويت إلى اليمن تتواصل الشراكة وتتجدد جسور الخير والعطاء لخدمة الإنسان وصون كرامته.

0: ننتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى قلب الحدث، حيث أبلغت الإدارة الأمريكية الوسطاء رفضها العودة لمذكرة التفاهم السابقة مع إيران بشأن مضيق هرمز، مصرة على عقد اتفاق جديد وشامل يدمج الملف النووي الإيراني مع حرية الملاحة. ووفقا لما نقلته صحيفة فاينانشال تايمز، فإن إدارة الرئيس ترامب أبلغت الأطراف المعنية بأنها لن تعود إلى مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران، وتسعى بدلا من ذلك إلى اتفاق جديد. وأكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن في مضيق هرمز، في حين يعمل وسطاء على وضع إطار لمفاوضات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران.
1: بعد 6 أشهر من المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، تبدو واشنطن وكأنها تتحرك على أكثر من مسار في آن واحد. ضغط اقتصادي يتصاعد واستعداد عسكري لمواجهة قد تطول، وفي المقابل حديث عن اتفاق أوسع قد يعيد فتح باب الدبلوماسية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يراهن على الوقت لحسم المواجهة، مؤكداً ثقته بقدرة بلاده على إنهاء ما يصفه بالخطر الإيراني، فيما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أنه يناقش مع كبار مساعديه إمكانية إعلان انتهاء الحرب والاعتماد بصورة أكبر على الضغط الاقتصادي لدفع طهران إلى تقديم تنازلات. وفي هذا المسار ثمن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الدعم الأوروبي لإجراءات واشنطن الرامية إلى عزل إيران اقتصاديا ومنعها من استغلال النظام المالي العالمي لتمويل برنامجها النووي وبرامج أسلحتها. لكن الضغط الاقتصادي يتزامن مع استعداد عسكري طويل الأمد، إذ يعمل وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث بحسب الصحيفة على تمديد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى عام 2027. وبالتوازي تسعى إدارة ترامب وفق صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إلى اتفاق موسع مع إيران يشمل الملف النووي وأمن الملاحة في مضيق هرمز، مع التجديد على إبقاء المضيق مفتوحا بصورة دائمة. أما نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس فأكد أن واشنطن لن تسعى إلى مفاوضات جديدة ما دامت الملاحة في هرمز مهددة، قائلا في الوقت نفسه إن القتال مع إيران لا يعد حربا من دون تحديد جدول زمني لنهايته. وبين ضغط اقتصادي واستعداد عسكري وحديث عن اتفاق شامل، تدخل المواجهة شهرها السابع، فيما تبقى نهايتها مفتوحة على أكثر من مسار.
0: تتصاعد حدة المواجهات بين روسيا وأوكرانيا مع استمرار تبادل الهجمات واتساع نطاق العمليات العسكرية لتطال المدن والبنى التحتية

0: المراكز اللوجستية والموانئ وسط تكثيف استخدام الطائرات المسيرة من الجانبين في مشهد يعكس استمرار التصعيد واتساع رقعة الحرب وتداعياتها على مختلف المناطق والمنشآت الحيوية.
1: تتصاعد حدة المواجهة بين روسيا وأوكرانيا مع اتساع رقعة الهجمات الجوية المتبادلة التي لم تعد تقتصر على خطوط الجبهة بل امتدت لتطال المدن والبنى التحتية والمراكز اللوجستية والموانئ في وقت تتزايد فيه المخاوف من مرحلة جديدة من التصعيد. وأعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 135 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم واسع على الأراضي الأوكرانية، فيما أصيبت العشرات بينهم 3 أطفال جراء هجوم جوي روسي على مبنى مكون من 9 طوابق. وقالت السلطات أنه تم إجلاء 25 شخصا عقب الهجوم. الضربات الروسية استهدفت منشآت مدنية ولوجستية ومصانع في مناطق عدة بينها مركز لوجستي وسفينتا شحن تابعتان لأوكرانيا في البحر الأسود إلى جانب البنية التحتية لميناء أوديسا، فيما تتواصل العمليات العسكرية المتبادلة في ظل تصعيد ميداني متسارع. وفي المقابل كثفت أوكرانيا هجماتها بالمسيرات داخل الأراضي الروسية معلنة استهداف مواقع ومنشآت عسكرية، بينما تحدثت موسكو عن إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية بينها عشرات كانت في طريقها إلى العاصمة. امتد التصعيد إلى المجال الجوي بعدما حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من المخاطر التي تهدد الطيران فوق روسيا في ظل استمرار الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة، وهو ما تسبب باضطرابات في حركة بعض المطارات الروسية. ومع استمرار تبادل الضربات تبدو الحرب الجوية بين موسكو وكييف أكثر اتساعا وتعقيدا وسط استمرار الخسائر البشرية والأضرار التي تطال البنى المدنية

0: ننتقل الآن إلى مراسلينا في الخارج ونبدأها من الضفة الغربية المحتلة وحول آخر المستجدات. يوافينا من رام الله مراسل ومتابعة إخبارية محمد رجوب.
1: نعم، في الساعات الماضية شيعت جماهير غفيرة في قرية المغير شرق مدينة رام الله جثماني الشهيدين الطفل خليل راسم شحادي 16 عاما والشاب عمر محمد ناجي النعسان 19 عاما اللذين ارتقيا بالأمس برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال هجوم المستوطنين على القرية، ونقل جثمانا الشهيدين إلى منزلي ذويهما لإلقاء نظرة الوداع عليهما قبل نقلهما إلى مركز القرية، وهناك أقيمت الصلاة عليهما، وحمل المشيعون جثماني الشهيدين على الأكتاف وساروا بهما في جنازة مهيبة جابت شوارع المغير، رفعت خلالها أعلام فلسطين وردد المشاركون شعارات منددة بإرهاب المستوطنين وجيش الاحتلال، ومن ثم تمت مواراتهما الثرى في مقبرة القرية. كما شيعت جماهير غفيرة من الفلسطينيين جثمان الشهيد الطفل جد الله في مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، وتوجه الموكب بعد استلام جثمان الشهيد من حاجز تيسير العسكري باتجاه المستشفى التركي الحكومي في طوباس، ومن ثم انطلق باتجاه منزل ذويه في مخيم الفارعة حيث شاركت جماهير من محافظة طوباس في تشييع جثمانه في مقبرة المخيم. وكان الطفل جد الله قد استشهد في 16 من نوفمبر الماضي برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمخيم، ومنذ ذلك الوقت يحتجز الاحتلال جثمانه، مع العلم أن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يحتجز قرابة 1700 جثمان للشهداء الفلسطينيين، بعضهم في مقابر الأرقام وبعض آخر في ثلاجات الموتى، ولا زالت إسرائيل تتعنت للقانون الدولي وتتعنت أيضا للقانون الدولي الإنساني وترفض تسليم جثامينهم في السنوات الماضية. كذلك الأمر شن المستوطنون عدة اقتحامات في الساعات الماضية شملت قرى جنوب مدينة نابلس وقرى شمال مدينة رام الله، وتم الاعتداء على مزارع ومزارعين فلسطينيين، بالإضافة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كذلك الأمر شن حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في قرى ومدن الضفة الغربية اعتقل خلالها عشرات الفلسطينيين، ولا زال جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يقومون بإقامة بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية على حساب

0: الأرض الفلسطينية. منظمة العفو الدولية قالت في بيان لها اليوم إن قرارات تل أبيب الأخيرة بالاستيلاء على أراضي فلسطينية محتلة تعكس توسعا لجدول أعمالها وسياساتها الرامية إلى ضم الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية. وأفادت المنظمة في بيانها بأن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والاستيلاء على الأراضي يعدان خطوتين تعجلان بضم الضفة الغربية. وأبرز البيان أن إسرائيل تستولي على المزيد من الأراضي في الضفة الغربية وتواصل إنشاء مستعمرات غير قانونية، وأن إسرائيل لازالت تستولي على الأراضي الفلسطينية الخاضعة لسيطرة دولة فلسطين وتتجاهل حقوق الفلسطينيين القابعين بطبيعة الحال تحت الاحتلال، مبينا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استولى في الساعات الماضية أو في الأيام الماضية على 15 قطعة أرض تبلغ مساحتها الإجمالية قرابة 20 هكتارا. وبطبيعة الحال شدد البيان على أن إسرائيل تخطط لبناء 2 من أصل 34 مستوطنة غير قانونية قررت إنشاءها هذا العام في مناطق الضفة الغربية. وذكر البيان أن إسرائيل تقيم قواعد عسكرية من خلال الاستيلاء على أراضي مملوكة لقطاع خاص وتستهدف البدو الفلسطينيين ورعاتهم، مع العلم أن الجيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون هجروا أكثر من 25 تجمعا بدويا منذ 7 أكتوبر عام 2023.
1: وإلى القارة الأوروبية، حيث المشهد يزداد تعقيدا وتواجه بروكسل الهجمات الروسية الهجينة، آخرها استهداف مطار لايبزينغ في ألمانيا، ما دفع بروكسل إلى فرض حزمة جديدة من العقوبات على موسكو. وللمزيد حول المشهد مع مراسلنا في بروكسل وسيم إبراهيم.
2: نعم، في الواقع ترى بروكسل أن الدعم العسكري لأوكرانيا والمسار الدبلوماسي ليس مسارين منفصلين أو متناقضين، بل على العكس من ذلك. هناك قناعة أوروبية بأنه كلما كانت أوكرانيا أقوى وكلما ازداد الضغط الاقتصادي والعسكري على روسيا، كلما أصبحت فرص الوصول إلى مفاوضات جدية أكبر. وهذا هو عمليا مبدأ السلام عبر القوة الذي يتحدث عنه الاتحاد الأوروبي، والذي بات هناك قدر أكبر يمكن القول من التقاطع حوله أيضا مع الإدارة الأمريكية التي كان لها وجهة نظر مختلفة تماما في البداية. المهم هنا أن الحساب الأوروبي بسيط إلى حد ما كما يعلنه الاتحاد. روسيا برأي الأوروبيين لن تذهب إلى طاولة المفاوضات وتقدم تنازلات حقيقية ما دامت تعتقد أن بإمكانها تحقيق أهدافها في الميدان، يعني عسكريا. ولذلك نرى مع الانفتاح الأوروبي على تحريك المسار الدبلوماسي والترحيب بذلك والترحيب بالمبادرات الأمريكية، هناك أيضا تأكيد على فرض عقوبات إضافية على موسكو ومزيد من الدفاعات الجوية والصواريخ والدعم العسكري لأوكرانيا، إضافة إلى ضرورة تأمين ضمانات أمنية طويلة المدى. الاتحاد الأوروبي جدد بالفعل العقوبات الاقتصادية مؤخرا واعتمد الحزمة 21 حتى، ويقول أيضا أن هدف الضغط هو إضعاف قدرة موسكو على مواصلة الحرب، تجفيف يعني مصادر الخزينة الروسية ودفعها إلى مفاوضات ذات معنى، يعني مفاوضات تقدم فيها روسيا شيئا ولا تذهب كي تتلقى كل ما تطالب به أو ما تأمل به. لكن مع ذلك هذه المقاربة يمكن القول أنها تواجه اختبارا حقيقيا، حتى مع الحديث الجديد عن فرص لتحريك المسار السياسي وعن زيارات أمريكية مرتقبة إلى موسكو وكييف. فبروكسل ترى أن موسكو لم تغير حتى الآن أهدافها الأساسية، وأن التصعيد العسكري مستمر بطبيعة الحال، هذه الهجمات المتواصلة التي يراها العالم. والممثلة العليا للسياسة الخارجية بطبيعة الحال قالت قبل أيام بوضوح أن الأولوية الفورية للاتحاد الأوروبي ما زالت إعطاء أوكرانيا ما تحتاجه للدفاع عن نفسها. وهناك أيضا عامل أوروبي مباشر يمكن القول أنه أصبح أكثر خطورة، وهو تصاعد الهجمات الهجينة. محاولة استهداف طائرة شحن أوكرانية بمسيرة مفخخة في مطار لايبزيغ الألماني، وهو مركز لوجستي مهم للنيتو ولدعم أوكرانيا، اعتبرتها بروكسل انتقالا إلى مستوى أكثر مباشرة وحتى تهورا من التصعيد الروسي داخل أوروبا. وهذا يزيد القناعة الأوروبية

0: بأن التراجع عن دعم كييف لن يؤدي بالضرورة إلى التهدئة. ولهذا أيضا مع اقتراب الشتاء سيركز الدعم الأوروبي بصورة خاصة على الدفاع الجوي وحماية منشآت الطاقة والبنية التحتية، لأن موسكو تراهن أيضا كما حدث في سنوات سابقة على زيادة الضغط على قدرة الأوكرانيين على الصمود. إذن أوروبا تحاول أن تجعل كفة الضغط العسكري والاقتصادي هي التي ترجح في النهاية كفة الدبلوماسية، لكن المشكلة أن موسكو لديها بطبيعة الحال حساباتها ورهاناتها الميدانية أيضا، وهذه الحسابات ليس بالضرورة أن تتطابق أو حتى تتقاطع مع الحسابات الأوروبية، ولذلك توجد فرصة للدبلوماسية، هذا صحيح، لكنها لا تزال بالنسبة لبروكسل فرصة تحتاج إلى قوة وضغط كي تتحول إلى فرصة مفاوضات فعلية.
1: وإلى روسيا وحول مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية والتطورات الميدانية مع مراسلة متابعة إخبارية في موسكو ثريا الفرة.
2: نعم، طبعا في خضم التطورات الميدانية والدبلوماسية يبدو أن موسكو وكأنها حقيقة تمشي على حبل مجلود. هي تتبنى استراتيجية تقوم على مزيج من المرونة الدبلوماسية التكتيكية، ولكن أيضا مع التشدد في المطالب الجوهرية التي من أجلها قامت بعملية العسكرية في أوكرانيا. هي تسير في اتجاهين متوازيين، الاتجاه العسكري والاتجاه الدبلوماسي. لو تحدثنا عن العسكري، روسيا تواصل تقدمها ولكن بوتيرة أبطأ مما كانت عليه من السابق. ما هو الهدف؟ الهدف هو تعزيز سيطرتها على الأراضي التي تقوم بقضمها، وبذات الوقت تهدف إلى الضغط على أوكرانيا لإجبارها على قبول شروط موسكو. طبعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفى أن تكون هناك تعبئة عسكرية جديدة. الآن بعض التقارير تشير بأن روسيا الآن تتجه إلى تعبئة عسكرية جديدة وإلى ضم جنود جدد في الجندية العسكرية. بوتين نفى هذا الشيء، ولكن روسيا بذات الوقت تعترف بأن هناك تكاليف باهظة من جميع النواحي جراء هذه الحرب. لو تحدثنا عن الناحية الدبلوماسية، موسكو طبعا تبدي انفتاحا على المفاوضات، وهذا أيضا ما سمعناه في الأمس من الرئيس الروسي عندما قال بأن روسيا منفتحة على السلام ولكن ضمن الشروط الأساسية. ولكن أيضا بذات الوقت هناك مشكلة، يعني الرئيس الروسي قال موسكو منفتحة على السلام ولكن هي لا رغبة لديها تفاوض مع هذه القيادة التي سماها الإرهابية أو النازية. طبعا بالنسبة لمسألة الانفتاح، دعني أوضح نقطة هامة بأن البعض يرى بأن الانفتاح هذا على الدبلوماسية ربما تستخدمه موسكو كورقة ضغط سياسي، تهدف من خلال هذه الورقة إلى إظهار بأنها منفتحة على السلام. طبعا بناء على تلك المعطيات أو المعطيات الحالية، يبدو بأن الآن الحرب الأوكرانية أو ما يجري الآن تسير على مسارين. الأول وهو المرجح، يعني والذي أنا أراه بأنه هو الأصح، بأن تواصل روسيا الجمع بين الضغط العسكري والخطاب الدبلوماسي. ما أراه هنا بأن هذا ما تريده موسكو أو حسب السياسة الروسية. إذن هي ستواصل الجمع بين الضغط العسكري وأيضا الخطاب الدبلوماسي، ولكن المشروط وهي بذلك تسعى لتحقيق أكبر قدر من المكاسب على الأرض. القضية الثانية هنا ربما أو السيناريو الثاني أن تحدث انفراج دبلوماسية مفاجئة. مثل ماذا؟ مثل مثلا أن تدفع الضغوط الدولية، التكاليف الاقتصادية قد تدفع موسكو إلى تغيير استراتيجيتها، إلى قبولها بصيغة وقف إطلاق النار، إلى موافقتها على هدنة إنسانية ولكن مطولة أو موسعة. ولكن حسب الواقع وحسب ما نراه، ولو تابعنا من بدايات الحرب في أوكرانيا والجميع المعطيات، فنرى بأن فرص التقدم الجاد نحو مسار سياسي لإنهاء هذه الحرب حقيقة، يعني هناك عدة عقبات. أول هذه العقبات، طبعا هناك عقبات عدة ولكن أنا سأقف على أهم هذه العقبات. أولها الخلاف حول القضايا الجوهرية. الأول مسير الأراضي، الأراضي التي سيطرت عليها روسيا، ما هو مصير هذه الأراضي؟ إلى الآن لم يتم حسم هذه المسألة. أيضا النقطة الثانية، ماذا عن مسألة الأمن أو الضمانات الأمنية بالنسبة إلى أوكرانيا؟ أيضا لم يتم حسم هذه المسألة. وثانيها تصاعد الأعمال العدائية، يعني هناك تصاعد كبير في الأعمال العدائية.

بدأ يظهر في الأشهر أو حتى في الأسابيع القريبة الجانب الروسي يصعد من هجماته، وأيضا الجانب الأوكراني هو يطال العمق الروسي قتلى من الجانبين. كل هذا خلق جو من عدم الثقة من الجانب الروسي ولا من الجانب الأوكراني. وكما ذكرت لكم بأن حتى الرئيس الروسي قال لن نفاوض هذه الحكومة النازية. العقبة الثالثة هو التوازن العسكري. الكييف وموسكو كلا منهما ترى بأنهما قادرتان على تحقيق مكاسب أكبر في الحرب. رأينا بالفترة الأخيرة بأن زيلينسكي يطالب بدعم عسكري أكثر، ويريد أن يثبت للغرب بأن أوكرانيا قادرة على مواجهة روسيا، ولكن يحتاج إلى الدعم المادي والدعم العسكري. باختصار وفي نهاية المطاف، يعني يبدو أن موسكو الآن تتجه نحو إطالة أمد النزاع، طبعا مع احتفاظها بخيار المفاوضات كورقة تكتيكية، ولكن احتمال اختراق سياسي حقيقي في الأمد القريب ضئيل جدا، إلا إذا طبعا حدث تغيير في موازين القوى على الأرض أو في حسابات اللاعبين الدوليين الكبار.

من إرادتنا تعلمنا نتكاتف، ما يوقفنا محال إذا ابتدينا. ما ينقصنا الطموح إذا تعلم، كل ما زدنا طموحات اعتلينا. يشهد التاريخ ويوقف ويفاخر، لين كملنا الكتابة ما محينا. كلنا عزم وعطاءات وتفاني، ليجمعتنا الدار من يقدر علينا.

حنا عشاق الريادة والتحدي، لو يزيد الموج ما ضر السفينة. غير الأول ما رضينا بالمراكز، وبالريادة غير الأول ما رضينا.

mucho, pero es cierto. Conocemos a...

الخير يثمر حين يؤدى في طريقه الصحيح، ومهما حسنت النية يبقى النظام هو الضامن لسلامة الفعل. جمع التبرعات بمبادرات فردية أو عبر حسابات لا تحمل صفة رسمية يعد مخالفة يعاقب عليها القانون. كن واعيا ولا تسهم في مخالفة وأنت تظن أنك تحسن.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. العوازل الحرارية هي مواد تستخدم لتقليل الانتقال الحراري من خارج المبنى إلى الداخل صيفاً، ومن داخل المبنى إلى الخارج شتاءً، مما يساعد على الحفاظ على درجة الحرارة الداخلية المطلوبة وتقليل استهلاك الكهرباء. تطبيقات العزل الحراري: عزل الأسطح والأدوار المعلقة عزلاً حرارياً، استخدام الطابوق الأبيض بسماكة 25 سنتيمتر وكثافة 500 كيلوغرام للمتر المكعب، عزل الأعمدة والجسور الخارجية عزلاً حرارياً. من مواد العزل الحراري: الصوف الصخري، الصوف الزجاجي، البوليوريثان. فوائد العزل: تقليل تسرب الحرارة والحفاظ على درجة حرارة مستقرة داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف وتحسين كفاءة تشغيلها، تقليل الأحمال الكهربائية وقت الذروة، دعم الاستدامة ورفع كفاءة الطاقة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه: وفر.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. في الغرفة يمكن تقليل استهلاك الكهرباء من خلال إضاءة LED، تعتبر من أكثر أنواع الإضاءة كفاءة في استهلاك الطاقة. ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية أمر افتراضي أطول. تقليل الحرارة الناتجة عن الإضاءة وتقليل تأثيرها على التكييف

الإضاءة الطبيعية. يساعد استغلال الإضاءة الطبيعية خلال النهار على تقليل الحاجة إلى تشغيل الإضاءة الكهربائية. أجهزة التكييف. يعد التكييف أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للكهرباء، لذلك ينصح باستخدامه بكفاءة عند الحاجة. ضبط درجة حرارة التكييف على 24 درجة مئوية.

إغلاق جميع الأبواب والنوافذ، تنظيف فلتر التكييف بشكل دوري خصوصا في بداية فصل الصيف، إغلاق التكييف في الأماكن غير المستخدمة، استخدام أجهزة التكييف عالية الكفاءة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر.

0: بعد 6 أشهر من المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، تبدو واشنطن وكأنها تتحرك على أكثر من مسار في آن واحد. ضغط اقتصادي يتصاعد واستعداد عسكري لمواجهة قد تطول، وفي المقابل حديث عن اتفاق أوسع قد يعيد فتح باب الدبلوماسية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يراهن على الوقت لحسم المواجهة، مؤكداً ثقته بقدرة بلاده على إنهاء ما يصفه بالخطر الإيراني، فيما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أنه يناقش مع كبار مساعديه إمكانية إعلان انتهاء الحرب والاعتماد بصورة أكبر على الضغط الاقتصادي لدفع طهران إلى تقديم تنازلات. وفي هذا المسار ثمن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الدعم الأوروبي لإجراءات واشنطن الرامية إلى عزل إيران اقتصادياً ومنعها من استغلال النظام المالي العالمي لتمويل برنامجها النووي وبرامج أسلحتها. لكن الضغط الاقتصادي يتزامن مع استعداد عسكري طويل الأمد، إذ يعمل وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث بحسب الصحيفة على تمديد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى عام 2027. وبالتوازي تسعى إدارة ترامب وفق صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إلى اتفاق موسع مع إيران يشمل الملف النووي وأمن الملاحة في مضيق هرمز، مع التجديد على إبقاء المضيق مفتوحاً بصورة دائمة. أما نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس فأكد أن واشنطن لن تسعى إلى مفاوضات جديدة ما دامت الملاحة في هرمز مهددة، قائلاً في الوقت نفسه إن القتال مع إيران لا يعد حرباً من دون تحديد جدول زمني لنهايته. وبين ضغط اقتصادي واستعداد عسكري وحديث عن اتفاق شامل، تدخل المواجهة شهرها السابع، فيما تبقى نهايتها مفتوحة على أكثر من مسار.
1: في غزة لا تبدأ محاولات التهجير عند الحدود، بل من المكان الذي تصبح فيه الحياة مستحيلة. قصف يلاحق السكان، وبيوت تتحول إلى ركام، وخيام لا تحمي من الرصاص، ثم تطرح المغادرة وكأنها خيار طوعي. في خان يونس استشهد شاب فلسطيني وأصيب 3 آخرون بينهم طفلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية، فيما تعرضت المناطق الشرقية لقصف مدفعي مكثف وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيرانها قرب منطقة المطاحن وشمالي مخيم البريج. تصعيد جديد يؤكد أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يمنح الفلسطينيين أمناً، بل أبقاهم عالقين بين خروقات ميدانية تقتلهم ومخططات سياسية تريد اقتلاعهم. وبين طوابير الماء والخيام الممتدة فوق أنقاض الأحياء، يحاول النازحون حماية ما تبقى من حياتهم. أطفال يحملون أوعية أثقل من أجسادهم، ونساء يطين ما تيسر قرب خيام لا يعرف أصحابها متى يغادرونها ولا إن كانت لهم بيوت يعودون إليها. وفي خضم هذه المعاناة، طرح وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إتمار بن غفير خطة تمتد ل7 سنوات لتهجير سكان القطاع تحت مسمى

0: الهجرة الطوعية. كما أعلن وزير الحرب إسرائيل كاتس أنه لا يرى حلا نهائيا لغزة من دون رحيل سكانها، لكن غزة ترد من بين خيامها.
1: احنا بالنسبة لنا غزة كالأم، احنا غزة بالنسبة لنا أمنا، في حد بيقدر أن يستغنى عن أمه؟ لا، احنا هذه أرضنا، جذورنا فيها، تربينا فيها، عشنا فيها، جدودنا فيها، يعني صعب أن نطلع منها، صعب أن نطلع منها، يعني أي طرح لطرد السكان منها يعني أمر مرفوض أكيد.
0: الفلسطينيون يرون في هذه التصريحات ورقة انتخابية لمخاطبة اليمين في دولة الاحتلال، لكنهم يخشون أن تتحول إلى مشروع ينفذ بالقصف والحصار وتدمير كل ما يجعل البقاء ممكناً. فبعد حرب قتلت أكثر من 73 ألف فلسطيني وحولت أحياء كاملة إلى ركام، يلوح الاحتلال للنازحين بطريق واحد، مغادرة الخيمة نحو المنفى لا العودة منها إلى البيت، لكن الجواب يأتي واضحا.
2: نحن سنموت على أرض غزة، لن نخرج منها، لن نخرج منها بإذن الله، لأننا متمسكين، ولدنا فيها وعشنا فيها وترعرع فيها، أجدادنا، أباؤنا، نحن ولدنا فيها، أبناؤنا كبروا فيها، فصعب جدا أن نفكر بالمغادرة.
0: هكذا تتكامل صورة المشهد، رصاص يدفع الفلسطينيين من بيوتهم وحصار يسلبهم مقومات الحياة، وخطة تريد تحويل النزوح المؤقت إلى اقتلاع دائم. أما أهل غزة فيتمسكون بأرضهم مؤكدين أن الوطن ليس حمولة تنقل له، وأن من بقي تحت النار لن يقبل الرحيل بقرار سياسي.
3: في لبنان يسعى الاحتلال الإسرائيلي لفرض واقع ميداني جديد قبل أي جولة مفاوضات مرتقبة مع بيروت. خلال الساعة الماضية كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلية عملياتها العسكرية في لبنان، حيث تستهدف مناطق عدة في الجنوب والبقاع تصعيدا عسكريا لافتا، بعد تنفيذ مدفعية الاحتلال قصفا استهدف بلدات عدة أسفر عن اشتعال النيران في بعض الأحياء، تزامنا مع تمشيط بالرشاشات الثقيلة واستهدافات مباشرة من الدبابات. يأتي هذا التصعيد الميداني في أعقاب إعلان جيش الاحتلال فرض سيطرة عملياتية على مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية، وهو ما يعكس محاولة إسرائيلية واضحة لفرض وقائع عسكرية جديدة على الأرض قبيل الدخول في أي استحقاقات تفاوضية. وجاءت التطورات متزامنة مع حراك دبلوماسي مكثف تقوده الولايات المتحدة وسط تحضيرات لجولة جديدة من المفاوضات المرتقبة في العاصمة الإيطالية روما. على الصعيد الإنساني تسلمت بيروت وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر مواطنا لبنانيا أفرج عنه الاحتلال في خطوة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع النزاع، وسط حديث عن الإفراج عن 5 معتقلين مدنيون آخرين. وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب قدمتها الحكومة اللبنانية خلال جولة محادثات روما السابقة. وفيما تبقى المفاوضات عالقة بلا موعد محدد لجولة جديدة، تتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الجنوب اللبناني في خرق واضح لبنود الاتفاق الإطاري الموقع بين الجانبين.
4: تتصاعد حدة المواجهة بين روسيا وأوكرانيا مع اتساع رقعة الهجمات الجوية المتبادلة التي لم تعد تقتصر على خطوط الجبهة بل امتدت لتطال المدن والبنى التحتية والمراكز اللوجستية والموانئ، في وقت تتزايد فيه المخاوف من مرحلة جديدة من التصعيد. وأعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 135 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم واسع على الأراضي الأوكرانية، فيما أصيبت العشرات بينهم 3 أطفال جراء هجوم جوي روسي على مبنى مكون من 9 طوابق. وقالت السلطات أنه تم إجلاء 25 شخصا عقب الهجوم. الضربات الروسية استهدفت منشآت مدنية ولوجستية ومصانع في مناطق عدة، بينها مركز لوجستي وسفينتا شحن تابعتان لأوكرانيا في البحر الأسود إلى جانب البنية التحتية لميناء أوديسا، فيما تتواصل العمليات العسكرية المتبادلة في ظل تصعيد ميداني متسارع. وفي المقابل كثفت أوكرانيا هجماتها بالمسيرات داخل الأراضي الروسية معلنة استهداف مواقع ومنشآت عسكرية، بينما تحدثت موسكو عن إسقاط

0: كانت المسيرات الأوكرانية، بينها عشرات كانت في طريقها إلى العاصمة. امتد التصعيد إلى المجال الجوي بعدما حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من المخاطر التي تهدد الطيران فوق روسيا في ظل استمرار الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة، وهو ما تسبب باضطرابات في حركة بعض المطارات الروسية. ومع استمرار تبادل الضربات تبدو الحرب الجوية بين موسكو وكييف أكثر اتساعا وتعقيدا وسط استمرار الخسائر البشرية والأضرار التي تطال البنى المدنية.
1: من قمم الهيمالايا إلى سواحل الصين، كارثة طبيعية جديدة تعتبر الأقوى منذ عقود في آسيا، تترك خلفها ضحايا ومفقودين ومشاهد من الدمار. في نيبال تتكشف فصول واحدة من أعنف الكوارث في تاريخ البلاد الحديث، بعدما اجتاحت سيول هائلة محملة بالطين والصخور مناطق واسعة على امتدادي نهري بهوتي كوشي وتريشولي. السلطات النيبالية أعلنت انتشال 1287 جثمانا، فيما لا يزال أكثر من 5000 شخص في عداد المفقودين. وسط عمليات بحث وإنقاذ متواصلة نجحت حتى الآن في إنقاذ أكثر من 13,000 شخص. الأمم المتحدة تحذر من أن صعوبة الوصول إلى الناجين من الفيضانات المدمرة في نيبال تعرقل بشدة إيصال المساعدات الأساسية، مشيرة إلى أنها تدرس استخدام الطائرات المسيرة للشحن. الجيش النيبالي أفاد خلال الساعات الأخيرة بإنقاذ عاملين وهما على قيد الحياة من نفق في محطة كهرمائية بعد 9 أيام تحت الأرض. غير بعيد عن نيبال في الجارة الصين، إعصار ساودل يضرب سواحل مدينة فوجيان للمرة الثالثة، حاملاً أمطاراً غزيرة أغرقت مناطق عدة وجرفت المركبات وحصرت السكان، ودفعت السلطات إلى إجلاء عشرات الآلاف وإغلاق مدارس وطرق ومنشآت احترازياً. كارثتان ومشهد واحد، مياه تبتلع الطرق والمنازل وإنسان يسابق الزمن بحثاً عن الناجين في قارة تواجه وجهاً أكثر عنفاً للظواهر المناخية المتطرفة، ما يفتح مجدداً التساؤلات حول ملف الظواهر المناخية المتطرفة ومدى استعداد العالم لمواجهة طبيعة باتت أكثر تقلباً وأشد قسوة.

0: خلف قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، يقف أبناء الكويت صفا واحدا في الميدان، كل في موقعه يؤدي دوره بثبات، من الصفوف الأمامية إلى مختلف الجهود المجتمعية، في صورة تعكس جاهزية وطن وصمود شعب.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

والإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة دولة الكويت وإلى

حضراتكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها لحضراتكم صالح الشمالي. موجز النشرة: الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب مع إيران هي أمر بسيط بالنسبة إلى الولايات المتحدة، ووزير الخزانة الأمريكي يقول إن شحنة النفط الإيراني لم تنجح في عبور مضيق هرمز. مقتل 3 أشخاص إثر تجدد غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. الجيش اليمني يتقدم في غرب محافظة تعز ويستعيد موقعا استراتيجيا من ميليشيا الحوثي. الأمم المتحدة تحذر من تهجير قسري لأكثر من 33,000 فلسطيني في الضفة الغربية. الرئيس الأوكراني يقول إن مسيرة روسية أصابت مقر جهاز الأمن الأوكراني في العاصمة كييف. الكرملين يقول إن منشآت إنتاج الأسلحة الغربية في أوكرانيا تعتبر أهدافا مشروعة لروسيا. مقتل 23 مسلحا في اشتباكات مع الجيش الباكستاني في باكستان. ارتفاع حصيلة قتل الفيضانات في نيبال إلى أكثر من 1,280 قتيلا وآلاف المفقودين. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة، تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. نبدأ نشرتنا هذا الصباح من واشنطن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب على إيران هي أمر بسيط بالنسبة إلى بلاده، مهددا بضرب موقع جبل الفأس في إيران قريبا. من جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن شحنات النفط الإيراني لم تنجح في عبور مضيق هرمز منذ استئناف الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. وأضاف بيسنت إن إيران لا يمكنها تجديد مخزونها من النفط في ظل تكدس الخام على متن الناقلات العالقة داخل المضيق، مؤكدا فعالية إجراءات الخنق الاقتصادي ضد إيران. إلى لبنان، شدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام على أن الإطار التفاوضي واضح بضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن هذا هو هدف في المفاوضات، إلى جانب بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. وفي سياق متصل قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب نحو 20 آخرين في حصيلة غير نهائية لتجدد غارات الاحتلال على بلدات جنوب لبنان. في اليمن، استعادت القوات المسلحة أمس موقع تبة الخزان في مديرية جبل حبشي غربي محافظة تعز خلال مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي، بالتزامن مع اشتداد المعارك في جبهتي مقنبنة وكدحة ووصول تعزيزات عسكرية إلى القوات الحكومية. في غضون ذلك، أعلنت القوات المسلحة اليمنية دخول سلاح الجو على خط المواجهات وتنفيذ غارات جوية للمرة الأولى مستهدفة مواقع ميليشيا الحوثي في جبهة حيس غربي محافظة تعز. وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تواصلت جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وتخللها إطلاق النار على فلسطيني قرب باب العمود مما أدى إلى استشهاده. في غضون ذلك، أغلقت قوات الاحتلال أمس المدخل الرئيسي لبلدة المغير شمال شرقي رام الله، ومنعت الفلسطينيين من الدخول والخروج من القرية. وفي جنيف، حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن تهجير جميع السكان الفلسطينيين من 3 مخيمات للاجئين في الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي قد يرقى إلى العقاب الجماعي ويثير مخاوف من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي. وقالت المفوضية في تقرير إن قوات الاحتلال قتلت مدنيين ودمرت مئات المنازل وألحقت أضرارا بالطرق والبنية التحتية وأجبرت سكان المخيمات على مغادرتها. في قطاع غزة، استشهد فلسطيني

أصيب 5 آخرون جراء قصف بطائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي لندن أكد وزير الدفاع البريطاني ويس ستريدينغ اليوم أمس إن التزام بلاده تجاه جزر فوكلاند الواقعة تحت الإدارة البريطانية ثابت ومستمر، وذلك عقب تجديد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي مطالبة بلاده بالسيادة على الجزر. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إن المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف واتكوف وجارد كوشنر يخططان لزيارة كييف اليومين المقبلين. وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأوكراني إن طائرة مسيرة روسية أصابت مقر جهاز الأمن الأوكراني في كييف، مضيفا إن الطائرة كانت تستهدف مكتب رئيس الجهاز بشكل مباشر. من جهتها قالت وزارة الطاقة الأوكرانية إن روسيا هاجمت منشآت البنية التحتية للطاقة في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا وحذرت من احتمال اضطرارها لفرض قيود على الشبكة. وفي موسكو، قال المتحدث باسم الرئاسة ديمتري بيسكوف إن موسكو اطلعت على معلومات بشأن خطط ألمانيا وفرنسا لتطوير أنظمة صاروخية بعيدة المدى ومنظومات جوية مسيرة، مشيرة إلى أنها تتحقق حاليا من صحة هذه المعلومات. واعتبر الكرملين إن أي منشآت غربية لإنتاج الأسلحة في أوكرانيا ستصبح أهدافا مشروعة للقوات المسلحة الروسية. وفي سياق متصل، أكد بيسكوف إن موقف روسيا بشأن شروط التسوية في أوكرانيا والذي طرحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل 2 لا يزال ثابتا، مشيرا في الوقت نفسه إلى استمرار الاتصالات المتعلقة بالتوصل إلى تسوية إلى الصلاة. وفي إسلام أباد، أعلن الجيش الباكستاني مقتل 23 مسلحا خلال عمليات أمنية لمكافحة الإرهاب نفذتها قوات الأمن في مناطق عدة بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان. وتأتي هذه العمليات بعد يوم من إعلان السلطات مقتل 15 مسلحا حاولوا التسلل عبر الحدود الباكستانية الأفغانية إلى إقليم خيبر بختون خوا شمال باكستان. وفي تايبي، رصدت وزارة الدفاع التايوانية 5 سفن حربية و5 سفن رسمية تابعة للصين حول أراضيها. وأضافت الوزارة أنه ردا على ذلك نشرت تايوان طائرات وسفنا حربية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط الجيش الصيني. وفي النيبال، ومنها الخبر الأخير، أعلنت السلطات ارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات إلى أكثر من 1280 قتيلا وما يزيد على 5000 مفقود. يأتي ذلك فيما أرسلت أستراليا خبراء في الكوارث للبحث عن 36 من رعاياها في نيبال. ختاما لهذه النشرة إلى حضراتكم إعادة لموجزها، الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب مع إيران هي أمر بسيط بالنسبة إلى الولايات المتحدة، ووزير الخزانة الأمريكي يقول إن شحنة النفط الإيراني لم تنجح في عبور مضيق هرمز. مقتل 3 أشخاص إثر تجدد غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. الجيش اليمني يتقدم في غربي محافظة تعز ويستعيد موقعا استراتيجيا من ميليشيا الحوثي. الأمم المتحدة تحذر من تهجير قسري لأكثر من 33,000 فلسطيني في الضفة الغربية. الرئيس الأوكراني يقول إن مسيرة روسية أصابت مقر جهاز الأمن الأوكراني في العاصمة كييف. الكرملين يقول إن منشآت إنتاج الأسلحة الغربية في أوكرانيا تعتبر أهدافا مشروعة لروسيا.
مقتل 23 مسلحا في اشتباكات مع الجيش في باكستان.

باكستان، وارتفاع حصيلة قتل الفيضانات في نيبال إلى أكثر من 1280 قتيلا وآلاف المفقودين. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. نحييكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجرات. القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم محمد الشمري. شذرات للمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أيها الأخوة والأخوات الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم شذرات. ما أحوجنا في هذا الزمان إلى أن نراجع أنفسنا وأن نفتش في قلوبنا وأن نتأمل أحوالنا، فإن إصلاح القلب أصل صلاح العبد، وإفساده سببا لكل انحراف وتقصير. ومن أعظم الآفات التي تفسد القلوب وتذهب بركة الأعمال وتحجب العبد عن رؤية عيوب نفسه آفة الغرور. فالغرور قد يرى نفسه فوق غيره وينسى أن كل نعمة بين يديه هي من فضل الله سبحانه وتعالى، وإن الفضل بيد الله يؤتيه لمن يشاء. ومن هنا كان لزاما على المسلم أن يجدد إيمانه ويربي نفسه على التواضع ويداوم على محاسبتها، وأن لا يغتر بعلم أو مال أو منصب أو عمل، بل يرى الفضل كله لله عز وجل ويسأله دوام الثبات وحسن الخاتمة. وفي هذه الحلقة نستمع إلى توجيهات إيمانية وتربوية مباركة يقدمها فضيلة الشيخ الدكتور محمد هاشم الطاهري، يبين من خلالها خطر الغرور وآثاره على الفرد والمجتمع والطريق إلى السلامة منه في ضوء الكتاب والسنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من هذه الوقفات نافعة لنا ولكم، وأن يزكي أنفسنا ويصلح قلوبنا ويجعلنا من عباده المتواضعين.
1: الحمد لله رفع المتواضعين ووضع المتكبرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعلى شأن الذاكرين، وحذر من الغرور في الدنيا والدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين. وبعد، من صور الغرور الغرور بالدنيا وزخرفها، فكثير من الناس يغتر فيسافر ويذهب ويجيء ويضيع الواجبات. لو سافر من دون ضياع الواجبات لما قلنا عنه مغرور، لكن أن يسافر إلى بلاد الكفار حتى يرى الشرك والكفر ولا يستطيع إنكار شيء من ذلك، أو يسافر إلى بلاد المسلمين ويضيع الواجبات، فهذا نوع من الاغترار بالدنيا.

0: يقول عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. انتقل لمحور آخر وهو أسباب الغرور. أسباب الغرور كثيرة أيها الإخوة، نذكر منها 5 أسباب. الأول وهو أعظمها وأشملها الجهل بالله تعالى وصفاته. كلما كان العبد عالما بالله عز وجل بجماله وجلاله واسمائه وصفاته وافعاله وحكمه وفضله وعدله، كلما كان بعيدا عن الاغترار، وكلما غاب عن ذهنه شيء من ذلك، كلما كان ذلك ادعى الى وقوعه في الغرور. فما يقع الانسان في التكبر الا لنسيانه ان التكبر حق الله، والعظمه حق الله، الكبرياء ردائي والعظمه ازاري، فمن نازعني فيهما القيته في النار. السبب الثاني الجهل بالنفس ونقصها وضعفها. كيف يقع الإنسان في الغرور بهذه الدنيا وهو يعلم أنه كان نطفة من ماء مهين، ثم صار علقة، ثم صار مضغة، ثم كسى الله المضغة لحما وجعل في ذلك عظما وجعل فيه قلبا وجعل فيه سمعا وجعل فيه بصرا وجعل ثم أخرجه طفلا فقيرا محتاجا. كيف يغتر الإنسان بالدنيا وهذه أحواله وهذه أطواره طبقا عن طبق؟ هل يليق لو أن الشمس افتخرت لأنها وجدت هكذا وبقيت هكذا إلى قيام الساعة لكان لها وجه؟ لو أن السماء افتخرت خلقت هكذا وبقيت هكذا ودامت هكذا إلى أن تفنى لكان لها وجه؟ لو أن الجنة افتخرت لكان لها وجه؟ أما الإنسان الذي ينتقل من طور إلى طور حتى يرى نفسه فتيا قويا ثم ينقلب إلى ضعف ثم يصبح كالطفل، فيا سبحان الله. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.
1: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج شذرة، والتي استمعنا فيها إلى جملة من توجيهات إيمانية وتربوية التي قدمها فضيلة الشيخ الدكتور محمد هاشم الطاهري، والمتعلقة بخطر الغرور وأهمية التحلي بالتواضع ومحاسبة النفس والاعتراف بفضل الله ومنته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من الكبر والغرور والإعجاب، وأن يملأها بالإخلاص والتقوى والتواضع، وأن يثبتنا على الحق ويحسن أخلاقنا ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامجكم شذرات. حتى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا التحيات، الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.
3: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
2: والرؤى تتحول إلى واقع.
3: هنا الكويت. معدون،
2: مذيعون،
3: مهندسون،
2: مخرجون.
3: كوادر إعلامية، كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
2: هنا الكويت.
3: تابعونا إذاعة دولة الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج فضاء المعرفة. برنامج فضاء المعرفة نافذتكم الأسبوعية للإطلاع على مجموعة متنوعة من الأخبار والمعلومات من مختلف المجالات. في كل حلقة نقدم لكم تغطية لأهم الأحداث والمستجدات في مجال الدراسات، العلوم، التكنولوجيا، الثقافة، الصحة والعديد من المواضيع الأخرى التي تهم كل مستمع يبحث عن معرفة دقيقة وموثوقة.

0: هدفنا أن نكون رفيقكم في رحلة المعرفة الأسبوعية، نوفر لكم المعلومات بطريقة واضحة وممتعة لتبقوا دائما على اطلاع بكل جديد ومفيد. برنامج فضاء المعرفة، إعداد بشاير العيش، تقديم مشاعل السعيد ومنصور الكلي، تنفيذ أحمد سعود. فضاء المعرفة، إخراج سالم الراشد.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج فضاء المعرفة.
2: في عالم تتسارع فيه الاكتشافات العلمية وتتجدد فيه المعارف يوما بعد يوم، تبقى المعرفة هي المفتاح لفهم ما يدور حولنا واتخاذ قرارات أكثر وعيا في حياتنا اليومية، فمن الصحة والتغذية إلى التقنية والبيئة، ومن أسرار الكون إلى أحدث الابتكارات، يحمل لنا العلم في كل يوم ما يستحق التوقف عنده.
1: في هذه الحلقة نصحبكم في جولة معرفية نستعرض خلالها مجموعة من أحدث الدراسات والاكتشافات العلمية، ونقدمها لكم بلغة مبسطة مستندة إلى مصادر موثوقة، لنقرب المعلومة من الجميع ونكشف كيف يمكن للعلم أن ينعكس على تفاصيل حياتنا اليومية.
2: يسرنا مرافقتكم في هذه الرحلة، فكونوا معنا.
3: لكل معلومة عالمها، ولكل خبر أهميته، انضموا إلينا بفضاء المعرفة لاستكشاف أبرز الأحداث والمعلومات من مختلف المجالات.
1: دراسة أسترالية، نوع جديد من التمارين الرياضية قد يحقق نتائج أفضل بجهد أقل. قد لا يكون بذل جهد أكبر هو الطريق الوحيد للحصول على نتائج أفضل من التمارين الرياضية، إذ كشفت دراسة حديثة أجرها باحثون من جامعة إيديث كوان الأسترالية أن ما يعرف بالتمارين اللامركزية قد يوفر فوائد كبيرة للقوة العضلية مع استهلاك طاقة أقل مقارنة ببعض أساليب التدريب التقليدية.
2: وأوضح الباحثون أن التمارين اللامركزية تعتمد على مرحلة استطالة العضلة أثناء مقاومتها للحملة، مثل خفض الأوزان ببطء أو النزول على الدرج، وهي حركات تمكن العضلات من إنتاج قوة أكبر مع جهد أقل، الأمر الذي يجعلها مناسبة للأشخاص الذين لا يملكون وقتا كافيا لممارسة الرياضة أو يعانون محدودية في النشاط البدني.
1: واعتمدت الدراسة على مراجعة نتائج عدد من الأبحاث السابقة، وأشارت إلى أن هذا النوع من التمارين قد يسهم في تحسين القوة العضلية وزيادة الكتلة العضلية وتحسين التوازن والقدرة على أداء الأنشطة اليومية، خاصة لدى كبار السن والأشخاص الذين يخضعون لبرامج إعادة التأهيل.
2: كما لفت الباحثون إلى أن هذه التمارين لا تحتاج إلى أجهزة رياضية، إذ يمكن ممارستها بسهولة في المنزل من خلال حركات بسيطة، مثل النزول المتدرج على السلالم أو الجلوس والوقوف ببطء.
1: ورغم أن التمارين اللامركزية قد تسبب ألماً عضلياً في البداية، فإن الدراسة أوضحت أن هذا الأثر يتراجع تدريجياً مع الانتظام في التدريب، ولا يعني بالضرورة وجود إصابة في العضلات، بل يعد جزءاً من تكيف الجسم مع هذا النوع من التمارين.
2: وأكد الباحثون في ختام الدراسة أن التمارين اللامركزية ليست بديلاً عن النشاط البدني بشكل عام، وإنما تمثل إضافة فعالة يمكن دمجها ضمن برنامج رياضي متوازن لتحقيق أفضل النتائج.
3: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يومياً؟ في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائما على اطلاع.
1: دراسة سويدية، توقيت زيادة الوزن قد يؤثر في خطر الإصابة بالسرطان. توصل باحثون من السويد إلى أن خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان لا يرتبط بزيادة الوزن وحدها، بل أيضا بالعمر الذي يكتسب فيه الإنسان هذا الوزن. واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات أكثر من 630 ألف شخص جرى تتبع أوزانهم بين عمر 17 و 60 عاما، ثم مقارنتها بحالات السرطان التي ظهرت لديهم

0: لاحقاً بهدف معرفة تأثير توقيت زيادة الوزن في خطر الإصابة بالمرض.
1: وأظهرت النتائج أن الزيادة السريعة في الوزن خلال مرحلة البلوغ ارتبطت بارتفاع خطر الإصابة بأنواع عدة من السرطان، أبرزها سرطان الكبد وسرطان المريء الغدي لدى الرجال وسرطان بطانة الرحم لدى النساء، إضافة إلى سرطان الخلايا الكلوية وأورام الغدة النخامية لدى الجنسين.
0: كما كشفت الدراسة أن اكتساب الوزن في سن مبكرة كان أكثر تأثيراً من اكتسابه في مراحل عمرية متأخرة، إذ تبين أن الرجال الذين ازدادت أوزانهم قبل سن 45 عاماً كانوا أكثر عرضة للإصابة ببعض أنواع السرطان، في حين ارتبطت زيادة الوزن قبل سن 30 عاماً لدى النساء بارتفاع واضح في خطر الإصابة خاصة بسرطان بطانة الرحم.
1: ولاحظ الباحثون أيضاً أن بعض أنواع السرطان مثل سرطان البنكرياس ارتبطت بوزن الشخص في عمر 17 عاماً أكثر من ارتباطها بزيادة الوزن في السنوات اللاحقة، ما يشير إلى أن الحفاظ على وزن صحي منذ بداية مرحلة البلوغ قد يكون عاملاً مهماً في الوقاية مستقبلاً.
0: وأكد فريق البحث أن هذه النتائج لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة، لكنها تعزز الأدلة التي تشير إلى أن توقيت زيادة الوزن وسرعتها قد يكونان من العوامل المهمة عند تقييم خطر الإصابة بالسرطان، إلى جانب العوامل الأخرى المعروفة مثل نمط الحياة والتاريخ الصحي.
1: وإلى دراسة أخرى، دراسة بريطانية، هل العسل بديل طبيعي لمشروبات الطاقة الرياضية؟ أظهر دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة إسكس وجامعة إنجليا روسكين في المملكة المتحدة أن العسل قد يكون بديلاً طبيعياً منخفض التكلفة لمشروبات الطاقة وجلات الطاقة المستخدمة قبل التمارين الرياضية وأثنائها.
0: وأوضح الباحثون أن العسل يحتوي على نوعين من السكريات الطبيعية هما الجلوكوز والفركتوز، وهما يزودان الجسم بالطاقة بسرعة، كما أن امتصاصهما عبر مسارات مختلفة في الأمعاء يساعد الجسم على الاستفادة من كمية أكبر من الكربوهيدرات، وهو المبدأ نفسه الذي تعتمد عليه كثير من منتجات التغذية الرياضية.
1: وأشارت الدراسة إلى أن ملعقة كبيرة من العسل تحتوي على نحو 20 جراماً من الكربوهيدرات، وهي كمية تقارب ما تحتويه بعض أنواع جلات الطاقة الرياضية، ما يجعل العسل خياراً مناسباً للحصول على مصدر سريع للطاقة قبل التمارين.
0: لكن الباحثين أكدوا أن الأدلة الحالية لا تشير إلى أن العسل يتفوق على المنتجات الرياضية التجارية في تحسين الأداء، بل يعمل بكفاءة متقاربة معها. ففي إحدى الدراسات لم يحقق العسل أو المشروب الرياضي أي تحسن ملحوظ في أداء لاعبي كرة القدم مقارنة بالماء، بينما أظهرت دراسات أخرى على راكبي الدراجات نتائج متقاربة بين العسل وجلات الطاقة التقليدية.
1: ورجحت الدراسة أن الفائدة الأكبر للعسل قد تكون بعد الانتهاء من التمارين، إذ يساعد على إعادة تعبئة مخازن الطاقة بسرعة والحفاظ على مستوى الجلوكوز في الدم، ما قد يحسن الأداء في الجلسات التدريبية اللاحقة خاصة عند ممارسة الرياضة في الأجواء الحارة أو خلال التدريبات المكثفة.
0: كما يحتوي العسل على مركبات نباتية ذات خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، وقد تسهم في دعم عملية الاستشفاء وتقليل الشعور بالإجهاد العضلي، إلا أن الباحثين أكدوا أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لمعرفة ما إذا كان نوع معين من العسل يتفوق على غيره في هذا المجال.
2: هل تساءلتم يوماً عن آخر المستجدات في التكنولوجيا، الثقافة والصحة؟ تابعوا فضاء المعرفة لاكتشاف كل ما هو مفيد وجديد.
1: دراسة دولية، الاعتراف رسمياً بالسكري من النوع الخامس يعيد رسم خريطة المرض. أعلن الاتحاد الدولي للسكري عام 2025 الاعتراف رسمياً بما يعرف بالسكري من النوع الخامس بعد سنوات طويلة من الجدل العلمي، في خطوة وصفها الباحثون بأنها قد تسهم في تحسين

0: لتشخيص ملايين المرضى حول العالم.
1: ويختلف هذا النوع عزيزي المستمع عن السكري من النوعين الأول والثاني، إذ يرتبط في الغالب بسوء التغذية المزمن، ويظهر لدى أشخاص يعانون نقصاً حاداً في التغذية، خاصة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. وتشير التقديرات إلى أنه قد يؤثر في نحو 25 مليون شخص حول العالم.
0: لذلك أوضحت الدراسات أن هذا النوع لا ينتج عن مقاومة الأنسولين كما في السكري من النوع الثاني، بل يرتبط بضعف قدرة البنكرياس على إنتاج الأنسولين نتيجة سوء التغذية لفترات طويلة، وهو ما يجعل تشخيصه وعلاجه مختلفين عن الأنواع الأخرى.
1: كما أظهرت أبحاث أجريت في الهند أن المصابين بالسكري من النوع الخامس لا يفقدون إنتاج الأنسولين بالكامل كما في النوع الأول، ولا يعانون مقاومة واضحة للأنسولين كما في النوع الثاني، ما يشير إلى أنه يمثل حالة مرضية مستقلة تحتاج إلى بروتوكولات علاج خاصة.
0: وأكد الباحثون أن عدم وجود تصنيف رسمي لهذا النوع في السابق أدى إلى تشخيص كثير من المرضى بصورة غير دقيقة، الأمر الذي انعكس على اختيار العلاج المناسب لهم.
1: ولهذا أنشأ الاتحاد الدولي للسكري مجموعة عمل متخصصة لوضع معايير تشخيصية موحدة وإعداد إرشادات علاجية وإنشاء سجل عالمي للأبحاث بهدف تحسين رعاية المرضى وتوسيع الدراسات المتعلقة بهذا النوع من السكري.
0: ويرى الباحثون أن هذا الاعتراف لا يضيف نوعاً جديداً من السكري فحسب، بل يسلط الضوء أيضاً على أهمية التغذية وظروف المعيشة في فهم الأمراض المزمنة وتطوير وسائل الوقاية والعلاج.
2: من أخبار اليوم إلى اكتشافات المستقبل في فضاء المعرفة، نأخذكم في رحلة عبر الأخبار والمعلومات التي تهمكم.
1: عزيزي المستمع، وإلى دراسة أمريكية تقول النوم قد يكون مفتاحاً لإبطاء الشيخوخة البيولوجية. توصل باحثون من جامعة واشنطن بالتعاون مع مؤسسات بحثية أمريكية إلى أن عدد ساعات النوم لا يؤثر في الشعور بالراحة فحسب، بل قد يرتبط أيضاً بسرعة التقدم في العمر على المستوى البيولوجي.
0: واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات آلاف المشاركين مع مقارنة ساعات النوم بمؤشرات حيوية تستخدم لقياس ما يعرف بالعمر البيولوجي، وهو مقياس يعكس الحالة الصحية للجسم، وقد يختلف عن العمر الحقيقي بالسنوات.
1: وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين ينامون عدداً معتدلاً من الساعات يتمتعون في المتوسط بعمر بيولوجي أقرب إلى أعمارهم الفعلية، بينما ارتبط النوم القصير جداً أو الطويل جداً بزيادة مؤشرات الشيخوخة البيولوجية في بعض أجهزة الجسم.
0: كما بيّنت الدراسة أن احتياجات النوم ليست متطابقة لدى الجميع، تختلف باختلاف العمر والجنس والحالة الصحية، لذلك لا يمكن تحديد عدد الساعات يناسب جميع الأشخاص.
1: وأشار الباحثون إلى أن النوم الجيد لا يقتصر على عدد الساعات، بل يشمل أيضاً انتظام مواعيد النوم والاستيقاظ وجودة النوم وتقليل الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل، وهي عوامل تؤدي دوراً مهماً في الحفاظ على صحة الدماغ والقلب والجهاز المناعي.
0: وأكد فريق البحث أن النتائج تظهر وجود ارتباط بين النوم والعمر البيولوجي، لكنها لا تثبت أن زيادة أو تقليل ساعات النوم وحدها يؤدي مباشرة إلى إبطاء الشيخوخة أو تسريعها، داعينا إلى إجراء المزيد من الدراسات لفهم هذه العلاقة بصورة أعمق.
2: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يوميا؟ في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائما على اطلاع.
1: دراسة ألمانية الذكاء الاصطناعي يحقق أفضل النتائج عندما يعمل مدرباً لا بديلاً عن التفكير. خلصت دراسة حديثة أجرها باحثون من جامعة تومبجن الألمانية ونشرتها مجلة نيتشر هيومن بيهيفير إلى أن أفضل استفادة من الذكاء الاصطناعي في التعليم تتحقق عندما يستخدم بوصفه أداة تساعد المتعلم على التفكير وتنظيم

0: تعلمه وليس وسيلة تقدم الإجابات الجاهزة.
1: وأوضح الباحثون أن الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي في حل الواجبات أو إنجاز المهام قد يضعف قدرة الطالب على التفكير المستقل واكتساب المهارات الأساسية، في حين أن استخدامه لتقديم التوجيه وطرح الأسئلة وتنظيم خطوات التعلم يساعد على تنمية مهارات التعلم الذاتي وتحسين الفهم على المدى الطويل.
0: وأكدت الدراسة أن الدور الحقيقي للذكاء الاصطناعي لا يتمثل في استبدال المعلم أو المتعلم، وإنما في تقديم دعم شخصي يتناسب مع احتياجات كل طالب، مثل توضيح المفاهيم الصعبة وتقديم تغذية راجعة فورية ومساعدة الطالب على تقييم تقدمه وتحديد نقاط الضعف لديه.
1: وأشار الباحثون إلى أن التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يتطلب تطوير أساليب التعليم، بحيث يتعلم الطلاب كيفية استخدام هذه الأدوات بصورة مسؤولة، مع الحفاظ على مهارات التفكير النقدي والتحليل وحل المشكلات، لأنها تبقى مهارات لا غنى عنها في المستقبل.
0: واختتم فريق البحث بالتأكيد على أن نجاح الذكاء الاصطناعي في التعليم لا يعتمد على قدرته على تقديم الإجابات، بل على قدرته في تشجيع المتعلم على التفكير والبحث واكتشاف الحلول بنفسه.
1: مستمعينا، دعونا نذهب إلى دراسة أخرى. دراسة أوروبية: الألواح الشمسية العائمة قد تسهم في إنتاج الطاقة وتوفير المياه. أظهر دراسة حديثة أجراها باحثون أوروبيون أن تركيب الألواح الشمسية فوق البحيرات والخزانات المائية قد يحقق فائدتين في الوقت ذاته، تتمثلان في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والحد من تبخر المياه نتيجة تقليل تعرض سطحها المباشر لأشعة الشمس.
0: وأوضح الباحثون أن هذه الأنظمة لا تحتاج إلى استغلال مساحات زراعية أو أراض جديدة، إذ تثبت الألواح على منصات عائمة فوق المسطحات المائية، مما يجعلها خياراً مناسباً للدول التي تعاني محدودية الأراضي أو ارتفاع درجات الحرارة.
1: وأشارت الدراسة إلى أن وجود المياه أسفل الألواح يساعد على خفض درجة حرارتها، وهو ما قد يرفع كفاءة إنتاج الكهرباء مقارنة ببعض المحطات الشمسية المقامة على اليابسة.
0: وأكد فريق البحث أن هذا النوع من المشروعات يشهد توسعاً في عدد من دول العالم، لما يوفره من فوائد بيئية واقتصادية، وقد يصبح أحد الحلول المهمة لدعم التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة خلال السنوات المقبلة.
2: هل تساءلتم يوماً عن آخر المستجدات في التكنولوجيا، الثقافة والصحة؟ تابعوا فضاء المعرفة لاكتشاف كل ما هو مفيد وجديد.
1: دراسة صينية: اكتشاف جديد يعيد رسم تاريخ انتشار الطاعون في العالم. توصل فريق بحثي من الصين إلى اكتشاف جديد قد يغير فهم العلماء لبدايات انتشار مرض الطاعون، بعد نجاحهم في استخراج حمض نووي لبكتيريا الطاعون من بقايا بشرية تعود إلى آلاف السنين في شرق آسيا.
0: واعتمد الباحثون على تحليل أكثر من 1400 بقايا بشرية قديمة يعود تاريخها إلى ما بين 8400 عام قبل الحاضر، وتمكنوا من استعادة 3 جينومات قديمة لبكتيريا الطاعون، من بينها أقدم دليل معروف حتى الآن على وجود المرض في شرق آسيا.
1: وأظهرت النتائج أن سلالة الطاعون انتشرت عبر مناطق واسعة من أوراسيا قبل نحو 5300 عام، وربطت بين مناطق تمتد من شمال الصين إلى وسط أوروبا وإسكندنافيا، وهو ما يشير إلى أن انتشار المرض كان أوسع وأسرع مما كان يعتقده العلماء سابقا.
0: كما كشفت الدراسة أن بكتيريا الطاعون مرت بتغيرات جينية مهمة في مراحلها المبكرة ساعدتها لاحقاً على التكيف مع الانتقال بواسطة البراغيث، وهي الآلية التي ارتبطت بالأوبئة الكبرى التي عرفها التاريخ في العصور اللاحقة.
1: ويرى الباحثون أن هذه النتائج لا تساعد فقط على فهم تاريخ أحد أخطر الأوبئة في العالم، بل تسهم أيضاً في تتبع تطور البكتيريا والأمراض المعدية عبر آلاف السنين، وفهم كيفية انتقالها بين المجتمعات البشرية القديمة.

0: دراسة أمريكية: شرب القهوة باعتدال قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف. توصلت دراسة أمريكية حديثة قادها باحثون من كلية هارفارد للصحة العامة بالتعاون مع مستشفى ماس جنرال بريغهام إلى أن تناول القهوة المحتوية على الكافيين باعتدال قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف وتراجع القدرات الإدراكية مع التقدم في العمر.
1: واعتمدت الدراسة على بيانات 131,821 مشاركاً جرى تتبعهم لمدة وصلت إلى 43 عاماً، وخلال فترة المتابعة سجلت أكثر من 11,000 حالة إصابة بالخرف، ما يجعلها من أكبر الدراسات التي بحثت العلاقة بين استهلاك القهوة وصحة الدماغ.
0: وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين اعتادوا شرب كوبين إلى 3 أكواب من القهوة المحتوية على الكافيين يومياً كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة بلغت 18% مقارنة بمن نادراً ما يشربون القهوة أو لا يشربونها إطلاقاً، كما ارتبط تناول القهوة بانخفاض الشكاوى المتعلقة بتراجع الذاكرة والقدرات الذهنية.
1: وفي المقابل لم تجد الدراسة ارتباطا مماثلا عند تناول القهوة منزوعة الكافيين، ما يشير إلى أن الكافيين أو بعض المركبات المصاحبة له قد يكون لها دور في هذه العلاقة، إلا أن الباحثين أكدوا أن الأمر ما زال بحاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم الآليات البيولوجية المسؤولة عن ذلك.
0: وأكد فريق البحث أن هذه النتائج تظهر وجود ارتباط إحصائي، لكنها لا تثبت أن شرب القهوة يمنع الإصابة بالخرف بشكل مباشر، مشددين على أن الحفاظ على صحة الدماغ يعتمد أيضاً على اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني والنوم الجيد والسيطرة على عوامل الخطر الصحية الأخرى.

كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يومياً. في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائماً على اطلاع.

0: دراسة كندية: الذكاء الاصطناعي يساعد العلماء على اكتشاف كواكب جديدة خارج المجموعة الشمسية. توصل الباحثون في كندا إلى أن تقنية الذكاء الاصطناعي أصبحت تؤدي دورا متزايدا في تحليل البيانات الفلكية الضخمة، ما أسهم في اكتشاف عدد من الكواكب التي تدور حول نجوم بعيدة خارج مجموعتنا الشمسية.
1: وأوضح الباحثون أن التلسكوبات الفضائية تجمع كميات هائلة من البيانات يومياً، ويستغرق تحليلها بالطرق التقليدية وقتاً طويلاً، في حين تستطيع أنظمة الذكاء الاصطناعي فحص ملايين القياسات بسرعة كبيرة ورصد التغيرات الدقيقة في ضوء النجوم التي قد تشير إلى مرور كوكب أمامها.
0: وأضافت الدراسة أن هذه التقنيات لا تقتصر على تسريع عملية الاكتشاف، بل تساعد أيضاً على تقليل نسبة الأخطاء وتوجيه العلماء إلى الحالات التي تستحق مزيداً من الرصد والدراسة.
1: وأكد فريق البحث أن دمج الذكاء الاصطناعي مع علوم الفلك يمثل خطوة مهمة نحو فهم أوسع للكون، وقد يسهم في اكتشاف كواكب جديدة يمكن أن تساعد العلماء على دراسة نشأة الأنظمة الكوكبية وإمكان وجود بيئات مشابهة للأرض.
0: مستمعينا، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج فضاء المعرفة، حيث استعرضنا مجموعة من أحدث الدراسات العلمية التي تعكس التطور المتسارع في مجالات الطب والصحة.

0: والعلوم، وتؤكد أن البحث العلمي يواصل تقديم رؤى جديدة قد تسهم في تحسين جودة حياتنا وفهمنا للعالم من حولنا.
1: نشكر لكم حسن المتابعة، ونأمل أن نكون قد أضفنا إلى رصيدكم المعرفي معلومة جديدة تستحق التأمل. نلقاكم في حلقة جديدة مع مزيد من الاكتشافات والدراسات الموثوقة. إلى اللقاء.
0: في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج فضاء المعرفة. تقبلوا تحيات فريق العمل: بشاير العيد، مشعل السعيد، منصور الكليب، أحمد سعود. فضاء المعرفة للمخرج سالم الراشد.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام. نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. يقول الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. حياة المرء أيها الأحبة تمر بمحطات من النوازل والشدائد التي تضطرب لها القلوب وتتقلب الأبصار، ويصبح الحليم فيها حيرانا، فيحتاج الإنسان إلى ما يثبت قلبه ويبصر عقله ويسدد لسانه، فيسأل ربه أن ينزل عليه السكينة فتغيب لها نفسه ويطمئن بها قلبه، ويواجه أهوال الحياة واثق الخطى رابط الجأش. يعاني كثير من الناس في زماننا هذا من داء عرفه بعض المختصين في علم النفس المعاصر بالهشاشة النفسية، وتظهر أعراض هذا الداء في النفس البشرية على شكل اضطرابات نفسية كالقلق والاكتئاب والخوف والحزن، وكل هذه الأعراض تكون غير مبررة، والانهيارات العصبية، وهذه الأعراض تكون نتيجة لفشل الإنسان في مواجهة نوازل الحياة وشدائدها. ولن تجد في الصيدلية المعاصرة دواء مناسبا لهذه الأعراض، بل إن المتخصصين في علم النفس والاجتماع قد وقفوا حائرين أمام هذه الأعراض الخطيرة التي عصفت بعدد كبير من الناس في مختلف أرجاء المعمورة. ولو أنهم عادوا إلى القرآن الكريم وتدبروا آياته البينات لوجدوا فيها العلاج الناجح والدواء الشافي لهذه الأمراض الخطيرة. ونسلط الضوء على آيات كريمة تحدثت عن منزلة جليلة تحفظ الإنسان من هذه الأمراض، إنها منزلة السكينة التي يلقيها الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده، فتثبتها عند المخاوف وتزيدها إيمانا وثباتا. قال الإمام ابن القيم: السكينة إذا نزلت على القلب اطمأن بها وسكنت إليها الجوارح وخشعت واكتسبت الوقار وأنطقت اللسان بالصواب والحكمة وحالت بينه وبين قول الخنا والفحش واللغو وكل باطل. فإذا نزلها الله على قلب عبد فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه، ويوجب له زيادة

الإيمان وقوة اليقين والثبات. وقد ذكر الله تعالى السكينة في كتابه الكريم في عدة مواضع، منها ما جاء في وصف الساعات الحرجة التي مر بها المسلمون في غزوة حنين، التي قال الله سبحانه وتعالى عنها: وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. في هذا الوقت أنزل الله السكينة على رسوله وعلى المؤمنين فثبت الأقدام وربط على القلوب وبدد المخاوف، فكان عاقبة أمرهم نصرا. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. وعندما حاصر الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، أنزل الله عليهما السكينة ونجاهما من كيد الأعداء ومن مكرهم، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه. وفي الحديبية عندما راوغ الكفار وتزلزلت قلوب المسلمين، نزلت السكينة من الله على عباده فثبتهم وزادهم إيمانا ويقينا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وإن من يتدبر آيات السكينة في القرآن الكريم فسيجدها مصاحبة للمواقف العسيرة وللساعات الحرجة التي تختلط فيها مشاعر الخوف والقلق والحزن والفزع. وما إن تتنزل السكينة على المؤمنين حتى تتلاشى الاضطرابات وتتبدد المخاوف وتحل الطمأنينة. وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم من أعذب الكلام، في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام إخراج طلال مال الله.

في الأوقات الصعبة تظهر معادن الشعوب، والكويت كانت دوما مثالا للوحدة والتكاتف. مهما اختلفت آرائنا يبقى وطننا واحد، وتبقى مصلحته فوق كل اعتبار. يدا بيد نحفظ الكويت ونحافظ على وحدتنا الوطنية.

السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب مع إيران هي أمر بسيط بالنسبة إلى الولايات المتحدة، ووزير الخزانة الأمريكي يقول إن شحنة النفط الإيراني لم تنجح في عبور مضيق هرمز. مقتل 3 أشخاص إثر تجدد غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. الجيش اليمني يتقدم في غرب محافظة تعز ويستعيد موقعا استراتيجيا من ميليشيا الحوثي. الأمم المتحدة تحذر من تهجير قسري لأكثر من 33,000 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأوكراني يقول إن مسيرة روسية أصابت مقر جهاز الأمن الأوكراني في العاصمة كييف. الكرملين يقول إن منشآت إنتاج الأسلحة الغربية في أوكرانيا تعتبر أهدافا مشروعة لروسيا. مقتلوا 23 مسلحا

0: في اشتباكات مع الجيش الباكستاني، وارتفاع حصيلة قتل الفيضانات في نيبال إلى أكثر من 1280 قتيلا وآلاف المفقودين. في أمان الله.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن، يعلو صوت الحقيقة، إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم

مع إشراقة كل صباح تبدأ حكاية جديدة وعنوان جديد. نلتقي لنقدم لكم باقة من أهم هذه الأخبار والأحداث والمعلومات. صباح التلاقي، صباح مليء بالأمل وال

إشراقات، برنامج من إعداد أحمد الفضلي، ومن التقديم نادية مال الله وأحمد العلوش.

0: مستمعينا الكرام، والآن مع هذه الفقرة وزميلتي نادية.
1: ماذا يحدث للمخ في حالة عدم النوم ليلاً؟

توصل فريق بحثي أمريكي إلى السبب وراء غياب التركيز خلال ساعات النهار في حالة الإصابة بالأرق ليلاً أو عدم الحصول على قسط وافر من النوم. ووجد الباحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أنه في حالة عدم النوم جيداً خلال الليل يتحول المخ أثناء النهار إلى نمط تنظيف المخلفات الذي عادة ما يقوم به ليلاً، وأرجع سبب في غياب التركيز إلى الحركة المفاجئة في سوائل المخ، وهي عملية حيوية عادة ما تحدث في حالة النوم العميق. ويقول العلماء أن السائل النخاعي يساعد في تنظيف المخلفات الناجمة عن الأنشطة التي يقوم بها المخ خلال ساعات النهار. وأفادت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Natural Neuroscience أنه أثناء النوم تعمل منظومة النظافة داخل المخ من دون التعارض مع أنشطة التفكير. لكن عندما لا يحصل الشخص على قسط وافر من النوم، يحاول المخ تنشيط هذه الوظيفة خلال فترة الاستيقاظ، مما يؤثر على كفاءة التركيز. وشملت التجربة 26 متطوعاً تم إخضاعهم لاختبارات قياس التركيز والتصوير بواسطة الرنين المغناطيسي مرتين، مرة بعد الحصول على قسط وافر من النوم وأخرى بعد الحرمان من النوم خلال الليل. تبين أن استجابة المتطوعين حيال المؤثرات والمؤشرات البصرية والسمعية كانت أسرع في حالة النوم جيداً، وأن سرعة الاستجابة كانت أبطأ في حالات قلة النوم، لدرجة أن المتطوعين أغفلوا بعض المؤشرات خلال التجربة. وتقول الأستاذ المساعد لورا لويس، في حالة عدم النوم تبدأ موجات السائل النخاعي في التعارض مع الشعور بالتيقظ، وأضافت أن الانتباه يضعف خلال اللحظات التي تتدفق فيها موجات السائل النخاعي.

0: رجعنا من بعد هذا الفاصل ومع هذه الفقرة المميزة ونادية مال الله.
1: لتجنب أضرار الجلوس الطويل، أنشطة ذهنية لتحفيز الذاكرة. خلصت النتائج إلى أن الأنشطة التي تتطلب تحفيزاً ذهنياً مثل القراءة ولعب الورق والألغاز واستخدام الحاسوب وحتى القيادة ترتبط بنتائج إدراكية أفضل، خصوصاً في الحفاظ على الوظائف التنفيذية والذاكرة والمرونة الإدراكية. أشارت مراجعة بحثية واسعة إلى أن تأثير الجلوس على الوظائف الإدراكية لا يعتمد على مدته بل على طبيعة النشاط الممارس خلاله. ووجد الباحثون أن مشاهدة التلفزيون ترتبط بتراجع في الذاكرة والقدرات الإدراكية، في حين أن الأنشطة مثل القراءة ولعب الورق وحل الألغاز ترتبط بصحة دماغية أفضل. وشملت الدراسة التي نشرت في مجلة Journal of Alzheimer's Diseases بيانات لأكثر من 1,000,000 شخص في منتصف العمر أو أكبر من 30 دولة، ووصفت بأنها واحدة من أضخم المراجعات العلمية حتى الآن في هذا المجال. وقال الأستاذ المشارك بول غاردنر من كلية الصحة العامة في جامعة كوينزلاند، بدلا من التوصية العامة اجلس أقل، يمكن توجيه الناس لاختيار أنشطة ذهنية محفزة.

أثناء الجلوس، وأضاف بأن هذا التحول يمثل تغييرا واقعيا وسهل التنفيذ، قد يدعم صحة الدماغ على المدى الطويل ويقلل خطر الخرف. وأوضح غاردنر أن الأبحاث السابقة غالبا ما عاملت الجلوس كسلوك واحد، رغم أن نوع النشاط أثناء الجلوس هو ما يصنع الفرق الحقيقي، خاصة وأن ساعات الجلوس اليومية الطويلة لدى معظم البالغين. وخلصت النتائج إلى أن الأنشطة التي تتطلب تحفيزا ذهنيا مثل القراءة ولعب الورق والألغاز واستخدام الحاسوب وحتى القيادة ترتبط بنتائج إدراكية أفضل، خصوصا في الحفاظ على الوظائف التنفيذية والذاكرة والمرونة الإدراكية. وشدد الفريق على أن الدراسات لا تشجع على زيادة وقت الجلوس. وقالت الباحثة سينثيا تشين التي قادت العمل، يبقى النشاط البدني ضروريا للصحة العامة، لكن عند الجلوس وهو أمر شائع فإن اختيار نشاط يحفز العقل قد يوفر حماية إضافية للدماغ. وأكدت شين إن هذه النتائج تحمل أهمية متزايدة مع تسارع شيخوخة السكان عالميا، إذ انتشر التراجع الإدراكي مع التقدم في السن، كما أن الجلوس لفترات طويلة منتشرة بين كبار السن. وأشارت إلى أن الخرف يعد سابع أسباب الوفاة عالميا وأحد أبرز مسببات العجز والاعتماد على هذه الفئة. وأضافت بأن الأبحاث تشير إلى أن الأنشطة التي تتطلب تفكيرا نشطا وحل المشكلات والتعلم المستمر تساهم في بناء احتياطي إدراكي يخفف من أثر التدهور المرتبط بالعمر. وتسلط الدراسة الضوء على أن جودة الوقت الذي يقضيه الإنسان جالسا وليس فقط مدتها قد تكون عاملا محوريا في الحفاظ على صحة الدماغ مع التقدم في السن.

0: عودة من بعد الفاصل ومعلومات مفيدة من خلال البرنامج أنا وزميلتي معكم.
1: مشروبات طبيعية لتقوية الذاكرة وزيادة التركيز.

كشفت التقارير والأبحاث عن مشروبات طبيعية تعزز صحة الدماغ وتحميه وتساعد على شحذ الذاكرة والتركيز وفق موقع Fairwell Health. أولاً، الشاي الأخضر. يحتوي الشاي الأخضر على مركبات غنية بمضادات الأكسدة والالتهابات مثل مركبات الكاتيشينات التي تقلل الإجهاد التأكسدي في الدماغ. كما يعزز الشاي الأخضر يقظة الدماغ دون تحفيز مفرط، ويحمي الخلايا العصبية من الضرر ويرتبط بتحسين الذاكرة.

ثانياً القهوة. تعد القهوة مصدراً غذائياً أساسياً لمضادات الأكسدة، وبينت دراسات عديدة تأثيرها الإيجابي على صحة الدماغ. يعمل الكافيين على حجب أدينوزين، وهو ناقل عصبي يساهم في الشعور بالنعاس، ما يزيد وقت اليقظة وسرعة رد الفعل والتركيز.

ثالثا العصائر، عصير توت الأزرق على سبيل المثال غني بالفلافونويدات المرتبطة بصحة الدماغ، وتشير الأبحاث إلى أن تناول التوت الأزرق بانتظام يدعم الذاكرة والقدرة على التعلم ويحمي الخلايا العصبية في الدماغ.

عصير البنجر. يعرف البنجر أو الشمندر باحتوائه على النترات الغذائية والبيتالينات والبوليفينولات التي تدعم صحة الدماغ، وتشير الأبحاث إلى أن هذه المركبات تساعد على تحسين تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ وتعزيز الدفاعات المضادة للأكسدة، وتؤثر على العمليات المرتبطة بالتدهور المرتبط.

خامسا حليب الكركم. يتكون الكركم من الكركمين، وهو مركب نباتي يقلل الالتهابات في الدماغ ويدعم الذاكرة والوظائف المعرفية.

سادساً عصير الرمان. يتميز عصير الرمان بغناه بالفلافونيدات، وهي مركبات نباتية ذات تأثير مضاد للأكسدة، تساعد على خفض الالتهابات المرتبطة بالشيخوخة وتدعم تدفق الدم إلى الدماغ.

سابعاً وأخيراً الماء. يلعب الماء دوراً أساسياً في وظائفه، إذ يتكون العضو الحيوي من 80% من الماء، وقد يؤثر الجفاف الخفيف على التركيز والذاكرة وسرعة الاستجابة والمزاج.

تظهر أبحاث بأن الأشخاص الذين يحافظون على الترطيب الجيد يؤدون مهامهم اليومية التي تتطلب الانتباه والمعالجة الذهنية بشكل أفضل.

0: عودة من بعد هذا الفاصل ومعلومات مفيدة من خلال برنامجنا، أنا وزميلي معكم.
1: العلماء يكتشفون كيف يتغير الدماغ لدى عشاق القهوة.

لأول مرة وصف العلماء بالتفصيل التغييرات الوظيفية التي تحدث في أدمغة الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام. اتضح بأن الكافيين يقوي الروابط بين أجزاء مختلفة من الدماغ، مما يساعد على زيادة التركيز وتقوية الذاكرة والوظائف المعرفية. نشرت هذه النتائج في مجلة مولكلار. تمت دراسة تأثيرات الكافيين على الأداء العقلي عدة مرات في بحوث مختلفة، أكدت نتائجها بأن القهوة تحسن الانتباه واليقظة وتزيد من مؤشرات المهارات الحركية العامة والتعلم والذاكرة. ومن المعروف أيضا بأن الكافيين يؤدي إلى استثارة الجهاز العصبي المركزي ويزيد من القدرة على التحمل البدني، ومع ذلك حتى الآن لم يتم دراسة الأسباب البيولوجية العصبية لجميع هذه الآثار بشكل مفصل. ابتكر الباحثون البرتغاليون من كلية الطب بجامعة مينهو جنبا إلى جنب مع زملائهم الدنماركيين من جامعة أرهوس تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي لمقارنة نشاط الدماغ لأولئك الذين يشربون القهوة يوميا وأولئك الذين لا يشربون القهوة على الإطلاق. ضمت المجموعة الأولى 31 شخصا والثانية 24. قال مدير البحث نونو في بيان صحفي صادر عن معهد المعلومات العلمية عن القهوة: هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها دراسة تأثير استهلاك القهوة المنتظم على شبكة الدماغ بهذا المستوى من التفاصيل. وباستخدام تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي تمكننا من مراقبة آثار القهوة على الروابط الوظيفية وبنية الدماغ، كما حددنا الفروق في الوقت الفعلي بين أدمغة شاربي القهوة وغير شاربيها. وأضاف سوزا بأن هذه النتائج جزئيا على الأقل ساعدت في تفسير بعض تأثيرات القهوة التي شوهدت في الأبحاث الحالية، ثم تحسين التحكم في الحركة واليقظة والذاكرة، وأيضا زيادة القدرة على التعلم. وجد الباحثون بأن شاربي القهوة لديهم علاقة أقوى بين روابط المخيخ والمهاد المسؤول عن التحكم في القشرة الحركية. ولاحظ العلماء أيضا بأن النشاط الدنماكي بين العديد من مناطق المخيخ وتحت القشرة المخية، الجسم المخطط، التلفيف المجاور للحصينة، والتلفيف اللساني والقذالي السفلي قد زاد. وفقا للباحثين يدل على هذا النشاط تأثيرات مثل زيادة التركيز والانتباه بالإضافة إلى تحسين التعلم والذاكرة. وأيضا من المثير للاهتمام بأن الباحثين لاحظوا اختلافات هيكلية مماثلة في روابط الدماغ في المجموعة الثانية لدى أولئك الذين لا يشربون القهوة عادة بعد فترة وجيزة من شربها.

التهاب المفاصل، آلام المفاصل والالتهابات، ولكن قد تكون هناك أعراض شائعة أخرى أكثر دقة قد تدل على المرض. وهناك عدة أنواع مختلفة من هذه الحالة، لكن التهاب المفاصل الصدفي هو الأكثر شيوعاً نسبياً ويرتبط بحالة الجلد الصدفية. ووفقاً لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS، يعاني واحد من كل 3 مرضى الصدفية من التهاب المفاصل الصدفي، ولكن هناك عدد قليل من الأعراض الأقل شيوعاً التي يمكن بسهولة الخلط بينها وبين شيء أقل خطورة. ويمكن أن يكون التعب المستمر ناتجاً عن التهاب المفاصل الصدفي، وقد تشعر بالتعب الشديد دون سبب واضح وتواجه صعوبة في إبقاء عينيك مفتوحتين. وأضاف الموقع أن بعض المرضى تظهر عليهم أعراض في عيونهم بما في ذلك التهاب القزحية، وينتج التهاب القزحية عن التهاب في العين يؤدي إلى استمرار الألم وفقدان البصر والإحمرار الشديد. وأشار الموقع إلى أن بعض المصابين بحالة التهاب المفاصل الصدفي أبلغوا عن فقدان السمع، ويمكن أن يحدث تلف الأذن لدى بعض المرضى، بينما قد يجد البعض الآخر علامات على أظافرهم. ويمكن أن يؤثر ما يسمى بصدفية الأظافر على مظهر أظافرك، ما يتسبب في ظهور بقع حمراء أو انحرافات صغيرة على الظفر. ويمكن أن تكون الأعراض مؤلمة للغاية أيضاً، ما يجعل من الصعب التقاط الأشياء الصغيرة. وقال الموقع الصحي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية: نعلم أن التهاب المفاصل الصدفي هو أكثر بكثير من مجرد التهاب مزمن وألم في المفاصل، في حين أن المفاصل المؤلمة والمتورمة هي الأعراض الأساسية لالتهاب المفاصل الصدفي، إلا أن هناك عدد من الأعراض الأخرى التي لا يتحدث عنها الناس كثيراً. من المفيد أحياناً معرفة أنك لست الوحيد الذي يعاني من تلك الأعراض الغريبة التي قد لا تكون بالضرورة على رادار طبيبك. ولكن لمجرد ظهور أي من هذه الأعراض، فهذا لا يعني بالضرورة أنك مصاب بالتهاب المفاصل الصدفي. لذلك يجب عليك التحدث إلى الطبيب إذا كنت تعاني من ألم مستمر أو تورم في مفاصلك. وإذا تم تشخيص إصابتك بالصدفية بالفعل، يجب أن تخضع لفحص طبي سنوي مع طبيبك العام.

0: عودة من بعد هذا الفاصل ومعلومات مفيدة من خلال برنامجنا. أنا وزميلي معكم.
1: أنواع الشاي التي من الممكن أن تتسبب في مشاكل صحية.

يعد الشاي المشروب الأكثر شعبية في العالم، ويتم تصنيفه في 10 أفضل المواد الغذائية الصحية، حيث يقوي مشروب الشاي جهاز المناعة ويبطئ عملية الشيخوخة. لكن على الرغم من كل فوائده، يجب التعامل مع استخدام الشاي بحكمة. يمكن بأن يكون مشروب الشاي ضارا بالصحة في ظل ظروف معينة، وعلى هذا يجب مراعاة أنواع الشاي وحالة الفرد الصحية بشكل عام. فتكرار شرب أنواع معينة من الشاي قد يتسبب بمشاكل صحية، وفقا لما نقله موقع ميرور الروسي. ووفقا لدراسات نشرت في مجلة هيلث بليكا، فقد تم تحديد بعض أنواع الشاي التي تضر بالصحة وتتسبب في مشاكل تؤدي إلى تلف بعض الأجهزة في الجسم. شاي سينفيتون. قد لا ينصح بشرب شاي أوراق السينفيتون العشبي بسبب أثاره السامة على الكبد. الشاي بالنعناع. يمكن أن يؤثر الاستهلاك المنتظم لشاي النعناع على صحتك، فقد يكون استهلاك الكثير من مشروب الشاي بالنعناع مزعجا وساما للجسم، وهذا لأن عنصر المنثول النشط في النعناع والمعروف بكافور النعناع يؤثر ويدمر أنظمة التدفئة والتبريد البيولوجية لدينا، حسب ما أوضحته خبيرة التغذية. شاي بالليمون. يقول الخبراء بأن الشاي بالليمون يحتوي على الرصاص أكثر من أنواع المشروبات الأخرى، بالإضافة إلى ذلك يحتوي على مستوى أعلى

من الفلورايد والحموضة، وهذا يمكن بأن يسبب تسوس الأسنان وتقرحات الفم. شاي عرق السوس، يمكن لهذا النوع من الشاي بأن يرفع ضغط الدم، لهذا لا ينصح الأطباء مرضى ارتفاع ضغط الدم بشربه. وأيضا بالنسبة لأولئك الذين لا يعانون من مشاكل في ضغط الدم، ينصح من الخبراء بعدم الإفراط في استخدام شاي عرق السوس. وفي وقت سابق تحدثت أخصائية التغذية رئيسة قسم التغذية في المركز الطبي الأوروبي كيسينا عن مخاطر القهوة والشاي المخصصة لفقدان الوزن، وقالت إنه عندما يتم تناوله ينخفض وزن الجسم فقط بسبب التغيرات في كمية الماء في الجسم، لكنها لن تساعد مثل هذه التقنية على إنقاص الوزن بكفاءة، وستعود السعرات الحرارية التي احترقت بسرعة بالإضافة إلى ذلك، وإلى جانب فقدان الماء يفقد الجسم العناصر المهمة مثل البوتاسيوم.

تعد المكسرات وجبة خفيفة لذيذة غنية بالبروتين، فهي سهلة الأكل أثناء التنقل ومصدر جيد للبروتين النباتي، خاصة لمن يتناولون القليل من المنتجات الحيوانية. يمكن أن يساعدكم تناول المكسرات على تلبية احتياجاتكم من البروتين، وهو أمر ضروري لبناء العظام والعضلات والجلد. يزيد البروتين أيضا من الشعور بالشبع، مما يساعدكم على خسارة الوزن. وبينما تحتوي جميع المكسرات على البروتين، فإن بعض الأنواع تحتوي على كميات أكبر من هذا العنصر الغذائي. المكسرات الغنية بالبروتين. أولاً اللوز. يحتوي اللوز على 7 جرامات من البروتين لكل ربع كوب، 35 جرام من اللوز. وبالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من البروتين، فإن اللوز غني بمضادات الأكسدة، تحمي هذه المركبات النباتية الجسم من الإجهاد التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة، والذي يمكن أن يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان. تحتوي الطبقة البنية من الجلد المحيطة باللوز على أعلى تركيز من مضادات الأكسدة، لذلك من الأفضل تناول اللوز مع القشرة للحصول على أكبر قدر من الفوائد. ثانياً، عين الجمل. إن عين الجمل يحتوي على 4.5 جرام لكل ربع كوب، 29 جرام من الجوز المفروم. يعد تناول عين الجمل طريقة لذيذة لزيادة تناول البروتين، وهو أيضاً مصدر للدهون الصحية للقلب. على وجه التحديد يحتوي على أحماض الأوميغا 3 الدهنية على شكل حمض ألفا لينولينيك ALA أكثر من أي نوع آخر من الجوز، مع قوامه الدهني ومذاقه. يعتبر عين الجمل إضافة جيدة للحوم المطحونة، ويمكن أن يزيد من محتوى البروتين في كافة الأطباق اللذيذة. يحتوي الفستق على 6 جرامات لكل ربع كوب، 30 جرام من الفستق. كما يحتوي الفستق على نسبة أعلى من الأحماض الأمينية الأساسية مقارنة بمحتواه من البروتين. مقارنة بمعظم المكسرات الأخرى، إن الأحماض الأمينية الأساسية هي تلك التي يجب الحصول عليها من خلال النظام الغذائي حتى يتمكن الجسم من استخدامها لبناء البروتينات الضرورية للوظائف الهامة. رابعاً، الكازو. يحتوي الكازو على 5 جرامات لكل ربع كوب، 32 جرام من الكازو. كما يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة. توفر حصة ربع كوب 32 جرام حوالي 80% من القيمة اليومية الموصي بها من النحاس، وهو معدن يدعم المناعة ويساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء والأنسجة.

تتسبب بعض الأطعمة والمشروبات في اضطرابات وآلام في المعدة، خاصة إذا تم تناولها على الريق، وينصح من الأطباء وأخصائيو التغذية بالابتعاد عن بعض الأطعمة في الإفطار الصباحي. أخبرت أخصائية التغذية والمرشحة للعلوم الطبية الروسية يوليا عن الأطعمة الخطر تناولها في الإفطار. قالت يوليا: هناك أضرار من فاكهة الكمثرى التي يمكن بأن تحدث اضطراب في حركة الأمعاء بعد تناولها على معدة فارغة. وحذرت الطبيبة يوليا في مقابلة لها مع قناة موسكو من تناول فاكهة الكمثرى على معدة فارغة، لأنها من الممكن بأن تحدث اضطرابات في حركة الأمعاء بالإضافة إلى احتوائها على الأحماض العضوية التي تؤثر على نشاط انقباض المرارة والأمعاء مما يسبب الإسهال. وأضافت: إذا كنت تتناول الحلويات بانتظام في الصباح فهذا يزيد من خطر ترسب الدهون في البطن. ونبهت الطبيبة أيضا إلى أنه من المضر أيضا الاستيقاظ وعدم تناول أي شيء، ولكن في نفس الوقت فإن الأشخاص المصابين بالتهاب المعدة معرضون للخطر إذا ما شربوا كوب قهوة على الريق، لأن هذا المشروب يؤثر على الأغشية المخاطية في المعدة، ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحالة إذا كان الشخص لا يتناول وجبة إفطار متكاملة بشكل دائم. وتابعت: إن القهوة ستكون أقل خطورة إذا أضيف لها الحليب.

انهيار الأسعار يعزز الطاقة الشمسية. توليد الكهرباء عن طريق الشمس كان في السابق مكلف، ولذلك فإنه من الصعب على الكثيرين تصور أن تصبح الطاقة الشمسية باحتمال كبير الطاقة المهيمنة في هذا القرن. إنها حواجز فكرية ينبغي إزالتها الآن كما يقول براير. واليوم تصبح تكلفة توليد الكهرباء من محطات توليد طاقة جديدة في بلدان بها ظروف طقس جيدة نحو 2.5 يورو للكيلووات، وفي بلدان بشمس أقل مثل ألمانيا هو مرتفع بسنت واحد، وفي مواقع العالم الأفضل مثل صحراء أتكاما في التشيلي أو مواقع في شمال إفريقيا هو أقل تكلفة، بحيث

أنه يصل إلى 2 يورو للكيلو وات. وللمقارنة، فإن إنتاج الكهرباء في محطات توليد الطاقة بالفحم والغاز والمحطات النووية في الاتحاد الأوروبي أغلى بكثير، وحتى الطاقة الكهربائية المنتجة فوق السطح في بيت خاص أو فوق شركة يعزز الطاقة الشمسية بتكاليف بين 5 و10 سنتات للكيلووات الواحد، يكون التيار الكهربائي أرخص من المتوسط في الشبكة، وهذا يجعل تثبيت الألواح الشمسية عملية جذابة. الطاقة الكهربائية الشمسية عوض النفط لحركة السير والتدفئة. وحتى لو أن السيارات الإلكترونية ما تزال حالياً غالية نسبياً، فإن التحول عن النفط في حركة السير بدأ، فمن خلال أسعار منخفضة للبطاريات ستصبح السيارات أقل تكلفة في المستقبل. ولأن المحركات الإلكترونية فعالة، فإن السيارات الإلكترونية تشتغل اليوم بكلفة أقل من المحركات التقليدية. وتتوقع جهات مختصة زيادة في مبيعات السيارات التي تعمل بالبطاريات، وحسب تلك السيناريوهات ستعمل بحلول عام 2030 بين 40 و70% من السيارات الجديدة المباعة وحافلات النقل الصغيرة بمحرك إلكتروني. وتحول في التوجه يظهر أيضاً في التدفئة، فبالنسبة إلى المدافع التي تعمل على الزيت أو الغاز التي ما تزال منتشرة اليوم، تعرض مضخات التدفئة بديلاً صديقاً للمناخ تكون في الغالب أقل تكلفة. هيدروجين أخضر نحو عصر الطاقة الشمسية. باتفاقية المناخ في باريس تم إنهاء العصر الأحفوري، وهذا يتم التأكيد عليه بالاعتراف بتحقيق الحياد المناخي حتى عام 2050 الذي التزم به أكثر من 60 بلد، بينهم العديد من البلدان الأوروبية على غرار اليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وإفريقيا الجنوبية. وحتى الرئيس الأمريكي جو بايدن يتتبع هذا الهدف، والصين تريد أن تكون حيادية في المناخ بحلول عام 2060. ولتحقيق هذا كله يجب تعويض النفط في كل المجالات. هذا سيكون صعب لا سيما في الصناعة وفي قطاع حركة السير، فحركة النقل الجوي والبحري والحافلات الثقيلة تستهلك الكثير من الوقود، والكثير من البلدان تقوم حاليا ببحث وتطوير استراتيجيات بديلة للهيدروجين تمكن من حركة دفع حيادية في المناخ. ومن الهيدروجين يمكن استخراج وقود النفاذات الاصطناعي والديزل وكيماويات أولية. وبما أن إنتاج الهيدروجين يحتاج كثيراً إلى الكهرباء، فإن حسابات براير تفيد بأن الطلب على الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية الرخيصة سيزداد. التوجه بالنسبة إلى الكهرباء الشمسية يسير إلى ما تحت سنت واحد للكيلووات، وهو خطوة هامة في إنتاج الهيدروجين والطريق نحو عصر الطاقة الشمسية كما قال براير.

أنتم مع برنامج إشراقات مع تحيات نادية مالالله، أحمد العلوش، أحمد الفضلي، والمخرج مهدي بيراتي.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت، نجوم القمة.

0: التاريخ.
1: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجد.
1: الثامنة صباحاً في إذاعة دولة الكويت.

أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، يقدمها لحضراتكم صالح الشمالي، وينفذها لكم وعلى الهواء مباشرة الزميل محمد الحريص.

في جولتنا هذا الصباح، الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب مع إيران هي أمر بسيط بالنسبة إلى الولايات المتحدة، ووزير الخزانة الأمريكي يقول إن شحنات النفط الإيراني لم تنجح في عبور مضيق هرمز، مقتل 3 أشخاص إثر تجدد غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. الجيش اليمني يتقدم في غرب محافظة تعز ويستعيد موقعا استراتيجيا من ميليشيا الحوثي. الأمم المتحدة تحذر من تهجير قسري لأكثر من 33,000 فلسطيني في الضفة الغربية. الرئيس الأوكراني يقول إن مسيرة روسية أصابت مقر جهاز الأمن الأوكراني في العاصمة كييف. الكرملين يقول إن منشآت إنتاج الأسلحة الغربية في أوكرانيا تعتبر أهدافاً

0: مشروعة لروسيا، مقتل 23 مسلحا في اشتباكات مع الجيش الباكستاني، وارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في نيبال إلى أكثر من 1280 قتيلا وآلاف المفقودين. نبدأ جولتنا هذا الصباح من واشنطن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب على إيران هي أمر بسيط بالنسبة إلى بلاده، مهددا بضرب موقع جبل الفأس في إيران قريبا. من جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن شحنات النفط الإيراني لم تنجح في عبور مضيق هرمز منذ استئناف الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. وأضاف بيسنت أن إيران لا يمكنها تجديد مخزونها من النفط في ظل تكدس الخام على متن الناقلات العالقة داخل المضيق، مؤكدا فعالية إجراءات الخنق الاقتصادي ضد إيران. مراسلنا عباس متولي والتقرير التالي.
1: قال ترامب في المكتب البيضاوي قد نهاجم موقع جبل الفأس قريبا جدا، في إشارة إلى المنشأة الواقعة تحت الأرض التي يعتقد أن إيران نقلت إليها جزء من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. ومع ذلك أصر ترامب على أن الصراع مع إيران ليس حربا، مدافعا بذلك عن التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها نائبه جي دي فانس الذي صرح قبل ذلك بيوم بأنه ينبغي ألا يوصف النزاع بأنه حرب لأن العمليات القتالية الرئيسية انتهت منذ أشهر. وأكد ترامب أن الصراع المستمر منذ أشهر يعد مسألة ثانوية بالنسبة للولايات المتحدة، وجادل بأن هذا الصراع يجب أن يصنف كنزاع عسكري وليس حربا شاملة، واصفا العمليات الأمريكية بأنها ضربات متقطعة أسفرت عن عدد أقل بكثير من الضحايا الأمريكيين مقارنة بالحروب التاريخية مثل حرب فيتنام. تأتي هذه التصريحات في وقت يدخل فيه الصراع شهره السابع، وكلفت الولايات المتحدة نحو 38 مليار دولار، وأودت بحياة 18 جنديا أمريكيا، فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وتسجيل أسعار الديزل في الولايات المتحدة مستويات قياسية. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت هذا الأسبوع أنها استهدفت ما يقرب من 60 هدفا عسكريا حول مضيق هرمز، شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار وأصولا بحرية وقدرات على زرع الألغام ومواقع للاتصالات بالتزامن مع مرافقة السفن عبر الممر المائي. كما تأتي تصريحات ترامب في ظل استمرار المواجهات العسكرية بوتيرة متفاوتة بالتوازي مع تحركات تقودها دول وسيطة لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران. وفي سياق هذه التحركات السياسية ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن واشنطن أبلغت الوسطاء بأنها لن تعود إلى مذكرة التفاهم مع إيران، وتفضل بدلا من ذلك اتفاقا شاملا يتناول فتح مضيق هرمز وبرنامج طهران النووي والتسوية النهائية للحرب إذا كانت طهران مستعدة لقبوله، لكنها ليست في عجلة من أمرها. وأضاف الدبلوماسيون أنه لم تعد هناك محادثات مباشرة بين واشنطن وطهران، غير أن الوسطاء أبقوا قنوات الاتصال بين الطرفين مفتوحة ويحاولون وضع إطار لمفاوضات بشأن اتفاق جديد محتمل. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
0: وإلى بيروت، شدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام على أن الإطار التفاوضي واضح بضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن هذا هو هدف في المفاوضات، إلى جانب بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. وفي سياق متصل قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب نحو 20 آخرين في حصيلة غير نهائية لتجدد غارات الاحتلال الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان. من بيروت وافتنا مراسلتنا هناك سحر بشارة بهذا التقرير.
2: صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب إلى مناطق خارج ما يسمى بالخط الأصفر، كما تمددت الغارات لتطال منطقة البقاع الغربي شرقي لبنان في استهداف هو الأول من نوعه منذ

0: ثلاثة أشهر، وأعلنت وزارة الصحة سقوط 3 قتلى و23 جريحا في حصيلة أولية للغارات، حيث سقط قتيل و15 جريحا بينهم 6 مسعفين، إضافة إلى 3 سيدات وطفلتين في الغارة على بلدة أرمدي في قضاء صور. وأسفرت الغارة من مسيرة على دراجة نارية في بلدة كفر رمان في قضاء النبطي إلى سقوط قتيلين، وأصيب 3 أشخاص بينهم سيدة في الغارة التي استهدفت بلدة النبطي الفوقاء، و4 جرحى بينهم سيدتين في بلدة ميفدون، كما جرح شخص من التابعية السورية في الغارة التي استهدفت بلدة عين التيني في البقاع الغربي. الطيران الحربي الإسرائيلي شن أيضا سلسلة غارات على بلدة المنصوري في قضاء صور وبلدة الكفور في قضاء النبطي ومنطقة الجبور في البقاع الغربي، كما نفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير في بلدتي المنصوري وزوطر الشرقية وفي المنطقة الواقعة بين بلدتي برعشيت وبيت يحون. ويأتي هذا التصعيد بعد إعلان إسرائيل السيطرة على مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية في قضاء النبطي، فيما زعم جيش الاحتلال أنه جاء ردا على استهداف حزب الله لقواته بمسيرة مفخخة في المنطقة الأمنية. أما في الجانب الإنساني فقد أدت الاعتداءات إلى موجة نزوح جديدة من المناطق المستهدفة باتجاه مدينة صيدا وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة، رغم الاختراق الذي تحقق في اليومين الماضيين بإطلاق الاحتلال الإسرائيلي 5 أسرى لبنانيين بوساطة أمريكية، وهو ما اعتبرته السفارة الأمريكية في بيروت خطوة إيجابية داعية الجانبين على مواصلة البناء على هذا الزخم تمهيدا للجولة المقبلة من المحادثات. وفي هذا الإطار استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى برفقة وفد من الكونغرس الأمريكي، حيث شكر الرئيس عون السفير عيسى على الجهود التي بذلها من أجل تحرير عدد من المحتجزين اللبنانيين في إسرائيل، مشددا على ضرورة السعي لتحرير ما تبقى من هؤلاء وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات الثلاثية ومتابعة لمسار اتفاق الإطار. بدوره أكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال لقائه مع الوفد الأمريكي أن الإطار التفاوضي واضح لجهة ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، مشددا على أن هذا هو الهدف من المفاوضات إلى جانب بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: وإلى اليمن، استعادت القوات المسلحة أمس موقع تبت الخزان في مديرية جبل حبشي غربي محافظة تعز خلال مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي، بالتزامن مع اشتداد المعارك في جبهتي مقبنة والكدحة ووصول تعزيزات عسكرية إلى القوات الحكومية. في غضون ذلك، أعلنت القوات المسلحة اليمنية دخول سلاح الجو على خط المواجهات وتنفيذ غارات جوية للمرة الأولى مستهدفة مواقع ميليشيا الحوثي في جبهة حيس غربي محافظة تعز. وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تواصلت جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وتخللها إطلاق النار على فلسطيني قرب باب العمود مما أدى إلى استشهاده. في غضون ذلك، أغلقت قوات الاحتلال أمس المدخل الرئيسي لبلدة المغير شمال شرق رام الله، ومنعت الفلسطينيين من الدخول والخروج من القرية. حسن جعفر والتفاصيل.
2: تصاعدت وتيرة العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة باقتحام جيش الاحتلال بلدة قباطية شمالي الضفة الغربية، واعتقلت 5 فلسطينيين بذريعة أنهم كانوا يخططون لعملية ضد الاحتلال. كما امتدت عمليات الاقتحام لمدينة نابلس وعديد المدن والقرى الفلسطينية، وخاصة بلدة المغير الذي أعلن جيش الاحتلال عن إغلاق جميع منافذها، وذلك في وقت شن فيه المستوطنون المتطرفون اعتداءات إرهابية على عديد القرى

0: فلسطينية وبحمايه من جيش الاحتلال. وكان رئيس الاركان لجيش الاحتلال قد اعلن الرفع حاله الطوارئ والاستنفار الشديدين في الاراضي الفلسطينيه بالضفه الغربيه، في حين اطلق جيش الاحتلال النار على فلسطيني بمنطقه باب العمود التي تفضي الى المسجد الاقصى، مما ادى الى استشهاده. ياتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه السلطه الفلسطينيه المجتمع الدولي للخروج عن صمته والتدخل العاجل لإجبار حكومة الاحتلال على وقف عدوانها المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأن حكومة الاحتلال ماضية قدما في عدوانها، والذي أصبح في صلب الدعاية الانتخابية لكافة الأحزاب الإسرائيلية المتطرفة. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: وفي جنيف حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن تهجير جميع السكان الفلسطينيين من 3 مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي قد يرقى إلى العقاب الجماعي، ويثير مخاوف من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي. وقالت المفوضية في تقرير إن قوات الاحتلال قتلت مدنيين ودمرت مئات المنازل وألحقت أضرارا بالطرق والبنية التحتية وأجبرت سكان المخيمات على مغادرتها. في قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب 5 آخرون جراء قصف بطائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة مواصي خان يونس جنوبي غزة. وإلى لندن، أكد وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ أمس إن التزام بلاده تجاه جزر فوكلاند الواقعة تحت الإدارة البريطانية ثابت ومستمر، وذلك عقب تجديد الرئيس الأرجنتيني خافير ميلي مطالبة بلاده بالسيادة على الجزر. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يخططان لزيارة كييف اليومين المقبلين. وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأوكراني إن طائرة مسيرة روسية أصابت مقر جهاز الأمن الأوكراني في كييف، مضيفا إن الطائرة كانت تستهدف مكتب رئيس الجهاز بشكل مباشر. من جهتها، قالت وزارة الطاقة الأوكرانية إن روسيا هاجمت منشآت البنية التحتية للطاقة في منطقة أوديسا جنوبي أوكرانيا، وحذرت من احتمال اضطرارها لفرض قيود على الشبكة. إلى موسكو، قال المتحدث باسم الرئاسة ديمتري بيسكوف إن موسكو اطلعت على معلومات بشأن خطط ألمانيا وفرنسا لتطوير أنظمة صاروخية بعيدة المدى ومنظومات جوية مسيرة، مشيرة إلى أنها تتحقق حاليا من صحة هذه المعلومات. واعتبر الكرملين إن أي منشآت غربية لإنتاج الأسلحة في أوكرانيا ستصبح أهدافا مشروعة للقوات المسلحة الروسية. وفي سياق متصل، أكد بيسكوف إن موقف روسيا بشأن شروط التسوية في أوكرانيا والذي طرحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل 2 لا يزال ثابتا، مشيرا في الوقت نفسه إلى استمرار الاتصالات المتعلقة بالتوصل إلى تسوية للصراع. مراسلنا في موسكو أشرف الصباغ وهذا التقرير.
2: أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ترفض الإخطارات الأوكرانية حول عدم أمان المجال الجوي الروسي، وقالت: نحن نرفض بشكل قاطع الإخطارات الأوكرانية بعدم أمان الأجواء الروسية لأنها لا تتمتع بأي قوة قانونية. وأضافت أن السلطات المختصة في روسيا على اتصال مع قيادة منظمة الطيران المدني الدولي. واتهم مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين الدول الأوروبية بالمشاركة الكاملة في العمليات القتالية إلى جانب أوكرانيا وتقديم الأسلحة والذخائر.

0: والمعلومات الاستخباراتية. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يزداد عدوانية تجاه روسيا ويظهر تصميما على انتهاج سياسة عدائية تجاه بلادنا على حد تعبيره. وصرح الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوب بأن الأمريكيين يواصلون إظهار حسن النية والاستعداد لمواصلة جهود الوساطة بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، وأكد أن روسيا لا تزال مستعدة لتسوية سلمية وتحقيق أهدافها بالوسائل السياسية، مشددا على أن موقف موسكو الذي أعلن عنه الرئيس بوتين قبل عامين لا يزال ثابتا ولم يتغير. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها استهدفت سفينتي شحن وناقلة نفط في مينائي تشيرنومورسك وأوديسا الأوكرانيين. قالت إنها تحمل معدات عسكرية، وطالت الضربات مواقع تمركز شاحنات النقل الثقيل في مقاطعة أوديسا نفسها. واستولت القوات الروسية خلال أسبوع على 15 بلدة في شرق وجنوب وجنوب شرق أوكرانيا، وشنت 18 غارة على المراكز اللوجستية ومرافق الطاقة والوقود والنقل، ودمرت 14 زورقا مسيرا وتسع سفن، وقضت على نحو 10,000 جندي وأسقطت 6,100 مسيرة خلال الأسبوع الأخير فقط. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: ونعود إلى واشنطن ولكن في موضوع آخر، حيث بدأت عملية التصويت بالبريد في انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، حيث أصبحت كارولاينا الشمالية أمس أول ولاية تطلق هذا النوع من الاقتراع، وستحدد الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر المقبل مصير جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا إلى جانب ثلث مقاعد مجلس الشيوخ. إلى بوليفيا، قالت السلطات إن 10 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب عشرات آخرون في انفجار داخل قاعدة عسكرية ببلدية فياتشا على بعد نحو 30 كيلومترا من العاصمة لاباز. وأضافت السلطات إن الانفجار وقع في منطقة تستخدم لتخزين المواد النارية. في إسلام أباد، أعلن الجيش الباكستاني مقتل 23 مسلحا خلال عمليات أمنية لمكافحة الإرهاب نفذتها قوات الأمن في مناطق عدة بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان. تأتي هذه العمليات بعد يوم من إعلان السلطات مقتل 15 مسلحا حاولوا التسلل عبر الحدود الباكستانية الأفغانية إلى إقليم خيبر بختونخوا شمال باكستان. إلى تايبي، رصدت وزارة الدفاع التايوانية 5 سفن حربية و5 سفن رسمية تابعة للصين حول أراضيها. وأضافت الوزارة أنه ردا على ذلك نشرت تايوان طائرات وسفن حربية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط الجيش الصيني. في نيبال، أعلنت السلطات ارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات إلى أكثر من 1,280 قتيلا وما يزيد على 5,000 مفقود. يلي ذلك فيما أرسلت أستراليا خبراء في الكوارث للبحث عن 36 من رعاياها في نيبال. ومن أخبارنا الاقتصادية في هذه الجولة الإخبارية الصباحية، قالت وزارة الخزانة البريطانية إنها ستخفض معدلا رئيسيا يستخدم لتقييم المنافع طويلة الأجل للاستثمار في مشروعات البنية التحتية العامة في إطار خطط لتعزيز الاستثمار في مختلف أنحاء بريطانيا. وذكرت وزارة الخزانة في بيان إن معدل الخصم المستخدم لتقييم الإنفاق العام سيخفض إلى 3% من 3.5%، ويؤدي خفض معدل الخصم إلى تقليص هذه الفجوة، مما يسهل على المشروعات طويلة الأجل إظهار قيمة

0: والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة.
1: أسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين. الطقس متوقع اليوم بمشيئة الله طقس حار ورطب خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة لو معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في المساء طقس مائل للحرارة ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم بمشيئة الله في مدينة الكويت 42، مدينة الجهرة 44، شمالا في العبدلي 43، غرب البلاد ومنطقتي الشقاية والسالمي 43، جنوبا بالوفرة 44، جزرنا الشمالية فيل تشاور وبوبيان 41، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 37 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام لنهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم. التيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أعلمت سوف يكون الساعة 6:40 دقيقة مساء أدنى جزر الساعة 12:05 مساء موعد أذان المغرب الساعة 6:06. عبد العزيز القراوي.

إذن ما زلنا نتواصل معكم عبر إذاعة دولة الكويت، ونصل بكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية المسائية. وقبل الختام إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب مع إيران هي أمر بسيط بالنسبة إلى الولايات المتحدة. ووزير الخزانة الأمريكي يقول إن شحنات النفط الإيراني لم تنجح في عبور مضيق هرمز. مقتل 3 أشخاص إثر تجدد غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. الجيش اليمني يتقدم في غربي محافظة تعز ويستعيد موقعا استراتيجيا من ميليشيا الحوثي. الأمم المتحدة تحذر من تهجير قسري لأكثر من 33,000 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأوكراني يقول إن مسيرة روسية أصابت مقر جهاز الأمن الأوكراني في العاصمة كييف. الكرملين يقول إن منشآت إنتاج الأسلحة الغربية في أوكرانيا تعتبر أهدافا مشروعة لروسيا. مقتل 23 مسلحا في اشتباكات مع الجيش الباكستاني. وارتفاع حصيلة قتل الفيضانات في نيبال إلى أكثر من 1,280 قتيلا وآلاف المفقودين. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات، نصل بكم إلى ختام جولتنا الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، قدمت لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. وفي الختام تقبلوا تحيات الزميل محمد الحريص من التنفيذ. في أمان الله.

0: أثير متنوع يجمع بين الماضي الأصيل
1: هنا الكويت
0: والحاضر المتجدد.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: ثقافة، فن، معرفة على تردد واحد. إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم نبني وطن عبر الأثير. نعانق الحياة ومراحل التغيير وأساليب العيش

0: الكريم وأبرز محطات تطور الخدمات والرقمنة العالمية لنشد أوتار التنمية وفق أسس طموحة. الكويت برؤيتها الثاقبة تسابق الزمن وتستثمر أحدث التقنيات لتعزيز الإنتاج والابتكار.
1: سوي شيء صدقوني يا ثابر لين أنا سوي.
0: نبني وطن جولة أسبوعية تقربنا من عمل مؤسسات الدولة وتسريع الإنجاز وتبسيط الإجراءات وربط المواطن بحكومة ذكية توفر الوقت والجهد. نبني وطن إعداد تقديم يوسف كاظم. تنفيذ أبرار المطوع. نبني وطن إخراج مشار الرباح.
2: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الحبا في كل مكان من خلال حلقة جديدة من برنامجكم نبني وطن على إذاعة الكويت. من خلال هذا البرنامج نسعى أن نسلط الضوء بشكل كبير على العديد من جوانب التقنية والتحول الرقمي وكذلك كل ما يتعلق بالمفاهيم الجديدة الحديثة التي دخلت علينا كمستخدمين كأفراد فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وعلوم البيانات وغيرها من المفاهيم اللي من خلالها نطور ثقافتنا التكنولوجية والرقمية وكيفية التعاطي مع هذا التطور الحاصل في عالم الرقمنة والاتصال. ضيفنا اليوم ضيفنا اللي كان منورنا في الحلقة الماضية الأستاذ فهد البرازي الخبير المتخصص في مجال التقنية والتحول الرقمي للحديث أكثر عن العديد من المجالات لا سيما موضوع مهم للغاية وهو الأمن السيبراني. أمن المعلومات بالنسبة للمؤسسات والأفراد هو اليوم أحد الهموم الكبيرة اللي رفعتها العديد من الحكومات والدول خاصة في ظل تعاظم الخطورة التي تختبئ وراء استخدامنا للتقنيات الحديثة للأجهزة الذكية للمواقع الإلكترونية. كيف بالإمكان أن نتعلم ولو ملامح حول هذا الجانب في حديثنا اليوم وحوارنا مع الأستاذ فهد البرازي. رح فيك أستاذ فهد في هذه الحلقة وشكرا على تلبية الدعوة للتواجد معنا من جديد في برنامجنا نبني وطن.
3: العفو يا هلا ومسهلا وإن شاء الله نترككم في هذا الموضوع القيم جدا واللي نشوف ذات أولوية قصوى بالدرجة الأولى.
2: سؤالنا الأول فهد يمكن بكل بساطة، إحنا قبل كنا نخاف أن تليفوننا يطيح بيد أحد لأن عندنا صور عندنا فيديوهات خاصة خصوصياتنا ما نحب أن أحد يطلع عليها، فشنو أكبر يعني سلاح عندنا أن نحط باسورد على الأجهزة على الشاشة عشان أو بصمة وجه بصمة إيد وما إلى ذلك علشان لحد يقدر يدخل إلى تليفوناته وإلى هواتفنا. اليوم كأن احنا اليوم تنازلنا عن حقنا في السرية والخصوصية من خلال بعض التصرفات اللي نتعامل فيها عندما نقوم بتحميل تطبيقات نضغط على روابط وكذلك أن نجهل ماهية أمن المعلومات. اليوم لما نتكلم عن حماية الخصوصية الرقمية شنو أكثر ما يرتكبه المستخدم في الكويت من أخطاء عندما يتعامل مع بياناته؟
3: أول خطأ والأكثر انتشارا دائما أشير له، طبعا الأخطاء كثيرة بس أنا أعتبر هذا خطأ رقم واحد أو الأكثر انتشارا، كلمة مرور سهلة جدا.
2: ليش أصفار حلوة صفر صفر صفر صفر
3: صفر تدري إن الصفر سهلة لكن في أقوى منها.
2: 1 2 3 4 5
3: لا في أقوى منها.
2: ألف باتات
3: لا في أقوى منها. تدري شنو حاط رقم النقال للحبيب
2: رقم تليفونه
3: حاط رقم تليفونه. الهاكرز لما يوصل رقم تليفونك يقول آه حلو هذا صيدة حلوة يدخل عليك على الواتساب
2: صح
3: عادي شوي تدرج معك ويخترق الواتساب فأكل طعمين بنفس الوقت.
2: ليش هذه العقلية موجودة لا زالت وفعلا يمكن أكثر الدراسات والإحصائيات تقول بأن أسهل الباسوردات انتشارا في العالم من 1 إلى 8 وكذلك الأصفار الوحدات الأرقام
3: نعم.
2: المتكررة
3: نعم.
2: ليش الناس لا زالوا يسوون هالشيء؟
3: لأن الناس ما ينتبهون للدراسات الأخيرة وتبلغ وتحذر وما ينتبه. ترى واجد ناس ما تنتبه حتى للأمور التقنية اللي تعيها. في ناس بعد يمكن تلاحظ مجتمعنا في بعضهم يتابع أمور ما تتعلق باللي تحميه أمنيا، فيلاحظ هذا اهتماماته مثلا خلنا نفرض مثلا طيور

0: حلال إيه. هذا اهتماماته تقنية. طيب تعلم ما ينفعك إيه. ما يغذيك ويرفع عندك سلم الوعي.
1: طالع أكاونتات المطاعم والناس اللي تدور الأكل بس طالع لك واحد تابع لك واحد
0: تابعك واحد
1: بالتقنية.
0: يهتم ويوعيك. لا في أغلبيتنا قاعد يطوف
1: إيه. اختيارات يعني من متابعة في السوشيال ميديا في
0: إيه. لها تأثير قوي جدا. وقاعد تلاحظ أغلب مجتمعنا الحين اهتمامهم أو دخولهم في التقنية وفي وسائل التواصل الاجتماعي إيه. أكثر أيضا من المجالات الثانية إيه. فعشان كذي المفروض أن يرفع سلم الوعي عنده. الموضوع مو بس يوصل للكبار حتى الأطفال صح. يعني أنت إذا تعلمت علم عيالك. آخر شيء يجي ولده ولا بنته متأثرة وكذا وآخر شيء هو يكتشف بعدين هني يبدأ يعلمه وكذا. فلا شك الموضوع كل ماله يزداد خطورة باستثمار هؤلاء الهكرز يستثمرون هذه القدرات. فالموضوع يحتاج وعي وكثر ما نقدر نوصله للمجتمع. نعم.
1: ما أدري تتفق معي ولا لا. يمكن خلال الأشهر الماضية وخلال الأزمة الإقليمية اللي مرت فيها الكويت بسبب الهجمات الإيرانية الغادرة كان هناك في تنبيهات كبيرة من وزارة الداخلية والجهات الأمنية بضرورة عدم تداول صور المواقع وكذلك المعلومات المتعلقة بالعناوين صح. بالأماكن لأن هناك آليات وتقنيات جديدة من خلالها يمكن اكتشاف الموقع الجغرافي وتحديده
0: صحيح.
1: من خلال بعض التقنيات ووصولا إلى التنبيهات فيما يتعلق بعدم تصوير بعض المعلومات الشخصية الموجودة متعلقة بك. مثلا لا تصور بطاقتك المدنية وتحطها بسوشيال ميديا، لا تصور جوازك وانت تحطها بسوشيال ميديا، لا تصور حتى تذكرة الصعود للطائرة وانت مثلا تركب الطيارة. نعم استانس جوازك وحاط صورة البوردينج بس لا تصور المعلومات لكي لا يتم استغلالها. هذا صج.
0: نعم إذا كثرت بعد تصير موضوع أكبر. لما هذا حاط له صورة جوازه وتذكرته وهذا حاط صورة جواز، طيب العدو الخارجي لما يشوف كثرة المسافرين والحركة تقعد تمشي طبيعيا أي. من صالحه هو عشان يضرب. الحين يضرب رجعت الحياة طبيعية.
1: هذا الجانب العسكري.
0: فما به يستثمر ويعرف أن الحياة رجعت طبيعية، خلى مغيب لا يعرف أخبارنا ولا يعرف أن رجعت حياتنا طبيعية ولا يعرف أن مطار الكويت رجع طبيعي. هذه مو مصالحنا أن يعرف أن الحياة رجعت طبيعيا، خلى مغيب عن الأمور هذه أساس ما يصير الموضوع ضدنا وضد أكيد الكويت.
1: وبالنسبة حق من يستغلون المعلومات اللي أنت ترفعها على السوشيال ميديا من أجل أن يقتحم غرفتك بالفندق ومن أجل أن يسرق صحيح. أمر معين وكذي، وسمعت عن هالقضايا.
0: أي نعم صحيح مؤثر جدا. وأيضا أنت أشرت لي نقطة مهمة جدا، تقول لا تصور فيديو عن رد فعل الكويت أو أي دولة إن شوف رد الفعل أو كذا. ترى الصورة من خلال الصورة قد يصل من خلال خبرته واستثمار قدرات الذكاء الصناعي إلى موقعك الجغرافي. بالإضافة إلى ذلك راح يعرف من خلال الصورة أو الفيديو شنو المكان الحيوي أو كذا، ويبحث بقدرات الذكاء الصناعي بل بقدرات جوجل بعد ايه. تقدر تعطيك من خلال الصورة المكان هذا وينه وموقع ايه. فيعرف إن الموقع هذا تم استهداف الموقع قال أطلع أضرب الضربة الجاية صح وحولوها للمكان كذا. فتوسع قدرات ومدارك العدو. فلا شك أن هذا شيء مو من صالحنا.
1: في بعض المنصات وبعض وسائل التواصل الاجتماعي كذلك يمكن أنا كانت وايد حذر من عمل يعني متداول هذه المعلومات الخاصة. عموما احنا راح نتكلم أكثر في هذا المجال اليوم. نشوف مثلا في بعض المنصات بعض الابليكيشنات تقولك خاصية الجيو تاغينج انك انت بتحدد وين مكانك، مثل سناب شات انت بتحط مكانك او في انستغرام انت بتحط اللوكيشن مال هذه الصورة والتقاط هذه الصورة. في ناس يقولون لا تحطون لا تحط تختارون حتى لا يعرف لو شخص يستغل بطريقة سلبية طريقة سيئة قد يعرف أنت وين موجود صحيح. فبالتالي ممكن يستغل ذلك في أمور غير جيدة.
0: صحيح اختيار الموقع غير صحيح أبدا.
1: هو تفعيل خاصية الموقع.
0: أنا دائما أقول الموقع المفروض ما يعرفه أي شخص. طبعا قاعد أتكلم حنا في وقت السلم، أما في وقت الحرب من باب مضاعف أن المفروض ما تحط موقعك. ولما تصور طبيعي راح تصور يمكن بالغلط تجمع الناس. أحلى ضربة عند العدو لما يعرف وين تجمع الناس.
1: الله يحفظنا جميعا.
0: فالله يحفظنا إن شاء الله. فجانب مهم جدا أنك لا تصور أماكن تجمع الناس أو أماكن الحيوية في البلاد، خصوصا الأماكن اللي ما جتها ضربة وش تصور أماكن. فهذا استهداف قوي للعدو وأكيد أنه يستغل هذا الشيء.
1: نعم راح نستكمل حوارنا في حلقة اليوم مع الأستاذ فهد البرازي الخبير في مجال التقنية والتحول الرقمي بعد هذا الفاصل.
2: من الاستثمار في

0: التكنولوجيا إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية. الكويت تكتب قصة نجاح جديدة نرويها لكم عبر برنامج نبني وطن.
1: رجعنا معكم من جديد من خلال حلقة اليوم في برنامج نبني وطن، وفي ضيافتنا الخبير المتخصص في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الأستاذ فهد البرازي. لما نتكلم عن الأمن السبراني ودنا بكل بساطة أن نفرق بين الخصوصية الرقمية والأمن السبراني. هل بالإمكان الإنسان يؤمن نفسه إلكترونيا وفي نفس الوقت يكون حريص على خصوصيته؟
2: نعم صحيح، لا بكل تأكيد بعد يقدر يسوي الموضوع في المتناول وسهل.
1: شلون؟
2: أول شيء طبعا مثل ما قلنا، وطبعا أنا أحب دائما أشير هذه في البداية، حط كلمة مرور قوية جدا. وراح أقول شنو كلمة مرور قوية جدا.
1: كلمتك أنت بتقششنا إياها ولا
2: لا؟ طبعا كلمة مواصفات أكيد. زين، فمثلا كابيتال لتر، سمول لتر، أرقام، رموز، ولا يقل عن 8 أرقام. بل إذا وصلت أنت بطل إذا وصلت هذه المرحلة، إذا حطيت 16 خانة، لأن هذه وفق الدراسات الحديثة أن 16 خانة من أقدر أقول شبه مستحيل أن يتم اختراقك. طيب، في شغلة أيضا مهمة جدا يغفل عنها الكثيرين، الظهر اللي هو يعتبر حق الحساب. شنو الظهر؟ اللي هو الإيميل. الإيميل يعتبر أقوى ظهر حق أي حساب،
1: عشان تسوي إيميل تستعيد الحساب.
2: إيه، عشان تقدر تستعيد الحساب. لما تحط إيميل يغفل عنها الكثيرين، الإيميل نفسه الباسورد ماله سهل، ايضا حطه قوي جدا. ايضا في شغله اتصور انك ما تغفل عنها، ويمكن جزء من المستمعين يمكن عندهم وعي في هذا الجانب، مكن التحقق بخطوتين. ضروري جدا في كل حساب، في الانستغرام، في التيك توك، في السناب، حتى بالواتساب.
1: هو مزعج مؤذي لكن حمايه لك.
2: طيب، الشخص اللي يقول ممكن مزعج، وهذا اسمعها كثير حتى في التدريب، الموضوع في غاية السهولة، بتقول لي شلون أنا مع كثرة المرور وهذه كلمة مرور قوية وهذه كلمة مرور قوية؟ أقول لك أوكي، موضوع في غاية البساطة. بتقول لي شلون؟ مكن مدير كلمات المرور، اسمها الفني كذي، مدير كلمات المرور. شنو مدير كلمات المرور؟ اللي هي التطبيقات اللي تحفظ كلمات المرور. واجد، أيوة واجد تطبيقات. طبعا لما أتكلم عن أجهزة الآيفون والأجهزة الآيفون، في تطبيقات خاصة في حفظ كلمات المرور. التطبيق اللي يجي مع هذه المنصة، مع هذا الأوبريتنج سيستم، نظام تشغيلي. أجهزة الأندرويد أيضا يجي معها تطبيق خاص في حفظ كلمات المرور، وقيس عليها أجهزة الويندوز، أجهزة الماك. قد يحط لي تطبيق يفتح في كل منصات وكل الوسائل التقنية، فتطبيق يحفظ فيها كلمات المرور أول بأول، خلاص ما تعطل، أرجع له بين فترة أرجع له. إذا حدثت مثلا منصة إكس، منصة إنستغرام كذا، حدث هناك، عدل فيها وخلاص، لك مرجع ترجع له بسهولة.
1: في ناس وايد تحب تحط نفس الباسورد حق كل شيء،
2: هذا أكبر خلل. أكبر خلل، حذرت منه واجد. ما شاء الله، يا سلام، الهكرز لو صادك قال الله كل مواقع حكومية نفس الباسورد. الله وين هذه مثله؟ الله راح يقول في نفسه، الله يكثر مثاله. يحاول قدر الإمكان أن يصل إلى الأشخاص اللي كذي، إذا لأن إذا وصل عنده، لا طبعا إذا كلمة مرور سهلة أسهل وأسهل. أي والله عيد بالنسبة له. فلا شك الموضوع خطر جدا يا جماعة. في وحدة يعني أعرفها أخذوا منها 2200 دينار للأسف.
1: شلون؟
2: لما صار في نقاش، قلت طيب أنا أقدم دورات بالأمن السبراني، لو قايلت لي قبل لا يصير الموضوع، بس صار اللي صار.
1: شو اللي صار؟
2: هذه الحيلة الحين إلى يومنا هذا منتشرة وراح تزداد بقوة. وأنا أتمنى من كل مستمع يستمع إلى هذه الحلقة ينتبه إلى هذه الجزئية الخطيرة جدا. اللي صار، جتها رسالة، ولا زالت الرسالة هذه منتشرة، وأتوقع يمكن جت أجهزتكم. الرسالة هذه يجيك مسج غريب، رقم غريب، زين، شخص أكيد مجهول، وأخطر شيء الأشخاص مجهولين، يقول لك هناك طرد بحاجة إلى استئناف الشحنة، لكن العنوان طبعا باختصار غلط، ويبي منك أنك تتأكد وتكمل كذا. أنت تشوف تأكد، وأنت من الصدفة طالب موقع، طالب مثلا، هذا طالب من موقع فلاني، هذه طالبة من موقع فلاني، وقد يوصل لأشخاص ما عمره طلبوا ولا يعرفون درب التقنية، فهو يرسل للأشخاص المتمكنين والأشخاص العاديين، لكن يدري أنه راح يصيد ناس. فايش يسوي؟ يقول لحظة، احنا طالبين، يدخل واللي يعطيه موقع مشابه لموقع شحنة معروف أو موقع شركة شحن مشهورة بالكويت، فيجيب لك

0: نفس ديكورها ونفس شغلها.
1: بس الشركات حتى الوزارات الحين قاموا يسوون.
0: إيه.
1: وزارة المواصلات والجمارك والتجارة.
0: طبعاً حدث ولا حرج مواقع المواقع اللي تشابه المواقع الحكومية هذا طبعاً هذا في تفصيل ممكن راح أنقله لكم. لكن أقصد كملت هذه الخطوات وقالوا حط وطلبوا منها مبلغ وحط حطت وطلبوا منهم أخطر شيء عاد وصلت إلى الـ OTP حطت الـ OTP أول مرة ما صار شيء وعادت الهكر ترى كذي. حطت الـ OTP ثاني مرة ما صار شيء، حطت الـ OTP ثالث مرة ما صار شيء، بعدين تالي تمت المراسلة قلت هذا نصاب ورجعت وشافت واكتشفت أنه راح منها يمكن 7 أو 6 محاولات 200 400 600 800 إلى أن وصل المبلغ كله 2200 قدر الله ما شاء فعل. لكن هذا شيء خطر أن واحد ينتبه يعي. دائما أقول تأكد من الدومين، تأكد من الدومين يا كثر ما أقولها. الدومين اللي هو الموقع نفسه، طلع هذا موقع طلع الدومين أحرف غريبة، طبعا هذه إحدى العلامات نحط أحرف غريبة لكن تصيده هني أنه مو مشابه للموقع شحن أو موقع شركة شحن المشهورة. طبعا أنت تفضلت أيضا من ضمن الأسئلة المواقع الحكومية، أغلب المواقع الحكومية في الكويت يكون ضمن النطاق gov.kw gov.kw أغلب أن... طيب ممكن تقول لي ليش ما قلت الكل؟ أقول لك لأن في مواقع مستثناة من هذا الموضوع مثل kuwaitairways.com بس خلاص.
1: لأنها شركة حكومية.
0: أيوة شركة حكومية.
1: وكذلك تعرضت لمحاولات تصيد من
0: كل المواقع. أنا لاحظ أنها قاعد يعانون من هذا الشيء. فهذا شيء مؤسف. يجب على الوعي دائما، يجب على الشخص أن يكون عنده وعي ويتعلم ما يمنع. والمعلومات هذه لا يقتصرها على نفسه. وصلها للناس اللي يرجون عليك كبار بالسن وأطفال.
1: نعم أستاذ فهد البرازي، الصراحة يعني أنت قاعد تساعدني بشكل كبير بأن قاعد نقدم فرص للناس من أجل أن على الأقل نوعي نفسنا وكذلك زملائنا وأهلنا ببعض الشغلات البسيطة اللي من خلالها نكتشف إذا هذا الرابط اللي يوصل لي سليم أم مشبوه. أنت قلت هو في عندك يعني واحد من منشوراتك على السوشيال ميديا تكلمت عن علامات وملامح، إذا ما رأيتها هذا الرابط مشبوه لا تضغط قبل أن تتأكد. مثل شنو؟
0: حلو، أنت عطيتني شيء يعتبر من أسرار الدورة، خلنا أعطيكم إياها كاملة 14 علامة.
1: جزاك الله خير. تمام.
0: الرابط في الغالب الرابط يحوي كلمات وأحرف غريبة. الرابط الرابط نفسه يحوي كلمات وأحرف غريبة.
1: حلو.
0: عادة لا يستقيم المعنى في اللغة الإنجليزية.
1: أي.
0: باختصار.
1: كلمات
0: لا تستقيم في اللغة الإنجليزية. هذا طبعا في الغالب. أيضا يحوي أغلب مواقع الهكر أغلبها تحوي أخطاء إملائية. عمرك مر عليك موقع حكومي فيه خطأ إملائي؟ لما أقول موقع حكومي وراك فريق عمل وراك مراقبين وناس منسقين وناس في الجانب التقني غير الآي تي، فالموضوع مستحيل من المستحيل أن تجد خطأ إملائي في المواقع الحكومية. عشان تدي المواقع الهكر غالبا اللي يسوونها في الغالب ليسوا عرب في الغالب، لكن أكيد
1: ويستخدموا الذكاء الصناعي
0: ويستخدموا الذكاء الموقع فلا شك أنه في أخطاء إملائية. أيضا ضعف جودة التصميم والصور. ليش ضعف جودة التصميم والصور؟ لأنه يأخذ عليه شغل من جوجل يبي شيء سريع عشان يوصل عشان يوصلك صفحة
1: الدخل
0: يحط لك تصميم الصور. طبعا وفي بعضهم لا والله يحط
1: يتعب
0: على الصور والتصميم، لكن الأغلبية لا. ضعف جودة التصميم والصور. أيضا مكتوب فوقه في صفحة جوجل سبونسرد، يعني مروج له. شنو الموقع الحكومي اللي يحتاج سبونسر؟
1: ما يحتاج. أكبر خطأ يطيح فيه الكثير من الناس لما يبي مثلا، ويا جماعة هذه نصيحة، لما تبي تسوي تقدم شكوى أو تبي تدور على شيء لا تختار أول الردود. صحيح. وأول الحلول. صحيح. أول النتائج اللي تظهر لك في محركات البحث جوجل. انتبه على كلمة مروج، سبونسر، دعاية، ايدي، إعلان.
0: صحيح.
1: فبالتالي
0: صحيح.
1: هو مدفوع عشان يطيحك في الفخ.
0: صح. ساعات يكتب إعلان ترويجي. أيه. فانتبه. نفس القصة اللي انتشرت عن وحدة تبي تشتكي وترفع الموضوع حق حماية المستهلك بقيمة 10 دنانير ودخلت أول موقع طاحت فيه وآخر شيء راح منها.
1: لا موقع وزارة تجارة.
0: لا وزارة هو يمكن لها قيمة 10 دنانير تغير. صح. وراح منها 6000 دينار. طيب أنا شو ندب دخلت أول موقع هذا خطأ. أيضا كثرت الإعلانات والدعايات الترويجية
1: داخل الموقع.
0: أيه. حتى في بعضهم بعض الحضور يقول المواقع الحكومية فيها دعايات وإعلانات ترويجية. أقول له أوكي أنا معاك، بس أنا ما قلت دعايات ولا أنا قلت كثرت الإعلانات والدعايات الترويجية. أيضا استخدام الاستعجال والتخويف صفة من صفات النصابين والناس والهكرز. يقول لك ادفع الآن أو يدفع، هناك خصومات لمخالفات المرور. عمرها وزارة الداخلية قدمت بالعقل، عمرها قدمت شنو الموضوع؟
1: داخلية تسوي تنزيلات.
0: هذه إحدى أيضا العلامات، استخدام الاستعجال والتخويف. أو يقول لك مثلا مثل ما قال لك هناك طرد كذا، هذه إحدى علامات.

0: إيه؟
1: لو تضغط مكتوب الموقع مكتوب السوشيال ميديا ما ينضغط.
0: إيه؟
1: بصفحة الدفتر تضغط ضغطت معك. إيه؟ واضح. إيه؟ نصاب. لأنه ما يقدر يشتغل على كل شيء.
0: إيه؟
1: فيحطك بس صفحة الدفتر لأن يدري أنك راح يقودك هذا الشيء إلى. فلو جرب اضغط الأزرار في الغالب.
0: إيه؟
1: يعني بقول نسبة 98% لا تعمل الأزرار. أيضا من ضمن الشغلات المتصفح يعرض تحذيرا امنيا.
0: إيه؟
1: يعطيك بجوجل ولا اي متصفح
0: كروم
1: سفاري ايج ايضا يعطيك عاده يعطيك
0: هذا الموقع
1: يعطيك ان هذا موقع غير محمي او إيه؟ او فيه يعني مخاطره امنيه.
0: صح.
1: ايضا من ضمن علامات يقبل ركز بهذه المعلومه. إيه؟ ومستمعين ان شاء الله معي يقبل اي شيء تكتبه بين قوسين ليس لديه قاعده بيانات. هذه يمكن من احدى او من اقوى يمكن قد تعتبر من اقوى العلامات.
0: يعني حكي فاضي لو تحط البطاقه البنكيه تحط اصفار.
1: يا سلام عليك. واضح. إيه؟ لما يطلب منك الرقم المدني كم خانه 12 رقم. تخيل تقط له 12 صفر.
0: إيه؟
1: حاط رقم نقال حط لك كل خمسات مش وصلك صفحه الدفع نصاب رسمي. ما عنده قاعدة بيانات. المواقع الحكومية يقول لك هناك خطأ عنده قاعدة بيانات. هذه إحدى العلامات. أيضا صفحة الكينت من المستحيل أن تطلب CVV اللي هي ثلاث أرقام من وراء
0: ثلاث أرقام موجودة خلف.
1: فلما تحطها اعرف أن شخص برا الكويت.
0: إيه؟
1: شنو يطلب فيطلب ثلاث أرقام. هذه إحدى العلامات. أيضا طبعا قد ذكرناها غالبا ما تتضمن نطاقات المواقع الحكومية الكويتية gov.kw أو .kw يجب أن تكون موجودة. أيضا تلقى أسعار مغرية جدا. لما يكون أسعار مغرية جدا لما يحط لك سعر شاليه أنت بتحجزه.
0: ايه صح
1: قيمة
0: صح صح
1: مغرية جدا. هذه علامة قد تكون علامة. أيضا لما يقول لك فرص عمل في كندا الدراسة في الصين الهجرة إلى بريطانيا كلها وسائل احتيال.
0: ايه
1: أيضا يطلب رمز OTP عدة مرات دون عرض مبلغ العملية أو الجهة المستفيدة. علامة واضحة جدا.
0: نعم
1: هذه يعني تقريبا 14 علامة ولعلها توسع في قادم الأيام مع خبرتنا ومعرفتنا في سبلهم سبل المجرمين.
0: شكرا أكيد أستاذ فهد البرازي على هذه الملاحظات المهمة. مكملين معكم مع الجزء الأخير من حلقة اليوم في برنامج نبني وطن. فاصل وراجعين.
2: الحكومة المنتجة، الحكومة الممكنة رقميا، حلم يتحول إلى واقع. معكم نبني وطن ونرصد وإياكم خطوات هذا التحول.
0: رجعنا معكم مع الجزء الأخير من حلقة اليوم في برنامج نبني وطن وفي ضيافتنا الأستاذ فهد البرازي المدرب الدولي والخبير المتخصص في التقنية والتحول الرقمي. اليوم يمكن من خلال الملاحظات اللي عطيتنا إياها أنا ودي أتكلم بطريقة شخصية أكثر. أحد أكثر التطبيقات استخداما في الكويت ومن كل الأفراد تطبيق الواتساب، تطبيق المراسلة المفتوحة، وكذلك حتى من خلال اتصال المراسلات وما إلى ذلك. واحدة من التحديات الموجودة قدامنا إذا تم اختراق الواتساب، شنو أول شيء أسويه أستاذ فهد البرازي إذا تم اختراق حسابي في الواتساب؟ قلت لنا في ملاحظات تتعلق في كيفية حماية حسابي نعم بشكل عام وحساباتي، لكن تم الاختراق وفي أحد قاعد يستغل رقمي شنو أسوي؟
1: طيب عشان أساعدك في صياغة السؤال أو شغلة مهمة جدا، أول شيء لازم أعرف مسوي التحقق بخطوتين ولا مو مسويها. الأغلبية للأسف قاعد ألاحظ مو مسويها. لو مو مسويها خلنا أعلمك عندما يتم اختراق الواتساب افعل فورا التالي.
0: ايه؟
1: احذف الواتساب فورا.
0: ايه؟
1: وأعيد تثبيته من جديد. لما تفتحه حط رقم الهاتف وانتظر الرسالة. اختر الحساب، طبعا عادة يكون الأغلبية حساب عادي ليس بيزنس. بعدين إذا تمكنت من الدخول فعل التحقق بخطوتين على طول. بدأ نضيف التفعيل إنابل، بدأ نختار رقم التعريف، بدأ ندخل بريد إلكتروني، بدأ نضغط دن.
0: يعني معناته هذه طريقة إن شلون أتصرف إذا كان هناك في هكر فعلا اخترق الواتساب عندي. سؤالي الأخير في حلقة اليوم اللي من السبراني جزئية مهمة، واليوم حتى الدولة آمنت بهذا الجانب. حتى اليوم صار عندنا بعثات داخلية خارجية تتعلق في دراسة هذا الموضوع. عندنا اليوم جامعات قاعد تقدم برامج تعليمية في هذا المجال. حتى أحصن نفسي وأسرتي قدر الإمكان من أحمي معلوماتي وأحمي وطني وأمن السبراني كموظف، شنو أقدر أستخدم من وسائل حتى أحمي أنظمتي داخل مؤسستي مؤسسة العمل في بيتي، شنو أقدر أحمي عائلتي من الكاميرات من الراوتر ومن غير الأجهزة التقنية اللي قاعد أستخدمها في بيتي ولكن محتاجة حماية. أعطنا نصائح.
1: بالدرجة الأولى فعل التحقق بخطوتين في كل شيء، في وسائل التواصل الاجتماعي لك، في وسائل التواصل الاجتماعي في العمل.

0: طبعا. في وسائل التواصل الاجتماعي لعيالي فعلت تحقق بخطوتين، لان اقوى، لان كنت قاعد تحط طبقتين حمايه بالاضافه لكون الباسورد قوي جدا. حط الايميل ايضا اللي انا اعتبره ده السند الحقيقي من خلف الحسابات، حط الايميل، ما اتكلم عن الايميل نفسه، حط الباسورد مال الايميل نفسه قوي جدا. الايميل نفسه وصل مرحله ان تحط فيه تحقق بخطوتين، تخيل الى اي درجه انا ارفع سلم الحماية القصوى في هذا الشيء. فلو سويتها حق شركتي أو مؤسستي رفعت سلم الحماية وسلم
1: تحميل التطبيقات والمواقع المشبوهة في لابتوب الدوام، كمبيوتر الدوام.
0: اي كمبيوتر الدوام، المواقع المشبوهة، هذا طبعا كل اللي ذكرته هذه سلوكيات آمنة. لكن هذا ما يغنيك ان ما انك يعني تذهب الى سلوكيات خاطئة. يعني ما يصير ادخل على موقع هاكر على اساس حساباتي قوي. طيب لا تتفاعل معاه، انتبه وين الموقع هاكر. وعشان كذي اشرنا ان المواقع الحكوميه من ضمن نطاقها .gov.kw، وموقع البطاقه المدنيه المعروف basi.kw. فهذه العلامات من اقوى العلامات ايضا، بالاضافه الى حمايتك القصوى بالبدايه الى جميع وسائل التواصل الاجتماعي.
1: مصادقه هويتي، استخدامي سهل، عندك ملاحظات نصايح؟
0: في واحد للأسف قصة انتشرت، يمكن هو نشرها بالسوشيال ميديا، يقول، وهذه مرحلة خطرة جدا، يقول طالعوا لا شركة اتصالات مو موجود سيرفس. تدريش طار باختصار، من باب اختصار أيضا الوقت، يقول ما في سيرفس. راجعت شركة اتصالات قالوا لي انت شو مسوي؟ قال ما أدري، أنا سويت كذي، طلع من ربعنا اللي يضغط نكت نكت نكت ماشي زين. يقول قال تدري ان دخلت على تطبيق سهل؟ قال نعم دخلت على تطبيق سهل وتطبيق هويتي وطقيت نكست نكست ومشيت. قال تدري وصل مرحله هذا المجرم ما ينطر الاو تي بي منك، شر الخط، فالخط صار عنده الاو تي بي قاعد يوصل فبكل سهوله. وهذه مرحله خطره وخبيثه جدا وصلها هذا المجرم. فوصل طيح ناس واجد اكيد، شر الخط، يقول صار الخط عنده، يقول الحين شو اسوي؟ قال طالما انك انت الحين عندنا بشركه اتصالات الحين استغني عن هذا الخط، ورفع طبعا اكيد دعوه او رفع فاستغنى عنه. فالمرحله هذه انتبه الواحد، لا تمشي التروي دائما مطلوب في التقنية.
1: تروي تروي اكيد اكيد. استاذ فهد المرازي الخبير في التقنيه والتحول الرقمي، لو بغيت منك رساله في ثواني سريعه حق من يسمعني اليوم في برنامج ابني وطن، ايش راح تقول؟
0: استثمر وقتك، لا تخلي وقتك فقط لاهتمامك الخاص. استثمر وقتك فيما يعود عليك بالنفع، سواء التوعيه الأمنية أو سواء استثمار قدرات الذكاء الصناعي بدون أن تدخل في الخصوصية وتنقل لك كل شيء، أو مشاكلك الخاصة أو الكتب السرية بالدوام أو أي شغلات فعلا قد تؤثر عليك وظيفيا أو على المستوى الشخصي.
1: وصلنا معكم مستمعين الأحبة في كل مكان إلى ختام حلقة اليوم الممتعة مع الجميل الممتع الراقد الأستاذ فهد البرازي الخبير في التقنية والتحول الرقمي، اللي أمتعتنا أمانة بهذه الملاحظات والنصايح والبراشيم الحلال زين، عشان نحذر من استخداماتنا للتكنولوجيا الحديثة اللي تعتبر نعم هي رفاهية، ولكن في نفس الوقت يجب علينا الحذر دائما مما نعطيه لهذه التقنية واستخداماتنا لها من أجل حماية أنفسنا ومجتمعنا. وصلنا معكم للختام، إن شاء الله نلقى فيكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين لكم من أكل التحية وفمان الله.
2: قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت نبني وطن، مع تحيات فريق العمل يوسف كاظم، أبرار لمطوع، نبني وطن، للمخرج مشاري الرباح.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت، نجوم القمة نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت.
1: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الخارجية القطرية تقول إنه تم توثيق إطلاق صواريخ إيرانية على مناطق مدنية وسكنية وما نتج من أضرار، وتؤكد أن النجاح في اعتراض هجمات إيران لا يعفي طهران من المسؤولية. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده منعت إيران من الحصول على السلاح النووي ويهدد بقصف موقع جبل الفأس. الخارجية الأمريكية تؤكد أن العقوبات الأخيرة على إيران رسالة للمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، وتحذر من أن تسهيل أنشطة إيران المالية غير المشروعة له عواقب وخيمة. مقتل 3 أشخاص إثر تجدد غارات الاحتلال على جنوب لبنان. الجيش اليمني يتقدم غرب محافظة تعز ويستعيد موقعا استراتيجيا من ميليشيا الحوثي، ويشن غارات على مواقعهم في تعز والحديدة. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يعلن نزوح نحو أكثر من 1700 أسرة خلال 2 بعد تصاعد القتال بمحافظة تعز باليمن. الأمم المتحدة تحذر من تهجير قسري لأكثر من 33,000 فلسطيني في الضفة الغربية. والرئيس الأوكراني يدعو لوقف إطلاق النار مع روسيا أثناء الزيارة المرتقبة لمبعوثي الرئيس الأمريكي إلى كييف وموسكو. في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

0: إذاعات عربية. إعداد مريم العوضي. تقديم دنيا العامر ومريم الرشيدي. تنفيذ أحمد العبادي. إذاعات عربية للمخرج سالم الراشد.
1: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، حياكم الله في لقاء عربي جديد يجمعنا من إذاعة دولة الكويت بأشقائنا عبر الإذاعات العربية. دائما للقاءات العربية طابع خاص لأنها تجمع أصوات وتجارب مختلفة، لكن في النهاية تجمعنا لغة واحدة وقضية مشتركة وروابط أكبر من الحدود والمسافات. معاكم مريم رشيدي وسعيدة أني أكون معاكم في حلقة جديدة من اللقاء العربي ومساحة جديدة للحوار نتبادل فيها الرأي والخبرة ونقترب أكثر من موضوع حلقتنا وضيوفنا. فأهلا وسهلا فيكم لنبدأ.
2: مستمعينا الكرام أينما كنتم يصلكم أثير إذاعة مملكة البحرين، نسعد وإياكم بهذا اللقاء ونسعد به أكثر، وهو يمتد من هنا من المنامة إلى دولة حبيبة، دولة قريبة تربطنا بها علاقة سرمدية ضالعة في التاريخ باقية ببقاء الإنسان على هذه الأرض وعلى أرضها الكريمة. اليوم نتحدث في ندوة مشتركة عن مسألة تهم جميع المتصلين بمجال الإعلام وبمجال التنمية وبمجال الإنسان بشكل عام، وموضوعنا اليوم أعتقد أن احنا نتشارك في الكثير من خطوطه وآماله وهمومه وتطلعاته مع الاستوديو الذي يشاركنا الأثير هذا اليوم من هذه الدولة الحبيبة. نتحدث تحديدا عن دولة الكويت وإذاعة دولة الكويت التي نقدم لكم من خلال هذا البث ندوة مشتركة نتحدث فيها عن موضوع يتجاوز حدود الإعلام بمفهومه التقليدي ليصل إلى جوهر المجتمع وذاكرته وخصوصيته، وهو دور الإعلام في صناعة الهوية الوطنية والحفاظ عليها. من هنا من البحرين حتى هناك في الكويت نمد لكم جسور المحبة والتواصل والإخاء، ونسعد بهذا التواصل والندوة المشتركة ما بين إذاعة البحرين وإذاعة الكويت. فإلى هناك وزميلتنا المذيعة مريم الرشيدي، أهلا وسهلا.
1: شكرا لك زميلتي شيخة الشعلان ولضيفتك الكريمة الدكتورة لولو بدلامة على هذه البداية الجميلة، وتحية محبة وتقدير من دولة الكويت إلى مملكة البحرين الشقيقة، البحرين اللي لها مكانة خاصة في قلوبها الكويت ويجمعنا فيها تاريخ طويل من الأخوة والمحبة والمواقف الأصيلة. ونستذكر دائما بكل وفاء موقف مملكة البحرين إلى جانب الكويت وشعبها خلال محنة الغزو العراقي، وهو موقف لم يكن غريبا على البحرين وأهلها المعروفين بأصالتهم وطيبهم ووقوفهم مع أشقائهم، وسيبقى حاضرا في الذاكرة الكويتية. والبحرين بالنسبة لنا مو بس دولة شقيقة، بل بلد قريب منا بالعادات والثقافة والتراث، وتجمع شعبينا روابط ممتدة ومشاعر أخوية صادقة. فأهلا بأهل البحرين وأهلا بصوت البحرين معانا اليوم، وسعداء أن يجمعنا هذا اللقاء الإذاعي العربي المشترك. ومن استديو إذاعة دولة الكويت أحييكم أنا المذيعة مريم الرشيدي، ويسعدني أن يكون معي في هذا اللقاء الدكتور يوسف سريع مدير عام الإدارة العامة للإذاعة بوزارة الإعلام في دولة الكويت وصاحب الخبرة الإعلامية الممتدة في مجالات الإذاعة والتلفزيون والمسرح، وله اهتمام وخبرة في المجال الإعلامي والتراثي. يا هلا ومرحبا فيك دكتور.
3: يا هلا وسعيد اليوم بالتواصل مع مملكتنا أيضا مملكة البحرين، وشكرا على كلامهم الطيب. ودائما الكويت والبحرين هالعلاقة الوطيدة شعب وحكومة، وتجد أيضا الراحة والسلوى لما نذهب إلى البحرين من خلال شعب كريم طيب، ودائما نحضر في جلساتهم ومنتدياتهم، دائما شعب مثقف في، وتجد العشق لبلدهم من خلال حفاظهم على التراث، ومثل ما تفضلت الدكتورة لولو من خلال المعنى الجميل للهوية الوطنية. وهذا السؤال اللي كان مطروح اللي هو تجد ما بين دول الخليج دائما الانتماء إلى الوطن والاعتزاز وأيضا الولاء للوطن والمحافظة على الوحدة والتمسك بالقيم والعادات والتقاليد والأصالة.

0: محافظة أيضا على التراث، وهذا واضح من خلال حب وعشقه للبحرين وأهل الكويت في حفظهم وعشقهم للتراث. إذا رحت المحرك تشوف الشيء العجيب، وهذا يبين مكانة أهل البحرين وحبهم لهذا التراث، الاعتزاز باللغة والثقافة والرموز الدولة اللي هم الكيان والذكرى الجميلة لهؤلاء الرموز، وأيضا الاحترام للقوانين لهذه البلدان وتعزيز روح المواطنة والمسؤولية والمحافظة على الوحدة والتمسك الاجتماعي، وأيضا النقل، وهذا الشيء نقدر نحط عليه قوس نقل هذا الموروث ونقل هذه الثقافة إلى الأجيال القادمة، وكلها في بناء وطن جميل سواء في الكويت، في الخليج، في عالمنا العربي، وأيضا مملكة البحرين.
1: نعم أتفق معك دكتور، فالإعلام لا يقتصر دوره على نقل الخبر والمعلومة، بل له دور مهم في تشكيل الوعي وتعزيز الانتماء والمحافظة على ثقافة المجتمع وقيمه وذاكرته.
0: نعم،
1: ومع التطور السريع في وسائل الإعلام وانتشار المنصات الرقمية ودخول تقنيات جديدة في صناعة المحتوى، أصبحت مسؤولية الإعلام تجاه الهوية الوطنية أكبر، ومن هني نبدأ حديثنا. دكتور يوسف، أنت صاحب تجربة طويلة في العمل الإذاعي، خلنا نبدأ من الإذاعة نفسها.
0: نعم،
1: هل ما زالت الإذاعة اليوم قادرة على التأثير في المجتمع والمحافظة على حضورها مع تعدد وسائل الإعلام؟
0: نعم طبعا الإذاعة، يعني إذا قلنا تاريخ الإذاعة في الخليج وعالمنا العربي وعشق أيضا يعني الأجيال لسماع الإذاعة، ولا تزال الإذاعة محافظة على الأيقونة وكينونتها من خلال سماع، والإذاعة لا غنى عنها، هي الصوت لكل بلد، في الكويت، في البحرين تجد هي الصوت العالي، وإذا وجدت الأزمات تجد الإذاعة هي المتصدرة لكل الأشكال للإعلام، خصوصا فيما يخص الطوارئ. أيضا الإذاعة تقدم المعلومة، الإذاعة تسلينا في الطريق، يمكن السمع الآن أكثر شيء في الإذاعة من خلال السمع، دخلنا الآن على السوشيال ميديا وأصبحت محطات من خلال البودكاستات اللي قاعد نسمعها ونشاهدها، أصبحت الإذاعة الآن مشاهدة، الآن كثير من الاستديوهات يجد في البحرين، في قطر، في السعودية، أصبح هناك في كل استديو الآن كاميرا، يمكن اليوم إحنا في تبادل عن طريق السمع، راح يجينا يوم بعد راح يكون صوت وصورة وموجود من خلال البث الرقمي والمينوس، قاعد نشوف الآن صوت وصورة في كثير من الندوات، ويمكن البحرين بعد شاركونا فيها. هذا يبين مكانة الإذاعة، ودائما الإذاعة تعطي خيال جميل لكل المحتويات الحياة سواء اجتماعية، سياسية، اقتصادية، تجد الإذاعة لها كينونتها وقوتها واحترامها.
1: أكيد، والإذاعة أثبتت قدرتها على الاستمرار رغم كل هالتغيرات.
0: نعم.
1: ونعود بالمايك إلى مملكة البحرين، شيخة تفضلي.
2: تحية أيضا لزملائنا في استوديو إذاعة الكويت، من الإعداد الأخت والأستاذة مريم العوضي، من التقديم الأستاذة مريم رشيدي، وطاقم الإخراج الكريم، أيضا نحييكم هنا من إذاعة البحرين، وأسعد بإعداد وتقديم هذه الندوة محدثتكم شيخة الشعلان، وسعيدة جدا بوجود قامة إعلامية وإذاعية وتلفزيونية وأكاديمية لها صيتها ولها عطائها ولها حبها وشغفها في الإعلام، دكتورة لولو بدلامة، التي يعني أتعبتني في البحث عن مسمى وفي النهاية خلصت إلى أن يعني نعرفها بكونها إعلامية ومتخصصة وأستاذة جامعية. سعداء بوجودك معنا في الاستوديو، وانت يعني بنت الإذاعة، انت بغريبة ولا انت بضيفة؟
3: سعادتي بوجودي معكم أكثر، خصوصا أن أشقائنا من دولة الكويت بيكونون معنا اليوم بإذن الله. يعني هذا القرب بين البلدين، أنا ما بقول عينين في رأس، لأن يمكن نتخطى هذه المحبة، لربما تربطنا بدولة الكويت العديد، عن نفسي أنا تربطني العديد من الذكريات. أتذكر شيخة الغزو، الله لا يعيدها من أيام، وأتذكر زميلتي دانا الكويتية اللي كنا في صف، وفجأة دخلوا علينا أهلنا الكويتيين، ويعني وإحنا كلنا فضينا كراسينا عشان هم يجلسون على مقاعد الدراسة، جلست بقربي وكنت أشوف صديقتي الكويتية تتكلم عن بلدها بحرقة، ومن يومها وأنا أشوف أن البحرين والكويت وطن واحد،
2: نعم.
3: هم واحد،
2: صحيح.
3: مستقبل واحد.

0: تطلع واحد. عندما كتبت مقال بعنوان دانا الكويتية كنت أبحث عنها بعد هذا الزمن، والجميل بأن السوشيال ميديا والإعلام اللي هو اليوم رح نتكلم عنه دلني لها، وعرفت وين طريقها، وعرفت أن هي أستاذة تعمل في دولة الكويت، وتبادلنا الذكريات في هذه الفترة اللي قضتها في بلدها، أكيد ما بقول بلدها الأول ولا بقول بلدها الثاني، هو بلدها البحرين. في هذه الفترة حملتني هم وطن، وحملت معاها همها، وطولة هذه الأشهر يمكننا في المدرسة كنت طفلة، كنت ما أعرف يعني شنو معنات غزو، ما أعرف شنو معنات وطن، ما أعرف معنات شلون ممكن بيوم وليلة ما يكون اللي تؤمن له يكون يغدر فيك. عرفت كل هذه الأمور في عمر مبكر جدا، فتبنيت القضية وتبنيت حب الكويت. ومن يومها كنا كل يوم في أذكر في ذيك الفترة كنا نشغل النشيد الوطني البحريني والكويتي
1: في المدارس.
0: لين الحمد لله صار التحرير، وأتذكر حفلة التحرير حرفيا، أتذكرها معنويا، أتذكر فرحتنا فيها.
1: احنا طبعا راح يعني مدخل جميل في كون ان السوشيال ميديا عادتكم مره اخرى، وسنتحدث عن دور وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بموضوع الهويه الوطنيه وصناعتها والحفاظ عليها. ايضا مستمعينا نبعث لكم تحايا مخرجتنا زينب القحطاني، وننطلق مع اول محاور هذه الندوه وفي الحديث تحديدا عن موضوع الهويه، بما اننا نتحدث كثيرا عن هذا المصطلح وأصبح يتردد في الإذاعة، في التلفزيون، في الصحافة، في وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى ما بين الناس. فيا ترى ما هو المقصود بالهوية الوطنية إعلاميا ومجتمعيا، وما هي العناصر الأساسية التي تشكلها؟
0: نعم، احنا ذينا للتعريف القاموسي للهوية، وهو يعني هو شخصية الفرد، هو من هو، فهي الهوية بضم الهاء. لكن إذا ينا إلى الهوية الوطنية فهي معناها كل ما يرتبط بهذه الأرض، الوطن اللي احنا نعيش عليه، كل ما يرتبط فيه من لغة، من تراث، من تراث مادي، تراث غير مادي، من فنون، من لهجة، من منجزات، من فخر، من اعتزاز، من رموز، من علم، كل هذه الأمور مجتمعة تشكل هويتي الوطنية. كيف يعرف الآخرين بأن لولوة هي مواطنة بحرينية؟ سوف يعرفني من خلال انعكاس هذه الأمور على شخصيتي. عندما أتحدث بالبحريني بلهجتي سوف يدركون بأنني بحرينية. إذا كنت ولد أو كنت رجل أرتدي الزي البحريني فسوف أيضا يدركون بأنني بحرينية. أيضا أنا كامرأة بحرينية أعتز أيضا بلبس ثوب النشل البحريني، بالدقة البحرينية أو بالتطريز البحريني المعين. أيضا من خلال الأمور الفنية، سواء كانت غناء، كانت شعر، كانت كل هذه الأمور تشكل هويتي عند الآخرين، فهنا يعرف بالهوية الوطنية.
1: إذا نستطيع أن نقول أن الهوية الوطنية هي البوتقة التي تحتضن كل ما ينتجه الإنسان على تلك الأرض، سواء كان نتاج فكري، نتاج مادي ولا مادي، متصل بكل تفاصيل الحياة، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، علمية، فكرية. هي في النهاية تشكل هذه الهوية الوطنية باعتبار أنها نابعة من إنسان هذه الأرض، والذي ينتمي إليها بولادته وبجذوره وبأهله وبذاكرته.
0: نعم، وتشكل شخصيته ومنظومة القيم لديه. نعم. فعندما نتكلم عن البحريني فإنه لديه مصفوفة قيم بالضبط تميزه كبحريني.
1: نعم. إذن هذا هو التعريف الذي يمكن أن ننطلق منه في هذه الندوة المشتركة، وننقل الميكروفون إلى استوديو الكويت. إليك زميلتي مريم.
2: بالتأكيد أتفق معاكم، وهذا جانب مهم مثل ما تفضلتم، خصوصا أن دور الإعلام اليوم تغير كثيرا عن السابق. وأنقل السؤال لك دكتور يوسف، ما هو دور الإعلام حديثا، وكيف أثر هذا التطور في المجتمع وفي تشكيل هويته؟
3: نعم، أول شيء طبعا الإعلام وله أثر كبير. إذا أخذنا الإعلام في السابق كان الإعلام عن طريق القصيدة، عن طريق الأغنية، ساعة تكون شفرات بين الأغاني، كلمات تصل، يقول الشاعر اليوم قال القصيدة الفلانية حول موضوع فلاني، فتنتقل في النار مثل النار في الهشيم إذا كانت القصيدة وأيضا كان النقل في الطريقة قبل من بيت لبيت عن طريق الرواية. أيضا الشيء الأساسي الإعلام

الجميل الدرامي اللي كانت الأم تقصه حق عيالها. هذا الآن دائما أنا أكلم عيالي وأكلم بناتنا، دائما خلي الجانب القصصي حق الأولاد والعيال عندك. إحنا عندنا يمكن نقول حبابة تقص هالقصص وتقص هالمرئيات لكي تعيش في خيال، ممكن هذا الخيال فيما بعد يصير عندنا كاتب، يصير عندنا فنان، يصير عندنا خطاط، يصير عندنا مهندس، لأنه تعطي ثقافة كاملة من خلال القصة، فيها قضية معينة تحاول توصل مسج إلى هذا الطفل. إحنا وصلنا هذه المرحلة الآن، نقدم بالإعلام من خلال كانت يدتي تقعد تسولف وتقص لي قصص منها التاريخ، تاريخ الخليج، تاريخ سفراتهم مثلا قبل أيام الحج قديما، شلون يطلعون من الكويت إلى البحرين، شنو طريقة السفن، الغوص وتعب الغوص، الفنون، وكانت تقص هالقصص، هذه القصص وتولدت معاي خيال. هذا كان الإعلام مالهم، شلون أنا أقدر أقص قصة. بدأت مرحلة أخرى، مرحلة التسجيل والتوثيق اللي بدأت طريقة الاسطوانات، يقولون في مطرب اسمه محمد بن فارس من البحرين، طبعا فنان قديم، الناس تسمع فيه، يقولون اليوم محمد بن فارس جلس بالمكان الفلاني وغنى أصوات، اليوم عبد اللطيف الكويتي مغني أصوات، بس ما شافوه. يوم ظهر التوثيق الاسطوانات بدأت الناس تسمع أصوات محمد بن فارس، بدأت تسمع أصوات ضاحي بن وليد، بدأت تسمع عندنا محمود الكويتي، هالأسماء هذه. بعد مرحلة من المراحل ودنا نشوف محمد بن فارس، بدأ عملية التصوير، الناس صورت محمد بن فارس له كم صورة يتيمة. هذا كله جوانب ثقافة عامة في الإعلام، صورة صوت. فيما بعد لو عبد اللطيف الكويتي مثلا على سبيل المثال كنموذج، عبد اللطيف الكويتي عندنا كان يسمعون فيه اسطوانات. في سنة 1963 بدأ التلفزيون الكويتي في تأسيس، طبعا مراحل التأسيس، قالوا حق عبد اللطيف الكويتي نبيك تطلع على الشاشة، الناس ما تعرفك، الناس تسمع صوتك لكن ما تعرفك، ناس المقربين منه. ظهر عبد اللطيف واصبح إعلام، أصبح هناك جانب توثيق للأغنية الخليجية، أصبح هناك توثيق للتراث، هناك لقاءات جميلة تكتنزها إذاعة البحرين ممتازة، الشخصيات اللي مروا، الأدباء، المثقفين، البحرين والكويت والخليج بشكل عام. إذا ما كان هناك التوثيق الإعلامي اللي إحنا بدينا في مرحلة توثيق وتأسيس، بدأ الشكل العام لتوثيق هذا التراث. فيما بعد انتقل الإعلام وتطور الإعلام في العديد من الجوانب اللي إحنا تهمه، مثلا أصبح الحين نبحث عن صناعة المحتوى في الإعلام، الانتقال من شكل إلى شكل، التحول الرقمي اللي صار معانا الآن، كل هذه الاسطوانات وكل هذا التراث، الأشرطة الريل اللي كنا احنا نسجلها في الإذاعة والتلفزيون والبكرات الكبيرة، أصبح الحين تحول رقمي. الآن في دقمة في كلمة واحدة تكتب مثلا دلال، ولا تكتب نورة، ولا تكتب عبد اللطيف، سيرش كامل يطلع لك تاريخ متى صار. وصلنا إلى مرحلة أخرى، الذكاء الاصطناعي. الآن احنا في إذاعة دولة الكويت حولنا كل الأرشيف الغنائي التراثي إلى شكل آخر، قلنا بنوصل المعلومة اللي هم حق الشباب، نسمع مثلا سامرية جزال بارحة جفني بطريقة الجاز، بطريقة الأوركسترا، تصل. في السابق عود وكمانجة، الآن أصبح له الشباب بيسمعون التطور من خلال الذكاء الاصطناعي. والحين نشوف ما شاء الله، تفتح اليوتيوب وتفتح السوشيال ميديا، المبدعين من الشباب في الذكاء الاصطناعي، من صورة وصوت وشكل، تقولين الحين أنا باخذ قضية معينة أو قصة معينة أو أغنية معينة، تحول على الذكاء صوت وصورة ويتكلم ويتحرك هذا شيء. والشيء الأهم من هذا تفاعل الجمهور، أصبح المتلقي شريك في العملية الإعلامية من خلال التعليق والمشاركة وصناعة المحتوى. عندنا حماية الهوية الوطنية في توظيف التقنيات الحديثة لتقديم تراث وثقافة ولغة بأساليب يعني معاصرة، معاصرة هذه الفترة وهذا الجيل

0: مواجهة أيضا وخصوصا المحطات الرئيسية، إذاعات الدول، أن تكون تعطي معلومة مهمة، أن هذا التراث أو هذا الكلام أو هذه المقولة من خلال معلومة صحيحة غير مضللة. يعني يمكن الناس يقولون جميل أن إذاعة الكويت الآن أنها قاعد تطور هذه الموسيقات بالشكل الحديث وإعطاه للشباب أسلوب. اليوم ما شاء الله عندنا محطة اسمها محطة الإيزي، ويقدرون يتابعونها أهلنا في البحرين، موجودة على 51 والسوشيال ميديا، تسمع كل الموسيقات الكويتية القديمة، حتى أصوات اللي صارت بين محمد بن فارس وضاحي بن وليد في البحرين، والأغاني البحرينية القديمة اللي مرت عليها فوق 50 سنة. أصبح الحق للجميع أنه يسمع هذا التراث بطريقة حديثة، من خلال الأوركسترا، من خلال طريقة التقنيات الآلات الحديثة. أصبح الشباب، والآن الشيء الجميل أن التهاتف اللي قاعد يجيني إلا من قبل الشباب، الله يا حلو هالموسيقى، هذه الموسيقى عمرها 300 سنة، لكن من وثقها عبد اللطيف ومحمد بن فارس وضاحي بن الوليد ومحمد زويد علاية، كل الأسامي هذه كانت يوم الأيام صناعة محتوى تراثي، واليوم أصبح أمام الجمهور وهي بضغطة زر، وهذا ما يميز الآن، ويمكن ما يدريش اللي جاينا بعد. والمايك لكم.
1: صحيح دكتور، هذا يوضح لنا شلون تطور دور الإعلام مع الوقت. فالإعلام كان ولا يزال يوثق الأحداث ويحفظ الصورة والصوت كجزء من ذاكرة المجتمع، لكن اليوم أصبحت أدواتها أوسع وأسرع بكثير. حتى الذكاء الاصطناعي أسهم في هذا التطور وفتح للإعلام مجالات جديدة في صناعة المحتوى والوصول للمعلومة وتقديمها بأشكال مختلفة، لكن بالنهاية تظل مسؤولية الإعلامي حاضرة في المحافظة على المصداقية والهوية والرسالة اللي قدمها للمجتمع. ومن الكويت نعود بالمايك بكل محبة إلى مملكة البحرين. شيخة تفضلي والمايك لكم.
2: شكرا مريم، وشكرا للدكتور يوسف السريع على هذه على هذا التعليق، وأتفق وأكيد دكتور لولو أيضا، يعني جميعنا نؤمن ونعي تماما دور وأهمية وحساسية ما تقوم به الإذاعة في كل مكان، ليس فقط في البحرين أو في الكويت، ولكن هذا الجهاز الذي يتفوق على غيره من الأجهزة الإعلامية بتواجده، بوصوله، بحضوره، خصوصا في ظل تطور التقنية، سواء من خلال التلفاز، القنوات الفضائية، وصولا إلى وسائل التواصل الاجتماعي. سنتحدث الآن عن مسألة تتعلق بموقع الإعلام فيما يتعلق بصناعة الهوية. أين يبدأ دور الإعلام من وجهة نظرك كمتخصصة وأكاديمية وممارسة أيضا للإعلام في البحرين وحتى في الوطن العربي؟ لك عطاءاتك الجميلة دكتورة، ولكن أين يعني يبدأ وينتهي دور الإعلام؟ هل هو ناقل لهذه الهوية؟ هل هو فقط يعني مساهم في الحفاظ عليها، أو أنه يمكن أن يكون ضلع رئيسي حتى في صناعتها؟
3: هو مرآة عاكسة، أعتقد هذا هو المصطلح الأدق. كيف أدخل وكيف أعرف دولة ثم إلا من خلال إعلامها؟ يعني مثلا خلنا كلمتش عن علاقتنا بالكويت، وإحنا يعني أهل ونعرف الكويت، لكن اللي ما راح الكويت مثلا إذا شاف المسلسلات الكويتية راح يدخل كل بيت كويتي، راح يتعرف على لهجتهم، على مطبق الزبيدي طبقهم الشهير، راح يتعرف على أساميهم اللي يختارونها من خلال الشخصيات اللي أسندت للدراما، راح يتعرف على كتاب وفكر المقالات أو الفكر من خلال مقالات الرأي والصحافة والكتب، راح يتعرف على المجتمع الكويتي من خلاله. فهي مرآة عاكسة. عشان كذي أستاذة شيخة إحنا لازم نكون وايد دقيقين، يعني مو أي عمل درامي لازم يمر، لازم العمل اللي فعلا يعكس هويتنا. وإحنا هذا يعتقد عندنا بعض الإشكاليات، وبدينا يعني حتى نلاحظها، أنه لا هذه ترى يعني حتى الحين إذا يسوون دراما عمل درامي يجيبون خبير لهجة عشان يقول هذه الكلمة تنقال ولا هذه الكلمة ما تنقال. ليش؟ لأن نبي نحافظ على استمرارية اللهجة الصحيحة. نحط هذه اللبس لبس في ذاك الزمن في الكويت أو ما لبس، أو لبس في البحرين في هذه الحقبة الزمنية أو ما لبس. فهي مو يعني الإعلام يعني هو اللي يقربنا من العالم كله. إحنا ما بنتكلم بس اليوم عن البحرين والكويت، إحنا نتكلم عن العالم كله. إحنا دخلنا دول ما قد زرناها من إعلامهم. فالإعلام هو مرآة عاكسة يلعب دور كبير. البحرين من خلال إنتاجاتها المعروفة بالموروث الشعبي، من خلال البرامج اللي ركزت على الهوية مثل البيت العود، فرجان الأول، غناوي

0: وتعب غناوي وتعب، يعني أصل لنا كل المهن اللي عملوا فيها أجدادنا،
1: نعم.
0: وثق لنا هذه المرحلة.
1: نعم.
0: شفنا في البيت العود القصص والروايات والحزاوي اللي احنا نسميها الحزاوي البحرينية والحزاوي الخليجية. حتى لما نينا ما انقطعنا، شفنا ان الناس يعني حتى لما وقف هذا الانتاج شفنا شلون الناس تناشد بليز رجعونا حق هذا الزمن. وانتجنا مؤخرا قناوي شوق، وايضا كان عندنا حزاوي خليجية بعد،
1: حزاوي خليجية نعم.
0: لان احنا نعرف ان امتدادنا وعمقنا واحد. يعني
1: نعم.
0: لولو اليوم بحرينية في البحرين، لكن اول ما تطلع من مطار البحرين الناس يقولون لها لولو الخليجية.
1: نعم.
0: فإحنا عندنا هذا العمق، وهذا العمق أيضا لازم نركز عليه، ولازم نركز على هذا الامتداد وهذه القوة اللي تجمعنا كلنا مع بعض، ونشوفها حتى من خلال التبادل الإعلامي، مو بس في الإذاعة ولا بس في البرامج التلفزيونية، أيضا نشوفها حتى امتدت إلى الدراما، امتدت إلى التبادل الثقافي من خلال تبادل المدرسين، تبادل الدكاترة، الأساتذة الجامعيين. كل هذه الأمور نشوفها متمثلة في خليجنا، عسى الله لا يغير علينا. إذا إحنا فعلا نتكلم عن أن الإعلام له دور، وهو مو ضلع أساسي، هو عمود ما يمكن الاستغناء عنه في مجال الهوية، في مجال الحفاظ عليها، لأن لربما الذاكرة تتقادم ولكن ما يحفظها هو الإعلام والتوثيق.
1: جميل. إذا نستطيع أن نقول أن وسائل الإعلام التقليدية، واليوم هناك وسائل جديدة وحديثة وتكنولوجيا متقدمة، جميعها تقوم بهذا الدور فيما يتعلق، إذا كانت هي مرآة كما تفضلتي فهي تعكس هذه الهوية، وإذا كانت هي حافظ وناقل فأعتقد أن مسألة التوثيق بكل أشكالها، إذاعية، تلفزيونية، صحفية، فنية، سينمائية، أيا كانت، حتى بالإضافة إلى النتاج الفكري والكتابة والتأليف، هي تحفظ هذه الهوية، ومثل ما نقول تحافظ عليها للأجيال القادمة.
0: صحيح.
1: فغناوي بوتعب، عطفا على حديثك الجميل، أذكر أن كان في أستاذة المرحلة الابتدائية، فكانت تقول لما نشرح للأطفال في السن الصغيرة هذه مثلا نقول لهم عن زارع تيج، أو نشرح لهم عن الحداد، أو نشرح لهم عن الصفار، ما يعرفونه.
0: صحيح.
1: فكان غناوي بوتعب اختصر الكثير من الشرح على المدرسات، لأنها أصبحت هذه المهنة حاضرة في صوت وصورة وسياق درامي وأغاني جميلة قربت الصورة للأطفال، لأن زمنهم لم يعيشوا في تلك الفترة.
0: بالفعل.
1: قدر عليهم أنهم يعيشون في فترة زمنية لم يعيشوا تلك الفترة، ولكن أصبحت هذه المهن حاضرة في قلوبهم اليوم، وصار الأطفال يعرفون يلبسون وزار ويحطون القحفية ويتذكرون هذه التفاصيل، رغم أنهما بحكم وجودهم في الزمان المختلف لم يعيشوها. فهذا هو دور جميل للإعلام ورئيسي ومهم، ولكن أنا أنقل هذا السؤال أيضا للأستاذ للدكتور يوسف، لربما يكون له يعني عطاء مختلف فيما يتعلق بدور الإعلام في نقل الهوية، ولكن أيضا التأثير في طريقة فهم المجتمع لهويته.
2: وصلنا وياكم إلى ختام هذا اللقاء اللي سعدنا فيه بهذا الحوار وبكل الأفكار والتجارب اللي شاركناها معكم. كل الشكر لضيوفنا ولزملائنا في الإذاعات العربية المشاركة، ولكل من كان خلف هذا اللقاء وساهم في وصوله إليكم، والشكر الأكبر لكم مستمعينا على حسن المتابعة. كانت معكم من إذاعة دولة الكويت مريم رشيدي، ونلتقي بإذن الله في لقاء عربي جديد وموضوع جديد يجمعنا. دمتم بخير.
3: كنتم مع برنامج إذاعات عربية. تقبلوا تحيات فريق العمل: مريم العوضي، دنيا العامر، مريم الرشيدي، أحمد العبادي. إذاعات عربية، أخرجها لكم سالم الراشد.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم الطريق إلى العلم.

العلم غيث أينما وقع نفع، وفيه حياة الروح وضياؤها، وهو أسمى من حياة الأبدان. والعلم أساس تقدم المجتمعات، يجلو سواد الجهل ويمهد سبيل التطور والرفاهية.

0: ولا تنمو الحضارة إلا بالعلم والأخلاق. الطريق إلى العلم، برنامج أسبوعي عبر أثير إذاعة دولة الكويت. إعداد محمد الشلال، تقديم محمد العدواني، محمد مزيد، تنفيذ صادق خاجة. الطريق إلى العلم، إخراج عبد الله صغير العجمي.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة أسبوعية جديدة مع برنامج الطريق إلى العلم. برنامج الطريق إلى العلم، والذي يعنى بآخر الأبحاث والدراسات العلمية الحديثة، ونبدأ معكم مستمعين الكرام تحت هذا العنوان وهذا السؤال: كيفية حفظ المعلومات؟ نعيش اليوم في عصر تتدفق فيه المعلومات من كل اتجاه كالسيل الجارف، من كتب ومقررات دراسية ومحاضرات ومحتوى مرئي ومسموع، مما جعل عملية التلقي والقراءة أسهل بكثير من عملية التثبيت أو الاسترجاع. كذلك نود أن نسأل سؤال: كم منا واجه ذلك الموقف المحبط الذي يمر به الكثير من الطلاب عندما يقضي ساعات طويلة ممتدة أمام الكتب والمذكرات، يقرأ بتركيز ويكرر الجمل مرارا وتكرارا، ثم يفاجأ حينما يغلق الكتاب أو يبتعد عن المكان بأن المعلومات قد تبخرت وكأنها لم تكن، أو حينما يجلس في قاعة الاختبار ليجد عقله قد أصبح صفحة بيضاء لا تستقبل شيئا. هذه المعاناة الحقيقية التي يتقاسمها الكثيرون في مختلف المراحل الدراسية تدفعنا للتوقف بعمق عند سؤال جوهري، وهو: هل المشكلة تكمن حقا في ضعف الذاكرة أو قلة القدرات العقلية، أم أن الخلل يكمن في الطريقة الخاطئة التي نتبعها في الحفظ والاستذكار؟ الحقيقة التي يجب أن نتفق عليها ونرسخها في عقولنا منذ البداية هي أن الحفظ ليس مجرد عملية آلية مملة تعتمد على الترديد الأعمى للكلمات والجمل حتى تلتصق بالذهن بشكل مؤقت. هذا النمط التقليدي من الحفظ السطحي قد ينجح أحيانا في تخزين المعلومات لاجتياز اختبار معين، لكنه سرعان ما يتلاشى ويختفي بمجرد انتهاء الحاجة إليه. أما الحفظ الحقيقي والعميق والمستدام فهو جزء لا يتجزأ وأساسي من رحلة التعليم المتكاملة، وهو فن واع يعتمد على مجموعة من العناصر الأساسية المتشابكة، ألا وهي الفهم الدقيق والعميق لمعنى النص والجوهر بعيدا عن الحفظ الأعمى، وكذلك التركيز الذهني التام بعيدا عن كل ما قد يشتت الانتباه، ثم الربط المنطقي بين المعلومات الجديدة وما سبقها من معارف وخبرات مخزنة بالفعل في العقل. يليه ذلك الدور الحاسم للمراجعة المنتظمة والمدروسة التي تضمن تثبيت المعلومة في الذاكرة طويلة الأمد. إننا لا نتحدث هنا عن معجزة أو عن موهبة فطرية استثنائية والتي حب الله بها فئة معينة من الناس دون غيرهم، بل نحن نتحدث عن مهارة بامتياز، مهارة قابلة للتعلم والتطوير والتمرس والتحسين المستمر تماما كتقوية العضلات الجسدية بالتمارين المنتظمة. هناك أساليب علمية مدعومة بدراسات نفسية وعصبية وطرق عملية مجربة يمكن أن تحدث فرقا شاسعا وملحوظا في قدراتنا على استيعاب المعلومات وتثبيتها واسترجاعها بسهولة ويسر وثقة عندما نكون في أمس الحاجة إليها. لذلك سنخصص هذه الحلقة من برنامج الطريق إلى العلم للحديث بشكل منفصل ومعمق عن كيفية حفظ المعلومات بطريقة أفضل وأكثر فعالية. سنستعرض معا أهم الأساليب والاستراتيجيات العلمية التي تساعد كل طالب أو متعلم على تثبيت ما يتعلمه وكيفية التغلب على فخ النسيان وتحويل ساعات المذاكرة الطويلة والمجتهدة

نبدأ معكم مستمعين الكرام هذه الفقرة بهذا السؤال: لماذا ننسى المعلومات؟ ننتقل الآن إلى محورنا الأول والذي يمثل البوابة الحقيقية لفهم عملية الحفظ، ألا وهو الإجابة على سؤال يراود أغلب الطلاب ويسبب لهم الكثير من القلق: لماذا ننسى المعلومات بعد دراستها؟ ولماذا يطير ما حفظناه بجهد كبير بمجرد أن نغلق الكتب؟ في الحقيقة هناك أسباب عديدة ومتداخلة تقف خلف هذه الظاهرة، ولعل أبرز ما يكمن في طريقة التلقي نفسها. عندما يقتصر حفظ الطالب على التردد اللفظي المجرد دون غوص في معنى الكلمات وفهم الفكرة الأساسية، فإن العقل يتعامل مع هذه المعلومات على أنها بيانات غير مهمة أو مؤقتة، فيضعها في منطقة التخزين قصيرة الأمد، مما يجعل زوالها أمرا محتوما بمجرد انشغال الذهن بأي أمر آخر. وهناك سبب آخر وقوي جدا، وهو التشتت الذهني. كثير من الطلاب يدرسون وهم متصلون بشبكة التواصل الاجتماعي، أو يشتتون انتباههم بمشاهدة مقاطع مرئية بين فترة وأخرى، أو حتى الاستماع إلى أصوات مزعجة.

التشتت يمنع الدماغ من تكوين الروابط العصبية القوية اللازمة لتثبيت المعلومات. إضافة إلى ذلك، يلعب التداخل المعلوماتي دورا كبيرا في النسيان عندما يقوم الطالب بدراسة مواد متشابهة في المفاهيم والمصطلحات في وقت واحد، أو عندما يحفظ معلومات جديدة تشبه جدا معلومات قديمة مخزنة في ذاكرته. يحدث نوع من الالتباس والتعارض داخل العقل يؤدي إلى طمس إحدى المعلومات أو كلهم. ولا يمكننا إغفال العامل النفسي والجسدي، فالتوتر والقلق الشديدان خاصة قبل الاختبارات يعملان كحاجز صلب يمنع الدماغ من الوصول إلى المعلومات المخزنة. كذلك فإن قلة النوم والإرهاق الجسدي الشديد تقلل من قدرة خلايا الدماغ على أداء مهامها في ترسيخ ما تم تعلمه. وهناك أيضا قاعدة علمية ثابتة تثبت أن الذاكرة تتعرض لضعف طبيعي وتآكل تدريجي مع مرور الوقت، إذ لم يتم استدعاء تلك المعلومات واستخدامها مرة أخرى. وهذا يقودنا إلى النصف الثاني من سؤال هذا المحور: هل النسيان إذن أمر طبيعي؟ والإجابة هي نعم، وبكل تأكيد. النسيان ليس خللا في العقل أو دليلا على الغباء أو قلة الذكاء كما يظن بعض الطلاب فيضربون أنفسهم بالإحباط. النسيان في الحقيقة هو آلية دفاعية طبيعية وصحية جدا قام الخالق عز وجل بتصميمها في أدمغتنا. تخيل لو أن عقلك تذكر كل تفاصيل صغيرة رآها أو سمعها منذ ولادته، من أرقام هواتف عابرة إلى وجوه أناس لا يعرفهم، لحدثت فوضى عارمة، لأصبح العقل عاجز عن التركيز على المهم والضروري في اللحظة الراهنة. إذن الدماغ ينسى ليتسع لمهمة أخرى ولينظف نفسه من السطحيات. إذن كيف نتعامل مع هذا النسيان الطبيعي بطريقة صحية؟ أولاً بأن نتقبل هذه السنة الكونية في عقولنا فلا نلوم أنفسنا بشكل مذموم، وثانيا وهو الأهم أن ندرك أننا لا نستطيع إيقاف النسيان تماما، لكننا نمتلك القدرة على إبطائه والتحكم فيه عبر استخدام أساليب علمية ذكية. وهذه الأساليب هي ما سوف نغوص فيها في تفاصيلها في محاورنا القادمة لنحول النسيان من عدو يرعبنا.

وننتقل بكم مستمعين الكرام حول موضوع النسيان، الفهم قبل الحفظ. ننتقل الآن إلى المحور الثاني، وهو المحور الذي يمثل الحجر الأساس لكل عملية حفظ ناجحة ومستدامة، ألا وهو الفهم قبل الحفظ. لماذا يعد فهم المعلومات الخطوة الأولى والأهم التي لا غنى عنها؟ ولتقريب الصور مستمع الكريم، تخيل أنك تحاول حفظ قصيدة طويلة مكتوبة بلغة أجنبية لا تفهم منها حرفا واحدا، سيكون الأمر شبه مستحيل، أو سيستنزف منك وقتا وجهدا هائلين. السبب ببساطة يكمن في طبيعة العقل البشري، فهو لا يتعامل مع المعلومات بشكل عشوائي، بل يبحث دائما عن المعنى والمنطق. عندما تقوم بحفظ نص أو معادلة أو فقرة دون أن تدرك ما تعنيه، فأنت في الحقيقة تطلب من ذاكرتك تخزين سلسلة من الأصوات أو الرموز الميتة التي لا تحمل أي وزن أو دلالة، وهو أمر يرفضه الدماغ غريزيا، فيتخلص منه في أقرب فرصة.

0: الفهم يشبه عملية بناء بيت. الحفظ دون فهم هو كنقل الطوب والأسمنت وتركها متراكمة على أرض فارغة، وأي نسيم قوي أو عابر سيبعثرها. أما الفهم فهو الأساس المتين والخرسانة التي تربط هذا الطوب ببعضه البعض وفق خطة هندسية واضحة ليصبح بناء محكما يصعب هدمه أو تشتته. وكيف إذن يساعد فهم الفكرة على تذكرها لفترة أطول بكثير؟ الإجابة تكمن في كيفية عمل الخلايا في العقل. عندما نفهم الفكرة جيدا ونعرف سببها وكيفية حدوثها، فإن العقل لا يخزنها ككتلة واحدة صلبة، بل يقوم بتفكيكها وربطها بشبكة واسعة من الروابط الذهنية القوية. أولا، المعلومة المفهومة تندمج بسهولة ويسر مع المعلومات والخبرات السابقة الموجودة في العقل، وتصبح كالقطعة التي تكتمل بها باقي الصور، فتصبح جزءا أصيلا من بنيتك المعرفية وليس دخيلا غريبا يطرد.
1: اكتساب العلم عملية مستمرة تبدأ منذ السنوات الأولى من عمر الإنسان وتستمر معه طوال حياته، وقد تعددت اليوم وسائل التعلم بشكل كبير، فأصبح الوصول إلى المعرفة أسهل من أي وقت مضى بفضل التطور التقني ووسائل الاتصال الحديثة. وتعد القراءة من أهم وسائل اكتساب العلم، فهي تفتح آفاقا واسعة أمام الإنسان للتعرف على الأفكار والتجارب والخبرات المختلفة، كما تسهم في تنمية اللغة وزيادة الحصيلة المعرفية وتعزيز القدرة على التفكير والتحليل. ومن الوسائل المهمة أيضا الاستماع إلى المحاضرات والبرامج التعليمية ومتابعة المختصين والخبراء في مختلف المجالات، فهذه المصادر تساعد على نقل المعرفة والخبرات بطريقة مبسطة تسهل فهمها والاستفادة منها، كما أن طرح الأسئلة والبحث عن الإجابات يمثلان جزءا مهما في عملية التعلم، فالفضول المعرفي يدفع الإنسان إلى الاستكشاف والتجربة، وهو ما يسهم في توسيع مداركه وزيادة فهمه للعالم من حوله. وعندما يجمع الإنسان بين القراءة والبحث والتجربة

0: والممارسة، فإنه يبني قاعدة معرفية قوية تساعد على تطوير ذاته وتحقيق أهدافه العلمية والعملية.
1: ثانياً، الفهم يمنحك ميزة عظيمة لا تنسى تسمى الاستنساخ. إذا

بناء على السياق المنطقي والصورة الكلية للفكرة، وهو ما لن تستطيع أبدا إذا كنت تحفظه بشكل آلي أعمى. ففي حالة النسيان الآلي ينقطع الحبل ولا تعرف كيف تصلحه. ثالثا، الفهم يتطلب منك التفاعل الحقيقي مع النص وتحليله وطرح أسئلة داخلية حوله. هذا التفاعل الحيوي يرسخ المعلومة في الذاكرة طويلة الأمد، بعكس القراءة السطحية التي لا تتطلب سوى تمرير العين على السطور دون إعمال للعقل. لذلك قبل أن تبدأ بترديد أي فقرة أو محاولة تثبيتها في ذهنك، يجب أن تضع لنفسك قاعدة ذهبية لا تتنازل عنها: لا تحفظ ما لا تفهم. اسأل نفسك دائما: هل أعرف ماذا تعني هذه الكلمة؟ هل استوعبت الفكرة الرئيسية؟ هل أستطيع أن أشرح هذا الموضوع لشخص آخر بلغتي الخاصة وبأسلوبي الخاص؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاعلم أنك قطعت شطرا كبيرا في طريق الحفظ، وأن ما تبقى هو مجرد خطوات يسيرة، يسيرة الفهم، وهي البوابة، وما بعد البوابة يصبح سهلا وممتعا.

ونأتي مستمعين الكرام إلى المحور الثالث تحت هذا العنوان التكرار والمراجعة. ننتقل الآن إلى المحور الثالث من هذه الحلقة، وهو محور يجيب عن سؤال يطرحه الكثير من الطلاب. بعد أن فهمنا المعلومة جيدا، هل نكتفي بذلك أم أن هناك خطوات أخرى ضرورية؟ هذا المحور يدور حول التكرار والمراجعة، وهما القوتان اللتان تحولان الفهم المؤقت إلى ذاكرة دائمة. لماذا يعد التكرار مهما إلى هذه الدرجة؟ الفهم وحده كما قلنا سابقا هو الأساس المتين، لكنه لا يكتفي وحده لحماية المعلومات من التلاشي عبر الزمن. هنا يأتي دور التكرار ليعمل كعملية بناء وتعزيز مستمر. التكرار ليس مجرد ترديد آلي ممل للكلمات كما يظن البعض، بل هو إرسال لإشارات متتالية إلى خلايا العقل لتقوية الروابط فيما بينها. كلما قمت باستدعاء المعلومات وتكرارها، أصبح الطريق الواصل إليها في الدماغ أوسع وأقوى وأسرع، تماما كشق طريق في أرض وعرة. ففي البداية يحتاج الأمر إلى مجهود كبير لتنظيف الأعشاب وإزالة الحصى، لكن كلما ترددت على هذا الطريق أصبح معبدا وسهل المسير. وهنا يبرز سؤال جوهري وعملي يخص حياة كل طالب: هل المراجعة المنتظمة أفضل من محاولة حفظ كمية كبيرة من المعلومات في وقت قصير؟ الإجابة القاطعة هي نعم، وبلا أدنى مقارنة. ما يفعله بعض الطلاب من مكوث ليلة كاملة قبل الاختبار لمحاولة بلع مئات الصفحات دفعة واحدة يعرف بالحفظ المكثف. هذا الأسلوب يشبه محاولة إدخال كمية هائلة من الماء في قن ضيق جدا. النتيجة الحتمية هي الفيضان والتسرب وفقدان معظم الماء. العقل البشري له طاقة استيعاب محدودة في اللحظة الواحدة، وعندما نتغاضى عن هذه الحقيقة ونرهقه، فإنه يقوم بتخزين تلك الكميات الهائلة في الذاكرة المؤقتة فقط، مما يعني أن المعلومات ستتبخر وتتلاشى بسرعة مذهلة، خاصة مع أول حالة توتر وإرهاق خلال الاختبار. وفي المقابل نجد أن المراجعة المنتظمة أو ما يعرف بالتكرار المتباعد هو الأسلوب العلمي السليم الذي يوافق فطرة العقل وطريقة العمل. وفي هذا الأسلوب يعني توزيع جرعات التعليم على فترات زمنية متباعدة، مثلا أن تراجع المعلومة بعد ساعة من دراستها، ثم بعد يوم كامل، ثم بعد 3 أيام، ثم بعد أسبوع، وهكذا. هذا التباعد الزمني السحري يحقق

0: أمرين عظيمين. أولاً، يرسخ المعلومة رسوخاً عميقاً في الذاكرة طويلة الأمد، لأن كل مرة تعود فيها للمعلومة بعد فترة نسيان طفيفة، فإن العقل يعيد بناؤها وتقويتها بشكل أشد من المرة السابقة. ثانياً، أنه يقلل بشكل كبير من الإرهاق الذهني والجسدي، ويقضي على التوتر والقلق، ويجعل إجمالي الوقت المخصص للمذاكرة أقل بكثير من ذلك الوقت الضائع أو الحفظ المكثف، مع ضمان نتائج أفضل وأثبت بكثير. وختاما في هذا المحور مستمع الكريم، تذكر عزيز المستمع دائما أن المذاكرة الحقيقية هي سباق طويل الأمد وليس عدوا سريعا. التوزيع والانتظام في المراجعة هما المفتاح الحقيقي للتفوق المستدام والثقة التامة عند استدعاء المعلومات.
1: تعد القراءة واحدة من أهم الأدوات التي يعتمد عليها الإنسان في اكتساب العلم وتطوير قدراته الفكرية والثقافية، فمن خلال القراءة يستطيع الفرد الاطلاع على تجارب الآخرين والاستفادة من خبراتهم ومعارفهم المتراكمة عبر السنوات. وتتميز القراءة بأنها تمنح الإنسان فرصة التعلم الذاتي في أي وقت ومن أي مكان، كما تساعد على اكتشاف مجالات جديدة ربما لم يكن يعرف عنها الكثير من قبل. ولهذا توصف القراءة دائما بأنها نافذة تطل على العالم واسعة المعرفة. وتسهم القراءة المنتظمة في تنمية مهارات التفكير النقدي والتحليل والاستنتاج، كما تعزز القدرة على التعبير والتواصل وفهم الأفكار المختلفة، وهي مهارات أصبحت ضرورية في عصر المعرفة والتطور التقني. ولا تقتصر القراءة على الكتب الورقية فقط، بل تشمل أيضا الكتب الإلكترونية والمقالات العلمية والدوريات المتخصصة والمصادر الرقمية المتنوعة التي أصبحت متاحة للجميع عبر الإنترنت. ولذلك فإن تخصيص وقت يومي للقراءة ولو لفترة قصيرة يعد من أفضل العادات التي يمكن أن يحرص عليها الإنسان الراغب في تنمية معارفه وتطوير شخصيته.
0: وننتقل بكم مستمعين الكرام إلى المحور الرابع تحت هذا العنوان: الربط بين المعلومات. ننتقل الآن إلى المحور الرابع من هذه الحلقة، وهو محور يرتقي بنا إلى مستوى أعلى من فنون الحفظ والاستيعاب، ألا وهو الربط بين المعلومات. العقل البشري لا يعمل كخزان ماء نملأه بالأفكار لتظل راكدة بداخله، بل يعمل كشبكة عصبية معقدة وشديدة الترابط، المعلومات الوحيدة المنعزلة التي لا تمتلك صلة بما حولها، سهلة السقوط والضياع من الذاكرة بسرعة. أما المعلومات المتصلة بغيرها فتكون كقطعة في نسيج متين يصعب تمزيقه. كيف إذن يمكن للطالب أن يربط المعلومات الجديدة بما يعرفه مسبقا؟ يكمن السر في أن يسأل نفسه دائما أثناء المذاكرة أسئلة مثل: ما الذي أعرفه عن هذا الموضوع من قبل؟ هل يوجد تشابه بين هذه القاعدة وتلك التي درستها في الفصل السابق؟ هل يمكنني ربط هذا المفهوم بموقف مررت به في حياتي اليوم؟ عندما يضع الطالب المعلومات الجديدة في سياق معرفته السابقة، فإنه يمنحها جذورا تتشبث بها بقوة في الذاكرة، ويجعل العقل يتعامل معها كصديق مألوف وليس كغريب مقحم لا علاقة له بالماضي. ولتعزيز هذا الربط تبرز ثلاث أدوات فعالة جدا: الأمثلة والقصص والخرائط الذهنية.

0: إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى الختام.
1: قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج الطريق إلى العلم. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: محمد الشلال، محمد العدواني، محمد مزيد، صادق خاجة. الطريق إلى العلم، إخراج عبد الله صغير العجمي.

0: الأوقات الصعبة تظهر معادن الشعوب، والكويت كانت دوما مثالا للوحدة والتكاتف. مهما اختلفت آرائنا يبقى وطننا واحد، وتبقى مصلحته فوق كل اعتبار. يدا بيد نحفظ الكويت ونحافظ على وحدتنا الوطنية.
1: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده منعت إيران من الحصول على السلاح النووي ويهدد بقصف موقع جبل الفأس. الخارجية الأمريكية تؤكد أن العقوبات الأخيرة على إيران رسالة للمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، وتحذر من أن تسهيل أنشطة إيران المالية غير المشروعة له عواقب وخيمة. مقتل 3 أشخاص إثر تجدد غارات الاحتلال على جنوب لبنان. الجيش اليمني يتقدم غربي محافظة تعز ويستعيد مواقع استراتيجية من ميليشيا الحوثي، ويشن غارات على مواقعهم في تعز والحديدة. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يعلن نزوح نحو أكثر من 1700 أسرة خلال 2 بعد تصاعد القتال بمحافظة تعز باليمن. الأمم المتحدة تحذر من تهجير قسري لأكثر من 33,000 فلسطيني في الضفة الغربية. الرئيس الأوكراني يدعو لوقف إطلاق النار مع روسيا أثناء الزيارة المرتقبة لمبعوثي الرئيس الأمريكي إلى كييف وموسكو. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة. طقس حار ورطب نسبيا، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. حال البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 6:39 مساء. أدنى مستوى للجزر في الساعة 12 ظهرا ودقيقتين. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في الكويت 42، مطار الكويت الدولي والوفرة 43، النواسيب 38، أم المرادم 39، جزيرة جارو 36. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت 32 درجة، مطار الكويت والنواسيب 26 درجة، أم المرادم 32، جزيرة جارو 31، الوفرة 24 درجة. موعد غروب الشمس في الساعة 6:06. في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم إشراقات كويتية.

دولة الكويت يحدها من الشمال والغرب جمهورية العراق، ومن الجنوب المملكة العربية السعودية، ومن الشرق الخليج العربي. مساحة دولة الكويت 17,000 كيلومتر مربع. جغرافيا تعتبر صغيرة، ولكنها كبيرة بعطاء أبنائها رجالا ونساء، وتميزت بمؤسساتها الخدماتية والتي سبقت الكثير من دول المنطقة.

0: إشراقات كويتية. نذكر في هذا البرنامج العديد من الشخصيات التي قدمت الكثير لوطنها الكويت، كما سنتحدث عن هيئات ومؤسسات حكومية تميزت بخدماتها وعطائها وإنتاجها حتى أصبحت أنموذجاً وتجربة رائدة في المنطقة وتم تصديرها إلى دول الجوار.
1: إشراقات كويتية، إعداد وتقديم ناصر العجمي، تنفيذ زكريا سليمان. إشراقات كويتية يخرجه لكم محمد المطبقي.
2: إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز، ما أثقل حمل الأمانة وما أعظم إيداء القسم العظيم وما أشد الوفاء بالأهد والوعد، وأنا اليوم قد تسلمت زمام الحكم تكليفا لا تشريفا، أعاهد الله سبحانه وتعالى ثم أعاهد الشعب الكويتي الوفي أن أكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه الحريص على رعاية مصالح البلد والعباد، المحافظ على الوحدة الوطنية، الساعي إلى رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره، المتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية والدستورية الراسخة، حامل لواء احترام القانون وتطبيقه، المحارب لكافة صور الفساد وأشكاله، مستذكرا ما تركه لنا الآباء والأجداد من أمانة الحفاظ على الوطن، ومنفذا وصية حكامنا السابقين طيب الله ثراهم بأن الكويت هي البقاء والوجود، وإن أعمارنا إنما هي في أعمالنا.
3: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، عهد يتجدد.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: لا يختلف اثنان على أن الأمم تقوم بثقافاتها وتبنى الحضارات بسواعد مبدعيها وتسطر أمجادها بلمسات موهوبها، وعلى الرغم من المعاناة والجهود الكبيرة التي يبذلها أولئك المبدعون للنمو والرقي بأفكارهم وثقافتهم وإبراز إبداعاتهم إلى حيز الوجود من أجل الوطن، فإن استذكارهم وتعريف المستمعين بهم هو لمسة وفاء تقديرا لما قدموه. إشراقات كويتية.

مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إشراقات كويتية. كما هي العادة مستمعين الكرام، في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج نتحدث عن شخصيات من دولة الكويت، رجال ونساء في شتى المجالات الاقتصادية والثقافية والأدبية والفنية والسياسية وغيرها. كما نتحدث عن مؤسسات أصبحت أنموذجا رائدا في المنطقة. في الحلقة الماضية مستمعين الكرام، كنا قد تحدثنا عن سناء الخراز صورة مشرقة عن عطاء بنات الكويت، حافظت على نجوميتها وتألقها كأحد أهم الأصوات النسائية الكويتية. تحدثنا عنها بإيجاز، ولكن في هذه الحلقة سوف نتحدث مستمعين الكرام

بالتفصيل عن حياتها وبداياتها وجوائزها وإبداعاتها. عندما نستذكر الأوبريتات الغنائية التي كانت تقدمها وزارة التربية احتفالاً بالأعياد الوطنية، لا بد لنا أن نتوقف عند الفتاة التي قدمت صورة مشرقة عن عطاء بنات الكويت، وكشفت عن موهبة وصوت فخم يتحديان الزمن. إنها المطربة الكويتية سناء الخراز التي ذاع صيتها في فترة سبعينيات القرن الماضي، وتميزت بأدائها للأغاني والأوبريتات الوطنية، بل إنها اشتهرت بهذا اللون من الأغاني طيلة مسيرتها الفنية. تمسكت سناء الخراز بالفن والطرب الأصيل، واكتسبت حضورا وخبرة فنية أهلاها لتكون في الصفوف الأولى في هذا النوع من الفنون. كانت في المرحلة المتوسطة حين لفتت الأنظار إليها بأدائها للفنون الطربية في احتفالات الأعياد الوطنية التي كانت تشرف عليها وزارة التربية عبر لوحات غنائية مأخوذة مواضيعها من الطفولة والأمومة والوطن. سناء الخراز التي تألقت في العديد من الأوبريتات الوطنية أثبتت أنها فنانة موهوبة تتمتع بصوت مميز، عندما شاركت للمرة الأولى مع أسماء بارزة أمثال الراحل الدكتور عبد الله العتيبي والملحن الكبير غنام الديقان والفنان المبدع عبد العزيز المفرج شادي الخليج، الذين وجدوا في سناء خير سفير لأعمالهم فشكلوا عنوانا للنجاح. مستمعين الكرام، خاضت سناء الخراز غمار المشاركات الخارجية عندما شاركت مع المطرب القدير شادي الخليج في أوبريت مذكرات بحار عام 1979 من أشعار الراحل محمد الفايز وألحان غنام الديقان. وكان الأوبريت عبارة عن قصة غنائية تحكي تاريخ دولة الكويت التي عاشت على الغوص قبل ظهور النفط، وإصرار أهلها على مواجهة مصاعب البحار والبحث عن الرزق. وعبرت الخراز من خلاله عن أحاسيس الزوجة الصابرة التي تنتظر عودة زوجها من البحر حاملا معه الرزق والخير. وشاركت أيضا سناء الخراز المبدع عبد العزيز المفرج شادي الخليج في الاحتفال بعودة البحارة سالمين قائلة: ها نحن عدنا ننشد الهولو على ظهر السفينة، ها نحن عدنا ننشد الهولو، عدنا للمدينة. حصدت الفنانة سناء الخراز الجائزة الذهبية في الندوة العالمية للإذاعيين في كوريا الجنوبية، إضافة إلى نيل أوبريت مذكرات بحار جائزة المنوعات الأولى. أصبحت سناء الخراز حديث الجميع حول هذه الفتاة التي استطاعت أن تلفت الأنظار لها وتمسك خيوط الفن الأصيل الملتزم وتتقدم الصفوف الأولى صوتا وحضورا في فترة قصيرة. مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: بسواعد أبنائها الكويت نهضت بنسائها ورجالها الذين

تضع اللبنة الأولى في التعليم والاقتصاد والرياضة وغيرها، كل هذا في إشراقات كويتية. إشراقات كويتية. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمع الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونكمل ما بدأنا به حلقتنا لهذا الأسبوع بالحديث عن سناء الخراز، صورة مشرقة عن عطاء بنات الكويت حافظت على نجوميتها وتألقها كأحد أهم الأصوات النسائية الكويتية. مستمعينا الكرام، عندما اختار الدكتور عبدالله العتيبي يرافقه لحن أحمد باقر صوت الخراز العذبة لتصدح بوصيته، كان موقنا بحسن اختياره، فقد استطاعت إيصال الوصية على أكمل وجه. بالخير يلي مشيتوا مثل الغيوم السخية، تذكروا لي مشيتوا والدنيا معكم رخية، تذكروا لي جنيتوا ورد الحياة الندية، تذكروا من حماها يوم الليالي عصية. كما أكدت في نفس الأوبريت الذي كان في حفل العيد الوطني 20 لوزارة التربية عام 1981 قائلة: إحنا الخطاوي الأكيدة على دروب الأمل، مثل الرياح العنيدة ما قطع رفنا الملل، مؤكدة على قوة عزم وإصرار الشعب الكويتي على تجاوز الصعاب والمحن. مستمعينا الكرام، يا سائقي بالهوادج على طريق السلامة، لقد وصلنا لأرض فيها تطيب الإقامة، هذه مغانينا يحسنها من مغاني، نهر المنى فيها يروي زهور الأماني. ويذكر المطرب الكبير شادي الخليج في لقاء عبر تلفزيون دولة الكويت على لوحة سائقي الهوادج في أوبريت صدى التاريخ من كلمات الراحل الدكتور عبدالله العتيبي وألحان الأستاذ غنام الديقان عام 1986 أن اللوحة تروي قدوم آل الصباح إلى الكويت، إذ أنه تم اختيار الهودج الموجود للوحة وفقا لقبيلة عنزة. وقد أكدت الخراز خاتمة للوحة قائلة: إنا سنسقيها حبا لتسقينا، إنا سنعطيها خيرا لتعطينا. وأضافت بصوتها الشجية: حقق الله حلمها في الرخاء حين فاضت أعماقها بالثراء، وهبتها الحياة لحن المعاني فتبارت أنحاؤها بالغناء. ولا بد أن يكون الأوبريت متكاملا شعرا ولحنا وأداء بعد قولها: الحمد لله عظيم الشان، قد فرض العلم على الإنسان، عليه تبنى عزة الأوطان، الحمد لله جزيل الفضل، لما حمانا من ظلام الجهل، فالعلم نور زينة العقل. مستمعنا الكرام، ويبدو أن صوت كل من سناء الخراز وشاد الخليج قد اجتاز حدود الخليج والوطن العربية، فقد أدت عازفة العود الأمريكية علياء سايكون بالتعاون مع مجموعة من الموسيقيين في أكاديمية لابا أغنية كلما زادت المحن من أوبريت صدى التاريخ، وقدمتها السفارة الأمريكية في دولة الكويت للشعب الكويتي، وبينت أن هذه الأغنية دخلت قلوبهم بأصوات من تغنوا بها في الأصل. مستمعين الكرام، حملت سناء الخراز صوتها كرسالة حق لإسماع العالم بمأساة الأسرى، فغنت العديد من الأغاني والأوبريتات تمجيدا لمآثر الأبطال ومطالبة بتقدير قضيتهم الإنسانية، إضافة إلى عدد من الابتهالات الدينية وعدد آخر من أغاني الشكر والعرفان لقادة وشعوب دول العالم الذين ناصروا الحق الكويتي أثناء الغزو العراقي الغاشم. وكان أبرزها أغنية يرجعون للأمير بدر بن عبد المحسن رحمه الله، وأغنية سقى ربي للشاعر يعقوب السبيعي، وأغنيتي قدرة الله وحلم للشاعر أحمد الشرقاوي، وأغنيتي أحب بلادي وأطل الصباح للشاعر مصطفى الشندويلي. كما قدمت سناء الخراز عام 1992 أوبريت الكويت صمود وتحدي بمشاركة الفنان عبد الله الرويشد والفنان عبد المجيد عبد الله والفنانة سعاد عبد الله من كلمات عبد الأمير عيسى وأحمد الشرقاوي وألحان يوسف المهنا. ومن خلال قصيدة باللغة العربية الفصحى تغنت من كلمات الشاعر الشيخ الدكتورة سعاد الصباح وتحمل عنوان الكويت، وأخرى بعنوان إنني بنت الكويت من ألحان الدكتور سليمان الديقان. وكعادتها الاحتفالات الوطنية، شاركت سناء الخراز في أوبريت تحيا الكويت عام 2012 بمناسبة مرور قرن

التعليم النظامي في الكويت، وكتب أشعار الأوبريت الدكتور يعقوب الغنيم، وقام بتلحينه الدكتور سليمان الديقان، وشارك في الأداء الغنائي إلى جانب سناء الخراز الدكتور عادل عبد الملك وفراس التتان وأمان الحجي وآخرون. وتناول الأوبريت مراحل مسيرة التعليم النظامي في دولة الكويت منذ اللبنات الأولى، والذي يمر بمراحل متعددة شهدت ازدهارا ونهضة وتطويرا. مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت بلد الإنسانية والعطاء والعمل التطوعي، وفيها الكثير من الخيرين والمحسنين، نتعرف عليهم في إشراقات كويتية. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونكمل ما بدأنا به حلقتنا في الجزء الأول من هذه الحلقة بالحديث عن سناء الخراز، صورة مشرقة عن عطاء بنات الكويت حافظت على نجوميتها وتألقها كأحد أهم الأصوات النسائية الكويتية. مستمعينا الكرام، كنا قد ذكرنا قبل الفاصل بأنه كتب أشعار الأوبريت الدكتور يعقوب الغنيم، وقام بتلحينه الدكتور سليمان الديقان، وشارك في الأداء الغنائي إلى جانب سناء الخراز الدكتور عادل عبد الملك وفراس التتان وأمان الحج وآخرون. وهذا الأوبريت كعادتها الاحتفالات الوطنية شاركت فيه في أوبريت تحيا الكويت عام 2012 بمناسبة مرور قرن على التعليم النظامي في الكويت. وتناول الأوبريت مراحل مسيرة التعليم النظامي في دولة الكويت منذ اللبنات الأولى، والذي مر بمراحل متعددة شهدت ازدهارا ونهضة وتطويرا. مستمعينا الكرام، بدأ الشاعر سالم سيار كلامه قائلا بأن سناء الخراز أحبت الوطن والوطن أحبها، وأضاف الكل يتمنى التعاون مع سناء الخراز، هذا لأن إحساسها وصوتها ملتصق في ذاكرة الوطن وقلوب الكويتيين، وإخلاصها للوطن يحفز كل شاعر أن يتعاون معها، حيث الكثير من الجمهور ينتظرون مشاهدة تفاصيل الوطن عبر صوتها الأصيلة للوطن. هذا لما قدمته في أوبريت خالدة، حتى هذا الجيل إن اشتاق للوطن استمع لصوت سناء. صوتها الحنين بريق اللؤلؤ تاريخ الكويت، صوتها هوية وطنية للكثير من الأجيال، الصوت الذي قدم الأدب والفن والسمو للوطن، لذلك لا نجد سناء إلا في الوطن، وهذا يعكس أنها أحبت الوطن والوطن أحبها. الهولو اليامال البادية وتفاصيلها جميعها بصوت سناء هي من تاريخ الكويت، كثيرة أعمالي معها وتستحق الأكثر، البيارك

ضد النوايف جابر الفرحة، كفاك الشر يا الدرة، يوم الوعد، والكثير لا حصر لها، صوت سناء الخراز، أضاء زوايا الوطن بالحب والإخلاص والإبداع. هذا ما كتبه وقاله الشاعر سالم سيار. مستمعين الكرام، أوبريت أنتو لها، شاركت الفنانة سناء الخراز مع نخبة كبيرة من فناني وفنانات الوطن العربي الغناء في أوبريت أنتو لها، وهم الفنانة نوال والفنان نبيل شعيل والفنان محمد المسباح والفنان السعودي راشد الماجد والفنانة السورية أصالة نصري والفنان الإماراتي حسين الجسمي والفنان العراقي ماجد المهندس والفنانة اليمنية بلقيس فتحي. وكان الأوبريت من كلمات الشاعرة الكوت وألحان الأستاذ المبدع فهد الناصر، والأوبريت وطني يحمل رسالة لكل من يقف في الصفوف الأمامية ضد فيروس كورونا، والهدف منه رفع الروح المعنوية وبث الأمل والطمأنينة في النفوس. وذكر الأستاذ فهد الناصر إن الحديث عن نجمة الكويت وصوت الوطن الأخت الغالية سناء الخراز يحتاج إلى معلقة. سناء قيمة فنية كبيرة تذهب بك إلى حنين الوطن، إلى طيبة أهل الكويت، إلى جمعة الكويت على الخير. سناء شيء لا تكتبه حروفي ولا تصفه أنغامي، وقد سعيت عن طريق منتج عمل أوبريت أنتو لها بكل إصرار وحب أن تكون بين النجوم، لأنها القادرة بنجوميتها الوطنية أن تعبر عن صوت المرأة المحبة للوطن. إذ عشنا وتربينا وسمعنا واستمتعنا بصوتها، وعلى الرغم من أن سناء الخراز لم تقدم سوى الأعمال الوطنية وترفض الفنون الأخرى، فإنها حافظت على نجوميتها وتألقها وعلى مركزها كأحد أهم الأصوات النسائية الكويتية، وأثبتت أن نجاح الفنان ليس فقط بالظهور المتكرر، لكن بالتعبير الأكثر إحساساً بأماني وتطلعات هذا الوطن. مستمعينا الكرام، مازلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت بلد الإنسانية والعطاء والعمل التطوعي، وفيها الكثير من الخيرين والمحسنين، نتعرف عليهم في إشراقات كويتية. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمع الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت. ومن سناء الخراز إلى جنان الشهاب، فرضت نفسها بقوة في عالم الاختراعات، أسست أول مصنع للخلايا الكهرومغناطيسية في الشرق الأوسط. مستمعينا الكرام، نجحت المهندسة الكويتية جنان الشهاب في دخول عالم الاختراعات بقوة، وفرضت نفسها في هذا الميدان خلال مشوارها المهني الذي تمكنت فيه من تحقيق العديد من الإنجازات والجوائز العالمية، وحصدت عدة ميداليات ذهبية ولها الكثير من الاختراعات. دخلت هذا العالم وهي في 15 من عمرها، إذ اكتشفت حبها للكهرباء وعمل الأجهزة الإلكترونية والحلول الذكية، وبعد فوزها بذهبية أولمبيا

أولمبياد الفيزياء الوطني في السن 15 إذ اقتحمت عالم الاختراعات وهي طالبة في المرحلة الثانوية، فكان أول إنجازاتها جهازاً للكشف عن تلوث البحر. قدم مساعدة مهمة لدوريات خفر السواحل ليتوالى بعد ذلك نشاطها في هذا المجال. وفي هذه الفقرة نسلط الضوء على مشوار المهندسة جنان الشاب في عالم الاختراعات وأبرز ما حققته في هذا المجال. نجحت جنان الشاب في الفوز بالذهبية السادسة لاختراع الخلايا الكهرومغناطيسية، وعن هذا الإنجاز قالت الشاب: تمكنت من الفوز بالذهبية من خلال الاختراع المسجل في مكتب براءات الاختراع الأمريكية SB2، وهو نظام لبث الطاقة اللاسلكية أو ما يعرف باسم الخلايا الكهرومغناطيسية، الذي بدوره يساعد في شحن الهواتف اللاسلكية وتشغيل جميع الأجهزة الإلكترونية لاسلكيا عن بعد من دون الحاجة إلى استخدام الوصلات الكهربائية. والفوز جاء بعد منافسة حامية في النهائيات بين 125 مخترعا عالميا في ولاية أوتا، بعد قرار لجنة التحكيم المكونة من 10 حكام دوليين من جامعة أوتا الجنوبية. وأضافت: جاءت مشاركتي في هذا المعرض للاختراع والأبحاث العلمية بترشيح من جمعية تورنتو للابتكار والمواهب المتقدمة ومقرها في كندا، إذ أنني أصبحت عضوة في جمعية تورنتو بعد فوزي بذهبية معرض آيكان في كندا. وهذه الجمعية هي التي تقوم بترشيح للمشاركة في المعارض والمسابقات. تمكنت جنان الشهاب من الفوز قبل ذلك بميدالية ذهبية وجائزتين، إحداهما جائزة أفضل امرأة مخترعة على مستوى العالم في معرض تورنتو الدولي للاختراعات في كندا لعام 2020. تقول جنان الشهاب: بعد حصولي على ذهبية معرض آيكان في العاصمة تورنتو في كندا، ترشحت للمشاركة في نهائيات هذا المعرض، وبعد مقابلة لجنة التحكيم فزت بجائزتين في النهائيات، إحداهما جائزة كندا الخاصة للابتكار والأخرى جائزة أفضل مخترعة لعام 2020. وعن أبرز مشاركاتها في المسابقات والمعارض الدولية قالت جنان الشهاب: شاركت في معرض أرخميدس الدولي للاختراع في العاصمة الروسية موسكو، وهي من أصعب المشاركات بالنسبة لي، إذ أنها لم تكن بلغة أفهمها اللغة الروسية، وكانت أولى مشاركة دولية لي في بلد الاختراعات روسيا، وكانت المنافسة صعبة جدا، لكن بمساعدة بعض المترجمين تمكنت من مقابلة لجنة التحكيم، وبالطبع بعد تجربة لجنة التحكيم لاختراعي حصلت على ذهبية معرض أرخميدس الدولي للاختراع. كما شاركت جنان الشهاب في الشبكة العالمية للاختراع والابتكار في لندن، وهذه المشاركة كان لها دور كبير في حياتها، لأنها بعد فوزها بالذهبية المزدوجة في منصة وينتريد العالمية أصبحت أول سفيرة عربية لهذه الشبكة العالمية التي تأسست في قصر الأميرة الراحلة ديانا قبل 21 عاما. وقامت جنان الشهاب بتأسيس شبكة الشرق الأوسط للاختراع والابتكار التي تعتبر فرعا من الشبكة العالمية للاختراع. وتمكنت جنان الشهاب من الفوز بميداليتين ذهبيتين وجائزة للتميز خلال مشاركتها في معرض كاوشيونغ الدولي السابع للاختراع والتصميم الهندسي لعام 2020 في تايوان، وهو المعرض الذي يعتبر منصة مهمة للمخترعين في قارة آسيا لعرض أفكارهم ومشاريعهم البحثية واختراعاتهم الجديدة، إذ يشارك في أعمال الدورة السابعة للمعرض أكثر من 500 مخترع من أكثر من 26 دولة من بينها دولة الكويت. أما عن أبرز الإنجازات التي حققتها المهندسة جنان الشهاب فتقول: تمكنت خلال مشواري في عالم الاختراعات من تأسيس أول مصنع للخلايا الكهرومغناطيسية في الشرق الأوسط ومقره في الكويت. أما أول اختراع لي فكان جهاز تنبيه لخفر السواحل عن أي مخلفات أو تسربات نفطية قد تؤذي البيئة البحرية، فأنا كنت وما زلت أهتم بالحيوانات وأحبها وأدافع عن بيئتها وحياتها. المهندسة الشابة جنان الشهاب التي قطعت شوطا كبيرا في عالم الاختراعات وجهت النصيحة لجيل الشباب بأن يبدأ مشواره وأن لا يخجل من التجربة أو الفشل، فأي عمل لا يمكن أن يولد كاملا، ولذلك يجب على الإنسان أن لا يستسلم من أول تجربة، بل عليه العمل والمثابرة، وسيكون لكل مجتهد نصيب في النهاية.
مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل.

0: معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.
1: لا تتشيني بعد قلبي مش حد مجموعة جغالي ماي مجموعة جغالي بعد قلبي.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت بلد الإنسانية والعطاء والعمل التطوعي، وفيها الكثير من الخيرين والمحسنين، نتعرف عليهم في إشراقات كويتية. إشراقات كويتية،

عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت. كنا قد بدأنا في الجزء الأول من حلقتنا لهذا الأسبوع بالحديث عن سناء الخراز، ومن ثم المهندسة جنان الشهاب المخترعة والتي حصدت الجوائز العديدة. نتوقف الآن للحديث عن جاسم بن عيسى، ترك بصمة كأول طبيب أسنان كويتي، تميز بإنصاته وتواضعه وصراحته. يقول الشاعر: من طلب العلم للمعاد فاز بفضل من الرشاد، فنال حسنا لطالبيه بفضل نيل من العباد. تلألأ في سماء الطب، خصيصا في طب الأسنان، رسم نقطة البداية وطوره وأنتج لنا مفهوما آخر لطب الأسنان ومصطلحات حديثة تواكب عقولنا ومفاهيمنا. استطاع أن يكون من أوائل الزمن الجميل الذين اقتحموا مجال الطب في الخمسينيات. يأسرك بإنصاته ويجذبك بتواضعه الجم وصراحته التي تنم عن شخصية فذة وراقية. الدكتور جاسم محمد حسين بن عيسى أول طبيب أسنان كويتي، ويعد من أوائل من اقتحم مجال الطب في البلاد في الخمسينيات. تخرج في جامعة الإسكندرية بمصر عام 1958، ثم تم إفاده في بعثة دراسية إلى المملكة المتحدة للحصول على الدبلوم في الإدارة الوقائية لأمراض الفم والأسنان عام 1969، وهو أول وكيل وزارة مساعد لخدمات طب الأسنان في وزارة الصحة عام 1988. في ذروة حياته المهنية انتعشت وزارة الصحة وشهدت إنجازات ومشاريع مهمة حتى سميت بالفترة الذهبية. نعم، إنها فترة ذهبية بلا شك، إذ افتتحت في عهده مستشفيات الجهراء والفروانية ومبارك الكبير والعدان. هل اكتفى الدكتور الفاضل بهذه الإنجازات؟ كلا، إنه كالشجرة المثمرة آنذاك لا تبخل بثمارها وزهوتها على محيطها، كالغيمة الممتلئة التي تروي من حولها. كان جل اهتمامه رفع مستوى خدمات طب الأسنان، فشغل مناصب رفيعة عدة بالكويت، منها رئيس جمعية أطباء الأسنان الكويتية لعدة سنوات، وأمين عام مساعد اتحاد أطباء الأسنان العرب، وهو عضو في لجنة جمعية أطباء الأسنان العالمية للوقاية من أمراض الفم والأسنان. فهو كالألماسة المشعة التي تتلألأ في محيطها لتعطي للناظرين إحساسا بالإطمئنان دائما. انطلق في عالم الطب وتفاصيله كانطلاق الأشعة البلد

اللورية في الآفاق، واشتهرت عيادته الطبية في فترة السبعينيات والثمانينيات، وقد زارها أمير البلاد الراحل الشيخ صباح السالم طيب الله ثراه. وعن سبب اختياره لطب الأسنان قال: عندما كنت طفلا كانت أسرتي تتردد على البصرة أو بغداد لتلقي العلاج لعدم وجود كوادر طبية كويتية متخصصة في تلك الفترة، مما دفعني إلى أن أحول حلم أسرتي.

يفيد من حوله بتوعيتهم ومباشرتهم، كما كان على استعداد تام للمساعدة والرد على الاستفسارات التي تخص مجال عمله وإفادة غيره دائما. وضع بصمته الخاصة بمجال الطب ورفع من شأنه وشأن زملائه دائما. في يوم جمعة غاب عن الحياة أول طبيب أسنان كويتي، إنه الدكتور جاسم محمد بن عيسى الذي رحل عن عمر ناهز 90 عاما. أخذ الموت اللطف واللين والقلب الكبير، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: من الجميل أن يفنى الإنسان من أجل وطنه، ولكن الأجمل والأبهى والأحلى هو أن يحيا الإنسان من أجل وطنه. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمع الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونصل معكم إلى الجزء الأخير من حلقتنا لهذا الأسبوع. كنا قد تحدثنا في بداية الحلقة عن سناء الخراس، ومن ثم المهندسة جنان شاب، ومن ثم أول طبيب كويتي لطب الأسنان وهو جاسم بن عيسى. ونتوقف الآن للحديث على فخر الكويت وهم عبد الله اليتيم، باحث بيئي وأستاذ كيميائي حاصل على مجموعة من الجوائز في مجال الاختراعات العلمية. من هذه الجوائز جائزة الاتحاد العالمي كأحسن اختراع بيئي لمشروع المفاعل الكهروكيميائي، والذي تقوم فكرته على الاستفادة من مياه الصرف الصحي غير المعالجة في إنتاج الكهرباء، وذلك بتحويل البكتيريا الموجودة في مياه الصرف الصحي إلى غاز ثاني أكسيد الكربون وإطلاق إلكترونات هي أساس التيار الكهربائي. ومن فخر الكويت أيضا نهى الميع، حصدت نهى الميع الميدالية الفضية من المعرض الدولي للاختراعات في ماليزيا عن براءة اختراع في الكشف عن التلوث الإشعاعي في الطب النووي، وهي تعد أول براءة اختراع في الطب النووي خليجيا. الدكتور علي العجمي، بجهاز متعدد الأغراض لتبريد الماء وتسخينه وتكييف الهواء، يحصل رئيس قسم

0: ميكانيكا هندسة القوى والتبريد بكلية الدراسات التكنولوجية الدكتور علي العجمي على الميدالية الذهبية في المعرض الدولي السابع للاختراعات في الشرق الأوسط. وتقوم فكرة هذا الجهاز على الاستفادة من تخزين الطاقة في الماء المبرد ليعمل كوسيط لتبريد الهواء، وكذلك الاستفادة من الحرارة الناتجة عن دورة التبريد لتوفير ماء ساخن. جاسم كامل حصل جاسم كامل على براءة اختراع عن جهاز يعمل على تحديد موقع الشمس والقيام بتجميع أكبر قدر من الطاقة الشمسية خلال فترة النهار. ويتكون الجهاز من وحدتين، الأولى وحدة الدليل والثانية وحدة محركات المرآة المقعرة. إلى هنا مستمعنا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج إشراقات كويتية، على أمل أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين تقبلوا أجمل وأطيب تحية من أسرة البرنامج، وإلى اللقاء.
1: ختاما لكم التحايا من أسرة البرنامج: ناصر العجبي، زكريا سليمان. نلتقيكم على خير مع تحيات المخرج محمد مطبقي.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة لكنها حملت حلما كبيرا، أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت أجيالاً على

0: أقيمة الكلمة من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: تمام 11 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده منعت إيران من الحصول على السلاح النووي ويهدد بقصف موقع جبل الفأس. الخارجية الأمريكية تؤكد أن العقوبات الأخيرة على إيران رسالة للمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، وتحذر من أن تسهيل أنشطة إيران المالية غير المشروعة له عواقب وخيمة. مقتل 3 أشخاص إثر تجدد غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. الجيش اليمني يتقدم غربي محافظة تعز ويستعيد مواقع استراتيجية من ميليشيا الحوثي ويشن غارات على مواقعهم في تعز والحديدة. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يعلن نزوح نحو أكثر من 1700 أسرة خلال يومين بعد تصاعد القتال بمحافظة تعز باليمن. الأمم المتحدة تحذر من تهجير قسري لأكثر من 33,000 فلسطيني في الضفة الغربية. الرئيس الأوكراني يدعو لوقف إطلاق النار مع روسيا أثناء الزيارة المرتقبة لمبعوثي الرئيس الأمريكي إلى كييف وموسكو. انتهى الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة دولة الكويت. عيد للكلمة معنى، وللفكرة أثر، وللحياة صفحات لا تقرأ من ظاهرها فقط. في كل يوم نمر بتجارب ونسمع عبارات ونعيش مواقف تبدو عابرة، لكنها تخبئ في داخلها أسئلة أعمق ومعاني أبعد وحكايات تستحق أن نتأملها بهدوء. من هنا يأتيكم برنامج بين السطور، مساحة إذاعية نقترب فيها من الإنسان، من أفكاره وسلوكياته، من كتبه وذاكرته، من علاقاته وأسئلته، ومن تلك التفاصيل الصغيرة التي تصنع وعيا دون أن نشعر. في بين السطور لا نكتفي بما يقال، بل نحاول أن نقرأ ما وراء القول. نفتح كتابا، نتأمل فكرة، نضيء سلوكا، ونقف عند ظاهرة اجتماعية أو نفسية أو ثقافية، لنرى كيف تتصل بحياتنا اليومية. برنامج يقرأ الثقافة بلغة قريبة ويفهم المجتمع بروح إنسانية، ويقترب من النفس دون تعقيد، ليمنح المستمع لحظة تأمل ومعرفة ودفء.

إعداد يوسف محمد، تقديم مساعد السوارج ومنيا الحجي، تنفيذ مساعد عواض. برنامج بين السطور، إخراج عبد الله العنزي.

في كل يوم نستخدم الكلمات دون أن نتوقف كثيراً عند معناها العميق. نكتب، نتحدث، نصف ونشرح، وكأن اللغة مجرد وسيلة بسيطة للتواصل، لكنها في الحقيقة أوسع من ذلك بكثير وأعمق مما نتصور.

وليست كل الكلمات تنتهي عند معناها الأول. بين السطور نقرأ الفكرة من عمقها، ونقترب من الإنسان في تفاصيله اليومية. بين السطور قراءة أعمق للحياة.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم بين السطور، حيث نقترب من الأشياء التي نعيشها كل يوم لكنها تحمل في داخلها عوالم كاملة لا ننتبه إليها.
1: في هذه الحلقة نتأمل اللغة ليس فقط كوسيلة للتعبير، بل كقوة تصنع المعنى وتشكل التفكير وتبني العوالم داخل عقولنا قبل أن نخرجها إلى الواقع. فكيف يمكن للكلمات أن تصنع عالماً كاملاً؟ وكيف تتحول اللغة من أداة بسيطة إلى طريقة لفهم الحياة نفسها؟ ابقوا معنا في رحلة جديدة بين السطور نقرأ فيها اللغة من الداخل.

0: اللغة كيف تبني طريقة تفكير الإنسان؟
1: اللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل بين الناس، بل هي الإطار الذي تبنى داخله طريقة التفكير نفسها. فالإنسان لا يفكر في فراغ، بل يفكر من خلال الكلمات التي يعرفها، ومن خلال المعاني التي تعلمها عبر اللغة التي يستخدمها يومياً. فعندما نصف شيئاً ما، نحن لا ننقله فقط كما هو في الواقع، بل نعيد تشكيله داخل العقل من خلال الكلمات. وهذا يعني أن اللغة لا تعكس التفكير فقط، بل تساهم في تكوينه أيضاً، وتحدد كيف نفهم الأشياء من حولنا وكيف نميز بينها. ومع مرور الوقت تصبح الكلمات جزءاً من بنية التفكير الداخلي، بحيث لا يحتاج الإنسان إلى نطقها حتى تؤثر فيه، فهي تعمل بصمت داخل العقل وتوجه طريقة تفسيره للأحداث والمواقف دون أن يشعر بذلك بشكل مباشر.
0: ولهذا نجد أن اختلاف اللغات قد يؤدي أحياناً إلى اختلاف في طريقة النظر إلى العالم نفسه، فكل لغة تحمل معها طريقة خاصة في التعبير عن الزمن والمشاعر والعلاقات وحتى التفاصيل الصغيرة في الحياة اليومية.

وهذا ينعكس بشكل غير مباشر على طريقة التفكير، كما أن الكلمات التي يستخدمها الإنسان باستمرار تؤثر في طريقة شعوره أيضاً، فالتعبير عن الذات بلغة معينة لا ينقل المعنى فقط، بل ينقل الإحساس المصاحب له، مما يجعل اللغة جزءاً من التجربة الإنسانية الكاملة، وليس مجرد أداة خارجية. ومع الوقت يدرك الإنسان أن طريقة تفكيره ليست مستقلة تماماً عن الكلمات التي يستخدمها، بل هي طريقة مرتبطة بها بشكل عميق، بحيث تصبح اللغة هي الإطار الذي تتحرك داخله الأفكار دون أن نشعر بذلك بشكل واضح. وهكذا نفهم أن اللغة ليست فقط ما نقوله، بل هي أيضاً ما نفكر به، وما نشعر به، وما نراه داخل عقولنا من معان وصور تتشكل عبر الكلمات.

في زحام الحياة نحتاج أحيانا إلى وقفة هادئة نفهم بها أنفسنا ونقرأ بها مجتمعنا ونقترب بها من المعنى. بين السطور، برنامج يفتح نوافذ التأمل والمعرفة.

0: اللغة حين تتحول الكلمة إلى معنى يصنع الواقع.
1: الكلمة ليست مجرد صوت يقال أو حرف يكتب، بل هي وحدة صغيرة تحمل في داخلها قدرة على بناء معنى كامل. فعندما تقال الكلمة فإنها لا تمر مروراً عابراً، بل تفتح في الذهن مساحة من التصور وتستدعي صورة أو شعوراً أو فكرة مرتبطة بها. ومن هنا تبدأ اللغة في لعب دور أعمق من مجرد الوصف، فهي لا تكتفي بنقل الواقع بل تساهم في تشكيله داخل العقل. فحينما نصف شيئاً بكلمة معينة فإننا نمنحه إطاراً ذهنياً محدداً يجعلنا نراه بطريقة تختلف عن غيره من الأشياء، ولهذا يمكن لنفس الحدث أن يفهم بطريقة مختلفة فقط بسبب اختلاف الكلمات المستخدمة في وصفه، لأن اللغة لا تنقل الحقيقة بشكل محايد دائما، بل تعيد صياغتها داخل ذهن المتلقي.
0: ومع هذا الفهم ندرك أن الكلمات ليست بريئة تماما من تأثيرها، فهي تحمل معها دلالات ومعاني تتجاوز معناها المباشر. فالكلمة قد تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها تفتح في الداخل مساحة من الإحساس والتفسير والتأويل. كما إن تكرار الكلمات في حياتنا اليومية يجعلها تتحول إلى جزء من وعينا دون أن نشعر، فالكلمة التي نسمعها كثيراً تبدأ في تشكيل تصورنا للأشياء قبل أن نفكر فيها بشكل واعي. ومع الوقت تصبح اللغة ليست فقط وسيلة للتعبير عن الواقع، بل أداة لصناعة داخل العقل، حيث تتحول الكلمات إلى إطار نرى من خلاله العالم ونفهم به ما يحدث من حولنا بطريقة مختلفة من شخص إلى آخر. وهكذا ندرك أن الكلمة ليست مجرد نهاية لجملة، بل بداية لتصور كامل قد يتسع داخل الإنسان دون أن يراه بشكل مباشر.

0: اللغة حين تصبح الكلمات ذاكرة مشتركة.
1: اللغة لا تعمل فقط داخل الفرد، بل تمتد لتصبح مساحة مشتركة بين الناس، تحفظ المعاني وتنقل التجارب وتبني نوعا من الذاكرة الجماعية التي يتشاركها الجميع. فالكلمات التي تستخدم في مجتمع معين لا تفهم فقط بمعناها المباشر، بل بما يتراكم حولها من استخدامات وتجارب ومعان عبر الزمن. ومن هنا تصبح اللغة أكثر من مجرد وسيلة للتواصل، بل تتحول إلى سجل غير مكتوب لحياة الناس، يعكس طريقة تفكيرهم وطبيعة علاقاتهم وكيفية تعبيرهم عن مشاعرهم وحتى مواقفهم المختلفة. فعندما تتكرر كلمات معينة في سياقات متعددة، فإنها تكتسب عمقا إضافيا يجعلها تحمل معاني تتجاوز تعريفها البسيط في القواميس، لتصبح جزءا من الوعي الجمعي.
0: ومع مرور الوقت تبدأ اللغة في تشكيل نوع من الاتفاق غير المعلن بين الأفراد، حيث يفهم الجميع أن الكلمات لها أبعاد تتجاوز الحروف، وأن المعنى لا يؤخذ دائما بشكل حرفي، بل من خلال السياق والتجربة المشتركة. وهذا ما يجعل اللغة قادرة على بناء روابط بين الناس، لأنها لا تنقل المعلومات فقط، بل تنقل الإحساس أيضا. فالكلمة قد تحمل طمأنينة أو قلقا أو حنينا بحسب ما ارتبط بها من تجارب داخل المجتمع. كما أن اللغة تتطور باستمرار، لأنها تتأثر بحياة الناس وتغييراتهم، فتتغير فيها المعاني وتظهر تعبيرات جديدة وتختفي أخرى، مما يجعلها كائنا حيا يتنفس مع الزمن. وهكذا نفهم أن اللغة ليست مجرد أداة ثابتة، بل كيان متحرك ينمو مع الإنسان ويحفظ ذاكرته ويعيد تشكيلها في كل مرة تستخدم فيها الكلمات.
1: مستمعينا الكرام، فاصل ومن ثم نواصل بين السطور.

0: اللغة حين تصنع الكلمات تصورنا للعالم.
1: اللغة لا تكتفي بنقل ما نراه في الواقع، بل تشارك في تشكيل الطريقة التي نراه بها. فالكلمات التي نستخدمها لوصف الأشياء لا تعكسها فقط، بل تمنحها إطاراً ذهنياً يحدد كيف نفهمها، وكيف نفسرها، وكيف نتفاعل معها. فعندما نختار كلمة معينة لوصف موقف ما، فإننا في الحقيقة لا نصفه فقط، بل نوجه المعنى الذي سيتكون داخل عقل المستمع. ولهذا تختلف الصورة الذهنية لنفس الحدث من شخص إلى آخر بحسب الكلمات التي وصلت إليه وطريقة صياغتها. ومع الوقت نفسه يصبح هذا التأثير غير مباشر، لأن اللغة تدخل في طريقة التفكير نفسها، فتبدأ الكلمات في تشكيل التصورات قبل أن تتكون الفكرة بشكل كامل، وكأن العقل يعتمد عليها لبناء الصورة الداخلية للعالم.
0: وهنا يظهر تأثير اللغة في إدراكنا للواقع، فهي لا تنقل المعلومات بشكل محايد دائماً، بل تختار زاوية معينة للرؤية وتجعلنا نرى الأشياء من خلالها. وهذا الاختيار قد يكون واعياً أحياناً، لكنه في كثير من الأحيان يحدث بشكل تلقائي نتيجة الاستخدام المتكرر للكلمات. كما أن اختلاف التعبير عن نفس المعنى قد يؤدي إلى اختلاف الإحساس به أيضاً، لأن الكلمة تحمل معها شحنة من التجربة والمعنى والسياق، ليس مجرد تعريف لغوي فقط. ومع استمرار هذا التأثير تصبح اللغة جزءاً من الطريقة التي نبني بها تصورنا للعالم، بحيث لا نرى الأشياء كما هي فقط، بل كما تصفها لنا الكلمات التي تعلمناها واستخدمناها عبر الزمن. وهكذا تتحول اللغة من وسيلة وصف إلى وسيلة إدراك، تصنع داخلنا صورة للعالم لا تنفصل عن الكلمات التي نستخدمها يومياً. اللغة حين تتحول الكلمة إلى سلوك.
1: اللغة لا تبقى محصورة في حدود الكلام فقط، بل تمتد لتؤثر في السلوك الإنساني بشكل مباشر. فالكلمات التي نستخدمها في حديثنا اليومي لا تنقل ما نفكر به فقط، بل تعكس أيضاً الطريقة التي نتعامل بها مع الآخرين، وتحدد نبرة العلاقة وحدودها واتجاهها. فعندما نختار كلماتنا، نحن في الحقيقة نختار أسلوب التعامل، وليس مجرد صياغة لغوية. فالكلمة اللطيفة قد تفتح باباً من القبول، بينما الكلمة القاسية قد تغلق باباً كاملاً دون أن ننتبه إلى ذلك في لحظتها. ومع تكرار الاستخدام تصبح اللغة جزءاً من السلوك، بحيث يتحول أسلوب الحديث إلى نمط ثابت يعكس شخصية الإنسان وطريقته في النظر إلى

0: من حوله وكيفية استجابته للمواقف المختلفة.
1: وهنا ندرك أن اللغة ليست شيئاً منفصلاً عن الحياة اليومية، بل هي جزء من تفاصيلها الدقيقة، فهي تظهر في طريقة الرد وفي اختيار العبارات وفي نبرة الحديث وحتى في الصمت الذي يسبق الكلام أحياناً، كما أن الكلمة قد تحمل تأثيراً يتجاوز لحظتها لأنها تترك أثراً في الشعور، وهذا الأثر قد ينعكس لاحقاً على طبيعة العلاقة بين الأشخاص سواء كان إيجابياً أو سلبياً. ومع الوقت يصبح الإنسان أكثر وعياً بأن كلماته ليست مجرد تعبير عابر، بل هي سلوك يتكرر ويصنع انطباعاً ويشكل صورة مستمرة عنه في أذهان الآخرين. وهكذا تتحول اللغة إلى جزء من الفعل الإنساني، لا تقل أهمية عن الفعل نفسه، لأنها تحدد كيف يفهم هذا الفعل وكيف يستقبل وكيف يستمر أثره بعد حدوثه.

0: من الحياة حين تصنع الكلمة مصيراً.
1: في الحياة قد تبدو الكلمة شيئاً بسيطاً في لحظاتها، مجرد صوت يخرج ثم يختفي، لكن أثرها يبقى أطول بكثير مما نتوقع. فهناك كلمات تقال في لحظة عابرة، لكنها تترك خلفها تغييراً حقيقياً في مسار علاقة أو قرار أو حتى اتجاه حياة كاملة. الكلمة لا تقاس بطولها أو قصرها، بل بوزنها في اللحظة التي تقال فيها، وبالمعنى الذي تحمله، وبالظرف الذي خرجت فيه. فبعض الكلمات قد تفتح باباً جديداً، وبعضها قد يغلق أبواباً كثيرة دون أن يدرك صاحبها ذلك في وقتها. وهذا ما يجعل اللغة مسؤولية أكبر من كونها مجرد وسيلة للتعبير، لأنها تشارك بشكل مباشر في صناعة الواقع، وتترك أثاراً تمتد إلى ما بعد لحظة النطق بها.
0: ومع مرور الوقت يدرك الإنسان أن كثيراً مما حدث في حياته لم يكن نتيجة أحداث كبيرة فقط، بل نتيجة كلمات صغيرة كان لها أثر كبير. كلمة دعم في وقت مناسب، أو كلمة قاسية في لحظة حساسة، قد تغير اتجاه شعور كامل، وتعيد تشكيل نظرة الإنسان لنفسه أو للآخرين. وهكذا نفهم أن اللغة ليست مجرد أداة وصف، بل قوة حقيقية تصنع التأثير، وتعيد تشكيل العلاقات وتبني أو تهدم دون أن تحدث ضجيجاً. وفي نهاية هذه الرحلة مع اللغة، ندرك أن الكلمات ليست مجرد حروف، بل قرارات ناعمة تقال بصوت، لكنها تعيش في أثرها طويلاً.
1: وفي نهاية هذه الحلقة، ندرك أن اللغة ليست ما نقوله فقط، بل ما نصنعه بالكلمات دون أن نشعر،
0: وأن العالم قد يتغير بكلمة قبل أن يتغير بأي شيء آخر. إلى أن نلتقيكم في قراءة جديدة من بين السطور، دمتم سالمين وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
2: قدمنا لكم هذا البرنامج من إذاعة دولة الكويت. كان معكم يوسف محمد من الإعداد، ومساعد السوارج ومنيا الحجي من التقديم، ومساعد عواض من التنفيذ. برنامج بين السطور، إخراج عبد الله لانزي.

اللي بعده. تأليف أسامة الشطي.

0: إخراج أوس الشطي.
1: ممتاز، اتفقنا. يلا في أمان الله مستر ماركوس، مع السلامة.
2: مع السلامة.
3: أي باه، ما في أحلى من البابونج.
2: هني هني وعافية يدي، هني وعافية.
3: مات صار معك
1: الرجال يا يبا، أخذ مفاتيح السيارة وقال إنه بيشوف لنا واحد يصلحها ويجيبها لنا هني. العبد عبيد.
2: نعم يبا.
1: صار معاك؟ حصلت خط؟ كلمت أهالينا؟
2: والله بعدها الخطوط يبا ما أدري إيش فيها، يعني تشتغل وتقطع تشتغل وتقطع. ما أدري، أخاف هني ماكو سيرفس.
1: إيه صاج ماركوس قال لي شيء عن الخطوط هني، قال في مشكلة بسيطة عادية والخطوط بترجع عادي.
2: إيه زين. المهم إيش رأيكم اليوم نروح القلعة ونشوفها؟
3: أنا بروح غرفتي بقيل.
2: شو السالفة يدي؟ ما تبي تطلع؟
3: لاحقين يا شباب، عندي موعد مع المخدر.
2: تصبح على خير. هاي با إيش رأيك نطلع أنا وياك نروح نتمشى شوي بالمرة، ها نزور هالقلعة، سمعت عنها حكي وايد حلو، إيش رأيك؟
4: والله يا العبد.
2: شنو هذا بعد؟
4: والله يا العبد أنا شكلي بالحقتك والله. اليوم أنا مرهق. خاطرك تتمشى روح، لكن لا تتأخر.
2: إن شاء الله.
4: يلا يلا أنا.
2: تصبح على خير يبا.
4: تصبح على خير يا العبد. أقول العبد.
2: نعم.
4: ما أوصيك، خليك عاجل، خليك مؤدب محترم، علشان لا تلقاني أنا متلحف بنشرتي وكمبلي ويايلك بالعقال من سريري ليحدر.
2: هدت تربيتك أنا يبا، شفيك
4: نسان ما بي فاهم.
2: حاضر تمر أمر. أوف، ناموا الشياب وأخيرا الحين الواحد يقدر ياخذ راحته.
5: فريدوم.
2: ها منو هني؟
5: انا هني، ما تشوفني؟
2: ها واي شنو هذا؟ انت منو؟ وينك؟
5: لا تتوتر انا هني. سيده ايوه، خذ يمين طالع فوق، طق رقبه. ها ايوه طالع فوق الرف. هذا انا.
2: طلع الرادو. اوف خرعتني. هذا صوت طالع منك؟ هذا واحد قاعد يكلمني باللاسلكي ولا شنو؟ من انت
5: يكلمك باللاسلكي؟ هم هذه جديده. لا بس ايوه انا واحد اكلمك باللاسلكي، قصدي احنا الثلاثة نكلمك باللاسلكي.
2: الثلاثة؟ ممكن تعرفوني على نفسكم؟ انا اسمي عبدالله. منو معاي؟
6: هلو انا جولي.
2: هلا ابوي. جولي تشرفنا يا انسه. جولي انتي انسه مو كذي؟

0: شفيك شفيك يا مرة، ما خليني أنام.
1: ما تقوم علشان توصل اليهال المدارس؟
0: خليني أنام خمس دقايق، أعطيني خمس دقايق.
1: ريال ما منك فايدة، تدري شلون؟
0: أخ شنو هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. منو هني؟ منو؟ منو؟ عماد، عماد، عبد الله، لحقوني.
2: كنتم مع اللي بعده، تأليف أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.

0: شخصيات من بلادي. معكم ومعهم لنا وقفة، شخصيات من بلادي.
1: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
2: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ، فجزاك الله خيرا.
3: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر غير العقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.

0: وانا سافرت البحر قبل عملت البحر 5 سنوات دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات ودشيت بعدين بقومنا وبالوالد 2 سنين.
1: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
2: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم، شخصيات من بلادي.
3: حمد عيسى جاسم يرجي، ولد حمد عيسى جاسم لرجيب عام 1924 في الحي القبلي، وتلقى تعليمه في المدرسة المباركية. هو كاتب وملحن ومخرج للعديد من المسرحيات. بدأ علاقته بالمسرح في عام 1939 عندما قام بدور رئيسي في مسرحية إسلام عمر التي قدمت في ساحة مدرسة المباركية. عاصر بداية الحركة المسرحية التي انطلقت من ساحة المدرسة المباركية والأحمدية. عين مديراً لإدارة النشاط المدرسي في دائرة المعارف عام 1950، ثم عين مديراً لمدرسة الصباح عام 1951، وتولى منصب وكيل لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عام 1962، وعين سفيراً لدى جمهورية مصر العربية عام 1966، ثم سفيراً في المملكة المغربية عام 1976، وتولى منصب وزير الإسكان عام 1979، ومنصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عام 1981. هو عضو في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، له العديد من المقطوعات الموسيقية، كذلك كتب وأخرج العديد من المسرحيات الكويتية. حصل على العديد من الجوائز والأوسمة والدروع من داخل وخارج الكويت. وتوفي حمد عيسى جاسم لرجيب سنة 1998.

أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: برنامج لأجلكم نعمل. في وطن يراهن على الإنسان ويؤمن بأن التنمية تبدأ بفكرة وتزدهر بعطاء وتستمر بسواعد أبنائه. نعمل من أجلكم لأن الشباب هم صناع المستقبل، والأسرة هي أساس المجتمع، والعمل الإنساني والخير هو نبض التكافل الذي يجمعنا. من هنا نفتح نافذة على قصص الإنجاز، ونسلط الضوء على المبادرات الملهمة، ونستعرض الغضايا التي تمس حياتنا اليومية، لنكون جسراً يربط بين الفكر والعمل، وبين الطموح والإنجاز. برنامج لأجلكم نعمل، مساحة للحوار والبناء، ومنبر للمشاريع التنموية، وصوت يدعم الأسرة ويواكب دور الإعلام في تمكين الأجيال وتعزيز المبادرات الإنسانية والاجتماعية، لأن ما نصنعه اليوم هو ما نصنع به مستقبل الغد. برنامج لأجلكم نعمل، من الإعداد حمد لسهيل، تقديم حمد لسهيل محمد مزيد، تنفيذ بشاير المطوع. برنامج لأجلكم نعمل للمخرج طلال ملغلة.
3: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وحلقة جديدة وتواصل جديد عبر أثير إذاعة دولة الكويت. نلتقيكم وهذا موعدكم وبرنامج لأجلكم نعمل. نتناول اليوم أهمية المشاريع الصغيرة ودورها في خلق الفرص، ونتعرف على أساسيات بدء المشروع وفهم سوق العمل والتجارة، وأهمية الاستشارة والتخطيط والتعلم من الأخطاء والتجارب، وأبرز عوامل النجاح والاستمرار. حلقة لكل صاحب فكرة وطموح يبحث عن بداية صحيحة وطريق واضح نحو النجاح.
4: وحول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف مستشار في الإدارة المهندس أحمد ندهم. مهندس أحمد، حياك الله معنا في إذاعة دولة الكويت.
5: الله يحييك ويخليك، وسعيد جدا بوجودي معك اليوم في هذا اللقاء.
4: حياك الله وسهلا مباركة، والسعداء أيضا في تلبيتك لهذه الدعوة. مهندس أحمد، انطلاقا من هذا المسمى مستشار في الإدارة، يريد لو تعطينا فكرة عن هذا المسمى.
5: جميل جدا. الاستشارات الإدارية هي نشاط بدأ لمساعدة الشركات والمؤسسات أن ينظمون نفسهم بشكل أفضل. كثير من الأحيان الموظف أو المدير أو صاحب الشركة أو رئيس المؤسسة يكون جدا مشغول بالأمور اليومية، فبعض الأمور حتى لو أنت تشوفها من برا أنها سهلة، وهو باله مشغول ما يقدر يرتبها ويعدلها، فوده لو يجيب شخص من برا يساعده في تنظيم أموره. الإدارة كعلم بدأ مع بداية المؤسسات الكبيرة، يعني قبل لما تدخل السوق تجد أن المحلات صغيرة. يعني ذاك اليوم قاعد أسمع معلومة قال ليش المحل في بريطانيا يسمونه شوب بس في أمريكا يسمونه ستور،

0: يلا ليتس جو تو ذا شوب، يقول لك البريطاني. الامريكي يقول ابي اروح ستور. قال لان قبل السوق البريطاني كان عباره عن ورك شوب اللي هي ورشه، فورش هذا النجار، هذا الحداد، هذا فكانوا يقول خل اروح الورك شوب، يروح للشوب. كان السوق عباره عن ورش يقوم فيها بالعمل اصحابها. امريكا كانت لا، تستورد البضائع وتحطها في مخازن ستور، فقام يروح الى الستور، فصارت اسم المحل هو الستور. فقبل كان فعلا السوق عبارة عن ورش صغيرة، تلاقي الأبو يشتغل مع 2-3 عياله. لما دخلت الثورة الصناعية وصارت المصانع كبيرة وصار المصنع يشتغل فيه 50 و100 شخص، صار في ضرورة لاستنباط علم جديد اللي هو علم إدارة هذه المجموعة. شلون أقدر أنا أمشي مصنع فيه 300-400 موظف؟ فصار في حاجة إلى تطوير الإدارة، وفعلا تطورت. منو كان أقرب شخص للمشهد في ذاك الوقت داخل المصنع؟ كان المهندس. مصنع السيارات في المهندس الميكانيكي، مصنع هذا المهندس الكيميائي، واو. فتلاقي من مؤسسين علم الإدارة تجد كثير منهم مهندسين. فهذه هي الاستشارات الإدارية، ونقدر نقول يعني شلون بدأت.
1: جميل جدا هذا الحديث، ويقودنا إلى عدد من التساؤلات حول تأسيس هذا العلم. في السابق كما تفضلت أن الورشة شخص حرفي متمكن يعني يضبط هذه الجودة وهذه الصناعة والحرفة ويقوم بأدائها وأيضا تمريرها إلى غيره، لكن لما يزداد عدد الموظفين نحتاج إلى تنظيم إداري في هذا الجانب. هل تعتقد أن هذا العلم أفاد الكثير في المصانع، أم أن بالفعل هناك احتياج كبير لهذا العلم وتطويره؟
0: أنا أتصور علم الإدارة علم جميل ومهم، لكنه من العلوم أنا أعتبرها المحدودة. في علوم أنا أعتبرها علوم محدودة وعلوم أنا أعتبرها غير محدودة. على سبيل المثال المحاسبة. المحاسبة علم محدود، يعلمك شلون تتابع إيش كثر دخل وإيش كثر صرفت وتحطهم في تقرير واضح. إضافة يعني الاستمرار بالإضافة إلى علم المحاسبة قد ما يكون فعلا ضروري، لأن خلاص إحنا يا جماعة عرفنا هذه العملية ورتبناها، لا نشغل نفسنا في الإصرار على تطوير شيء أصلا مكتمل. الإدارة نفس العملية، تنظيم المجموعة لكي يقومون بأعمالهم، فهو أدوات محدودة إذا كانت موجودة خلاص تمت الإدارة بنجاح. ما له داعي إن الإنسان يصر على التطوير. ليش؟ لأن أحيانا الإصرار على التطوير يخليك تخرب شيء شغال علشان تجيب شيء ثاني مكانه.
1: طيب بدنا نوقف عند هذه النقطة. كثير من المشاريع الناجحة يبحث إلى الزيادة، وكثير أيضا من المشاريع اللي على وشك التوقف أو الفشل يبحث عن حلول أخرى، فموضوع التطوير أكيد قائم على المرحلتين.
0: نعم،
1: أو المثالين.
0: صحيح، هني ندخل في الجانب الغير محدود. يعني أنت اليوم مثلا لما تدخل في مجال الشعر، مجال غير محدود، ممكن يكتبون 10,000 قصيدة عن مثلا المطر، 100,000 قصيدة عن البحر، 20,000 قصيدة عن البر، وكل قصيدة هي إضافة. ما يصير تقول خلاص محمد كتب عن البر، لا تكتب عن البر، عبد الله كتب عن البحر، لا، لأن هذا فن إبداع، دائما تقدر تضيف لمستك. لكن بعض الأمور ما تحتاج هذا الشيء خلاص. فالإدارة ممكن إذا أنت فعلا قفلتها صح ورتبتها صح تكون خلصت منها. لكن شنو يبقى الغير محدود؟ الإبداع التسويقي، الإبداع في صناعة المنتجات، الإبداع في صناعة العروض. أنت اليوم يمكن عندك مثلا الميكروفون وعندك السماعة، ممكن تسوي عرض الاستوديو المنزلي، ميكروفونين سماعتين مع جهاز هذا، ممكن تسوي هذه العروض فيها إبداع لا متناهي. ابدع كثر ما تبي، لأن كل ما أبدعت زيادة كل ما خذاك خطوة للأمام. لكن في أمور إذا أبدعت فيها زيادة كأنك تخرب اللي شقال علشان تجيب فيه مكانه.
1: الله، جميل جدا هذا الحديث. وفي بداية حديثك استهليت في الفرق بين المدرسة الأمريكية والمدرسة أيضا البريطانية حول تسمية الأسواق. ممكن المدرسة الإنجليزية هي أقرب إلى مدينة الكويت قديما في أسواقها القديمة كأسواق المباركية، عندما كانت مقسمة إلى سوق السلاح وسوق الأسماك وأسواق أيضا فيها ورش وفيها صناعات محلية صغرى كانت موجودة في الكويت يحتاجونها أيضا أهل المدينة. هل بالفعل

0: المشهد هذا القديم إذا تم تطويره أكاديميا ودخل فيه علم الإدارة والأمور هذه، يستمر بالطابع القديم لكنه مطور، ولا نحتاج أيضا أن نواكب العالمية في أشياء حديثة؟
1: سؤال جدا جميل. وأنا أتصدق بعض الأحيان مثلا أكون قاعد أمشي أو هذا، تطري على بالي بعض الأفكار فأرتبها يعني، لكن أحيانا عمري ما أستخدمها. فهذا السؤال هذا كان
0: هو خيال شوي،
1: لمس قبل شهر أنا مجاوبه بيني وبين نفسي، فجدا سعيد أنك أنت سألتني هذا السؤال. إحنا لو نرجع إلى اقتصاد الكويت قبل النفط، سنجد
0: التجارة الحرة،
1: في التجارة يروحون للهند ويروحون إلى القرن الأفريقي،
0: استيراد وتصدير،
1: أيوة، وفي اللؤلؤ، وفي الأمور الداخلية الحرفية، النجار والقطان
0: والحداد وغيرها من الأمور اللي سميت أكثر عوائل في ذلك الوقت بأسماء وألقاب المهن اللي امتهنوها.
1: فعلا. خلنا اليوم نشوف الاقتصاد الكويتي، سنجد أن اللؤلؤ كان هو للتصدير بشكل أساسي. اليوم حل مكان النفط، صار التصدير بشكل أساسي،
0: منتج محلي لكن عليه طلب عالمي،
1: أيوة، من الداخل إلى الخارج.
0: يا سلام.
1: ونلاحظ أن المهن استبدلتها المشاريع الصغيرة، فلان عنده مطعم، فلان عنده مصبغة، فلان عنده سوبر ماركت صغير، فلان عنده هذا، من الداخل إلى الداخل، شخص من الداخل يبيع على شخص من الداخل. طيب شنو استبدل التجارة اللي كانت تروح إلى الهند وتروح إلى القرن الأفريقي، اللي هي نقدر نسميها المشاركة في السوق العالمي؟ أنا أعتقد اليوم إحنا نحتاج يعني نستحدث بديل لهذا النوع من التجارة، إن نشارك إحنا من الكويت كمشاريع تجارية نفس التجار الأوليين في شنو؟ في إن نساهم في السوق العالمي. ممكن شخصي تتعامل مع مصنع في الصين وتوزع في أوروبا، ممكن أنت عندك محل في أمريكا تبيع تجارة إلكترونية وتصنع بالصين،
0: يكون الجمهور المستهدف بعيد عن مكان المصنع،
1: ممكن، ولكن أنت بالكويت وأرباح الشركة تدخلها إلى السوق الكويتي،
0: وهذه حقيقة قائمة في السابق والآن.
1: نعم، ممكن. اليوم أنت اليوم كثير من الأحيان تلاقي مثلا منصات إلكترونية، خلينا نقول تجارة إلكترونية، كثير من الناس اللي تبيع حتى لو يبيعون في أمريكا ولا أوروبا يمكنهم ما يكون أمريكا وأوروبي،
0: مو بالشرط،
1: أيوة،
0: نعم،
1: ولكن يستخدم هذه الشبكة العالمية في التجارة العالمية، يساهم ويربح، وهذا الربح يدخل إلى اقتصاد بلده.
0: يا سلام، تشبيه جدا جميل ويقودنا إلى أفاق كبيرة حول الاقتصاد الكويتي في هذه المرحلة. اليوم بدنا نتكلم في ظل هذه العولمة والتطور ورفع مستوى الثقافة والتخصصات الأكاديمية، هل بالفعل أحيانا تكون الفكرة هي أعظم من المنتج نفسه، أو الفكرة أو إدارة الفكرة تكون أفضل أيضا من التجارة نفسها؟
1: شو تقصد بالفكرة؟ يعني فكرة المشروع ولا؟
0: أشبهها أيضا في بعض البلدان أو بعض مثلا الشركات اللي ما عندها مواد خام ولا عندها أيضا أساسيات معينة، لكن بفكرة أو بإدارة حسنة ممكن ينتجون أكثر من أهل

0: فأنت اليوم إيدك هي عبارة عن أداة لإضافة القيمة، أنت إنسان قادر على صناعة القيمة. فاليوم في بعض الدول صح ما عندها مادة خام
1: لكنها ثرية.
0: لكنها ثرية، ليش؟ لأن يوميا كل الشعب قاعد يضيف قيمة،
1: الله
0: فما بالك لما يندمج
1: الله.
0: المادة الخام مع الشخص اللي يضيف القيمة شنو يصير؟
1: وشفنا أيضا بعض
0: وفرة.
1: البلدان اللي كان عندها مواد خام لكن كانت متأخرة في التعليم، لما نهضت في التعليم أصبحت من الدول الغنية.
0: صحيح، لأن شنو صار عنده؟ صار عنده شو اسمه المادة الخام والقيمة.
1: تخصص.
0: أيوه، فالحين الخشب اللي ب 10 دنانير طالع عليك ببلاش، زائد قيمته ب 10 دنانير، فالحين ربحك 20، فممتاز.
1: ودنا ايضا نتكلم على يعني شيء مرادف لهذا الامر، وهو توريث العلم. في بعض البلدان اشتهرت بالزراعه، فاصبح مستوى الزراعه في نهضه وتطور مستمر دون انقطاع. كذلك في بعض البلدان اشتهرت في مثلا صناعه الاثاث، بعض البلدان في صناعه المحركات او السيارات، فتلاقيها ايضا خبراء يسمون خبراء، فايضا البدايه تختلف على النهايات ويصبحون ايضا متفوقين. وفي بلدان مع الاسف كان تاريخ يتكلم عنها لكن توقفت بسبب ايضا حروب او بسبب ازمات او هذا الامر. اليوم شو ممكن نستفيد من بعض البلدان اللي لها تاريخ وصناعات وننقلها إلى أراضينا كما حدث في بعض البلدان؟
0: سؤال جميل جدا. اليوم فعلا مثل ما أنت قلت، هذه المعرفة أو الخبرة أو على قولتهم يسمونها بالإنجليزي know how، أنا أعتبرها هي تراكم خبرات وأيضا تراكم ثقة بالنفس نتاج النجاح المستمر. أنت اليوم لما يدخل كأس العالم منتخب فايز 4 مرات بكأس العالم، وقفته بالملعب تختلف عن منتخب أول مرة يشارك،
1: تاريخ له دور.
0: أيوة، طيب أنت يا اللاعب يلي قاعد تلعب في هذا المنتخب، أنت ما فزت بكأس العالم، فازوا اللي قبلك، أنت ليش واقف بثقة؟ من وين جايب الثقة؟
1: من الأمجاد.
0: من الأمجاد. يقول لك أنا استمرار الجيل اللي قبلي، عصارة خبرتهم، عصارة إنجازاتهم، كأنها أضافت لي ثقة في النفس. وهذا اللاعب إذا فاز بكأس العالم يقول طبيعي يفوز بكأس العالم، أبوي يدي فاز بكأس العالم. فإحنا أصلاً هذا بالنسبة لنا مو شيء لا يصدق، شيء متوقع.
1: يعني مثال، في بعض مثل البلدان لديها 4 أو 5 أنواع من ماركات السيارات تصنع في أراضيها، فتلاقي والله ما يقول لك الوكالة الفلانية أو المصنع الفلاني، والله يقول لك هذه صناعة ألمانية، فكأنها رفعت أيضاً اسم الدولة. بما أن عندك مخترع أو صاحب مهارة رفع أيضاً اسم هذه الريادة التاريخية.
0: صحيح، والمهندس الألماني ما يعتقد أنه هو يفتح شركة صناعة للسيارات هو شيء مستحيل، يكون حالي حال ذيل عيال عمي يشتغلون هنا، خالتي، ربعي، زملائي، طبيعي، جسم روتيني. فهذا مهم جدا إن الإنسان أو المجموعة يكون عندها الثقة الكافية في نفسها إن هي قادرة على هذا الإنجاز. رقم 2، تراكم الخبرة أمر مهم جدا. ليش؟ لأنك أنت اليوم بعض الأمور وبعض المشاكل، يعني على سبيل المثال مرة الألواح الشمسية تكنولوجيا جديدة، ففي ولاية تكساس بأمريكا كان في مزرعة كبيرة جدا متروسة ألواح، طق يوم بردي كسرهم كلهم. هذا درس
1: الله
0: راح يتعلمون منه والخطأ ما راح ينعاد، السنة الجاية راح يكونون أفضل. فتخيل بعد 50 سنة كثر أخطاء مرت عليهم،
1: الأزمة ممكن أستنتج منها.
0: أيوة،
1: نعم.
0: فلما أنا اليوم إذا بجيب ألواح شمسية أشارك هذه الشركة راح تختصر علي 50 سنة.
1: لذلك أيضا بعض المصانع عندما يتم استيراد بعض القطع دائما يطلب مواصفات البلد، إذا كان بلدك حار يصمم لك تصميم يتحمل حرارة، وإذا كان بارد، وأيضا إذا كان في أمطار وثلوج أو غيره من هذه الأمور. طبعا الحديث معك جدا شيق، مستشار الإدارة المهندس أحمد الدوم، سنأخذ معك هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود مجددا.
2: في برنامج لأجلكم نعمل، أسرة سعيدة، مجتمع متماسك، ومستقبل واعد.

0: بين المبادرات الخيرية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في برنامج لأجلكم نعمل، نلتقي مع المتخصصين.
1: عدنا لكم مستمعينا الكرام مجددا، ولازال الحديث مستمرا مع ضيف نظيف الحضور مستشار الإدارة المهندس أحمد ندوم. نرحب فيك مجددا.
2: يا هلا ومرحبا.
1: قبل فاصل تكلمنا في عدد جميل من النقاط حول عالم التجارة والبدايات وبعض العوامل العامة اللي تساهم أيضا في رفع القيمة، وهي المهارة الإنسانية والبشرية اللي بالفعل تضيف الكثير من العلم والخبرة في هذا المجال، وبالتالي تضاعف الأموال بحسب هذه التجربة إذا كان النية منها التجارة والربح والكسب المالي. بالعودة إلى يعني السمعة التاريخية لبعض المصانع، نجد في بعض البلدان اشتهرت بالاسم أن هذه بلد فيها مصانع. هل إلى هذا الحد كثرة المصانع باختلاف المنتجات اللي فيها، هل بالفعل تعتبر جزء من تاريخ الدولة ولا جزء من تاريخ البشرية والإنسانية المقيمة على هذا الوطن؟
2: وهو بلا شك جزء من الثقافة الإنسانية، ولكن تصدق أنا لاحظت لما تدرس تاريخ أي شيء تجده منطقي جدا. يعني لما تدرس مثلا اليوم الطالع منو أكبر مصدر للقمح، لو ترجع إلى التاريخ لماذا صار وأصبح أكبر مصدر تجده منطقي جدا، تقول أوكي
1: من عمر
2: ليش؟ لأنه والله الأرض هنيته
1: عوامل الطبيعة تساعد واستغلالها يساعد أيضا.
2: أيوة، تلاحظ مثلا منو أكبر مصنع للسيارات، لو ترجع للتاريخ راح تجد منطقي. فدائما لما ترجع للأسباب تجدها منطقية.
1: صحيح.
2: إحنا اليوم في منطقتنا إحنا مو منطقة صناعية، ليش؟ لأن الصناعة تحتاج أراضي كبيرة بحيث الشخص يقدر يستغلها ويحط عليها المصانع. فلما الدولة تكون كبيرة تكون الأراضي كثيرة فسهل إنه يحط فيها مصانع، لكن لما تكون الدولة صغيرة يصير المصنع ياخذ جزء كبير من المساحة بالنسبة له غير مجدي.
1: لو بنفتح باب هذا النقاش وأيضا يجلسون بعض المختصين في هذا المجال أكثر أستاذ أحمد، نجد أسباب راح تكون حتى غريبة. يعني في بعضهم مثلا يقول والله ما أفتح مصنع في دولة لا تحط فيها بحار، أحتاج الموانئ للتصدير. البعض يقول إذا ظروفهم الاجتماعية منخفضة فبالتالي الأجور ستكون منخفضة، فتلاقي بعض المصانع في مثلا أوروبا سكرت المصنع وفتحتها في بعض الدول تعتقد أنها نامية، لكن الفكرة التجارية أعظم هو تخفيف التكلفة العامة. فنجد أسباب نفسية واجتماعية وصناعية، فلو يجلسون عدة خبراء كل واحد راح يضيف لك سببين أو ثلاثة اللي ما لهم فيها هذا المصنع أن ينتقل من قارة إلى قارة.
2: فعلا صدقت. فتلاقي اليوم المصانع كلها تتجه باتجاه معين أو في مكان معين، وتلاقي هذه الدول شنو تسوي؟ تقوم تتخصص في صناعات اللي يسمونها
1: الهاي
2: تك أو التكنولوجيا العالية، اللي هي مثلا قطعة صغيرة في الكمبيوتر، كاميرا جدا دقيقة، أو أجهزة لقياس مثلا المياه الجوفية، تلاقي جهاز سعره 20 مليون. ليش؟ لأنه يقول لك أنا أقدر أصنع هذا الجهاز باستخدام المهندسين اللي راتبهم عالية، لكن لما أنا

0: استخدم مثلا الامور البلاستيكيه البسيطه، احتاج مثل ما ذكرت الايدي العامله رخيصه، احتاج احتاج احتاج، فتلاقي مثل هجره المصانع الى اماكن معينه.
1: جميل جدا هذا الحديث. يمكن من خلال حديثك مهندس أحمد قاعد أفكر في هذا الموضوع، ماذا لو كنت أملك مصنع وأفكر أني أستهدف الجمهور؟ يعني مو من الطبيعي مثلا إذا تبي تستهدف مثلا خلينا نقول مثلا شرق آسيا يكون المصنع في أفريقيا، فكل ما تقرب عند الدولة تخف تكلفة النقل، تخف تكاليف أخرى متعلقة أيضا في هذا الجمهور. اليوم ودنا نتكلم على الجانب الخليجي في دول مجلس التعاون، نجد ما شاء الله بعض بلدان المجلس يعني وصلت مرحلة تعرض بعض الأراضي وتوفر بنية تحتية لمصانع وتعرض لهم أيضا أمور بشروط ميسرة وخفيفة حتى تستقطب هذه المصانع، من ضمنها مصانع كمبيوترات وأيضا تجميع بعض الآلات الكهربائية. اليوم هل بالفعل ممكن في دول مجلس التعاون نرى لها مستقبل في موضوع التعاون والشراكة في تلك الدول الصناعية من رؤيتك وأيضا متابعتك لبعض الأحداث الاقتصادية؟
0: نعم ممكن، ولكن من وجهة نظري ما أدري إذا أكون صحيح أو خاطئ، أتوقع راح يكون الميل حق الأمور التكنولوجية اللي لها علاقة بالكمبيوتر. ليش؟
1: أكثر من الجهد البشري.
0: أكثر من الجهد البشري بالضبط، اللي يحتاج للمكاين اللي فيها الصناعات المادية. لأن أنت اليوم على سبيل المثال الذكاء الاصطناعي يقول لك يحتاج مراكز معلومات داتا سنتر، فهذا أنت اليوم بالنهاية الإنترنت كله شابك مع بعضه حول العالم، فلو كان هذا المركز موجود في الكويت أو موجود في أي دولة أخرى حول العالم وهو موجود في الإنترنت، فاليوم أنت تقدر تدخل السوق العالمي من خلال الصناعات التكنولوجية أو الصناعات الرقمية أو البرامج بأعداد بشرية قليلة ويمكن بمساحات قليلة، لكن توصل مواصيل أكبر الشركات. يعني مثلا خلينا نفترض بالغير ذكر اسم معين، البرامج اليوم اللي تستخدم في الكمبيوترات مثلا تشوف الموظفين متى تدخلوا ومتى طلعوا، شلون فلان يقدم إجازة، هذه البرامج ممكن برنامج في أي دولة ينتشر حول العالم وأغلب الشركات تعتمده.
1: يا سلام.
0: طيب هذا اللي برمج البرنامج كم شخص يحتاج؟ ما يحتاج آلاف أو عشرات الآلاف، يمكن مئات ويمكن مبنى واحد
1: يمكن
0: 20
1: عشرات.
0: طابق،
1: نعم،
0: وانتشر حول العالم. هذا النوع من الصناعات نقدر احنا نيبه
1: بالخليج.
0: في الخليج ليش؟ لأن شنو عمارة 20 طابق سهلة، لكن أسهل من مثلا أنا أجيب صناعات ثقيلة تحتاج مساحات و فأعتقد هذا النوع من الصناعات يصلح لنا وقريب على طريقتنا.
1: يمكن لو ننظر إلى المشهد القديم في السابق، المواد الأولية مثلا ما كانت متوفرة في الكويت، أتذكر يمكن كانت حتى مواد البناء تأخذ من شرق أفريقيا كالأخشاب وغيرها من هذه الأمور، إنه ما عندنا غابات، ما عندنا مياه عذبة، ما عندنا نشاط زراعي. حتى طبيعة الطعام في الكويت تحديدا أو دول مجلس التعاون قبل 80 سنة كانت تختلف عن الوجبات الحالية، لأنها ما كان في تصدير إلى هذا الحد. لذلك يمكن لو نعود إلى الأساسيات الموجودة لدينا، كما تفضلت التعاون المتعلق في الصناعات التقنية والرقمية هو الأنجح والأوفر لنا في حال التوافق في هذا الجانب. رأيك الآخر في هذا الأمر أو من منظور آخر؟
0: نعم، يعني أيضا بالإضافة لموضوع الصناعة، اليوم مثلا الخامات، الخامات البوليستر هي عبارة عن مادة ما راح أدخل في أسامي المواد، تطلع من مشتقات النفط،
1: الله،
0: تطلع من المصفات، تدخل إلى المصنع، يتحول إلى المنتج رقم 2 حنقول، بعدين تتحول إلى المنتج رقم 3. المنتج رقم 3 هو الذي يستخدم في صناعة الخام. طيب فالمادة أول شيء تكون في الحالة السائلة، وبعدين تصير حبيبات، بعدين تتحول إلى خام
1: القماش.
0: القماش
1: أمانة هناك أيضا صناعات دقيقة يتم اكتشاف وإضافتها أيضا في المشتقات النفطية نفسها، وكثير من الناس يعني في السنوات الأخيرة ويمكن أكون أحدهم أن تفاجأت أن ممكن يطلع من النفط مواد كيميائية أخرى بعيدة أيضا عن اللي متعارف عليها، والديزل والبنزين ومشغلات المحركات وغيرها من هذه الأمور. يا ريت لو تعطينا فكرة أيضا عن هذه الصناعات
0: تمام
1: عامة.
0: ممتاز. بس أقولك عن الموضوع الأشياء الأقمشة.
1: نعم.
0: فشفت المنتج 1 2 3، إحنا ممكن بالكويت ننتج المنتج رقم 1 في الحالة السائلة، لكن ما نقدر نحط مصنع رقم 2 و3 بالكويت. ليش؟ لأن هذه بتصير حبيبات، الحبيبات لازم نبيعها على مصنع. طيب وين مصانع الأقمشة؟ تلاقيها مثلا في الهند والصين. طيب إذا الأسواق في الهند والصين، شحن المواد السائلة أرخص من الصلبة، فإذا أنا الحبيبات ما أقدر أشحنها من الكويت لأن يصير تكلفة عالية، المصنع اللي بالهند ما يشتغل،
1: فالأفضلية تكون في المرحلة الأولى.
0: فعشان أنا أسوي المصنع رقم 3 لازم أشتري مصنع في الهند.

0: او اسوي مصنعي في الهند علشان يكون يم مصنع الخام.
1: يا سلام،
0: لازق.
1: يعني اتابع صناعتي.
0: ايوه، لكن اقدر اشحن من الكويت الموضوع السائل لان يشترونه هناك. فهني شنو المصنع اللي انا اقدر ادخل فيه؟
1: احنا ردينا حق موضوع التكلفه.
0: ايوه،
1: والاوفر.
0: فلازم تكون تقريب من العميل في كثير من الامور. فلذلك تلاقي الصناعه لها بعض الحدود اللي تمنعك تدخل فيها،
1: او
0: مو
1: الطوارئ.
0: لانها صعبه بس لان
1: مكلفه.
0: مكلفه بالضبط.
1: فالناتج يكون اقل من المتوقع. لذلك ايضا في بعض الصناعات احيانا البعض يفكر ليش ما يكون في مصنع في هذا المكان، اذا اهل المصانع نقلوا مصانعهم الى اماكن اخرى فهذا هو يعتبر ايضا نفس السبب. ايضا المهندس احمد اليوم بده يتكلم يعني على هامش اخر وهو مهم، ايضا المشاريع الصغيره في دوله الكويت. اليوم قاعد نشوف كثير من الشباب لديه طموح في مدخول اخر، موظفين عموم الدوله دائما يفكر في تطوير دخله، في زياده الدخل، فتلاقي ما شاء الله لديهم افكار عظيمه، البعض منها طبقها والبعض منها طبق وفشل، والبعض لا زالت الفكره تدور في ذهنه. اليوم بدي اتكلم عن نبض الشارع بما انك يعني مخالط وترى الكثير.
0: نعم، انا قريت مره احصائيه يمكن هذه حول العالم ان 95% من المشاريع الصغيره تفشل خلال اول 3 سنوات. رقم كبير. لكن شوف الرقم الثاني، يقول لك ان الشخص بعد ما يفشل في مشروعه الاول نسبته في النجاح تصير دبل
1: في المحاولة
0: في المشروع الثاني.
1: الله، والسبب؟
0: تقول والسبب؟ ايوه، سبب. انا اليوم قبل لا ادخل في مجال الاستشارات كان عندنا شركتنا الخاصه كنت اشتغل فيها، كان عندنا مشاكل وكنا نعاني منها لسنوات، بعدين حليناها في الإدارة، في التسويق، في في في بعدها اكتشفت أن كثير من الأصدقاء اللي عندهم مشاريع مشاريعهم واقفة ومشاكلهم هي نفس مشاكلنا. فقلت أوه غريبة، طلعوا يعانون من نفس المشاكل، من نفس التحديات، من نفس. فلذلك دخلت في مجال الاستشارات، قمت أنقل هذه التجربة اللي احنا حصلنا عليها في مشروعنا إلى مشاريعهم، والحمد لله صارت تنجح. طيب، فالشخص ليش لما يجي في المحاولة الثانية؟ لأنه شايف وايد أخطاء وتجاوزها، لكن يمكن ما تجاوزها كلها. مثلا خلينا نفترض عنده 10، حل 6 وبقوا 4. المرة اللي جاية لما يجي 6 خالص منهم، باقي له بس 4، يحل منهم 3 تبقى واحدة يمشي.
1: يا سلام.
0: فاليوم مشاكل المشاريع متشابهة وحلولها موجودة، لكن لازم الشخص يتعلم. كثير من الناس يعتقدون أن نجاح المشروع التجاري هو لا علاقة بالحظ أو بالصدفة، لكن هذا كلام مو منطقي بشكل كبير. المشروع التجاري ينجح لما يحقق مبيعات، يحقق مبيعات لما يعرفك الزبون ويرغب فيك، يرغب فيك لما تعطيه اللي يبيه، ويعرفك لما تتواصل معاه.
1: السلام.
0: إذن في عوامل معينة
1: مترابطة
0: مترابطة ومنطقية لما تشغلها توصل للعميل. كثير من الناس ما يعرف هذا التسلسل المنطقي في صناعة البيع الواحدة وكيف يكررها، ما عنده التسلسل المنطقي. فلما يغيب التسلسل المنطقي عن ذهنه يصير عنده فجوة. شلون يعبي هذه الفجوة؟ يعبيها بكلمة الحظ، أو والله طقت وياه، مشت وياه. شنو يعني مشت وياه؟ تعال خلنا نكتبها على ورقة وقلم، تلاقي عنده فجوة منطقية يترسها في هذه الكلمة. لكن احنا نقول ليش عندك الفجوة؟ تعال اعرف الخطوات وروح طبقها وانجح.
1: أتذكر جلست مع أحد الأصدقاء اللي شبه خسر في التجارة، لكن مش المشروع لكن بخسائر. قال لي الذكي يتعلم من خطأه، اللي أذكى منه اللي يتعلم من خطأ غيره. يقول مشكلتي ما شاورت، بدأت المشروع على قناعة شخصية بحتة وأخطأت وخسرت، لكن في المرحلة الثانية فعلا نجح لكن ذاق الخسارة. قال لي دائما ابحث عن من أخطأ وتعلم من أخطأه قبل أن تخطأ، وهذا الأوفر لك.
0: يا سلام، جملة جميلة. يعني أنا تدري شنو أقول؟ أنا أقول الإنسان يعني اللي قال شيء جميل، قال مشكلتي ما شاورت. حلو ومهم جدا أن الإنسان يتعلم
1: من أخطاء غيره.
0: أيوة، ولكن السؤال منو أسأل؟ أول شيء عمرك لا تسأل شخص ما عنده تجربة. اللي ما عنده تجربة لا يعرف شكل الواقع،
1: يكون عنده رأي،
0: يكون عنده رأي ومستعد يعطيك إياه ويسهم فيه. لكن أنا خلينا نفترض عمري ما صرت مذيع، ما أقدر أتخيل ماذا يدور في بال المذيع أثناء اللقاء، ما أقدر.
1: أو ماذا يتصرف في حال برضه،
0: أو ماذا يتصرف، أو شنو جدوله، أو كيف يعد، لأني ما عشت التجربة. مهما أحاول أتخيلها ما راح أقدر أوصفها بنفس ما أنت تقدر توصفها. ليش؟ لأن عندك التجربة. فأول شيء لازم الإنسان

0: أخذ النصيحة من صاحب التجربة.
1: يا سلام.
0: رقم اثنين، كثير من الناس يكون عنده تجربة لكن تجربة غير ناجحة. أنا خلينا نفترض فتحت سوبر ماركت فشل، كان أسكر. يجي واحد يسألني يقول لي بفتح سوبر ماركت شو رأيك؟ لا تأخذ رأيي، أنا فشلت. ليش فشلت؟ لأن عندي فجوات في المعرفة أو في التطبيق، فأنا راح أنقل لك هذه الفجوات فأنت ما راح تنجح، فلا تأخذ نصيحة صاحب التجربة غير الناجحة. رقم ثلاثة، لا تأخذ نصيحة صاحب التجربة الناجحة قبل 20 سنة.
1: العهد تغير والزمن تغير
0: والدنيا تغيرت والسوق تغير
1: والمتطلبات تغير أيضا.
0: وهو تغير ساعات. شوف مثلا مدرب كرة قدم، أحد المدربين يقول ما أدري ليش خسرنا اليوم، بعد خلاص دش جول شو نسوي. هذا المدرب نفسه قبل 6 سنوات لما كان يفوز بالبطولات ما كان يتكلم بهذا الأسلوب ولا يتكلم بهذه الحرارة، الحين يتكلم ببرود، قبل بحماس. هو تلاقيه يعني يحط كل طاقته بحيث انه يسكر المباراة وياخذ الفوز. تبي تاخذ مشورته، اسأل لما كان في القمة قبل 6 سنوات، لا تسأل الحين عقب ما مل من شغلته، لأن الحين نظرته تغيرت للأمور. يعطيك الحين نصيحة من نظرته اليوم. نظرته اليوم ما تفيدك. دور صاحب التجربة
1: الحديثة
0: الناجحة اليوم وأخذ نصيحته.
1: حديث جميل وأيضا يقودنا إلى تساؤلات كثيرة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
2: في برنامج من أجلكم نعمل، قصص ملهمة من رحم التحديات تولد الإنجازات. استمعوا معنا لهذه القصص.

0: الشباب هم نبض التنمية، عندما تتحد الأسرة ينهض المجتمع.
1: عدنا لكم مجددا مستمعين الكرام، ولا زال الحديث مستمرا مع ضيفنا ضيف الحضور المهندس أحمد ندوم، مستشار في الإدارة. المهندس أحمد، نرحب فيك مجددا.
2: يا هلا ومرحبا فيك.
1: قبل فترة ليست ببعيدة تحدثنا كثيرا عن موضوع المشاريع الصغيرة وطموح الشباب وأخطائهم وفشلهم، وكثير من الناس يفشل مرة واحدة ويعيد التجربة لكن بأخطاء أقل. اليوم نتكلم على أهم عوامل النجاح في المشاريع الصغيرة.
2: نعم، في أحد الأشخاص اسمه بيتر دراكر، هذا كان من أكبر مستشارين الإدارة قبل سنوات، يعني قال إن الهدف الأساسي للمشروع هو الحصول على العميل. اليوم أي مشروع صغير لازم يحط بين يعني تركيزه أو بين عيونه كيف أحصل على العميل
1: الله
2: علشان يدفع لي. هذا هو عصب المشروع التجاري، كل تركيز المشروع الصغير كيف أحصل على العميل وخليه يدفع لي، لأن بعد ما تحصل على عملاء كثر ويدفعون باستمرار ويرجعون لأنهم سعيدين بالخدمة تزيد المبيعات.
1: يا سلام،
2: وإذا زادت المبيعات تحتاج موظفين أكثر.
1: كثير من الناس يعتقد أن البيع والشراء مرة واحدة، لكن تكرار نفس البيع والشراء هي تعتبر أيضا سر من أسرار التجارة.
2: فعلا من أهم الأمور اللي تساهم في نجاحك. ليش؟ لأن أنت اليوم يقول لك الحصول على عميل جديد يكلفك 14 ضعف العميل الحالي.
1: شلون؟
2: يعني عشان خلينا نفترض انت تحتاج تسوق بدينار بالدعايات علشان تجيب تخلي اللي شرى منك اسبوع طاف يرد يشتري، بس تحتاج تصرف 14 دينار علشان تخلي واحد جديد يجربك.
1: الله.
2: فاليوم اذا الجوده صارت

0: اوكي صارت الخدمه ممتازه، واحد دفع وشرى وقال الله خش منتج، هذا سهل يرجع.
1: احنا ودنا نحط خط تحت كلمه الجوده، لان سمعنا عن مصانع وقف انتاجها او قل مدخولها بسبب الجوده. يعني في مصانع سيارات تم اغلاقها بالكامل لان كانت الجوده جدا مرتفعه، فمع الاسف بعض القطع اللي كنا نسمع عنها اصليه اصبح يخفف من قوتها او عمرها الزمني عشان العميل يتكرر مره اخرى بسنوات اقل حتى يشتغل المصنع، يعني رواتب وايجارات وامور تحتاج
0: صحيح
1: التكرار.
0: هذا صحيح، هني يعتمد على نوع المنتج. لو تلاحظ بعض الشركات اللي مثلا تبيع لك التليفون توهقت قالت هذا ما قاعد يغير تليفونه بعد السماعه،
1: فتأثر في البرمجيات اكثر.
0: ايوه فايوه قامت الحين تبيع لك مثلا شهريا اشتراك على اللي يسمونه السحاب او الكلاود،
1: نعم
0: تبي تحط الصور على $3 ولا $10 بالشهر، فيقول لي بلاي اشتري تليفون جديد،
1: ولا حط مساحة. نعم
0: احنا راضين تليفونك لا تغيره بس ادفع شهريا طلعنا،
1: الذاكرة محدودة.
0: الذاكرة محدودة. فهني فن صناعة العرض.
1: يا سلام،
0: صاحب المشروع لازم يكون ذكي بحيث شلون يستنبط من منتجاته عروض جديدة تضيف للعميل
1: حتى تعطيه عمر افتراضي أطول في المصنع.
0: ايوه. فاذا انت لو سيارة جودتها عالية لازم انا افكر ماذا استطيع ان اقدم بالاضافة الى، وليس فقط اني اقلل هذا عشان يكون الاستبدال اكثر. فهذا نوع من الانواع. فاليوم لما تكون الجوده ممتازه والشخص يوصل للعملاء ويشترون منه تزيد مبيعاته، اكيد علشان يلبي الطلب يحتاج يوظف، يتحول من مشروع صغير الى مشروع متوسط.
1: يمكن من خلال هذا الحديث اذكر كلمه كنت اسمعها في السابق لكن ما كنت اعرف معناها الا لما جربت، خدمه ما بعد البيع. في بعض الشركات تنتهي العلاقه بعد البيع والشراء، في بعض الشركات من كثر ما ان الكفاله جيده والتعامل مع العميل جيد بعد الشراء تخليك تتمسك في هذه الشركه ويكون منتجاتك او مشترياتك منها على وجه التحديد. في شركات الكترونيات، في شركات ايضا اخرى في هذا الجانب. اليوم بدنا نتكلم على خدمه ما بعد البيع واهميتها استمرار الزبون.
0: في بعض الناس خاصه المبتدئين يعتقد انه بعت
1: خلاص انتهت العلاقه،
0: اي الحمد لله بعت
1: صرفت.
0: ايوه ولكن الدنيا ترى مو بس اليوم، في باكر هذا الانسان موجود، هذا الانسان عنده دوام، عنده دواوين، عنده عائله، راح يقول صدقون شريت من المكان الفلاني هذا التليفون وبعدين ادق عليهم ما يردون علي،
1: وهذه دعايه غير مباشره سيئه.
0: ايوه ومضايق فيبي ينفس عن غضبه فيقول السالفه 100 مره. طيب اذا انا عندي 20 واحد شغالين قاعد يتكلمون عني راح يحرقون السمعه في اشهر.
1: والعكس صحيح تماما.
0: نعم اذا انتشرت السمعه الطيبه تسهل الشراء، ولكن للاسف اللي تجربته ممتازه يمكن ما يسولف فيها، يقول لي صلحوا لي التليفون اكيد طبيعي، ما راح يقول تصدق خش شركه صلحوها، لكن اذا حاش الغلط ممكن يقولها اكثر.
1: صحيح.
0: فاليوم الشخص لازم يحط في باله السوق مو اليوم مباشر، السوق سنوات، اما تبيع جوده صح او لا تبيع. لا تروح انت التسويق من غير تسويق ما حد يعرفك، تسويق مع جوده سيئه الكل يعرفني اني جودتي سيئه، تسويق مع جوده صح هني اللي يتكلم جزاه الله الف خير، واذا ما حد تكلم مو مشكله انا بالتسويق اوصل لك وابيع لك وانت تجرب تعرفني، فيصير عندك عاملين يعني التوصيات والتسويق، تيلهم يدفعون العميل الجديد انه والعميل السابق انه يستمر. ولكن جوده سيئه معناته عمر قصير للمشروع، لا تتوقع يستمر. فاذا المشروع ما يستمر مهما يابلك في ايام الاولى ما راح يكون يابلك المبلغ اللي كنت تحلم فيه ممكن يعني، ولكن شو الفائده اخذ فلوسك وانا مقدم لك شيء سيء، حتى لو ما راح تقدر ترد فلوس بس انا ما راح يكون ضميري مرتاح اني اخذ هذه الفلوس.
1: نعم.
0: فما يصح الا الصحيح يعني.
1: صحيح.
0: ولكن الواحد يمشي على الخطوات.
1: نعم. اليوم لو نتكلم عن المشاريع الصغيره نجد مثلا البعض مثلا ذهب الى موضوع العطور، البعض المواد الغذائيه والصناعات الغذائيه، والبعض ايضا الى التحف والامور الصامده خلينا نقول اللي ما فيها سوء تخزين ما يضر فيها والامور هذه. اليوم انت تتكلم بشكل عام المشاريع الصغيره في الكويت، شنو اكثر شيء تعتقد انه لامس السوق وايضا له تصريف جيد؟
0: احنا يعني اليوم
1: كمبتدئين مثلا،
0: ايوه كمبتدئين احنا لازم ندرس احتياجات المجتمع. احنا اليوم كمجتمع الفرد يبي يستهلك الامور اليوميه، يبي الاكل، يبي الاجهزه الالكترونيه.

0: يبي انترنت، يبي سيارة،
1: اكسسوارات.
0: اكسسواراتها، ملابسها. بعض الامور يقول لك في مصطلح يسمونه بارير تو انتري. بارير يعني هو حاجز، انتري الدخول، حاجز الدخول. بعض المشاريع في حاجز كبير يمنعك من الدخول، مثل صناعة السيارة. شو نصنع سيارة؟ لازم مصنع، لازم معرفة، لازم لازم لازم لازم لازم
1: رأس مال ضخم.
0: رأس مال ضخم، فهذا يكون الحاجز كبير ما أقدر أدخله. بعض المشاريع يحتاج معرفة تقنية عالية، خليني ما أقدر أدخله. على سبيل المثال إني أكون مثلا مصور، أنا ما أقدر يوم أصير مصور، لازم أتعلم وأتدرب وأتطور إلى أن أصبح متمكن فأدخل. وفي مشاريع فيها سهولة في الدخول، على سبيل المثال لو أنا أستورد مواد بلاستيكية أصرفها على مشاريع أو على الأفراد، هذه سهلة يمكن تحتاج شوية كاش. ففي بعض المشاريع فيها صعوبة الدخول. كثير من المشاريع المنتشرة هي المشاريع سهلة الدخول، لأنها سهلة الدخول دخلوها كثير من الناس.
1: المنتج متوفر والمساحة مقبول فيها.
0: نعم، وأكبر أمثلة عليها هي ممكن نقول المطاعم، ويمكن العطور،
1: المقاهي الصغيرة أيضا لها دور.
0: الكافيهات أو المقاهي الصغيرة، صحيح، ويمكن الصالونات النسائية. هذه المشاريع
1: لها جمهورها.
0: لها جمهورها، الزبون موجود، مو وايد صعب انك تدخل فيها، نفس انك تأسس لك شركة برمجة مثلا، فيها سهولة.
1: مع أن الحصرية أحيانا يعني يعول عليها الكثير في هذا الجانب.
0: صحيح، بس ثمنها انك تكون سابق الجميع، ولا ما كنت تقدر تكون حصري. فانت حصلت على المعرفة من خلال سنوات استثمار، فاليوم تقدر انت تستفيد منها. لكن لو واحد يقول انا اليوم ببتدي، نقول له شنو اختصاصك؟ يقول ما انا عندي شهادة جامعية وموظف. فهذا صعب عليه انه يدش في شيء متخصص جدا، يحتاج الامور هذه العامه. هذه الامور العامه ممتازه، ليش ممتازه؟ لان زبونها موجود بشكل يومي. فهني يصير عندك التحدي، مو انك تفتح المشروع، هذا سهل الكل يسويه، كيف تصل الى العميل. قبل لو تلاحظ المطاعم خاصه كانوا شويه، تلاقي مثلا الاسره عندها 4 5 مطاعم بدفتر التليفونات، يدقون عليهم اي وقت يبغون يطلبون مطعم، يلفون عليهم، ما في تجربة أشياء جديدة. اليوم صارت بالمئات، يمكن دشت الآلاف.
1: تنافس رهيب أيضا.
0: أيوة، فصار اليوم مو الإنجاز إنك تفتح المطعم، الإنجاز كيف تصل للعميل. الكل يقدر يفتح مطعم، قبل كان البطل اللي يفتح، الحين صار لا، سهل الكل يعرف له، لكن من يستطيع أن يصل العميل. فالمشروع المنتشر التحدي الوصول للعميل، المشروع النادر التحدي هو كيف تستطيع أن تفتح هذا المشروع.
1: جميل جدا هذا الحديث، وأيضا يقودنا إلى آفاق أخرى متعلقة في المواكبة. يمكن المشاريع اللي قبل 20 عام غير اللي قبل 10 سنوات، غير هذه الأيام، غير أيضا القادمة. اليوم قاعد أشوف أفكار شبابية جديدة، خصوصا أبنائنا الطلبة المبتعثين، كثير منهم يعود بأفكار، أفكار متعلقة في التجارة، في المشاريع، وأيضا البعض منهم يقول هل المشروع يصلح في الكويت وفعلا ينجح في هذا الجانب. اليوم هل بالفعل أخذ الأفكار الناجحة في بعض البلدان ممكن أيضا تنجح في أوطان أخرى، إذا كان الشخص يرى أحقيتها في هذا الجانب أو مكانتها المتوقعة؟
0: نعم، للأمانة ممكن نجاحها، ولكن مثل ما أنت ذكرت
1: ناخذ الفكرة،
0: يحتاج دراسة أو يحتاج تعديل الفكرة لتتوالم مع السوق. لدرجة بعض الأحيان أنا أشوف فيديو أجنبي، أشوف واحد مسوي نسخة بالعربي، النسخة الأجنبية ناجحة، النسخة العربية غير ناجحة.
1: هل لأنها مقلدة ولا لأنها ما تواكب
0: لأن هذا أسلوب أجنبي مو أسلوبنا.
1: صحيح.
0: فما استساغ الجمهور. طيب هل هذه معنات أن الفكرة لا يمكن لها النجاح؟ لا، الفكرة راح تنجح، ولكن لازم تلبسها الثقافة العربية وتطرحها في هذا اللبس علشان توصل للمستمع. كذلك المشروع، في مشاريع برا ناجحة، ولكن لما تبي تطرحها هني لازم تطرحها بشكل يواكب الثقافة. نفس على سبيل المثال في هذه مو الدراجات، يمكن اسمها السكوتر،
1: نعم،
0: برا
1: نعم،
0: أيوة، يستخدمونه وسيلة نقل من مكان إلى آخر في أماكن قريبة، لأن الجو يساعد
1: والترفيه.
0: الكويت هو مشروع ترفيهي
1: وتسلية،
0: يطلعون فيه مثلا بالليل بمنطقة يتمشون.
1: لكن نجح هذا الأمر، حتى يعني بعض الشركات قامت أيضا بعمل برمجيات لها أن يتم أخذها كإيجار في الساعات وفي الأيام.

0: صحيح ونجحت
1: كمشروع تجاري.
0: اي كمشروع تجاري، ولكن نجحت كأداة ترفيهية
1: للمرح.
0: ايوه هناك كانت لأداة تنقل. لو انت تبي تحرص انك تخليها أداة تنقل
1: صعب جدا.
0: ومصر على هذه الطريقة ما راح تلاقي زبون، كترفيه راح تلاقيه.
1: صحيح بالفعل، هذه نقطة أيضا إيجابية في هذا الجانب. والطقس له دور، وأيضا ثقافة المجتمع لها دور، وأيضا الأعراف المجتمعية تختلف من دولة إلى دولة. هناك شيء مقبول وهناك أيضا شيء مرفوض في بعض البلدان. اليوم كما تفضلت في هذا الجانب، هل بالفعل أيضا ما يسمى بالأفرع أحيانا بعض المشاريع يفكر في فتح فرع آخر في دول تختلف عنا؟ أيضا رؤية الأجانب مختلفة عن رؤية العرب في هذا الجانب. نجحت لهم مشاريع كثيرة في أوطاننا اليوم، هل تعتقد دراسة طبيعة المجتمع لها دور في هذا الجانب، ولا أيضا توقع التاجر يكون في محلة في هذا الجانب؟
0: للأمانة أنا قبل كنت أسمع مثلا فيك شركة عالمية تبي تدخل السوق مثلا الجنوب أمريكي أو تبي تدخل السوق العربي، فتروح تستعين في شركات تسويق علشان يسوون لها عقولتهم ماركت ستدي، دراسة السوق. كنت أقول هذا شو يدرسون يعني؟ هذا السوق زبون يبي يشتري. المشكلة تدري شنو؟ الإنسان ما يلاحظ الأمور الذي اعتاد عليها. يعني احنا نعتقد مثلا ان المجتمع الكويتي واضح يداوم ويرجع البيت، اللي يروح النادي واللي يروح الديوانية وبالنهاية اسبوع في الزوارة، واضح واضح حقك لانك انت عايش طول عمرك هني. لكن حق شخص صيني هو بالنسبة له هذا لغز، بالنسبة حق شخص الماني ما يعرفه، الامريكي الكولومبي ما يعرفون هذا عنه. فهو يحتاج ان شركة تقوم بالدراسة تقول له ترى روتين الشخص الكويتي هو 1 2 3، يشرب قهوة الصبح، يحب يأخذها مثلا في الدرايف ثرو أو بالسيارة، يحبون القهوة المختصة هالشريحة، في أوقات الطلعة في شيء اسمه الدواوين، يعتمدون على التوصيل. هذه الأمور اللي إحنا نشوفها بديهية، بديهية لنا أن إحنا عايشين هنا، مو بديهية للي جاي من برا.
1: صحيح.
0: فاليوم لما تبي تدخل أنت مكان لازم تعرف ما هي بديهياتهم.
1: لذلك بعض المنتجات تلغي بعض العناصر الغذائية لأنها تبي تصدر إلى بلدان إسلامية مثلا تكون محرمة بعض الدهون أو الأكلات لديها، فيخصم جزء من النكهة أو جزء من المكون حتى يمشي في هذا البلد ويعطي أيضا ختم حلال أو شيء للتأكيد أكثر أن هذا المنتج خالي من هذه المشتقات.
0: فعلا وكثير من المشاريع
1: الآيس كريم وغيره من هذه الأمور.
0: صحيح. وتلاقي أحيانا هذا يدل على صراحة نجاح هذه الشركات العالمية. لما شركة تفتح في كل دول العالم وتنجح في كل دول العالم، الشخص يعني ما يقدر إلا ينبهر يقول ما شاء الله شنو هذا النجاح. انت اليوم ممكن بالخليج شركة تنجح في دولة لكن ما تنجح في دولة ثانية، تستغرب تقول ليش؟ تقريبا احنا مجتمعات متشابهة جدا. احنا متشابهة تقول بنسبة 90%، هذه 10% يمكن تخلي منافس يطلع لك،
1: وفي أوروبا تكون 40 أو أكثر بعد
0: وأكثر. فاللي قادر انه فعلا ينجح حول العالم هذا شيء يعني انجاز اداري جميل جدا
1: ومستحق اكيد، وكل اعداد جيد يساوي ايضا عمل جيد. مستشار في الاداره المهندس احمد ندوم، سناخذ معك هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود مجددا.
2: فرصه اليوم هي انجاز الغد.

0: عطاؤك اليوم يزرع أمل الغد.
1: عدنا لكم مستمعينا الكرام، ولا زال الحديث مستمرا مع ضيفنا ضيف الحضور مستشار في الإدارة المهندس أحمد ندوم. نرحب فيك مجددا.
2: يا أهلا وسهلا.
1: مستشار الإدارة المهندس أحمد ندوم، هل من كلمة أو رسالة بأقل من دقيقة نختم فيها هذه الحلقة؟
2: الصراحة الرسالة اللي حاب أوجهها إن اليوم الإنسان إذا فعلا ركز على شيء واحد في حياته، شيء واحد، مو خمس أشياء بوقت واحد تلتزم، شيء واحد، وتعطيه تركيزك وتعطيه العمل وتعطيه الاجتهاد وتتعلم وتسأل وتهذا، ست شهور راح تلاقي إنك عملت قفزة كبيرة في حياتك يمكن تشوف أثرها لباقي حياتك كلها. فاليوم إذا أنت عندك رغبة في مشروع أو عندك رغبة في إنجاز عملي، أبي منك ست شهور عط كل اللي عندك، قل هذا الشيء هو تركيز حياتك وفعلا راح تشوف الثمار. أسهل شيء إن الإنسان اليوم ترى يتشتت في عمله، أسهل شيء إنه يحاول يسوي 10 شغلات في وقت واحد، لكن البطل اللي يقدر فعلا إنه يركز على شغلة واحدة، عطها تركيزك وعطها وقتك وعطها مجهودك وفعلا راح تشوف نتيجتها.
1: نعم، مستشار الإدارة المهندس أحمد ندوم، شكرا لك على كل ما تفضلت فيه من نصح وإرشاد، موثق من إنسان ذو خبرة في هذا المجال، ونعدك إن شاء الله لأن يكون

0: لهذا اللقاء تتم الحديث عن المشاريع التجارية والصغيرة في دولة الكويت، فشكرا لك.
1: العفو، شكرا لك أستاذ.
0: إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى الختام، إلى أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل، في أمان الله.
2: كنتم معنا في برنامج لأجلكم نعمل. تقبلوا تحيات فريق العمل: حمد السهيل، محمد مزيد، بشاير المطوع، والمخرج طلال ملالة.

شخصية من بلادي. الشاعر أحمد مشاري العدواني. ولد الشاعر أحمد مشاري العدواني في عام 1923 بحي القبلة، وبدأ رحلته مع التعليم بحفظ القرآن الكريم في الكتاتيب، ثم أتم تعليمه بمدرستين الأحمدية والمباركية. ابتعث أحمد مشاري العدواني إلى القاهرة حيث درس اللغة العربية التي أحبها في الأزهر الشريف. بدأ بنشر مقالاته في مجلة البعثة، وتعتبر المجلة بمثابة الأم للمطبوعات، فتعرف من خلالها على ألمع العقول الثقافية الكويتية. أصدر في حياته ديواناً واحداً، أجنحة العاصفة عام 1980. شهد أسلوب أحمد العدواني تطوراً ملحوظاً منذ القصيدة الأولى التي كتبها إلى آخر قصائده. كان التكريم الحقيقي للراحل العدواني في إسناد مهمة كتابة النشيد الوطني لدولة الكويت. أحمد مشاري العدواني أحد حملة المشاعل في منطقة الخليج، بل وفي المنطقة العربية بأسرها.

بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها هزاع العتيبي. موجز النشرة: الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده منعت إيران من الحصول على سلاح نووي ويهدد بقصف موقع جبل الفأس. الخارجية الأمريكية تؤكد أن العقوبات الأخيرة على إيران رسالة للمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، وتحذر من أن تسهيل أنشطة إيران المالية غير المشروعة له عواقب وخيمة. مقتل 3 أشخاص إثر تجدد غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. الجيش اليمني يشن غارات على مواقع الميليشيات الحوثية في تعز والحديدة. قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأوكراني يدعو لوقف اطلاق النار مع روسيا أثناء الزيارة المرتقبة لمبعوثي الرئيس الأمريكي إلى كييف وموسكو. روسيا تؤكد ضرورة الأخذ بالاعتبار الواقع الميداني في أي تسوية للصراع مع أوكرانيا. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة دكتورة أمثال الحويلة اليوم أن العمل الخيري في دولة الكويت إرث وطني راسخ توارثته الأجيال ونهج أصيل في المجتمع الكويتي. وقالت الوزير الحويلة بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري الذي يصادف 5 سبتمبر كل عام إن ما يحظى به العمل الخيري والإنساني من اهتمام ودعم من القيادة السياسية الحكيمة يعكس المكانة الراسخة لهذا النهج في سياسة دولة الكويت، ويعزز استمرار رسالتها الإنسانية محليا ودوليا. في الدوحة أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الدوحة وثقت في رسائلها للأمم المتحدة إطلاق صواريخ إيرانية وطائرات مسيرة على مناطق مدنية وتجارية وسكنية داخل أراضيها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن قطر ليس طرفا في الحرب بين إيران والولايات المتحدة، وأنه لا يمكن تبرير الاعتداء الإيراني على أراضي بلاده وتعريض سكانها للخطر باعتبارها ردودا مشروعة. وشدد الأنصاري على أن الدوحة ستواصل مساعيها الدبلوماسية وجهودها الحثيثة الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، انطلاقا من موقفها الثابت بأن الحوار والوسائل السلمية تظل السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات. وفي واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ربما تقصف موقع جبل الفأس في إيران قريبا جدا. وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة لا تقاتل حاليا في إشارة إلى توقف الحرب، مضيفا أن الجيش الأمريكي يتحكم بمضيق هرمز، مؤكدا أن المضيق خال من الألغام. ووصف ترامب ما نفذته الولايات المتحدة في إيران بأنه مذهل جدا، مؤكدا أن واشنطن منعت طهران من الحصول على سلاح نووي وأن إيران لن تحصل على سلاح نووي. وفي ملف العقوبات قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن شحنات النفط الإيراني لم تنجح في عبور مضيق هرمز متجهة إلى الصين منذ استئناف الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. وأضاف أن إيران لا يمكنها تجديد مخزونها من النفط في ظل تكدس الخام على متن الناقلات العالقة داخل المضيق، مؤكدا فعالية إجراءات الخنق الاقتصادي ضد إيران. إلى ذلك حذرت وزارة الخارجية الأمريكية المؤسسات المالية في مختلف أنحاء العالم من تسهيل ما وصفتها بالأنشطة المالية غير المشروعة لإيران، مؤكدة أن المشاركة في هذه الأنشطة

شطاه تنطوي على عواقب وخيمة. وقالت الخارجية الأمريكية إن رسالتها إلى المؤسسات المالية واضحة، مشددة على التزام واشنطن بقطع سبل وصول إيران إلى النظام المالي الدولي. وأضافت أن الولايات المتحدة تعمل أيضا على حرمان طهران من الموارد التي تستخدمها وفق تعبيرها لزعزعة استقرار المنطقة وتهديد المصالح الأمريكية. وأكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستواصل استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية المتاحة لعزل إيران وزيادة الضغوط المالية عليها. في اليمن تجددت الاشتباكات بين القوات الحكومية والميليشيات الحوثية في محافظة تعز، وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار المعارك مع الحوثيين على امتداد جبهات الساحل الغربي، مشيرة إلى سقوط مئات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا. وقال الجيش اليمني اليوم إن الطيران الحربي استهدف 15 غارة مواقع في الساحل الغربي والحديدة، بل استهدف ب15 غارة مواقع في الساحل الغربي والحديدة. كما أعلن الجيش اليمني بدأ هجوم معاكس في جبهة جنوب الجراح بمحافظة الحديدة، فيما أعلنت البحرية اليمنية تدمير زورقين حوثيين حاولا استهداف الفجرة وميناء المخا. من جهتي حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي من أن أي مغامرة من الحوثيين للتوجه نحو مضيق باب المندب ستتحول إلى استنزاف قاس لها. في غضون ذلك كشفت الأمم المتحدة عن نزوح نحو 1790 أسرة يمنية خلال يومين بعد تصاعد القتال في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، عقب التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي وقصفها المتكرر الذي استهدف مناطق مأهولة بالسكان ومخيمات نازحين. في لبنان أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب لبنان، في وقت تواصل فيه إسرائيل شن ضربات على مواقع في الجنوب اللبناني. وفي الأراضي الفلسطينية شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مداهمات للمنازل واعتداءات على الفلسطينيين وإغلاق طرق وإطلاق الرصاص الحي والقنابل الصوتية بالتزامن مع تصاعد جرائم المستوطنين بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم. وفي غزة أصيب طفل فلسطيني صباح اليوم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، كما شهدت مناطق شرقي مدينة غزة إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية المتمركزة خلف الخط الأصفر باتجاه الأحياء الشرقية للمدينة. وفي جنوب القطاع قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شمال غربي رفح، بينما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة نحو المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس، في حين أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نارا باتجاه ساحل خان يونس. ولازلنا في قطاع غزة، حيث أعلن الدفاع المدني في غزة عن مواصلة جهوده في استخراج جثامين عشرات الشهداء العالقة تحت أنقاض المبنى، وذلك استكمالا للمرحلة الثانية من مشروع انتشال الضحايا الذي بدأ منذ مطلع يوليو الماضي في مدينة غزة لينتقل العمل إلى المحافظة الوسطى. ووجه الدفاع المدني في غزة مناشدة عاجلة للعالم والمنظمات الدولية بضرورة التحرك العاجل واتخاذ قرار سياسي يتبنى ويدعم مشاريع انتشال الضحايا في القطاع، مثمنا في الوقت ذاته جهود الشركاء في اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات المختصة المساندة من أدلة جنائية وشرطة وبلديات. وفي جديد الحرب الأوكرانية، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجيريد كوشنر سيزوران كييف يوم غد الأحد.
وقال زيلينسكي أنه تم الاتفاق على أن يقوم ويتكوف وكوشنر بزيارة موسكو أولا قبل السفر إلى كييف، مضيفا أن أوكرانيا تستعد للزيارة. وأشار زيلينسكي إلى أن كييف ستضمن العمليات الطبيعية في المجال الجوي الروسي خلال الزيارة، كما فعلت خلال الرحلات الدبلوماسية السابقة التي قام بها ممثلون أمريكيون. وأضاف أن أوكرانيا لن تنفذ غارات جوية خلال تلك الفترة، وعلى روسيا أن ترد بالمثل. في موسكو قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريبكوف أن على الإدارة الأمريكية أن تأخذ في الاعتبار الواقع الميداني في أي تسوية للصراع بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن الأوضاع لا تسير في صالح كييف. ميدانيا، استهدفت طائرة مسيرة روسية مقر جهاز الأمن الأوكراني في كييف في واحدة من أبرز الأهداف التي تعرضت للقصف خلال حرب أوكرانيا. ووصفت أوكرانيا الهجوم بأنه تصعيد كبير في الحرب، وتعهد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بالرد. وأكد جهاز الأمن الأوكراني أن الطائرة المسيرة أصابت مكتب بوكلاد، لكنه قال أن هدف الهجوم لم يتحقق إذ لم يكن رئيس الجهاز في مكتبه وقت الضربة. كما واصلت روسيا شن غاراتها الجوية على العاصمة الأوكرانية في ظل هجمات متواصلة بالطائرات المسيرة والصواريخ. وفي سياق متصل، أعلنت الدفاع الروسي أن قواتها قصفت مصانع للتعدين بمقاطعة ديمبرو بيتروفسك يستخدمها المجتمع الصناعي العسكري الأوكراني، كما ضربت أهدافا لوجستية في الجنوب من أوكرانيا. وفي بوليفيا قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وأصيب عشرات آخرون جراء انفجار وقع في ثكنة عسكرية بمدينة فياتشا غربي بوليفيا على بعد نحو 30 كيلومترا من العاصمة الإدارية لاباز. وقال الرئيس البوليفي رودريغو باز إن وزارة الدفاع فعلت آليات الطوارئ عقب انفجار ثكنة بوليفار في فياتشا، ووجهت بإجراء تحقيق لمعرفة أسبابه. في الدنمارك، قالت 5 دول أوروبية أنها تسعى إلى توقيع اتفاقيات خلال العام الجاري لإرسال المهاجرين الذين لا يملكون حق الإقامة القانونية إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي. وأضافت الدول 5، ألمانيا والنمسا واليونان والدنمارك وهولندا، أنها اتفقت على خطوات ملموسة نحو إبرام اتفاق مع دولة من خارج الاتحاد الأوروبي لإنشاء مراكز لإعادة المهاجرين في أحدث مسعى أوروبي للحد من الهجرة. وفي نيويورك، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يدعو إلى التخلي تدريجيا عن خريطة ميركاتور التقليدية واستبدالها بخرائط أكثر دقة في تمثيل أحجام القارات، وعلى رأسها تصميم إيرث إيكوال الذي أطلق عام 2018. وجاء القرار بمبادرة من توغو وبدعم من الاتحاد الإفريقي في خطوة تهدف خصوصا إلى تصحيح الصورة البصرية لحجم إفريقيا التي تبدو في خرائط ميركاتور أصغر بكثير من مساحتها الحقيقية. وقد أيدت القرار 164 دولة مقابل رفض الولايات المتحدة وامتناع 6 دول عن التصويت. وفي الدنمارك، قالت 5 دول أوروبية أنها تسعى إلى توقيع اتفاقات خلال العام الجاري لإرسال المهاجرين الذين لا يملكون حق الإقامة القانونية إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي. وأضافت الدول 5، ألمانيا والنمسا واليونان والدنمارك وهولندا، أنها اتفقت على خطوات ملموسة نحو إبرام اتفاق مع دولة من خارج الاتحاد الأوروبي. سيداتي وسادتي، انتقلت رحمة الله تعالى زينة موسى محسن العجمي، أرملة عبد الله محمد ناجع العجمي عن عمر ناهز 82، وسيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة العشاء اليوم. إنا لله وإنا إليه راجعون. سيداتي وسادتي، في نهاية هذه النشرة إلى حضراتكم إعادة لموجزها،
الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده منعت إيران من الحصول على سلاح نووي ويهدد بقصف موقع جبل الفأس. الخارجية الأمريكية تؤكد أن العقوبات الأخيرة على إيران رسالة للمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، وتحذر من أن تسهيل أنشطة إيران المالية غير المشروعة له عواقب وخيمة. مقتل 3 أشخاص إثر تجدد غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. الجيش اليمني يشن غارات على مواقع الميليشيات الحوثية في تعز والحديدة. قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأوكراني يدعو لوقف إطلاق النار مع روسيا أثناء الزيارة المرتقبة لمبعوثي الرئيس الأمريكي إلى كييف وموسكو. روسيا تؤكد ضرورة الأخذ بالاعتبار الواقع الميداني في أي تسوية للصراع مع أوكرانيا. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم 3 نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ساعتنا 1:15 ظهرا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: الدروس التي أخذتها التطورات الأخيرة.
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في جولة جديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا لهذا اليوم: الرئيس الأمريكي يصعد الضغط على إيران عسكريا واقتصاديا، الاحتلال الإسرائيلي يواصل التصعيد في الجنوب اللبناني، قضايا وراء في الصحافة العربية والعالمية، وتحركات دبلوماسية لدفع مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا. مرحبا بكم من جديد. يتصاعد الضغط الأمريكي على إيران عسكريا واقتصاديا مع تلويح الرئيس دونالد ترامب بقصف موقع جبل الفاس قريبا جدا، وتأكيده بأن القوات الأمريكية تفرض سيطرة قوية على مضيق هرمز بعد استهداف رادارات وطائرات ومعدات إيرانية. يأتي هذا التصعيد بالتوازي مع عملية النبذ الاقتصادي التي أطلقتها واشنطن لعزل طهران عن شركائها التجاريين في نهج يجمع بين تشديد الخناق الاقتصادي واستمرار الخيار العسكري. ورغم ما وصف بترامب المواجهة بأنها نزاع عسكري ومسألة صغيرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فإن التطورات الأخيرة تعكس مرحلة أكثر ضغطا على طهران، وتضع أمن مضيق هرمز ومسار المواجهة في المنطقة أمام تطورات متسارعة. وللحديث عن هذه التطورات ينضم إلينا على الهواء مباشرة عبر الهاتف من الكويت الدكتور ناصر المطيري، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بك دكتور ناصر.
1: أهلا أستاذ محمد، حياك الله.
0: حياك الله. بداية دكتور، الرئيس الأمريكي يصعد الضغط على إيران عسكريا واقتصاديا، كيف تقرأ انتقال واشنطن إلى نهج يجمع بين التصعيد العسكري من جهة والضغط الاقتصادي من جهة أخرى في التعامل مع إيران خلال هذه المرحلة؟
1: نعم، هو بالفعل كما تذكر أستاذ محمد، هو مزاوجة أو جمع بين التصعيد العسكري المحدود والضغط الاقتصادي الأقصى. هذا هو استمرار لسياسة الضغط القصوى بالفعل التي تتبناها إدارة ترامب، لكن هذه مرة بنسخة يبدو لي أكثر توازنا من حيث الأدوات. واشنطن طبعا تدرك أنه الضغط الاقتصادي وحده ربما لا يكون كافي

0: انتزاع تنازلات إيرانية حقيقية، بينما التصعيد العسكري الشامل قد يجر الولايات المتحدة إلى مستنقع ربما إقليمي وعسكري طويل لا تعرف مداه ولا تعرف نهايته. لذلك تلجأ واشنطن الآن إلى الردع الانتقائي إن صح التعبير، يعني عبر مثلا ضربات مؤثرة موجعة ولكن هي ضربات مدروسة. هذا بالتزامن مع سياسة النبذ الاقتصادي أو الخنق الاقتصادي الإيراني لدفع طهران إلى قبول تفاوض بشروط أمريكية أو على الأقل يعني إضعاف قدرتها على المناورة إقليميا. نعم.
1: أيضا وول ستريت جورنال دكتور ناصر تقول وتؤكد بأن حصار مضيق هرمز انقلب على إيران، ماذا تقول في ذلك؟
0: طبعا الآن في المقابل بالنظر لتصريحات الرئيس الأمريكي حاليا بأنه تم السيطرة على مضيق هرمز وهو الآن يعتبر ورقة كانت بيد إيران تحاول الإمساك بها لتكون ورقة ضغط، أصبحت الآن يعني تنزع هذه الورقة الضاغطة بيد إيران لصالح يعني السيطرة الأمريكية. لا شك أنه مضيق هرمز هو مسألة محورية الآن في يعني السيطرة على مضيق هرمز طبعا في مواجهة إيران مسألة مهمة جدا وأساسية، لأنه تقريبا 5 أمدادات النفط العالمية تمر عبر هذا المضيق، وإعلان ترامب بأنه لديه سيطرة قوية حاليا هو لا شك يرسل رسائل واضحة وربما متعددة. أولا هو يرسل رسالة للأسواق والحلفاء الخليجيين ويطمئنهم بأن واشنطن قادرة على تأمين الملاحة، وهو أيضا بنفس الوقت بتصوري يرسل رسالة لإيران أيضا بأنه أي محاولة لإغلاق المضيق ستقابل بقوة حاسمة، وكذلك يعني هو يعزز أيضا صورة الردع الأمريكي بعد هذه الضربات. لكن باعتقادي عمليا السيطرة الكاملة على مضيق هرمز بهذا الاتساع والتعقيد تبقى صعبة، وإيران تملك أدوات غير تقليدية مثل زوارق سريعة، ألغام، صواريخ ساحلية لا يمكنها يعني أن تهدد الملاحة حتى الآن. لذلك حتى الآن لا يبدو أن الموضوع محسوم تماما، لكن هناك بالفعل قد يكون هناك غلبة أو سيطرة أمريكية على المضيق.
1: نعم، دعنا ننتقل إلى تلويح الرئيس ترامب باستهداف دكتور موقع جبل الفأس.
0: نعم.
1: ما دلالته؟ هل يعكس ذلك استعداد أمريكي كما يشار لتوسيع نطاق العمليات العسكرية دكتور ناصر؟
0: نعم، هذا أمر مهم يعني وجوهري. يعني الحديث عن جبل الفأس بتصور يحمل محمد الدلالة رمزية وعسكرية مهمة. هذا الموقع يعد من المواقع الحساسة المرتبطة بالبرنامج طبعا الصاروخي أو البنية التحتية العسكرية الإيرانية، والتلويح باستهدافه قد يهدف إلى أيضا ربما إيصال رسالة إلى بأن واشنطن تملك معلومات استخباراتية دقيقة وقدرة على ضرب أهداف حيوية مهمة جدا مثل جبل الفأس. وكذلك يعني هذا الأمر من شأنه طبعا أن يرفع سقف التهديد الاختبار رد الفعل الإيراني، ويخلق في ذات الوقت حالة من القلق داخل المؤسسة العسكرية الإيرانية. لكن يعني هذا لا يعني بالضرورة أن هناك استعداد فوري لتوسيع شامل للحرب، بل هو قد يكون جزء من حرب الأعصاب والحرب النفسية والتصعيد يعني المحسوب. يعني التوسع وارد يعني فقط يعني إذا شعرت واشنطن أن الرد الإيراني يهدد مصالح الحوية أو حلفائها. لذلك هي الآن عمليات يعني ضغط عسكري وضغط تهديدي وضغط اقتصادي كلها تتزاوج في محاولة للوصول إلى تحقيق تنازلات حقيقية أو حسم هذا الملف الإيراني وهذه الحرب.
1: نعم، هذا عن تلويح الرئيس ترامب باستهداف موقع جبل الفأس والاستعدادات الأمريكية لربما توسيع نطاق العمليات العسكرية. عودة إلى الشق الاقتصادي دكتور ناصر، يعني كما تعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد مرارا بأنها تفرض سيطرة قوية على مضيق هرمز بعد استهداف طبعا القدرات الإيرانية العسكرية والتي أشرت إليها آنفا. في المقابل إلى أي مدى يمكن ما دام نتحدث عن الشق الاقتصادي لعملية النبذ الاقتصادي أن تزيد الضغوط على طهران؟
0: يعني النبذ الاقتصادي إذا بالفعل طبق بفعالية من خلال تشديد العقوبات على الكيانات التي تتعامل مع إيران ومنع التحايل على العقوبات عبر دول مثلا وسيطة أو تمكن من خفض صادرات النفط الإيرانية إلى أدنى مستوى ممكن، هذا لا شك يعني أخي محمد يضاعف الضغط على طهران، خاصة يعني بالنظر لتدهور العملة المحلية وارتفاع التضخم وكذا.

0: ذلك أيضا تآكل القدرة بالفعل على تمويل الأنشطة الإقليمية. لكن فعالية هذا النبذ باعتقادي تعتمد على عوامل جوهرية ومهمة يجب الانتباه لها. مدى التزام الصين وروسيا مثلا وبعض الدول الأخرى بهذه العقوبات، هل سيكون هناك التزام حقيقي بهذه العقوبات الأمريكية؟ وأيضا يرتبط كذلك بعامل آخر مهم، مدى قدرة إيران على تطوير آليات مثلا التفافية إن صح التعبير، مثل التهريب، المقايضة، استخدام مثل العملات المحلية وبعض الآليات الاقتصادية الالتفافية الأخرى. كذلك أيضا عنصر مهم يعني يمكن أن يضاف إلى فعالية هذا النبذ الاقتصادي، هو يعني مدى صمود الجبهة الداخلية الإيرانية وعدم انفجار الأوضاع الاجتماعية التي تعاني الآن من خلال ضغط اقتصادي كبير عليها. إجمالا أعتقد أخي محمد أن الضغط الاقتصادي مؤلم لا شك، لكنه وحده قد لا يسقط النظام أو يدفعه للاستسلام كامل، بل لابد من أدوات ضغط أخرى متوازية مثل الضغط أيضا العسكري ومحاولات يعني التأثير على الجانب الإيراني ونزع الأوراق الضغط التي يحاول التحكم بها حاليا.
1: نعم، رغم استئناف الضربات دكتور ناصر، يصف الرئيس الأمريكي المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بأنها نزاع عسكري وبالتالي مسألة صغيرة بالنسبة لواشنطن. لنتحدث عن هذا الأمر، ما الذي يتعكسه هذه اللغة على حسابات الإدارة الأمريكية وحدود أيضا التصعيد الذي تريده دكتور؟
0: بلا شك يعني استخدام ترامب مثلا لعبارة نزاع عسكري بدلا أن يقول حرب، هو هذا مسألة تسمية ولها مقاصد ولها ربما أهداف، ويوصفها بينها مسألة صغيرة أيضا. يعني هذا يعكس أنه رغبة في التقليل من شأن الأزمة أمام الرأي العام الأمريكي. هنا رسالته هنا واضح أنها موجهة ويؤطرها باتجاه إطار أن تكون يعني نزاع عسكري صغير ويقلل من شأنها ليخاطب الرأي العام الأمريكي الذي يرفض يعني هذه الحروب ربما، وهو مقبل الآن على انتخابات نصفية في نوفمبر. كذلك هي إشارة بأن العمليات الحالية محدودة الأهداف وليست مقدمة لغزو أو تغيير نظام. كما تعلم أن موضوع تسمية النزاع أو الحرب أو أنها مسألة صغيرة، هذه مسألة تسمية لتأطير الحدث، كما يعني يحدث في أوكرانيا. الرئيس الروسي حتى الآن بعد 5 سنوات يسمي الحرب الأوكرانية هي عملية عسكرية خاصة رغم أنها حرب مستمرة منذ 5 سنوات. هي لها أهداف ورسائل يعني متعددة. يعني هو أيضا تبقى أيضا محاولة ربما لإبقاء الباب مفتوح للتفاوض دون أن يظهر بمظهر المتراجع في حرب عسكرية. يعني الإدارة الأمريكية تريد تصعيد مضبوط يحقق أهداف مثل إضعاف القدرات النووية والصاروخية دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة قد تكلف أثمان باهظة سياسيا واقتصاديا طبعا، خاصة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية.
1: نعم، إذن من الكويت الدكتور ناصر المطيري الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. قررت الأمم المتحدة تعديل خريطة العالم، حيث تم توسيع نطاق أفريقيا وتضييق مساحة الولايات المتحدة الأمريكية.
2: اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً لتحسين رسم الخرائط العالمية بحيث تكون أكثر تماشياً والحجم الحقيقي للقارات، مع توسيع نطاق أفريقيا مثلاً وتضييق مساحة الولايات المتحدة. واعتمد القرار الذي قدمه الاتحاد الأفريقي وتوغو برعاية من فرنسا بتأييد 164 دولة في مقابل اعتراض واحد للولايات المتحدة وامتناع 6 أعضاء عن التصويت. وأشار قرار الجمعية العامة إلى أن هذه التشوهات ساهمت في التصغير الرمزي لأفريقيا وأدامت نظرة غير متوازنة للعالم. وزير خارجية توغو روبير دوسي قال في خطاب أمام الجمعية العامة إن الخرائط تشكل الفهم للعالم، مضيفا إنها توجه التعليم وتغذي الخيال وتؤثر على المدركات الجماعية. وأشار الوزير التوغولي إلى أن الخرائط القائمة حاليا ليست حيادية بتاتا، لأنها تقدم صورة مشوهة عن كوكب الأرض وتنقل تصورات خاطئة من جيل إلى آخر. وأكد دوسي أن هذه المبادرة لا تستهدف أي دولة أو حضارة أو تقليد معين في الخرائط، لكنها تسترشد بطموح عالمي لتعميق معرفة قائمة على الدقة العلمية واحترام الحقيقة والمساواة في الكرامة بين الشعوب. واعتبرت ممثلة الولايات المتحدة

الأمم المتحدة من جهتها إن قرارات كهذه والأجندات الأيديولوجية التي تروج لها تقوض عمل هذه المؤسسة وتؤدي إلى فقدان مصداقيتها. وأضافت أنه بدلا من التركيز على الرهانات الفعلية للسلام في العالم والازدهار وحسن العلاقات بين البلدان، تناقش هذه الهيئة مشاريع لخرائط تعود للقرن السادس عشر.

يستمر تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، في وقت تتواصل فيه الغارات والعمليات العسكرية في مناطق عدة من الجنوب وسط تصاعد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة. التصعيد الميداني يتزامن مع تحركات دبلوماسية ومساع لإعادة تحريك المفاوضات، مما يطرح تساؤلات حول جدية المسار السياسي وقدرته على وقف العمليات الإسرائيلية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا بعد قليل الدكتور صالح السعيدي، الكاتب والمحلل السياسي.

0: في هذه اللحظة ينضم إلينا الدكتور صالح السعيد الكاتب والمحلل السياسي. فأهلا وسهلا بك دكتور صالح.
1: أهلا وسهلا بك.
0: حياك الله. إذن دكتور، الاحتلال الإسرائيلي يواصل اليوم التصعيد في الجنوب اللبناني، كيف تقرأ هذا التصعيد؟ ما الذي تسعى إسرائيل برأيك إلى تحقيقه من خلال تكثيف الغارات وبالتالي العمليات العسكرية؟
1: يعني قبل الحديث عن التصعيد يجب البحث عن أسباب هذا التصعيد. في الحقيقة أن ما جرى هو أن حزب الله هو الذي استدعى هذا التصعيد الإسرائيلي. المنطقة والحالة كانت محكومة باتفاق نوفمبر عام 2024 والتي أنهت وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن حزب الله الذي هو فرع للحرس الثوري في إيران قام بمساندة إيران وأعلن الحرب على إسرائيل، وبالتالي هو قامر بمصير شعبه ومصير لبنان في حرب خاسرة لا طاقة للبنان ولا قبل فيها. وبالتالي كل هذا الكوارث التي جرت في جنوب لبنان والتهجير والتدمير والعدوان الإسرائيلي كان سببه هو قيام حزب الله بتوجيه ضربات على إسرائيل انتصارا لإيران ومغامرة بأرواح الشعب اللبناني.
0: نعم، إذن هي ردود أفعال إسرائيلية تجاه ما يحدث على الأرض. في ظل هذا التصعيد، كيف أيضا تقرأ هذه المرة موقف الدولة اللبنانية دكتور وتعاملها مع التطورات الميدانية، خصوصا كما تعرف في ظل الدعوات إلى ضبط الوضع جنوبا؟
1: يعني بعد الحرب التي دخل فيها حزب الله في أكتوبر 2023 وما جره على لبنان من ويلات وانتهت بوقف إطلاق النار عام 2024، الرئيس اللبناني الجديد والحكومة اللبنانية الجديدة أدركت الحكومة اللبنانية أن عليها أن تكون تعمل على نزع سلاح كل الميليشيات، وبالتالي أن تكون الدولة هي صاحبة قرار السلم والحرب حتى لا يتكرر المأساة التي جرت في جنوب لبنان. لكن حزب الله بدأ يماطل ويناور ويتلاعب ويرفض كل قرارات الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية، الحكومة اللبنانية أصدرت قرارا في أغسطس عام 2025 بنزع سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة، لكن حزب الله رفض ذلك، وبالتالي من يتحمل مسؤولية هذا الدمار وهذا الخراب هو حزب الله الذي رفض الانصياع للدولة اللبنانية ورفض تسليم سلاحه للجيش اللبناني، وبالتالي أدخل لبنان والشعب اللبناني في مأساة وكارثة جديدة.
0: نعم، إذا نتفق دكتور صالح أن الأسباب الرئيسية وراء هذا العدوان أو هذا التصعيد الإسرائيلي هو حزب الله، ولكن هذا ما يتمنى أيضا في المقابل طبعا التصعيد الإسرائيلي. هل تعتقد هذه المرة يهدف إلى فرض وقاعة جديدة كما يتمنى على الأرض قبل أي تحرك سياسي أو تفاوضي؟
1: بالتأكيد إسرائيل لديها أهداف، لكن ما كان يمنع إسرائيل في السابق هو الضغوط الدبلوماسية

0: الضغوط الدولية، لكن حزب الله أعطى إسرائيل كل الذرائع لتنفيذ أهدافها. إسرائيل تريد أن تتوغل وأن تسيطر وأن تدمر وأن تخرب، وبالتالي كانت الدولة اللبنانية والدول العربية سعت بعلاقاتها الدولية وبضغوط دبلوماسية لكبح جماح إسرائيل والضغط على إسرائيل، لكن حزب الله يعطي إسرائيل الفرصة تلو الفرصة من أجل تنفيذ أهدافها، وبالتالي حزب الله شريك في هذه المأساة التي طالت الجنوب اللبناني وطالت لبنان بأكبره.
1: نعم، بالتزامن أيضا مع العمليات العسكرية، هناك تحرك دبلوماسي وهناك مساع لعادة تحريك المفاوضات، هل يمكن هذه المرة أن ينجح المسار السياسي برأيك في احتواء التصعيد؟
0: جرى هناك حوار دبلوماسي بين الدولة اللبنانية وإسرائيل برعاية أمريكية، وجرى توقيع اتفاق في وقف إطلاق النار مقابل التزامات محددة، وجرت هناك مفاوضات متعددة في روما، لكن حزب الله الذي يرفض تسليم السلاح ويرفض الانصياع لقرارات الدولة اللبنانية ولمصلحة الشعب اللبناني فوت الفرصة على لبنان من أجل تجنب هذه الحرب المدمرة. حقيقة لا يوجد أي فرصة لحل دبلوماسي إلا بقبول وانصياع حزب الله لقرار الدولة اللبنانية بحصرية السلاح ونزع سلاحه ووضع قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية حصرا. الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن الشعب اللبناني، هي المسؤولة عن حماية الدولة اللبنانية بعلاقاتها الدولية والدبلوماسية، ودول العالم بأجمع الدول الأوروبية ولبنان والولايات المتحدة وحتى الدول العربية تقف مع الحكومة اللبنانية في هذا المسعى، لكن حزب الله يرفض هذا المسعى، وبالتالي هو يخرب على الدولة اللبنانية ويخرب على الشعب اللبناني أي فرصة في السلام وأي فرصة في الهدوء.
1: نعم، لنتحدث أخيرا عن السيناريو دكتور المحتمل خلال المرحلة المقبلة، هل نحن برأيك أمام احتواء للتصعيد أم مسار قد يقود إلى مواجهة أوسع في جنوب لبنان؟
0: لا، في ظني أن ذلك سيستمر. لا تنسى أن نتنياهو وحكومته لديهم استحقاق انتخابي في 27 أكتوبر، وبالتالي هو يسعى لتحقيق إنجازات عسكرية ترفع رصيده الانتخابي في الانتخابات المقبلة. بالتالي هناك هدف آخر وهو جبل ريحان. جبل ريحان يقع شمال النبطية وهو منشأة عسكرية على غرار مرتفعات علي الطاهر، وبالتالي التصعيد مستمر. إسرائيل بفضل سياسات حزب الله الخرقاء تجني ثمار وتستفيد حكومة نتنياهو، وبالتالي وكأن حزب الله يتخادم مع نتنياهو من أجل مصلحة حكومة نتنياهو في أن تنجح في الانتخابات الإسرائيلية. الحرب مستمرة والأهداف الإسرائيلية مستمرة ما دام حزب الله يرفض الانصياع للدولة اللبنانية والقرارات الدولية.
1: نعم، إذن من الكويت الدكتور صالح السعيد الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: تستعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين الشهر الجاري لعقد محادثات حول سلامة الذكاء الاصطناعي هي الأولى بينهما.
3: قال مصدران مطلعان لرويترز إن الولايات المتحدة والصين تستعدان لمناقشة مخاطر سلامة الذكاء الاصطناعي خلال حوار مقرر في منتصف سبتمبر الجاري، وذلك في وقت تصل فيه قدرات الذكاء الاصطناعي سريعة التطور إلى نقطة تحول عالمية. المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما ذكرا أن المحادثات ستكون أول مناقشات ثنائية رسمية مخصصة للذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه لولاية ثانية، وسيقودها من الجانب الأمريكي وزير الخزانة سكوت بيسنت. لكن مسؤولا في البيت الأبيض قال إنه لا يوجد حاليا اجتماع متعلق بالذكاء الاصطناعي مقرر في منتصف سبتمبر، ومن المقرر أن يلتقي ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في 24 من شهر سبتمبر الحالي خلال قمة في واشنطن. وقال أحد المصدرين إن الولايات المتحدة ترغب في بحث التعاون بشأن مراقبة الهجمات الإلكترونية التي يواجهها الذكاء الاصطناعي، وقد طرحت اقتراحا يطلب من مختبرات الذكاء الاصطناعي الأمريكية والصينية أن تراقب نفسها وتتبادل المعلومات لمنع الهجمات الإلكترونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وقال بول تريو الشريك في مجموعة دي جي اي ألبرايت ستونبريدج إن المحادثات بين القوتين العظميين في الذكاء الاصطناعي

تأتي في أكثر لحظات أهمية، وتشعر واشنطن أيضا بالقلق من احتمال ظهور نموذج صيني في المستقبل بمستوى ميثوس الذي طورته شركة التكنولوجيا الأمريكية أنثروبيك، يمتلك قدرات على تنفيذ هجمات إلكترونية. وفي يونيو الماضي اتهم كبير مستشاري البيت الأبيض للعلوم والتكنولوجيا مايكل كراتسوس شركة مانشوت AI الصينية بسرقة مخرجات من نموذج فابل التابع لأنثروبيك للمساعدة في تطوير إصدارها K3.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم، لماذا تتلهف إيران العودة لمذكرة إسلام أباد الآن؟ هدى رؤوف. الاحتلال يحرق الأرض ويمهد لتهجير الفلسطينيين. الراية القطرية. ميثاق الأمم المتحدة، هل حان وقت التعديل؟ إيميل أمين. ووقفة مع الصحافة الأردنية والزميل جورج طريف.

0: نبدأ جولتنا من صحيفة الاندبندن اللندنية، والتي قالت فيها الكاتبة هدى رؤوف: تبدو إيران اليوم وكأنها تعود تدريجيا للنقطة التي حاولت مغادرتها قبل أشهر، فبعد أن تعاملت مع مذكرة تفاهم إسلام أباد باعتبارها محاولة لفرض معادلة جديدة في مضيق هرمز، تتحول الآن إلى أحد أهم المخارج التي يمكن أن تساعدها في الخروج من مأزق متعدد الجبهات: حرب لم تحسم، وضغط اقتصادي متصاعد، وتهديد مستمر للملاحة. وكتبت تحت عنوان: لماذا تتلهف إيران العودة لمذكرة إسلام أباد الآن؟
1: المعادلة التي كانت إيران تراهن عليها استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط بدأت تتحول إلى سلاح ذي حدين، فكلما طال إغلاق المضيق واضطربت حركة الملاحة ارتفعت كلفة المواجهة على الاقتصاد الإيراني نفسه، خصوصا مع تشديد واشنطن العقوبات ومحاولتها خنق قنوات التجارة والتمويل الإيرانية.
0: وخلصت الكاتبة إلى أن إيران راهنت على أن امتلاكها القدرة على تعطيل الملاحة يمنحها ورقة تفاوضية، لكن المشكلة أن الورقة نفسها بدأت ترتد عليها، فإغلاق المضيق لا يضر الولايات المتحدة وحدها، بل يهدد صادرات النفط الإيرانية نفسها، ويضع الصين أكبر مشتر للنفط الإيراني أمام مشكلة تتعلق بأمن امدادات الطاقة. وأضافت:
1: لا تستطيع إيران الاستمرار طويلا في الوضع الحالي من دون دفع ثمن متزايد في مواجهة الولايات المتحدة، فهي تواجه الولايات المتحدة عسكريا وتحتاج إلى إبقاء مضيق هرمز كورقة ضغط، وفي الوقت نفسه تحتاج إلى تصدير النفط، وهنا تبدو مذكرة إسلام أباد المخرج، لأنها تقدم منفذا يمكن تسويقه، لكن الحقيقة الاستراتيجية أكثر قسوة، فإيران تعود للمذكرة لأنها تحتاج إلى تخفيف أعباء الحرب، وليس لأنها باتت في وضع يسمح لها بفرض شروطها على الجميع.
0: في صحيفة الراية القطرية قالت: يوما بعد يوم تتعالى الدعوات الإسرائيلية العنصرية المتطرفة لطرد الفلسطينيين من أرضهم وتهجيرهم، سواء كانوا في الضفة الغربية المحتلة أو في غزة المنكوبة، ولا يتورع أعضاء حكومة التطرف والإجرام الإسرائيلية عن التحريض على قتل الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم واقتلاع أشجارهم والتضييق عليهم، وصولا إلى الدعوة لضرورة إفراغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين. وكتبت تحت عنوان: الاحتلال يحرق الأرض ويمهد لتهجير الفلسطينيين.
1: وقد عملت إسرائيل على تطبيق هذه الدعوات على أرض الواقع عبر توسيع الاستيطان في الضفة وتطويق السكان الفلسطينيين وعزلهم.

0: وكذلك إطلاق قطعان المستوطنين لممارسة جرائمهم الإرهابية بحق الفلسطينيين عبر الاعتداء عليهم ومحاصرتهم وإطلاق الرصاص عليهم تحت غطاء أمني من قوات الاحتلال الإجرامية التي تحميهم وتشجعهم على الإمعان في إرهابهم.
1: وخلصت الصحيفة إلى أن هذا السلوك دفع الأمم المتحدة إلى توثيق هذه الجرائم، حيث كشفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال هجرت قسرا أكثر من 33,000 فلسطيني خلال يناير وفبراير من عام 2025 في انتهاك للقانون الدولي. وأضافت:
0: أمام هذا التصعيد لم يعد الاكتفاء ببيانات الإدانة كافيا، فالمجتمع الدولي مطالب بتحويل مواقفه إلى إجراءات عملية تضع حدا لهذه الانتهاكات وتضمن حماية المدنيين الفلسطينيين وتوقف الاستيطان والاستيلاء على الأرض وتضع حدا للإفلات من العقاب.
1: في صحيفة الشرق الأوسط السعودية قال الكاتب إيميل أمين: 3 أيام تفصلنا عن بدء الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. في 8 سبتمبر الحالي يطرح وبقوة تساؤل: هل لا يزال ميثاق الأمم المتحدة فاعلا وقادرا على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب كما ينص التعهد الافتتاحي المعلن في 26 يونيو من عام 1945؟ وكتب تحت عنوان ميثاق الأمم المتحدة: هل حان وقت التعديل؟
0: بالنظر إلى وضع السلم الدولي في العام الماضي نجد أنه قد شهد أعلى عدد من النزاعات المسلحة منذ الحرب العالمية الثانية، في حين تشير الأنباء إلى أن ناتو قد يضحي في مواجهة مع روسيا قد تقود لحرب عالمية ثالثة. وبينما الملايين يعانون شظف العيش، بلغ إجمالي الإنفاق على التسلح عالميا 2.9 تريليون دولار.
1: وخلص الكاتب لأن طوال 8 عقود ونيف واصل الأعضاء 5 المتمتعون بحق النقد التفرج على الحروب أو إدارتها كيفما يحلو لهم، ومن غير أدنى قلق أو أرق من إدانة مجلس الأمن، فالفيتو يضمن الإفلات من أدنى محاولة اقتراب منهم أو من حلفائهم، في حين الآخرون يواجهون عقوبات صارمة. وأضاف:
0: إن تعديل الميثاق ليس واجبا قانونيا مفروضا، ولكنه حاجة ملحة ومتكررة تطالب بها كثير من الدول لمعالجة الاختلالات في هيكل المنظمة وعلى رأسها توسيع مجلس الأمن في ظل تنامي دور القوى المتوسطة والتي تلعب دورا مهما للغاية في إعادة ضبط مسارات النظام العالمي الجديد، وكذا تعديل أو إلغاء حق النقض للدول الخمس بهدف يعكس التوازنات الدولية الجديدة.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف الأردنية الصادرة اليوم والزميل جورج طريف.
1: تناولت صحيفة الرأي الأردنية الصادرة اليوم مباحثات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، والتي تركزت على دعم الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وأهمية تنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق الاستقرار في غزة وإطلاق تحرك دولي وأوروبي لحماية المنطقة واستقرارها وكل فرص تحقيق السلام العادل من السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تدفع نحو تفجر الأوضاع في الضفة الغربية وتنتهك سيادة سوريا ولبنان في خرق فاضح للقانون الدولي. واهتمت صحيفة الغد أخيرا باتهام مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل أمس بتهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني من ثلاث مخيمات في الضفة الغربية عام 2025، مشيرة إلى أن ذلك يثير مخاوف من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ويدخل في إطار التطهير العرقي. جورج طريف، إذاعة الكويت، عمان.

0: الخامس، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إفادة مبعوثه الخاص ستيف ووتكوف وصهره جاريد كوشنر إلى موسكو وكييف في محاولة جديدة لكسر الجمود السياسي وتحريك مفاوضات السلام. تأتي هذه الجولة الدبلوماسية وسط تشاؤم روسي وتباعد واضح في المواقف، حيث تتمسك موسكو بمطالبها الإقليمية مستفيدة من أفضليتها الميدانية، بينما تبدي كييف انفتاحا مشروطا بتوفير ضمانات أمنية حقيقية لردع أي عدوان مستقبلي. ينضم إلينا حول هذا الموضوع من القاهرة الدكتور أيمن سمير، أستاذ العلاقات الدولية، فأهلا وسهلا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا وأهلا بكل السادة المستمعين.
0: حياك الله دكتور. دكتور أيمن، بداية، أعلن الرئيس ترامب كما أشرنا آنفا إرسال ووتكوف وكوشنر بمقترح هذه المرة ملموس لإيقاف الحرب، لكنه لم يكشف عن تفاصيله. ما الذي يمثله برأيك هذا التحرك في هذا الوقت بالذات؟
1: بالتأكيد يعني هذا محاولة لإحياء مسار الدبلوماسية من جديد. كما تعلم كانت هناك قمة ألاسكا في 25 أغسطس من عام 2025، ومنذ وقتها جرى حديث روسي وحتى ربما أوكراني عن موت روح ألاسكا، بمعنى أن كل النقاشات وما تم التفاوض عليه في قمة ألاسكا بين الرئيس بوتين والرئيس ترامب تم التخلي عنه عمليا. حتى وزير الخارجية الأمريكي قال إن ما جرى في قمة ألاسكا كان مجرد نقاشات وليس توافقات أو اتفاقيات تم التوصل إليها بشكل نهائي. الرئيس دونالد ترامب بعد ذلك تحدث عن إعجابه الشديد بأداء الجيش الأوكراني وكيف للقوات الأوكرانية أن تصل إلى العمق الروسي وتهدد موسكو وسان بطرسبورغ وغيرها من المدن البعيدة التي تبعد عن أوكرانيا بحوالي 2000 أو 2500 كيلومتر. هذا التحول في الموقف الأمريكي جعل البعض يقول أنه لن يكون هناك عودة مرة أخرى إلى الدبلوماسية، لكن صمود روسيا واستطاعت روسيا احتواء وامتصاص الهجمات الأوكرانية ربما جعل الرئيس دونالد ترامب يعود مرة أخرى يفكر مرة أخرى في المسار الدبلوماسي. هناك أمر آخر، ربما بدأت العمليات تتوسع وتزداد وتصل حتى بعيد عن أوكرانيا. ألمانيا في الأسبوع الماضي اتهمت روسيا بشكل رسمي بأنها قامت بهجوم بالمسيرات على أحد الموانئ الألمانية. أيضا هناك حديث أن روسيا بدأت بالفعل تقوم بالتشويش على أنظمة الجي بي إس والطائرات والمطارات القريبة من أوكرانيا، تحديدا في رومانيا وفي بولندا وفي دول بحر البلطيق الثلاثة. تخوف الرئيس دونالد ترامب أن تتوسع الحرب خارج أوكرانيا جعله يرسل رئيس المخابرات الأمريكية الأسبوع الماضي إلى موسكو. لا. وربما كان من نتائج هذه الزيارة هو الاتفاق على عودة المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر.
0: نقف عند هذه النقطة دكتور أيمن، يعني نبقى في هذا التحرك الأمريكي وأيضا المسار الدبلوماسي كما أشرت، يعني هناك تغييرات وأيضا في المقابل تغييرات طرأت على زيارة المبعوثين الأمريكيين، كيف تعلق على هذه التغييرات والتأخيرات إلى كييف قبل إقرارها رسميا؟
1: أنا في رأيي هناك تحول أمريكي وهناك فكرة أمريكية جرى طرحها في مراكز الأبحاث ربما المبعوثين يحملاها. أولا في المقترحات السابقة كان الرئيس دونالد ترامب يتحدث بشكل واضح وصريح عن تخلي أوكرانيا عن 5 مقاطعات، شبه جزيرة القرم بالكامل، مقاطعة دونباس بالكامل وهي تضم مقاطعتي أو جمهوريتي لوغانسك ودونيستك، بالإضافة إلى حوالي 80 إلى 85% من مقاطعتي زاباروجيا وبعض المناطق الأخرى القريبة من نهر لوغانسك. هذه الفرضية وهذه المقترحات الأمريكية أنا في رأيي الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت عنها في الوقت الحالي نتيجة لرفض أوكرانيا ورفض الدول الأوروبية. المبعوثين يحملان فكرة جديدة وهي أن المنطقة دونباس يمكن أن تتحول إلى منطقة تجارة حرة بين البلدين، بمعنى لا تكون هناك سيادة عليها لا من روسيا ولا من أوكرانيا على الأقل مدة تصل إلى 20 عاما، مع تأجيل أو منع دخول أوكرانيا أو مناقشة دخول أوكرانيا إلى حلف الناتو لمدة 2 كاملين. أيضا وتبادل بعض الأراضي في مقاطعات مثل مقاطعة سومي وخاركييف في أقصى الشمال الغربي. هذه المقترحات يمكن أن تشكل أرضية لبداية جديدة من النقاشات.
0: هذه عن المقترحات دكتور أيمن، ولكن في المقابل يعني أبدت مصادر مقربة من الكرملين تشاؤم كبير تجاه هذه الزيارة، ما دام نتحدث عن زيارة المبعوثين الأمريكيين إلى كييف. لماذا تتوقع دائما موسكو فشل المبادرة قبل أن تبدأ؟
1: لأن في

0: تقدير حسابات موسكو هي حسابات صفرية، وهي أيضا مع حسابات أوكرانيا كلاهما لديه حسابات صفرية، بمعنى لا توجد مساحة مشتركة. ما تريده روسيا واضح، هو السيطرة على كل الأراضي شرق نهر دنيبرو، كل الأراضي بما فيها لوغانسك ودونيستك أو إقليم دونباس بالكامل. ما زالت بعض الأراضي في إقليم دونباس لم يستطع الجيش الروسي السيطرة عليها، وما زالت تحت سيطرة الأوكرانيين. وبالتالي هناك في أوروبا وفي أوكرانيا وحتى في داخل الإدارة الأمريكية يقول لا يمكن للإدارة الأمريكية أن تمنح روسيا أراضي لم يستطع الجيش الروسي الوصول إليها. وبالتالي هذه الفرضية وهذه العقلية وهذه المقترحات الأمريكية والغربية لا تتفق مع ما يقوله الرئيس بوتين. الرئيس بوتين يقول ان اي موائمة سياسية او اي كومبرومايز في الفترة القادمة تقوم على مجموعة من المبادئ. المبادئ الاولى هو ما تم التوافق عليه في مفاوضات اسطنبول في عام 2022 في مارس 2022، اي بعد الحرب بحوالي شهر. ايضا المفاوضات التي جرت في ألاسكا، في قمة ألاسكا في اغسطس 2025، بالاضافة الى خطاب القاه الرئيس بوتين في عام 2024، وكان يتحدث بشكل واضح وصريح عن سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم بالكامل، بالإضافة للمقاطعات الأخرى الأربعة في شرق أوكرانيا. بدون ذلك بتعتقد روسيا وبتعتقد الكريملين أنه قدم خسائر أو دفع ثمنا كبيرا لم يحصل في المقابل عليه. كل التقديرات بتقول أن روسيا خسرت حوالي 1,000,000 قتيل في هذه الحرب.
1: هذا عن روسيا دكتور، يعني لم يبقى معنا إلا دقيقة ونصف، دعنا ننتقل إلى كييف. أشار زيلينسكي الرئيس الأوكراني إلى وقف الضربات الجوية الأوكرانية أثناء الزيارة، يعني متوقعا المعاملة بالمثل. إلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه الهدنة المؤقتة في جعل أجواء المفاوضات، دعنا نقول هذه، أكثر إيجابية؟
0: للأسف لا أعتقد أن هذه المبادرة سيكون لديها أي نصيب من النجاح. فجر اليوم الجيش الروسي قصف مطارين في كييف، هذين المطارين كان يفترض أن المبعوثين الأمريكان يصلان من موسكو إلى كييف أو إلى أوكرانيا عبر الجو إليهما، وبالتالي قصفهما حتى الآن لا يوجد يقين بأنهما يستطيع أن يأخذ رحلة جوية، ويمكن أن يستقل ربما مسارات أخرى مثل مسار لبوف من بولندا. وبالتالي مثل هذه المقترحات أنا في رأيي بعيدة تماما عن إيجاد أرضية مشتركة بين البلدين، المسافة بعيدة. وأنا في تقديري ما لم يكن هناك يعني نتيجة عسكرية على الأرض، نتيجة واضحة لأي من الطرفين، لن يكون هناك سلام ما دام
1: إذا دكتور أيمن، تبقى التحركات الدبلوماسية لدفع مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا قائمة. إذا من القاهرة الدكتور أيمن سمير أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: قالت 5 دول أوروبية أنها تسعى إلى توقيع اتفاقات خلال العام الجاري لإرسال المهاجرين الذين لا يملكون حق الإقامة القانونية إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.
3: خلال اجتماع استضافته كوبنهاغن وفي أحدث مسعى أوروبي للحد من الهجرة، اتفقت ألمانيا والنمسا واليونان والدنمارك وهولندا على خطوات ملموسة نحو إبرام اتفاق مع دولة من خارج الاتحاد الأوروبي لإنشاء مراكز لإعادة المهاجرين. ولم تسمي هذه الدول المعروفة باسم مجموعة الخمس البلدان التي تتوقع استضافة مراكز الإعادة. الأمينة العامة للمجلس الدنماركي للاجئين شارلت سيلنتا قالت إن من الأفضل تطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء الذي يركز على تشديد إجراءات التدقيق على الحدود وتسريع إجراءات اللجوء والعودة وتوسيع الأنظمة الرقمية لإدارة طلبات اللجوء. أما وزير الهجرة والاندماج الدنماركي مارتن بوسكوف قال بدوره إن بلاده تتوقع أن تكون مستعدة لإرسال مهاجرين إلى مراكز الإعادة بحلول نهاية عام 2027، مشيرا إلى أنها فرصة جديدة لعيش حياة في دولة شريكة، مشيرا إلى أن الدول الخمس ستجري مشاورات بشأن الخطوات المقبلة مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. غير أن متحدثا باسم المفوضية قال إنها لم تتلقى أي تفاصيل بشأن المقترح، ولذلك لا يمكنه التعليق على ترتيبات قيد المناقشة. وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت قال

0: قال من جهته إن هذه الدول تريد التوصل هذا العام إلى اتفاق مع دول ثالثة يتيح إنشاء مراكز للإعادة. وتعتزم المجموعة التي عقدت سلسلة اجتماعات هذا العام الاجتماع مجددا في ميونخ بألمانيا نهاية هذا الشهر. وكان البرلمان الأوروبي قد أقر في يونيو الماضي إصلاحا شاملا لسياسة الهجرة يهدف إلى تشريع عمليات الترحيل والسماح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز خارج الاتحاد في خطوة يقول منتقدون إنها قد تضعف الضمانات الممنوحة لطالبي اللجوء.
1: الثانية تماما، موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول أن بلاده منعت إيران من الحصول على سلاح نووي ويهدد بقصف موقع جبل الفأس. الخارجية الأمريكية تؤكد أن العقوبات الأخيرة على إيران رسالة للمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، وتحذر من أن تسهيل أنشطة إيران المالية غير المشروعة له عواقب وخيمة. مقتل 3 أشخاص إثر تجدد غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. الأمم المتحدة تحذر من تهجير قسري لأكثر من 33,000 فلسطيني في الضفة الغربية. الاحتلال الإسرائيلي واصل خروقاته في غزة وانتشال عشرات شهداء من تحت الأنقاض. الجيش اليمني يتقدم غرب محافظة تعز ويستعيد مواقع استراتيجية من ميليشيا الحوثي ويشن غارات على مواقعهم في تعز والحديدة. الرئيس الأوكراني يدعو لوقف إطلاق النار مع روسيا أثناء الزيارة المرتقبة لمبعوثي الرئيس الأمريكي لكييف وموسكو. وروسيا تؤكد ضرورة الأخذ بالاعتبار الواقع الميداني في أي تسوية للصراع مع أوكرانيا. سيداتي وسادتي، في ختام هذه الجولة من حدث وتعليق لكم تحيات محمد الخشمان من التقديم، ومن مساعد المخرج حبيب الشعلان، ومن إخراج محمد السلطان. إلى اللقاء.
2: حدث وتعليق.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج قصة رياضية، ليال كروية لا تنسى، مدرجات تهتز فرحا وأخرى تفيض بالدموع، لحظات قلبت الموازين، أهداف غيرت التاريخ، ومواجهات حفرت في الذاكرة. نعود فيها إلى الليالي الساحرة، ليال رويت فيها أعظم الحكايات، حكاية أبطال صنعوا المجد وخصوم رفضوا الانكسار. وهنا تبدأ القصة، قصة رياضية، من إعداد عمر السند، تقديم مشاري الفليج عمر السند، تنفيذ محمد المطيري، إخراج علي الريم.
4: كرة بمحاولة تسليم في منطقة الجزاء، جنون جنون جنون كرة القدم، جنون كرة القدم، جننتنا، مستحيل، امبوسيبل.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قصة رياضية. في هذا البرنامج الذي يفتح صفحات التاريخ الرياضي ويستعرض أبرز الشخصيات والأحداث التي تركت بصمتها في عالم كرة القدم. طبعا في عالم كرة القدم لا تصنع القصص بالألقاب فقط، بل بالمواقف التي تبقى عالقة في ذاكرة الجماهير. بين لحظات المجد والانكسار، وبين لاعب كتب اسمه بحروف من ذهب وآخر تحول إلى عنوان لواحد من أغرب الحكايات في تاريخ اللعبة، في حلقتنا اليوم سنتوقف عند قصتين من أمريكا الجنوبية أو قصتين لاتينيتين

0: الأولى بطلها مهاجم أرجنتيني عاش واحدة من أصعب اللحظات التي يمكن أن يمر بها أي لاعب، وأما الأخرى فهي قصة أحد أعظم المهاجمين في تاريخ الأوروغواي. كل هذا وأكثر رفقة زميلي مشاري الفلي. مشاري مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور زميلي عمر، وكما تعودنا دائما في برنامج قصة رياضية مع القصص والحكايات الكروية، وكم هي كثيرة، ولذلك طبعا لدينا اليوم قصتين جديدتين، فلننطلق سريعا.
0: ننطلق سريعا نحو رحلتنا ما بين الألم والنجاح.
2: كرة القدم ليست مجرد لعبة، بل حكاية تكتب في دقائق وتروى لسنوات في قصة رياضية. نأخذكم إلى اللحظات التي قلبت الطاولة، إلى الأهداف التي بدلت التاريخ، إلى الفرق التي صنعت المجد ورفضت الاستسلام. هنا تبدأ القصة.
0: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج قصة رياضية، وفي قصتنا الأولى أو محورنا الأول مارتن باليرمو، ليلة إهدار ثلاث ركلات جزاء، تحديدا زميل مشاري في عام 99 وبالتخصيص كوبا أمريكا 4 يوليو، واحدة من أغرب الوقائع في تاريخ كرة القدم، عندما واجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الكولومبي في دور الثمانية، وكان بطل هذه القصة مارتن باليرمو.
1: مارتين باليرمو بالمناسبة تخيل بطل القصة هو الهداف التاريخي لفريق بوكا جونيورز 236 هدف على فترتين طبعا وليست فترة واحدة، ولكن مارتين باليرمو نتذكر في كوبا أمريكا عام 99 لم تأتي الأرجنتين بفريقها الأول، ذهبت بالفريق بي، فمن كان هو قائد الفريق بي أو المهاجم الأكثر حضورا في الفريق بي هو مارتين باليرمو في تلك الفترة، وكان يفترض هو أن يكون نجم المنتخب خصوصا مع الأداء الذي كان يقدمه على صعيد الأندية، وفي هذه المباراة تحديدا هو دخل التاريخ، وعلى فكرة هذه المباراة قد تكون السبب الرئيسي بابتعاده عن المنتخب الأرجنتيني لعشر سنوات، فمنذ عام 99 لم يعد للمنتخب حتى عام 2009، عشر سنوات غاب عنها بعد أن دخل كتاب جينيس للأرقام القياسية بأن يكون اللاعب الوحيد الذي أهدر ثلاث ركلات جزاء في مباراة واحدة أمام طبعا المنتخب الكولومبي، ويعني هو كان على فكرة هو اللاعب الذي يسدد ضربات الجزاء يعني مع نادي، ولكن تخيل في مباراة واحدة أنت سددت الأولى لم تنجح، الكثيرون يسددون مرة أخرى عندما يكون هناك فرصة في المباراة، فسددت الثانية ولم تنجح، بالتأكيد ينبغي عليك أن ربما تتنحى جانبا وتترك فرصة لغيرك، أنت سددت ركلتي جزاء وأهدرتهما، فلماذا تسدد الثالثة وتهدرها أيضا؟ أعتقد هي يعني ربما كانت حادثة غريبة مؤلمة للاعب بكل تأكيد، وإن كان وقتها يعني تناولتها الصحف ووسائل الإعلام حتى بشيء من الطرفة لأنها حادثة غريبة
0: صحيح،
1: ولكن أعتقد أنها أثرت بشكل سلبي كبير على مشوار هذا اللاعب بشكل عام في كرة القدم على فكرة، يعني أعتقد هي النقطة التي ربما أثرت على مشوار لاعب كان وقتها في بداياته يعني
0: صحيح،
1: يعني كان ممكن ينطلق مثل الصاروخ كما يقولون في مشوار كبير جدا، لكن هذه الحادثة عطلت مشوار هذا اللاعب.
3: ريزا implora el camino del arquero de Colombia, la orden de Aquino, el loco palo. Allí va Martín Palermo.
4: Por Dios, por favor, ¿cómo puede ser? Palermo, sigue Palermo, la quiere Román solo por adentro, sigue Palermo, Palermo, Palermo.
5: Ah, no, no, no, Felipe Carmen.
6: Ole, ole, ole, terminó en un penal.
4: Quinto penal de la noche.
7: Qué importante es este penal.
4: Ah, tercer penal para el equipo argentino. Allí va.
3: Palermo, salva. Calero.
8: Con estas son cosas que no puede manejar los jugadores adentro de la casa.
0: صحيح زميلي مشاري، يعني ثلاث ركلات جزاء خلال المباراة، الأولى في العارضة، الثانية خارج المرمى، الثالثة تصدى لها الحارس
1: كاليرو،

0: كاليرو. وفي تلك الفترة مارتن باليرمو كان له فرصة، لأن في تلك الفترة من يعرف المنتخب الأرجنتيني هناك جابرييل عمر باتستوتا، هناك هرنان كريسبو على مستوى المنتخب الأول أو الأي نفس ما تحدث،
1: رأسي الحربة يعني،
0: رأسي الحربة صحيح. بعد ذلك مارتن باليرمو بعد الثلاث ركلات جزاء ابتعد عن المنتخب الأرجنتيني، ولكن لم يستدعى مرة أخرى، وذهب إلى فياريال وكذلك بيتيس ولم يؤدي.
1: شوف، هو فقط نجاح، لو تشوف مشوار اللاعب بشكل عام عمر ستجد بأن نجاحاته كلها كانت في بوكا جونيور.
0: صحيح.
1: في الفرق الأخرى التي لعب لها لم ينجح كثيرا يعني. وعلى صعيد المنتخب، من أعاده المنتخب دييغو أرماندو مارادونا.
0: صحيح.
1: عندما استدعاه في عام 2009، وعلى فكرة هو شارك حتى في مونديال 2010 وسجل لديه هدف وحيد في المونديال، لأنه شارك في، لم يكن أساسيا على فكرة، ولكن شارك في أحد المباريات وسجل الهدف الوحيد له في المونديال على فكرة في عام 2010.
0: في عام 2010 كان كبير في السن مارتن باليرمو،
1: يعني هو كان تحت قيادة طبعا المدرب دييغو أرماندو مارادونا، اللي أيضا نعرف جيدا بأن مارادونا لديه طبعا، هو يعني بوكا جونيورز من أشد المشجعين لهذا النادي، وهو يعلم بأن هذا اللاعب هو أصبح أسطورة في نادي بوكا جونيورز بأهدافه بما قدمه. تخيل مارتين باليرمو رغم كل الأساطير الذين لعبوا في بوكا جونيورز هو الهداف التاريخي لهذا النادي.
0: صحيح. وكذلك الأرقام المميزة جاءت لمارتن باليرمو رفقة بوكا جونيورز ما بعد عام 2004، يعني هي لم تكن الفترة الأولى.
1: الفترة الأولى أعتقد سجل فيها 81 هدف تقريبا في 121 مباراة، لم تخني الذاكرة،
0: 102 مباراة
1: أو 102 مباراة. ولكن الفترة الثانية أيضا سجل فيها الكثير، بالمجموع في الفترتين 236 هدف،
0: رقم كبير جدا،
1: رقم كبير.
0: والبعض يتحدث زميلي مشاري أن في بدايات مارتن باليرمو وبعد إضاعة الثلاث ركلات جزاء كانت هناك ضغوطات إعلامية تسببت في عدم انفجار موهبة مارتن باليرمو على مستوى المهاجمين. في المقابل نفس ما تحدثنا قبل قليل، هناك مهاجمين متميزين على مستوى المنتخب الأرجنتيني
1: بكل تأكيد،
0: يتحملها المدرب في الثلاث ركلات جزاء، أنه أصر على تسديد مارتن باليرمو.
1: هو من أصر هو مارتين باليرمو، ولكن المدرب بإمكانه أن يتدخل ويمنع ربما التسديد الثالثة. كل المدربين على فكرة إذا لديهم لاعب أساسي يسدد ركلات الجزاء، عندما يهدر واحدة ويكون هناك فرصة لتسديد أخرى يمنحون الفرصة مرة أخرى. ولكن أنت شاهدت اللاعب يسدد ركلتين ويهدرهما، أعتقد كان ينبغي على المدرب أن يتدخل ويمنع الركلة الثالثة، يعطيها للاعب آخر.
0: الشيء بالشيء يذكر على إضاعة ركلات الجزاء، جورجينيو مع المنتخب الإيطالي أضاع ركلتي جزاء لكن في مبارتين مختلفتين.
1: نعم.
0: ونفس ما تحدثت زميلي مشاري، المدرب أصر على الركلة الثانية في المباراة الثانية لتسديدة جورجينيو وأضاعها جورجينيو.
1: صحيح، هذا أمر دارج جدا. أنت عندما يكون لديك لاعب هو من يسدد عادة ركلات الجزاء، عندما يهدر لتعيد له الثقة تمنحه الفرصة مرة أخرى، ولكن الفرصة الثالثة وفي نفس المباراة هذه حادثة غريبة، غريبة لدرجة بأنها أيضا طريفة، يعني هي طريفة. صحيح. وغريبة ومؤلمة للاعب الذي أهدر
0: وللمنتخب كذا.
1: وللمنتخب، المنتخب طبعا خسر وغادر البطولة بعد هذه المباراة، يعني
0: أمر غريب جدا زميلي مشاري، من الحوادث الغريبة إضاعة ثلاث ركلات جزاء في مباراة واحدة. البعض يتحدث أن مارتن باليرمو هو مهاجم فقط على مستوى الأندية وتحديدا بوكا جونيورز.
1: صحيح. يعني مع المنتخب وليس لديه يعني 15 مباراة دولية.
0: صحيح. 9 أهداف
1: وتسعة أهداف، يعني مشوار قصير جدا على الصعيد الدولي، لكن مع بوكا جونيورز هو أحد أساطير النادي، يعني هو الهداف التاريخي.
0: أين تضع زميلي مشاري قبل ما نقفل محور قصتنا الأولى، هل يضع مارتن باليرمو من ضمن العشر مهاجمين الأرجنتينيين على مستوى التاريخ؟
1: لا، بكل تأكيد لا، ليس لديه مشوار دولي حقيقي.
0: لا، مو بالضرورة بالدولي، ممكن على مستوى الأندية كذلك.
1: أوكي، في الكرة الأرجنتينية،
0: في الكرة الأرجنتينية
1: على الصعيد المحلي أكيد بكل تأكيد أرقامه تتحدث، لست أنا من يتحدث يعني، ولكن على صعيد منتخب الأرجنتين هو ليس في القائمة التي ذكرتها كعشرة أوائل يعني.
0: بكل تأكيد مارتن باليرمو تعرض لانتقادات كبيرة بعد هذه المباراة وهذه الليلة

0: قاسية على مارتن باليرمو والمنتخب الأرجنتيني كذلك الذي غادر البطولة بعد هذه المباراة. هذه قصتنا الأولى مع مارتن باليرمو وليلة إهدار 3 ركلات جزاء. لننطلق سريعا نحو قصتنا الأخرى.
1: في عالم كرة القدم هنالك مباريات لا تمحى من الذاكرة، لحظات تعيش في قلوب الجماهير مهما طال الزمن. في قصة رياضية نأخذكم إلى قلب الملعب، إلى صوت الجماهير، إلى اللحظة التي اهتزت فيها الشباك وتغير التاريخ.
0: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج قصة رياضية، وفي قصتنا الأخرى في هذه الحلقة دييغو فورلان القناص الذي أعاد أمجاد الأوروغواي. زميلي مشاري، إذا كان مارتن باليرمو يمثل قصة التعافي من الفشل على مستوى الأندية، على الجانب الآخر دييغو فورلان يمثل نموذج اللاعب الذي صنع المجد بالإصرار والعمل حتى أصبح أحد أعظم نجوم الأوروغواي. أنا تحدثت عن الإصرار لأن بداياته لم تكن موفقة مع مانشستر يونايتد،
2: يعني قبلها في إنديبندينتي.
0: إنديبندينتي صحيح، إنديبندينتي ثم مانشستر يونايتد، تسجيله ل10 أهداف لكن لم يكن موفق. وحسب ما تتداوله المصادر الإعلامية أو المصادر الكروية كانت هناك خروجة كان بمشكلة مع السير
2: أليكس فيرغسون. أعتقد مشواره مع يونايتد ربما الأساس الذي لم يسمح له بالتألق مركزه، ولم يلعب كملاعب لاحقا مع فياريال ولا مع أتلتيكو مدريد أو حتى في منتخب الأوروغواي. هو كان يلعب أكثر بدور أشبه بلاعب الوسط وليس المهاجم مع مانشستر يونايتد، تتذكر زميلي عمر، بينما مثلا لعب دور أكثر ناحية المرمى في الفرق التي لعب لها لاحقا سواء كان فياريال ولا أتلتيكو مدريد ومع منتخب الأوروغواي، يعني نتذكر حتى يعني كأس العالم عام 2010 على سبيل المثال. دييغو فورلان مشواره مع يونايتد يمكن ذكرت أنت 17 هدفا على مستوى جميع المسابقات،
0: صحيح،
2: ولكن كان لا أكثر من ربما بعض يعني خلف الكواليس، لا يوجد شيء يعني مصرح فيه رسميا، ولكن خلف الكواليس على ما يبدو كان لا يحظى ربما بثقة المدرب السير أليكس فيرغسون بشكل كبير، لأن في أكثر من موقف ربما خيب أمال السير أليكس فيرغسون في تلك الفترة. ولكن عندما غادر وذهب مع إلى نادي فياريال تألق كثيرا مع نادي فياريال في فترة مميزة كانت لنادي فياريال،
0: صحيح، إذا
2: نتذكر، وكان أحد أبرز نجومه وسجل كم كبير من الأهداف، ومع أتلتيكو مدريد تألق بشكل كبير وحقق بطولات مع أتلتيكو مدريد، ومع منتخب الأوروغواي أعتقد في تلك الفترة التي تواكبت مع وجوده في هذه الأندية شهدت أفضل فترة لدييغو فورلان على صعيد البروز كمهاجم مهم وهداف مهم. ما يتميز فيه دييغو فورلان بالنسبة لي على المستوى الشخصي يعني المتواضع، أنا أعتقد هو من أفضل من يسدد الكرات كمهاجمين، الكرة التي تأتي ويسددها بال كما يسمونها مثلا اللي هي الفيرست انتنشن، اللي هي يعني
0: من
2: لمسة واحدة إلى المرمى مباشرة، يعني إلى حد ما بطريقة

0: tackle by Svensson. Free kick quickly taken by Giggs. Kept rolling by Barone for Forlan. What a goal! It's Diego Forlan again. Free kick quickly taken by Giggs. Kept rolling by Barone for Forlan. What a goal!
1: Oh, neatly away from Henriksen. And here's Diego Forlan. And at last they've got the breakthrough.
2: صحيح زميل مشاري دييغو فورلان تسديدات رهيبة جدا. البعض يتحدث وأنا أعلم أنت تعشق الحديث عن تاريخ كأس العالم في مونديال 2010 دييغو فورلان هو هداف المونديال. البعض تحدث

0: حدث أن كرة الجابولاني في في في تلك الفترة
1: ساهمت
0: في إحراز دييغو فورلان لهداف البطولة. من يشاهد الأهداف،
1: لماذا لم تساهم مع لاعبين آخرين؟
0: لأنه يمتاز بالتسديدات البعيدة.
1: هل هو الوحيد اللي يتميز بالتسديدات البعيدة في ذلك الوقت؟
0: في 2010؟ لا، في عام 2010
1: هناك كثر، فلماذا لم يحقق
0: شنايدر على سبيل المثال،
1: لماذا لم يحقق جائزة الهداف؟ هو الهداف لأنه مميز. يعني هذا وجهة نظري متواضعة، يعني ليس بسبب كرة الجابولاني.
0: هناك أنا يعني كنت أعرض وجهة النظر الأخرى، لأن كانت هناك مشكلة على كرة الجابولاني.
1: صحيح، هي كان في إثارة جدل.
0: صحيح،
1: ولكن هي يعني كما يقال هي تؤثر عليه وعلى غيره من اللاعبين، فإن تميز أحدهم بنفس الكرة إذن لا يوجد أي مشكلة.

0: النحاس على كأس رومانيا عام 2009 والسوبر البرتغالي عام 2009 مع كأس البرتغالي عام 2010. أوهو يا فورلان، فورلان يبدأ، فورلان يسجل في الدقيقة 24 هدف أول من تسديدة بعيدة المدى وفوق حارس المرمى إيتو ميلينكوني، هدف أول لصالح الأوروغواي.
1: Diego Forlan, a crucial moment in the match for Uruguay. Goal, Forlan.
2: شري يصطدوهم بقى في واحدة وهجمة مرتدة ينطلق فيها روبن أو سنايدر أو يسدد فيها اللاعب كوت كما فعل هنا فورلان، مساحة خطرة، يا سلام يا فورلان، يا سلام يا فورلان، يا سلام يا فورلان. أدي دييغو فورلان لم يسجل ولده في اللقاء 74 وفازت هولندا بلا شيء، لكن دييغو فورلان هو نجم هذه البطولة ويأبى أن يخرج من هذه البطولة دون إنجاز مع منتخب بلاده في غياب لويس سواريز. يجيد وستيكلنبرغ في أول اختبار
3: Well, to keep it in and chips it forward to Cacao, but Hanafalo arriving to intercept and despite the stumble is able to bring it back to Forlan. Oh, magical by Diego Forlan. Absolutely wonderful goal.
2: ومن سرعة الكرة يسجل دييغو فورلان في هذه اللقطة الهدف الرابع لي بعد ما كان سجل هدفين في جنوب إفريقيا وهدف في مرمى منتخب غانا، بيسجل النهاردة هدف الرابع بقى عشان يدخل مع أصحاب الأربع أهداف، وإن كان مازال فيا هو صاحب صدارة الهدافين حتى هذه اللحظة برصيد 5 أهداف. 1-1 الشوط الأول، دخل هولندا وتحركه تراجع وشعر عندما تقدم بالهدف أنه ممكن يسجل هدف ثاني، لكن كرة القدم يعني تريد الحق.
4: صحيح زميلي مشاري، كذلك على مستوى مانشستر يونايتد عندما تحدثنا قبل قليل وجود الرود فان ستروي في تلك الفترة، وجود
5: هو لا يلعب
4: أولي سولشاير،
5: لم يكن فعلا كرأس حربة أو مهاجم صريح.
4: بالضبط زميلي مشاري، لكن هذا ما جعل أليكس فيركسون يرجع فورلان كتريكوارتيستا،
5: وهذا حتى مع الأوروغواي، يعني هو ظهر في وقت كان في لويس سواريز،
4: كافاني
5: حتى، فيلعب أكثر كيعني تريكوارتيستا ورقم 10 صحيح، أو كما يقال حتى في الأرجنتين إنغانشي، الخطاف، من يربط بين الوسط وطبعا المهاجمين أو المهاجم إذا كان واحدا.
4: دييغو فورلان ما شاهدناه بعد ذلك أمام ليفيريال وأتلتيكو مدريد، البعض يتحدث أن مستواه مع فيريال رفقة ريكيلمي، ماركوس سينا، سورين في تلك الفترة مع الجيل الجميل جدا، أفضل من دييغو فورلان أتلتيكو مدريد. يعني هناك مقارنات ما بين دييغو فورلان فيريال، دييغو فورلان أتلتيكو مدريد.
5: من الناحية التهديفية الأرقام متقاربة، هو يقترب دائما من الـ 0.45 إلى الـ 0.5 هدف للمباراة الواحدة، يعني يسجل مثلا كل مباراتين هدف يعني كمعدل، وهو متوسط مقبول جدا للاعبين قبل حقبة ميسي وكريستيانو. تلك الحقبة غيرت الكثير من المعدلات التهديفية.
4: صحيح.
5: لكن أعتقد دييغو فورلان، أنا بصراحة كنت يعني معجب جدا بأداء مع فياريال، ولكن مع أتلتيكو مدريد تواكب مع بعض الألقاب أيضا وليس فقط أداء. لذلك أعتقد هو أداء سواء كان مع فياريال أو أتلتيكو

0: مدريد الأكثر تميزا على صعيد الأندية بالنسبة لي على المستوى الشخصي.
1: لكن مع فيريال كانت هناك متعه لفيريال في تلك الفتره،
0: لان طريقه اللعب مختلفه. يعني فيريال في عام 2006 لم تخني الذاكره عندما وصل لسيمي فاينل الشامبيونز ليج، تتذكر تلك الفتره، فتره ريكيلمي وفتره فورلان يعني وروبر بيريز. صحيح
1: روبر بيريز، ماركوس سينا،
0: ماركوس سينا طبعا اللاعب اللاعب دور كبير في تتويج اسبانيا بكوبا
1: 2008.
0: في يورو 2008 تحديدا مع لويس اراغونيس لان اتذكر جيدا.
1: نعم
0: طبعا لويس اراغونيس، السابيو دو اورتاليسا، حكيم اورتاليسا.
1: انا اتحدث ان من ناحيه الجمال واللعب الممتع لفيريال على المستوى الشخصي انا افضل فورلاند مع رفقة فيريال. على الرغم يعني من ناحية الأرقام نفس ما تحدث زميل مشاري، الأرقام متقاربة. رفقة فيريال 106 مباراة 54 هدف، مع أتلتيكو مدريد 134 مباراة و74 هدف. الأرقام متقاربة إلى حد ما. بعدها انتقل إلى إنتر ميلان ولم يحقق المستويات المطلوبة في عام 2000 ما بعد كأس العالم، موسم 2011-2012 هدفين من 18 مباراة.
0: صحيح صحيح. حتى على الصعيد يمكن الدولي يمكن أرقامه مقبولة بكل تأكيد. نعم. ولكن هي ليست معدلات عالية جدا. لاعب لعب مباريات دولية كبيرة وكثيرة، إذا تتذكر عمر يعني بالنسبة لفورلان. ولكن أعتقد لم تخني الذاكرة سجل تقريبا 36 هدف دولي.
1: صحيح،
0: من 36 هدف دولي في أكثر من 100 مباراة، 120 أو 126 مباراة دولية،
1: 112 تحديدا
0: 112. نعم. يعني ليست النسبة العالية ولكن أهدافها كانت مهمة، وكثير منها طبعا أو ستة منها إذا لم تخني الذاكرة صحيح جاءت في كأس العالم 2010. صحيح. وكان هداف البطولة يعني،
1: وقدم مستوى مميز في 2010. كان هو الحبة الكرز للمنتخب الأوروغواياني في عام 2010.
0: بكل تأكيد كان مميز جدا، ومنتخب الأوروغواي في 2010 ربما أفضل نسخة للأوروغواي منذ أن يعني حققت كأس العالم في عام 50، هي أفضل نسخة لمنتخب الأوروغواي.
1: صحيح، وكذلك في نسخة 2026 لم تقدم الكرة التي قدمتها في 2010
0: أداء يعني مخيب، وخصوصا في ظل المشاكل التي حدثت مع المدرب بيلسا يعني
1: مع اللاعبين. صحيح,
0: صحيح.
1: وهكذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج قصة رياضية. توقفنا اليوم عند حكايتين مختلفتين في التفاصيل لكنهما تحملان معنى واحدا، فمارتن باليرمو علمنا أن السقوط مهما كان مؤلما لا يعني النهاية، وأن الإصرار قادر على تحويل الإخفاق إلى قصة نجاح. على الجانب الآخر جسد دييغو فورلان نموذج اللاعب الذي صنع المجد بالعمل والاجتهاد حتى أصبح أحد أبرز اللاعبين في الكرة الأوروغوايانية إن لم يكن الأسطورة الأولى، بين لحظة صنعت واحدة من أغرب الوقائع في تاريخ كرة القدم ومسيرة توجت بالتألق العالمي. تبقى اللعبة مليئة بالقصص التي لا تنسى والنجوم الذين تركوا بصمتهم في ذاكرة الجماهير. زميلي مشاري، اليوم كل الشكر لك، تحدثنا عن قصتين مهمتين ومتناقضتين.
0: بكل التأكيد يعني تحدثنا عن مارتين باليرمو وخيبة الأمل بإهدار ثلاث ركلات جزاء في مباراة واحدة، ولكن تحدثنا طبعا عن دييغو فورلان أحد أهم الأساطير في الكرة الأوروغوايانية، وإن كنت أعتقد ما زال بالنسبة للأوروغواي دائما إنزو فرانسيسكولي هو الاسم الأكثر حضورا في التاريخ وإن لم يحقق كأس عالم، لك أن تتخيل ذلك. على كل نلتقي طبعا في قادم الأيام وحكايات جديدة من برنامج قصة رياضية.
1: في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج قصة رياضية، تقبلوا تحيات فريق العمل عمر السند، مشاري الفليت، محمد المطيري، والمخرج علي غلوم.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أقلام كويتية.

الكويت منارة للثقافة والفنون والأدب، وموطن احتضن الفكر والإبداع، فاجتمع على أرضه الأدباء والكتاب والمثقفون، وأسهموا في بناء مشهد ثقافي ترك بصمته في الذاكرة الكويتية والعربية. ومن هذا الإرث الثقافي العريق وصلت إذاعة دولة الكويت دورها بوصفها منبراً للأقلام الوطنية وجسراً يصل بين المؤلفين والقراء، وحاضنة للكلمة التي تنبض بالمعرفة والجمال. ومن هنا يأتي برنامج أقلام كويتية لنفتح معكم صفحات الإبداع ونسلط الضوء على تجارب المؤلفين والكتاب والمثقفين، ونجول بين أرفف المكتبات وصفحات الكتب والإصدارات الأدبية والفكرية لنقترب من الحكايات التي ولدت منها النصوص، ومن الأفكار التي صنعتها الأقلام، ومن التجارب التي أثرت المشهد الثقافي في الكويت. أقلام كويتية. إعداد رشا خلف، تقديم سارة نجم، خالد بندر، تنفيذ عباس الفهد. برنامج أقلام كويتية، إخراج عقيل أشكناني.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الثقافي الأدبي أقلام كويتية.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج أقلام كويتية الذي نطل عليكم فيه عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
0: نبدأ حلقتنا اليوم معكم بمعارض الكتب، حيث تعد معارض الكتب من أهم الفعاليات الثقافية التي تجمع بين الكاتب والناشر والقارئ في فضاء واحد، فهي ليست مجرد أماكن لبيع الكتب بل منصات معرفية تسهم في نشر الثقافة وتعزيز الوعي وتشجيع القراءة، ومن خلال ما تقدمه من إصدارات متنوعة وندوات فكرية وأنشطة ثقافية، أصبحت معارض الكتب حدثاً ينتظره المهتمون بالعلم والأدب، لما لها من دور كبير في تنشيط الحركة الثقافية وإثراء المجتمع بالمعرفة.
1: أما عن مفهوم معارض الكتب، معارض الكتب هي فعالية ثقافية تقام بصورة دورية، تشارك فيها دور النشر والمؤسسات الثقافية لعرض الكتب والإصدارات الجديدة أمام الجمهور، إلى جانب تنظيم الندوات واللقاءات الفكرية والأنشطة المصاحبة والتي تعزز التواصل الثقافي.
0: المعرض بوابة لاكتشاف المواهب، تشكل معارض الكتب فرصة حقيقية لظهور الكتاب الجدد، إذ يجدون مساحة لعرض أعمالهم الأولى والتعريف بها، كما تمنحهم فرصة اللقاء بالناشرين والنقاد والإعلاميين، مما قد يكون بداية لمسيرة أدبية ناجحة.
1: دور المعرض في تنشيط حركة الترجمة، تتيح مشاركة دور نشر من مختلف دول العالم فرصة للاطلاع على أحدث الإصدارات العالمية، وتشجع على ترجمة الأعمال الأدبية والعلمية، بما يسهم في نقل المعرفة بين الثقافات وتعزيز الحوار الحضاري.
0: صناعة العلاقات الثقافية، لا يقتصر المعرض على العلاقة بين الكاتب والقارئ، بل يسهم أيضاً في بناء شبكة من العلاقات بين الكتاب والناشرين والمترجمين والمكتبات والمؤسسات الثقافية، الأمر الذي يفتح آفاقاً جديدة للتعاون وإطلاق مشاريع ثقافية مشتركة.
1: الطفل ومعرض الكتاب، تولي معارض الكتب الحديثة اهتماماً متزايداً بالطفل من خلال تخصيص أجنحة وورش عمل ومسابقات وأنشطة تفاعلية بهدف غرس حب القراءة منذ الصغر، وربط الطفل بالكتب بطريقة ممتعة تجمع بين التعلم والترفيه.
0: التكنولوجيا داخل معارض الكتاب، أصبحت التقنيات الحديثة جزءاً من تجربة المعرض، حيث توفر بعض دور النشر نسخ

0: نسخاً إلكترونية وكتباً صوتية، إلى جانب تطبيقات تساعد الزائر على البحث عن الكتب ومعرفة مواقع الأجنحة والاطلاع على البرنامج الثقافي.
1: المعرض كمنصة للحوار تحتضن معارض الكتب، جلسات نقاشية تتناول قضايا الأدب والفكر والإعلام والتعليم، مما يجعلها فضاء للحوار وتبادل الآراء بين مختلف فئات المجتمع، ويسهم في ترسيخ ثقافة الاختلاف واحترام الرأي الآخر.
0: وتسهم معارض الكتب في تنشيط الاقتصاد المرتبط بصناعة النشر من خلال دعم دور النشر والمطابع والمكتبات وشركات التوزيع، كما تنعكس أثرها إيجاباً على قطاعات أخرى مثل السياحة والفنادق والنقل والخدمات.
1: بناء صورة للدولة الثقافية، تعكس معارض الكتب مستوى الاهتمام الذي توليها الدولة للثقافة والمعرفة، ولذلك أصبحت من أبرز الفعاليات التي تبرز مكانة الدولة على الساحة الثقافية وتعزز حضورها إقليمياً ودولياً.
0: مسؤولية الزائر، لا يقتصر نجاح المعرض على حسن التنظيم أو كثرة المشاركين، بل يعتمد أيضاً على وعي الزائر، فالاستفادة الحقيقية تتحقق عندما يخطط الزائر لزيارته ويحدد الكتب التي يحتاج إليها ويحرص على حضور الندوات واللقاءات الثقافية بدلاً من الاكتفاء بجولة سريعة بين الأجنحة.
1: كما لمعارض الكتب أهمية كبرى، أبرزها نشر المعرفة وإتاحة الكتب لمختلف فئات المجتمع، تشجيع القراءة وترسيخ عادة اقتناء الكتب، تعريف القراء بالإصدارات الجديدة، دعم الكتاب وإبراز أعمالهم الأدبية والفكرية، تعزيز التواصل بين المؤلفين والقراء، تنشيط الحركة الثقافية والفكرية.
0: أما عن أثر معارض الكتب في نشر الثقافة، فتسهم المعارض في نشر الثقافة من خلال تعزيز الوعي والمعرفة. تمنح المعارض الزائرة فرصة الاطلاع على مختلف مجالات المعرفة، مما يسهم في توسيع مداركه وزيادة ثقافته.
1: تشجيع القراءة، تخلق أجواء المعارض حالة من الحماس تجاه القراءة خاصة لدى الأطفال والشباب، وتشجيعهم على اقتناء الكتب وبناء مكتباتهم الخاصة.
0: دعم الحوار الثقافي، تتيح الندوات والمحاضرات المصاحبة للمعارض مساحة لتبادل الأفكار ومناقشة القضايا الأدبية والفكرية.
1: المحافظة على الهوية الثقافية، تسهم المعارض في إبراز الأدب المحلي والتراث الوطني وتعزيز الانتماء الثقافي لدى أفراد المجتمع.
0: تعزيز التبادل الثقافي من خلال مشاركة دور النشر من دول مختلفة، حيث تتيح المعارض فرصة التعرف إلى ثقافات متنوعة والانفتاح على التجارب الإنسانية المختلفة. معارض الكتب في الكويت، تحتل معارض الكتب مكانة مهمة في المشهد الثقافي الكويتي، إذ يسهم معرض الكويت الدولي للكتاب في تعزيز الحركة الثقافية واستقطاب دور النشر العربية والعالمية وتوفير منصة للكتاب والقراء للتفاعل وتبادل الخبرات، كما يعد مناسبة سنوية تعكس اهتمام الكويت بالثقافة والمعرفة ودعم صناعة النشر.
1: ورغم أهمية معارض الكتب، فإنها تواجه بعض التحديات مثل المنافسة على المحتوى الرقمي، ارتفاع أسعار بعض الكتب، تغير عادات القراءة لدى بعض الفئات، الحاجة إلى استقطاب الأجيال الجديدة وتشجيعهم على القراءة.
0: وفي المعارض يتم اللقاء بين الكاتب والقارئ، ويمثل هذا اللقاء المباشر فرصة لتعزيز العلاقة بين الكاتب والقارئ، ومن أبرز فوائده بناء جسور الثقة والتواصل بين الطرفين، إتاحة الفرصة للقارئ لفهم خلفيات العمل الأدبي، تعريف الكاتب بانطباعات القراء وآرائهم، تشجيع القراءة وإحياء الاهتمام بالكتاب، دعم الحركة الثقافية وتعزيز الحوار الفكري.
1: أثره في الكاتب، يمنح اللقاء المباشر الكاتب فرصة لرؤية الأثر الحقيقي لكلماته، فيكتشف كيف استقبل القراء أفكاره وشخصياته ورسائله، كما تساعده الأسئلة والمناقشات على فهم تطلعات جمهوره، وتلهمه أفكارا جديدة لأعماله المستقبلية، وتؤكد له أن الكتابة ليست عزلة دائمة بل حوار مستمر مع المجتمع.
0: أما القارئ فيشعر بأن الكاتب أقرب إليه عندما يلتقيه ويتحاور معه، فيتعرف إلى تجربته الإنسانية وظروف كتابة العمل والتحديات التي واجهها،

0: وغالباً ما يخرج القارئ من هذا اللقاء برؤية أعمق للنص وبحماس أكبر لمواصلة القراءة واكتشاف أعمال جديدة.
1: تتنوع المناسبات التي تجمع الكاتب بالقارئ، ومنها معارض الكتب، الندوات والملتقيات الأدبية، حفلات توقيع الكتب، الأندية والصالونات الثقافية، اللقاءات الحوارية في الجامعات والمكتبات، الفعاليات الثقافية والمهرجانات الأدبية.
0: مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونواصل معكم فقرات برنامجنا.

0: عودة لكم مرة أخرى مستمعين الكرام، ونجدد لكم التحية في برنامج أقلام كويتية.
1: رغم أهمية اللقاءات بين الكاتب والقراء، فإنها قد تواجه بعض التحديات، مثل قلة الفعاليات الثقافية في بعض المناطق، ضعف مشاركة الجمهور أحياناً، الاعتماد المتزايد على التواصل الإلكتروني، وأخيراً ضيق الوقت الذي لا يسمح بحوار معمق بين الكاتب وقرائه.
0: كما أن للمعارض تأثير على المجتمع، فهي تمثل المعارض الثقافية، وفي مقدمتها معارض الكتب، نافذة يطل منها المجتمع على عوالم المعرفة والفكر والإبداع. فهي ليست مجرد مناسبات لعرض الكتب أو المنتجات الثقافية، بل فضاءات تجمع المثقفين والكتاب والناشرين والجمهور في حوار مفتوح يسهم في نشر الوعي وتعزيز الثقافة وترسيخ قيم التعلم والانفتاح. لذلك أصبحت المعارض أحد أهم المؤشرات على حيوية المجتمع واهتمامه بالعلم والثقافة والأدب،
1: حيث تسهم المعارض في إتاحة المعرفة لجميع فئات المجتمع، إذ توفر كتباً وإصدارات في مختلف المجالات، مما يساعد الأفراد على تنمية ثقافتهم والاطلاع على أحدث الإنتاجات الفكرية والأدبية.
0: كما تشجع المعارض الأطفال والشباب والكبار على اقتناء الكتب والعودة إلى القراءة، كما تخلق بيئة ثقافية تحفز أفراد الأسرة على الاهتمام بالكتاب وجعله جزءاً لا يتجزأ من حياتهم اليومية.
1: وتوفر المعارض مساحة للندوات والأمسيات الأدبية واللقاءات الفكرية، مما يسهم في تنشيط الحوار الثقافي وإبراز المواهب الجديدة وتعزيز التواصل بين الكتاب والقراء.
0: كما أنه لا يقتصر تأثير المعارض على الجانب الثقافي، بل يمتد إلى الجانب الاجتماعي، حيث تعزز التواصل بين أفراد المجتمع، تنشر قيم الحوار واحترام التنوع الفكري، تشجع على المشاركة في الأنشطة الثقافية، كما تساهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وانفتاحاً.
1: وتنعكس المعارض إيجاباً على الاقتصاد الثقافي من خلال دعم صناعة النشر والطباعة، تنشيط حركة بيع الكتب، استقطاب الزوار من داخل الدولة وخارجها، ودعم الصناعات الإبداعية المرتبطة بالثقافة.
0: كما تلعب المعارض دوراً مهماً في قرص حب القراءة لدى الأطفال والشباب من خلال الأنشطة التعليمية وورش العمل والفعاليات التفاعلية، مما يسهم في إعداد جيل يقدر المعرفة ويؤمن بقيمة الثقافة.
1: ورغم أهمية المعارض، فإنها تواجه بعض التحديات، منها المنافسة مع المحتوى الرقمي، تراجع اهتمام بعض الفئات بالقراءة، ارتفاع أسعار بعض الكتب، والحاجة إلى تطوير الأنشطة التي تجذب الشباب والأطفال.
0: نعم، كما تروي الكاتبة الكويتية ليلى العثمان، أن أجمل ما تمنحه معارض الكتب للكاتب ليس عدد النسخ المباعة، بل ذلك اللقاء الصادق مع القارئ. ففي إحدى معارض الكويت الدولي للكتاب اقتربت منها قارئة تحمل نسخة قديمة من أحد أعمالها، وقد بدأت على صفحاتها آثار من الزمن وكثرة القراءة. أخبرتها أن هذا الكتاب رافقها في مرحلة صعبة من حياتها، وكانت تعود إليه كلما شعرت بالوحدة، ثم طلبت منها أن تكتب إهداء بسيطا على الصفحة الأولى. عندها أدركت ليلى العثمان أن الكتابة لا تنتهي عند لحظة النشر، بل تبدأ حياة جديدة في قلب كل قارئ. وكانت تقول أن الكاتب قد ينسى متى كتب نصه، لكنه لا ينسى أبدا ذلك الشعور حين يكتشف أن كلماته استطاعت أن تواسي إنسانا أو تمنحه أملا. فذلك في نظرها هو التوقيع الحقيقي الذي يبقى في الذاكرة قبل أي توقيع على غلاف كتابه.

0: تب.
1: مستمعينا الكرام، تختلف وجهة النظر بالنسبة للمعارض، حيث يرى فريق أن معارض الكتب ما زالت مناسبات ثقافية في المقام الأول، لأن الكتاب يبقى محور الحدث، ولأنها توفر فرصة للقاء الكتاب وحضور الندوات والاطلاع على أحدث الإصدارات وتشجيع الأطفال والشباب على القراءة، بينما يرى آخرون أن الطابع

0: بعض الناس المعرض للقاء الأصدقاء أو التقاط الصور أو متابعة الشخصيات العامة دون أن يكون شراء الكتب أو حضور الفعاليات الثقافية هدفهم الأساسي. أما الرأي الثالث يقول بأنه قد لا يكون الجانب الاجتماعي أمراً سلبياً إذا كان يقود الزائر في النهاية إلى الكتاب، فالمعرض الذي يجذب الناس للحضور ثم يدفعهم إلى اكتشاف كتاب جديد أو حضور ندوة أو التعرف إلى كاتب يحقق جزءاً مهماً من رسالته الثقافية. لذلك لا ينبغي النظر إلى البعدين الثقافي والاجتماعي بوصفهما متعارضين، بل يمكن أن يكون كل منهما داعماً للآخر.
1: نعم مستمعنا الكرام، هل أصبحت معارض الكتب مناسبات اجتماعية أم ثقافية؟ تمثل معارض الكتب أحد أبرز المواسم الثقافية التي ينتظرها القراء والكتاب ودور النشر كل عام، فهي فضاء يجمع بين المعرفة والإبداع والحوار، إلا أن طبيعة هذه المعارض شهدت تغيراً مع مرور الوقت، إذ لم تعد تقتصر على بيع الكتب أو حضور الندوات، بل أصبحت أيضاً ملتقى اجتماعياً يلتقي فيه الأصدقاء والمثقفون والعائلات وصناع المحتوى. ومن هنا يبرز سؤال يستحق النقاش، هل ما زالت معارض الكتب تؤدي رسالتها الثقافية بالدرجة الأولى؟ أم أنها تحولت إلى مناسبات اجتماعية يغلب فيها الحضور واللقاءات على الاهتمام بالكتاب؟
0: وهنا تطرح بعض التساؤلات، هل تغيرت أهداف زوار معارض الكتاب مقارنة بالماضي؟ وما نسبة من يزور المعرض لشراء الكتب ومن يزوره للمشاركة الاجتماعية؟ وهل أسهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تغيير طبيعة معارض الكتب؟ وهل كثرة الفعاليات المصاحبة عززت الجانب الثقافي أم طغت على الكتاب؟ وأيضاً ما دور النشر في جذب القارئ الحقيقي؟ وكيف يمكن تحقيق التوازن بين البعد الثقافي والبعد الاجتماعي؟ وأخيراً، هل يعد الحضور الكبير للمعارض مؤشراً على ازدهار القراءة أم على نجاح الحدث الاجتماعي؟
1: نعم مستمعنا الكرام، لازلنا مستمرين معكم ولكن بعد فاصل قصير وبرنامج أقلام كويتية.

0: عودة لكم مرة أخرى مستمعنا الكرام، مجدد لكم التحية في برنامج أقلام كويتية، ويسرنا أن نرحب بالأستاذة لوجين النشوان رئيسة أكاديمية الأدب سابقا واللجنة الاجتماعية في رابطة الأدباء الكويتيين. حياك الله أستاذة لوجين، والساعة المباركة، سعيدين في لقائك.
1: الله يحييك أخوي، حياك الله، وشكرا لك ولإذاعة الكويت على الاهتمام والاستضافة.
0: احنا بكل تأكيد نسعد بتواجد معنا عبر الهاتف أستاذ لوجين، وانت ما شاء الله من الكتاب لهم باع طويل، نتشرف في هذه الاستضافة. بداية أستاذة، ماذا يعني لك أول توقيع كتاب؟
1: أول توقيع يعني طبعا هو مثل إنجاب مولود أول، يعني كانت فرحة، يعني أعتقد أنها لا تتكرر مهما يعني أصدرت كتب لاحقا. دائما الإصدار الأول يكون عائلي، أسري، حميم، يعني لا رورقة ولا يعني مشاعر الخاصة اللي صعب أنها تتكرر مع أي إصدار آخر.
0: جميل. إذن هل تغير جمهور القراء عبر الوقت، عبر الزمن؟ رأيك ما بين الماضي والحاضر في جمهور القراء؟
1: إذا أتكلم عن تجربتي الشخصية، يمكن في البداية كانت الإصدارات في مجال القصة القصيرة، وكان من الصعب انك انت تعرف منو قرائك، يعني لان ما كانت السوشيال ميديا منتشره بقوه يعني. لكن في الاصدار الاخير اللي اصدرته في نوفمبر الماضي، اللي هي كانت روايه اخوات مروان، بصراحه فرق الامر معي، يعني صار في تواصل من القراء، صار في مراجعات قراءه في بعض الحسابات، يعني فشفت إن في انتشار إلى حد ما عربي وكويتي طبعاً بالدرجة الأولى، فصار في تواصل مع القراء الكتاب، وصرت تشوف إنه يعني صرت تلمس انتشار كتابك بشكل ملموس يعني وواقعي، عكس بالماضي يعني اللي لخلق يرسل لك إيميل أو يتواصل معك ما كان التواصل سهل مع القراء.
0: وسع المخيلة لما نقول لما تتواجدين مع جمهورك، غيروا فيك شيء؟ صار في كتاب معين خذيتي رأيهم فيه؟

0: مثلا تغير بآخر لحظة إذا كان نهاية رواية أو كتاب معين؟
1: يعني أنا إذا بتكلم عن الإصدار الأخير لأنه هو الأكثر نضجا يعني وهو الأكثر انتشارا الرواية الأخيرة. طبعا أنا أستقبل جميع الآراء، يعني في آراء تعطيك ملاحظات، في ناس تقول لك والله أنت يعني كأنك يعني آلمتنا في هذا المقطع أو حسيت بهذا الأمر، يعني ردود أفعال طيبة. في بعض القراء يقول لك لا أنا يعني أنا فوجئت إن الرواية بهذا الشكل، أنا ما حبيت الثيم العام للعمل. الآراء يعني تتفاوت يعني بين يعني مؤيد ومعارض أكيد، ولكن إن الآراء أنت صعب بعد ما ينتشر الكتاب صعب إنك أنت تأخذ برأي قارئ في هذا الإصدار لأنه طبع وصدر يعني، لكن ممكن تحطها في بالك في الأعمال القادمة. الآراء اللي غيرت حقا في الرواية هي كانت من الأصدقاء يعني اللي قرأوا المسودة قبل طباعتها، يعني هذيل اللي آراءهم كانت مؤثرة على الرواية بصراحة.
0: جميل. زين، دائما المعارض خصوصا معارض الكتب فيها جانب ثقافي أدبي، هذا التجمع الجميل، أكثر موقف لا تنساه الكاتبة لوجين النشوان
1: في معرض الكتاب؟
0: في معرض الكتاب أو أي معارض صدف أن حضرتي فيها للكتاب؟
1: طبعا يعني معرض الكتاب احنا نقول عرس ثقافي يعني هو يعني احنا نفس لما نقول بالعيد يمكن تشوف بعض افراد اسرتك اللي ما تشوفهم الا بالعيد، في بعض الزملاء وبعض القراء ما تشوفهم الا في معرض الكتاب، يعني يصير اللقاء السنوي هذا اللي دائما يجمع الكل يعني بحب وبود. انا دائما معرض الكتاب له بصمه خاصه احبه منذ كنت طفله يعني حتى من قبل لا اكون كاتبه، لكن يعني أكثر يعني شيء ما يروح من ذاكرتي هو لقائي بأستاذي العزيز وليد المسلم لأول مرة، كان في تقريبا 2009-2008 تقيت فيه في المعرض وعطيته يعني أعمالي قبل لا أعرف الرابطة الأدباء وأدخل هذا المجال، فتعرفت عليه في معرض الكتاب بشكل شخصي وعطيته أعمالي وأذكر قرأها وبدت الانطلاقة من ذلك الحين يعني.
0: جميل. عموما سعدنا في لقائك استاذه لوجين النشوان وهذا الكلام الجميل، يعطيك الف عافيه على قبول الدعوه على هذا الحديث الشيق استاذه، يعطيك العافيه.
1: الله يعطيكم العافيه وشكرا لكم، دائما اذاعه الكويت يعني داعمه للثقافه ودائما تعزز وجود الادباء الكويتيين، فهذا امر يعني يستحق الاشاده، واشكرك اخوي على هذا اللقاء الخفيف والجميل يعني شكرا لك.
0: ساعه مباركه، سعدنا في لقائك استاذه لوجين النشوان رئيسه اكاديميه الادب سابقا اللجنه الاجتماعيه في رابطه الادباء الكويتيين، كل الشكر لك استاذه، يعطيك الف الف حافظ. شكرا لك.
1: الله يعافيك. شكرا.
0: طبعا مستمعينا الكرام، الى هنا وصلنا معكم الى ختام حلقتنا من برنامج اقلام كويتيه، على ان نلتقي ان شاء الله في حلقه قادمه الاسبوع القادم، دمتم بود في امان الله.
2: كنتم مع برنامج اقلام كويتيه، تقبلوا تحيات فريق العمل رشا خلف، سارة نجم، خالد بندر، عباس الفهد. أقلام كويتية، إخراج عقيل أشكناني.

الثالثة عصرا بإذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران. موقع أكسيوس يقول إن إدارة الرئيس الأمريكي تضع مسودة خطة للشرق الأوسط بعد انتهاء التصعيد العسكري. تحركات أمريكية أوروبية في وكالة الطاقة الذرية لإحالة إيران إلى مجلس الأمن. الجيش اليمني يعلن تحقيق تقدم ميدانيا في جبهة حيفان جنوب محافظة تعز خلال مواجهات متواصلة مع ميليشيا الحوثي. غارات جوية وقصف مدفعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب الأراضي اللبنانية. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم

0: واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة. المبعوثان الأمريكيان يصلان إلى موسكو لإجراء محادثات بشأن الحرب في أوكرانيا. الرئاسة الروسية تقول أن الرئيس الروسي أصدر أمرا بعدم شن أي ضربات على كييف لثلاثة أيام في إطار الاستعدادات لاستقبال الوفد الأمريكي. انتهى الموجز، قدم لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: لعشاق كرة القدم،
2: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله،
1: والألعاب الفردية والجماعية، نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت.
1: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية، إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي. برنامج أحداث رياضية، في كل أسبوع تتجدد الإثارة وتعلو أصوات المنافسة في كل الملاعب، من كرة القدم إلى السلة، من اليد إلى الطائرة، ومن الألعاب الفردية إلى أكبر البطولات العالمية، من الكويت إلى الخليج إلى العالم العربي، وصولا إلى الساحات الدولية. نرصد الإنجازات، نتابع الأبطال، ونحكي لكم قصة كل مباراة وكل تحدي. هذا هو موعدكم الأسبوعي مع الحدث، برنامج الأحداث الرياضية، حيث الرياضة لا تتوقف. أحداث رياضية

أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام وحياكم الله معنا في برنامج أحداث رياضية، حلقة جديدة ومتجددة من هذا البرنامج اللي يعني نأخذكم في جولة حول أهم وآخر الأخبار الرياضية سواء محلية أو عربية أو عالمية. نتابع أهم النتائج وأبرز الأخبار ونسلط الضوء على كل ما كان حاضرا في المشهد الرياضي خلال أسبوع حافل بالأحداث الرياضية.

مساحات حوارية متعددة وأخبار سنتطرق لها وسنتناقش معها مع ضيوفنا عبر هذه الحلقة من برنامج أحداث رياضية. لكن قبل أن نبدأ أحب أرحب بطاقم البرنامج من الإعداد حسين آتش وطلال الفضلي.

ومن المتابعة والتنسيق يوسف المنتصر. ومن الهندسة محمد الحربي. ومن التنفيذ على الهواء سعود لسهلي. وهذا البرنامج بإخراج إسماعيل أشكناني.

برنامج أحداث رياضية، أسبوع رياضي جديد مليء بالأحداث، النتائج والقرارات اللي ترسم مستقبل المنافسات. نأخذكم في جولة سريعة بين الملاعب والصالات، نغطي كل الألعاب ونواكب كل البطولات محلياً خليجياً عربياً وعالمياً. تحليل، متابعة وأهم العناوين في مكان واحد، معكم دائماً في قلب الحدث، برنامج أحداث رياضية. أحداث رياضية

كرام في هذه الحلقة من البرنامج أحداث رياضية، وننطلق معكم حول أهم الأحداث والأخبار المحلية والعالمية للأسبوع الماضي، حيث خسر منتخب الكويت للشباب تحت 20 عاماً لكرة القدم أمام نظيره اليمني بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا للشباب عام 2027 والتي ستقام في الصين. وبهذه الخسارة فقد أزرق الشباب آماله في التأهل إلى نهائيات كأس آسيا بعد تلقيه الهزيمة الثانية في دور المجموعات عقب خسارته أمام اليابان في الجولة الأولى بنتيجة رباعية نظيفة.

عاد إلى البلاد منتخب الكويت الوطني لكرة اليد قادما من سلوفينيا بعد ختام معسكره التدريبي الخارجي الذي أقامه استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقررة في اليابان، حيث خاض الأزرق عددا من المباريات التجريبية إلى جانب مشاركته في دورة ودية استعدادا للاستحقاق القاري المرتقب. أشاد رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية ورئيس بعثة الكويت للرماية دعيج العتيبي بالإنجاز الذي حققه الرامي الكويتي طلال الطرقي بتحقيقه المركز الأول في منافسات رماية التراب ضمن بطولة الجائزة الكبرى التي نظمها الاتحاد الإيطالي للرماية بمشاركة 740 راميا ورامية من عدة دول. تعاقد فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم مع المهاجم الدولي الفرنسي برادلي باركولا قادما من باريس سان جيرمان بطل أوروبا في الموسمين الماضيين بعقد طويل الأمد وفي صفقة قدرها ب 145 مليون يورو حسب ما أعلن فريقه الجديد.

أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم تعاقده مع اللاعب البرازيلي غابرييل مارتينيلي قادما من فريق أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعقد يمتد لفترة 4 أعوام مقبلة. وأعلن برشلونة الإسباني تعاقده مع المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس قادما من أرسنال الإنجليزي بعقد يمتد حتى عام 2029 بعدما أخفق في ضم الأرجنتيني خوليانو ألفاريز من أتلتيكو مدريد. جعل مانشستر سيتي من الأرجنتيني إنزو فرنانديز أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بإعلانه التعاقد معه من منافسه اللندني تشيلسي بعقد يمتد لخمسة أعوام في صفقة قدرت قيمتها ب 125 مليون جنيه استرليني ليعادل بذلك الرقم القياسي البريطاني في سوق الانتقالات.

0: برنامج أحداث رياضية، أحداث، نتائج، أبطال وإنجازات تتجدد كل أسبوع من كل لعبة ومن كل ملعب. نقدم لكم خلاصة المشهد الرياضي محلياً، خليجياً، عربياً وعالمياً. برنامج أحداث رياضية، اختصار الحدث بكل تفاصيله. أحداث رياضية.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: برنامج أحداث رياضية، أسبوع رياضي جديد مليء بالأحداث، النتائج والقرارات اللي ترسم مستقبل المنافسات. نأخذكم في جولة سريعة بين الملاعب والصالات، نغطي كل الألعاب ونواكب كل البطولات محلياً خليجياً عربياً وعالمياً. تحليل، متابعة وأهم العناوين في مكان واحد، معكم دائماً في قلب الحدث. برنامج أحداث رياضية. أحداث رياضية

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج أحداث رياضية. رجعنا لكم بعد التوقف الديني لأذان صلاة العصر وننطلق في أولى مساحاتنا الحوارية في هذه الحلقة، حيث عاد إلى البلاد منتخب الكويت الوطني لكرة اليد قادما من سلوفينيا بعد ختام معسكره التدريبي الخارجي الذي أقامه استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقررة في اليابان، حيث خاض الأزرق عددا من المباريات التجريبية إلى جانب مشاركته في دورة ودية استعدادا للاستحقاق القاري المرتقب. وحول هذا الخبر معنا عبر الاتصال على الهواء مع مدير المنتخبات الوطنية لكرة اليد الكابتن فيصل سيوان. حياك الله كابتن فيصل في برنامج أحداث رياضية، وسعيدين بأنك تكون معنا في هذه الحلقة.
1: نحييك وبالعكس أنا أكون سعيد أكون معاكم وشاكرين، يعني دائما ترقبكم لأحداث كرة اليد الكويتية.
0: أكيد بالبداية نتمنى التوفيق أكيد لمنتخبنا الأزرق في المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية في مدينة ناغويا اليابانية، وإن شاء الله يحققوا نتائج مرضية بإذن الله. في البداية كابتن فيصل، يعني كيف تقيمون معسكر المنتخب الوطني في سلوفينيا، وهل بوجهة نظركم نجح الجهاز الفني في تحقيق الأهداف الكاملة التي وضعها قبل انطلاق هذا المعسكر؟
1: والله الحمد لله احنا بالنسبة للمعسكر كان معسكر ناجح، يعني معسكر طويل نوعا ما قياسا ان احنا في بداية الموسم، فاحتاج الجهاز الفني لفترة طويلة لرفع اللياقة البدنية والتركيز على الجوانب الفنية. يعني بدينا في الأول في كرواتيا، بعد ذلك في سلوفينيا، ولعبنا عدد كبير من المباريات، يعني لعبناها واللاعبين كان عليها محمل يعني بدني، لكن الحمد لله بشكل عام كان المعسكر مرضية بالنسبة للجهاز الفني والإداري.
0: جميل. خاض الأزرق يعني عددا من المباريات التجريبية أمام فرق وأندية قوية، حجم الاستفادة الفنية كابتن فيصل التي خرج بها يعني المنتخب من هذه المواجهات؟
1: والله طبعا مثل ما قلت لك احنا تعمدنا يكون في مباريات في الفترة هذه لان كان في حمل بدني على اللاعبين.
0: جميل.
1: حبينا ان اللاعبين يلعبون وهم عليهم حمل بدني، غير لما يكون اللاعب في اريحية اكثر. طبعا الجهاز الفني استفاد من هالمباريات انه ايضا في عناصر شابة تواجد مع الفريق بالفترة اللي فاتت، فهذه كانت فرصة

0: وصلنا هو يجرب ويشرك عدد كبير، وبالنهاية يعني استقر على التشكيلة اللي راح تنافس في الألعاب الآسيوية.
1: جميل. هل كشفت هذه المباراة الودية كابتن فيصل عن نقاط تحتاج إلى معالجة قبل الوصول إلى اليابان، أم أن الصورة أصبحت واضحة للجهاز الفني بشأن التشكيلة وأيضا الأسلوب الذي سيعتمد عليه خلال مشاركته في هذه البطولة؟
0: لا طبعا انت عارف يعني احنا كنا واقفين فتره
1: صحيح.
0: بعد ما نوقف الموسم ما قدرنا نكمل الموسم، فكان اللاعبين في فتره سلبيه يعني اللي هي الراحه السلبيه. الجهاز الفني يعني حاول كثر ما يقدر انه يقلل من النقاط الضعف اللي موجوده. حاليا احنا شغالين على عدد كبير منها. بالفترة الجاية راح يكون عندنا معسكر داخلي في الكويت، بعد ذلك في معسكر في اليابان ما قبل البطولة. إن شاء الله في الفترة هذه راح يكون إن شاء الله الفريق على أكمل وجه إن شاء الله.
1: المدرب آرون يعني عمل على تطبيق عدد من الخطط والجمل التكتيكية خلال المعسكر، بوجهة نظرك كونك مدير المنتخبات كابتن فيصل، إلى أي مدى أصبح يعني اللاعبون قادرين يعني خلنا نقول على استيعاب فلسفة المدرب يعني وتنفيذ أفكاره داخل الملعب؟
0: اي طبعا احنا بالنسبه للكابتن ارون يعني ما هو غريب علينا، يعني صار له سنتين احنا معانا في المنتخب، وبعد يعني الفتره هذه بالنسبه للاعبين اصبح يعني في تفاهم كبير بين المدرب واللاعبين. ايضا مثل ما قلت لك الفتره اللي فاتت كان في تركيز اغلب شيء على اللاعبين الجدد بالنسبه للفريق، في بعض اللاعبين اللي انضموا وفي بعض اللاعبين اللي استبعدوا من فتره وبعد ذلك رجعوا للمنتخب. حاليا يعني تقدر تقول ان في تفاهم كبير بين الجهاز الفني وبين اللاعبين. يعني
1: جميل. كيف بوجهة نظركم كيف تقيمون الحالة البدنية يعني للاعبين خصوصا بعد المعسكر الماضي، خاصة مع خلينا نقول مع قوة المباريات وكثافة يعني البرنامج التدريبي؟
0: اي طبعا الحمد لله يعني احنا اليوم تقييمنا لهم ان احنا واصلين مرحلة جيد جدا.
1: جميل.
0: بالنهاية انت عارف لازم يكون في رتم نازل قبل البطولة بعد صحيح. ذلك يرتفع الرتم، هذا اللي احنا راح نحاول فيه بالكويت ان شاء الله وفي معسكرنا في اليابان. يعني احنا حاطين خطة ان احنا ان شاء الله ما قبل المنافسة نكون على الاقل على كامل الجاهزية بحيث ان احنا نبدأ البطولة بقوة، لان انت عارف يعني اليوم مجموعتنا مجموعة قوية لازم نبدأ بقوة عشان نقدر نحصد النقاط من الاول.
1: يعني المنتخب راح يواصل تحضيراته محليا حتى يوم الأربعاء ومن ثم يغادر في معسكر لمدة 9 أيام في اليابان، هل سيخوض أيضا مباراة ودية خلال هذه الفترة؟
0: إن شاء الله احنا حاطين بالنا نحن إن شاء الله نروح نلعب مباراتين ودية في اليابان.
1: جميل.
0: حاليا طبعا ما عندنا اسم معين راح نلعب معه، بس انت عارف يعني الفرق لما تكون متواجدة في
1: صحيح.
0: اليابان الأغلب راح نلعب مباريات ودية،
1: تم تنسيق بشكل سريع يعني.
0: إيه نعم.
1: جميل. القرعة وضعت الكويت في مجموعة تضم البحرين وإيران وكازاخستان وكوريا الجنوبية، كيف تنظرون إلى هذه المجموعة يعني خلنا نقول من ناحية المنافسة وأيضا من الناحية الفنية؟
0: والله طبعا هي المجموعة هي الأقوى يعني بين المجموعتين، يعني قياساً المنافسين اللي موجودين على الميداليات في مجموعتنا أكثر. اليوم البحرين وكوريا وإيران يعني من الفرق المنافسة جدا على، فان شاء الله احنا نتمنى ان احنا مثل ما قلت لك ان احنا نبدا بدايه قويه ونبدا برتم تصاعدي بحيث ان احنا بالاول يكون هدفنا ان احنا نتاهل الى قبل النهائي، ما بعد ذلك نحاول نلعب على الميداليات الموجوده.
1: جميل. بالنسبه لاول مواجهه، هل تعتبرون هذه المواجهه هي في افتتاح مشواركم يوم 19 سبتمبر مفتاح مهم لتحديد مسار المنتخب في المجموعه خاصه امام منتخب خلينا نقول صعب من الناحيه الفنيه؟
0: طبعا طبعا يعني انت اليوم بداية البطولة دائما تكون بداية صعبة وتقيس كل تحضيراتك في هالمباراة الأولى. اليوم دخولنا في البطولة مثل ما قلت لك في قوة بحيث ان نحصد اول نقطتين في المباراة راح تساعدنا كثير في ان يكون مشوارنا اقرب الى قبل النهائي.
1: جميل. ما الهدف التي وضعه الاتحاد كرة اليد للمنتخب في دورة الألعاب الآسيوية القادمة، وهل سقف الطموح هو المنافسة على المراكز المتقدمة؟
0: طبعا طبعا احنا دائما في كل بطولة ندخل السقف عندنا عالي، ودائما طموحنا ان احنا اذا ما كنا في نهائي البطولة اكيد احنا طموحنا ان احد الميداليات الثلاثة في جميع البطولات اللي احنا نشارك فيها، ودائما يعني ازرق اليد من
1: صحيح
0: معود الجماهير ان احنا نكون في المنافسة دائما.
1: يعني تحدثتم عن قدرة اللاعبين وعلى تحمل المسؤولية، شنو الرسالة اللي توجهونها للاعبين خلنا نقول قبل خوض

0: هذا الاستحقاق القاري المهم؟
1: والله للأمانة اللاعبين ما هم محتاجين رسالة، يعني اللاعبين بذلوا مجهود كبير يعني في المعسكر، ويعني هم حاسين في المسؤولية اللي هم فيها، وخصوصا مثل ما قلت لك فيها كانت في حالة توقف كبيرة يعني ما يقارب الثلاث شهور الأربع شهور. اليوم هم عازمين، يعني لاحظنا في المعسكر أن في عزيمة من اللاعبين أنه بذل مجهود مضاعف، حيث أن احنا يعني مثل ما قلت لك أن احنا مطالبين في كل بطولة أن احنا، فهما الأمانة اللاعبين هم وصلوا رسالة لنا أن هم جاهزين للبطولة إن شاء الله.
0: كرة اليد الكويتية كابتن فيصل تملك تاريخ مميز على المستوى الآسيوي، وأنت أحد كتاب هذا التاريخ. بوجهة نظرك يعني وكونك مدير المنتخبات، هل تشعر أن المنتخب الحالي خلينا نقول قادر على إعادة الأزرق إلى دائرة المنافسة القوية على المستوى القاري؟
1: طبعا، يعني احنا من بعد السنوات اللي فاتت كان عندنا في تصاعد، يعني احنا تأهلنا بالأول إلى كأس العالم، بعد ذلك حققنا الميدالية البرونزية في الألعاب الآسيوية السابقة، وبعد ذلك أيضا تأهلنا لكأس العالم مع تحقيق ميدالية في بطولة آسيا، وحاليا إن شاء الله احنا متأملين إن احنا نكون بنفس هذا الرتم التصاعدي. الجيل اللي موجود ما هو جيل سهل، بالعكس يعني الجيل من ضمن الأجيال اللي راح تضيف لكرة اليد الكويتية إن شاء الله.
0: بإذن الله. كل الشكر لك الكابتن فيصل صيوان مدير المنتخبات الوطنية لكرة اليد، حول توضيحك حول يعني استعدادات منتخبنا للمشاركة في منتخبنا الكويتي لكرة اليد للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقررة لليابان، وعساك على القوة.
1: وأنا شاكر لكم، شكرا.
0: تسلم.

برنامج أحداث رياضية، لكل مباراة قصة ولكل بطل حكاية، بين لحظة انتصار ودمعة خسارة تولد أجمل تفاصيل الرياضة. هذا الأسبوع نروي لكم ما حدث في الملاعب ونستعرض إنجازات الأبطال في كل الألعاب، من الكويت إلى الخليج إلى العالم. برنامج أحداث رياضية، حيث تبدأ الحكاية وتكتمل الصورة. أحداث رياضية

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، ورجعنا لكم بعد هذا الفاصل اللي كان قبله حديث مطول مع الكابتن فيصل السيوان مدير منتخبات كرة اليد، وحديث حول مشاركة منتخب الكويت لكرة اليد في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في اليابان في الفترة القادمة. وأيضا الآن محور آخر وموضوع آخر، حيث حقق منتخب الكويت للبولينج للناشئين 3 ميداليات، هي ذهبية الماستر بنات وفضية الفردي بنات وبرونزية الزوجي شباب في منافسات البطولة الآسيوية 25 للناشئين المقامة بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا. وحول المشاركة الكويتية معنا اتصال على الهواء مع مدرب منتخب الكويت الوطني للبولينج الكابتن إياد العميري. حياك الله كابتن إياد في برنامج أحداث رياضية، وسعيدين منك تكون معنا في هذه المداخلة الهاتفية.
1: الله يحييك، وأنا أسعد إن شاء الله، وإن شاء الله يا رب نفيد باللقاء هذا يا رب.
0: أول شيء نبارك لمنتخب الكويت للناشئين هذه الميداليات وهذا الإنجاز المميز اللي دائما عودونا عليه شبابنا في مختلف الرياضات وتحديدا في رياضة البولينج، فنجدد لهم هذه المباركة ونتمنى أكيد التوفيق لهم في المشاركات القادمة. بداية كابتن إياد، يعني 3 ميداليات ومركز رابع في الترتيب العام للبطولة الآسيوية مو إنجاز عادية، يعني وإنجاز يشكر وجهود أكيد تسبق هذا الإنجاز من طاقم الفني والإداري. كيف تقيمون مشاركة منتخب الكويت للناشئين في يعني المنافسات البطولة الآسيوية 25 المقامة كانت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا؟
1: طبعا احنا مشاركتنا هي مشاركه سنويه، احنا نشارك في منتخب الناشئين لاعداد المنتخب هذا حق الفئات العمريه الشباب والمنتخب الاول اذا الله ان شاء الله اراد. طبعا تقييمي بالنسبه للبطوله، احنا شاركنا في المنتخب هذا بفئات جديده لاول مره تشارك في مثل في يعني لاول مره تشارك في هذه البطوله. اللهم إلا عندي مثلا لاعبين شباب اللي هم فازوا بالبرونزية، واللاعبة شريفة الله يحفظها اللي قدرت انها يعني تحفر بالصخر وتحط لها بصمة بالتاريخ بأنها أول لاعبة خليجية عربية تاخذ ميدالية على مستوى آسيا، ومو أي ميدالية، ميدالية فضية في الفردي وميدالية ذهبية في الماستر. احنا دائما نكون سباقين لهذه البطولات لأن أي إعداد لنا لأي بطولة خليجية أو عربية، خصوصا أن لعبة البولينج عندنا ما هي مشهورة مثل آسيا. صحيح. لكن احنا قاعدين نجتهد للأمانة مع الاتحاد وبرئاسة الشيخ طلال، وحتى كجهاز فني أو كجهاز إداري ان احنا نحاول نوصل الى معدل معين بحيث ان احنا ننافس ونكون ابطال فيه على مستوى الخليج ومستوى العرب.
0: ما شاء الله، فعلا عمل اداري كبير وجهود تذكر فتشكر من قبلكم. صحيح مثل ما ذكرت ان لعبه البولينج خلينا نقول مو مشهوره كثير للالعاب الثانيه، لكن هذا يحتاج اكيد عمل مضاعف منكم، ف يعني عمل كبير تقومون فيه في تهيئه البيئه المناسبه للاعبين وتحقيق الانجازات، وشفناها في هذه البطوله. كابتن اياد العميري، يعني اللاعبه شريفه اسكندر حققت ذهبيه الماستر وفضية الفردي، كيف تصفون هذا الإنجاز خصوصا أنه إنجاز غير مسبوق على مستوى المشاركات النسائية الخليجية وحتى العربية؟
1: طبعا مثل ما قلت

0: اللي كان بان شريفه طبعا شريفه لعبت معي من كان عمرها 13 سنه
1: ما شاء الله،
0: وتقريبا كان اذا ما خابني قبل 4 أو 5 سنوات، ولاحظنا فيها من بدايتها بان هي عندها الموهبه بان هي تكون لاعبه. احنا قدرنا كجهاز فني وكخطه مرسومه لها او حق باقي اللاعبين سواء كانوا الشباب او او او او البنات، ان احنا بمجرد ما نشوف ان في صوره معينه لاي لاعب او لاعبه قادرين ان احنا نعمل لها شيء للمستقبل، فاحنا وضعنا لها خطه معينه في بحيث ان هي تقدر تنافس علشان توصل حق الاسيويه. فاحنا العام الماضي في البطوله العربيه حققت هي فضيه الفرق مع مع مع رفيجاتها بالفريق، وقدرت انها تحصل على المركز الثاني بالفرق. لكن بالفتره الاخيره شريفه طبعا انا ما يعني ما انسى دعم والدها ابو عبد الله الله يحفظه مشعل اسكندر، انه هو حريص كل الحرص على انه يوصل شريفه في انها تكون من احد ابطال اللعبه على مستوى الخليج او على مستوى العرب، ياخذها معاها بطولات برا، يوديها المملكه العربيه السعوديه، البحرين، الامارات. هي مجتهده ملتزمه بالتمارين، للامانه عندها موهبه جدا عاليه. احنا اللي علينا ان احنا قدرنا ان نفقل موهبتها لها، وان احنا نكون لها سند في ان هي ترفع اسم الكويت في اي محفل تشارك فيه.
1: فعلا يعني قبل ادش بتفاصيل البطوله ومشاركتكم، بتكلم معك حول اللاعبه شريفه المميزه، يعني وقلت ذكرت ان راح كانت معاكم من عمر 13 سنه، شنو كان اللي يميز شريفه عن بقيه اللاعبين؟ يعني في جانب معين فيها يعني ما كان موجود عند بقيه اللاعبين، يعني كلمنا ابرز ما تميز فيه اللاعبه شريفه اسكندر.
0: شريفة اسكندر الحس الرياضي موجود فيها. جميل. مو اي لاعب، انت مو اي لاعب يلعب رياضه يتميز فيها.
1: صحيح.
0: لكن اللي يحتاج انه يكون انه عنده موهبه، هي عندها حس رياضي عالي، مهتمه في في في في تمارينها، تدرس احنا شنو قاعد نعطيها، مو بس قاعد تطبق كتطبيق، ما اعطيها وقتها حق دراستها وما اعطيها وقتها حق اللعبه، بالاضافه الى ان حتى اهتمامها في نوع الغذاء اللي تاكله، تمارين خارج البولينج كتروح تلعب مثلا هي في جيم، يعني هي قومت نفسها من الناحيه الغذائيه ومن الناحيه الرياضيه علشان تكون لاعبه بولينج. والموهبه اللي عندها قدرنا ان نوصل حق يعني حق سكيلز عندها بحيث ان هي تكون لاعبه متكاملة بعد الله سبحانه وتعالى. يعني هي عمرها صغير 18 سنة حاليا، وصلت الآسيوية، وهذا حلم وتحقق ولله الحمد. وأنا أقول لك يا من الحين، الرغم اللي حصلته شريفة في البطولة الآسيوية ما أعتقد أن في أحد راح يكسرها على مستوى خليج أو على مستوى عرب في الفترة الحالية، يعني ان شاء الله انه ما ينكسر. لكن انا مثل ما قلت لك ان تقويمها باللعبة برز من البيت، هي يعني اهلها ما شاء الله الله يحفظهم هم مساعدينها بشكل كبير في ان هي تكون مميزه بالرياضه، مميزه بالدراسه. هي مجرد ما جات عندنا احنا كجهاز فني لمحنا فيها ان عندها حس رياضي، لمحنا فيها ان هي قادره ان هي تقوم على على على اسس وايد وعلى على تمارين معينه. وللامانه بالفتره الاخيره قبل ما نروح البطوله الاسيويه، يعني احنا كان فترة تمرينها مثلا من 3 إلى 4 ساعات، هي كانت تدرب 4 ساعات أو 3 ساعات وترجع بعدين ترجع تدرب مرة ثانية بروحها. فهذا كله يعني يبين مدى حرص اللاعب على انه يكون بطل. احنا احنا احنا كجهاز فني احنا ممكن ان احنا ننشئ اللاعب بسهولة، لكن صدقني من الصعب انك تحول اللاعب هذا الى بطل، لان هذا خط وهذا خط. اللي بيكون بطل لازم عنده امور وايد لازم يعني يسويها علشان يوصل حق،
1: خاصة الموهبة كابتن اياد، يعني الموهبة بعد امر نادر.
0: طبعا البولينج فعلا يحتاج الى موهبه، لان شويه يعني لعبه فيها من الصعوبه من ناحيه التكنيك، من ناحيه المشي، من ناحيه رمي الكره، قراءه الكره، في اشياء وايد يمكن لو نبي نتكلم عنها راح تاخذ معنا اوقات يعني ساعات على قولتهم. لكن انا اقول لك بان انا يعني انا من خلال البرنامج انا ادعي اي اي اي ولي امر عنده مثلا بنت بعمر صغير 9 سنوات وفوق، يعني ولد حاب انه يكون لاعب بولينج، ترى احنا الباب مفتوح والكويت ولادة، ترى الكويت فيها مواهب وايد وايد، بس المشكلة ان المواهب مغمورة لان ما حد يدري عنها. فانا من خلال برنامجكم انا يعني ادعو لي الامور في ان اي واحد عنده بنت حابة انها تكون لاعبة او ولد صغير، احنا مجالنا مفتوح، لان احنا لازم نساعد ببناء اجيال، لان الحين شريفة هذه اخر بطولة لها كانت ناشئين، فالسنة الجاية راح تروح شباب، بعد ثلاث سنوات راح تروح مثلا من مستوى العام. فاحنا لازم يكون عندنا اجيال عشان نحافظ على اسم الكويت اللي يكون في منصات
1: باذن الله. نبارك.

0: هيك ونجد مباركة للكابتن شريفة اسكندر على هذه الذهبية، ذهبية الماستر، وإن شاء الله نكون نقطة انطلاقة نحو إنجازات أكبر على مستوى الكبار، وإن شاء الله نشوف نماذج نفس شريفة وأحسن إن شاء الله بالفترة القادمة. الكرة دائما ولادة بالمواهب سواء في مختلف الرياضات. كابتن إياد، يعني المنتخب شارك ب 12 لاعب ولاعبة، هل ترى أن النتائج تعكس تطور واضح في مستوى الفئات السنية، خلينا نقول في البولينج الكويتي؟
1: طبعا انا مثل ما قلت لك في البدايه ان احنا لما نشارك في منتخب الناشئين، القصد الاول او الهدف الاول من المشاركه هو اعداد فريق للمستقبل بغض النظر عن النتيجه.
0: النتيجة صحيح.
1: لكن ولله الحمد احنا طبعا انت ما اخفيك ان احنا العام الماضي احنا وصيف بطل اسيا في نفس الفئه، لكن اكبروا بالعمر فيول الحين لاعبين ولاعبات يدد او اول مره يشاركون معانا، فبالتالي هذول احنا اللاعبين لابد ان احنا نثقل فيهم روح المنافسه ونثقل فيهم اللعب تحت الضغط ونحاول نعطيهم من من من يعني التمارين اللي تساعدهم بانهم يتطورون باسرع وقت بحيث انهم يقدرون يجابهون الابطال على مستوى اسيا، على مستوى اوروبا، على مستوى العالم، لان المسابقات احنا عندنا مفتوحه سواء كانت على مستوى خليجي، اسيوي، عالمي. فاكيد ان احنا بعد الدراسه اللي قعدنا فيها مع الاتحاد برئاسه الشيخ طلال وضعنا الخطه هذه قبل 3 سنوات او 4 سنوات، ان احنا نركز على الشباب او الناشئين بحيث ان احنا نحاول نكون اكبر قاعده، لان لعبه البولينج انت قد يكون انك تجيب 100 لاعب لكن ممكن تطلع منهم 10 لاعبين، مو الكل راح يقدر. فمثل ما قلت لك في البدايه ان احنا ما عندنا كم من اللاعبين، كون ان اللعبه ما هي لعبه شعبيه اولى، لكن مثل ما قلت بعد انت ان احنا في كل بطوله نشارك صحيح. ولله الحمد احنا نرفع العلم على المنصه في اي مسابقه كانت، رجال، سيدات، شباب، ناشئين، رجال. ان شاء الله يعني ان احنا والدليل على ان احنا ان شاء الله باذن الله قاعدين نمشي في نفس النهج اللي احنا رسمناه، ان احنا في كل مسابقه او في كل بطوله نشارك فيها سواء على المستوى الفئات ان احنا قاعدين نحصل على ميداليات ونصعد منصات التتويج.
0: بعيد عن الميداليات كابتن اياد، يعني ابرز الايجابيات التي خرجتم بها من هذه المشاركه، وشنو الجوانب اللي تحتاج يعني خلينا نقول بعد التقييم الى مزيد من خلينا نقول العمل والتطوير؟
1: أول إيجابية إن إحنا طلعنا جيل جديد حق منتخب الناشئين. أنا عندي حاليا 4 لاعبين أنا انصدم في مستواهم في البطولة الآسيوية، اللي هم عبد الوهاب المعوشرجي ومهدي النجادة وعلي الصايغ وناصر الناشي. هذه الأربعة أنا إن شاء الله أتأملهم إن شاء الله بعد 4 سنوات أنهم يكونون في مصاف المنتخب الأول وأنهم يرفعون اسم الكويت. خامة جدا طيبة، أساسيات، ثبات، روح، يعني هذه أول بطولة أنا أطلع ويكون معي، يعني أقدر أقول لك أن إحنا فعلا هذه الإيجابية اللي إحنا نرجوها وحصلنا عليها. فأنا بالنسبة لي هذه، وطبعا بالنسبة حق البنات أنا عندي كذلك بنية صغيرة أعتقد يمكن عمرها 12 سنة أو 13 سنة اسمها زينب عبد الكريم، هذه بعد أول مرة تشارك ووايد عطتنا انطباع أنها هي إن شاء الله قادمة للمستقبل وأنها هي إن شاء الله تكون من اللاعبات اللي يرفعون اسم الكويت.
0: أكيد كل التوفيق لهم في مختلف البطولات والمشاركات. كابتن ياد، يعني هذا سؤال خطر في بالي، يعني بالنسبة للبطولات الآسيوية والبطولات الكبرى دائما ما يحوش اللاعب خلينا نقول ضغط شوي، ومثل ما احنا عارفين يعني لعبة البولينج تعتمد بشكل كبير على الجانب الذهني والهدوء النفسي، من الجانب الإداري أكيد وهذا دوركم، شلون يتم تجهيز اللاعب نفسية خلنا نقول للمنافسات طويلة وضغط عالي مثل خلنا نقول في البطولة الآسيوية؟
1: والله شوف، هو لكل لاعب ظرفه، يعني في لاعب ممكن يلعب تحت الضغط سبحان الله بدون ما انت تكلمه، وفي لاعب لا شويه يحس بالرهبه، يحس بشويه يعني انه هو الناس الطالعه او خلافه. فاحنا دائما نحاول ان احنا قبل اللعب نحاول ان احنا نطلعهم من من من من جو البطوله، ودائما في في في اثناء البطوله ان احنا نكون وايد وايد قراب عند اللاعب، حتى في الملعب نخليه متى نقول له متى ياخذ نفس، ومتى حتى لدرجه ان نعلمهم متى يشيل الكره اذا اللاعب المنافس قاعد يلعب. يعني في امور تكنيكال هي اللي تشيله من الضغط مش الكلام، لكن اكيد ان احنا من الاشياء المهمه اللي استفدنا منها او نستفيد منها بالنسبه للبطولات سواء كانت على مستوى اسيا او خليج، لان ترى البطوله بطوله بالنسبه للبولند، انت بمجرد ما تلعب مع اي شخص تنافسه فانت دخلت في مرحله الضغط.
0: صحيح.
1: احنا ان شاء الله بالكويت قاعدين نسوي لهم بطولات فيما بينهم، ونحاول ان احنا نجمع بطولات مجمعه صغيره على مستويات لعبهم مع منتخب الشباب ونخليهم بعد يلعبون مع المنتخب الاول علشان

كان شوية يحاولون يطلعون الضغط هذا منهم، وفعلا هذا اللي سويناه قبل السفر. ورحنا هناك وقلت لك أنا هالأربع أشخاص اللاعبين عفوا اللي لعبوا معنا في فريق الناشئين أثبتوا جدارة، بالإضافة إلى طبعا أنا قلت لك إن اللاعبين اللي فازوا عندي حسين قاسم وفهد الصقعبي يعني كان أدائهم أكثر من الممتاز، ولولا سوء التقدير وسوء الحظ يمكن إحنا خلينا الذهبية ما كنا يعني

0: في يعني كشف مواهب يعني اللي مميزة، خلينا نقول في لعبة البولينج، يعني ما شنو المعايير اللي يتم اختيار فيها اللاعب البولينج؟ مثلا أنا عندي ولد أو عندي أخ صغير مثلا، أقول إن هذا يصلح لاعب بولينج، هل فيه مواصفات جسدية، هل حضور ذهني؟ يعني ودي توضح لنا هذا الأمر بالنسبة لمواصفات لاعب البولينج اللي خلينا نقول من تشوفه تقول هذا يصلح لاعب بولينج.
1: طبعا انا ما اخفيك ان الرياضه كلها عموما تحتاج الى جسم رياضي،
0: أكيد.
1: يعني مو معقوله بيكون بيجيني واحد
0: طبعا.
1: جدا ضعيف او واحد عفوا عسى الله يحفظه جدا مثلا مليان، هذا يحتاج الى عمل ويحتاج الى جهد عشان اوصل اني يكون لاعب. لكن سبحان الله ساعات في بعض الاحيان تشوف اللاعب يعني عنده عنده عنده عنده موهبه بحركه، عنده موهبه بمرونه بجسمه، عنده عنده عنده يعني عنده عنده تناسق ما بين الفكر والعضل، فهذا انا ما اقدر اقول لك اياها الا لما اشوفه يلعب.
0: صحيح.
1: يعني قد نختلف انا معك في شخص لكن هو يكون افضل من يعني افضل مما انا يعني مما انا فكرت فيه. فوجود اللاعب احنا في البدايه اي لاعب لنا بالنادي نعطيه مجال ما لا يقارب عن شهر او شهرين نخليه يتمرن معانا، بعدين احنا كجهاز فني نشوف اللاعب هذا يصلح انه يكون لاعب بولينج او ممكن ان نقول حق ولي الامر ممكن والله يمكن قد يكون انه يصلح في الامور القتاليه كاراتيه تايكوندو جودو لان جسمه شويه يكون يابس، انا ما احتاج حق لاعب يكون جسمه يابس، احتاج حق مرونه، احتاج حق مثلا ما يكون عندي لاعب قصير وايد، لكن احنا ما نقدر نحكم عليه كونه توه صغير.
0: صحيح.
1: ففي بعض الامور احنا يعني ما نقدر نقيسها في الوقت الحالي لكن نقدر نشوفها خلال الايام لما يتدرب معنا.
0: كل الشكر لك الكابتن اياد العميري مدرب منتخب الكويت الوطني للبولينج، كلمه اخيره اذا حاب تقول في نهايه هذه المداخله.
1: طبعا انا اشكركم على تواصلكم معنا في ابراز ما حصلنا عليه من انجازات، وانا اعتقد بان تداخلنا في البرنامج هذا هو يعتبر بالنسبة لنا تكريم من قبل الحكومة أو من قبل الوزارة أو من قبل، لأن لولاكم يمكن ما حد عرف أن احنا حصلنا على هذا الإنجاز، وإن شاء الله يا رب إن شاء الله من إنجاز لآخر، خصوصا أن احنا إن شاء الله مقبلين على بطولة العالم إن شاء الله في شهر 10.
0: تستاهلون، وأكيد نجدد المبارك لمنتخب الكويت للبولينج للناشئين بعد تحقيق 3 ميداليات في البطولة الآسيوية 25 للناشئين. كل الشكر لك إياد العميري مدرب منتخب الكويت الوطني للبولينج، كان في مداخلة هاتفية معنا وتوضيح حول هذا الإنجاز المهم لشباب البولينج الكويتي.
2: برنامج أحداث رياضية، أحداث، نتائج، أبطال وإنجازات تتجدد كل أسبوع من كل لعبة ومن كل ملعب، نقدم لكم خلاصة المشهد الرياضي محلياً، خليجياً، عربياً وعالمياً. برنامج أحداث رياضية، اختصار الحدث بكل تفاصيله. أحداث رياضية.

وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أحداث رياضية، وتطرقنا لعدة محاور وأحداث وأخبار الأسبوع الماضي من خلال مساحات حوارية، كان معنا يعني مداخلات هاتفية لعدة مواضيع ومحاور، أبرزها يعني كان معنا يعني الكابتن فيصل صيوان مدير منتخبات الوطنية لكرة اليد، وكان الحديث والتوضيح حول ختام معسكر منتخب الكويت لكرة اليد استعدادا للمشاركة الآسيوية في بطولة دورة الألعاب الآسيوية المقررة في اليابان. كذلك كان معنا يعني إياد العميري مدرب منتخب الكويت الوطني للبولينج، وحديث حول إنجاز منتخب الكويت للبولينج للناشئين وتحقيق 3 ميداليات ذهبية الماستر بنات وفضية الفردي بنات وبرونزية الزوجي شباب في منافسات البطولة الآسيوية 25 للناشئين المقامة بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا. هذا كانت مواضيعنا ومحاورنا في حلقة اليوم، وقبل أن نختم تقبلوا تحيات طاقم البرنامج من الإعداد حسين آتش وطلال الفضلي، ومن التقديم سليمان الكفيفة، ومن المتابعة والتنسيق يوسف المنتصر، ومن الهندسة محمد الحربي، ومن التنفيذ على الهواء سعود السهلي، وهذا البرنامج بإخراج إسماعيل أشكناني، ونشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الرابعة عصرا في إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران. موقع أكسيوس يقول إن إدارة الرئيس الأمريكي تضع مسودة خطة للشرق الأوسط بعد انتهاء التصعيد العسكري. تحركات أمريكية أوروبية في وكالة الطاقة الذرية لإحالة إيران إلى مجلس الأمن. الجيش اليمني يعلن تحقيق تقدما ميدانيا في جبهة حيفان جنوب محافظة تعز خلال مواجهات متواصلة مع ميليشيا الحوثي. غارات جوية وقصف مدفعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب الأراضي اللبنانية. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة. المبعوثان الأمريكيان يصلان إلى موسكو لإجراء محادثات بشأن الحرب في أوكرانيا. الرئاسة الروسية تقول إن الرئيس الروسي أصدر أمرا بعدم شن أي ضربات على كييف لثلاثة أيام في إطار الاستعدادات لاستقبال الوفد الأمريكي. وعشرات الدول تتفق على وثيقة في جنيف بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل. انتهى الموجز، قدم لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله.

لكل إنسان رحلة تبدأ بخطوة وتكبر بحلم، وتصنعها المواقف والتجارب والنجاحات وحتى التحديات. وبين محطة وأخرى تتشكل الحكايات وتولد الذكريات وتكتب فصول من عمر لا يتكرر. في برنامجكم رحلة عمر نصحبكم في جولة إنسانية ملهمة، نلتقي من خلالها بضيوف تركوا بصمتهم في مجالاتهم المختلفة، لنستمع إلى قصص البدايات ونتعرف على محطات النجاح والدروس التي صنعت منهم ما هم عليه اليوم. رحلة نبحر فيها بين الأمس واليوم، نستكشف فيها الشغف والإصرار، ونؤمن أن خلف كل إنجاز قصة تستحق أن تروى. فأهلاً وسهلاً بكم في رحلة عمر، حيث لكل رحلة حكاية ولكل حكاية أثر.

0: برنامج رحلة عمر، إعداد سحر الرقم، تقديم بدر بهزال وعهد الخميس، تنفيذ أنفال العنزي. برنامج رحلة عمر، إخراج عبد العزيز الصايب.
1: هناك أشخاص لا يكتفون بمشاهدة السماء، بل يقررون أن يجعلوها وجهتهم اليومية، وأن يحولوا الشغف إلى مهنة والحلم إلى مسؤولية. أتنا اليوم واحدة من هؤلاء الذين اختاروا طريقا يحتاج إلى العلم والانضباط والثقة بالنفس، الكابتن مريم التركي، كابتن طيار في رحلة عمر.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين برنامج رحلة عمر. في حلقة اليوم من برنامجنا راح نطير معاكم ومع الكابتن مريم تركي في رحلة مختلفة، رحلة ما نتكلم فيها عن الطيارات بس، راح نتكلم عن مريم الإنسانة اللي آمنت بحلمها واجتهدت علشان تحققه. يا هلا ومرحبا فيك معانا في برنامج رحلة عمر.
1: يا هلا فيك، يعطيكم العافية، أشكركم إنكم اخترتوني.
0: في بداية حلقتنا ودنا نتعرف عليك أكثر، من هي ضيفتنا بعيد عن مهنة الطيران؟
1: أنا اسمي مريم تركي، أنا أحب الطيران وأحب أي شيء صعب في الدنيا، أي شيء مختلف، وشيء مستمر الدراسة ومستمر أنه يكون لازم كل يوم عندي ثقة في النفس.
0: أوكي، متى بلش معاك حلم الطيران؟ وهل كان حلم طفولة ولا يجي بالصدفة مثل ما نقول؟
1: هو كان حلم طفولة، ولكن ما كنت أدري إنه شيء متاح للبنات. فكبرت وما كان عندي شيء أبي أدش، مثلا إن كان هندسة أو إن كان دكتور، ولكن الوالد اقترح لي إن أقدر أصير طيار. فمن اقترح لي الموضوع على طول دش مخي إن أنا أوكي أقدر أصير طيار الحين.
0: يمكن بالفترة اللي فاتت كان عندنا صعب ان نسمع ان بنت دخلت مجال الطيران، وقبل سمعنا ان في بنات حاولوا وان يدخلون هذا المجال، لكن كان في صعب انهم يبلشون في هذه المهنة. شلون تسهلت لك الامور؟
1: صح، كان وايد صعب. أول شيء أنا بديت حياتي ما كنت أعرف إنه شنو كان في شنو شيء كان مغلق للطريق للمرأة. الوالد ما كان يبين لي هالشيء، كان يبين إنه أقدر أسوي اللي أنا أبي.
0: حلو.
1: شيء ثاني إنه أبدا ما كان معلومة معروفة إن البنية تقدر تصير طيار، صح كلامك، لا بالتلفزيون ولا في الأخبار. ونادر نشوفه أي مكان في الويب سايت جوجل أو يوتيوب، ولكن

0: فتحوا لي المجال ان انا اقدر، على طول قلت اوكي هذا شيء انا احبه وادري ان انا اقدر استمر فيه.
1: يمكن في السابق كانوا البنات يتجهون إلى الشركات الخاصة، خاصة إذا درسوا كابتن طيران أو درسوا في مجال الطيران، لكن الحين الموضوع صار أسهل وصار في مجال إن البنت تدخل عالم الطيران في المجال الحكومي. عدل؟
0: أنا مو أول وحدة بديت في الطيران، أنا أعتبر رابع وحدة، ولكن في الخطوط في وحدة أجهدت جدا وتعبت جدا علشان تصير طيار، منها هي السبب اللي أنا قدرت أكمل الطريق.
1: فتحت الباب حق البنات.
0: بالضبط، هي اللي فتحت الباب.
1: ودي أعرف ردة فعل أهلك أول ما عرفوا إنه ودك إنك تتخصصين في هذا المجال.
0: الوالد هو اللي اقترح لي المعلومة، بس قال كلام بسيط، قال لي ليش ما تصيرين، بس هذا هو وهذا اللي أنا استانست. الوالد ما كان يخاف، أكيد إنه كان في توتر داخل، يعني تحسين إن طبيعي الوالد يكون خايف على بنته حتى على أولاده. الوالدة بالعكس كانت وايد خايفة، وكانت تبين كانت تبين إن هي خايفة. ولكن الوالد هو اللي كان يطمنها ان انا اقدر وانا لي ثقة، ومو شيء مستحيل، صعب ولكن مو مستحيل.
1: بما ان احنا الحين قاعد نتكلم عن بداياتك وحلم الطيران، ودنا نتوجه حق سبب دراستك في بريطانيا. ليش اخترتي بريطانيا؟
0: هو ما كان اختياري ولكن اختيار جميل، لان بريطانيا احسن مكان عشان نتدرب الانجليزي. أهم شيء عندنا في الطيران إن كلامنا يكون واضح بالإنجليزي، وعلنا المستمر إن نكون فاهمين كل كلام بإنجليزي، لأن في الطيران لازم كلنا نتكلم أمريكان أو إنجليزي.
1: حلو، ننتقل إلى سنوات الدراسة في بريطانيا. أكيد كابتن مريم 4 سنين دراسة، وفوق هذا كنتي في فترة كورونا، شلون كانت التجربة؟
0: وايد صعبة، كانت وايد صعبة التجربة، لأن أول ما بدينا ورحنا ما قعدنا فترة طويلة وصار كورونا على طول.
1: صح.
0: 2019 أنا بديت، ردونا أول شيء خلونا في الكوارنتين، حطونا في الغرف، ما كان ممنوع أن نطلع وسكروا كل مدارس، وردونا الكويت. قعدنا كم شهر بعدين ردونا مرة ثانية بريطانيا وبدينا من أول جديد الدراسة. ولكن كان وايد مضغوط، وايد صعب أي مكان نروح، والمنطقة السكنية أو الغرف السكنية كان ضيج وتعب، فما قدرنا نشوف مثلا أصحابنا أو نطلع أو نستانس، كان كله دراسة وضغط وبعاد عن أهلنا.
1: وأثرت عليكم كورونا في الدراسة أو عطلت عليكم أمور معينة؟
0: إيه تعطيل، عطلتنا فترة طويلة، يعني حتى للحين قاعد يعطلنا موضوع الكورونا، سببت وايد تأثير السنين جدا. ووقتها صح كان وايد مؤثر، لأن الإنسان من يدرس أو من يكون مضغوط في الشيء لازم يحتاج يكون عنده فرحة مع أحد أو تغيير جو.
1: إيه نعم. وشنو أصعب المواقف اللي مريتي فيها أثناء الدراسة؟
0: أصعب موقف كان دراسة جراوند سكول في الأرض. أنا ما كنت أدري إن الدراسة في الأرض كانت وايد صعبة ووايد كثيفة. ما كان عندي أي حد في مجال الطيار إنه يقول لي شون كان صعب أو شون كان مضغوط الموضوع. فأنا بس بديت خطوة وخطوة. بديت أول شيء في جراوند سكول اللي هو الدراسة النظري، وبعدين
1: حلو.
0: الطيران. طيران العملي كان أسهل، ولكن النظري كان وايد كثيف.
1: إيه، ودي أسأل سؤال كابتن مريم، ليش العربي عندك شوية مكسر؟
0: للأسف عربي عندي مكسر، لأن أنا بديت أول شيء مدرسة أمريكية، وما تعلمت عربي عدل لما كبرت، فأكثر أحيان كنت أتكلم إنجليزي.
1: وهالشي ساعدك في الدراسة؟
0: صراحة إيه، لأن مهم عندنا الإنجليزي، ساعدني في الدراسة. كان دراسة الطيران أسهل بالنسبة لي. إذا كان عربي ممكن كان شوي أصعب، ولكن مو مستحيل.
1: شنو برايك اللي يميز بريطانيا في دراسة الطيران عن الدول الثانية؟
0: بريطانيا لهم جو غيوم كثيفة وممطرة، أجواءهم صعبة عن دول ثانية، فلما

0: احنا نتعلم، او مثلا لما احنا نطير VFR نسميها VFR Visual Flight، معناتها بالنظر. فلازم نطير اول شيء ما يكون في غيوم، او غيوم تكون مرتفعة اكثر من الارتفاع اللي احنا راح نطيرها. بعض الاحيان راح يصير بعدين في غيوم او امطار لما احنا نرد، فهني تكون الجو صعب مع اتجاهات الهواء، اللاندنج يكون صعب. هذا اللي ساعدني اني انا اكون طيار احسن.
1: حلو، بما أنك ذكرتي أكيد الطيران والغيوم اللي موجودة في بريطانيا، أي واحد أصعب، التدريب العملي ولا النظري؟ خاصة أن أكيد دراستكم فيها جانب عملي كثير.
0: النظري كان صعب، ولكن هي طيران ليس فقط عملي، فيها وايد نظري وايد حفظ، وايد لازم نفهم السيستم والدراسة شنو هي الطيارة وشنو أغلاطها وشون شنو شغلات مهمة اللي لازم نحفظها ولازم نراجعها. تقريبا كل يوم لازم نراجعهم، ومنها تكون متشابك مع العملي. العملي الحمد لله سهل معي،
1: سهل العملي. وكم سنة
0: وايد
1: كانت
0: سهل.
1: العملي؟
0: العملي خذيت سنة تقريبا، سنة ونص.
1: سنة. خلينا نتكلم الحين عن متى حسيتي أول مرة إنك فعلا صرتي طيارة أو كابتن طيار؟
0: متى حسيت؟
1: إيه؟
0: لما خلوني اني اطير الطيارة بروحي اول مرة طرت سولو، اني انا حسيت اوكي هذا صج مجالي. ليش؟ لان انا كنت واثقة بنفسي، ما كنت خايفة، كنت وايد مستعدة لهالشيء، وايد فرحانة ان انا قدرت اخطي كل هالصعوبات واوصل لهالنقطة.
1: ودي ننتقل الحين حق أول رحلة كانت مع أكيد كابتن مريم تركي معنا في برنامج رحلة عمر، لكن ناخذ هذا الفاصل وبعدها نرجع لكم مستمعينا ونتكلم عن أول رحلة للكابتن طيار.

0: رجعنا لكم مستمعين برنامج رحلة عمر مع الكابتن طيار مريم أحمد، ونبي نتكلم عن أول رحلة ما تنسينها أكيد، دايما تكون عالقة في أذهانك، ودايما أول تجربة لنا تكون مختلفة عن التجارب الثانية. فخلينا نتكلم عن أول رحلة طيران كانت بروحك.
1: أول رحلة لازم أول شيء المدربة أو المدرب هم اللي يقولون أوكي أنا جاهزة إني أروح سولو، فيدربونا كثر ما يقدرون لما يبين لهم إن إحنا جاهزين. أنا بالنسبة لي كانت مدربة، وهي ما شاء الله كانت بجيش وكانت وايد قوية، ودراس يعني طريقة تعليمها لي كان رائع جدا، عطتني ثقة، وكان كانت الكل كانوا يخافون منها، يعني كانت
0: شخصيتها
1: شخصية
0: قوية.
1: شايلة نفسها. إيه هي اللي قالت لي أوكي أنتي جاهزة you're ready. فمن طرت هني أنا ما أنسى شون، يعني شون أنا كنت بطيارة بروحي بالسماء بعيد عن الأرض وما حد يقدر يساعدني، بس أنا أساعد نفسي، بس أنا اللي لي القدرة ولي الاختيار شنو أنا أبي أسوي. فأنا كنت طرت ساعة فوق بروحي، واستمتعت ان والله مو مستحيل، ابدا مو مستحيل اللي انا سويته. يعني يا ريت كل بنات يجربونها، او كل انسان او انسانة اللي عندها الشغف او الحلم انها تسويها، انها تظل تمارس الشيء وتتجه لهالاتجاه، والاهل ان هم يخلونها او يخلونها يتجهون لهال الشغل العجيب.
0: المجال اللي الكل أكيد يعني بالفترة الأخيرة إن شاء الله يحب أو يحاول إنه يتوجه له، خاصة البنات نحاول أكيد نوجههم حق هذا التخصص. كابتن مريم، لو نتكلم الحين، قاعد تتكلمين عن صفات أكيد مدربتش شلون كانت قوية وشخصيتها كانت بالجيش، فأكيد عندها خبرة في الطيران الحربي. هل يختلف الطيران الحربي عن الطيران أكيد اللي درستي؟
1: أكيد الطيران الحربي هم يكونوا بروحهم أو مع أحد ثاني، واحد ثاني، ويكون هم خبير في الطيران، ولكن إحنا نكون خايفين، عندنا passengers، عندنا ناس
0: ركاب.
1: ركاب إحنا خايفين عليهم، فإحنا لازم الرياكشن يكون سريع، لازم إحنا نفكر بالناس ثانيين إذا أي غلط صار. طبعا هذا كله بإيدنا. نفس الدكتور شلون هو يكون خايف شنو اللي بإيده، والدكتورة، الدكتورة ما شاء الله عندنا وايد دكاترة شطار. هني ليش احنا نمارس في الدراسة.
0: طبعا ذكرت

0: هي إن عندك مسؤولية الركاب، هل كان من خلال الدراسة يهيئونكم لبعض المواقف اللي ممكن نقول تكون صعبة لكم كطيارين، أو إنه يحطونكم في مواقف صعبة لا سمح الله ممكن في المستقبل علشان تعرفون شلون تتصرفون فيها؟
1: هذا شيء مهم وايد حق أي أحد يبي يدش مجال. إحنا عندنا كباتن، حتى ولو إحنا خلصنا التدريب والدراسة، التدريب طبعا كان صعب وضغط جدا عالي، ولكن حتى لما نخلص ونكون مستمرين وثقنا في حلمنا إن صرنا طيارين، ما يعتبر إن خلصنا الحلم إذا ما يتم إحنا مستمرين في النجاح. كل يوم لازم نراجع، كل يوم لازم نتأكد إذا سوينا أي غلط. معاي كابتن، كابتن يشوف إذا أنا سويت أي غلط، يطالعني بنظرة أو يعصب علي أو يقول لي، يخبرني، يتجه لي. كل واحد له طريقة، ولكن هم لما يعصبون أو لما يطالعون نظرة، مقصدهم أن لا تعيدين الغلطة، لأن إحنا ناس مهمين في الطيارة، ومو قصة كره أو قلة ثقة، ولكن المقصد ان هما واثقين فيك بس لازم يخرعونك.
0: لازم تنحطين في هذه المواقف الصعبة، أو ممكن لازم يشدون عليك أكثر.
1: بالضبط.
0: لو نتكلم عن، ذكرتي أكيد عن المدربة الخاصة فيك أكيد، وكان لها أثر كبير في حياتك، شنو الشيء اللي تعلمتيه منها؟
1: تعلمت منها ان كل انسان، رجل او مرأة، في انواع، وايد أنواع، كل واحدة عندها شخصية معينة، اتجاه معين، سبب العيشة معينة، أحلام غير عن الثانية، فكل واحدة غير. ما يصير إحنا نقول مثلا أنا أختي أو الوالدة أهما كذي، أو مثلا اللي أنا أعرفهم أنا أشوفهم كذي، معناته أي واحدة ثانية نفس الشيء.
0: بما ان احنا بنات ونعرف شنو ظروف بعض،
1: صح.
0: شنو اصعب شيء في مجال الطيران؟
1: أصعب شيء أنا أقول إن شنو تعتقدين، أو شنو الإحساس، شلون الناس عندهم أقل ثقة فيك، يقولون إن مثلا أنتي صغيرة، صوتك خفيف، صوتك ناعم، وهم متعودين شايفين بنات مثلا ما يعرفون شلون يسوقون بالسيارة أو شيء كذي، بس ما يركزون مثلا بنات اللي يعرفون يسوقون سيارة أو اللي هم سووا شغلات صعب مثلا سباق أو في سياكل أو أي شيء،
0: البنات في كل مجالاتها
1: في
0: الحين.
1: كل مجالاتها، وأنا أشوفها شيء بعيني كل يوم. ف في الطيران البنات اللي إحنا عندنا غير، عندنا أنا رابعة بنية في
0: في
1: الطيران
0: المجال،
1: في
0: إيه؟
1: المجال.
0: احنا البنات عندنا مناسبات وايد، مثلا عروس ممكن يعزمونا على امور كثيرة، لكن اكيد في مجال شغلك وقتك من ذهب، شلون ممكن توفقين بين الشغل وبين نقدر نقول المناسبات علشان تحضرينها؟
1: بداية أبدا ما كنت أقدر أروح أي مكان، كنت دايما من صبح الليل كنت أدرس، ما كنت أشوف أصحابي ونادر أشوف أهلي، كنت فقط في الدراسة. بعدها الحين حاليا وأنا قاعدة أطير، في طلعات خفيفة مرات، ولكن أنا لازم أحدد كل يوم وقتي، إنه والله أنا لازم ساعة أدرس أو على الأقل 10 صفحات، لازم هالوقت أقعد مع الأهل، أكل معاهم، مع أصحابي أطلع وياهم. أي شيء أنا ما قدرت، أي الحمد لله أنا رفيجاتي يفهمون ويدرون الضغوطات اللي أنا قاعد أمر فيه، وأنا أحاول طبعا كثر ما أقدر، ولكن طالما عندك أصدقاء صح، إن هم ما يزعلون أو ما يضايقون إن أنتي موجودة، بس خلاص هذا حياة ممتازة الحمد لله.
0: الحمد لله. ننتقل إلى مجال التحديات، ودنا نتكلم عن هذا المجال، لكن خلينا ناخذ هذا الفاصل وبعدها نرجع وياكم في برنامج رحلة عمر.

0: رجعنا لكم مستمعين برنامج رحلة عمر، وحديثنا أكيد اليوم مع الكابتن طيار مريم تركي، وتكلمنا كثير عن مجال الطيران وشون المرأة قدرت تكسر هذا الحاجز وتدخل في هذا المجال اللي البعض يشوفه ممكن صعب، لكن احنا البنات ما يوقفنا شيء ودائما عندنا كل شيء سهل، ونحاول كثر ما نقدر نكون في كل المجالات. شون واجهتي نظرة المجتمع، خاصة إن النظرة مختلفة لأنك بنت في هذا المجال؟
1: وايد ناس صراحة نشوف إنهم يقولون ما شاء الله موفقة ورفعتي راسنا واثقين فيك ويعطيك العافية وكل شيء كلام حلو،
0: حلو.
1: ولكن مرات إحنا نسمع 1 من 10 شيء سيء وإحنا نشوفه هذا شيء يعني أكبر من شغلات الزينة. مرات نسمع مثلا والله ما أطير معاها، أنا مو واثقة أو مو واثق إن كان ريال أو بنية، أو يقولون مثلا إحنا ودنا نعرف منو يطيرون قبل ما إحنا نطير، شيء ما كانوا يعرفون
0: في
1: إن
0: ناس كذي تسأل؟
1: وايد إيه شيء ما كانوا يعرفون إن من زمان بنات كانوا يطيرون، ولكن ما كانوا يعرفون إن بنية موجودة في الكوكبيت وما صار شيء. وأكثر أحيان طبعا ما حد يعرف إن مثلا في خطورات أو في مشاكل أو غلطات بسيطة الكابتن يقدر يسويها، اللي أنا قاعدة أطير وياه وأنا أصلح له، فما حد يشوف هالشغلات لأن بابنا مسكر
0: صح.
1: وأنا ما عندي أحد أقول له وما له سبب أن أقول حق أحد. ولكن شنو يفكرون؟ يفكرون والله إحنا مو متعودين إن إحنا شايفين شيء، فإحنا نفكر الأسوأ شيء. ولكن مو فقط في الطيران، كل مجالات في الدنيا، حتى لو واحدة هي ماشية سيدة مثل ما كل الناس متوقعين شلون هي مفروض تمشي، للحين راح يدورون شيء مو زين، راح يقولون والله هي قاعد تسوي شيء مو زين أو هو قاعد يسوي شيء غلط وأنا مو واثقة فيهم.
0: عدل.
1: شيء ثاني، الإنسان إذا مو واثق بإنسان ثاني هذا ما مو معناته مو واثق فيه، هذا مو معناته مو واثق بنفسه، فأي شيء هو رياكشنه للغير هو مقصد شلون هو يعامل نفسه.
0: تعتقدين المجتمع ايش كثر يبي له علشان يتقبل ان المرأة تكون كابتن طيار؟
1: أنا أعتقد أنه لازم يكون شيء مستمر، يكون شيء يتعودون يشوفونه كل مكان،
0: صح.
1: وكذي ليش أنا مرات أقول أوكي أتقبل أني أكون في التلفزيون أو في أي مكان، بس علشان الناس يشوفون أن أنا وحدة أطير وهذا شيء إنه قاعد يصير طبيعي. فمن يكون شيء طبيعي مثلا الدكتورة، قبل ما كان عندنا دكاترة بنات، الحين شيء طبيعي وشيء إحنا نقدر نثق فيهم، فإذا كان مستمر وكان في أكثر هني ممكن إنه يتقبلون أو يرتاحون
0: صح.
1: يكونوا خلاص.
0: وممكن الأشخاص إذا تعودوا إنه يشوفونكم أكيد عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق التلفزيون وسائل الإعلام، راح يتعودون إنه في كابتن طيار امرأة، ونتعود إن نشوف هذا الشيء أكيد. وإن شاء الله مع الوقت أكيد المجتمع يتقبل. لكن في وجهة نظرك شنو الصفات الناجحة للكابتن اللي لازم تكون أكيد متوفرة في كل شخص يحاب إنه يدرس طيران؟
1: هو مو لأي شخص، هذا الشيء مجال نادر حتى في كباتن ريال. لازم ثقة في النفس، لازم استمرارية، كل يوم يعتبر تحدي في الحياة كل يوم. لما نخلص المجال وثقنا في الحلم، هذا يعتبر أنه أوكي خلصنا الحلم ونجحنا هني.
0: حلو.
1: النجاح هو شيء مستمر، شيء لازم تستمرين الدراسة، لازم تستمرين إن في ناس ما حيتقبلونك، في ناس في خطورات راح تصير،
0: عدل.
1: وهذا شيء يومي،
0: أي.
1: وناس ما يعرفون هالشيء. فأنا أقول الطيران لازم واثقة بنفسك، لازم تدرين إن في ناس تحت إيدك، وايد ناس، وشيء متعب طول العمر.
0: ننتقل إلى مرحلة بعد الدراسة، لما أكيد اشتغلتي وصار الموضوع عملي وتعودتي إنه خلاص رديتي الكويت والحين راح يصير الشغل رسمي. بعد التخرج شلون كانت مرحلة التدريب في الكويت؟
1: تدريب في الكويت أنا أشوف إن طالما أنا خلصت من أول خطوة وثاني خطوة وثالث خطوة في

0: بريطانيا كل الخطوات خلصتهم، الكويت ما يعتبر شيء غير، كل شيء صعب بالدنيا، إذا صعب هذا معناته أنت قاعد تسوين شيء صح. فدراسة في الكويت كان أصعب. ليش؟ لأن إحنا في الكويت وايد نهتم أن الطيارين يكونوا ممتازين في مجال،
1: صح.
0: ففي في عصبية، في الشد في الامتحانات والعملي، ولكن هذا كله لصالح الركاب معانا.
1: وحسيتي إن ممكن الشغل أو الدراسة في بريطانيا اختلفت عليك بالكويت، خاصة لمن صار الموضوع عملي؟
0: في مرات الناس ما يثقون في الكويت أكثر من بريطانيا. بريطانيا في وايد بنات قاعد يتعلمون طيران ومتعودين إن البنية تطير. في الكويت هذا شوي جديد، لأن أنا بس رابعة، فشوي يكونوا خايفين أو متوقعين في البداية إن أنا ما أقدر، ولكن دائما العملي لما أنا أوريهم شنو أنا أقدر أسوي، هني قاعد يختبروني أكثر وأكثر، وشافوا إنه والله ماكو فرق بين ريال وبنية، أو ممكن في فرق ولكن مو شيء سيء. مثلا الفرق، مثلا أنا أكون حساسة أكثر في الطيران، مثلا اللاندينج يكون أنعم مرات، أو تعاملي في تاكسي، التاكسي هو يعتبر الحركة في الأرض لما نمشي من المدرج إلى الأبرن المبنى وايد ناعم.
1: حلو.
0: هذا شيء أنا سمعته أول مرة في بريطانيا، واحد قال لي، أنا قالوا إن إحنا متعودين البنية تكون ناعمة بالطيران أكثر من الريال يكون مستعجل.
1: بالضبط، دائما ترى حتى بالحياة.
0: بالضبط.
1: ننتقل إلى الأخطاء، إذا مريتي في بعض المواقف الصعبة أو بعض الأخطاء اللي كانت تخوفك، شلون قمتي تتصرفين فيها بالكويت؟
0: أتصرف فيها نفس كل تصرفات تانية.
1: إيه؟
0: الخطأ هذا شيء ممتاز إذا قاعد يصير فينا، لأن هذا يعتبر أن إحنا قاعدين نتعلم. إذا ما قاعد يصيبني أي خطأ معناته أن أنا ممكن أسببه متأخر، ممكن أسببه في وقت اللي أنا محتاجة أن هالخطأ يصير مبكر عشان أتعلمه وما أعيد الخطأ. حتى الكباتن في الحوادث لما يسوون أي خطأ ما يفنشونهم أو ما يطلعونهم من الطيران، لأن من إنسان يسوي الخطأ ما يعيده،
1: حلو.
0: يكون خاص خايف، فلازم
1: يتعلم
0: منه. بالضبط.
1: عالم الطيران عالم مختلف ومتجدد، شلون قاعد تواكبين التطور في عالم الطيران؟
0: مثل ما قلت، كل يوم دراسة، كل يوم عندنا أجهزة جديدة، كل يوم لازم نشوف مثلا في اليوتيوب أو أي مكان ثاني، لازم نشوف شنو شيء ممكن توصلنا في الكويت ونتعلمه، أو شنو اللي حوالينا الطيارات الثانية عندهم أجهزة معينة. هني هذا الشيء مثل دكتور، شيء يومي لازم نسوي.
1: إيه، هل في ممكن دورات معينة أو تدريبات تكون بين فترة والثانية، خاصة بالنسبة للخطوط اللي أكيد تشتغلين معاهم؟
0: تقريبا كل شهر احنا عندنا امتحانات صراحة.
1: إيه؟
0: وكل 6 أشهر احنا نتدرب في الامتحانات العملي، مثلا الماكينة إذا طفت أو انفجرت، إذا مثلا دش الطير، أو إذا في وينشير، وايد شغلات
1: وايد نسمع فيها، إذا دخل الطير بالمروحة شلون تتصرفون؟
0: احنا متدربين التصرف، طبعا هذا شيء وايد مهم، كل 6 أشهر لازم نسويها. إذا تبين خطوة خطوة أقولها يعني،
1: ما عندي مشكلة.
0: هو لا، أنا راح أختصرها كثر ما أقدر. هو لازم إحنا نكون مو خايفين، ما نشيل إيدينا، لازم نكون متعودين إن إحنا عندنا كنترول وثقة شنو إحنا نسوي، وشيء يسمونه muscle memory.
1: إيه،
0: فلازم نكون سيدة في المدرج نخلع، ولازم نكون مركزين ومو خايفين، نتنفس عدل إن إحنا قاعدين نقلع صح. هني راح نسوي البروسيجر مالنا. أنا متأكدة أي شيء أنا أقوله ما حد تعرفين، لأن هذا بس إحنا طيارين نعرف.
1: مصطلحات وكلمات أو مواقف أنتوا اللي تعرفون أكيد تتصرفون فيها. متى حسيتي كابتن مريم أكثر لحظة ممكن حسيتي فيها بالفخر بنفسك؟
0: افتخرت في نفسي لما شفت بالعملي. دائما أفتخر نفسي شنو كباتن يقولون، ولا شيء فوق شنو الوالد يقول.
1: إيه؟
0: تقريبا كل أسبوع يكلمني يقول لي مريم أنتي شاطرة وأنتي ما شاء الله.

0: أدري راح توصلين أكثر من كذي، وأنتي طالعة علي لأن
1: حلو،
0: صدق أنا طالعة على الوالد
1: الله يحفظه.
0: أجمعين يا رب. فدايما هذا الكلام اللي أستانس، وأي خطأ تصير في الطيران وأنا أعدلها هني أنا أستانس، إن أنا مستانسة في مجالي ولا مرة فكرت إن أبي أطلع منها.
1: حلو، يعني إذا رجع فيك الزمن راح ترجعين تختارين مجال الطيران.
0: بالضبط.
1: طبعا احنا مستمتعين بالحوار معاك كابتن مريم تركي، لكن خلونا ناخذ هذا الفاصل وبعدها نرجع لكم في برنامج رحلة عمر.

0: رجعنا لكم مستمعينا في برنامج رحلة عمر مع الكابتن مريم تركي. ننتقل إلى ذوقك واهتمامك، شنو أكثر مكان مفضل أو تحبينه بالكويت؟
1: أول شيء أنا أحب أكون مع الأهل، وبعدين أحب أكون مع رفيجاتي. شيء ثاني أحب أن دائما يكون طلعاتنا مثلا في البر أو في البحر، لأن دائما أنا أكون في الكابينة، أكون مكان مسكر ومكان صغير، فأحب يكون لما أنا أقعد أرتاح في الأرض يكون مكان مفتوح
0: تشوفين الطبيعة.
1: بالضبط.
0: بما أنك ذكرتي أن ساعات تكونين بالبر وساعات تكونين بالبحر، أي واحد تحبينه أكثر وليش؟
1: أنا أحب البحر أكثر.
0: ليش؟
1: لأن الوالد وهو عنده يخت، وإحنا وهو اللي علمني شون أنا أسوق اليخت، وشون
0: حلو،
1: أصوته بعد قري
0: ما شاء الله.
1: ما شاء الله. والصيد والحداق، ريحة البحر هو يذكرني في الوالد.
0: حلو، والقهوة ولا الشاي؟
1: على حسب الموسم، أنا أحس الشاي حلو بالشتاء والقهوة في الصيف.
0: حلو، وتحبين الصبح ولا تحبين السهر؟
1: أحب الصبح، الشمس، ماكو شيء أحلى من الشمس.
0: حلو، ننتقل إلى الطبخ. كنتي تطبخين وقت الدراسة ببريطانيا؟
1: إيه كنت أطبخ، لأنه مهم إن إحنا كطيارين لازم نكون صحيين كثر ما نقدر. بالطبخ أكثر شيء أنا أحب أطبخه هو سالمون، ولما يكون في تجمع كبير ورق عنب باللحم.
0: الله الله، قاعد يوعنا كابتن مريم.
1: إن شاء الله أعزمكم.
0: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله، وناكل بالطيارة، لازم كلنا ناكل بالطيارة. بما أنك ذكرتي أن عندك خبرة أكيد أنك تسوقين الطراد أو اليخت، ما فكرتي تصيرين كابتن بحري؟
1: لا والله ما فكرت، لأن ما كان شيء واضح لي إنه صعب. أنا كنت دائما متجهة لشيء صعب، فأنا أدري الطيران صعب، يبي له مثلا أقوم بكر بعدين أقوم بالليل، بعدين لازم أكون سريعة فيها خطورات، وأنا أدري إن أنا ردة فعلي في خطورات جيد جدا أو ممتاز.
0: حلو،
1: فكذي ليش أنا كان ودي جيش، ولكن بحري هذا شيء هواية، شيء أنا أبي أظل مستمرة إن مع الوالد إن أكون وياه.
0: قلتي لنا مساعة تحت الهواء واحنا قاعدين نسولف كلنا شلون اخترتي مجال الطيران مع الوالد، خلينا نشاركها مع المستمعين.
1: أوكي، دائما الكل كباتن يسألوني، لأن دائما يكونوا مستغربين شلون في بنية وأول مرة يطيرون مع بنية، ليش أنتي تبين هالمجال؟ هو مو شيء لأنه شيء للرجل، ولكن أنا والوالد، الوالد دائما كان في OSN يسجل لي الـ Air Crash Investigation، عشان أي وقت أرجع من الدراسة نطالع مع بعض ونقعد نشوف حوادث الطيران. لأنه هو مجاله مهندس طيار في الجيش، وهو كان يبي يصير طيار قبل،
0: حلو،
1: ولكن ما قبلوا بسبب نظره. فوإحنا قاعدين نشوف Air Crash Investigation قال لي مريم ليش ما تصيرين طيار أو كابتن؟ كان أقول لك أوكي، بس من قال لي ليش ما تصيرين، هني فتح لي مجال، وهني ندش دشت الفكرة في مخي، مو راضية إن أدور

0: مجال ثاني، وايد حبيت المجال، حسيت انه شيء فقط لي.
1: حلو، القصة وايد حلوة، وصراحة يعني إنه كان هو حلم الوالد لكن انتقل وصار حلمك
0: بالضبط.
1: كابتن مريم. لو نقول أو نفكر بسفرة بروحك أو مع أهلك، وين تختارين وليش؟
0: أحب أوروبا لأن جوهم صعب. وايد غيوم، في مرات وينشير طيور، وطبعا أجواهم حلوة بعد ما نسوي لاندينج ننزل، أجواهم أحلى من حر الكويت في الصيف.
1: بالضبط.
0: إيه
1: في مرة كان في سفرة، ممكن نقول أهلك أو أصدقائك كانوا موجودين في الطيارة وأنت كنتي الكابتن طيار في الرحلة؟
0: والله، أول طيران لي من الكويت، الوالد والوالدة قعدوا معي، وايد كباتن استغربوا، حتى الكل في الدوام استغربوا، قالوا إنه شلون أهلج يو، لأنه مو بس إنه يو وصلنا وهم راحوا، لأ وهم ردوا معاي في الكويت، فكانوا وايد فخورين وصوروا وايد فيديوهات وصور ودزوا لي إنه هم فخورين فيني إنه طاروا معاي.
1: دائما رحلاتكم خاصة في الطيران نلاحظ انه ممكن نقول تسافرون وتردون في نفس اليوم، او تسافرون وتظلون يوم واحد او يومين وترجعون، هالشيء ممكن يأثر عليكم او تعودتوا؟
0: هو شيء مؤثر جدا، وشيء متعب، ولكن في تعود، بس حتى لو مهما تعودنا هذا شيء مضر للجسم، فشي ليش احنا دائما نضل مع السبلمنتس والأدوية، نضل صحيين في الأكل، نشرب ماي كافي، حتى مرات إن ننزل في الدولة مرتين ونرد الكويت في آخر اليوم.
1: بالضبط. مستمعينا خلونا ناخذ هذا الفاصل ومن بعدها نرجع لكم في برنامج رحلة عمر.

0: رجعنا لكم مستمعينا في برنامج رحلة عمر، ونكمل حديثنا مع الكابتن طيار مريم تركي. حياك الله ويانا مرة ثانية أكيد في برنامج رحلة عمر، وإحنا في الدقائق الأخيرة الحين من البرنامج، وودنا نتعرف أكثر على شخصيتك واهتماماتك. لو توصفي لنا شخصيتك بموسم من المواسم، خاصة مواسم السنة، أي موسم تختارين وليش؟
1: أحب الربيع، أحلى شيء أحب الربيع هو ما بين الحر والبرد. الربيع هني وين تطلع الورود وال أنا بالنسبة لي عادي عندي الحشرات، فالحشرات الحيوانات وكل شيء إنه يكون في طبيعة أكثر وخضار أكثر.
0: حلو. يمكن احنا دائما واحنا صغار يبين علينا بعض البوادر ان هذا الشخص راح يكون دكتور، او هذا الشخص راح يكون مثلا مذيع، او لا في مجال الاعلام. هل انت كان في بعض الساينز مثل ما يقولون ان انت راح تكونين طيار؟
1: هذه الساينز ما كان موجود أو واضح لأي أحد ثاني غير الوالد. الوالد هو الوحيد اللي كان جدا واثق فيني من أنا كنت صغيرة،
0: حلو.
1: والله يرحمه همن جدي.
0: عندك هواية يمكن الناس تستغرب منها؟
1: أي أنا هواياتي هو السيارة والطيارة والبحر الطراريد والسياكل، من لأن أنا عندي هالهواية وأحب أن أدرسها. أي شيء أنا درسته أحب أن أدرس للبنات الثانيين.
0: ترى بالفترة الأخيرة قاعد ألاحظ في بنات وايد قاعد يتجهون

0: حق مجال السياكل والسيارات. وفي صار عندنا بعد بنات أو جروب من البنات يسوون أكيد تجمع للسياكل، أو في تجمعات أيضا لبعض الجراجات الخاصة في البنات. عندك هذا النوع من الخبرة؟
1: عندي نوع من الخبرة، عندي جراج وعندي مكان معين ان احنا نجمع فيها البنات. انا اعلمهم مثلا شلون يغيرون التاير،
0: حلو.
1: البطارية، اعلمهم الميكانيكي السيارة والسياكل. وقاعد احاول كثر ما اقدر ان افتح لهم مجال، وان اي ممكن خطورة يوصلونها يقدرون يتعلمونها. حتى علمتهم مجموعة من بنات كبيرة شوية للأوفرودينج اللي هو في البر، شلون يسوقون السيارة الدبل في البر.
0: حلو، لازم اخذ عندك دورات
1: حاضر، من
0: كابتن
1: عيوني.
0: مريم. ودي اتكلم عن بعض الاماكن اللي تحسين فيها بالراحة.
1: بالراحة أنا أحب إن كان مع الأهل أو مع رفيجاتي، لأن هم الناس اللي يفهموني. ما أحب إني أكون مكان أنا مجبورة أو مكان أنا مرتاحة، لأن إحنا أوريدي تعبانين في الطيران ورحلاتنا وجسم يكون تعبان. فلازم لما نقعد مع أي مكان لازم على حسب الناس، مو على حسب المكان.
0: تحبين الأفلام أكثر ولا المسلسلات؟
1: أنا أحب أي شيء له معنى، ولكن أكثر شيء أنا أحب أقرأ الكتاب قبل ما أشوف الفيلم أو المسلسل.
0: شنو الكتاب المفضل اللي حسيتي إنه بعدين انقلب وصار مسلسل أو فيلم وحبيتي؟
1: هاري بوتر، وايد أحب هاري بوتر.
0: طبعا في النهاية ودي أخذ منك كلمة أخيرة لمستمعين برنامج رحلة عمر.
1: الختام هو أول شيء للأهل، إن كنتي أم أو أب، لا تسكرون أبواب لعيالكم. إذا هذا شيء يبونه أو شيء أنتوا شايفين أنه راح يحاولون كثر ما يقدرون أن ينجزون الحلم، خلوهم يستمرون في الحلم. شيء ثاني، ماكو شيء مستحيل، ولكن إذا شفتوا شيء صعب حاولوا كثر ما تقدرون ما تستسلمون في الحلم. إذا دشيتوا في المجال كملوا، كملوا في الدراسة، كملوا أن تتطورون في مهاراتكم. وإذا نجحتوا في الحلم لا توقفون هني.
2: الخامسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران. موقع أكسيوس يقول لنا إدارة الرئيس الأمريكي تضع مسودة خطة للشرق الأوسط بعد انتهاء التصعيد العسكري. تحركات أمريكية أوروبية في وكالة الطاقة الذرية لإحالة إيران إلى مجلس الأمن. الجيش اليمني يعلن تحقيق تقدما ميدانيا في جبهة حيفان جنوب محافظة تعز خلال مواجهات متواصلة مع ميليشيا الحوثي. غارات جوية وقصف مدفعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب الأراضي اللبنانية. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة. باريس تنفيذ روعها في تمرد أحبطه المجلس العسكري في النيجر. المبعوثان الأمريكيان يصلان إلى موسكو لإجراء محادثات بشأن الحرب في أوكرانيا، والرئيس الروسي يصدر أمرا بعدم شن أي ضربات على كييف لمدة 3 أيام، وعشرات الدول تتفق على وثيقة في جنيف بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل. انتهى الموجز، قدم لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم رحلة اكتشاف. خلف كل شيء نراه حكاية، وخلف كل فكرة نعرفها سر ينتظر أن نكتشفه. من أعماق التاريخ إلى أسرار العلم، ومن لحظة غيرت حياة الإنسان إلى اكتشاف عبر الحضارات ووصل إلينا. هنا نعود إلى البدايات، نلاحق الأدلة، نسأل كيف بدأت الحكاية، ومن صنع الخطوة الأولى، وما المفاجأة التي

0: بقيت مخفية كل هذه السنوات. استعدوا، فنحن لا نبحث عن المعلومة فقط، بل نعيش قصتها ونكشف أسرارها ونسافر معها عبر الزمن. رحلة اكتشاف.
1: رحلة اكتشاف.
0: إعداد ألطاف البالول، تقديم نواف النومس وإسراء العسكر، تنفيذ محمد المطيري، إخراج عبد الله العبيد. رحلة اكتشاف، كل إجابة فيها بداية لسؤال جديد.
2: موجات لا تراها العين، ورقم غير لغة الحساب، وحبوب صغيرة أيقظت العالم، وقطع معدنية أصبحت مفتاحاً للبيع والشراء. ما الرابط بين كل هذه الأشياء؟ ومن اكتشفها أول مرة؟ وكيف انتقلت من فكرة بسيطة إلى جزء لا يمكن الاستغناء عنه في حياتنا؟ لنبدأ الرحلة ونكتشف الحكاية من بدايتها.
3: أهلاً ومرحباً بكم مستمعين الكرام، وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رحلة اكتشاف. نتحدث في حلقة اليوم عن الموجة فوق الصوتية. مصطلح فوق صوتي يطلق على الترددات الصوتية التي تفوق 20 كيلو هيرتز، وهي القيمة 20 كيلو هيرتز قيمة تقريبية للحد الأعلى المسموع لنطاق السمع البشري، وتختلف من أذن بشرية لأخرى. يختلف هذا الحد من شخص لآخر عند البالغين الأصحاء، وتعمل أجهزة الموجات فوق الصوتية بترددات تتراوح بين 20 كيلو هيرتز إلى بضع جيجا هيرتز. يعود تاريخ الصوتيات أو علم الصوت إلى زمن عالم الرياضيات فيثاغورث في القرن السادس قبل الميلاد، الذي كتب عن الخصائص الرياضية للآلات الوترية. اكتشف العالم لادزارو سابالانساني طريقة الخفافيش في تحديد الموقع عن طريق الصدى عام 1794، عندما أظهر أن الخفافيش تصطاد وتتحرك بواسطة صوت غير مسموع وليس عن طريق حاسة البصر، حيث أنها تطير بمهارة في الظلام وتتجنب العقبات وهي عمياء. اخترع فرانسيس غالتون عام 1893 صافرة غالتون، وهي صافرة قابلة للتعديل تنتج موجات فوق صوتية، واستخدمها لقياس مجال سمع البشر والحيوانات، ما يدل على أن العديد من الحيوانات يمكنها سماع أصوات ضمن نطاق أوسع من نطاق سمع البشر. كان أول تطبيق تكنولوجي للموجات فوق الصوتية محاولة للكشف عن الغواصات بواسطة بولانغ فان عام 1917، وكان التأثير الكهروضغطي الذي اكتشفه جاك وبيار كوري عام 1880 مفيداً في محاولات الطاقة لتوليد واكتشاف الموجات فوق الصوتية في الهواء والماء. يعتبر العالم الفرنسي بول لانغفين مخترع أول جهاز عملي لكشف الموجات فوق الصوتية تحت الماء، أي ما يسمى السونار المبكر، وكان ذلك في عام 1917 باستخدام بلورات الكوارتز، وذلك بهدف رصد الغواصات أثناء الحرب العالمية الأولى.
4: بيير وماري كوري اكتشفا ظاهرة الكهروضغطية التي تعد الأساس العلمي لتوليد والتقاط هذه الموجات. بول لانغفين صمم أول كاشف ومحول طاقة بالموجات فوق الصوتية عام 1917. كارل تيودور أول من استخدم الموجات فوق الصوتية في الأغراض الطبية والتشخيصية في أربعينيات القرن العشرين.
5: خلف كل باب مغلق حكاية، وخلف كل سؤال إجابة قد تغير نظرتنا إلى العالم. أشياء نستخدمها كل يوم، وأسماء نرددها من دون أن نعرف كيف بدأت رحلتها، ومن كان أول من اكتشفها، وما الأسرار التي رافقتها عبر الزمن. في رحلة اكتشاف نفتح أبواب الماضي ونبحث بين صفحات العلم والتاريخ لنصل إلى معلومة قد تفاجئكم، وقصة ربما تسمعونها للمرة الأولى. لا تبتعدوا كثيراً، فما زالت أمامنا محطات غامضة واكتشافات مثيرة وأسئلة تنتظر الإجابة. ابقوا معنا، فربما تكون المحطة القادمة هي الأكثر دهشة في رحلتنا.

0: مرحلة الرقم صفر والحضارة السومرية. يعود اكتشاف الصفر إلى الحضارة السومرية التي سكنت بلاد ما بين النهرين، حيث وجد نقش لوتد مزدوج مائل بين الرموز المسمارية للأرقام على الألواح الحجرية القديمة التي يعود عمرها إلى عام 3000 قبل الميلاد، للإشارة إلى عدم وجود رقم في ذلك المكان. ويعد السومريون أول من اكتشف نظام العد الذي اعتمد في مبدئه على قيمة الرمز مرتبطة بموضعه بالنسبة للرموز الأخرى، وذلك قبل 4000 إلى 5000 عام.
1: انتقل نظام العد السومري إلى البابليين خلال فترة حكم الإمبراطورية الأكادية عام 300 قبل الميلاد، وعبر البابليون عن الصفر عن طريق ترك مسافة فارغة بين النقوش المسمارية التي تمثل الأرقام، لكن هذه الطريقة كانت مربكة وصعبة الفهم، مما دفعهم إلى تمثيل الصفر برمز على شكل وتد مزدوج زاوي الشكل. ومع ذلك فإن فكرة الصفر كرقم لم تتطور حينها.
2: كم مرة نظرتم إلى شيء بسيط وسألتم من اخترعه؟ وكيف ظهرت فكرته؟ ولماذا أصبح جزءاً من حياتنا؟ قد يبدو السؤال صغيراً، لكن الإجابة يمكن أن تأخذنا في رحلة تمتد آلاف السنين وتعبر أكثر من حضارة وبلد. هذا هو عالم رحلة اكتشاف، عالم لا تمر فيه الأشياء مروراً عادياً، بل نتوقف عندها ونبحث في أسرارها وبداياتها. بعد قليل نواصل الرحلة مع معلومة جديدة، لكن قبل أن نصل إليها حاولوا أن تتوقعوا، هل جاء هذا الاكتشاف بالمصادفة أم كان نتيجة سنوات طويلة من البحث والتجارب؟ ابقوا معنا لتعرفوا الإجابة.
0: يستخدم شعب المايا الصفر في المعدلات الرياضية رغم مهارتهم العالية فيها، بل استخدموه في أنظمة التقويم الخاصة بهم في عام 350 ميلادي، وكان هذا الاستخدام الأكثر وضوحاً للصفر من بين الاستخدامات الأخرى. وكان بإمكان شعب المايا الذي سكن المكسيك وغواتيمالا تكوين الأرقام حتى خانت مئات الملايين، إلا أن الحضارة الأخرى التي جاءت بعدهم لم تستخدم الصفر، الأمر الذي أدى إلى عدم انتشار فكرته في الأرجاء.
1: يعتقد بعض مؤرخي الرياضيات أن الهنود هم من اخترعوا الصفر، لكن الأرجح أن الهنود أخذوا استخدام الصفر من علماء الفلك اليونانيين ثم طوروا عليه، حيث ابتكر الفلكي الرياضي الهندي آرياباتا نظاماً عددياً لا يحتوي على الصفر، وذلك في عام 500 ميلادي، لكنه استخدم كلمة خاء للتعبير عن الموضع الفارغ، وتم استخدامها فيما بعد كاسم للصفر، كما تم استخدام النقطة في المخطوطات الهندية القديمة للتعبير عن الموضع الفارغ أو للتعبير عن القيمة المجهولة في المعادلات والتي يتم التعبير عنها حالياً بالمتغير سين. وفي عام 876 ميلادي تم تأريخ أول استخدام للصفر الهندي. طور بعدها العالم الهندي براهما جوبتا مفهوم الصفر كرقم مستقل حقيقي، ووضع قواعد لجمع وطرح الصفر من الأرقام الأخرى، كما استمر تطوير مفهوم الصفر بعدها على يد الخوارزمي مروراً بليوناردو فيبوناتشي وغيرهم، وذلك بالإضافة إلى انتقال استخدام الصفر من الهند إلى الصين.
3: تخيلوا لو كانت لدينا آلة زمن، إلى أي عصر سنذهب؟ هل نعود إلى اللحظة التي ظهرت فيها فكرة غيرت حياة البشر؟ أم نقف بجوار مخترع وهو يخوض تجربته الأولى من دون أن يعرف أن ما يفعله سيبقى لقرون؟ في رحلة اكتشاف لا محتاج إلى آلة زمن، لأن الحكايات تأخذنا إليها. نسافر بين الحضارات ونقترب من العلماء والمخترعين ونتتبع البدايات خطوة بخطوة. أربطوا أحزمة الخيال واستعدوا للانتقال إلى محطة جديدة، فهناك قصة تنتظر أن نعيد اكتشافها معا، وقد تحمل تفاصيل أغرب بكثير مما نتوقع.
0: جلب التجار العرب معهم من الهند نصوص العالم الهندي براهما جوبتا، إضافة إلى التوابل والبهارات المختلفة، ووصل الصفر إلى بغداد في العراق بحلول عام 773 ميلادي، حيث تم تطوير نظام العد اعتماداً على

0: النظام الهندي، ويعد العالم الخوارزمي أول من وضع معادلات رياضية تساوي بالصفر والمعروفة باسم الجبر، كما طور الخوارزميات التي مكنت من إجراءات عمليات الضرب والقسمة بأساليب سريعة، وأطلق الخوارزمي اسم الصفر عليه، كما تمت كتابته على شكل بيضاوي واعتبره أصغر الأرقام الموجودة حينها. وبعد الفتح الإسلامي للأندلس وصل الصفر إلى أوروبا، الأمر الذي أدى إلى انتشار مؤلفات الخوارزمي المترجمة في إنجلترا. يعد الصفر اليوم مفهوماً مألوفاً ومتداولاً في كل مكان، حيث تطور عبر الزمن ليصبح واحداً من أعظم الإنجازات الموجودة حالياً، وبنيت عليه العديد من العلوم مثل التفاضل والتكامل، مما ساهم في تقدم الحضارة البشرية. والحديث عن الصفر كمفهوم ورمز يشير إلى الفراغ أو اللاشيء لم يعد أمراً غريباً كالسابق.
1: بعض الاكتشافات بدأت بسؤال، وبعضها بدأ بحاجة، وأخرى ظهرت بسبب خطأ أو مصادفة لم تكن في الحسبان. لكن المصادفة وحدها لا تكفي، فلا بد من عقل يلاحظ وفضول يسأل وشجاعة تجرب. في رحلة اكتشاف نبحث عن اللحظة الفاصلة التي تحولت فيها الفكرة الصغيرة إلى إنجاز كبير، وعن الأشخاص الذين رأوا ما لم يره الآخرون. ترى ماذا ينتظرنا في الفقرة القادمة؟ تجربة غريبة؟ فكرة سبقت زمانها؟ أم اكتشاف ولد من موقف عابر ثم غير العالم؟ استمروا معنا، لأن الإجابة أقرب مما تتخيلون، والمفاجأة ما زالت في الطريق.
2: إن مادة البن تحتوي على كمية كبيرة من الكافيين، والتي بدورها تؤثر في الإنسان بحيث يكون لها فعل منبه، ولذلك نجد لهذه المادة شعبية كبيرة في مختلف أنحاء الأرض، ونجد البعض يدمن شربها ويستلذ بها ويستسيغ رائحتها التي تبهج. وتنمو بذور البن في عدد كبير من دول العالم لتتجاوز 70 دولة، ويعرف بأن البن الأخضر بأنه من السلع التي يكثر تداولها في العالم، طبعا بعد مادة النفط الخام. أصل القهوة: هناك أخبار وأحاديث واعتقادات كثيرة رويت عن أصل القهوة ومكتشفها، حيث يروى بأن أصل القهوة من أثيوبيا، حيث أجداد قبيلة فيها تعرف باسم الأورومو هم الذين تعرفوا على القهوة وعلى تأثيرها المنشط في الإنسان. إلا أنه حتى الآن لم يتم تحديد المكان الدقيق لمنشأ حبوب القهوة هذه أو حتى نموها، إلا أن بعض المصادر والتي ليست ببعيدة، أي قرابة القرن 15 للميلاد، قد دلت بشكل موثق على أن القهوة قد عرفت في المنطقة الجنوبية لشبه الجزيرة العربية، وتحديداً في اليمن، إلى أن وصلت إلى كل من بلاد فارس وأرمينيا، وأيضاً تركيا وشمال أفريقيا، إلى أن عمت أرجاء العالم. زراعة البن: يتم إنتاج البن من خلال زراعة شجيرة البن الاستوائية دائمة الخضرة، وهي شجرة صغيرة من أصل إفريقي تنمو عليها الحبوب التي يتم قطفها ثم تحميصها وطحنها ثم بيعها في المحلات التجارية. زراعة البن ليس بالأمر السهل، فهي تحتاج عوامل مناخية معينة كي تنجح وتثمر، تعتمد على درجة الحرارة وهطول الأمطار، فهي تحتاج إلى درجات حرارة ما بين 23 إلى 28 درجة مئوية، وأمطار تتراوح وما بين 1500 إلى 2000 ملليمتر سنوياً، مع فترة جفاف تتراوح ما بين 2 إلى 3 أشهر، وذلك لزراعة القهوة العربية. وتزرع القهوة العربية في أمريكا اللاتينية، وتزرع كل من القهوة العربية والروبوستا في الهند وإندونيسيا ودول آسيوية أخرى نظراً لملائمة بيئاتها، وتسود زراعة الروبوستا بشكل كبير في قارة أفريقيا.
0: تعتبر أثيوبيا المنشأ الأصلي لثقافة وتصنيع القهوة، حيث تم اكتشافها في تلك المنطقة في القرن 9، ويعتمد السكان في عملهم على زراعة القهوة، إذ يشارك ما يقارب 12 مليون شخص في ذلك، وتعتبر القهوة جزءاً أساسياً من الثقافة الأثيوبية، فقد ظهرت في العديد من التعبيرات التي تتحدث عن الحياة والأشخاص والطعام. وخير مثال على ذلك القهوة الأثيوبية الأكثر شيوعاً والمعروف باسم بونا دابوناو، ومقولة القهوة هي خبزنا، وهذا يعني أن القهوة المصدر الأساسي للرزق عند الأثيوبيين، وأن لها دوراً كبيراً في نظامهم الغذائي. هناك عبارة شائعة عند

الأثيوبيين وهي بوناتيتو، بمعنى أن الناس يلتقون من أجل شرب القهوة، والأمر الذي يدل على دور القهوة في الحياة الاجتماعية الأثيوبية. وقد بدأت زراعة البن في أثيوبيا في القرن التاسع تقريباً، وقد انتشر عرف عند الأثيوبيين يقضي بمضغ القهوة المطحونة والمخلوطة مع السمن، وذلك في قبيلة غالا. انتقل هذا العرف إلى مناطق عديدة مثل كافا وسيدامو، كما أضاف البعض الزبدة إلى القهوة لجعلها أكثر كثافة وإضافة نكهة جديدة عليها. وهناك العديد من المصادر التي تؤكد أن الإثيوبيين كانوا يتناولون القهوة كعصيدة، إلى أن تم اكتشاف طرق تناولها بتحميصها ثم طحنها وغليها، وعرفت بالقهوة الإثيوبية. ويرجع أصل كلمة القهوة إلى اللغة المحلية الإثيوبية، ويشار إليها بكافا بون، ومنها جاء مصطلح حبة البن. هنالك قصة أسطورية تحكي عن رجل أثيوبي يدعى خالدي، ويعزى إليه اكتشاف القهوة، وذلك في القرن التاسع عشر ميلادي، وذلك بأنه كان يخرج بقطيع يملكه من الماعز للمراعي، فكان ينتبه لتصرفات القطيع الغريبة بعد أن يتناول من نبات وحبوب القهوة. جمهورية اليمن تعتبر أول الدول التي قامت بزراعة حبوب القهوة وتصديرها إلى مختلف أنحاء العالم، ولذلك نجد بأنه يطلق على القهوة اسم أرابيكا، والتي تعني القهوة العربية، والتي مصدرها هو دولة اليمن. كما أن الموكا تعد من أفخر وأهم وأجود أنواع القهوة، وتأتي كلمة موكا كتحريف عن قهوة المخاء، والتي تنسب بالأصل إلى ميناء في دولة اليمن، حيث تم عبره تصدير أول شحنات من البن متجهة إلى القارة الأوروبية والعالم ككل. ولا يختلف اثنان على أن أجود أنواع البن ذو الطعم الفريد والمميز هو البن اليمني. ما زلنا نتواصل وإياكم مستمعينا وبرنامج رحلة اكتشاف، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: احبك وانت تدري.
1: كل شيء حولنا يحمل أثراً من الماضي، حتى الأشياء التي تبدو حديثة جداً قد نجد وراءها فكرة قديمة تطورت مع الزمن، أو محاولة نسيها التاريخ، أو حضارة وضعت الخطوة الأولى ثم أكمل الآخرون الطريق. في رحلة اكتشاف نتتبع ذلك الأثر الخفي ونربط بين البداية وما نراه اليوم. نبحث في التفاصيل لأن تفصيلاً واحداً قد يكشف حكاية كاملة ويحول المعلومة العادية إلى قصة مليئة بالمفاجآت. رحلتنا لم تنتهي بعد، وما زالت هناك علامات تقودنا إلى اكتشاف جديد. تابعوا معنا ودعوا فضولكم يقود

0: الطريق نحو المحطة التالية.
1: عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام وبرنامج رحلة اكتشاف. في هذه الفقرة سوف نتحدث عن أول من اخترع العملة. الليديون هم أول من اخترع العملة. يعود تاريخ العملات المعدنية لحوالي 600 عام قبل الميلاد، حيث تم اختراع أول العملات من قبل الليديين، حيث كانت مملكة ليديا مرتبطة باليونان القديمة. أما الآن فهي تقع في تركيا الحديثة، وقد ضرب الليديون عملات نقدية من الألكتروم وهو خليط من الذهب والفضة. يعود تاريخ اختراع العملات كوسيلة للدفع في القرن السادس أو الخامس قبل الميلاد، فوفقاً للمؤرخ هيرودوت فإنه تم ضرب العملة المعدنية لأول مرة من قبل الليديين، بينما يزعم أرسطو بأنه تم ضرب العملات المعدنية من قبل زوجة ميداس ملك فيرجيا، ويشير علم المسكوكات إلى أنه تم ضرب العملات لأول مرة في جزيرة إيجينا اليونانية، وهذا من قبل الحكام المحليين أو من قبل فايدون ملك أرغوس. تم إدخال العملات المعدنية إلى بلاد فارس عندما تم غزو ليديا من قبل الفرس عام 546 قبل الميلاد، ولم يضرب الفينيقيون العملات حتى منتصف القرن الخامس قبل الميلاد، وسرعان ما ضرب القرطاجيون العملة في صقلية، ثم بدأ الرومان في ضرب العملات في عام 326 قبل الميلاد، كما وصلت العملات إلى الهند من خلال الإمبراطورية الإخمينية، ويقال بأن أجمل القطع النقدية في العصر الكلاسيكي هي التي سكت على يد الملك سمودر أغوبتا الذي صور نفسه عليها بأنه فاتح منتصر وموسيقي.
2: تقنيات تصميم العملات. تم استخدام المعادن في معظم العملات التي تم تصميمها منذ القدم، وذلك بسبب متانتها وسهولة تشكيلها عن طريق عمليات الصهر والصب، حيث كان الصب جزءاً لا يتجزأ من عملية تصنيع العملات النقدية، إذ اتبعت الشعوب المختلفة طرقاً متعددة لتصنيع العملات المتداولة. فعلى سبيل المثال، استخدمت الصين معدن البرونز في صناعة عملات على شكل سكاكين ومعاول، والتي كانت تستخدم كطريقة للدفع، بينما استخدم الرومان البرونز الثقيل لصناعة أول عملات نقدية. كما اشتهرت العملات في الهند بأنها تتكون من أشرطة فضية صغيرة تحمل 6 علامات رسمية مضروبة في قالب من الفضة على شكل قارب.
3: خلف كل باب مغلق حكاية، وخلف كل سؤال إجابة قد تغير نظرتنا إلى العالم. أشياء نستخدمها كل يوم وأسماء نرددها من دون أن نعرف كيف بدأت رحلتها، ومن كان أول من اكتشفها، وما الأسرار التي رافقتها عبر الزمن. في رحلة اكتشاف نفتح أبواب الماضي ونبحث بين صفحات العلم والتاريخ لنصل إلى معلومة قد تفاجئكم، وقصة ربما تسمعونها للمرة الأولى. لا تبتعدوا كثيراً، فما زالت أمامنا محطات غامضة واكتشافات مثيرة وأسئلة تنتظر الإجابة. ابقوا معنا، فربما تكون المحطة القادمة هي الأكثر دهشة في رحلتنا.
1: جاريت مورغان. كان جاريت مورغان مخترعاً ورجل أعمال وقائد جماعة أمريكي من أصل أفريقي. كانت أبرز اختراعاته إشارة مرور بثلاث حالات وقناع دخان، وهو أول قناع غاز حديث استخدم بشكل ملحوظ في إنقاذ كارثة بناء نفق عام 1916. اكتشف مورغان وطور أيضاً حلاً كيميائياً لمعالجة الشعر وتقويمه. أنشأ مورغان شركة ناجحة استندت إلى اختراعات منتجات الشعر الخاصة به إلى جانب مجموعة كاملة من منتجات العناية بالشعر، وشارك في تحسين الوضع المدني والسياسي للأمريكيين من أصل أفريقي على وجه التحديد في كليفلاند أوهايو وحولها. ولد مورغان في عام 1877 في مقاطعة هاريسون كنتاكي لجماعة أمريكية أفريقية اقتصرت على السود تقريباً خارج باريس. كان والده سيدني مورغان عبد محرر وابن للعقيد في جيش الولايات الكونفدرالية جون إتش. كانت أمه عبدة تدعى إليزابيث ريد ابنة الكاهن جاريت ريد، وكانت جزئياً أمريكية الأصل. كان لديه أخ واحد يدعى فرانك.

0: ساعد في إنقاذ نفق بحيرة إيري عام 1916 مع نيله تعليمه حتى الصف السادس في مدرسة برانش الابتدائية. انتقل مورغان في سن 14 إلى أوهايو بحثاً عن العمل. قضى مورغان معظم سنوات مراهقته في العمل كعامل يدوي لدى مالك أرض في سنسناتي، شأنه شأن العديد من الأطفال الأمريكيين الذي نشأوا في مطلع القرن. واضطر مورغان إلى ترك المدرسة في سن مبكرة للعمل بدوام كامل. تمكن مورغان من تعيين مدرس خصوصي ومواصلة دراسته بينما كان يعمل في سنسناتي في عام 1895. انتقل مورغان لأوهايو حيث بدأ بإصلاح آلات الخياطة لمصنع ملابس. كانت هذه التجربة في إصلاح آلات الخياطة الدافع وراء اهتمام مورغان بكيفية عمل الأشياء، وكان أول اختراع له. طور خلال هذه الفترة محبس القشاط لآلات الخياطة طوال هذه الفترة من الزمن. وقبل أول براءة اختراع له في عام 1912 كان يبني سمعته ببطء في كليفلاند لمهارته في إصلاح الأشياء. في عام 1907 افتتح مورغان أخيراً متجره الخاص لآلات الخياطة بعد خبرة 10 أعوام تقريباً في آلات الخياطة. وفي عام 1908 أصبح مورغان أكثر وعياً بثرائه وساعد في إنشاء رابطة كليفلاند للرجال المليونيين في عام 1908. بعد مضي عام وسع مورغان وزوجته ماري آن مشاريعهم التجارية من خلال فتح متجر سمي بمتجر مورغانز كيتريت لملابس السيدات. عمل في المتجر 32 موظفاً صنعوا المعاطف والبدلات الفساتين والملابس الأخرى. نحو عام 1910 بدأ اهتمامه بإصلاح اختراعات الآخرين يتلاشى، وبات مهتماً بتطوير بعض من اختراعاته. في عام 1916 أنقذ مورغان العمال المحاصرين في مدخل نفق مياه تحت بحيرة إيري 15 متراً باستخدام قناع مصمم لحماية عينيه من الدخان ويحتوي على مجموعة من أنابيب الهواء المتدلية إلى القرب من الأرض لسحب الهواء النظيف من تحت الدخان. أكمل تصميم قناع الدخان قبل عام 1914 وهو العام الذي حصل فيه على براءة اختراع. أفضى تصميم قناع الدخان إلى إطلاق شركة أجهزة السلامة الوطنية في عام 1914. ما زلنا نتواصل وإياكم مستمعينا وبرنامج رحلة اكتشاف.
1: إلى هنا تنتهي رحلتنا لهذا اليوم، لكن أبواب الاكتشاف ما زالت مفتوحة. انتظرونا في الحلقة القادمة مع حكاية جديدة وأسراراً أكثر تشويقاً. كان معكم نواف النومس، إسراء العسكر، ألطاف البالول، محمد المطيري، والمخرج عبد الله العبيد. إلى لقاء قريب في رحلة اكتشاف.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم مسلسل ويبقى الأثر. إعداد حنان بهبهاني، تقديم ميثم بدر، هلا الدوسري، إخراج

كل علاقة بين البشر أكيد راح تصير في اختلافات، بين الزوج وزوجته، بين الأخ وأخوه، بين الأصدقاء وبين زملاء العمل، لأن إحنا مو نسخة واحدة من بعض، نختلف في آرائنا، نختلف في طريقة تفكيرنا، وأحياناً نختلف حتى في أبسط الأمور. لكن المشكلة مو دايماً في الاختلاف، المشكلة تبدي لما يتحول الاختلاف إلى عناد، ولما تتحول كلمة آسف إلى كلمة ثقيلة على اللسان. واحد يقول أنا ما أعتذر، هو اللي غلطان، والثاني يقول ليش

أنا اللي أبدي، ويمر الوقت ويكبر الزعل وتكبر المسافة، ويمكن نخسر علاقة عمرها سنين مو لأن المشكلة كانت كبيرة، لكن لأن ما حد كان مستعد يقول أنا آسف. فهل الاعتذار ضعف؟ هل الاعتذار يعني أنك انهزمت؟ ولا الاعتذار يمكن يكون أقوى موقف ممكن تاخذه؟ اليوم في ويبقى الأثر نتكلم عن الاعتذار، عن الكلمة اللي يمكن تصلح علاقة، والكلمة اللي بعض الناس يعتبرونها أصعب كلمة في حياتهم.

0: محمد،
1: هلا هلا والله،
0: فاضي؟
1: يعني راد عليك على طول. شو متوقع يعني؟ أنا مشغول فاضي.
0: لا يعني أبي أكلمك عن أمس.
1: أنا أمس
0: إيه؟
1: خلاص منى، صراحة أنا ما ودي أتكلم، الموضوع سكري،
0: لا مو خلاص، مو خلاص.
1: الموضوع انتهى، لا تعيدين وتزيدين.
0: إنزين بالنسبة لك انتهى، بس عندي أنا مو منتهي.
1: شنو تبيني أسوي؟
0: أبيك تفهم إن كلامك أمس جرحني.
1: وانتي كلامك ما جرحني يعني؟
0: زين يعني إذا أنا جرحتك أنا مستعدة أعتذر.
1: يعني أنا اللي لازم أعتذر؟
0: يا الله، أنا ما قلت إنك أنت الوحيد اللي غلط، أنا بعد غلط، بس خليني أشرح لك، فهمني.
1: زين زين، الواضح إنك تنطرين مني كلمة آسف.
0: إيه الصراحة إيه،
1: إيه بعد؟ ليش؟
0: لأنك غلطت بحقي.
1: كنت بصراحة معصب.
0: إنزين وأنا عارف يعني، بس
1: عيل
0: العصبية تفسر الكلام، يعني أحس الكلام اللي قلته أمس كان صراحة يعني مخشوش بقلبك وطلع بهالوقت.
1: زين، ما يبقى انا ما كنت اقصد اجرحك،
0: بس انت جرحتني وانا بعد غلطت عليك لما رديت عليك بنفس الاسلوب، انا اعترف.
1: اي بصراحه، اي
0: انزين انا اسفه.
1: خلاص خلاص
0: محمد، مو خلاص، انا اعتذر لاني انا صدق غلط. في العلاقه الزوجيه احيانا المشكله ما تكون في الموقف، تكون في الاصرار على اثبات منو الصح. كل واحد يحاول يطلع منتصر وينسى أن الزواج مو معركة، إذا واحد انتصر والثاني انكسر، هل فعلا أحد فاز؟

0: منى، تدرين شنو المشكلة؟
1: شنو؟
0: إني أحياناً أكون عارف إني غلطان بس ما أحب أعتذر، مو متعود إني أعتذر، كبريائي ما يسمح لي.
1: زين ليش؟
0: أحس الاعتذار يخليني بصراحة ضعيف.
1: يخليك ضعيف؟ بالعكس، منو قال هالكلام؟
0: شلون يعني؟ مفهميني.
1: لأنك تحتاج شجاعة عشان تقول لشخص تحترمه أنا غلط.
0: بس أخاف إذا اعتذرت كل مرة الطرف الثاني يتعود ويصير كل مرة يبي اعتذار على أتفه الأسباب. شوفي مو راضي تطلع مني يبقى على أتفه الأسباب. فبصراحة أنا كبريائي ما ما ما ما يتنازل إني أعتذر حق أحد.
1: محمد، الاعتذار مو معناته إنك عاد كل مرة بتخلي أحد يغلط عليك.
0: عيل،
1: يعني إنك تصلح غلطتك إذا أنت غلط وبس.
0: وإذا أنت غلطتي؟
1: يعني أكيد راح أعتذر واعتذرت لك أنا.
0: وإذا أنا غلط؟
1: إي طبعاً تعتذر.
0: يعني كذي كذي خلاص ما في مشكلة.
1: المشكلة موجودة بس ما نخليها أكبر من العلاقة. وهذه واحدة من أهم قواعد الاعتذار. الاعتذار مو تنازل عن كرامتك، هو تنازل عن العناد. لكن الاعتذار ما يخص الأزواج فقط، في علاقات ثانية يمكن تكون أقرب، مثل علاقة الإخوان، أخ وأخته، أخ وأخوه، سنين من الذكريات تجمعهم. لكن أحياناً موقف واحد يفتح باب زعل ما يتسكر بسهولة.
0: منى، تذكرين لما اختلفتي مع أخوك؟
1: أنا اختلفت مع أخوي؟ متى هذا؟ أي خلاف؟
0: لما اختلفتي على موضوع الوالدة.
1: إيه أتذكر.
0: شنو صار بعدين؟
1: هو مصر أن هو الصح وأنا مصر أن أنا الصح.
0: أوكي، وبعدين؟
1: ما كلمنا بعض تقريبا شهرين.
0: الله،

0: شهرين عشان شنو؟
1: على موضوع كان ممكن إنه ينحل بنص ساعه، بس اخوي دايما كذي يعاند وعباله هو الصح. وهذا اللي يصير احيانا بين الاخوان، المشكله تكون صغيره لكن تدخل فيها اشياء قديمه. ان دايما تسوي كذي، وانت من زمان ما تقدرني، وانا اكثر واحد وقفت معاك. الموضوع الجديد يصير حساب لكل الماضي، والاخوه تحديدا فيها نوع من الحساسيه ما نشوفها في علاقات كثيره، لان الاخ يعرف تاريخ كله، يعرف نقاط ضعفك، ويعرف المواقف اللي اثرت فيك. وعشان كذي لما يصير الخلاف تكون الكلمه اقسى، لان اللي قالها شخص قريب منك، وتعرف ان كلامه يوصلك الى مكان عميق. لكن القرب نفسه ممكن يكون سبب في الإصلاح، لأن الإخوان مهما اختلفوا بينهم عمر كامل من الذكريات، ضحكات الطفولة، مواقف البيت، أيام المرض والتعب، والوقوف مع بعض في أوقات ما كان فيها أحد غيرهم. فليصير موقف واحد يمسح كل هذا. أحياناً نحتاج نتذكر أن الشخص اللي نختلف معاه اليوم هو نفس الشخص اللي وقف معانا في أيام وايد، وأن الاعتذار بين الأخوان كلش مو هزيمة، وهو حفاظ على صلة ما تتعوض. صدق محمد، أذكر أخوي قال لي أن أنا ما أثق فيه، يعني قالها كذي، أنت ما تثقين فيني.
0: شنو كان ردش عليه؟
1: قلت له انت ما تسمع كلامي.
0: وتعقدت السالفة طبعا، واكيد تهاوشت.
1: ايه شنو بعد تبيني اسكت له؟
0: منو اعتذر اول؟
1: ولا واحد، عارضنا بعض.
0: الا ولا واحد اعتذر من الثاني، شلون تصالحته؟
1: اختي الصغيرة تدخلت بالموضوع وكلمت امي، وامي اللي اصلحت بيننا.
0: شنو قالت؟
1: قالت يعني معقولة أخو وأخته ما يكلمون بعض عشان منو يبدي بالاعتذار؟
0: صراحة كلامها عين العقل.
1: بيني وبينك يعني أنا وقتها ضحكت صراحة، ما عرفت شنو أرد.
0: زين وبعدين شنو صار؟
1: دقيت عليه قلت له أنا زعلت منك، بس يمكن أسلوبي كان غلط، وأنا آسفة وأنت أخوي.
0: شنو قلتي له؟
1: إيه قلت له أنا آسفة وأنت أخوي.
0: وشنو قال لك؟
1: قال لي وأنا آسف بعد، يعني اعتذر وقال إنه ما كان قصده.
0: انتهت السالفة كذي؟
1: إيه تخيل.
0: تافه السالفة هذا يعني. ما ليش متاوشين؟ بسهولة والله.
1: إيه بس لأنه المشكلة كانت بسيطة بصراحة، وبعدين كل شيء اختفى في لحظة. انتهت لأن إحنا قررنا إن علاقتنا أهم من العناد.
0: يعني الاعتذار كان البداية.
1: إيه تكلمنا بعدين بهدوء، وكل واحد فهم شنو اللي ضايق الثاني.
0: وهذا اللي كان ناقص من البداية.
1: كان ناقصنا إن واحد فينا يوقف ويقول خلنا نحلها مو نكبرها.
0: شوفي منى، أحياناً الواحد يكون زعلان لكن بنفس الوقت يشتاق، خصوصاً بالإخوان، ترى اشتياق غير. ها
1: صراحة إيه، بس العناد والله العظيم أعوذ بالله منه يخلي الواحد يتصرف كنا مهم الموضوع،
0: ويمكن الطرف الثاني يفهم أن العلاقة مو مهمة.
1: إيه وهني تكبر المسافة أكثر ويطول الزعل.
0: شفت شلون؟ يعني الصمت مو دائماً يحمي الإنسان.
1: اي أيوة والله صاج، احيانا الصمت يحمي من كلمه اضافيه ممكن تجرحه، لكن اذا طال يتحول الى طوفه الله وكيلك بين الاهل.
0: اي أيوة والله طوف، والجدار يصير اصعب من المشكله نفسها.
1: بالضبط. احيانا كل اللي تحتاج العلاقه حتى ترجع هو ان شخص واحد يكسر دائره العناد، مو لان اضعف لكن لان اذكى من المشكله. وبين الإخوان الشخص اللي يبدي بالاعتذار ما يكون خسران، بالعكس يكون هو اللي فهم قيمة العلاقة قبل ما تضيع، لأن العناد بين الإخوان ممكن يبدي بساعات، بعدين رح يتحول إلى أيام، بعدين يصير صمت طويل وكل طرف ينتظر الثاني. ومع مرور الوقت يصير الرجوع أصعب، مو لأن المحبة انتهت لكن لأن كل واحد صار يخاف من رد فعل الثاني. يمكن يخاف أن اعتذاره ما يقبل، أو أن الطرف الثاني يستغل لحظة ضعفه، أو أن الكلام يرجع يتحول إلى لوم وعتاب.

0: لكن أحياناً الخوف من البداية وهو اللي يمنع النهاية الجميلة. هني إيه دور الشجاعة، مو شرط شجاعة كبيرة، يمكن تكون في اتصال بسيط، مسج قصير، زيارة بدون مقدمات، أو حتى كلمة تقول أنا زعلت بس ما بالزعل يكبر بيننا. وممكن تقول أنا للحين مختلف معاك لكن ما بالخلاف يخلينا غرباء. أو يمكن ما كنت أقصد أجرحك لكني أعرف أن أسلوبي ضايقك وأنا آسف. هالكلمات ما تعني أنك تنازلت عن رأيك ولا تعني أنك نسيت سبب الخلاف، هي فقط تعني أنك فصلت بين الخلاف وبين العلاقة، لأن أخوك ممكن يخطأ لكن هذا ما يلغي مكانته، وأختك ممكن تختلف معاك لكن هذا ما يمسح كل المواقف اللي وقفت فيها معاك. العلاقات الطويلة ما تستمر لأن أصحابها ما يختلفون، تستمر لأنهم يعرفون شلون يرجعون بعد الاختلاف، يعرفون أن المحبة مو معناها أن نتفق في كل شيء، لكن معناها أن ما نسمح للاختلاف يهدم كل شيء، ومو لازم يكون الاعتذار طويل.
1: الدوام المكان نقضي فيه ساعات طويلة من يومنا، مكان يجمع أشخاص مختلفين في شخصياتهم وطريقة تفكيرهم وحتى طريقة تعاملهم مع الضغوط. وفي بيئة العمل مو كل مشكلة تبدأ بخلاف كبير، أحياناً تبدأ بكلمة، وأحياناً تبدأ بسوء فهم، وأحياناً تبدأ باستعجال إنك تحكم على الشخص قبل لا تسمع منه. وهني المشكلة ما تكون بس في الخطأ، المشكلة في الطريقة اللي نتعامل فيها مع الخطأ، لأن الموظف اللي قدامك مو مجرد اسم على مكتب، وهو إنسان عنده كرامة ومشاعر وظروف يمكن أنت ما تعرف عنها شيء. منى، التقرير اللي طلبته أمس وينه؟
0: أي تقرير؟
1: تقرير المبيعات، قلت لك أبي قبل نهاية الدوام.
0: إيه خلصته، دزيته لك من أمس.
1: ما وصلني شيء للحين.
0: شيك إيميلك.
1: تأكدت أكثر من مرة ماكو شيء.
0: غريبة، أنا متأكدة بنفسي إن أنا دزيته حقك.
1: منى، المدير ينطرها مني الحين، شنو أقول له؟
0: لحظة، خليني أشيك مرة ثانية. إيه أوكي، شوف هذا الإيميل دزيته لك الساعة 10:17.
1: إيه بس ما في الملف.
0: شلون؟
1: يعني دزيتي إيميل فاضي؟
0: ما أدري، يمكن صار خلل بالمرفق.
1: طبعاً كل مرة عندك سبب.
0: مو كل مرة عاد محمد.
1: منى، أنا بصراحة تعبت من أني أصلح أخطاء غيري.
0: بس أنا ما غلط.
1: خلاص عاد لا تبررين وتعيدين وتزيدين بالحجي.
0: لا إله إلا الله، أنا مو قاعدة أبرر، أنا قاعدة أقول لك اللي صار بالضبط.
1: النتيجة واحدة والتقرير ما وصل، هذه الزبدة كلها.
0: لحظة، خلني أدز لك نسخة ثانية الحين.
1: الحين؟ بعد شنو؟ شنو الفائدة؟ إيش عقبه؟
0: محمد إيش فيك؟ أنا قاعد أحاول أحل المشكلة، انطر شوي.
1: كان المفروض تحلينها قبل، مو حدة. في هاللحظة محمد كان تحت ضغط، المدير ينطر والوقت يمشي، يعني عقارب الساعة والتقرير مو موجود، لكن الضغط مهما كان كبير ما يعطي الإنسان الحق إنه يجرح شخص أو يتهمه قبل لا يتأكد. ومنى أيضا بدأت تحس إن الموضوع ما عاد مجرد تقرير، صار اتهاما لشغلها ولقدرتها على أداء عملها.
0: شوف، إذا أنت متضايق من التأخير أنا أتفهم، لكن مو من حقك دايما تخليني أحس إن أنا مقصرة.
1: بصراحة أنا ما قلت اللي شفته.
0: لا عاد، أنا ترى ما أسمح لك، أنت قلت كلام وأنت معصب وفي فرق.
1: دق علي المدير. ألو ألو، نعم. إيه أستاذ، إيه التقرير عندي. لا، منى دزته أمس. لون؟ تمام، فهمتك.
0: شنو صار؟
1: المدير يقول إن النظام كان في
0: كمل،
1: في مشكلة أمس.
0: يعني
1: الإيميلات اللي فيها مرفقات ما وصلت لبعض الموظفين.
0: شلون؟ يعني المشكلة مو مني؟
1: بصراحة وهني وقف محمد أمام الحقيقة واكتشف إن الشيء اللي كان متأكد منه قبل دقائق كان غلط، وهذه

لحظة صعبة على أي إنسان، لأن الاعتذار يكون سهل لما نكون مقتنعين إحنا الصح، لكن لما نكتشف إن ظلمنا شخص هني تظهر أخلاقنا الصجية. هل نبرر؟ هل نتهرب؟ هل نقول خلاص حصل خير؟ أم نمتلك الشجاعة ونقول يبقى أنا غلط؟

0: منى،
1: هلا والله محمد،
0: أنا آسف
1: آسف على شنو؟
0: على أسلوبي معك وعلى إني اتهمتك قبل لا أتأكد.
1: مو مشكلة، حصل خير وما كل العافية.
0: أنا كنت مضغوط، بس أنا أدري يعني هذا مو عذر.
1: يعني أنا أكثر شيء ضايقني إنك قلت هالكلام قدام الموظفين، صراحة أحرجتني.
0: أدري أدري أدري، وما كان قصدي بصراحة،
1: لأنك خليتني أحس إني لازم أدافع عن نفسي.
0: ومعك حق.
1: يعني لو شنو راح يضرك لو سألتني بهدوء؟ كان الموضوع الحين منتهي ومسكر بدقايق.
0: أنا استعجلت واعتذر منك.
1: أقدر اعتذارك، حصل خير.
0: وبروح للمدير وأوضح له إن المشكلة كانت من النظام، وأنا بصراحة استعجلت بالحكم عليك.
1: مو لازم، خلاص الموضوع خلاص.
0: لا لا، لازم لازم.
1: ليش لازم؟
0: خلاص، فيني بجوة. فيني بجوة يا منى. منى ترى أنا غلط بحقي قدام الناس، والغلط اللي صار قدام الناس لازم يتصلح قدام الناس. وهني الاعتذار الحقيقي. محمد ما قال آسف إذا زعلتك، ولا قال بس أنت كان المفروض تأكدين، ولا استخدم ضغط العمل كعذر. اعترف بخطأه وتحمل مسؤوليته وطقها بتشوة، وهذه واحدة من أهم قواعد الاعتذار. الاعتذار مو تنازل عن كرامتك، هو تنازل عن العناد. مو أنك تقول أنا أقل منك، لكن تقول أنا أحترمك لدرجة أني ما أرضى أظلمك واسكت. في الدوام يمكن نختلف، يمكن غلط، يمكن ننسى، يمكن نستعجل، لكن في شيء لازم أن ننساه، أن زميلك اللي قدامك إنسان، ويمكن عنده مشاكل في بيته، يمكن ما نام عدل، يمكن يمر بيوم صعب، ويمكن أنت ما تعرف عنه أي شيء. عشان كذي لا تحكم بسرعة، اسأل قبل لا تتهم، اسمع قبل لا ترد، وإذا اكتشفت أنك غلط لا تخلي كلمة آسف تكون ثقيلة عليك، لأن الاعتذار ما ينقص من احترام الناس لك، بالعكس الناس تحترم الشخص اللي يعرف يعترف بغلطته أكثر من الشخص اللي يحاول طول الوقت يثبت أنه ما يغلط. منى،
1: هلا.
0: إذا صار مني شيء ثاني وضايقك قولي لي بسرعة.
1: تمام، وأنت بعد،
0: بدال ما نخلي الموضوع يكبر، عرفتي؟
1: بالضبط.
0: خلاص يبقى اتفقنا.
1: اتفقنا.
0: وفي النهاية بيئة العمل الناجحة مو المكان اللي ما تصير فيه أخطاء، هي المكان اللي الناس تعرف فيه شلون تتعامل مع أخطائها، تنتقد بدون إهانة، تختلف بدون تجريح، وتعتذر بدون مكابر، لأن كلمة آسف في وقتها ممكن تحفظ علاقة بين زملاء، وممكن ترجع الثقة، وممكن تمنع مشكلة صغيرة من أنها تتحول إلى خصومة. إذا أخطأت بحق لا تخلي منصبك أو كبريائك يمنعك من الاعتذار، في الاعتذار ما يصغر صاحبه بل يكشف معدنه. وأحيانا أصعب اعتذار يكون بين الأم وولدها، لأن الأم تشوف ولدها مهما كبر يبقى ولدها، والولد مهما صار عمره تبقى أم الشخص اللي يخاف يزعله، لكن الأم بشر والولد هم بشر، كل واحد ممكن يعصب، كل واحد ممكن يخطئ، وكل واحد ممكن يقول كلمة يندم عليها، لكن أحياناً الأم تعتقد أن اعتذارها لولدها يقلل من هيبته، والولد يعتقد أن اعتذارها لأمه يمكن يكون اعتراف بأنه كان عاقل، بينما الحقيقة أن الاعتذار بين الأم وولدها ما يقلل المحبة ولا الاحترام، بالعكس يزيدها. يمه،
1: هلا هلا يمه،
0: ممكن أكلمك؟
1: هي أكيد يمه، قول.

0: اللي صار أمس.
1: محمد خلاص يا يما لا تفتح الموضوع.
0: بس أنا أبي أتكلم.
1: قول يا يما شنو تبي تقول.
0: لما قلتي لي كلام قدام إخواني أنا بصراحة ضايقت.

0: أنا آسف على كل شيء سويته.
1: أنت ولدي وأنا أمك.
0: أدري.
1: يعني ما بيك ترفع صوتك علي مرة ثانية.
0: ومعك حق، وأنا ما أبي أبرر، أنا غلط. هاللحظة كان ممكن الأم تقول أنا أمك ما أعتذر، وكان ممكن الولد يقول هي بدت وتنتهي السالفة بصمت، لكن المشكلة ما كانت تحتاج منه أكبر، كانت تحتاج منه

0: محمد.
1: هلا هلا يمه.
0: محمد يا ولادي أنا بعد آسفة.
1: يا يمه
0: خلني أكمل. أنا غلطت لما تكلمت معاك بهالطريقة قدام الناس، يمكن كنت خايفة عليك ومن كثر خوفي عليك، ويمكن كنت أحاول أنصحك، بس أسلوبي أدري يا يمه كان غلط.
1: أنا ما كنت أتوقع تقولين آسفة.
0: ليش يا يمه؟
1: لأنك أمي.
0: وإذا أمك يعني أمك ما أغلط؟
1: بس الناس تقول الأم ما تعتذر لولدها.
0: ومن قال هالكلام؟ الأم إذا غلطت تعتذر، والأبو إذا غلط يعتذر، والولد إذا غلط يعتذر. الاعتذار يا يمه ما له عمر.
1: الله الله، وهذه الرسالة مهمة لكل أم وأبو. الاعتذار للابن ما يطيح الهيبة، بالعكس الولد لما يشوف أمه تقول أنا غلط يتعلم أن الاعتراف بالخطأ شجاعة، ولما يشوف أبوه يقول آسف استعجلت بالحكم عليك يتعلم أنه مو عيب الإنسان يرجع عن خطأ. العيال ما يتعلمون من كلامنا فقط، يتعلمون من تصرفاتنا. إما تدرين شنو أكثر شيء أحبه فيك؟
0: شنو تحب يا ولادي؟
1: إنك لما عرفتي إني إنك غلطتي اعتذرتي.
0: وأنا أبيك تتعلم يا يمه، تتعلم نفس الشيء.
1: أكيد أكيد تعلمت بصراحة.
0: يعني إذا غلطت على شخص شنو تسوي؟
1: أسوقه بوكس. لا لا يمه أعتذر منه.
0: حتى لو كان أصغر منك؟
1: حتى لو كان أصغر مني.
0: حتى لو كنت أكبر منه؟
1: حتى لو كان أكبر مني.
0: حتى لو كنت أمه أو أبوه؟
1: الظاهر راح نتهاوش يمه ما شاء الله عليك. حتى لو كان يعني حتى لو أمه وأبوه. وهني يصير الاعتذار درس، مو مجرد كلمة، درس في التربية وفي التواضع وفي احترام مشاعر الآخرين. لكن في شيء ثاني مهم، الأم لما تعتذر لولدها مو معناتها أن كل كلام الولد صح، والولد لما يعتذر لأمه مو معناتها أن كل كلام الأم صح. الاعتذار عن الخطأ شيء، والاختلاف في الرأي شيء ثاني. يما أنا يمكن أختلف معاك، بس هذا ما يعني أني ما أحترمك.
0: وأنا يمكن أخاف عليك وأشد عليك، بس هذا ما يعطيني الحق أني أجرحك.
1: يعني نختلف؟
0: نختلف
1: ونعتذر.
0: نعتذر
1: ونسامح.
0: إيه نعم نسامح.
1: يمكن أجمل شيء في العلاقة بين الأم وولدها إن باب الرجوع يظل مفتوح، حتى لو ارتفعت الأصوات، حتى لو انقال كلام ندم عليه، تبقى كلمة يمه سامحيني، وتبقى كلمة سامحتك يا ولدي. لكن لا ننطر دائما إن تكون الأم هي اللي تبدي، ولا ننطر دائما إن يكون الولد هو اللي يبدي. إذا أخطأت ابدأ، خصوصا قلوب الأمهات ما تحتاج تبريرات طويلة، تحتاج صدق.
0: محمد.
1: هلا هلا يمه.
0: سامحتني يا ولادي.
1: أكيد من قبل لا تعتذرين، أنت أمي أصلا.
0: وأنا مسامحتك يا حبيبي.
1: الله يخليش لي يا يمه.
0: ويخليك لي يا رب.
1: وفي النهاية الأم مو معصومة من الخطأ، والولد مو معصوم من الخطأ، لكن بينهم شيء أكبر من الخطأ، المحبة. وعشان المحبة تبقى لازم نعرف نعتذر، لأن الاعتذار ما يهدم هيبة الأم ولا يقلل من احترام الولد. الاعتذار يعلمنا نحن بشر، ومهما كبرنا نظل نتعلم.

0: أجمل تربية إنك تعلم ولدك بالقدوة، وإذا أخطأت بحقه لا تخاف من كلمة آسف، لأنك يوم تعتذر له أنت ما تخسر هيبتك، أنت تزرع في قلبه إن الاعتذار قوة. ويمكن الأم تنسى موقف اعتذرت فيه والولد ينسى الكلام اللي صار، لكن الدرس اللي يتعلمه من هالموقف ممكن يبقى معاه طول العمر، لأن بعض الكلمات تنتهي لحظتها، وفي نهاية كل خلاف يبقى سؤال واحد: شنو الأهم، إنك تثبت إنك صح ولا إنك تحافظ على الإنسان اللي قدامك؟ في حياتنا نعتذر للزوج أو الزوجة، نعتذر للأخ والأخت، نعتذر للزميل العمل. ليش نقدر نقول كلام جارح بثواني لكن نحتاج أيام عشان نقول كلمة اعتذار؟ يمكن لأن الإنسان يخاف إن اعتذاره يقلل منه، يخاف إن الطرف الثاني يشوفه ضعيف، يخاف إن الناس تقول هو اللي تنازل. لكن الحقيقة الاعتذار مو تنازل عن الكرامة، الاعتذار تنازل عن العناد، إنك تقول أنا غلط وأنا مستعد أصلح غلطتي، وهذه مو علامة ضعف، هذه علامة إنك تعرف قيمة العلاقة اللي بينك وبين الشخص الثاني. تذكروا في الزواج لا تخلي المكابر تحول البيت إلى مكان للصمت، بين الإخوان لا تخلي موقف واحد يمسح سنوات من الذكريات، في الدوام لا تخلي ضغط العمل يخليك تجرح شخص ثم ترفض الاعتذار، وبين الأم وولدها لا تجعل فكرة أنا أكبر أو أنا الأم تمنع كلمة بسيطة ممكن تصلح قلب.
1: لا تخلي كبريائك يحرمك من كلمة ممكن تصلح علاقة. الاعتذار ما يهدم مكانتك لكنه يهدم الجدار اللي بناه العناد بين القلوب، وفي النهاية يمكن ننسى شنو كان سبب الخلاف، يمكن ننسى منو بدأ ومنو قال أول كلمة ومنو كان الصح.
2: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران. موقع أكسيوس يقول إن إدارة الرئيس الأمريكي تضع مسودة خطة لشرق الأوسط بعد انتهاء التصعيد العسكري. تحركات أمريكية أوروبية في وكالة الطاقة الذرية لإحالة إيران إلى مجلس الأمن. الجيش اليمني يعلن تحقيق تقدم ميدانيا في جبهة حيفان جنوب محافظة تعز خلال مواجهات متواصلة مع ميليشيا الحوثي. غارات جوية وقصف مدفعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب الأراضي اللبنانية. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة. باريس تنفي ضلوعها في تمرد أحبطه المجلس العسكري في النيجر. المبعوثان الأمريكيان يصلان إلى موسكو لإجراء محادثات بشأن الحرب في أوكرانيا، والرئيس الروسي يصدر أمرا بعدم شن أي ضربات على كييف 3 أيام. وعشرات الدول تتفق على وثيقة في جنيف بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل. انتهى الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة البرنامج العام، القلب النابض والصوت الأصيل، رؤية محلية وأخبار عالمية بصوت محلي.
4: أعلنت إشارة ضبط الوقت
3: وين ما كنت راح تسمعنا على تردد 540 AM 89.5 FM حول العالم. العالم بين يديك. إذاعة دولة الكويت.
5: إذاعة دولة الكويت تقدم

برنامج البيت الكبير. البيت الكبير مساحة تجمعنا وصوت إلامس تفاصيل حياتنا اليومية، نلتقي فيه على الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة والموضوع اللي يهم كل فرد بالمجتمع. من قضايا الناس وهمومهم إلى الصحة والقانون والمجتمع، نفتح في كل حلقة باب جديد للحوار والمعرفة، ونستضيف أصحاب الخبرة والاختصاص لنضع المعلومة بين أيديكم ببساطة ووضوح. البيت الكبير هو اللي يجمعنا على المحبة والفايدة، ويكون فيه لكل صوت حكاية ولكل قضية مساحة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام وعلى كل من انضم معنا بإذاعة البرنامج العام 89.5 بإذاعة دولة الكويت، وعلى كل محبي ومتابعي البرنامج الأسبوعي البيت الكبير. أرحب بكم بتحية مغلفة بأجمل ألوان الورود منا لكم، وأيضا ما أنسى أني أرحب بزميلي نواف. يا هلا ومرحبا فيك نواف.
1: حياك الله حنان، وحياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج البيت الكبير. و مثل ما تعودتوا هذا البرنامج يتكلم عن البيت والأسرة بشكل كبير، وراح ناخذ مواضيع شيقة نطرحها في هذا البرنامج. واليوم راح نتكلم عن العودة إلى المدارس بكل أشكالها، شلون نهيئ أبنائنا من الناحية النفسية، من الناحية التربوية والمعلوماتية وغيرها من المواضيع. وأيضا اللي يزين هذه الحلقة بالتحديد متابعتكم الطيبة وضيوفنا الكرام اللي منورينا. لكن قبل أن نبدي هذا البرنامج لابد نقول تحية من ستاف البرنامج، التقديم لحنان الغريب وأنا أخوكم نواف القطان، تنسيق والمتابعة أميرة الزجالي، الهندسة صادق خاجة، التنفيذ أبرار المطوع والإخراج لعبد العزيز البكر. فحلقة شيقة جدا راح تكون معاكم اليوم، لكن قبل أن نبتدي لابد أن نتوقف لفترة أذان المغرب ونرجع من بعدها ننطلق في برنامج البيت الكبير. لا تبعدون.

مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: على مدار الساعة برامج حوارية وتفاعلية نناقش قضايا المنطقة والعالم، وباقة من البرامج المنوعة من إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

0: من قضايا الناس وهمومهم إلى الصحة والقانون والمجتمع. نفتح في كل حلقة باب جديد للحوار والمعرفة، ونستضيف أصحاب الخبرة والاختصاص لنضع المعلومة بين أيديكم ببساطة ووضوح.
1: ردنا لكم مستمعين الكرام في برنامج البيت الكبير عبر إذاعة البرنامج العام 89.5، ونذكركم أن موضوع حلقتنا اليوم عن العودة للمدارس بكل المجالات. راح نتكلم عن المجال النفسي والتربوي والمعلوماتي، ولكن خلنا نعطيكم فكرة من ضيوفنا في هذه الحلقة.
0: ضيوفنا اليوم في برنامج البيت الكبير، سارة ردعان، اختصاصي أول نفسي، خريجة جامعة الكويت كلية العلوم الاجتماعية تخصص علم نفس في عام 2012، عملت في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة عام 2024 لعام 2026، تعمل حالياً في الحضانة العائلية اختصاصي أول نفسي بقطاع الرعاية الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية، عضو في جمعية علم النفس الكويتية وعضو في رابطة الاجتماعيين الكويتية. الدكتور عدنان ناصر الطواري يعمل في وزارة التربية من 20 سنة، وهو عضو بجمعية المعلمين الكويتية، حضر العديد من المؤتمرات، المؤتمر العاشر الدولي للتربية في الأرجنتين، شارك في جائزة الكويت لتكنولوجيا التعليم في نسختها الرابعة. حسين الميعان، خبير في أمن المعلومات والأمن السيبراني، يمتد مشواره المهني لأكثر من 18 سنة في تكنولوجيا المعلومات ما بين القطاع الحكومي والقطاع النفطي، حيث يشغل حالياً منصب مشرف بمركز العمليات السيبرانية.

0: طبعا من بعد هذا التقرير نرحب بضيفتنا اللي منورتنا في البيت الكبير الأستاذة سارة الردعان أخصائي أول نفسي. أهلا ومرحبا فيك معنا اليوم في البرنامج.
1: يا هلا والله.
2: حياك الله سارة ومنورتنا. ومثل ما تكلمنا في البداية أن موضوع حلقتنا راح نتكلم عن العودة للمدارس، وأخذنا الجزء الأول من هذه الحلقة في الجانب النفسي وهو اختصاصك. خلينا نعرف بعد إجازة صيف نفسيا شلون نرجع عيالنا لما قاعد الدراسة وهم مستعدين.
1: أولا أبارك لأولياء الأمور عودة أبنائهم للدراسة وأتمنى لهم عام دراسي موفق إن شاء الله. أكيد العودة للدراسة بعد فترة الانقطاع هذه اللي صارت معنا تحتاج إلى تهيئة تدريجيا، خصوصا مع تغير أوقات النوم والسهر والروتين مع الأطفال. فنبدأ نحاول أن ننظم النوم تدريجيا مع الأطفال، نقلل السهر، يعني كل يوم نحاول إلى 15 دقيقة إلى نص ساعة نجد من نومتهم. نقلل من استخدام الأجهزة الإلكترونية وخصوصا قبل النوم. ومن الجانب النفسي نهيئ الأطفال عن طريق الحوار، أن نهيئهم شنو ممكن مستعد له للدراسة، وهل في عندك مخاوف أو مو مرتاح لبداية السنة. فمجرد أن الطفل أنه يسمع والدينا يسمعونه ويفهمون مخاوفه يعزز عنده الأمان النفسي ويسهل عليه العودة للروتين الدراسي.
0: أكيد طبعا لازم الحوار يكون بين الأهل وبين الأبناء في الفترة هذه، يعني تهيئا حق مستوى أنه بيروحون حق المدارس، ونفس الوقت أنه شون يلامسون قلوبهم أول شيء، طبعا شون يفتحوا لهم مساحة كبيرة بحيث أنه يأخذون لهم نوع من الراحة النفسية أكثر، والتهيئ لهم علشان يكون لهم تجديد من بعد فترة طويلة
1: انقطاع
0: كبير طبعا من الفترة الماضية. ودنا نعرف بعد أيضا عن بالنسبة حق الإجازة هذه، هي الحين مثل ما احنا قلنا هي كان انقطاع وايد طويل، الحين الفترة هذه لما نقعد مع عيالنا ونحاكيهم ونتحاور معهم أحيانا نكون في أشياء داخلهم يعني وايد يعني مخاوف، خايفين من الأمور الجاية في المستقبل، نفس الوقت طريقة النوم ولخبطة النوم مثل ما تذكرتي من شوي. فشلون نهيئ هذه النفسية لهم؟
1: طبعا أنا بتكلم في البداية عن رياض الأطفال.
0: اي نعم.
1: رياض الأطفال هي أول مرحلة انتقالية للطفل، ينتقل فيها من بيئته الأسرية المحدودة إلى بيئة اجتماعية أكبر.
0: صحيح.
1: لازم نحن نشيل المخاوف من رياض الأطفال، خصوصا أن في بعض من الأهالي يمسك ابنه أو بنته ويقول له مثلا يا ويلك باكر وراك دراسة، يا ويلك باكر وراك امتحان
0: شوية.
1: فمن خلال هذه يبدأ الطفل يبتعد عن الروضة ويبدأ يغيب، ممكن يبدأ يبكي. ونطمن طبعا نطمن الأمهات أن في البداية بكاء الأطفال أو تعلق بوالدينا هذا شيء طبيعي وعدم يعني عدم قبوله للروضة، ولكن مهم أن نعلمه مهارات اجتماعية بسيطة وتخليه مستقل، مثل طلب احتياجاته الأساسية والتعبير عن الأشياء اللي يبيه أو الأشياء اللي تضايقه.
2: أستاذة سارة، اليوم احنا قاعد نتكلم عن تهيئة الأبناء، ليس بالضرورة نهيئ الأباء أيضا يكونوا متهيئين للعودة إلى المدارس أكثر من الأبناء؟
1: إيه بس من طبيعي طبيعي إحنا نتهيأ قبلهم، أكيد طبيعي.
2: فلازم يكون دور الآباء أيضا واضح عشان الأبناء أيضا ينطلقون.
1: صحيح.
2: راجعين
1: إحنا
2: للدراسة.
1: قدوة لهم أصلا.
2: عافية عليك. طيب شلون ممكن إن أولياء الأمور يرفعون قدرات عيالهم عقليا ونفسيا بالتعاون مع المعلمة، وهذا مهم جدا.
1: إيه نعم. لابد في شراكة حقيقية بين المدرسة وبين البيت، لأن كل طرف مكمل للثاني.
0: أكيد.
1: يعني الطفل في المدرسة يتعلم، مو بس يتعلم المناهج، الطفل يتعلم من خلال المدرسة تحمل المسؤولية، الانضباط، يتعلم أمور كثيرة، ودور الأسرة هي تعزز الأشياء اللي تعلمها من المدرسة. يعني في حال شافوا أي تغيرات في سلوكه سواء كانت سلبية أو إيجابية، التعامل معها وتعامل مع الصعوبات. وهذا دورنا كآباء وأمهات، أن نتعاون مع المعلمة، مو علشان بس نسألها شنو نخفض درجة الطفل، نسألها أيضا شنو نقاط القوة عند الطفل، شنو ممكن المهارات اللي نطورها للطفل
2: أو نشتغل عليها كذلك.
1: صحيح صحيح،
2: نقاط الضعف اللي ممكن تكون موجودة ونشتغل عليها.
1: وبهذه الطريقة نعزز الدافعية الداخلية والثقة في النفس وحب التعلم في الطفل.
0: طيب المرونة النفسية، نبل الابتكار في المرونة النفسية في هذه المرحلة، في دور الأب والأم في تطويرها.
1: الابتكار يبدأ لما نسمح للطفل أنه يبحث عن حل أو إجابة متعددة. يعني إحنا لما يكون عنده مشكلة ولا لا نبي نعطيه خيار معين، إحنا نخليه يختار، يعني نخلي الطفل يبحث عن الحل دائما ونساعده في المشاركة في الحلول. يعني نقول له أنت إيش رأيك، شنو الحل اللي ممكن نجربه؟ بس بالمرونة، المرونة هي قدرة الطفل أو المراهق أصلا على التعامل مع الإحباط أو الفشل أو التغيير، وأنه يرجع ويحاول مرة ثانية.
2: أستاذة سارة، يعني بعض الأهالي يتبع، البعض يتبع آلية الترهيب والتخويف من البداية في دخول العيال العودة إلى المدارس، وما يعرفون أهمية تشجيع الأبناء نفسيا للعودة للمدارس. يعني البعض يأخذ أنه لا تغيب، اهتم بدراستك، وما يعطي الجانب اللي هو يزرع فيه الثقة بنفسه بحيث أنه يرجع للمدرسة بطاقة أعلى.
1: صح، الثقة بالنفس مهمة، مهمة جدا للإنجاز، لأن الطفل اللي يثق بقدرته يكون أكثر استعداد للمحاولة والتجربة. لكن الثقة ما تعني أن الطفل لازم ينجح بكل شيء.
0: صحيح.
1: أي الثقة الحقيقية أنه هو يقول أنا ما أعرف بس أنا أقدر أني أتعلم، أنا أحاول أني أتعلم. وهني يجي دور الأب والأم أنه ما يحملونه فوق طاقته أو يضغطون الطفل نفسيا. يعني لابد أنهم يعرفون مستوى وقدراته، يعني مو معقولة أن الطفل مستوى جيد في الدراسة يطالبونه يأخذ 100%.
0: إذا وإذا كان عندهم طموح الأسرة أساسا أن دائما ولدهم يكون الأول وفعلا يسعون بس هو هني شلون طريقة التعامل بحيث أن يعطيهم تعزيز، يعني يعززون هذا الطفل أنه فعلا يكون من الأوائل مثلا، ما قلنا الأول على المدرسة. صح. مثلا، لكن من الأوائل على الأقل في صفة أو في الجروب اللي هو يعني يتعامل معاه في المدرسة. فدائما لما احنا نقول احنا بيننا وبنفسنا مو مشكلة والله، نعزز فيه هذا الشيء، نعزز فيه الثقة أكثر، لكن ساعات هو يكون في تبلد عنده. صحيح. هل هذا التبلد يعتبر قصور مثلا من الوالدين، أو أن احنا ما عرفنا المفتاح معاه، ولا المعلم نفسه؟ صحيح. له نقدر نقول يعني نقطة في هذا الموضوع أو جانب كبير بأنه هو يفتح هذا المسار عنده.
1: صح، لازم نعطي الطفل رسائل تبني الثقة في نفسه. يعني نوجه له رسائل، يعني من خلال أن نشجعه على بذل الجهد، نشجعه عند أي محاولة هو يقدمها. يعني في حالة حتى لو أنجز شيء بسيط، إحنا نحاول كثر ما نقدر نقول له عجبني إنك حاولت،
0: أو نكافئ مثلاً.
1: مستواك قاعد يتحسن.
2: حلو.
1: نعطيه الرسائل الإيجابية اللي تساعده على إنه يزيد مستوى، ولا نقول له لا غلط. نحاول كثر ما نقدر إنه نشجعه وما نبالغ بالضغط عليه، ولازم نعرف قدراته الحقيقية.
2: بعض المشاكل أستاذة سارة نشوف الأبناء ينقلونها معاهم، أنا أتكلم عن كأسرة، ساعات في مشاكل اجتماعية تكون موجودة في البيت والأبناء يأخذونها معهم إلى المدرسة، شلون نقدر يعني نحمي أبنائنا من هذه المشاكل بحيث أنها ما تطلع برا حدود البيت؟
1: أكيد الطفل يلاحظ الجو الأسري حتى لو نعتقد أنه مو منتبه. إذا كان البيت فيه توتر أو فيه صراخ، هذا ينعكس على شخصية الطفل وأحياناً يوديه للمدرسة. أيوة. يعني يمارس مثلاً عصبيته، اندفاعه، أحياناً الضرب، يتغير سلوكه إلى الأسوأ، يكون سلوك سلبي. ولكن نحاول ما نخلي الطفل أو المراهق وسيط بين الأب والأم، ونحاول نبعد الخلافات الأسرية عن الأبناء.
0: والله إحنا نأمل هذا الشيء يعني للأولياء الأمور إنه يهتمون بهذه النقطة، لأن فعلا هذا عامل مساعد لأنه يكون نفسية الطفل في أحسن حال، أحيانا يكون في مجال التعلم أو في المدرسة.
1: البيت عفوا، البيت مكان آمن ومستقر بالنسبة له.
0: أكيد.
1: فلازم إنه يعتبر إن البيت هو الأمان.
0: أكيد طبعا. بدنا نعرف بعد هو إذا عدم التركيز أو الشرود الذهني خلال الحصة اللي نسمع عنها، شنو أسباب النفسية والاجتماعية، وهل في طرق عشان يبتعد عنها الطالب؟
1: حابة أوضح نقطة مهمة، إن مو كل طفل يسرح أو مو منتبه معناته أن عنده مشكلة أسرية. أحيانا الطفل يكون يعني جاي المدرسة مو ماكل عدل، مو متريق عدل،
0: صحيح.
1: أحيانا يكون مو نايم، سهران على الأجهزة الإلكترونية.
0: أي نعم.
1: فلازم إحنا نشوف الموضوع في شمولية كبيرة ونقارن، نشوف هل هو منتظم في نومه، تقضيته، وقت الأجهزة عنده، هل تقسيم الدراسة المشكلة الأساسية. وإذا استمر على هذا يعني الطريقة أن عدم التركيز المدة طويلة، نلجأ إلى تقييم مختص لمعرفة السبب.
2: أستاذة سارة، بعض الأحيان الطلبة يكون عندهم مرحلة من الأمان بوجوده في نفس المدرسة، لكن إيش كدر يأثر نفسياً على الطالب إذا تم نقله من مدرسة إلى أخرى؟ ساعات بعض الأهالي يعني ينتقلون من منطقة إلى أخرى، فإيش كدر لا تأثير نفسي، وشلون يتعامل الآباء مع هذا الموضوع؟
1: أكيد هذا يسبب نوع من أنواع الفقد الاجتماعي البسيط. أن الطفل يشعر في الانتماء ويشعر في الأمان في هذه المدرسة السابقة، أنه يكون مكون علاقاته، مكون أصدقائه، عنده معلمينه وبيئته اللي يحس فيها بالأمان والانتماء. فلما نجي نشيله من مدرسة إلى مدرسة ثانية،
0: مثل صدمة حقه،
1: صدمة
0: نفسية.
1: إيه، إحنا لازم شنو نسوي؟ دورنا كآباء أو كأمهات أن نهيئ الطفل للانتقال، نشرح له الأسباب بطريقة تناسب عمره، نعطيه مساحة يعبر عن مشاعره، مو ما نقول له عادي راح تلقى غيرهم، لا بالعكس، إذا كان في علاقات صحية أن نحافظ عليها.
2: الحديث شيق معاك أستاذة سارة ردعان، أخصائية أول نفسي، نورتينا في هذه الحلقة. المواضيع ويمكن المحاور كثيرة، لكن إن شاء الله في حلقات قادمة تكوني معنا أيضا نستكمل الحوار معاك. خلنا نأخذ فاصل صغير ونعود، لا تبعدون.

0: البيت الكبير هو اللي يجمعنا على المحبة والفايدة، ويكون فيه لكل صوت حكاية ولكل قضية مساحة.
1: نشكر الأستاذة سارة ردعان أخصائي أول نفسي، نورتنا في برنامج البيت الكبير. تبي تعرفون منو كانوا ضيوفنا؟ خل نذكركم.
0: ضيوفنا اليوم في برنامج البيت الكبير سارة ردعان، اختصاصي أول نفسي، خريجة جامعة الكويت، كلية العلوم الاجتماعية، تخصص علم نفس في عام 2012. عملت في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة عام 2024 لعام 2026. تعمل حالياً في الحضانة العائلية، اختصاصي أول نفسي، بقطاع الرعاية الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية. عضو في جمعية علم النفس الكويتية وعضو في رابطة الاجتماعيين الكويتية. الدكتور عدنان ناصر الطواري يعمل في وزارة التربية من 20 سنة، وهو عضو بجمعية المعلمين الكويتية. حضر العديد من المؤتمرات، المؤتمر العاشر الدولي للتربية في الأرجنتين، شارك في جائزة الكويت لتكنولوجيا التعليم في نسختها الرابعة. حسين الميعان خبير في أمن المعلومات والأمن السيبراني، يمتد مشواره المهني لأكثر من 18 سنة في تكنولوجيا المعلومات ما بين القطاع الحكومي والقطاع النفطي، حيث يشغل حالياً منصب مشرف بمركز العمليات السيبرانية.

0: ورجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا الكرام في البيت الكبير، والآن مع ضيفنا المنورنا وهو الدكتور عدنان ناصر الطواري، عضو جمعية المعلمين الكويتية. يا هلا ومرحبا فيك معنا دكتور.
1: يا هلا فيكم، تشرفت أني أكون ضيفكم اليوم، ورحب أخوانا المستمعين، وتشرفت أني أكون معاكم.
2: ساعة مباركة وحياك الله معانا يا دكتور منورنا. ويمكن أكيد أنت شايف موضوع حلقتنا اليوم هو عن العودة للمدارس، أخذنا الجانب النفسي والآن إلى الجانب التربوي، ونبي نعرف بعد الإجازة، إجازة الصيف، شلون نهيئ الطلبة تربويا للعودة إلى المدارس.
1: أول شيء نحب نهنئهم طلبتنا وعيالنا وبناتنا بالعام الجديد، ونهنئكم إن شاء الله بالعام الجديد، نتمنى التوفيق لهم. أول شيء من خلال تهنئتهم تبدأ استعداد تدريجي من خلال تعديل النوم مثل ما تفضلت، يعني الأخت سارة تهيئتهم النوم، استعداداتهم، تهيئتهم نفسيا للمدرسة، يعني شيء حلو جميل أن يستعدون له ويعملون واجباتهم والتوجه البيئي وبناء شخصيتهم واكتساب مهاراتهم من خلال برنامج التربوي إن شاء الله.
0: تمام، شلون نغير من عادات عيالنا من بعد إجازة الصيف؟
1: بالتدرج مثل ما قلنا، نبدأ أيام بتعديل أول شيء النوم مثل ما قلنا، وتقليل استخدام الأجهزة، وأيضا الواجبات اللي هم راح يكونون فيها، نيوم أن عندكم استعداد عام جديد بعد راحة طويلة، وأيضا ندخلهم بدنيا ونفسيا في استعداد العام الدراسي.
2: نعم دكتور عدنان، طيب شلون نعطيهم الثقة بأن بداية العام الدراسي مو عبء تربوي ولكن هو بداية لمستقبل أفضل قادم بإذن الله؟
1: نعم، من خلال بدأ العام الدراسي ما نقول لهم أنه بدأ التعب، لأن مجرد تقوله بدأ التعب يصير عنده إحباط. نقول له عندنا رحلة جديدة اليوم، عام جديد واستعداداتكم، نعطيهم فرصة أنهم يعبرون عن شعورهم باستعداداتهم للعام الدراسي، خصوصا في السابق كنا البنطلون وانت نايم يمك والأمريول يكون يمك، فنحط لهم هذا، نهيئهم نفسيا ونقول لهم الحمد لله أنتم أخذتوا إجازتكم الصيفية بما فيه الكفاية، والآن استعدوا لقاء صحبة جديدة، لقاءات جديدة، وتعليم جديد، وتوفيق بإذن الله
0: تعالى إن شاء الله بإذن الله. طبعا التركيز والاسترجاع المعلومات والنشاط لعام دراسي جديد، هل في طريقة تربوية تساعد أبنائنا الطلبة فيها؟
1: نعم، هو أول شيء من خلال النوم، يعني فترة الظهيرة، يعني نخليهم يرتاحون على الأقل ساعة شوية وساعة ونص تقريبا، يهيئون النوم، وبعدها القراءة تدريجية، ما تكون قراءة يعني طويلة أو شيء، يعني تكون النشاط يكون يبدأ تدريجي من الواحد إلى العشرة لغاية ما يتهيأ إلى فرصة القراءة، خاصة بعد غياب يعني فترة طويلة، واستعداداته وبداية تكون ساعات بسيطة حتى يتهيأ إلى أن يتدرج إلى المرحلة الأخيرة في الامتحانات الشهرية ومن ثم إلى الفصلية.
2: دكتور عدنان، البداية والأساس هو دور الأهل، وهو مهم جدا، والأسرة دورهم مهم جدا، ولكن شلون يساعدون عيالهم في كافة المراحل، خصوصا إذا كان عندهم أكثر من يعني طالب مثلا في فئات عمرية مختلفة في مراحل الدراسية؟
1: أول شيء الأسرة هي الشريك الأول قبل ما تكون المدرسة، أكيد. هي الشريك الأول في تهيئة والاستماع للطلبة ومعرفتهم واحتياجاتهم، أيضا المرحلة الابتدائية تختلف عن المرحلة المتوسط وأيضا عن الثانوي، فيبدأ التدريج من خلال احتياجاتهم في المرحلة، خاصة يعني نعرف الطالب اللي هو القوة عنده الدراسية والضعف الدراسي، المادة الدراسية شنو تهيئته، وأيضا من خلال احتياجاته هني نقدر نتوصل إلى دور الأسرة تكون كاملة متكاملة مكملة للدراسة.
0: أكيد أكيد. طبعا الأب والأم شلون نخليهم يرفعون مستوى عيالهم دراسيا طبعا، ويبتعدون عن الضغط عليهم للحصول على أعلى الدرجات، ونبيكم أحسن الناس طبعا، هذا شيء، هذه الرؤية عند الأمهات والأبهات معروفة، يعني أن دائما يبون عيالهم أحسن الناس وأحسن المستويات وأحسن يعني الدرجات العالية، طبعا باختلاف مستواهم التعليمي.
1: أول شيء حنا نشجعهم ونعطيهم القدرات، يعني حنا لما يمسك الطفل أو الطالب يمسك الجهاز تلقينا يبدع، فحنا نقول له ابدع في دراستك،
2: صحيح.
1: نبي نشوف توجهاتك وين رايحة، نبي نعرف ميولك، خاصة الآن في مرحلة الثانوية، الآن استعداد الفترة الأولى، وزير التربية يعطيه العافية، والقائمين على وزارة التربية بدأوا الآن في مرحلة إعادة المقررات، فهني يكتشف ميوله، فتوجيهات الأسرة من خلال الفترة هذه نعرف إنه يعني وتشجيعه حسب قدرته. تراك أنت عندك القدرة، تراك أنت أبدعت بالآيباد أو أبدعت بالأجهزة، عندك أيضا إبداعات أخرى نبي نشوفها ونبي نشوفك أحسن منه. إحنا حصلنا، إحنا ناخذ الشهادات العليا، احنا نبيك اعلى ان شاء الله شهاده منا.
2: نعم دكتور عدنان، بعض الاهالي للاسف حدود معرفتهم في المدرسه هي فقط لتوصيل ابنائهم الى بوابه المدرسه فقط. يعني اهميه اليوم التواصل بين اولياء الامور واداره المدرسه لمصلحه ابنائهم، يعني ما يتواصلون البعض الا لما يحصل مشكله، لكن اذا ما كان في مشكله هو الامور عنده طبيعيه وما يحتاج اني اروح.
1: هو من الضروري التواصل من خلال القنوات اللي هو احنا نسميها قنوات التواصل الاجتماعي.
2: نعم.
1: الان لله الحمد يعني وزاره التربيه وقامت في دور مشكور ان في ايضا توجيه رساله الى ولي الامر.
2: نعم.
1: من خلال الضعف او القوه او اي شيء، ايضا التواصل مطلوب منك كولي امر يعني فتره الشهريه، يعني احنا نعقد بنص الكورس نعقد
2: اجتماع
1: ولي الامور. نعم. هنا نعرف جوانب الضعف وجوانب القوه، وايضا دور الاسره ما يخلى ان من خلال رجوع الطالب الى المدرسه الى البيت يشوفون ما هي الامور اللي مثل ما يقولون صعوبه واجهها.
0: أيها.
1: فمن خلال التواصل هذه يكون دور الاسره مثل ما قلنا بالاول هو الدور الاساسي.
2: نعم.
1: لبناء الطالب، يعني احنا عندنا منهج ندرسه نعطيه الطالب، دورنا مطلوب بناء شخصيه الطالب من خلال تدريسه. ولكن دور الاسره من خلال الدور الآخر في توجيهاته وتشجيعه وأيضا إعادة معنويات للطالب.
0: أي نعم. طيب كيف يستطيع المعلم أن يشد انتباه الطلبة بعد إن كان أغلب تركيزهم على أجهزة الهاتف والأنشطة الترفيهية خلال فصل الصيف؟
1: خلال تشجيع المعلم الطالب يعني يجرى إلى أنشطة أخرى.
2: نعم.
1: خلال داخل الصف احنا عندنا اللي هو داخل حجرة الصف يكون مجموعات نشوف. نعم. نعمل تنافس داخل الفصل منو اللي يطلع لنا بابداع من خلال الدرس.
2: نعم.
1: هذا هو التشجيع المطلوب من المعلمين للطلبة، ومن خلاله نبدأ يعني من خلال الذكاء الاصطناعي، من خلال التوجيهات العلمية الحديثة، و إلى أن يوصل الطالب إلى مرحلة الثقة وبناء شخصية وبناء طالب متعلم مثقف.
2: دورة التعليم دكتور عدنان ما تقتصر فقط على الطلبة، ولكن أيضا دور المعلم مهم جدا. يعني نلاحظ أن في أشخاص وصل إلى مراحل متقدمة مثلا كمهندس وكدكتور وغيرها من المهن، ولا زال يتذكر دور معلم له كان هو نقطة التغيير بالنسبة له. فالمعلم الناجح اليوم ايش كثر هو مطلوب اليوم، المعلم اللي يدعم الطلبه بحيث انه يستذكرونه حتى ما بعد التخرج.
1: الطالب اذا حب معلمه راح يطلع طالب مبدع.
2: نعم.
1: والدور هذا مو دور الطالب، هو دور المعلم، شلون يحبب الطلبه
2: أحسن.
1: في نفسه من خلال مثل ما يقول احنا الهندام النظيف، الشخصيه الحلوه، الملابس، يعني كل يوم يطلع لبس نظيف.

0: يجي المعلم بصورة سيئة، ومن خلال محبته، من خلال معرفته. أنا في بداية التدريس اتخذت قرار على نفسي، وإن شاء الله أختصر عليكم. يعني أنا لما يكون عندي طلبة، طبعا الطلبة في ظروف موجودة، كل نعم. طالب عندي أنا تقريبا بالصف خلينا نقول 30 طالب،
1: نعم.
0: 30 طالب 30 أسرة موجودة،
1: نعم.
0: قد تكون 60 أسرة إذا كان الآباء في يعني
2: حالة انفصال
0: بينهم، نعم. انفصال. فأنا أروح أقرأ ملف الطالب، وهذا حق للمعلم أنه يطلع على الطالب، هل هناك مشاكل أسرية، الأب متوفي، الأم متوفية. من خلاله المعلم لما يلم المعلومات الكافية عن الطلبة راح يعرف شلون يتعامل مع الطالب هذا، شنو مطلوب الطالب هذا، هل أعوضه عن الأب أو أعينه على الأسرة أو أعينه على احتياجاته.
2: جميل.
0: هذا أهم نقطة. إحنا نطلع مرات المطارات أو نطلع إلى مجمعات أو شيء، نلقى الطلبة يجونا ليش؟ من محبة أن كنا حنا قارين شخصيتهم،
1: صحيح.
0: وقارين ظروفهم، وبناء عليهم حنا نبنيهم. أظن قد يكون عنده جوانب نفسية من خلال حادث معين يكون مؤثر عليه،
2: نعم.
0: فحنا نبني هالطالب هذا إلى أن يتوصل إلى احتواء المشكلة نفسها.
1: صحيح. طيب شلون يواصل المعلم رفع خبراته التربوية مع الطالب؟
0: المعلم لازم يكون مثقف. المعلم لازم يكون مطلع على كل شيء ما هو جديد. من خلال المعلم يبدأ في بناء الطلبة، من خلال التكنولوجيا. الآن عندنا الريبوت اللي هو الذكاء الاصطناعي من خلال جهاز يغنينا عن المعلم. فأنا مجرد أني أتوصل للمرحلة هذه من خلال الذكاء الاصطناعي، من خلال التوجيهات، هني أنا أبدأ إلى كسب الطالب من خلال رفعه من الثقافة والتعليم.
2: هل المعلم اليوم استفاد اليوم من هذه التكنولوجيا بحيث طوعها لأن تكون أداة مساعدة في التعليم للطلبة، وخصوصا أن الطلبة الآن والجيل الجديد ما شاء الله الكل متبحر في جانب السوشيال ميديا والاي اي والشات وغيره؟
0: قد يتفوق الطلاب على
2: نعم.
0: معلميهم. هذه حقيقة يعني.
2: نعم.
1: فعلا صحيح.
0: ما شاء الله عيالنا تبارك الرحمن وبناتنا تبارك الرحمن الحمد لله في ظل ظروف الرخاء يعني في هالبلد، اللهم دم علينا الرخاء والستر والعافية يا رب العالمين.
1: آمين.
0: الحمد لله كل شيء متوفر، ولكن احنا في دورنا كجمعية معلمين الآن مع توجيهات وزارة التربية من خلال عقد مع وزارة التربية عملنا دورات مكثفة في الصيف من شهر 7 ولله الحمد، احنا بادين دوراتنا من خلال الذكاء الاصطناعي ومن خلال الدورات الحديثة لتثقيف معلميننا وتثقيف معلماتنا. وبناء عليه المعلم لازم يكون اليوم عنده دورات، الدورات معتمدة من وزارة التربية، وياخذ عليها شهادة وياخذ عليها يعني خبرة تربوية كاملة. سلامتكم.
2: الله يسلمك.
1: العافية إن شاء الله. طبعا في ختام اللقاء معك نشكر الدكتور عدنان ناصر طواري عضو جمعية المعلمين الكويتية على المعلومات القيمة والتربوية اللي قدمها لنا. مستمعينا نطلع معكم فاصل ونرجع لكم مرة ثانية.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، مكملين معاكم في برنامج البيت الكبير عبر إذاعة البرنامج العام 89.5. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم العودة إلى المدارس. أخذنا في الجزء الأول الجانب النفسي، وأخذنا في الجزء الثاني الجانب التربوي، والآن وصلنا إلى الجانب المعلوماتي وهو مهم جدا. وضيفنا في هذه الفقرة بالتحديد أستاذ حسين الميعان، خبير في أمن المعلومات والأمن السبراني. حياك الله أستاذ حسين، ونورنا والساعة المباركة.
1: ساعتكم مبروك ومشكورين على الاستضافة.
0: ساعة المباركة.
2: نورتنا طبعا. بداية ودنا نعرف على مدخل الأمن السبراني وأساسيات تعلمه.
1: نعم طبعا، الأمن السبراني في أساسه معني بتأمين ثلاث ركائز، ألا وهي يعني تأمين السرية والنزاهة والتوافر للمعلومة وللأنظمة. هذه الركائز هي التي تتيح لنا كمستخدمين في يعني الدخول لهذه الأنظمة والاعتماد عليها. طبعا في أساسيات التعلم، وهي طريقة عمل أو طريقة معرفة قواعد نظم التشغيل والشبكات ومثلا التطبيقات وغيرها من الأنظمة. لابد للي يدخل هذا المجال أنه يعرف شنو قاعد يحمي.
0: نعم أستاذ حسين، نسمع أن اللي يبي ينجح في مجال الأمن السبراني لازم يكون عنده صبر وحب استكشاف في مجال الشبكات والكمبيوتر. خلينا ناخذ هذه النقطة بالتحديد، شلون تصير؟
1: لابد طبعا الصبر في مجالنا أحد الركائز وأحد الطباع اللي لازم تكون عند الشخص، الصبر على التعلم، لأنه راح يتعلم في مجالات كثيرة مثل ما قلنا، راح يعرف عن الشبكات، أنظمة التشغيل، قواعد البيانات، التطبيقات، وأيضا يصبر على التكنولوجيا الجديدة التي لازم أنه يصبر ويتعلمها. أيضا ذكرت الاستكشاف، حب الاستكشاف هي يعني أحد الصفات الأساسية اللي لازم تكون موجودة في الشخص، حب الاستكشاف وحب أيضا حل الألغاز. من خلالها راح يعني يستكشف نقاط الضعف في الأنظمة، نقاط الضعف في أنظمة التشغيل. أيضا من ناحية اللي دافع، لابد أنه يستكشف على الأدلة التي يعني تشير على وجود اختراق أو غيره، لابد أن هذه الصفات تكون موجودة عند الشخص. هنا
2: طيب، بعد اجتياز مراحل وأساسيات الأمن السبراني، ما هي التخصصات اللي يتوجه لها المبتدئ في هذا المجال؟
1: نعم، في مجالنا في طريقين الواحد ممكن أن يتوجه لهم، وهذين الطريقين يكملون بعض، طريق الدفاع وطريق الهجوم. في طريق الدفاع في تخصصات مثل المحلل الأمن السبراني في مركز العمليات، هذا اللي يقوم ب يعني اكتشاف حالات الاختراق ويحاول انه يحمي الانظمه. ايضا من تخصصات الحلوه اللي هي الادله الجنائيه الرقميه، الديجيتال فورنسكس، هذا من ناحيه الدفاع. الطريق الثاني مثل ما قلنا الهجوم، فعندنا المخترق الاخلاقي اللي هو يحاول انه يكتشف الثغرات في الأنظمة، أو أنه يتخصص في الويب، أنه يحاول ويكون متخصص في اكتشاف الثغرات في الويب أو التطبيقات. مثل ما قلت هذين الطريقين يكملون بعض، لأنك لابد كمدافع تحاول أنك تعرف تقنيات وتكتيكات المهاجمين، أيضا كمهاجم لابد أنك تعرف يعني تقنيات الدفاع وتحاول أنك تتجاوزها.
0: أستاذ حسين، اليوم أصبح الكل يبحث عن السمارت هوم والبيت الذكي، فنلاقي الكل يستخدم الكاميرات في البيت، التلفزيونات أصبح فيها كاميرات، الكمبيوترات وغيرها من هذه الأمور، لكن شلون ممكن نحن ندقق عليها ونحاول نمنع الاختراق الأمني؟ لأن هذا رح يرجع، بدال ما تكون في فايدة رح يرجع علينا بمصيبة لا سمح الله.
1: بالضبط، طبعا على المستوى الشخصي وفي الشبكة المنزلية لابد أنك تدقق على إعدادات الراوتر اللي تأخذه من مزود الخدمة.
0: نعم.
1: تدخل على هذا الراوتر، تشوف إعداداته، تحاول أن تحط الإعدادات المثلى على حسب احتياجك، أنك تشوف طبعا الأجهزة أو الأشخاص اللي شابكين. إذا شخص أنت ما تعرفه أو جهاز ما تعرفه شابك على جهازك، لابد أن تغير كلمة السر للوايرلس على سبيل المثال، أيضا تغيرها بشكل دوري، هذا المفروض يعني. ومثل ما قلت الإعدادات وتحديث أيضا الراوترز، هذه الأجهزة المنزلية اللي هي أساسا نقطة وصلنا إلى الإنترنت، وهي أساسا اللي ممكن الهاكر أن يدخل من خلالها إلى منازلنا.
0: البعض ما يحدث ما ينزل السوفت وير الجديد اللي ممكن يكون في بعض الثغرات ويحاول هذا، خلاص حط الجهاز ونساه بالكامل. وحتى بعض الاشخاص ما يحط باسورد يعني، ويحط شيء سهل 4 0 1 2 3 4 فتكون سهله جدا للاختراق. كيف نتعامل اليوم، كيف نوعي الناس في هذا الجانب بالتحديد استاذ حسين؟
1: نعم طبعا على مستوى الشخصي لابد ان يعني صاحب هذا الجهاز هو مسؤول عن بيته، هو مسؤول عن شبكته والمعلومات اللي داخل هذه الشبكه، فمثل ما قلت يحدث الراوترز بشكل دوري. التوعيه يعني على عده مستويات، لازم يعني على مستوى مثلا الوزاره توعي مثلا موظفينها، وايضا ان الشخص يكون واعي ويطلع على أحدث التقنيات، ولو أنه كان مو مختص لكن لابد أنه يطلع ويعني على أحدث خلينا نقول التبس أو النصائح اللي ممكن يأخذها ويطبقها في جهازه من ناحية الباسوردات، باسورد غري قوي ما يتكرر، والتحديثات طبعا مثل ما ذكرت في سؤالك.
0: نعم.
2: طيب الهاكرز شلون يختار ويحدد الحساب الشخصي اللي يبي يهجم عليه؟
1: ممتاز، خوش سؤال. طبعا في طريقتين هو ممكن يحدد من خلالهم، اذا كان هذا الحساب هو يعني معلوماته موجوده كباسورد مثلا منتشر، فالهاكر راح يجرب على كل هذه التسريبات السابقه والباسورد كونه موجود على الانترنت.
0: نعم.
1: هو راح يجرب. الاختيار الثاني او الطريقه الثانيه اذا كان شخص معروف، شخصيه عامه، وهذا الهاكر أخذ هذا الشخص كهدف، هو ممكن أنه يحاول أنه يجمع عنه معلومات ويحاول أنه يخترق هذا الحساب لطبعا إحداث الضرر أو مثلا تشويه سمعة أو غيره.
2: صحيح.
0: نعم. نعم أستاذ حسين، أيضا الحوسبة السحابية المسؤولة عن تخزين البيانات الضخمة، وهذه مهم جدا ويعني لها يعني أهمية كبيرة، شلون ممكن الواحد يحميها من الهاكرز ويحاول أن يتجنب، أو على الأقل حتى لو كان هناك محاولة للاختراق هل ممكن أن يصل إلى هذه المحاولات بحيث أنه يأخذ حذره بشكل أكبر؟
1: بالضبط. طبعا الحوسبة السحابية هي يعني وأمانها مشترك بين طرفين، بين مزود الخدمة.
0: صحيح.
1: وبين المستخدم، لذلك في البداية لابد أن يعرف كل طرف مسؤولياته وحدوده في حماية هذه البيانات. لكن على المستوى الشخصي أو مستوى المؤسسات اللي تستخدم الحوسبة السحابية، أول شيء أنه يحدد صلاحيات المستخدمين، يحدد صلاحياتهم، يعرف صلاحية كل مستخدم، هل هو ممكن يطلع على هذه المعلومة أو على هذه الجزئية من النظام والحوسبة السحابية أو لا. الشيء الثاني طبعا يغير الباسوردات، يفعل التوثيق الثنائي two-factor authentication، ومثل ما ذكرت نقطة حلوة أنه يشوف السجلات منو حاول يدش، منو يعني تنبيهات توصل عن طريق الإيميل، من
0: صحيح.

0: يدخل، أو حتى لو كان دخول ناجح من مثلا دولة غريبة أو من مكان هو ما يعرفه، فيتخذ الإجراء يغير الباسورد ويحاول أنه أيضا يحدث الأنظمة إذا كان هذا مطبق عنده.
1: تمام. طبعا المؤسسة أو المستخدم، أو نقدر نقول المستخدم، كيف يحمي الأمن السيبراني من اكتشاف نقاط الضعف أو رسالة مزيفة؟
0: نعم، طبعا الأمن السيبراني في يعني على المستوى، نقول على مستوى المؤسسات أو الشركات أو الوزارات، أول شيء يوعي الموظفين، يحاول أن يقيس مدى وعيهم. يعني إحنا أساسا نرسل لموظفينا رسائل احتيالية،
2: نعم،
0: علشان نقيس يعني وعيهم وعشان نبههم على بعض الإشارات اللي توصل في هذه الإيميلات، أنه يكون حذر إذا شاف هذه الإشارات، معناته يعني إيميل فيشنج أو احتيالي. النقطة الثانية، إحنا ندقق على التكنولوجيا، على الجانب التقني من ناحية التحديثات وغيرها. الجانب الثالث هي جانب الأنظمة والقوانين والجانب يعني البروسس. فأمن المعلومات يغطي هذه الثلاث جوانب، التقنية والبشرية والقوانين والتنظيمية داخل المؤسسة وداخل طبعا أو أعلى المستوى الشخصي. إحنا نحاول أن نوعي المجتمع بأحدث التنبيهات، أحدث التكنيكات اللي تكون يعني موجودة في عالم الإنترنت، نحاول أن نوصل هذه التنبيهات للمستخدمين عشان يأخذون حذرهم.
2: أستاذ حسين، هذا السؤال يطري في بالي أنا، وأتوقع في حتى في بال المستمعين الكرام. بعض الأحيان لما تروح تسحب من بنك أو تسحب من حسابك في أي مكان، فجأة يوصلك إيميل كأنه مشابه لعملية السحب، يعني وتتفاجأ، هو مثل ما أنت قلت، هو محاولة لاصطيادك، ويعني تتفاجأ أنه وصلك إيميل وكأنه شيء متزامن مع مثلا سفرة لك، مع شراء معين. يعني كيف تتم العملية هذه، وكيف يعرفون أن أنا شريت من هذا المطعم أو من هذه، أو سحبت فلوس من هذه الدولة أو من هذا الجهاز؟
0: نعم، هذا في الغالب يكون يعني الجهة اللي شريت منها مثل ما قلت المطعم أو غيره يكون مخترق، فهو قاعد يراقب هذه الجهة أساسا، ومن خلال هذه المراقبة يبدي يتصيد ضحايا، خلنا نقول، ويبني لهم سيناريو مرتبط بالعملية اللي صارت، فيكون مقنع جدا ومقنع بشكل أكبر لهذه الضحية، وممكن أن يزوده بمعلومات أو البطاقة المصرفية أو غيرها من معلومات مهمة.
2: نورتنا اليوم أستاذ حسين المعان، ويعني حديث شيق جدا، وأتوقع ما ينتهي يعني فيها في هذا الجانب بالتحديد. نتمنى إن شاء الله تكون معنا في حلقات قادمة نشرح أكثر عن هذا الموضوع، الأمن السيبراني، وهو مهم جدا في كل المجالات تحديدا. شكرا لك ونورتنا، والساعة المباركة.
0: شكرا لكم الاستضافة.
2: مستمعين الكرام، مكملين معاكم في برنامج البيت الكبير، ناخذ فاصل صغير ونرجع لاتبعدهم.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام، وصلنا معكم إلى الختام في برنامج البيت الكبير. كل الشكر والتقدير لكل من تابعنا اليوم في هذه الحلقة، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا الكرام. تحية كبيرة تيكم من استاف البرنامج الإعداد ليلى العازمي وحسين نعمان،
1: ومن التقديم معكم كان نواف القطان وأيضا حنان الغريب.
0: التنسيق والمتابعة أميرة الزجالي،
1: والهندسة صادق حاجة،
0: التنفيذ لأبرار المطوع،
1: إخراج عبد العزيز البكر.
0: في الختام تذكروا دائما وأبدا أن الكويت تحبكم، فحبوها بأفعالكم. مع السلامة.
1: مع السلامة.

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن. ويعلو صوت الحقيقة.
1: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
2: قبل ما تتخذ قرارك اسأل، وقبل لا تحكم اعرف، وقبل لا تقلق استشير. برنامج استشارة، رأي المختصين صار أقرب لك الحين.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة دولة الكويت. نحييكم في البداية مستمعينا الكرام انطلاقا من السابعة مساء وصولا إلى الثامنة في بث حي ومباشر للبرنامج الأسبوعي الذي سينطلق معكم مستمعينا في كل يوم سبت في تمام السابعة، برنامج استشارة. كونوا معنا.

وفي البداية هذه أجمل التحيات تأتيكم من أسرة الفريق من الإعداد فواز المطيري ومحمد العازمي، ومن التقديم أسراء العسكر ومحدثكم محمد مزيد. أما من الهندسة الإذاعية فيحييكم ناصر العنزي، التنسيق والمتابعة فجر العبيد، أما من التنفيذ هذه أجمل تحية من حسين الخالدي، وكبرى هذه التحية تأتيكم من مخرج هذا العمل مخرج برنامج استشارة حسين أشكناني.

مشكلات الحياة لا تأتي بإجابات جاهزة، لكن الفهم الصحيح يساعدنا على التعامل معها. برنامج استشارة، نفهم القضية، نسأل المختص، ونقرب لك الحل. سؤالك يستحق إجابة متخصصة، وقرارك يستحق معرفة أوضح. استشارة، نضع قضايا الحياة على طاولة أهل الاختصاص.

0: نحييكم مستمعينا الكرام في هذه الانطلاقة الأولى لبرنامج استشارة، والذي يأتيكم كل يوم سبت من 7 مساء وصولا إلى 8 في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نقترب من خلاله من القضايا التي تمس حياتنا اليومية ونضع أسئلتنا أمام أهل الاختصاص بحثا عن المعرفة والحلول. اليوم راح نتكلم على موضوع جدا مهم، وهي أيضا الإدارة المالية وكذلك الديون التي تكون على عاتق رب الأسرة من خلال التنظيمات المالية المتعلقة أيضا في كثير من الاستشارات الخاصة في الأنماط الاقتصادية من خلال الأقساط وبطاقة الائتمان والالتزامات الشهرية المختلفة التي أصبحت جزءا من الواقع المالي لكثير من الأسر والأفراد.
1: في عالم أصبحت فيه الالتزامات المالية جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية، تزداد الحاجة إلى الوعي الذي يساعد الإنسان على اتخاذ قراراته المالية بعيداً عن الاندفاع والضغوط الاستهلاكية. ضيفنا علاء محمد بهبهاني المتخصص في الوعي المالي والاستثمار، يشاركنا رؤيته حول كيفية بناء علاقة أكثر توازناً مع المال وفهم الالتزامات قبل اتخاذها، والتعامل مع الديون بطريقة تحافظ على الاستقرار المالي للفرد والأسرة. وفي حلقة اليوم من استشارة نناقش معاه أسباب تراكم الديون وتأثير الأقساط على الدخل والادخار والمستقبل، والأهم كيف يمكن أن نعيد ترتيب أولوياتنا ونستعيد توازننا المالي بخطوات علمية ومدروسة. علاء محمد بهبهاني ضيفنا اليوم في برنامج استشارة. من تفاصيل الحياة اليومية نختار القضية، ومن أسئلتكم نبدأ الحوار، ومع أهل الخبرة والاختصاص نبحث عن الحل. استشارة، حوار يهمك.

0: نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وقد انضم لنا في فريق التقديم الزميلة حنان الغريب. حنان، نرحب فيك في فريق برنامج استشارة.
1: يا هلا فيك ومرحبا. طبعا أنا سعيدة بانضمامي لكم، وسعيدة أيضا أن أكون مع زملائي يعني الأعزاء، وفعلا أن أنا أكون بهذا الفريق، لكن إن شاء الله عبارتهم اليوم نكون بيضها في
0: بإذن الله. إن شاء الله موضوعنا اليوم جدا جميل، يتناول المواضيع الاقتصادية المتعلقة في الالتزامات المالية، وبدنا تتم أيضا في هذا الحديث حول هذه الفقرات المتعلقة في هذا المجال الاقتصادي اللي راح يكون معنا اليوم أستاذ علاء البهباني في هذا الجانب، ونستكمل ما تبقى من هذا الحديث.
1: طبعا وجود الدين في حد ذاته لا يعني بالضرورة وجود مشكلة مالية، فهناك فرق بين التزام مالي مخطط له وقادر صاحبه على سداده، وبين تراكم للديون يستهلك الدخل ويجعل الفرد يلجأ إلى التزام جديد حتى يتمكن من الوفاء بالتزام سابق.
0: طبعا هذا يجعلنا نطرح العديد من الأسئلة، مثلا كيف نعرف أن مستوى هذه الديون أصبح غير آمن مع الأولويات اللي دائما تتعدد في مجال الأقساط، وهي الأفضل من ذلك أن تكون السداد وأن يكون السداد هو الأصغر بداية وأولا، أما الأعلى تكلفة فيكون أيضا له حسبة أخرى مختلفة. وأيضا لدينا سؤال يقول كيف يمكن للأسرة أن تستعيد هذا التوازن المالي دون أن تتأثر احتياجاتها الأساسية. هذا الموضوع جدا متميز. ما في أسرة في الكويت اليوم إلا عندها أيضا استقطاع مالي، سواء بنكي، بطاقة ائتمان، غيرها من هذه الأمور الأخرى. فنجد رب الأسرة يقوم بعمل جدولة التزامات الأولوية يحطها على اللائحة وهي الأعلى، ومن ثم الديون الأصغر. ونجد البعض ما شاء الله يعني يقوم بمبادرة، يقوم بتكييش بعض الديون الصغيرة اللي قادر على سداده حتى يعود القسط مجددا. صحيح. إلى التكلفة الأولى من الراتب، فيكون هناك أيضا رخاء نسبي في هذا الجانب.
1: طبعا وللحديث بصورة أوسع عن هذا الموضوع وللإجابة عن أبرز التساؤلات المرتبطة به، يسعدنا أن نرحب بضيفنا علاء محمد بهبهاني المتخصص بالوعي والاستثمار المالي. أهلا وسهلا بك معنا بهذه الاستشارة اليوم.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله.
1: الله يسلمك.
0: حياك الله وسعى مباركة وسعادة أيضا في تلبيتك لهذه الدعوة أستاذ علاء. بداية يعني عندما نتحدث عن إدارة الديون والالتزامات المالية، ماذا نعني بهذا المفهوم؟ هذا أولا، وما الفرق بين الشخص الذي لديه ديون ولكنه أيضا يديرها بصورة سليمة، والشخص الذي أيضا بدأ الديون تتشكل وتشكل له مشكلة وعائق من خلال هذا الراتب؟
2: طبعا إدارة الديون يعني تعريفها ببساطة هو أني أعرف كم الدين اللي راح أخذه، وحق شنو اللي باخذ الدين من أجله، وكم راح أدفع شهريا، إضافة إلى أن كم يكلفني هذا الدين في النهاية. يعني كثير من الناس يقول لك أنا ماخذ دين 60,000، ولكن بعد نهاية الفترة من السداد نشوفه سدد 30,000 فوق 60، فصار عليه الدين 90,000 وليس 60,000. فهذا عدم الفهم بالنسبة لهذه الأمور هم مشكلة أخرى تضاف إلى مشاكل الدين. وكذلك لازم يعرف الشخص متى راح ينتهي من هذا الدين. وجود الدين حد ذاته مو مشكلة، المشكلة هي إن بعد ما أخذ الدين ما يبقى شيء من حسابي أو من عفواً من الراتب، لذلك أدخل أنا مرة ثانية في مشكلة ثانية اللي ألا وهي كيفية إدارة الراتب حتى أستطيع أن أتعايش مع الدين اللي حطيته على رأسي، إضافة إلى الراتب اللي محدود لفترة زمنية طويلة. فطبعا باختصار الدين يكون تحت سيطرة الشخص عندما يخدم خطته المالية، ويصبح مشكلة عندما حياته كلها تتحول ورواتبه تتحول إلى خدمة هذا الدين.
1: طيب هل يمكن أن يكون الاقتراض أداة مالية مفيدة في بعض الحالات؟ ومتى يتحول من وسيلة لتلبية حاجة أو تحقيق هدف إلى عبء يهدد الاستقرار المالي؟
2: طبعا الدين ما نقدر نقول دائما جيد ولا نقدر نقول دائما سيء، يعتمد. صحيح. على الهدف من هذا الدين. لذلك قالوا هناك نوعين من الدين، طبعا الاختصاصيين الماليين، هناك دين سلبي وهناك دين إيجابي. الدين الإيجابي هو الدين اللي أخذه واللي شراء شيء يقوم بسداد أقساط هذا الدين، وهذا الشيء اللي أشتريه أو الأصل اللي أشتريه يزيد سعره مع الزمن. فلذلك أستطيع أولا أن أسدد الأقساط من خلال الأصل. رقم اثنين، الأصل نفسه يصعد ويرتفع سعره، فأعوض الفوائد اللي راح ياخذها مني مثلا البنك. أما الدين السيء فهو لا، الدين اللي للأسف أغلب الناس يأخذونه اللي هو الدين اللي على الراتب، لأن هذا الدين لا في الغالب يكون دين استهلاكي لشراء أشياء استهلاكية مثل سيارة. لذلك لما يأخذ دين مثلا نفرض 10,000 وأسدده 11,000، أنا السيارة مجرد من تخرج من الوكالة راح ينزل من سعرها 2,000.
1: صحيح، قيمتها.
2: إنزين، إضافة إلى أن السيارة بعد ما أسدد الدين كامل راح ينقص من سعرها 50 إلى 40. لذلك يصير العملية مو مجدية للمستدين في هذه الفقرة أو في هذه الفترة. نعم. لأن هذا الأصل اللي تم شراءه مقابل هذا الدين، هذا الأصل ما قاعد يزيد ولا قاعد يسدد لي سعر الدين، بالعكس قاعد يخسرني أني أنا أدفع كل شهر من راتبي.
1: نعم،
2: أدفع كل شهر من راتبي لسداد هذا الدين.
0: نعم. أيضا لدينا سؤال آخر متعلق في هذا السياق، ونقول فيه ما هي المؤشرات المبكرة اللي ممكن تنبه الإنسان إلى أن التزاماته الشهرية أصبحت أكبر من قدراته المالية، حتى وإن كان لا يزال ملتزم أيضا بسداد الأقساط في مواعيدها.
2: طبعا أول مؤشر أني عندما أسدد القسط أو أدفع القسط القرض اللي علي، أنتظر الراتب ما يكفيني حتى نهاية الشهر. هذه مشكلة، هذه هي نقطة اللي نسميها إحنا اللمبة الحمراء. أن أنت يا شخص الدين خذيته ولا تستطيع أن تلتزم في سداد قروضه، والدليل على ذلك بأن الراتب لآخر الشهر ينتهي. هذا طبعا ليش هنا إشارة خطر؟ إشارة خطر لأن المفروض من الراتب أن يكون جزء منه لسداد الالتزامات، وجزء منه للاستثمار، وجزء منه لصندوق طوارئ. فالشخص اللي يقترض بدون حساب صحيح دائما يتنازل عن صندوق الطوارئ، ويتنازل عن جزء الاستثمار المفروض يكون جزء من الراتب، وفقط أن هذا الراتب يسدد التزاماته. فلذلك في أي مشكلة تواجهه، سيارة دعمت لا سمح الله، مشكلة في البيت، لذلك تشوفه الريال يتوهق ويبي يروح ياخذ دين آخر لسداد الدين الأول.
1: يعني ضغط يعتبر فوق ضغط.
2: إيه
1: طبعا. عند تقييم الوضع المالي للفرد أو الأسرة، ما المعلومات التي ينبغي وضعها أمامنا؟ أولا حجم الدخل، المصروفات، إجمالي الديون، الأقساط الشهرية، أم تكلفة الدين نفسه؟ وكيف نكون صورة مالية واضحة في هذا الموضوع؟
2: طبعا هو أسهل معادلة يمكن أي شخص يقدر يشوفها أن هذا الدين زين ولا لا، هو أن ناخذ الدخل، الدخل سواء كان من الراتب أو من أي مصدر آخر عنده دخل، مثلا عنده بناية قاعد تدخله، أو عنده أسهم في شركات قاعد تعطيه مدخول سنوي أو شهري. الدخل ناقص المصروفات الرئيسية ناقص القسط. هذه هي المعادلة. نشوف بعدين إذا طلعت النتيجة صفر، هو يكون بالسيف سايد صحيح لسداد الدين، ولكن راح يواجه أي مشكلة قد تظهر مستقبلا، قلنا له بسبب غياب صندوق الطوارئ. إذا كانت هذه المسألة أكبر من يعني هذه المصاريف اللي هو الدخل ناقص المصروفات ناقص الأقساط أكبر من الراتب، فهو دخل في مشكلة
1: كبيرة، أو
2: كبيرة جدا.
1: صحيح.
2: ولذلك نشوف الكثير من الناس يقولون إحنا راتبنا ما قاعد يوفي معانا إلى آخر الشهر.
1: إيه نعم.
2: طبعا إذا كان أقل من المدخول الكامل اللي عنده طبعا هو يكون هني بالسيف سايد، وهذا إيه
1: نعم.
2: اللي إحنا ندعو إليه.
1: صحيح.
2: فلذلك الدين لازم يمر في عملية حسابية دقيقة. قبل أن يقدم عليها أي شخص، خاصة الغير متخصص أو الغير المستثمر.
1: نعم.
2: لأن هذه الديون في الغالب تكون ديون استهلاكية.
1: صحيح.
0: نعم. أستاذ علاء محمد بهبهاني المختص بالوعي والاستثمار المالي، سنتوقف لحظات ومن ثم نعود لنستكمل ما تبقى من وقت هذا البرنامج.
3: سؤال يشغلك ممكن تكون إجابته بداية الحل. في استشارة نقرب من قضايا حياتكم ونخلي تساؤلاتكم أمام أهل الاختصاص. استشارة، لأن المعرفة قرار. ومضات. كلما ارتفعت نسبة الالتزامات الشهرية إلى الدخل تقل المرونة المالية للفرد، ويصبح أكثر عرضة للتعثر عند مواجهة أي مصروف طارئ أو انخفاض مفاجئ في الدخل.

0: عدنا مجددا مستمعينا الكرام مع برنامج استشارة، ونذكر بضيفنا ضيف الحضور المختص بالوعي والاستثمار المالي الأستاذ علاء محمد بهبهاني، وننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى تنقلات أخرى في هذه المحاور، ونتكلم عن البداية الحقيقية لإدارة الديون أنها ليست عند موعد سداد القسط وإنما قبل ذلك بكثير، من خلال معرفة الوضع المالي بدقة وكذلك التمييز بين الالتزام الذي يمكن السيطرة عليه ويمكن السيطرة عليه والالتزام الذي بدأ يستنزف هذا الدخل. وبعد أيضا أن تعرفنا على الصورة الأساسية، ننتقل إلى السؤال الذي يسبق هذا الحل دائما، ونقول لماذا تتراكم الديون أصلا؟ ما هي العوامل التي تجعل بعض الأشخاص ينتقلون من قرض واحد إلى سلسلة متواصلة من الالتزامات المالية؟
1: طبعا نستطيع أقدر أوصف هذه الحالة بالنسبة للانتقال من قرض إلى قرض آخر لسداد تعثري في القرض الأول، نسميها مثل الشخص اللي قاعد يحفر حفرة بيده.
2: نعم.
1: عمرها القروض الثانية لا تسدد القرض المتخلفين عن سداده الأول،
0: يعني ما نسدد الدين بالدين؟
1: إيه لا، بل تزيد المشكلة أكثر. طبعا الحين راح نوضح ليش، لأن الإنسان كشكليا ودعائيا من قبل الآخرين يقولوا له تعال اخذ هذا المبلغ، مثلا 60,000 دينار، هذا المبلغ راح تسدد فيه 20,000 المتعثر فيها ولك 40,000 إضافية. فالشخص لما يبي يدفع، هو المهم يبي يطلع، راح يسدد دبل المبلغ اللي عليه من ناحية الفوائد، فلذلك راح يدخل في مشاكل ثانية. دائما نقول ان الديون تتراكم بسبب انخفاض دائما دخل الشخص، لازم الشخص يحسبها قبل لا يجي. انا قسطي 400 دينار لمدة 10 سنوات، هل أستطيع أن أعيش على مثلا إذا راتبي 1,000 دينار، هل أستطيع أن أعيش على 600 دينار وسدد جميع التزامات بيتي وأسوي صندوق، اللي وهو أهم شيء نقطة، صندوق الطوارئ. دائما يجب أن يكون هناك صندوق طوارئ، وهو 3 إلى 6 أشهر راتب كامل، يعني تقريبا بين 3 إلى 6,000 دينار لعلاج أي مشكلة قد تحدث خلال هذه فترة سداد القرض، لأن راح يكون عندي أنا رصيدي في نهاية الشهر 0. فلذلك هذه الأشياء ضرورية. الإنسان متى ما كان شاطر في معرفة القرض وفترة زمنية مالته وكمية القسط، وقرر بأنه يستطيع أن يعيش على ما يدفع له كراتب، هو هني يكون في السيف سايد ويكون في منطقة الأمان.
2: طيب، من خلال خبرتك في الاستشارات المالية، ما أبرز الأسباب

0: التي تؤدي إلى تراكم الديون لدى الأفراد والأسرة؟ وهل المشكلة غالبا في انخفاض الدخل أم في طريقة إدارة الدخل المتاح؟
1: طبعا المشكلة الرئيسية اللي شفتها من كثير من المراجعين اللي راجعونا في المكتب، أولا تغليد الآخرين، للأسف هذه مشكلة في الكويت وفي العالم كلها.
0: صحيح،
1: أني أنا أبي أعيش عيشة واحد مليونير وأنا راتبي 1000 دينار. هذا التقليد هي المشكلة الرئيسية الأولى بالنسبة للقروض، فلذلك أشتري أشياء فوق طاقتي. وهذا ما يسمى بالقرض الائتمان. هذا الشيء اللي أشتري فوق طاقتي راح أسدده وراح أضيع فترات زمنية طويلة من عمري على سداد هذا الشيء. النقطة الثانية عدم فهم كيفية يعني إدارة الراتب. الراتب مو كله للصرف.
2: نعم.
1: الراتب يجب أن يكون هناك جزء منه للصرف وجزء منه للادخار والاستثمار وجزء منه كصندوق طوارئ.
2: جزء متبقي، وهذا يعني غير وارد في هذه الفترة بسبب أيضا سوء الإدارة لدى بعض الأشخاص في تصريف الراتب. الأستاذ علاء محمد بابهاني المختص بالوعي بالاستثمار المالي. سنتوقف للحظات للفترة الدينية لأذان صلاة العشاء، ومن ثم نعود لنستقبل ما توقع من وقت هذا البرنامج في برنامج استشارة للحديث أكثر وأعمق حول المحاور المتعلقة في الجانب الاقتصادي الأسري بدولة الكويت، ونعود لكم مجددا.
3: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: بين السؤال والقرار مساحة من المعرفة، وبين المشكلة والحل استشارة. برنامج استشارة، المعرفة اللي تحتاجها لحياة أكثر وعياً. في عالم أصبحت فيه الالتزامات المالية جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية، تزداد الحاجة إلى الوعي الذي يساعد الإنسان على اتخاذ قراراته المالية بعيداً عن الاندفاع والضغوط الاستهلاكية. ضيفنا علاء محمد بهبهاني المتخصص في الوعي المالي والاستثمار، يشاركنا رؤيته حول كيفية بناء علاقة أكثر توازناً مع المال، وفهم الالتزامات قبل اتخاذها، والتعامل مع الديون بطريقة تحافظ على الاستقرار المالي للفرد والأسرة. وفي حلقة اليوم من استشارة نناقش معاه أسباب تراكم الديون وتأثير الأقساط على الدخل والادخار والمستقبل، والأهم كيف يمكن أن نعيد ترتيب أولوياتنا ونستعيد توازننا المالي بخطوات علمية ومدروسة. علاء محمد بهبهاني ضيفنا اليوم في برنامج استشارة

0: ورجعنا لكم في برنامج استشارة مع الضيف علاء محمد بهبهاني، متخصص بالوعي والاستثمار المالي. ولازلنا طبعا قاعد نستكمل هذا الحوار الشيق والأكثر من رائع معه.
1: نعم لا شك.
0: تفضل.
1: طبعا ضيفنا كريم، لا شك أن هذا الحديث ويعني هذا الموضوع يعني يمس العديد من الأشخاص، خصوصا الموظفين على وجه التحديد، وأكثر في أرباب الأسر. اليوم إلى أي مدى تؤثر هذه الرغبة في المحافظة على مستوى اجتماعي واستهلاكي معين في قرارات الاقتراض مثلا، وخصوصا عندما تصبح الكماليات هي جزء من الالتزامات الشهرية الثابتة مع الأسف؟
2: طبعا المشكلة الأساسية في الديون والقروض هي مشكلة نفسية، لأن للأسف اليوم احنا نقارن أنفسنا بالآخرين وليس بحاجاتنا. يعني أنا أشتري الشيء أروح أخذ عليه قرض وأشتري ليس لنفسي أنا عشان أستفيد منه،
1: للمظاهر،
2: بس للمظاهر للآخر، عشان الآخر ينظر إلي نظرة صحيحة ونظرة كأني أنا تاجر. ولكن هني نقطة جدا مهمة، لو الإنسان يعني شوية غير فكرة، اشتر لحاجتك. نفس أخذ قرض، ما نقولك لا تأخذ قرض، أخذ قرض ولكن لا تشتري شيء استهلاكي، اشتر شيء استثماري يرد لك باكر، يرد لك فوائد، ونفس الفوائد مالته تسدد الأقساط مالتك وتسدد القرض مالتك، إضافة إلى أن الأصل ما زال موجود لديك. لذلك تصبح أنت مليونير.
0: نعم.
2: بدل لا تقلد المليونير انت تصير مليونير.
0: صحيح.
1: وهذا تفكير تجاري.
2: هذا نعم. يعني تفكير، يعني اشياء بسيطه اتمنى خاصه الشباب اليوم لا يضيعون، لان انت تدري الاستثمار يهتم، الاستثمار يعتمد على نقطتين مهمتين، متى تبدا هذه اهم شيء، ورقم اثنين اللي هي الفترة الزمنية اللي تستغرقها فترة الاستثمار.
0: أيضاً.
2: كلما بدأت مبكرا مثلا بديت 20 يمكن 35 خلاص هذا الاستثمار راح يكون مصدر دخل آخر إليك إضافة للراتب.
0: نعم.
2: ومتى ما طبعا بديت مبكرا وطالت فترة الاستثمار قلت الخسائر كذلك، حق الناس اللي يخافون من الخسارة في التجارة، التجارة ترى ما فيها خسائر.
0: نعم.
2: ولكن الخسارة تأتي من الخوف ومن قصر مدة الاستثمار. كل أنواع الاستثمارات في الكون كلها،
0: نعم،
2: كلما طالت فترة الاستثمار 15 سنوات قلت نسب الخسائر إلى صفر.
0: صحيح صحيح. وتم هم أيضا أن في مساحة تكون للراحة أكثر في ناحية الدفع، طبعا أنا قصدي الشهري. طبعا في نقدر نقول هناك من يستخدم البطاقة الائتمانية أو يلجأ إلى تمويل جديد لتغطية مصروفات أو التزامات سابقة. ما خطورة الدخول في هذه الدائرة، وكيف يعرف الشخص أن أصبح يستخدم الدين لعلاج بالدين؟
2: طبعا البطاقات الائتمانية يسمونها دائما الاقتصاديين الموت الساكن. الإنسان يبدأ بالصرف فوق قدرته أو فوق مداخله اللي يحصل عليها في الشهر. لذلك يعني نفرض 1000 دينار يقدر يشتري في البطاقة لألفين 3000 وبدون ما يحس. لكن لازم نعرف نقطة جدا مهمة، الفوائد على البطاقات الائتمانية أكثر من الفوائد على القروض اللي هي طويلة الأمد.
1: لكن ما نحس بهذا الشيء لأن المبلغ بسيط.
2: أي نعم. ما أولا البنوك ما تقول لك، وبعدين ما تحسبها لأنها تنزل من ضمن الالتزامات اللي عليك بدون ما يعني نادر ما تشوف أحد يروح يسوي برنت أو تشوف شنو صارف وشنو عليه وهالأمور هذه. فلذلك البطاقات الائتمانية خطرها جدا عالي، لأن قروض فوائدها عالية، يجب على الشخص أن يأخذ احتياطاته وحذره، وهي شراء أشياء في الغالب أشياء كمالية لا نحتاج إليها. فأنا يعني ننصح الناس أنهم يبتعدون عنها.
1: نعم. أيضا هناك على نفس هذا السياق أيضا هناك مغريات معينة لأخذ هذه البطاقة، نجد فيها خصومات، نجد فيها أيضا عروض، نجد أيضا دخول أماكن VIP، فنجد أيضا اشتراكات انترنت لا تقبل إلا بهذه الفيزا، فكأنهم يشجعون على أخذها حتى لو محتاج المال، أنت محتاج الخدمة.
2: صحيح. هذا أنواع من أنواع الدعاية ولازم نلتفت له. يعني الإنسان لازم يفكر أنا هذه حقوقي وهذه واجباتي، هذه احتياجاتي، هذه أشياء لا أحتاج لها، وهو اللي يقرر إلى أي نعم. اتجاه يروح له.
1: أيضا بالذهاب إلى المناسبات والسفر وشراء السيارات وكذلك الأجهزة والتجديد المستمر للمنزل، قد تتحول أيضا بعض التزامات طويلة الأجل وتكون أيضا بمستواها الزمني عالي. اليوم ودنا نسأل كيف يستطيع الإنسان التمييز بين الحاجة الحقيقية وكذلك قرار الشراء الذي يفوق قدرات المالية كما تفضلت.
2: طبعا يسأل نفسه سؤال بسيط، هو هل هذا الشيء إذا شريته اليوم محتاج اليوم أشتري ولا لا أقدر أنتظر عليه أشتري مثلا شهر الجاي السنة الجاية؟ لازم نفرق بين الحاجة، أكو شيء حاجة رئيسية وأساسية لازم اليوم، مثلا الله يبعد عن جميع المستمعين، مثلا فلوس لمرض لعلاج مرض، هذه حاجة رئيسية، هذه لازم اليوم أجمعها،
1: فلذلك
2: لا تؤجل. أكو أشياء لا، مثلا سيارة فارهة وسيارة في
1: أشياء احتياجات بديلة،
2: هذه حاجة صحيح حاجة توصيل، ولكن مبلغها مو الحاجة اللي يحتاج. أنا الهدف مني أنها توصلني إلى مكان عملي،
0: يعني ما يعتبر شيء أساسي.
2: شيء أساسي
0: أي نعم.
2: ولذلك أنا مثلا العلاج أحتاج إلى قرض، أما الرغبة الثانية لا أحتاج أن أخذ عليها
0: اللي فيها نوع من الكماليات.
2: الكماليات
0: نقدر نقول مو الأساسيات.
2: نعم.
0: طبعا نعم. عندما تتعدد الأسباب الافتراض أو الاقتراض قد لا تظهر المشكلة دفعة واحدة طبعا
1: شيء
0: في البداية.
1: شيء أكيد حنان هذا الأمر بحاجتنا
0: فعلاً.
1: لكن أيضا هناك من لا يلام في هذا الجانب، لكن كما تفضل إذا ضيفنا هناك أولويات وترتيبات معينة. راح أتوقف لحظات قليلة ومن ثم نعود مجددا مع ضيفنا الأستاذ علاء محمد بابهاني المختص بالوعي والاستثمار المالي.
3: 20 سؤال، 5 محاور، وضيف متخصص يضع خبرته أمام المستمع. ومضات. تراكم الديون لا يحدث عادة بسبب انفاق واحد كبير، بل قد يبدأ من التزامات صغيرة ومتكررة تتزايد تدريجيا حتى تتحول الأقساط الشهرية إلى عبء يصعب السيطرة عليه.

0: ورجعنا لكم مستمعينا الكرام. طبعا عندما تتعدد أسباب الاقتراض قد لا تظهر المشكلة دفعة واحدة، بل تتشكل تدريجيا، قصد هنا والتزام هناك، حتى تصبح مساحة التصرف في الراتب محدودة جدا.
1: طبعا هذا الأمر لا يتوقف عند الأرقام، لأن الضغوط المالية يمكن أن تمتد إلى الحياة الأسرية والنفسية والاجتماعية، وهذا أيضا يقودنا إلى محورنا الثالث عن النتائج اللي قد تترتب وتراكم أيضا الديون في المستقبل، ولدينا أيضا آثار الديون والالتزامات المالية الواضحة في ذلك الأمر، وهذا أيضا يقودنا إلى السؤال إلى ضيفنا الكريم.
0: طبعا ودنا نقول، ما التأثير الذي يتركه ارتفاع الالتزامات الشهرية على قدرة الفرد على بناء مدخرات أو صندوق للطوارئ والتخطيط لأهدافه المستقبلية؟
2: طبعا كل دين له تكلفة ظاهرية وتكلفة غير ظاهرة، تكلفة ظاهرة وتكلفة غير ظاهرة. التكلفة الظاهرة هي القسط، ايش كثر، كم قيمة الدين اللي راح أخذه، ما هي الفوائد، ما هي الأرباح والرسوم اللي راح يأخذها مني البنك، هذه تكاليف ظاهرة، هذه دائما يهتمون فيها الناس. ولكن التكاليف الغير ظاهرة واللي لا يهتم فيها الناس للأسف إلا بعد التقاعد، مثل شنو، كم فترة زمنية ضيعتها في سداد قروض استهلاكية، هاي طبعا كلها هاي عمر واموال تروح، يعني لو فرضنا 300 دينار انا قصدي بالشهر، في السنه لو نحسبها 3600 تقريبا
1: في 10 سنوات،
2: في 10 سنوات 36000 دينار. صحيح. 36000 دينار لو انا بادي فيها بالاستثمار من قبل 10 سنوات اليوم ما يعني تعطيني
1: موجوده بدون فوائد.
2: نعم، يعني بادي فيها من أول.
1: نعم.
2: اليوم كم تعطيني؟ اليوم تعطيني مو أقل من الدبل بعد 10 سنوات. لذلك هذا كله متى نحس فيها؟ للأسف نحس فيها لما يوقف الراتب. ما عندنا مصدر دخل آخر، فلوسنا ضيعناها بأشياء أصلا ما صار ما لها قيمة، يعني أنا توني متوظف، توني متوظف شريت سيارة، الحين بعد 20-25 سنة تقاعد السيارة ما تسوى شيء. فلذلك يجب أن نفكر بتفكير منطقي دقيق قبل الإقدام على أي قرض.
1: طبعا هذا مع الأسف يؤثر أيضا اجتماعيا على الأسر، لذلك نجد المديون مو فقط يعني مسؤول عن نفسه، المديون اللي مسؤول عن أسرة أيضا تؤثر بالتالي على السكن والإيجار وغيره من هذه الأمور. اليوم يقودنا إلى هذا السؤال، كيف يمكن للضغوط المالية الناتجة عن الديون أيضا أن تنعكس على العلاقات بين الزوجين، على استقرار الأسرة، وخصوصا عندما لا تكون هناك أيضا شفافية كاملة بشأن هذا الالتزام المالي؟
2: احنا لازم نعرف، يعني يمكن هاي بالكويت ما نسويها وايد ولكن ضرورية، لازم كلا الزوجين يعرفون ان الزوج مثلا خذ قرض وهالكثر اقساطه، وهذا القرض راح يسدده لهالكثر فترة زمنية،
1: او يقدر بالتزامات المالية. يعلم ان المتبقي هذا بناء على ايش.
2: فلذلك ندخل الحين المرحلة الاولى، يعني نحاول ان الزوجة هم كذلك لازم تعرف ان زوجها راح يصرف نفرض 500 دينار من راتبه اللي 1000 دينار شهريا.
0: صحيح.
2: انزين انت كم راتبك؟ 1000 دينار ثاني، اي اوكي، نقدر نعيش على 1500 او 1500 نوفرها لصندوق الطوارئ مستقبلا.
0: تمام.
2: لازم نتفاهم قبل ما نبدا، مو لما ندش بعدين المشكله نبي نتفاهم، لان المشاكل الماليه لا تعالج بسهولة إذا ما عالجناها من البدايات،
1: وفيها مصارحة
2: بعد ما ندش في المشكلة صعب علاجها. فلذلك أنا يعني أتمنى من كل زوجين يبون يأخذون أي قرض يقعدون مع بعض ويفكرون عدل ويقررون أهمية هذا القرض اللي راح يأخذه.
0: هو حلو أساس المكاشفة بين الزوجين. نعم. خاصة في الأمور المالية.
2: أكيد.
0: أساس أن كل واحد فيهم
2: يقدر عايشين.
0: صحيح. إيه عايشين مع بعض. فيكون بينهم التعاون، غير لما يحوشها الصدمة مثلا. إيه؟ في الزوجة أن ليش أنه ما قاعد يلبي الاحتياجات البيت،
2: وخاصة
0: نعم هذه بس الزوجة نقطة مهمة. يعني
2: الزوجة عارفة المصاريف وعارفة الالتزامات وعارفة إيش كثر تحتاج في الشهر.
0: صحيح.
2: وهي عارفة كذلك حتى التضخم إذا صار في أي شيء، يعني زيادة ارتفاع أسعار الأكل الزوج ما لأن هي 24 ساعة في الجمعية تشتري ماكلة البيت، فعارفة الأسعار فلذلك تخطط للمستقبل وتعطي صورة أوضح للزوج اللي دائما يكون يعني
0: هو المعين لهذا الموضوع أكثر شيء،
2: الفوكس ماله يكون لحظي. صحيح. هي تعطي للأفكار المستقبلية.
0: طبعا ودنا نعرف بعد أيضا ما خطورة الوصول إلى مرحلة أنه يصبح فيها الراتب مخصصا في معظمه لسداد الأقساط والالتزامات الثابتة، ويظهر الشخص يعني يقول ويضطر عفوا الشخص إلى الاقتراض أو استخدام الائتمان لتغطية احتياجات الشهرية العادية البسيطة.
2: إيه هذه مشكلة نفس المشكلة يعني. الثانية يعني. طلع صحيح. من مشكلة دش مشكلة ثانية. لذلك هذه حياتها تكون دائما صعبة وعلاجها أصعب يعني. صحيح. هي مجرد حتى علاجها يمدد الفترة الزمنية لدفع الأقساط وليس علاج المشكلة الدين من الأساس. الدين لازم يتم حسابه بالورقة والقلم في بداية
0: مهم تدقيق في هذا لأنها
2: يعني لازم الأرقام. أعرف إيه؟ يعني خاصة وايد ترى من الناس، أنا عندي نقطة يعني مهمة، كثير يروحون على البنك على الإعلان على الإعلان ما يسألون الموظف الموجود زين أنا قرضش كثر 30,000 زين أنتوا لما كم مدته 10 سنوات إيش كثر القسط 300 زين 30,000 راح تسلمني 30 ولا راح تخصم منه الفوائد في البداية ولا في هذه كلها أسئلة لازم هل القسط 400 راح يسدد فقط القرض ولا هناك رسوم مخفية أنا ما أشوفها لازم أدفعها تأمين تسجيل وغيرها من هذه الأمور. هذا لازم يسألون حتى يتأكد كم بالضبط راح يدفع كل شهر والمدة الزمنية المدة الزمنية اللي يجب أن يلتزم فيها. إنزين دفعت قبل الفترة هل إيش كثر راح ينزل من الأقساط اللي عليه أو إيش كثر راح ينزل من قيمة القرض؟ بعض البنوك لا، سواء دفعتي أول يوم كامل ولا ما دفعتي أو بعد 10 سنين نفس الشيء. لذلك تختلف البنوك ويجب على الشخص أن يسأل هذه الأمور اللي البسيطة اللي يعتقد الكثير أنها بسيطة ولكن مهمة.
1: نعم. السيد والأستاذ علاء محمد بهبهاني المختص بالوعي والاستثمار المالي، الحديث معك جدا شيق ما شاء الله جدا. يعني في فحوى هذا الحديث نتأمل في حياتنا اليومية وطريقة الصرف وإعادة النظر، وبالفعل هذه النصائح هي مختصرة مفيدة بالنهاية هي لك كشخص، ممكن أيضا من خلال نفس الراتب اللي يملكه نفس الشخص الآخر تعيش معيشة أفضل منه لأن إدارتك تكون أفضل من إدارته وبعيدا أيضا عن العشوائية. رح ناخذ هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود مجدداً.

سؤال يشغلك ممكن تكون إجابته بداية الحل. في استشارة نقرب من قضايا حياتكم ونخلي تساؤلاتكم أمام أهل الاختصاص. استشارة، لأن المعرفة قرار. في عالم أصبحت فيه الالتزامات المالية جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية، تزداد الحاجة إلى الوعي الذي يساعد الإنسان على اتخاذ قراراته المالية بعيداً عن الاندفاع والضغوط الاستهلاكية. ضيفنا علاء محمد بهبهاني المتخصص في الوعي المالي والاستثمار، يشاركنا رؤيته حول كيفية بناء علاقة أكثر توازناً مع المال وفهم الالتزامات قبل اتخاذها والتعامل مع الديون بطريقة تحافظ على الاستقرار المالي للفرد والأسرة. وفي حلقة اليوم من استشارة نناقش معاه أسباب تراكم الديون وتأثير الأقساط على الدخل والادخار والمستقبل، والأهم كيف يمكن أن نعيد ترتيب أولوياتنا ونستعيد توازننا المالي بخطوات علمية ومدروسة. علاء محمد بهبهاني ضيفنا اليوم في برنامج استشارة

0: ورجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا الكرام في برنامج استشارة مع الضيف علاء محمد بهبهاني، متخصص بالوعي والاستثمار المالي، ولازلنا نستكمل هذا الحوار الجميل أخوي محمد.
1: نعم، لا شك هو حوار فعلا جميل وفي تفاعل تحت الهواء وأيضا على الهواء في هذا الموضوع، ودنا أيضا نبحر أكثر وأكثر، لكن أيضا لدينا محاور محددة في هذا اللقاء، وإن شاء الله ضيفنا الكريم عندنا في لقاءات مستقبلا أن أيضا نقوم بتسجيل حلقة إذاعية حول هذا الموضوع، لأنه بالفعل ينجي الأسر من الديون ومن أيضا التخبط المالي، وأيضا يعتبر رسالة للشباب الجدد في حياتهم الوظيفية أن يبدأوا مبكرا في هذا الجانب. سؤالنا يقول: ما خطورة الوصول إلى مرحلة يصبح فيها الراتب مخصصا في معظمه أو كله لسداد الأقساط والالتزامات الثابتة، وأيضا يضطر فيها الشخص إلى الاقتراض أو استخدام أيضا بطاقة الائتمان لتغطية احتياجات الشهر العادية؟
2: طبعا قلنا احنا المشكلة هو عدم الحساب.

0: لراتبها لا يستطيع سداد قروضها ولا يستطيع كذلك استيفاء جميع أموال المصروفات الأساسية لها. لذلك أريد وأقول مرة ثانية لازم نحسبها عدل، احسبوها عدل قبل ما تقدمون على أخذ أي قرض، وفكر يعني هل هذا القرض
1: راح يبقى لي منه شيء.
0: اي نعم. القرض يعني ببساطة القرض شنو؟ القرض هو أني أخذ فلوس ما أملكها اليوم عشان أشتري شيء استفيد منه مستقبلا. البنك شي يقول لك؟ يقول لك انا حتى انت تستفيد منه مستقبلا انا اعطيك الفلوس هذه اليوم واخذ منك فوائد اللي هي مده صبري عليك ودفعك الاقساط على اساس ان هذا الشيء يعني مثلا شرينا بناء، اشتري مثلا بنايه.
1: نعم.
0: بنايه لها فيها مدخول، انا تكلفني هذه البنايه 100,000. طبعا عقب ما نحسب الراتب والمداخيل اللي عندي هذه ال 100,000 اوكي اروح اقول حق البنك انا ابي 100,000، البنك يعطيني 100,000 ويقول لي خلال 10 سنين تقريبا نقول الفوائد 60%.
2: اي نعم.
0: هذه ال 100,000 انا اي ادرسها ان هل هذه البنايه بعد 10 سنين كم سعرها؟ والله شوف سعرها بالسوق راح توصل 200-230,000. انزين ايش كثر مدخولها؟ مدخولها تقريبا قاعد يدخل لي شهريا نفرض 500-600 دينار. او زين، اذا المدخول مال البنايه قاعد يسدد لي الاقساط زائد اني بربح 220 بعد 10 سنين. هذا القرض الصحيح اللي لازم كل انسان يفكر بهالطريقه. اما اني اشتري شيء بعد 10 سنين تقل قيمته توصل لي صفر او ما دون الصفر، هذا طبعا مضي، يعني كأنك ماخذ فلوسك وقاعد تبعثرها وتدفعها يمينا وشمالا.
1: نعم. الأستاذ علاء محمد بعبهاني المختص بالوعي والاستثمار المالي، لم يبقى إلا أقل القليل بدقيقة أو بدقيقة ونصف، ماذا تود أن تقول في نهاية هذه الحلقة بأقل من دقيقة؟
0: طبعا نتمنى التخطيط لأي أمر مالي على الإنسان يبي يقدم عليه، يخطط ماله وما عليه حتى لا يقع في أي مشكلة في المنتصف.
2: كل الشكر لك أستاذنا العظيم، طبعا اليوم ميزتنا في هذا الحوار.
0: الله يحفظك.
2: الحوار هذا جدا شيق وجدا مهم صراحة، لأن هذا الحوار يحتاجه كل بيت عندنا، كل شخص قاعد يسمعنا الحين بوقت الحالي، لأن فعلا جدا يلامس الشباب والكبار في السن ويلامس الشابات والنساء، بحيث أنه يصير عندهم هذا التوفير المالي والقصد المالي ويشوفونه برؤية الوعي أكبر وأحسن من الفترة اللي كنا نشوفها في الفترات الماضية، لأن الرخاء موجود. إذا أنت بداخلك الرخاء راح يكون الرخاء جدامك، إذا بداخلك الفقر والحاجة راح يكون الحاجة أيضا جدامك. فدائما يعني نستفيد من هذا الشيء من أهل العلم، وطبعا الاستفادة مني كانت جدا عظيمة اليوم، والله يعطيك العافية.
0: الله يحفظكم ويسلمكم.
2: ونورتنا صراحة أستاذ علاء محمد بهبهاني.
0: الله يحفظكم
1: ويسلمكم. نشكر حضورك الكريم على ما أمتعتنا فيه من نصح وإرشاد، منبثق من إنسان ذو خبرة، وقد وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى الختام. هذه أجمل تحية تأتيكم من أسرة الفريق من الإعداد فواز المطيري ومحمد العازمي، ومن التقديم الزميلة حنان الغريب ومحدثكم محمد مزيد،
2: ومن الهندسة ناصر العنزي، ومن التنسيق والمتابعة فجر العبيد،
1: وأجمل تحية من التنفيذ يرسلها لكم حسين الخالدي،
2: ومن الإخراج حسين أشكناني.
1: إلى أن نلتقيكم في السبت المقبل في تمام الساعة 7 مساء، دمتم بحفظ الله ورعايته.
2: مع السلامة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، تقدمها لحضراتكم اليوم أمير الحسن، وفي الإخراج أمير مختار. في جولتنا هذا المساء، القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم تعلن تدمير 3 ناقلات إيرانية بعد استهداف سفينتين حربيتين أمريكيتين. موقع أكسيوس يقول إن إدارة الرئيس الأمريكي تضع مسودة خطة للشرق الأوسط بعد انتهاء التصعيد العسكري. الجيش اليمني يعلن تحقيق تقدما ميدانيا في جبهة حيفان جنوب محافظة تعز خلال مواجهات متواصلة مع ميليشيا الحوثي. غارات جوية وقصف مدفعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب الأراضي اللبنانية. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة. باريس تنفي ضلوعها في تمرد أحبطه المجلس العسكري في النيجر. المبعوثان الأمريكيان يصلان إلى موسكو لإجراء محادثات بشأن الحرب في أوكرانيا، والرئيس الروسي يصدر أمرا بعدم شن أي ضربات على كييف لمدة 3 أيام. الرئيس الأوكراني يقول إن بلاده مستعدة لوقف الغارات على موسكو. وعشرات الدول تتفق على وثيقة في جنيف بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل. مستمعينا الكرام، إليكم تفاصيل الأنباء، ونبدأ جولتنا المسائية حول التصعيد العسكري بالمنطقة، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم أن قواتها استهدفت 3 ناقلات نفط إيرانية اليوم بعد إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا تقومان بدوريات في مياه المنطقة. وقالت القيادة في بيان إن حاملة طائرات أمريكية ومدمرة مزودة بصواريخ موجهة تمكنتا من تفادي هجمات إيرانية متعددة وغير مبررة، مؤكدة عدم إصابة أي من أفراد القوات الأمريكية. بدوره قال وزير الحرب الأمريكي بات هكسيث: إذا أطلقت إيران النار على السفن الأمريكية فسيتم القضاء على الناقلات النفطية الإيرانية بشكل كامل. وفي سياق متصل، قال موقع أكسيوس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته يعدان استراتيجية للشرق الأوسط لما بعد انتهاء الحرب مع إيران، وفقا لمسؤولين أمريكيين 2 ومصدرين آخرين مطلعين على الموضوع. ورغم أن الخطة لا تزال في المراحل الأولى من إعدادها، فإن الهدف منها هو توجيه النهج الأمريكي في الشرق الأوسط بعد انتهاء الحرب مع إيران وخلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب. وفي فيينا قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة

0: وحلفائها بريطانيا وفرنسا وألمانيا يضغطون على دول أخرى في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمرير قرار الأسبوع المقبل يقضي بإحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لأول مرة منذ 20 عاما. ويأتي هذا القرار استكمالا لقرار آخر اعتمد في 12 من يونيو 2025، خلص إلى أن إيران انتهكت التزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار النووي لعدم تعاونها الكامل في تحقيق بشأن آثار يورانيوم عثر عليها في مواقع غير معلن عنها. وفي اليمن جدد الجيش اليمني مواجهاته مع ميليشيا الحوثي اليوم في جبهات عدة لا سيما في محافظتي تعز والحديدة. وقال الجيش اليمني في بيان إن قوات الجيش اليمني ممثلة باللواء الرابع حزم حققت تقدما ميدانيا في جبهة حيفان جنوب محافظة تعز خلال مواجهات متواصلة مع ميليشيا الحوثي، مشيرا إلى تكبيد الحوثيين خسائر بشرية ومادية ومؤكدا استمرار العمليات العسكرية والمواجهات في مختلف قطاعات جبهة حيفان. وفي لبنان شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مناطق متفرقة جنوب الأراضي اللبنانية، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل فتاة وإصابة 7 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة بقضاء النبطية جنوبي لبنان. الزميلة سحر بشارة والتفاصيل.
1: أعلنت وزارة الصحة سقوط 4 قتلى و32 جريحا بينهم أطفال ونساء في حصيلة نهائية للغارات الإسرائيلية التي استهدفت الجنوب والبقاع الغربي يوم أمس، وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس إلى 4346 قتيلا و12301 جريحا. وكانت مناطق عدة في الجنوب خارج ما يسمى بالخط الأصفر قد تعرضت ليل أمس لسلسلة غارات تمددت لتطال للمرة الأولى منذ 3 أشهر منطقة البقاع الغربي شرقي لبنان. جيش الاحتلال زعم أن الهجمات طالت بنى تحتية ومستودعات ووسائل قتالية تابعة لحزب الله في رد على إطلاق الحزب مسيرة نحو قواته في المنطقة الأمنية. وغدات التصعيد واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها في الجنوب حيث نفذت أكثر من 10 تفجيرات في بلدة المنصور في قضاء صور، واستخدمت برميلا يحتوي على متفجرات قوية سمع صداها في القرى المحيطة، وهز تفجير عنيف مدينة بنت جبيل وبلدة بيت يحون. إلى ذلك توغلت قوة إسرائيلية في بلدة ميس الجبل بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف عددا من المنازل وتمشيط بالأسلحة الرشاشة، كما شن الطيران المسير غارتين على بلدة النبطي الفوقى. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: وفي سوريا تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الميدانية لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر تنفيذ توغلات برية ومداهمات جديدة لمنازل المدنيين في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا. كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام منزلا في قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي، وأطلقت الأعيرة النارية في الهواء لإرهاب الأهالي قبل انسحابها. وفي جديد الأوضاع في قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في قطاع غزة خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. الزميل عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
2: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 332 على التوالي، وأصيب طفل فلسطيني بجروح متوسطة برصاص قوات الاحتلال في مخيمات النازحين في منطقة السودانية شمال غرب القطاع، كما أصيب فلسطينيان بإطلاق نار في الأطراف الشمالية لمدينة غزة. وفي حي الشجاعية وشارع مشتهى شرقي مدينة غزة، ألقت مسيرات الاحتلال قنابل متفجرة على منازل المواطنين بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال المتمركزة خلف الخط الأصفر. وفي جنوب القطاع قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال غرب مدينة رفح، وأطلقت آلياته النار بكثافة باتجاه جنوب مدينة خان يونس، فيما أطلقت زوارقه النار باتجاه ساحل المدينة. وبحسب إحصائيات رسمية، بلغ عدد الشهداء منذ 11 من أكتوبر الماضي 1334 شهيدا، والمصابين 4429. وتواصل طواقم الدفاع المدني انتشال جثامين الشهداء، فقد انتشلت خلال الأيام الماضية 55 شهيدا من منزل في حي الزيتون قصف قبل عامين وكان يأوي عشرات النازحين. وأكدت الطواقم أنها تعمل بنقص حاد في المعدات والآليات الثقيلة في ظل وجود أكثر من 1000 جثمان تحت أنقاض 147 منزلا مدمرا. وتتفاقم أزمة المياه بعد توقف إمدادات شركة ميكروت الإسرائيلية، حيث يقف المواطنون منذ الفجر في طوابير طويلة لتعبئة جالونات الشرب. ويتزامن ذلك مع عودة الحديث عن مشاريع تهجير سكان القطاع والتي طرحها وزراء في حكومة الاحتلال. وأكدت الفصائل الفلسطينية أن ذلك يأتي في إطار سياسة العقاب الجماعية، مشددة على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه. ويبقى قطاع غزة بين تصعيد عسكري مستمر وكارثة إنسانية تتفاقم يوما بعد يوم. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: وفي الضفة الغربية المحتلة، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم 4 فلسطينيين بينهم امرأة، وذلك خلال اقتحامات متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفا أن قوة إسرائيلية اعتقلت فلسطينيا خلال اقتحام حي الشرقي بمدينة جنين شمالي الضفة، كما اعتقلت فلسطينيا آخرا ووالدته خلال اقتحام مساكن للنازحين من مخيم جنين. وأفادت الوكالة بأن عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على مخيم جنين منذ يناير 2025 تسبب في تدمير مئات المنازل وتهجير أكثر من 17 ألفا من سكانه. وإلى باريس، حيث نفى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بشكل قاطع اليوم اتهامات وجهتها النيجر إلى فرنسا بالوقوف وراء تحريض جنود على التمرد. وقال بارو إن هذه الاتهامات هي محض افتراءات، مضيفا أنه لم تكن لدى فرنسا أي نية أو وسيلة لإثارة مثل هذا التمرد. وقبل أسبوع أحبط المجلس العسكري الحاكم في النيجر بمساعدة حلفائه الروس تمردا لجنود منشقين. ولمح التلفزيون الرسمي في نهاية الأسبوع الفائت إلى تورط فرنسا مع المتمردين من دون تقديم أي دليل على ذلك. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بوقف الهجمات على كييف لمدة 3 أيام تزامنا مع زيارة الوفد الأمريكي لموسكو. هذا وقد وصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجارد كوشنر إلى موسكو اليوم لطرح مقترح لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات في أوكرانيا. الزميل أشرف الصباغ والتفاصيل.
3: أعلن الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر أمرا بعدم شن أي غارات على العاصمة الأوكرانية كييف لمدة 3 أيام تبدأ من منتصف الليلة. وقال بالفعل أصدر الرئيس الروسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين أمرا بعدم شن ضربات على كييف لمدة 3 أيام بدءا من منتصف هذه الليلة، وهذا مرتبط بالتحضيرات والتنسيقات للاتصالات الأمريكية في كييف. وأضاف أن الرئيس الروسي سيلتقي بالمفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وستكون هناك محادثات، وكما جرت العادة كانت هذه اللقاءات مطولة فلننتظر ونرى حسب قوله. وحول الأفكار الجديدة التي قد يكون ويتكوف وكوشنر يحملانها إلى موسكو بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، قال بيسكوف: لا أرغب في الإعلان عن أي شيء أو بحثه دون وجود شيء ملموس. وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه قال عشية الزيارة إنه لا يوجد حديث عن أفكار جديدة بشأن تسوية النزاع الأوكراني. وتعليقا على استفسار بشأن تسلسل زيارة ويتكوف وكوشنر إلى موسكو وبعدها إلى كيف، قال بيسكوف: لا أستطيع الرد، ومن الأفضل أن يوجه هذا الاستفسار إلى مفاوضي واشنطن. هذا ودعا نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف الولايات المتحدة إلى مراعاة الواقع على الأرض عند تناولها الصراع الأوكراني وعدم الاستجابة لضغوط الأطراف التي لديها آراء أخرى حول تسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوضع يتغير ليس في صالح كييف. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: وعلى الصعيد الميداني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها سيطرت على بلدة كورتوفكا في دونيتسك، فيما واصلت القوات الروسية استهداف بنى تحتية حساسة يستخدمها الجيش الأوكراني. بالمقابل قالت السلطات الأوكرانية إن غارة جوية روسية أسفرت عن مقتل 4 أشخاص في جنوب شرق أوكرانيا. وفي كييف قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه تحدث مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر الذين بدأ بالفعل محادثاتهما في روسيا اليوم، مؤكدا استعداد بلاده لوقف الغارات على موسكو من الآن فصاعدا وكذلك يومي الأحد والاثنين. ومن المتوقع وصول المبعوثين الأمريكيين إلى كييف غدا الأحد لبحث مسار المفاوضات مع روسيا. في غضون ذلك قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن وقفا محليا جديدا لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ اليوم بواسطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإتاحة إصلاح خط الكهرباء الضروري لاستعادة إمدادات الطاقة الخارجية لمحطة زاباروجيا النووية بعد انقطاعها لفترة طويلة. وفي برلين قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم إن محاولة الهجوم بطائرة مسيرة على مطار ألماني الشهر الماضي تظهر أن البلاد تواجه شرخا عميقا مع تداعيات بعيدة المدى لن تتضح أبعادها إلا بعد النظر إلى الأحداث في الماضي. وأضاف ميرتس إن قرار الحكومة الألمانية تحميل روسيا مسؤولية الهجوم كان واضحا وسليما من الناحية القانونية، موجها تحذيرا إلى موسكو من مواصلة هذا النوع من الحرب الهجينة. وفي جنيف وقعت 28 دولة في مدينة جنيف السويسرية على وثيقة أولية غير ملزمة قانونيا لتنظيم استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل والتي تعرف شعبيا باسم الروبوتات القاتلة. المزيد في سياق التقرير الآتي.
4: اتفقت دول مشاركة في إطار عمل ينظم أو يحظر استخدام الأسلحة التي تعد عشوائية الأثر أو مفرطة الضرر اليوم على وثيقة قد تمهد الطريق لوضع قواعد دولية بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل. ويبلغ عدد الدول الأطراف 128 دولة، ويمثل الاتفاق على هذه الوثيقة غير الملزمة خطوة مهمة بعد مفاوضات دامت لما يزيد على عقد بشأن كيفية تنظيم أنظمة الأسلحة القادرة على تحديد الأهداف ومهاجمتها بدرجات متفاوتة من الاستقلالية والتي تعرف أحيانا باسم الروبوتات القاتلة. وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة ستوب كيلر روبوتس نيكول فان روين إنه من المؤسف حقا أن العمل الذي أنجزته الدول على الوثيقة على مدى السنوات الثلاث الماضية جرى إضعافه بدرجة كبيرة في الساعات الأخيرة. واجتمعت الدول الأعضاء في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة الأيام الماضية في جنيف بسويسرا، وتوصلت إلى توافق في الآراء خلال الساعات الماضية. ويأتي الاتفاق في ظل تنامي القلق بشأن استخدام أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل في صراعات بمناطق منها أوكرانيا والسودان والشرق الأوسط. الوثيقة التي أقرت بعد توافق في الآراء غير ملزمة، لكنها قد تمهد الطريق أمام مفاوضات رسمية بشأن معاهدة. واستمرت المحادثات للتغلب على الخلافات حول الصياغة وسط معارضة من دول مثل الولايات المتحدة وروسيا. وتفضل الولايات المتحدة وروسيا اعتماد مبادئ توجيهية وطنية بدلا من القواعد الدولية الملزمة قانونا. وسعت واشنطن إلى إضفاء المرونة على الوثيقة غير الملزمة بما في ذلك في المسائل المتعلقة بدور الإنسان في اتخاذ القرارات.
0: ومن أخبار الكوارث الطبيعية، ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت قبل نحو 10 أيام منطقة راسوا ومحيطها في نيبال قرب الحدود مع الصين إلى 1342 قتيلا وأكثر من 4800 شخص ما زالوا في عداد المفقودين. مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي والتي نناقش فيها الليلة التصعيد في المقدمة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف 3 ناقلات إيرانية ردا على هجمات صاروخية استهدفت سفنا حربية أمريكية، فيما حذر قائد القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم براد كوبر من أن واشنطن قد تمضي أبعد من ذلك وصولا إلى تدمير أسطول النفط الإيراني إذا استمرت الهجمات. وهو تصعيد جديد بين الولايات المتحدة وإيران، ينتقل هذه المرة من استهداف القطع العسكرية إلى ضرب ناقلات النفط. وبالتوازي مع التصعيد العسكري، تتحرك واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون للدفع نحو إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الضغوط العسكرية والسياسية على طهران. مستمعينا الكرام، حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان رجا طلب، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك معنا أستاذ رجا.
5: أهلا وسهلا. يا أهلا
0: أستاذ رجا، بداية كيف تقرأ انتقال الولايات المتحدة إلى استهداف ناقلات النفط الإيرانية، وهل نحن أمام تحول في قواعد الاشتباك بين واشنطن وطهران؟
5: بكل تأكيد هناك تحول. يعني استهداف ناقلات النفط هو استهداف الروح الاقتصادية للاقتصاد الإيراني. نعم. لأنه توصلت الولايات المتحدة إلى قناعة أنه طالما أن هناك شريانا يمد إيران بالأموال، فبالتالي إيران ستبقى قادرة على الصمود، ولذلك الحصار يفقد معناه الاستراتيجي إذا بقيت ناقلات النفط الإيرانية تتحرك بحرية والنفط الإيراني يصل إلى الأسواق المحددة التي يباع بها النفط، يعني في السوق السوداء وأحيانا لبعض الدول التي تستورده بشكل علني ومباح. لذلك وصلت الولايات المتحدة إلى قناعة يجب قطع الشريان الذي يمد إيران بالقوة المالية أو الاستمرار المالي أو القدرة على البقاء على قيد الحياة، لأن الحصار توصلت إلى قناعة أن هذا الحصار مخترق طالما ناقلات النفط تأخذ النفط وتذهب وتبيعه بطرق مختلفة وشتى، وهي معروفة باتت للولايات المتحدة وغير الولايات المتحدة.
0: نعم، قائد القيادة المركزية الأمريكية يهدد بتدمير أسطول النفط الإيراني، إلى أي مدى يمكن أن يتحول إلى خيار فعلي إذا استمرت الهجمات الإيرانية؟
5: يعني هذا احتمال وارد، لكن الوقت ليس لصالح الولايات المتحدة بالمناسبة، لأنه يعني الوقت ضيق عليها، وأنت تعلمين أن هناك انتخابات نصفية ووضع الرئيس ترامب في استطلاعات الرأي ليست مبشرة، وبالتالي يعني ليس فقط الرئيس ترامب، حتى الحزب الجمهوري، لذلك هناك سباق مع الزمن من أجل إنجاز شيء ما بالملف الإيراني. لأن السؤال الذي سيطرح بالمستقبل، ماذا فعلت؟ يعني أنزلت، يعني دخلت حربا مع إيران من أجل إسقاط النظام، النظام ما زال باقيا والنظام ما زال عائشا يتنفس ويأكل ويشرب وتصله إمدادات مالية وكل ذلك. إذن يجب أخذ خطوات حاسمة قبل أن يطرح هذا السؤال. هذا السؤال قادم بكل تأكيد إذا بقي النظام الإيراني على قيد الحياة أو بقي قائما. فلذلك يجب أن يكون هناك خطوات، ومنها هذه الخطوة الذي أنا أعتقد أنها خطوة مهمة. إذا استمرت بهذه الدرجة من العنف، لأنه لا يمكن إبقاء المعركة فقط في إطارها العسكري، يجب نقلها إلى الإطار الاقتصادي، وهنا سيصبح التأثير على إيران أقوى بكثير من المسألة العسكرية.
0: نعم، وما الذي يعنيه استهداف قطاع النفط تحديدا بالنسبة لقدرة إيران الاقتصادية؟ ما الذي يعنيه ذلك على مواصلة هذا التصعيد؟
5: لا يوجد لإيران مصادر دخل حقيقية الآن إلا النفط، يعني الصناعات شبه متوقفة، والتصدير إلى حتى وإن كانت هذه الصناعات تعمل تحتاج إلى النفط، والتجارة بينها وبين معظم دول المنطقة متوقفة، وحتى مع محيطها الأسيوي متوقفة، ومع تركيا أيضا ليست على ما يرام، فبالتالي هي محاصرة إقليميا بالإضافة إلى الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية ولمضيق هرمز. إذن يعني الحبل الأمريكي يلتف أكثر وأكثر حول العنق الإيرانية، وهذا وهم لذلك يفكرون بمخرج بأي طريقة من الطرق لكسر الحصار، ولكن هل ستصلح هذه الطريقة؟ قد تزيد من ذراوة المعركة، ولكن لا يمكن أن تنهي الحصار بهذا الشكل. وأيضا بالمقابل علينا أن نكون موضوعيين ونقر بأن الوقت ليس لصالح الولايات المتحدة كما أشرت قبل قليل، وإيران بهذا المستوى من المواجهة قد تستطيع العيش لعدة أشهر، وقد تتجاوز هذا العام للعام القادم إن استمرت المعركة على هذا المنوال.
0: نعم، بالتزامن مع كل هذه التطورات هناك تحرك غربي لإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، هل نكون بذلك أمام استراتيجية ضغط متكاملة عسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا برأيك؟
5: يعني إلا إذا تحولت إيران القرارات تحت البند السابع، إذا لم تتحول أي القرارات التي ستخرج من مجلس الأمن تحت البند السابع فهذا لا شيء ولا أي قيمة لها، لأنه وأنا أشك أنها تستطيع، لأن الصين موجودة بمجلس الأمن وروسيا موجودة بمجلس الأمن، والدولتان حليفتان بشكل أو بآخر لإيران، فبالتالي كل المساعي من خلال مجلس الأمن أنا بتقديري لن تؤثر كثيرا على إيران. وعليك أن لا تنسي سيدتي أن إيران دولة تدير ظهرها القرارات الدولية، يعني نعم. نسميها دولة مارقة، هو مصطلح سياسي ليدلل على أن هذه الدولة لا تعير أهمية للقانون الدولي.
0: نعم، أخيرا أستاذ رجا، هل تتوقع أن يدفع هذا التصعيد الطرفين نحو التفاوض، أم أننا أمام جولة أوسع من المواجهة في المنطقة؟
5: يعني مواجهة أكثر من ذلك لا أعتقد، إلا إذا عادت الحرب بنفس الوتيرة التي اندلعت بها خلال الأشهر الماضية، ولكن بكل تأكيد إذا بقي الحرب في الإطار الاقتصادي الذي تحدثت عنه قبل قليل يمكن أن يؤثر على إيران كثيرا، ولكن لن يسقط النظام بهذا التوقيت السريع. يعني إسقاط النظام عبر قتله عسكريا وقتله اقتصاديا يحتاج إلى فترة أطول، وإيران تستطيع لأنها دولة كما تعلمين دولة غير ديمقراطية، لا يستطيع أحد أن يساعد المسؤولين فيها، فبالتالي هي في في في يعني لا تستطيع، يعني لن يوقفها ولن يرعبها الزمن، يرعبها فقط هي أخذ مصادر القوة منها، ومنها موضوع تصدير النفط والوضع الاقتصادي الذي يزداد سوء يوما بعد يوم في إيران. هذا هو المقتل الحقيقي لإيران. في المقابل نجد أن الرئيس الأمريكي لديه انتخابات نصفية، والحزب لديه بدأ ينقسم على نفسه، وهناك رأي عام بدأ يتململ من الحرب على إيران، وبالتالي الضغوط على الجانب الأمريكي في بلد ديمقراطي يعني ستكون أكثر قدرة من الضغط الذي يمارس على إيران عبر تضييق الخناق عليها اقتصاديا.
0: نعم، مستمعينا الكرام، كان معنا عبر الهاتف من عمان الأستاذ رجا طلب الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك أستاذ رجا على المشاركة معنا والحديث عن آخر تطورات التصعيد في المنطقة. وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، انخفض سعر برميل النفط الكويتي 17 سنتا ليبلغ 98 دولارا و10 سنتات للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة، مقابل 98 دولارا و27 سنتا في تداولات يوم الأول من أمس، وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت $2.84 سنتا لتبلغ 92 دولارا و68 سنتا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا لتبلغ 91 دولارا و48 سنتا. مستمعينا الكرام، إليكم وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
6: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة ونهار الغد راح يكون طقس حار ورطب نسبيا، خاصة على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة لفجر الغد مدينة الكويت 27 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 26، الجهرة، مزارع العبدلي، مزارع الوفرة 24، مينا الحمدي وفيلتشة 30، جزرنا الشمالية ورب بوبيان 29، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 31 درجة مئوية. حالة البحر خفيف الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى أقل من 3 قدم. أعلى مد في الساعة 5:35 دقيقة الفجر، أدنى جزر في الساعة 1:15 دقيقة بعد الظهر. موعد أذان الفجر في الساعة 4:07، موعد شروق الشمس في الساعة 5:28. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

مستمعينا الكرام، في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. القيادة المركزية الأمريكية ساندكوم تعلن تدمير 3 ناقلات إيرانية بعد استهداف سفينتين حربيتين أمريكيتين. موقع أكسيوس يقول إن إدارة الرئيس الأمريكي تضع مسودة خطة للشرق الأوسط بعد انتهاء التصعيد العسكري. الجيش اليمني يعلن تحقيق تقدما ميدانيا في جبهة حيفان جنوب محافظة تعز خلال مواجهات متواصلة مع ميليشيا الحوثي. غارات جوية وقصف مدفعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب الأراضي اللبنانية. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة. باريس تنفي ضلوعها في تمرد أحبطه المجلس العسكري في النيجر. المبعوثان الأمريكيان يصلان إلى موسكو لإجراء محادثات بشأن الحرب في أوكرانيا، والرئيس الروسي يصدر أمرا بعدم شن أي ضربات على كييف لمدة 3 أيام. الرئيس الأوكراني يقول إن بلاده مستعدة لوقف الغارات على موسكو. وأخيرا، عشرات الدول تتفق على وثيقة في جنيف بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم الجولة الإخبارية المسائية من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من فريق الإعداد في الإدارة العامة للأخبار والبرامج السياسية، ومن محدثتكم على الهواء مباشرة أميرة الحسن، ومن المخرج أمير مختار. شكرا على حسن المتابعة. دمتم في أمان الله.

أهلا بكم مستمعينا الكرام بنشط رياضية، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف مرشيد، ومن الإخراج سعود السهلي.

بداية مع العناوين، السالمية وكاظم يواجهان الساحل والشباب في ختام الجولة الثالثة من دوري زين الممتاز. الكويت تتجاوز الجهراء وينفرد بصدارة دوري زين الممتاز. أزرق الشباب يواجه كمبوديا في مهمة مصيرية في تصفيات كأس آسيا. مانشستر سيتي يحقق العلامة الكاملة ويفوز بشكل صعب على كوفنتري في البريمير ليج. أتلتيكو مدريد يسقط بثلاثية أمام بلباو في الليغا الإسبانية. لويس إنريكي يجدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى عام 2030.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولة رياضية نقدمها لكم من خلال إذاعة دولة الكويت. فأهلا بكم. يزدل ستار غدا عن منافسات الجولة الثالثة من دور زين الممتاز لكرة القدم بإقامة مواجهتين. الأولى تجمع السالمية بضيفها الساحل على استاد ثامر عند الساعة 6:35، ولإلقاء الضوء على آخر استعدادات ساحل المباراة أدلى مدير الفريق الأول محمد العنزي بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: استعدادات ساحل مباراة السالمية باكر إن شاء الله بإذن الله الشباب جاهزين. عندنا غياب المدافع موريسيو طرد مباراة كاظمة، والله الحمد صفوف كاملة إن شاء الله، والفريق معنوياته عالية الحمد لله رب العالمين. خلال المبارتين، مباراة الأولى فوز ومباراة الثانية خذينا تعادل من فريق كبير من مثل نادي كاظمة. إن شاء الله بإذن الله تطور خطوة بعد خطوة، إن شاء الله فريق في تطور إن شاء الله. وراها المباراة السالمية عندنا معسكر بعد توقف، إن شاء الله تشوفون الساحل في أفضل صورة إن شاء الله مع انتدابات لاعبين جدد. والله يوفقنا إن شاء الله في مباراة باشر مع نادي السالمية. الله يعطيكم الصحة والعافية.

0: وفي المباراة الثانية يحل كظمة ضيفا ثقيلا على الشباب عند الساعة 8:50 مساء، وحول تحضيرات الشباب لمباراة الغد أدلى نائب رئيس جهاز الكرة مسعود مختار بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: بالنسبة لمباراتنا باكر مع فريق نادي كاظمة، مباراة راح تكون صعبة علينا احنا بالذات، كوننا نعاني من الكثير من الغيابات. عندنا تقريبا 7 لاعبين بعاد عن التشكيلة الأساسية، عندنا ميشيل يعاني من الإصابة الجناح الأيمن مالنا، عندنا توتو المهاجم يعاني من الإصابة، لغاية أمس ما دخلوا التدريبات، راح نجربهم اليوم وإذا كان الحال زين إن شاء الله يشاركون. عندنا كذلك محمد خليل، عندنا أحمد الرياحي، عندنا يوسف نجف، عندنا راشد المطيري، عندنا حسين الحربي، هذيل لاعبين أساسيين بالفريق كلهم يعانون من الإصابات، ما راح يشاركون أيضا في مباراة الغد، لكن أنا متأكد أن الموجودين فيهم الخير والبركة، إن شاء الله يا رب يستطيعون أن يقدمون أداء عالي يعوضون غياب زملائهم. إن شاء الله يا رب مباراة تكون ممتعة للجماهير، مباراة نحتاج أن نسعد فيها المشاهدين كذلك، وإن شاء الله يا رب يكتب التوفيق للجميع إن شاء الله. مشكورين.

0: ولمعرفة جاهزية كاظم للمباراة أدلى مدير الفريق الأول محمد الحريص بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: مباراتنا في الجولة الثانية ضد نادي الشباب، أكيد هذه المباراة مهمة حيل، خصوصا أنها تأتي بعدها فترة توقف طويلة نوعا ما. نحتاج 3 نقاط حتى نكون من ضمن الفرق في ترتيب الدوري، وعشان الفريق ياخذ دفعة معنوية للفترة القادمة يكون استعدادنا لما بعد التوقف بشكل أفضل. الفريق في المباراة السابقة يعني قدم كل شيء لكن ما توفق في تسجيل الأهداف، لكن نتمنى إن شاء الله أن نعوض اللي صار في المباراة السابقة ونحقق 3 نقاط. يبقى فريق نادي الشباب فريق جاهز وفريق محترم وفريق نحسب له ألف حساب، حالة أي فريق نلعب وياه بالدوري، لكن نتمنى إن شاء الله التوفيق في هذه المباراة وحصد 3 نقاط والفوز بإذن الله.

وفي ذات السياق حقق فريق الكويت فوزا ثمينا ومستحقا على الجهراء بنتيجة هدف للا شيء في الجولة الثالثة من دوري زين الممتاز لكرة القدم. بهذا الفوز انفرد الكويت بصدارة جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، فيما ظل الجهراء على رصيده السابق ب3 نقاط في المركز الثامن.

يخوض منتخبنا الوطني تحت 20 سنة مباراة غدا، مباراة مهمة ومصيرية أمام نظيره الكمبودي في المباراة الثالثة والأخيرة ضمن منافسات المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا للشباب لكرة القدم في الصين عام 2027. تجدر الإشارة إلى أن أزرق الشباب خسر أول مباراتين له أمام المنتخب الياباني بأربعة أهداف دون مقابل، وأمام المنتخب اليمني بثلاثة أهداف مقابل هدف، ولا تزال آماله في التأهل عن هذه المجموعة قائمة، حيث يتعين عليه تسجيل فارق كبير من الأهداف وأيضا الاعتماد على نتيجة المباراة الأخرى بين المتصدر المنتخب الياباني والوصيف المنتخب اليمني.

كشف اتحاد الكرة الطائرة عن قائمة المنتخب الوطني الذي سيشارك فيها البطولة العربية المقررة إقامتها في 5 أكتوبر المقبل في الأردن، حيث يقود الجهاز الفني المدرب الأرجنتيني جوليان ألفاريز و 25 لاعبا. وفي هذا السياق أكد رئيس الاتحاد الدكتور جابر المري أن الجميع يعمل على قدم وساق للوصول بالمنتخب إلى أفضل حالات الجاهزية الفنية والبدنية للمشاركة في البطولة وتلبية طموحات الجماهير. يدشن أبطال منتخبنا الوطني للناشئين مشوارهم اليوم في البطولة العربية 12 للألعاب القوى تحت 18 عاماً، والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية، والتي تقام خلال الفترة من 5 حتى 9 من الشهر الجاري. يترأس ويبدأ في اليوم الأول من المنافسات الأبطال حسين البلوشي في نصف النهائي سباق 110 أمتار حواجز، ويعقوب المشموم في تصفيات 400 متر، وعبد الرحمن العازمي وفهد الظفيري في نهائي الوثب الطويل، وعمر العجمي في منافسات دفع الجلة، وحيدر القطان في نصف نهائي 100 متر، وسعد المطيري في نهائي 3000 متر. ومن أخبارنا الخليجية، تراجع المدافع البرتغالي دياغو ليتي عن اتفاقه مع إدارة نادي الاتفاق للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم. وكشفت تقارير صحفية عن أن إدارة الاتفاق كانت تنتظر استكمال الخطوات النهائية للصفقة قبل أن يغير المدافع البرتغالي موقفه في اللحظات الأخيرة ويصرف النظر عن الانتقال. وبدأت الإدارة الاتفاقية مباشرة التحرك نحو خيارات بديلة في مركز قلب الدفاع سعيا إلى حسم الملف قبل إغلاق فترة الانتقالات غدا الأحد. أعلنت إدارة النادي الأهلي التوقيع رسميا مع سعيد بعطية ظهير أيمن فريق الفتح. وتجاوز بعطية البالغ من العمر 25 عاما الكشف الطبي الذي خضع له بعد وصوله أمس إلى جدة، ووضع الجهاز الفني برنامجا إعداديا خاصا للظهير الجديد على أن يخضع إلى اختبارات بدنية قبل ضمه للقائمة التي ستغادر إلى مدينة الدمام لمواجهة القادسية يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة 6 من دوري روشن السعودي على ملعب الأمير محمد بن فهد. الأخبار العالمية.

واصل مانشستر سيتي مسيرة الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز، محققا انتصاره الثالث على التوالي بفوزه الشاق على ضيفه كوفنتري سيتي بهدف دون رد في إطار الجولة الثالثة من البطولة، وأحرز إيرلينغ هالاند في الدقيقة 28 هدف فوز مانشستر سيتي، ورفع بذلك مانشستر سيتي رصيده إلى 90 نقاط محققا العلامة الكاملة بفوزه في أول ثلاث مباريات له في الموسم الجديد. حسم التعادل بهدفين لمثلهما مواجهة نيوكاسل يونايتد وضيفه بورنموث بعد مباراة مثيرة ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وسجل بورنموث أولا عبر ماركوس تافرني ولاعب نيوكاسل مالك تياو بالخطأ في مرمى فريقه، وسجل لنيوكاسل هارفي بارينس وجيكوب رامسي، وصار رصيد نيوكاسل 5 نقاط بعد تعادلين وفوز، فيما ارتفع رصيد بورنموث إلى نقطتين فقط. Thank you.

واصل توتنهام بدايته الصعبة في الدور الإنجليزي الممتاز بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام نوتنغهام فورست ليحصد أول لقب بل أول نقطة له هذا الموسم دون أن ينجح في تقديم الخطورة الهجومية المنتظرة. وعانى فريق المدرب روبرتو دي زيربي على المستوى الهجومي حيث فشل توتنهام في تسجيل أي هدف، كما لم يتمكن من تسديد كرة واحدة على مرمى نوتنغهام فورست في مؤشر واضح على معاناة الفريق أمام المرمى، ويمنح التعادل توتنهام أول نقطة له في الموسم، لكنه في الوقت نفسه يترك الفريق أمام ضرورة تحسين مردوده الهجومي سريعا إذا أراد الخروج من بداية متعثرة والمنافسة بصورة أفضل خلال الجولات المقبلة.

وجه أتلتيكو بيلباو ضربة قوية إلى أتلتيكو مدريد بعدما اكتسحه بثلاثية بيضاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، ليواصل الفريق الباسكي نتائجه القوية ويحقق انتصاره الثاني على التوالي. بهذا الانتصار وصل أتلتيك بيلباو بدايته القوية بعد فوزه على سيلتا فيغو في الجولة السابقة، بينما تلقى أتلتيكو مدريد خسارة ثقيلة تضعه أمام علامات استفهام مبكرة بشأن مستواه الهجومي وقدرته على المنافسة هذا الموسم.

غاب النجم لامين يامال اليوم عن مران فريقه برشلونة الأخير قبل مواجهة فالنسيا يوم الغد ضمن المرحلة الرابعة من الدور الإسباني لكرة القدم. ويأمل مدرب برشلونة الألماني هانزي فليك أن يكون يامال جاهزا للمواجهة بعدما تعرض لكدمة ولم يتدرب الجناح البالغ 19 عاما مع زملائه واكتفى بحصة منفردة في مركز التدريب. وقال فليك للصحفيين أنه يتوجب الانتظار حول مشاركة يامال وهي محطة شك لغاية اللحظة.

مدد باريس سان جيرمان عقد مدربه الإسباني لويس إنريكي حتى عام 2030. إنريكي تولى تدريب باريس سان جيرمان في 5 يوليو عام 2023، وقاد العملاق الباريسي للتتويج بلقب الدوري الفرنسي مواسم 23 و25، إضافة إلى لقب الموسم الماضي 26. ويعد الإنجاز الأهم لإنريكي مع سان جيرمان هو قيادته النادي الفرنسي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في النسختين الماضيتين، كما فاز المدرب الإسباني مع باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الأوروبية عامي، إضافة إلى التتويج بلقب كأس العالم للأندية عام 25 أيضا. فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا على الدولي الفرنسي في صفوف فنربخشة التركي ماتيو غاندوزي عقوبة الإيقاف 4 مباريات، منها 2 نافذتان بسبب إهانات صدرت عنه خلال إياب الملحق المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسي في أواخر أغسطس. وأوضح اليويفا في قرار نشر أن غاندوزي أوقف ل4 مباريات في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كان من الممكن أن يكون مؤهلا للمشاركة فيها بسبب توجيه إهانات إلى أشخاص حاضرين في المباراة واستفزاز المتفرجين وانتهاك القواعد الأساسية لحسن السلوك. وفي خبرنا الأخير، ومن عالم الكرة الصفراء، خسرت الشقيقتان فينوس وسيرينا ويليامز خلال عودتهما لمنافسات الزوجي في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة التنس آخر البطولات الأربع الكبرى أمام المصنفتين 14 التايوانية تشان هاو تشينغ والأسترالية مايا جوينت في الدور الأول في مواجهة ماراثونية استمرت 3 ساعات. وتملك الأسطورتان اللتان ألهبتا ملعب آرثر آش 14 لقبا في زوج السيدات بالبطولات الكبرى من بينها لقبان في هذه البطولة.

بهذا مستمعنا الكرام قد انتهت جولتنا الرياضية، أما الآن فنذكركم بالعناوين السلمية وكاظمة يواجهان الساحل والشباب في ختام الجولة الثالثة من دوري زين الممتاز. الكويت تتجاوز الجهراء وينفرد بصدارة دوري زين الممتاز. أزرق الشباب يواجه كمبوديا في مهمة مصيرية في تصفيات كأس آسيا. مانشستر سيتي يحقق العلامة الكاملة وفوزه الصعب على كوفنتري في البريمير ليج. أتلتيكو مدريد يسقط بثلاثية أمام بلباو في الليغا الإسبانية. لويس إنريكي يجدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى عام 2030. تقبلوا التحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف الرشيد، ومن الإخراج سعود السالي.

0: لعشاق كرة القدم.
1: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله.
0: والألعاب الفردية والجماعية. نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت.
0: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت، نجوم القمة نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت أجيالاً على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم.
2: ومع مرور الزمن توسعت استخدامات الورق والحبر،
3: ولهذا نجد أن كثيرا من منابع الأنهار الكبيرة
1: بالمختصر
3: تبدأ في المناطق الجبلية.
1: في عالم يحيط بنا بآلاف الاكتشافات والاختراعات والظواهر، نستخدم الكثير منها كل يوم دون أن نعرف كيف بدأت أو كيف تطورت. أو ما الذي جعلها جزءاً من حياتنا؟ يقدم لكم برنامج بالمختصر، رحلة وثائقية علمية نسلط فيها الضوء على قصة كل موضوع، ونستعرض نشأته وتطوره وأثره في حياة الإنسان بمعلومة موثوقة. بالمختصر، حكاية العلم من البداية إلى اليوم. برنامج بالمختصر، إعداد فهد العجمي، تقديم إسراء العسكر، بدر الولداي، تنفيذ أنفال العياف. برنامج بالمختصر، إخراج عبد الوهاب الصلاحات.
3: أهلا وسهلا وحياكم الله مستمعينا الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بالمختصر.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حديثنا اليوم عن الكهرباء، قصتها وكيف غيرت حياة الإنسان وأسهمت في بناء الحضارة الحديثة.
3: الكهرباء،
4: الطاقة التي غيرت العالم،
1: من أبسط الأدوات إلى أعظم الابتكارات، لكل منها بداية صنعت الفارق.
2: مستمعينا الكرام، الكهرباء واحدة من أهم القوى التي يعتمد عليها عالمنا الحديث، حتى أصبح من الصعب تخيل يوم واحد من حياتنا من دونها، فهي التي تضيء منازلنا وتشغل أجهزتنا وتحرك المصانع وتدعم المستشفيات ووسائل الاتصالات والنقل ومختلف الخدمات التي نستخدمها يوميا.
3: وعلى الرغم من أننا نتعامل مع الكهرباء بمجرد الضغط على مفتاح أو توصيل جهاز بمقبس، فإن وصولها إلينا هو نتيجة رحلة علمية وهندسية طويلة ومعقدة.
2: والكهرباء في مفهومنا الأساسي ترتبط بوجود الشحنات الكهربائية وحركتها وتأثير بعضها في بعض، وهي ظاهرة موجودة في الطبيعة منذ نشأة الكون، لكن الإنسان احتاج إلى قرون طويلة حتى يبدأ في فهمها والاستفادة منها.
3: ومن الظواهر التي عرفها البشر منذ القدم الكهرباء الساكنة، حيث لاحظوا أن بعض المواد بعد احتكاكها بمواد أخرى تستطيع جذب أجسام خفيفة، كما كان البرق من أوضح الظواهر الكهربائية التي شاهدها الإنسان في الطبيعة دون أن يعرف في البداية تفسيره العلمي.
2: ومع تطور العلوم بدأت التجارب تكشف طبيعة الشحنات والتيار الكهربائي والعلاقة بين الكهرباء والمغناطيسية، وأسهم عدد كبير من العلماء والمخترعين في بناء المعرفة التي نعتمد عليها اليوم. فلم تكن الكهرباء اختراعاً لشخص واحد، وإنما نتيجة لسلسلة طويلة من الاكتشافات والتجارب.
3: ومن أبرز التحولات العلمية اكتشاف أن حركة المغناطيس بالنسبة إلى موصل يمكن أن تولد تياراً كهربائياً، وهو المبدأ الذي أصبح أساساً لعمل المولدات الكهربائية.
2: ومن هنا بدأ الإنسان ينتقل من مجرد دراسة الكهرباء إلى إنتاجها بصورة يمكن الاستفادة منها عملياً. ومع نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 توسعت شبكات الكهرباء وبدأت المدن تعتمد عليها بصورة متزايدة، فتحولت الشوارع تدريجياً من وسائل الإنارة القديمة إلى المصابيح الكهربائية، ودخلت الكهرباء إلى المنازل والمصانع.

0: ولم يكن هذا التحول بسيطا، لأن إنشاء نظام كهربائي يحتاج إلى محطات توليد وشبكات نقل ومحولات وخطوط توزيع وأنظمة حماية وتحكم. ومع مرور الوقت أصبحت الكهرباء جزءا من البنية الأساسية للدول تماما، مثل الطرق وشبكات المياه.
1: واليوم قد نضغط على مفتاح الإنارة ولا نفكر فيما يحدث خلف الجدار، لكن في اللحظة نفسها تعمل منظومة ضخمة ومترابطة حتى يصل التيار إلينا بصورة مستقرة. وهذا الاعتماد الكبير جعل الكهرباء ليست مجرد وسيلة للراحة، وإنما عنصراً أساسياً لاستمرار الحياة الحديثة. فتعطلها لفترة طويلة قد يؤثر في الاتصالات والمستشفيات والمياه والمصانع والمتاجر والمطارات والعديد من الخدمات الأخرى.
0: ومن هنا نستطيع أن نفهم لماذا كان اكتشاف مبادئ الكهرباء وتطوير طرق استخدامها من أهم التحولات التي شهدتها البشرية في العصر الحديث.
1: وعندما نقول إن محطة ما تولد الكهرباء، فقد يبدو الأمر وكأن الكهرباء تصنع من لا شيء، لكن ما يحدث في الحقيقة هو تحويل الطاقة من صورة إلى أخرى. ففي كثير من محطات التوليد التقليدية يتم استخدام مصدر للطاقة لإنتاج حركة ميكانيكية تدير مولداً كهربائياً، ومن خلال دوران أجزاء المولد وتفاعل المجالات المغناطيسية مع المواصلات يتولد التيار الكهربائي.
0: ويمكن الحصول على هذه الحركة بطرق مختلفة، ففي بعض المحطات يتم حرق الوقود لتسخين الماء وإنتاج البخار، ثم يدفع البخار توربينات كبيرة مرتبطة بالمولدات. وفي محطات أخرى تستخدم حركة المياه مباشرة لتدوير التوربينات كما يحدث في الطاقة الكهرومائية، بينما تستفيد توربينات الرياح من حركة الهواء. أما الطاقة الشمسية الكهروضوئية فتعمل بطريقة مختلفة، إذ تستطيع الخلايا الشمسية تحويل جزء من طاقة الضوء مباشرة إلى طاقة كهربائية من خلال خصائص مواد شبه موصلة.
1: وهذا يعني أن الكهرباء التي تصل إلى المنزل قد يكون أصلها حرارة أو حركة ماء أو رياح أو ضوء شمس أو مصدرا آخر للطاقة. وبعد توليد الكهرباء تبدأ مرحلة أخرى لا تقل أهمية، وهي نقلها من محطات الإنتاج إلى المناطق التي تحتاج إليها.
0: وقد تكون محطات التوليد بعيدة عن المدن، ولذلك يجب نقل كميات كبيرة من الطاقة لمسافات طويلة.
1: وهنا يتم استخدام خطوط الجهد العالي، لأن رفع الجهد يساعد على نقل القدرة الكهربائية بكفاءة أعلى وتقليل الفواقد في الخطوط عند التصميم المناسب.
0: ولهذا نرى الأبراج الضخمة وخطوط الكهرباء الممتدة بين المناطق، فهي جزء من شبكة واسعة تنقل الطاقة من مصادر الإنتاج إلى مراكز الاستهلاك.
1: وقبل وصول الكهرباء إلى المنازل يتم تغيير مستويات الجهد باستخدام المحولات الكهربائية على مراحل مختلفة حتى تصبح مناسبة لشبكات التوزيع والاستخدام النهائي. وهذه العملية تجري بصورة مستمرة طوال اليوم، لأن الطلب على الكهرباء يتغير من ساعة إلى أخرى ومن فصل إلى آخر.
0: ففي أوقات معينة يرتفع الاستهلاك بسبب تشغيل أجهزة التكييف أو التدفئة أو المصانع وغيرها، وفي أوقات أخرى ينخفض، ولذلك يجب على مشغل الشبكات المحافظة على توازن دقيق بين كمية الكهرباء التي يتم إنتاجها والكمية التي يتم استهلاكها.
1: وإذا حدث خلل كبير في هذا التوازن يمكن أن تتأثر استقرارية الشبكة، ولهذا تستخدم أنظمة مراقبة وتحكم متطورة جدا لمتابعة الشبكات والتعامل مع الأعطال والتغيرات المفاجئة. وهنا أيضا محطات فرعية وقواطع وأنظمة حماية تستطيع عزل بعض الأعطال حتى لا تنتشر إلى أجزاء أكبر من الشبكة.
0: وبالتالي فإن الكهرباء التي تصل إلى مقبس صغير في منزلنا تكون قد مرت بسلسلة طويلة من العمليات، تبدأ بمصدر للطاقة ثم التوليد، وبعدها رفع الجهد والنقل لمسافات طويلة، ثم خفض الجهد والتوزيع، إلى أن تصل

0: أخيراً إلى المستخدم.
1: إنها رحلة تحدث أمامنا طوال الوقت، لكن تبقى بعيدة عن أعيننا.
0: فاصل مستمعينا الكرام، ونعود ونستكمل برنامجكم بالمختصر.
2: لكل قصة بداية، ولكل اكتشاف رحلة، ولكل حقيقة تفسير، نختصرها لكم في برنامج بالمختصر.
1: عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام وبرنامج بالمختصر، لنكمل ما تبقى من موضوعنا لهذا الأسبوع عن الكهرباء. مستمعينا الكرام، تبدأ قصة أخرى للكهرباء، لأن الأجهزة لا تستخدم الطاقة الكهربائية بالطريقة نفسها داخل المنزل. المصباح يحول جزءا من الطاقة الكهربائية إلى ضوء، والسخان يحولها أساسا إلى حرارة، والمروحة تستخدم محركا يحول الطاقة الكهربائية إلى حركة، بينما تحتوي أجهزة الحاسوب والهواتف والتلفزيون على دوائر إلكترونية معقدة تعالج الإشارات والمعلومات.
0: وحتى الهاتف المحمول الذي يبدو بعيدا عن شبكة الكهرباء يعتمد عليها باستمرار، فنحن نشحن بطاريته بالطاقة الكهربائية، ثم تقوم البطارية بتخزين الطاقة كيميائيا وإتاحتها للجهاز عند الحاجة. وعندما نوصل الشاحن بالمقبس، فإنه لا يرسل الكهرباء إلى الهاتف بالشكل نفسه الموجود في شبكة المنزل، وإنما تقوم الدوائر الموجودة في الشاحن بتحويل وتنظيم الجهد والتيار بما يتناسب مع الجهاز.
1: ولهذا تختلف الشواحن في قدرتها وتقنياتها، ولا تعني زيادة قدرة الشاحن دائما أن الجهاز سيأخذ كامل هذه القدرة، لأن عملية الشحن تخضع أيضا لما يسمح به الجهاز ونظام إدارة البطارية. ومن المفاهيم المهمة كذلك، فالقدرة تعبر بصورة مبسطة عن معدل استخدام أو تحويل الطاقة، وتقاس بالواط، بينما تقاس الطاقة الكهربائية المستهلكة عادة بالكيلو واط ساعة في فواتير الكهرباء.
0: فإذا كان لدينا جهاز قدرته عالية ويعمل لساعات طويلة، فإنه يستهلك طاقة أكبر من جهاز منخفض القدرة يعمل للفترة نفسها. ولهذا تعد أجهزة التكييف والتدفئة وتسخين المياه وبعض الأجهزة الكبيرة من العناصر المهمة في استهلاك الكهرباء داخل كثير من المنازل.
1: كما أن تطور الأجهزة أدى إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة، فالمصابيح الحديثة مثل مصابيح الـ LED تستطيع إنتاج كميات جيدة من الضوء باستخدام طاقة أقل بكثير من تقنيات الإنارة القديمة. ومع ازدياد عدد الأجهزة الإلكترونية في حياتنا، أصبحت كفاءة الطاقة موضوعاً مهماً اقتصادياً وبيئياً في الوقت نفسه.
0: لكن الكهرباء رغم فائدتها الكبيرة تحتاج إلى التعامل معها بحذر، لأنها قد تكون خطرة عند سوء الاستخدام.
1: ولهذا توجد في المباني أنظمة حماية مثل القواطع الكهربائية والتأريض ووسائل الحماية الأخرى، وهي مصممة لتقليل مخاطر الأعطال والصدمات والحرائق. ولا ينبغي التعامل مع الأسلاك المكشوفة أو محاولة إصلاح الأنظمة الكهربائية دون معرفة وخبرة مناسبة، لأن التيار الكهربائي قد يسبب إصابات خطيرة. ولذلك فإن البنية الكهربائية التي لا نراها داخل الجدران ليست مجرد مجموعة من الأسلاك، بل منظومة مصممة وفق قواعد هندسية تهدف إلى إيصال الطاقة وتشغيل الأجهزة مع المحافظة على أعلى مستوى ممكن من الأمان.
0: ولم تغير الكهرباء طريقة إنارة المنازل وتشغيل الأجهزة فقط، إنما أعادت تشكيل الاقتصاد والمجتمع وطريقة عمل المدن بطريقة كاملة. قبل انتشار الكهرباء كانت المصانع تعتمد بدرجة كبيرة على مصادر ميكانيكية ومحركات بخارية وأنظمة نقل حركة معقدة،
1: لكن المحركات الكهربائية أعطت المصانع مرونة أكبر في تصميم خطوط الإنتاج وتشغيل الآلات. ومع الوقت أصبحت الكهرباء أساساً للصناعات الحديثة، من مصانع الأغذية والملابس إلى مصانع السيارات والإلكترونيات والحديد والمواد الكيميائية.
0: وفي المجال

0: المجال الطبي كان تأثيرها بالغ الأهمية، فالمستشفيات الحديثة تعتمد على الكهرباء لتشغيل أجهزة المراقبة والتصوير والمختبرات وغرف العمليات وأنظمة حفظ الأدوية والتبريد والتهوية وغيرها.
1: ولهذا تحتوي المنشآت الحيوية عادة على أنظمة احتياطية للطاقة للتعامل مع حالات انقطاع الشبكة. وفي الاتصالات أيضا يصعب الفصل بين الثورة الكهربائية والثورة الرقمية، لأن شبكات الهاتف والإنترنت ومراكز البيانات وأبراج الاتصالات والأقمار الصناعية والأجهزة الشخصية جميعها تعتمد بصورة أو بأخرى على الطاقة الكهربائية.
0: وحتى المال أصبح مرتبطا بها، فعمليات الدفع الإلكتروني وأجهزة الصراف والبنوك والأسواق المالية تعتمد على مراكز حاسوبية وشبكات تعمل على مدار الساعة.
1: وفي قطاع النقل نشهد توسعا متزايدا في استخدام الكهرباء، خصوصا مع السيارات الكهربائية والقطارات وأنظمة النقل المختلفة، وهذا يضيف طلبا جديدا على شبكات الطاقة ويحتاج إلى بنية للشحن والإدارة. أما في المدن فالكهرباء تشغل إشارات المرور وإنارة الشوارع والمصاعد والمضخات وأنظمة الأمن والمراقبة والمطارات والموانئ ومرافق عديدة لا يلاحظها الإنسان إلا عندما تتوقف.
0: وحتى إنتاج المياه وتوزيعها قد تعتمد على مضخات ومحطات معالجة وتحلية تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة. ولهذا فإن انقطاعا واسعا للكهرباء لا يعني فقط أن المصابيح ستطفأ، بل يمكن أن يؤدي إلى سلسلة من التأثيرات في قطاعات مختلفة.
1: وهذا يفسر اهتمام الدول بموثوقية الشبكات وإنشاء قدرات احتياطية وتنويع مصادر للطاقة. ومع دخول الحواسيب والأنظمة الذكية أصبح بالإمكان مراقبة الشبكات بصورة أدق والتنبؤ بالطلب واكتشاف بعض المشكلات بسرعة أكبر.
0: وظهرت فكرة الشبكات الذكية التي تستخدم تقنيات الاتصال والقياس والتحكم لتحسين إدارة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها.
1: وهكذا تحولت الكهرباء من اكتشاف علمي أثار فضول الباحثين إلى العمود الذي يقوم عليه جزءا كبيرا من الحضارة الحديثة. إنها موجودة خلف معظم الأشياء التي نفعلها، حتى إننا في كثير من الأحيان لا نشعر بأهميتها إلا في اللحظة التي تنقطع فيها.
0: مع ازدياد حاجة العالم إلى الطاقة أصبح السؤال اليوم لا يتعلق فقط بكيفية إنتاج المزيد من الكهرباء، بل بكيفية إنتاجها بطريقة أكثر كفاءة واستدامة ومرونة.
1: فمصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح توسعت بصورة كبيرة وأصبحت جزءا مهما من خطط الطاقة في دول عديدة، إلا أن لها تحديات تختلف عن محطات التوليد التقليدية، لأن إنتاج الطاقة الشمسية يتغير مع توفر أشعة الشمس، كما تتغير طاقة الرياح مع سرعة الرياح. ولهذا أصبح تخزين الطاقة من المجالات المهمة في مستقبل الكهرباء، حيث يمكن للبطاريات وأنظمة التخزين الأخرى الاحتفاظ بالطاقة في أوقات توفرها ثم إعادتها إلى الشبكة عند الحاجة.
0: وتستخدم بعض الدول أيضا التخزين الكهرومائي بالضخ، حيث تستخدم الطاقة لضخ المياه إلى مستوى أعلى ثم تستعاد كمية من هذه الطاقة لاحقا عند نزول المياه وتشغيل التوربينات.
1: كما تتطور البطاريات باستمرار من حيث السعة والعمر وسرعة الشحن والتكلفة والسلامة، وهو أمر مهم ليس فقط لشبكات الكهرباء وإنما للسيارات والأجهزة المحمولة أيضا. وفي المستقبل قد تصبح المنازل نفسها جزءا أكثر نشاطا من منظومة الطاقة، فقد يحتوي المنزل على ألواح شمسية وبطارية ونظام ذكي يقرر متى يستخدم الطاقة ومتى يخزنها، وقد تتفاعل ملايين الأجهزة مع الشبكة بطريقة تساعد على إدارة الطلب.
0: كذلك تعمل الشركات والباحثون على تطوير شبكات أكثر قدرة على التعامل مع الأعطال والظروف الجوية القاسية والهجمات الإلكترونية وغيرها من المخاطر.
1: وفي المقابل تستمر تقنيات الطاقة النووية الانشطارية

0: التقليدية في إنتاج الكهرباء في عدد من دول العالم، وكل هذه التطورات تؤكد أن قصة الكهرباء لم تنتهي. فبعد أن كان التحدي قبل أكثر من قرن هو إيصال الكهرباء إلى المنازل والمدن، أصبح التحدي اليوم هو توفير طاقة كافية لعالم يعتمد بصورة متزايدة على الأجهزة الرقمية ومراكز البيانات والمركبات الكهربائية والتقنيات الحديثة، مع تقليل الهدر والانبعاثات والمحافظة على استقرار الشبكات.
1: وفي النهاية تبقى الكهرباء واحدة من أكثر الإنجازات العلمية والهندسية تأثيرا في حياة الإنسان، قوة لا نراها بأعيننا لكننا نرى أثرها في كل مكان، من الضوء فوق رؤوسنا إلى الهاتف في أيدينا، ومن الأجهزة الطبية التي تنقذ الأرواح إلى المصانع التي تنتج احتياجاتنا، ومن الشبكات الاتصال التي تربط العالم إلى التقنيات التي قد تصنع مستقبلنا.
0: قصة بدأت بملاحظات بسيطة عن ظواهر طبيعية، ثم تحولت عبر العلم والتجربة والهندسة إلى منظومة عالمية ضخمة تعمل ليلا ونهارا لتصبح الكهرباء اليوم لغة مشتركة تتحرك بها تفاصيل الحضارة الحديثة. مستمعين الكرام، من الجوانب المهمة في قصة الكهرباء علاقتها الوثيقة بالمغناطيسية. فلفترة طويلة كان الإنسان يتعامل مع الظاهرتين باعتبارهما موضوعين مختلفين، إلى أن كشفت التجارب العلمية أن بينهما ارتباطا عميقا. فعندما يتحرك التيار الكهربائي داخل موصل ينشأ حوله مجال مغناطيسي، وفي الاتجاه الآخر يمكن لتغيير المجال المغناطيسي أن يؤدي إلى توليد كهربائي في موصل قريب. ومن هذه العلاقة البسيطة في ظاهرها خرجت تقنيات غيرت العالم بالكامل، وعلى رأسها المولد الكهربائي والمحرك الكهربائي. المولد يحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية، بينما يقوم المحرك الكهربائي بالعملية المعاكسة تقريبا، فيحول الطاقة الكهربائية إلى حركة ميكانيكية. ولهذا عندما نشغل المروحة أو الغسالة أو المصعد أو مضخة المياه أو العديد من الأجهزة الأخرى، فنحن نستفيد بصورة مباشرة من هذه العلاقة بين الكهرباء والمغناطيسية، والمحركات الكهربائية موجودة حولنا بأعداد أكبر مما نتخيل.
2: حين نفهم كيف بدأت الأشياء ندرك قيمتها وأثرها في حياتنا.

0: إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع مستمعينا الكرام، نلتقي بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل. تكلمنا عن قصة الكهرباء ودورها الكبير في تطوير حياتنا وعالمنا الحديث. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

في عالم يحيط بنا بآلاف الاكتشافات والاختراعات والظواهر، نستخدم الكثير منها كل يوم دون أن نعرف كيف بدأت أو كيف تطورت. أو ما الذي جعلها جزءاً من حياتنا؟ يقدم لكم برنامج بالمختصر، رحلة وثائقية علمية نسلط فيها الضوء على قصة كل موضوع، ونستعرض نشأته وتطوره وأثره في حياة الإنسان بمعلومة موثوقة. بالمختصر، حكاية العلم من البداية إلى اليوم. برنامج بالمختصر، إعداد فهد العجمي، تقديم إسراء العسكر، بدر الولداي، تنفيذ أنفال العياف. برنامج بالمختصر، إخراج عبد الوهاب الصلاحات.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج نبض الملاعب. إعداد خالد العتيبي. تقديم عبد الرزاق الرشيد وخالد العتيبي. تنفيذ جاسم حبيب. الإخراج مبارك عطلة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكل من يتابعنا عبر اذاعه دوله الكويت. نحييكم ونقدم لكم برنامجكم الاسبوعي نبض الملاعب. في هذه الحلقه سنتحدث عن الجوله الثانيه من دوري زين للدرجه الممتازه، مواجهات ومباريات واهداف ونتائج. سنتحدث عن كل هذه المباريات، لكن في البدايه ارحب بضيفي وضيفكم محللنا الفني الكابتن ابراهيم العدواني. حياك الله يا ابو عبد الله، وسعيد بتواجدك معي من خلال برنامج نبض الملاعب.
1: الله يحييك ابو معاذ، مسي عليك وعلى طاقم البرنامج وعلى الساده المستمعين، وانا بالعكس انا اللي يعني مستانس في تواجدي معاك ابو معاذ، والتغطيه الجوله الثانيه من دورينا اللي بدت السخونه شوي، وبدت نعرف الفرق اللي بدت تنافس، والفرق اللي استعدت صح، والفرق اللي يبيلها استعداد ما بعد الاغافه. كل هذا ان شاء الله راح نذكره معاك اخوي.
0: في مفاجآت بصراحه
1: لحد الحين، يعني مفاجأة اللي هي بس تقريبا يعني الأداء اللي قدمه نادي النصر ونادي كاظمة، يعني أداء مقنع نوعا ما. المفاجأة فوز الجهرة على على على نادي العربي، يعني هذا كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لجماهير ومحبي نادي العربي. بالمقابل يعني مباريات الكويت تعادلوا مع العربي شيء طبيعي، فوز على القادسية شيء طبيعي. بالمقابل يعني مباريات الجهرة والشباب، فوز الجهرة فوز الشباب على الجهرة 3-2، الساحل على الصليبخات 1-0، تعادل الصليبخات والشباب 1-1. يعني هذه كلها نتائج يعني خلينا نقول بدون مفاجأة، ولكن المفاجأة الكبيرة هي فوز الجهرة على العربي 2-1. هذا اللي صراحة اللي اللي اللي صدم جمهور نادي العربي بعد الأداء اللي قدمه نادي الكويت. يعني كان مباراة نادي الكويت والعربي، ترى كان العربي هو الأفضل، هو الأقرب لفوز نادي الكويت، ولكن شفنا عكس اللي قدمه أمام نادي الكويت في خسارة غير متوقعة من الجهرة.
0: سنتحدث أكيد عن هذه المواجهات الجولة الثانية من دوري زين للدرجة الممتازة، لكن في البداية نذهب مع هذا التقرير والزميل عبد الرزاق لرشيد.

جولة ثانية من دوري زين ممتاز لكرة القدم شهدت إثارة وندية وأهدافا حاسمة في الأوقات القاتلة وتغييرات لافتة في خارطة الترتيب، حيث واصل فريق النصر عروضه القوية وتغلب على الفحيحيل بهدفين مقابل هدف واحد ليرفع رصيده إلى 6 نقاط متصدرا بها جدول الترتيب. وفي مواجهة أخرى شهدت إثارة كبيرة، نجح الجهراء في تحقيق انتصار مهم ومستحق على حساب العربي بنتيجة 2-2 ليحصد أول 3 نقاط له في مشواره بالدوري الممتاز. أما مواجهة الصليبخات والشباب فقد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في مباراة متكافئة تقاسم فيها الفريقان 2 نقطة. وفي قمة مواجهات هذه الجولة حسم الكويت مواجهة الكلاسيكو أمام منافسه القادسية بهدف نظيف.

كيف سجله اللاعب محمد مرهون في الدقيقة 90 ليمنح العميد فوزا غاليا ويدفع به نحو رصيد 40 نقاط. وعلى استاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة خيب التعادل السلبي التطلعات في مواجهة كاظمة والساحل بعد مباراة غلب عليها الطابع التكتيكي والحذر الدفاعي لتنتهي بلا أهداف ويحصل كل فريق على نقطة واحدة. وفي ختام مواجهات الجولة استعادت سالمية نغمة الانتصار بتغلبه على التضامن بهدفين دون مقابل ليحقق السماوي أول 3 نقاط له هذا الموسم. وفي نهاية الجولة الثانية تقاسم البحريني محمد مرهون والفلسطيني زيد قنبر قائمة الهدافين ب3 أهداف لكل منهما. أما جائزة أفضل لاعب الجولة الثانية فكانت من نصيب عبدالله الداحس لاعب نادي الجهراء.

0: شكرا لزميلي عبد الرزاق الرشيد على هذا التقرير. الحديث سيكون عن مواجهات دوري زين للدرجة الممتازة الجولة الثانية. نبدأ في اليوم الأول وافتتاح هذه الجولة مواجهتين، النصر وفوز على الفحيل بهدفين مقابل هدف، والجهراء قدر أن يقلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف. إذن نتحدث أكيد عن مواجهات اليوم الأول. كابتن إبراهيم العدواني، النصر هذا الموسم مختلف، هذا الموسم غير الموسم الماضي، شفناه في نتائج وترنح في بداية الموسم، 7 خسائر متتالية ويمكن سجل هدف وحيد، لكن في هذه في هذا الموسم شوف النصر لا 6 نقاط وفي الصدارة، فوز على في مباراة الأولى على مواجهته الأولى اللي كانت أمام فريق سالمية، وفوزه الثاني على الفحيحيل، و6 نقاط والعلامة الكاملة.
1: صحيح أبو معاذ، يعني الكل عارف الفرق المستوى اللي قدم نادي النصر في الموسم اللي طاف والموسم هذا. الموسم اللي طاف كان أول جولات يبحث عن نقطة، يعني حتى ما كان يبحث عن الفوز، يبحث على نقطة تكون بداية انطلاقته. ولكن في الموسم هذا أبو معاذ نادي النصر قدم مباراة ممتازة، قدم يعني قدر يفوز على منافس كبير نادي السالمية 2-1، قدر يفوز على منافس أيضا في السنوات الأخيرة الفحيحيل 2-1، زائد النتيجة يعني الأداء نادي النصر كان مقنع، كان هو الأفضل. يعني الصراحة لحد الآن نادي النصر قاعد يقدم مستوى، ونادي النصر في مباراة الثالثة مع القادسية في حال فوز راح يتصدر في في في 9 نقاط وينهي الثلاث مباريات ما قبل اللقاء هو متصدر في 9 نقاط. فهذا الشيء مثل ما ذكرت بمعاذ يعني فرق كبير ما بين الموسم اللي طاف والموسم هذا. أنا في وجهة نظري متى ما كان الفريق استعداد ممتاز، متى ما أعطى الثقة للمدرب، متى ما كان المدرب هو عنده اختيار في في في المحترفين اللي هو يبيهم، أنا أتوقع الفريق يعني قادر، خاصة نادي النصر مو قريب على الأمور المنافسة يعني في في في الدوري والفوز على حتى الفرق الكبار. ولكن السنة هذه ممكن طموح نادي النصر يكون أكبر، ممكن خاصة بالدوري إذا بنسولف معاذ ممكن يكون نادي النصر من الثلاثة خلينا نقول الثلاثة المراكز الأولى في في في في الدوري والطموح للمشاركة الخارجية الموسم القادم. فأنا أتوقع الكابتن ظاهر العدواني عنده الإمكانيات، عنده الثقة، عنده معطينا يعني مجلس الإدارة الأمانة كل الثقة للكابتن ظاهر العدواني،
0: عارف شلون يتعامل مع المجموعة، يتعامل مع أيضا مع الدوري،
1: أيضا هو مو غريب على نادي النصر ولا على الدوري. يعني كابتن ظاهر العدواني آخر 10 مواسم تقريبا هو متواجد في دوري، سواء كان في دوري ممتاز أو حتى في دوري درجة أولى مع نادي اليرموك في الموسم اللي طاف، هذا يعني عنده الخبرة الكافية، زائد يعني خبرته في نادي النصر، عارف شنو أجواء نادي النصر، عارف شنو بيئة نادي النصر. فهذا اللي عطى يعني عطى الشانس خلينا نقول لكابتن ظاهر العدواني للمنافسة حتى الآن. على فكرة أبو معاذ يعني نادي النصر كان ممكن إنه يطلع معسكر 3 أسابيع، ولكن في بعض الظروف اللي حصلت طلع 2 أسابيع. يعني هذه يعني أنا ما أقولك أثرت، ولكن هذه أنت عارف متى ما زاد مدة المعسكر زاد الانسجام، زاد اللياقة البدنية، زاد حتى مباريات الودية في عدد الأيام.
0: لكن 2 أسابيع ونتائج إيجابية خير وبركة.
1: بالضبط صحيح. ولكن الآن ما بعد الجولة الثالثة أبو معاذ، ما بعد الإيقاف، أنا أتوقع أن راح ترد أشياء ثانية، راح يمكن تغير حتى مدربين محترفين
0: كل هذا
1: على مستوى الدوري. يعني هذه كلها راح تكون ما بعد الجولة الثالثة. ولكن نادي النصر

0: بعد فوز على نادي فيحيل قدر ياخذ 6 نقاط من منافسين، خلينا نقول اذا كان في تصنيف للدوري في منافسين القادسيه العربي الكويت كاظمه على المراكز الاولى، وفي منافسين على المراكز خلينا نقول الهبوط، انا اشوف السالميه وفيحيل والنصر دائما المنافسه تكون على المركز الرابع والخامس والسادس، فانت قادر تفوز على الفرق اللي كانت اخر المواسم ومعاذ متواجده على المركز الرابع والخامس والسادس معاك اللي هم فيحيل والسالميه، قدرت تاخذ 6 نقاط، هذا شيء ممتاز. الان تفكر على المنافسه في مواجهه القادسيه القادمه، مواجهه القادسيه مواجهه صداره بالنسبه لك، من زمان نادي النصر ما نافس على الصداره في اول الجولات، فهذا الشيء يعطي ثقه للمدرب، يعطي ثقه للاعبين، لحتى مجلس الإدارة في دعمك في إقامة حتى معسكر في فترة الإيقاف.
1: الفيحيل ثاني خسارة على التوالي، يعني خسر الجولة الأولى من القادسية 2-1،
0: صحيح.
1: أيضا خسر من النصر 2-1.
0: شوف الفيحيل بمعاذ صحيح أنه خسر مبارتين، بس أنا بوجهة نظر الفيحيل يعني قادر العودة، الفيحيل عنده الإمكانيات، عنده هداف الدوري في تور، عنده لاعبين حتى المحترفين لاعبين جيدين، الفيحيل يعني 0 نقاط ولكن الأداء كان نوعا ما قدام القادسية كان هو الأفضل وهو اللي تقدم على نادي القادسية، ولكن خسر المباراة. مباراة النصر كان خسران 2-0 وقدر يحرز الهدف وكان قريب حتى من منافسة النصر واخذ نقطة من عنده. الفيحيل خسر 6 نقاط اللي كان متناولة أمام القادسية والنصر، ولكن نوعا ما قدم أداء، أنا ما أقول لك الأداء أعلى مستوى ولكن أداء جيد إلى إلى إلى مقبول بالنسبة للفيحيل مع الخسائر اللي قدمها. يعني فأنا فوجهة نظري الفيحيل قادر في المباراة القادمة إنه يرد، والفوز في مباراة والابتعاد عن فرق الهبوط، يعني فريق الفيحيل أنا شفته محترفين وممتازين، عنده مثل ما ذكرت لك في تور هداف الدوري وعارف يعني شنو شنو شنو المباريات وشنو الأشياء اللي قادر يحرزها أمام الفرق الثانية، فأنا أتوقع فيحيل يعني قادر في المباريات القادمة.
1: نعم، نتحول إلى المباراة الثانية، الجهرة وفوزه على العربي هدفين مقابل هدف. يمكن مباراة الكويت، أو خلني برجع لك مباراة إيست بنغال، العربي الشوط الأول قدم مستوى، قدر إيست بنغال أن يتعادل في آخر الثواني من نهاية المباراة وراح إلى أشواط إضافية وفاز 4-1.
0: صحيح.
1: تروح ترجع على مباراته الأولى أمام الكويت، شوفنا العربي في الشوط الأول هو الأفضل وقدم مستوى أفضل وأيضا أحرز هدف تقدم، صحيح أن الكويت أنهى الشوط الأول متقدم بهدفين مقابل هدف، لكن الأفضلية كانت للعربي بشكل كامل. الشوط الثاني تغير الحال، يرجع العربي يتقدم 3-2، لكن في الدقائق الأخيرة وفي الثواني الأخيرة أيضا يسجل الكويت التعادل. تشوفه مع فريق الجهرة، هو المتقدم الشوط الأول هو الأفضل، مفروض أنه يعزز هدف ثاني، تشوف الشوط الثاني تتحول النتيجة، الجهرة يتعادل يسجل هدف في الدقائق الأخيرة كذلك. في 3 مباريات العربي سجل عليه 9 أهداف، وين المشكلة الحقيقية اللي أنت تشوفها فنيا في النادي العربي؟
0: شوف أنا بوجهة نظري أبو معاذ واضح المشكلة الفنية في النادي العربي في وسط الملعب، في وجود قائد للفريق العربي يفتقد لقائد داخل الملعب، يفتقد اللاعب اللي يربط ما بين الدفاع وبين الهجوم، يفتقد اللاعب اللي يقود المجموعة، يعني مثل ما ذكرت حتى في مباراة إيست بنغال اللي خسرها كان العربي هو الأفضل لولا الذهاب للإضافي والأمور اللي حدثت.
1: صحيح.
0: مباراة نادي الكويت كان هو الأفضل لولا خطأ التعادل اللي نوعا ما أخطأ فيه أحمد عبد الغفور، وبعد هدف الكويت صارت الكفة لنادي الكويت وقدر العربي حتى في الشوط الثاني يكون هو متقدم ونادي الكويت هو اللي تعادل مع العربي وكان أفضل نادي الكويت. في مباراة الجهرة نفس الشيء أبو معاذ، كان هو الأفضل، زيد غمبر مهاجم قدر يحرز هدف التقدم، كانت الأمور ماشية لنادي العربي، انتهى الشوط الأول 1-0، أمور كل شيء يعني كل شيء ممكن تحصله في نادي العربي كان متواجد، ولكن فجأة الفريق يفقد هويته داخل الملعب، الفريق يفقد الأمور داخل الملعب، يحرز عليه أهداف مثل ما ذكرت 9 أهداف، ومعاذ هذا معدل في 3 مباريات يعني معدل كبير، هذا يدل على عدم وجود قائد داخل الملعب، عدم يعني عدم وجود يعني خلينا نقول قائد ولاعب وسط في وسط الملعب يعرف متى يأخر اللعب، يعرف متى يقدم، فهذه بوجهة نظري هذه النقطة الأساسية اللي افتقدها نادي العربي، وهذا اللي سببت يعني خلينا نقول الهزائم اللي اللي اللي اللي صارت له وتعادله مع نادي الكويت.
1: نعم، الجهرة يعني لو تلاحظ كابتن إبراهيم العدواني في مباراته أمام طبعا الأولى اللي أمام الشباب وخسرها 3-2، شفناه في الشوط الثاني الفريق تحسن أداءه مع نزول المحترفين، ايضا مع العربي شفنا الفريق يعني الشوط الثاني تغير وتحسن الحال واصبح في تصاعد في المستوى الفني، وايضا مع دخول المحترفين اللي غيروا من شكل الفريق وقدروا انه يساعدون الفريق ويفوزون على العربي 2-1.
0: شوف نادي الجهره يعني كسر القاعده.
1: نعم.
0: نادي الجهره ما راح معسكر ولا بدا اعداد ممتاز.
1: صحيح.
0: ولكن في الشوط الثاني لياقه اللاعبين اعلى من الشوط الاول. يعني مباراة الشباب مثل ما ذكرت كان خسران 2-0، قدر يرد في الشوط الثاني ويحرز هدفين. هذا يعني هذا يبي له مجهود، يبي له لياقة، يبي له تركيز. هذا قدر الجهرة في مباراة الشباب لولا الهدف الأخير في الدقائق الأخيرة. مباراة العربي نفس الشيء، كان خسران 1-0، قدر الشوط الثاني يقلب النتيجة، قدر يفوز، قدر ياخذ 3 نقاط من العربي بعد الهدف اللي عليه وفي الشوط الثاني. فهذا يدل ان نادي الجهره عدم ذهابه للمعسكر، عدم الاعداد المبكر، تاخر وصول المحترفين، المشاكل اللي حصلت للفريق. ولكن الفريق شفنا الكابتن احمد عبد الكريم صراحه المعدل اللياقي للفريق ممتاز، والدليل اللي ذكرت لك معاذ في الشوط الثاني دائما الجهره يكون افضل ويكون احسن من الشوط الاول حتى. فهذا الشيء صراحه يحسب للكابتن احمد عبد الكريم، فوز على النادي العربي، عدم خسارته في سهوله من نادي الشباب في ظل الظروف اللي حصلت نادي الجهره. ولكن انا اشوف المحترفين صراحه مثل ما ذكرت معاذ دخولهم وتغييرهم في في في اداء نادي الجهره يحسب لاختيارات المحترفين، ونتمنى ان شاء الله انهم يضيفون اضافه كبيره لنادي الجهره.
1: نعم. العربي معاناه واضح انه يعني انت اليوم تتكلم على فريق هو منافس للكويت، وهو منافس في السنوات الاخيره، يتعادل في مباراة الاولى مع الفريق المنافس المباشر اللي هو الكويت، ويخسر امام فريق الجهره اللي دائما احنا يمكن نقول الجهره ممكن يعني فريق يحاول لنا البقاء في دوري الممتاز، لكن اليوم انت قاعد تخسر نقاط قد تؤثر عليك، خصوصا ان الدوري الان اختلف، اصبح من 12 فريق وايضا اصبح من قسمين فقط.
0: صحيح. العربي شوف انا بوجهه نظري يعني مباراه الكويت مع الاداء اللي قدمه كان يفتقد ايواله، يعني ايواله انت شفناه بمعاذ الموسم الطاف من افضل المحترفين في الدوري. في مباراه الجاره ايضا عدم تواجد ايواله صراحه عامل فارق كبير، خاصه في شق الهجوم للنادي العربي. ولكن النادي العربي مثل ما ذكرت ابو معاذ يعيب القائد، يعيب في وسط الملعب اللاعب اللي خلينا نقول مثلا بالعاميه يدير اللعب لمجموعه نادي العربي يكون هو القائد في وسط الملعب، هذا فاقده. ولكن على مستوى الهجوم انا اشوف العربي يعني نوعا ما هجومه يعني ممتاز، في وجود علي خلف ويوسف ماجد وقنبر، وايضا حتى
1: كنان سجل يعني 3 أهداف في المباراه الاولى، سجل هدف يعني في مباراتين 4 أهداف، تكلم على مستوى الدوري
0: بالضبط يعني، وحتى
1: قادر على التسجيل، حتى قاعد يتلقى اهداف.
0: حتى الكنان الاثيوبي اللاعب اللي يلعب الطرف هم لاعب ترى جيد ولاعب نوعا ما ممتاز بالنسبه للدورينا اللي احنا عندنا. ولكن العربي واضح في خط الوسط وخط الدفاع. العربي اذا ما اراد العوده، وانت عارف مباراه الجايه مع صليبخات يعني ما عنده شيء يخسر قدام العربي، قدر ياخذ نقطه، قدر يشاكس العربي يفوز، ليش لا؟ مثل ما عملها الجهره كان بها ما قدر. انت العربي انت اللي محتاج الفوز اكثر من صليبخات. فانا وجهه نظري مباراه صليبخات العربي امام صليبخات راح تبين الفريق، اذا فاز العربي راح يدش ما بعد التوقف ممكن في في في في في اعداد غير في امور. ولكن اذا يعني خسر الفريق او تعادل حتى امام صليبخات راح يدش في مشاكل يا ابو معاذ، مشاكل كبيره ما بين الجهاز الفني والجهاز الاداري واللاعبين والجمهور، وانت شفت اللي حصل بعد خساره مباراه الجهره. فالعربي محتاج الفوز اكثر من صليبخات وجهه نظري في المباراه القادمه.
1: نذهب الى قمه الجوله الثانيه، مباراه القادسيه والكويت، واللي استطاع فيها الكويت ان يفوز بهدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب محمد مرهون في الدقيقه 90 من زمن المباراه. كابتن ابراهيم العدواني، مباراه الكويت والقادسيه يمكن احنا توقعنا ان نكون نشوف مواجهه قويه، يعني فريقين مجهزين مغيرين محضرين بشكل كبير، يعني توقعنا ان نشوف مباراه قمة على المستوى الفني، على مستوى الإثارة، على مستوى الهجمات. لكن الشوط الأول تحفظ كبير صراحة من الفريقين، والدليل لما تشوف أسلوب اللعب وأيضا حتى على مستوى التشكيلة يبين لك أن الفريقين يعني في البداية كانوا متحفظين بشكل كبير.
0: والدليل التغيير اللي كان صحيح. اللي مباراة القادسية وفحيل شلون التشكيلة اللي لعبها محمد إبراهيم، وأيضا الكابتن فراس خطيب في مباراته الأولى أمام العربي، والخطط اللي رسمها اللي هي الاستحواذ وسط الملعب مثل ما ذكرت بمعاد. إحنا كنا متوقعين يكون إثارة، الإثارة كانت موجودة، الحماس كان موجود، الحضور الجماهيري أيضا يا أبو معاذ ويشكرون عليه، يعني شفت أمس حضور جماهيري نوعا ما جيد بالنسبة للأجواء، بالنسبة للملعب يعني كان حضور ممتاز، القمة كانت حاضرة في موعدها، ولكن التحفظ كان واضح. هذا الشوط الأول قليل الفرص، الشوط الأول كان يعني استحواذ في وسط الملعب أكثر نوعا ما للقادسية، ولكن بدون أي خطورة إلا آخر دقيقة خطورة الأخضر في في في بعاد الحوشان الكرة اللي كانت قريبة من المرمى. ولكن في الشوط الثاني مع التبديلات اللي عملها كابتن فراس الخطيب، مع العودة لتشكيلة نادي الكويت اللي هي المعتادة، اللي هي بوجود يوسف ناصر ومحمد دحام وعموري في خط المقدمة مع تواجد محمد مرهون، يعني قدر نادي الكويت يسيطر على المباراة، قدر نادي الكويت يعني يتفوق على نادي القادسية كليا ابو معاذ، سواء بالاستحواذ او بالهجمات او حتى بالرغبة، وكذلك دخول العوضي ودخول ايضا المحاميد، هذا دليل ان كابتن فراس خطيب قدر انه يتفوق على نادي القادسية، وقدر انه يطمح لثلاث نقاط وحصلها في دقيقة 90 في هدف محمد مرهون. بالنسبة في محمد مرهون يعني ابو معاذ صراحة اللاعب هذا الميزة اللي أنا ملاحظة عليه من كان حتى مع المنتخب البحرين قبل الله يكون مع نادي الكويت، لاعب يجيد التواجد في 18، لاعب يحسم المباريات في أهدافه حتى مع المنتخب البحرين، لو تلاحظ لو تذكر كأس الخليج اللي حرزوه بالكويت يعني كان محمد مرهون صاحب يعني تواجده في منطقة
1: تأثير، لا تأثير
0: بالضبط، معنا لاعب نص ولكن عنده حس تهديفي. دائما مباريات الكويت ارجع الموسم الطاف في كور او في يعني كور، هو الفريق الهجوم مو قادر هو اللي يحسم المباراة ويخلصها. صراحة محمد مرهون انا في وجهة نظري ابو معاذ من افضل اللاعبين وسط على مستوى الخليج، اللاعبين الخليجيين لاعب مكسب لنادي الكويت، وامس في نادي الكويت في في في في متى ما احتاج محمد مرهون قدر محمد مرهون يحرز الهدف ويجيب ثلاث نقاط اللي كانت صعبه على نادي الكويت امس لولا محمد مرهون.
1: حتى شخصيه الفريق كفريق صراحه نادي الكويت في الشوط الثاني شفنا استحوذ على اللعب وقدر انه يشكل خطوره على مرمى فريق القادسيه، وانت حتى من خلال لما تشاهد المباراه تتوقع الهدف في اي لحظه للكويت،
0: للكويت باي لحظه،
1: عكس القادسيه اللي في اعتمد على تسكير مناطقه بشكل كبير والاعتماد على الارتداد السريع، حتى في الارتداد السريع ما كان يطبق بشكل صحيح، والدليل تشوف لاعبين
0: ما
1: ولا لهم تاثير امام ثلاثه اربع لاعبين من مدافعين الكويت.
0: ابو معاذ انت دائما اذا لعبت مع فريق افضل منك وفريق احسن منك وانت بدايه الموسم والجو ما يساعد، ما تقدر تلعب بهجمات مرتده ابو معاذ، هذه راح تكون صعوبه على اللاعبين، وهذا اللي شفناه امس من لاعبي القادسية. يعني انت مفروض ان على الاقل الكابتن محمد ابراهيم هو يعني عارف في وخبر التدريب وعارف يعني اكثر حتى من عندنا بنادي القادسية، مفروض على الاقل تبدي الشوط الثاني بما انتهيت فيه الشوط الاول، نفس اللعب نفس السيستم نفس الامور، انت مسيطر على الشوط الاول، شنو المشكله؟ صحيح ان الكابتن فراس خطيب بدل تبديلات هجوميه، انت مو معناته ان الكابتن فراس خطيب بدل هجوم انت تروح تدخل طلال فاضل لاعب اللي هو يعتبر لاعب مدافع، فهذه الامور يعني غابت عن الكابتن محمد ابراهيم، قدر نادي الكويت يستلم المباراه يعني من الدقيقه من بدايه الشوط الثاني لنهايه المباراه، حتى بعد احراز الهدف ما شفنا رده فعل نادي القادسيه، اللاعبين خذلهم اللياقه البدنيه اللي هو لعب التحولات كانت صعبه على اللاعبين، التبديلات نوعا ما
1: هذه النقطه مهمه كابتن ابراهيم العدواني، وهي تدخلات المدربين سواء محمد ابراهيم او فراس الخطيب وكيف تاثيرها على الاداء.
0: واضح يعني
1: تكلم عن القادسية التبديلات، يعني أمر كان مستغرب في دخول أوروك يمكن
0: ست سبع دقائق وتبدل
1: يعني وتم استبداله، يعني عرفت
0: صحيح،
1: يعني كان
0: شفنا اللاعب هو طالع يعني ما في أي إصابة ما في أي يعني أنت خسرت يعني تبديل يعني
1: خسرت تبديل وأمر مستغرب كان بالضبط. وخروج يعني أخرجت لاعبين كانوا مؤثرين في المباراة
0: صحيح، يعني هالتبديلات تلعب دور ابو معاذ في ولكن شوف يعني شوف نادي الكويت، شوف التبديل الاول محمد دحام افضل لاعب في في في منتخب الكويت يكون موجود دكه في نادي الكويت، يعني هذا يدل يا ابو معاذ يدل ان قوه الدكه في نادي الكويت والتاثير اللي موجود ويعملونه بالتبديلات، يعني مع دخول محمد دحام شفنا التفوق واضح لنادي الكويت، شكل خطوره على نادي القادسية، شفنا الكابتن حميد القلاب في كرتين من من من محمد دحام قدر يطلعها في صعوبه، واحنا عارفين الكابتن محمد دحام بالتسديدات يعني ممتاز، فاللي رجح الشوط الثاني التبديلات اللي عملها الكابتن فراس الخطيب عكس التبديلات اللي عملها الكابتن محمد ابراهيم اللي ما اضافت للفريق. وشفنا يعني عبد الله العوضي, شفنا بودي ما قدروا يتجانسون مع الفريق, وشفنا واضح واضح التفوق الكويت على نادي القادسية.
1: نعم, ننتقل الى المباراه الرابعه, مباراه صليبخات والشباب, تعادل ايجابي هدف لهدف. الشباب تقدم في الشوط الاول وفي الوقت بدل الضايع من زمن الشوط الاول عن طريق عمر الحبيتر, عاد لصليبخات وادرك التعادل في الدقيقه 71 بتسديده مبارك سعيد, رغم ان فريق صليبخات يعني كان مطرود لاعب

0: والجهره هذه دائما ابو معاذ ثق تماما راح تكون منافسه، وثق تماما كل فريق راح يحاول انه يكسب الفريق المنافس واخذ 3 نقاط على الاقل. في مباراه امس شفنا الشباب يعني جاي من فوز على منافس ايضا اللي هو نادي الجهره، شفنا الصليبخات جاي من خساره من منافس اللي هو نادي الساحل، فالفريقين يعني طموحهم حصل 3 نقاط. قدر الشباب يحرز هدف قبل نهاية الشوط الأول عن طريق عمر حبيثر وياخذ الشوط الأول في نتيجة 1-0، ولكن مع الشوط الثاني مع الطرد علي طاهر مدافع الصليبخات ما تراجع. الصليبخات يعني حاول بأقل تقدير يطلع بنقطة أمام الشباب وعدم خسارة، وهذا اللي قدر إنه في إحراز هدف من تسديدة مبارك سعيد وقدر ياخذ يعني نقطة وطرد لاعب. فأنا أعتبر الصليبخات الشباب خسر يعني فوز الثاني، خسر حتى منافسة على الصدارة يعني أبو معاذ في 6 نقاط كان يتصدر مع مع مع نادي النصر، فنادي الشباب يعني ضيع الفوز على فريقين منافسين له وايضا اعتلاء الصداره على الاقل في الجوله الثانيه.
1: نعم، عموما احنا يمكن داهمنا الوقت بشكل سريع وتكلمنا عن طبعا مواجهات الجوله الثانيه من دوري زين للدرجه الممتازه، واللي نتمنى اكيد ان نشوف ايضا مستويات افضل من خلال الجولات المقبله ويكون يعني المستوى الفني في تصاعد لجميع الفرق. كل الشكر لطبعا ضيفنا وضيفكم في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي نبض الملاعب، المحللنا الفني الكابتن إبراهيم العدوان. شكرا لك يا أبو عبد الله.
0: شكرا يا أبو معاذ. شكرا.
1: الشكر الموصول لكم مستمعينا الكرام، نلتقيكم في حلقة مقبلة من برنامجكم الأسبوعي نبض الملاعب. إلى ذلك الحين نترككم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج نبض الملاعب.

إعداد خالد العتيبي. تقديم عبد الرزاق الرشيد وخالد العتيبي. تنفيذ جاسم حبيب. الإخراج مبارك عطلة.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
2: نافذة على التاريخ.
5: هنا الكويت.
6: إذاعة على الهواء.
2: بقايا الليل.
7: استراحة الظهيرة.
8: صباح الخير.
9: إذاعة دولة الكويت.
0: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت.
2: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم تعلن تدمير 3 ناقلات إيرانية بعد استهداف سفينة

0: حربيتين أمريكيتين. موقع أكسيوس يقول إن إدارة الرئيس الأمريكي تضع مسودة خطة لشرق الأوسط بعد انتهاء التصعيد العسكري. الجيش اليمني يعلن تحقيق تقدما ميدانيا في جبهة حيفان جنوب محافظة تعز خلال مواجهات متواصلة مع ميليشيا الحوثي. غارات جوية وقصف مدفعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. باريس تنفي ضلوعها في تمرد أحبطه المجلس العسكري في النيجر. المبعوثان الأمريكيان يصلان إلى موسكو لإجراء محادثات بشأن الحرب في أوكرانيا، والرئيس الروسي يصدر أمرا بعدم شن أي ضربات على كييف لمدة 3 أيام. وعشرات الدول تتفق على وثيقة في جنيف بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة إلى معتدل ورطب خاصة على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، أعلى مستوى للمد في 5:34 و34 دقيقة، أدنى مستوى للجزر في 1:00 ظهرا و15 دقيقة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 32، أم المرادم وجزيرة جارو 31، الوفرة 24، لنويصيب 26 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت ولنويصيب 41، أم المرادم 35، الوفرة 44، جزيرة جارو 34. موعد شروق الشمس في 5:28. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت.
3: هنا الكويت. هنا الكويت.
4: هنا الكويت. هنا الكويت.
5: هنا الكويت.
6: هنا الكويت.
7: هنا الكويت.
1: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين.
8: نافذة على التاريخ.
9: ألوان من الفنون.
10: من هنا وهناك.
11: صباح
1: أخبار. تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
12: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
1: وتحفظ تراثه.

أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذا التواصل الجديد عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج أمسياتنا كل يوم سبت من الساعة 10 وحتى 11 مساءً.

0: مساء الخير يا أجمل مستمعين، ودائما مساء يليق بقلوبكم الجميلة أينما كنتم. من هنا من إذاعة دولة الكويت وبرنامج أمسياتنا نلتقي فيكم من جديد مستمعينا الكرام لنصنع لكم مثل ما عودناكم أمسية جميلة مليئة بالحب ومليئة بالجمال ومليئة بالحديث وأيضا اللحظات التي دائما تستحق أن تبقى في الذاكرة. ونرحب ونهلي ونمسي بخوي وزميلي وعراب الشعر اللي عاد لنا من رحلة جميلة من أرض الكنانة مصر، هذه البلاد التي دائما لا تكفي الكلمات لوصف سحرها، ودائما مصر اللي تجمع بين عبق التاريخ ودفء الناس. ونقول مساك الله بالخير والحمد لله على السلامة يا خالد المحسن.
1: يا هلا وغلا ومرحب، الله يسلمك كل شر فايز العزيز و الزميل المبدع. يعني أنا تابعت حلقاتكم حتى وأنا في مصر، كنت أتابع الحلقات.
0: وجودك مكانك خالي
1: مغفر يعني في وجودك في تقديمك لحلقاتنا اللي يعني حوض ضيوف مواضيع حلوة، ف يعني سعيد بنرجع ثاني مرة وأشاركك في هذه الحلقة وتحدث عن أمور كثيرة، ومسي كل من يتابعنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال البرنامج العام وبرنامج أمسيات اللي دائما يأتي في الجديد ويستقطب كل ما هو جديد في ساحة الشعر، إن كان من خلال المواضيع المختلفة وكذلك من خلال الضيوف. لذلك كونوا معنا حتى 11 وبرنامج أمسياتنا.

0: بداية مستمعنا الكرام تقبلوا تحيات فريق عمل أمسياتنا، يحييكم من الأعداد خالد المحسن وبشاير العيد.
1: وهذه أجمل تحية نقدمها لكم من خلال برنامج أمسياتنا واستديو البرنامج العام، فايز الرسمان وخالد المحسن.
0: وأجمل التحايا من الهندسة الإذاعية يمسي عليكم محمد الحربي.
1: وهذه تحية التنفيذ والابتسامة اللي دائما تسعدنا وتبعث فينا روح الإيجابية من محمد المطيري.
0: أجمل التحايا من التنسيق والمتابعة يمسي عليكم فراج السحلي.

0: صاحبي صاحبي وفر شعورك لا تبوح. ما أحب أشوف في الغربة حنينك. ودي أرسم لك أحاسيسي بلوحة بس خايف تطلع اللوحة حزينة. هذه أجمل تحايا يقدمها لكم غائد هذا العمل المخرج مهدي حمد الهاجري.
1: أمسياتنا بين لحظات الوقت تأخذنا موسوعة الكلام إلى أفكار المبدعين التي جسدتها صفحات النجاح في مسيرة طموح والإنجاز المختلفة، حتى نشرع أبواب المساء ونأخذكم معنا إلى ليالي المبدعين عبر أثير أمسياتنا.

إذن بدأت الانطلاقة في برنامج أمسياتنا مستمعينا الكرام، ومثل ما عودناكم في برنامج يعني أمسياتنا ما بين فقراتنا المتعددة والمتجددة دائما بداية بموضوع حلقتنا.

0: الرئيسي وصولا إلى ضيف كريم بكل تأكيد يضيء قنديل أمسياتنا إلى ملامح شاعر إلى حكاية وتر وإلى الكثير من هذه الفقرات المتنوعة والمتغيرة. ولكن موضوع حلقتنا اليوم اختير يعني بعناية فائقة. ايش يعني لك الانتظار يا خالد؟
1: أوه. مشكلة
0: متعب
1: خصوصا لما يقرب الوقت.
0: مشكلة
1: من يتعدى من دق ساعة الانتظار أو موعد هذا الانتظار ويتعدى الوقت مشكلة كبيرة. فايز الانتظار شيء يعني أنا انتظرتك وراح العمر ما جيتي تأخر الوقت ولا أنت تأخرتي. دائم فايز نجد في الانتظار يعني لحظة لحظة وصول لحظة توقيت معين نرتبط فيه لحظة انتظار ردة الفعل حتى عن مواضيع مختلفة. مو لازم نكون يعني يكون وجداني يكون يعني إنساني أو يكون موضوع يهمك الساعة الفلانية بدش على فلان أو الساعة الفلانية بيصدر قرار فلان. يعني هذه الانتظارات فايز أو بكرة أو بعد بكرة وبعد أسبوع بعد شهر الانتظارات هذه فايز أشياء يعني منهكة للإنسان للتفكير حتى خاصة إذا صارت يعني شنو إذا صارت مفرعة وجيدة ودك أنها تكون بسرعة وإذا كانت مزعجة ودك أنها تأخر أكثر وقت تأخر ودك أن يطوف موعدها ما صار شيء. لكن دائما مفرحة ودك أن تجي بسرعة عشان تأخذ لحظة تواجدها. يعني هذا الانتظار يكون لك بشكل مختلف في هذه الحياة. يمكن يقول لك مرات طول الانتظار منهك وأنا أقول يعني طول الانتظار لا طول الانتظار قد يأتي بتشكيل حياة جديدة بالنسبة لك وتغيير في عالمك. لذلك دائما كن مع لحظات الانتظار حتى تغير أو تتغير.
0: إذن الانتظار مستمعينا الكرام هي القصة اللي نعيشها من قبل لا تبدأ. الانتظار كلمة قصيرة لكن في داخل هذه الكلمة يعني مساحات واسعة من المشاعر. ننتظر كل يوم صباح جديد، ننتظر خبر يعني طال غيابه، ننتظر موعد اقترب، ننتظر لقاء يعني اشتقنا له واشتقنا لصاحب هذا اللقاء. الانتظار ما هو مجرد يعني مرور للوقت، الانتظار هي حالة من يعني القلب قبل لا توصل الأشياء اللي احنا نبيها واللي احنا يعني نتمناها. الانتظار هو المسافة اليوم الفاصلة مستمعينا الكرام بين الشيء اللي نبيه والشيء اللي يعني بيصير، بين الأمل اللي احنا نبيه وبين الواقع اللي راح يترتب على هذا الأمل. الانتظار يعني دائما يكون جميل متى خالد؟ لما يكون وراء هالانتظار يعني شيء يقين متأكد منه
1: بدون أدنى شك. فايز يعني أنا دائما محط أملك في الله كبير في الانتظار وفي يعني في غيره. فايز بعض الانتظارات مملة للإنسان وبعضها سعيدة. شوف لما تنتظر شيء مجبر على انتظاره يعني شخص مسافر تنتظر متى عودته
2: مثل عودتك سفرتك يعني اللي دقت عليك متى بتوصل
1: هذا انتظار بسيط.
2: ترى قلت لك شغله قلت لك مدي اذا مستانس ترى من ورا قلبي قلت لك ابيك تستانس.
1: لكن تخيل انه الانتظار اللي تعرف موعده ما ودك تأجل ما ودك يتأجل. كل الأشياء الجميلة تستحق الانتظار وكل الأشياء الغير جميلة في حياتنا يجب أن لا ننتظرها يجب أن نتخلص منها يعني نحلها قبل يجي موعدها. أما الأشياء الجميلة لا بإمكاننا ننسى وننتظرها. يتابعنا أخوك يعني منصور المجاربي
2: نعم
1: ويقول يا ساتر يا ساتر ما أدري يعني هو ينطر شيء أو ما ينطر شيء
2: يقول
1: يا ساتر من الانتظار. لكن نحييه ونقول له إن دائما هو كل من يستمعنا إن دائما كل شيء تنتظره يعني حط أمل بأن سوف يكون سعيد. وقلنا مساء وأنا أتحدث فايز إن التغيير الانتظار قد يكون نقطة تحول في حياتك. انتظار وظيفة، انتظار يعني مكان معين، انتظار شيء معين، بانتظار حصاد لتعب وجهد سنوات طويلة، الانتظار يعني كل شيء فيه انتظار. يعني شو يقول في محطات انتظارك، الدقائق في محطات انتظارك بلغتني انتهى موعد حضورك.
2: سلام.
1: يقول يلي على لحظة التفكير مريتي ورتبتي أوضاع تفكيري وسافرتي، رحتي والرغبة أيامك ورديتي، وقفتي هناك هناك وشرتي ومديت لك لهفة شعوري، ومديتي وعطيتي الشوق قيمة، ما تكبرتي من كثر ما تلهمين الشعر، خطيتي وجيتي على صفحة التفكير وانهرتي، ضحكتي الشعر يوم ويوم، بكيتي وثرتي بكل شيء ولا تأثرتي، وعلى قصون الكلام العذب رفيتي وورقتي لعمري الباقي، وعبرتي انتي على الزين في زينك، تماديتي حتى طغيتي على الزين وتصدرتي، فكيتي ايديك للدنيا ضميتي، ونسيتي اشياء السلام. اشياء واجد ما تذكرتي، وانا وعن قلطة الوقت والعالم تساميتي، واذا خطيتي على العالم تعذرتي، اوفيتي بعهدك الراسخ وكفيتي، وعشتي على هجوتي ولا تغيرتي، وسقيتي احساسي المجنون، وسقيتي احساسي المجنون، ورويتي على كثر ما عطيتيني، تشكرتي ليتك تعرفين فيني ويش سويتي، من يوم طحتي من الوقت وتكسرتي،
2: ساتر
1: انا انتظرتك وراح الوقت ما جيتي،
2: يا سلام
1: تاخر الوقت،
2: يا سلام
1: ولا انت تاخرتي،
2: يا سلام يا سلام، صح لسانك يا ابو محسن. اذا مستمعينا الكرام، يعني الحديث عن الانتظار يعني حديث يطول صراحة، وكله نعتقد يعني كم مرة نظرنا وشفنا تليفوننا اليوم وكأننا ننتظر رسالة، كم مرة انطق الباب فظنينا أن هذا الشخص هو القادم، هذا اللي ننتظره، كم مرة حسبنا الأيام وحسبنا الساعات وحسبنا الدقائق، وكأن الزمن نقول لا يستطيع أن على قولتهم يسرع أكثر في خطاه من أجلنا. موضوع الانتظار يطول مثل ما قلت خالد ومستمعينا الكرام، ولكن ختاما يعني الانتظار هي الأيام أو اللحظات اللي يعني ننتظرها وصبرنا عليها، وأيضا كبرنا ونحن ننتظر وننتظر حتى التغيير، وأصبحنا أشخاص يعني مختلفين عن الناس اللي بدأوا الانتظار.

أمسياتنا. في كل مساء تجمعنا بكم أمسية وتمنحنا الوقت لكي ننهل من عالم الجمال ما يغذي عقولنا ويجعلنا نحلق في سماء الإبداع والمبدعين من خلال أمسياتنا.

0: إذا رجعنا معكم مستمعينا الكرام ولازلنا متواصلين معكم وبرنامج أمسياتنا، ووصلنا بكل تأكيد إلى ضيفنا الكريم الذي سيضيء قنديل هذه الليلة بناء يعني على مسيرته كشاعر وإعلامي سعودي وعن التجربة الطويلة والكبيرة في خدمة الشعر والإعلام، وأيضا تقديم يعني البرامج الشعرية، ودائما مثل ما يقولون في حضرة يعني الكلمة يحضر يعني أهلها، وفي حضرة الشعر دائما تتقدم القامات التي دائما تصنع للقصيدة حضور، وأيضا يتركون للإعلام أثر ويتركون للمشهد الثقافي ذاكرة لا تنسى. الليلة في برنامج أمسياتنا بكل تأكيد يسعدنا أن نستضيف قامة سعودية جمعت بين سحر الحرف وأيضا حضور الإعلام وبين تجربة الشاعر ورؤية الإعلامي. ضيفنا لهذه الليلة ليس مجرد شاعر يكتب قصيدة ولا إعلامي يعني يقف خلف الميكروفون، بل ضيفنا هو اسم بكل تأكيد ارتبط بالحراك الشعري والحراك الإعلامي وترك بصمته في المشهد الشعبي والثقافي على مدى سنوات من العطاء. نسأل الله عز وجل أن يمد بالصحة والعافية. رحب بضيفنا الكريم والسموحة من القصور على هذه المقدمة البسيطة. ضيفنا الكريم الشاعر والإعلامي السعودي عبد الله حمير القحطاني صاحب التجربة الممتدة في الشعر والإعلام، نمسي عليك في برنامج أمسياتنا.
1: الله يمسيكم، الله يمسيكم بالنور والسرور، وشكرا على المقدمة الجميلة والإطراء الرائع، ولا هي غريبة عليكم، إن شاء الله أن يكون أنفس من ضمن الجميع.
2: سعداء دائما في تواجدك ويانا في برنامج أمسياتنا، ولا من خلال يعني منصات الإعلام المختلفة إن كانت في المملكة العربية السعودية واليوم في الكويت في برنامج أمسياتنا وفي كل منصات في الخليج والوطن العربي، لأنك اسم استطعت أن تشكل لتجربتك حضور ورأي ثقافي وأدبي يحترم ويؤخذ من خلاله. فأنت يعني فأنت الشاعر والإعلامي المختلف دائما جريء في كثير من المحطات، جرأتك قد يعني تخلي الواحد يتنرفز لكن جميلة لأنها أعطت الساحة ثراء. يعني لازمنا نرتكز على بعض برامجك وبعض ما قاله الشعراء عندك. عبد الله بن حمير القحطاني، يا مرحبا ومسهلا الشاعر السعودي اللي شكل لنفسه شكل مختلف في ساحة الشعر.
1: الله يحييك ويعمرك ويسلمك.
2: ان عبد الله احنا تحدثنا يعني خلنا ندخل وياك على طول، لان لو بنرحب فالقلوب ترحب على مدار الساعه يعني في وجودك وفي وجود مثلك، لكن خلنا ندخل حتى المستمع يعني متابعينا يعني ينتظرون هذا الأسئلة، ينتظرون هذا اللقاء. عبد الله، أنت عملت في ساحة الشعر لسنوات طويلة وقدمت البرامج والبرامج الجريئة، يمكن قد تخصصت في مثل هذا الموضوع من البرامج. عبد الله، هل اختلف في شكل يعني يوم كانت البرامج جريئة وتأخذ بعين الاعتبار والشاعر يوضع على طاولة اللقاء ويطرح عليه كل أخطاء إن كانت أخطاء حتى يبرر، واليوم الساحة اللي لو تنتقد في تويتر يمكن يرد عليك بهجاء ويرد عليك بكلام، فهل تغيرت يعني شكل الساحة، شغف الساحة، حضور الشعراء؟
1: هم الشعراء، بقول لك حاجة، هم الشعراء ترى أكثر ناس حساسين في موضوع النقد، النقد البناء أو النقد الفني للقصيدة أو لتجربة الشاعر أو ذي، فدائم عندهم موضوع الحساسية عالي. والآن يعني مع السوشيال ميديا ومع الإعلام المفتوح وصاروا يمكن أكثر يعني أكثر اعتراضية. فالشاعر دائما، وهذا نعانيه ترى، لذلك خلال تجربتنا حتى في الصحافة ترى ما كان هناك مدرسة نقدية بالعادة. أي أدب يتوافق معه دائما مدارس نقدية. الشعر النبطي النقاد كانوا قلة وكانوا منبوذين، يعني ما كان أي شاعر يرضى أو يتقبل الانتقاد. يرى الشاعر النبطي بالذات إنه إنه إنه يعني إنه فوق الانتقاد. لذلك لم هذا الوضعية، وضعية الشعراء النبطيين لم تؤسس بأرض خصبة لإيجاد مدرسة نقدية هذا اللون من ألوان الشعر اللي هو الشعر النبطي بحساسية الشعراء اتجاه النقد.
2: هي المفرطة اللي ما تقبل
1: لما أنت تنظر للنقاد خلال تجربة الثمانينات والتسعينات الأدبية تجد أنهم قلة، النقاد في الساحة الشعرية قلة جدا جدا ومنبوذين. لأنه الشاعر النبطي يأخذها دائما من زاوية شخصنا، أنه هذا ينتقدني معنى أنه يكرهني ما يحبني، بينما يفترض أن يكون في مدرسة نقدية، مفروض أن الشاعر يتقبل الرأي والرأي الآخر. أنا من الناس لما أحد يقول لي والله قصيدتك فيها المشكلة، أنا أتجاوب معه نعم إذا اقتنعت بوجهة نظره، ليش لا؟ شريطة أن الناقد هذا يكون فعلا كلامه في محله. لكن هو عموما في الإطار الآن ككل، ترى الشعراء النبطيين عندهم حساسية بالغة منهم، لذلك لم يتأسس عندنا منهج نقدي في القصيدة النبطية أو في اللون الشعبي النبطي.
2: عبد الله، يعني عرفنا عنك بجرأتك في الطرح وكذلك في اسلوبك حتى في يعني الانتقاد القاسي الحاد اللي ما في خطوط حمراء انك اذا تواجه احد. خلينا نتكلم اليوم وناخذ شيء من صراحتك اللي احنا محتاجينه اليوم. هل من يديرون البرامج الشعريه من خلال مسابقات شعريه نقاد؟
1: اللي يديرون المسابقات
2: الشعرية يعني حتى لجان التحكيم في مسابقات الشعر عامه؟
1: والله شوف حبيبي، انا من وجهة نظري أحيانا حتى اللجان الشعرية في بعض المسابقات محتاجة لجنة شعرية لها.
2: الله، يعني
1: ما هو بالضرورة أنهم يعني أنهم يكونون على تلك الدرجة العالية من الاطلاع وهذا. يعني أنا استغرب في بعض أعضاء اللجان يعني قد لا يمت للشعر بصلة، أو قد يعني هو أساسا شاعر سيء. فكيف أنت مثلا شاعر سيء عضو لجنة لانتقاد شعراء؟ أحيانا تجد في شعراء هامتهم أكبر من اللجنة، في شعراء هامتهم أكبر من اللجنة، فما تدري أنت اختيار اللجان على أي أساس. على فكرة أنا طلبت في أكثر من برنامج أن أكون عضو لجنة شعرية، فأنا رفضت لأنه رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، صح التجربة موجودة والخبرة موجودة، ولكن أنا أرى أنه أنا ما أصلح أن أكون عضو لجنة، بعكس بعض الشعراء يعني يتسابقون على هذا الموضوع، يرون أنه تشريف عظيم لهم أنه يكون عضو لجنة في برنامج شعري، هذه أمانة.
0: طيب ليش بنواف ما تشوف نفسك أنك يعني ملائم أن تكون عضو؟
1: لازم شوف، بقول لك حاجة، لازم يكون عندك الحس النقدي قبل تكون حس شعري في هذا الموضوع. يعني انا شاعر اوكي، زي ما صار في في في في صفحه الصحافه الشعريه سابقا، انا شاعر واصير محرر في صفحه شعريه او مجله شعريه. الصحفي يختلف عن الشاعر، يعني اقول انك انت تكون مثلا مستشار اي عشان تعرف وزنية القصائد، تعرف نهج القصائد، البناء الفني للقصيدة، هذا أنت كمستشار، ولكنك ما تصلح تكون محرر صحفي. الصحفي غير الشاعر. فلذلك أنا أقول أيضا الناقد مو ضروري كل شاعر يكون ناقد، مو ضروري يعني. فبعض الشعراء هو شاعر سيء وينتقد شاعر أكبر منه من اللي يشاركون في هذه المسابقات.
2: طيب هذه يعني ولو قاطعتك وعذرا، بس يعني هذا كلجنة تحكيم وكبرامج ناجحة قاعدة تنجح بشكل كبير، وفي هذه اللجنة هل احنا يعني اصبحنا
1: نجحوا في البدايات؟ لانه كان يعني عنصر الدهشة في البدايات، ولكن صار في تكرار في في في في في وبالدليل انه هذه اللجان احيانا تغيرت بدلت عدل سوي. لكن انا يعني نادرا ما ارى مثلا عضو لجنه انه يستحق هذا المكان. لا اعلم حتى الان حتى هذه اللحظه انا ما اعلم وش اليه عضو لجنه مسابقه شعر شعبي، ايش الاليه؟ هل يكتفي به انه شاعر فقط، او شاعر ولديه الحس النقدي؟ احيانا تجد شخص يميز ما بين الشعر وما بين النقد، يجمع ما بين الشعر وما بين النقد وهو مو شاعر. يعني انا بقول لك حاجه، مثلا الدكتور حسان في برنامج شاعر المليون، ترى هو ليس بشاعر ولكنه يميز، ترى بغض النظر عن كلمه دكتور او انه دكتور، ولكن يعني ملاحظات هذا يميز بين القصيدة الجيدة والغير جيدة، يميز بين الشاعر الوكتاب والغير وكتاب، الشاعر الذي يستحق التأخذ ولا يستحق التأخذ. فهذه النقطة، أنه ليس كل شاعر ناقد وليس كل ناقد شاعر.
0: جميل. احنا الأسئلة كثيرة والمحاولة كثيرة يعني ابو نواف، ولكن ودنا نسمع قصيدة ابو نواف.
1: والله ابشر
0: تبشر بالسعد والخير ان شاء الله،
1: لأن هرمنا وكبرنا
0: على الشيء. لا وتحملنا، وسع صدرك علينا شوي.
1: يا حبيبي
0: الله.
1: يقول: تسألني وش سر الحزن والفقد ذباح القلوب، ما حسني فاقد حبيب، حسني فاقد وطن، في الواقع اللي ودي يهرب منه وخاف الهروب، لأن الحياة بكبرها وبصغرها ما تنضمن، فن التغافل ما نفعني لو وجوب الأرض جوب، نصفي حنين وذكريات ونصفي الثاني شجن، ما بين عترات الحياة وبين عترات الدروب، وبين طيحات الحظوظ وبين قسوات الزمن، أسري مسار التايهين من الشمال إلى الجنوب، والقلب يرعد رعدة والعين تبرق بالحزن، في داخلي كومة مشاعر تحترق من كل صوب، أحاول أخفيها ولكن غصب تظهر في العلم، وفيني من الإحباط ما يكفي ملايين الشعوب، وفيني من الخيبات ما يملى الشوارع والمدن، يا صاحبي ما عاد فيها لا نجاح ولا رسوب، حتى السنين اللي مضت ما عادها تسوى شلن، ما تلوف بين الأوادم والصدوق أصبح كذوب، أحاول أتكيف مع وضعي ولو ماني مرن، أشوف في صمت المرايا وجهي علاها الشعوب، وأشوف في ظل الفراق الريح تلعب بالسفن، والله إن كسر العظام أرحم ولا كسر القلوب، واللي يقول إنه يحب إنسان يشتاق ويحن، من فاته كثار العمر لعاد يحلم بالركوب، لا صار ما عنده تذاكر والعمر صار بثمن. سلامتك.
2: الله الله الله
0: الله الله عليك، صح لسانك يا ابو نواف.
2: الله لسانك
0: ابو نواف. هبه انتقل معاك عن محور الشعر السعودي اليوم، بدايه شلون ابو نواف اليوم يقرا المشهد الشعري السعودي، وهل تعتقد اليوم ان القصيده السعوديه يعني وصلت الى المكانه التي تستحقها عربيا ام لا؟
1: والله شوف، المشهد السعودي في الشعراء الحمد لله دائما الشعراء السعودية يلزم جيد، الشعراء منطقة الخليج لله الحمد متميزين وهم في الواجهة. احنا افتقدنا عموما، كان في ساحة شعرية سابقا ايام ايام ايام المجلات المطبوعة وايام البرامج القنوات الفضائية الشعرية، معنا يعني ما خدمت الشعر بشكل كبير وهذا موضوع اخر، لكن المشهد الشعري للشعراء السعوديين سواء في مجال الأغنية متميزين، في مجال القصيدة متميزين، في الأمسيات متميزين، وفي وفي وفي روح خلاقة، في أسماء شباب شعراء جدد ما شاء الله قاعدين يبرزون. يمكن أنت لو لاحظت كان عندي كنت مشرف على الأمسيات الشعرية تبع وزارة الثقافة قبل 3 شهور أو 4 شهور، قدمنا أسماء جديدة، يعني ما ركزنا على الأسماء الشعرية القديمة، مثلا الشباب اللي كانوا يتعودون لهم بالحضور في الأمسيات، بالأس قدمنا أسماء جديدة لأنه في شعراء شباب جدد قاعدين يخلقون المشهد القصيدة في السعودية وحتى في الخليج بشكل أكثر من رائع. فالحمد لله، يعني مع أنه الآن لازلت أقول أنه نفتقد للساحة الشعرية، ولكنه تعرف مع السوشيال ميديا صار إعلام مفتوح.
2: طيب هل كان يعني استاذ عبد الله، هل كان في يعني في امسيات وزاره الثقافه هل كان في حضور، يعني هل الشباب قدروا يصنعون جماهيريه لما نعلن عنهم يكون هذا الحضور الهائل واللي يقدر يغطي؟ او
1: لا لا، كان في حضور رائع واكثر من رائع للامانه، يعني حضور يعتبر انا حقيقه لانه الفتره يعني كانت بعد رمضان بدوا، فكنت والله متخوف لأن الفترة ضيقة وكذا، ما كان عندنا الإعلام الدعاية الإعلامية الممكنة، لكن لا كان فيه حضور أكثر من رائع في المجال الشعر النبطي كأمسيات وفي مجال المحاورة. حتى إحنا في في في في الأمسيات هذه مزجنا بين الشعراء الجيل القديم والشعراء الجيل الجديد، يعني كان أحد الأمسيات خلف المشعان ومعه هلال المطيري كشاعر، كان عبد الله عبيان، كان عندنا أيضا سعيد بن مانع في أحد الأمسيات، ومانع سعيد بن مانع وعويد بن جود شاعر جديد ومتميز أكثر من متميز. كان طال عمرك عندنا أيضا الشاعر سلطان البتلة معه الشاعر محمد السكران، هذولي من اللي كانوا مشاركين معنا في الأمسيات. وكان في والله أسماء كثيرة الأمانة، يعني
2: كان مهرجان سعودي يعني بحت
1: الأمسيات إنه نعمل حراك أكثر من رائع، والمزج بين الشعراء اللي الناس تعودوا عليهم وما بين شعراء جدد من حقهم يأخذون فرصتهم. حتى ترى في شعر المحاورة مزاجنا من الأسماء الجديدة، يعني ما ركزنا على الشعراء اللي هم متعارفين عليه واللي هم متواجدين على طول. كنا أيضا نحاول، وتابع توصيات معالي وزير الثقافة، أنه صنع شباب في المشهد الشعري سواء شعر المحاورة أو شعر النظم. والحمد لله احنا قدمنا يمكن حوالي 6 أمسيات شعرية وعشر ليالي محاورة في خلال شهر ونص تقريبا تبع مهرجان وزارة الثقافة، كانت ناجحة والله الحمد، يعني كحضور لأمسيات شعرية وكحضور كمحاورة.
0: جميل. وبنوافق يعني حدثني عن جمعية الشعر والشعراء السعوديين، وأيضا عن أمسيات موسم الرياضة الذي يتبع لهيئة الترفيه.
2: أول شيء خلنا ناخذ بهاي جمعية الشعر والشعراء، وينها يعني هذه الجمعية اللي وقع فيها كثير من الشعراء الكبار وانضموا لهذه الجمعية بإدارة عبد الله يعني الشاعر والإعلامي الكبير عبد الله يعني بن حمير القحطاني، وينها؟
1: بالنسبة للجمعية هي تعتبر طبعا الحمد لله أول كيان في المملكة العربية السعودية، هي طبعا سبقتنا دول الخليج، طبعا البحرين سبقتنا بجمعية الشعر الظاهر البحريني، أو عندهم جمعية خاصة بالشعر النبط، الكويت ديوانية الشعراء النبط، الإمارات نفس الشيء، قطر أتوقع. فجت هي متأخرة، ولكن حتى لو تأخرت المهم أنك تصل. فوجدت هذه الفكرة وانضم لها الكم هائل من الشعراء الكبار المميزين والشعراء الشباب. كان يعني كانت الخطة أن الجمعية تكون حاضرة في كل المناسبات، لكن حنا يعني ما بين وبين مترددين في موضوع الجمعية، لأنه للآن لم نعطى الحراك الأكبر، أو آخر حراك وهو أول حراك هو الحراك اللي هي التوأمة مع وزارة الثقافة اللي قبل 4 شهور. هذا المهرجان كان بإشراف جمعية الشعر والشعراء السعوديين للأمانة. فإحنا يعني اللي في البال أكبر واللي في التخطيط أكبر، ولكن ننتظر. شوف الجمعية بحاجة إلى دعم، وإحنا قاعدين ننتظر الدعم من وزارة الثقافة ومن هيئة الترفيه، والحمد لله ماشيين يعني كبدايات. نقول يا رب يعني ماشي الحال يعني، لكن الطموحات ترى أكبر بكثير
2: إن شاء الله التحول.
1: وهي أهم نقطة أنها صار في مظلة للشعراء السعوديين،
2: يعني هي نقطة البداية المهمة يعني بالنسبة لكم، أن يكون في مظلة نعرف من خلالها الشعراء وأعضاء جمعية الشعر والحراء في السعودية ومنها.
1: نعم
2: عبدالله خلني أخذك.
1: وهذا اللي صار الحمد لله، يعني
2: يا سلام. أنا أدري
1: وزارة الثقافة طلبتنا بالاسم أنه عدونا مهرجان شعر نبطي وعدونا مهرجان أمسيات شعرية عن طريق الجمعية وبإشرافي الشخصي. كانت كخطوة حلوة جميلة يعني، بس احنا نطمح اكثر. انا لو علي ان الجمعية تقدم كل اسبوع امسيات من مختلف مناطق المملكة يعني.
2: جميل.
1: هذه طبعا يعني ان شاء الله في المرحلة القادمة بإذن الله.
2: ان شاء الله. اهم شيء انت سعيد الحين في اللحظة هذه، سعيد ولا حزين؟
1: ايه سعيد طال عمرك، اكيد بوجودكم سعيد.
2: الله يسلمك. والنصر؟
1: لا النصر الحين 2-1، ما ادري انا كنت اتابع او ندري
2: نصر
1: ان شاء الله يكون له
2: صحوه
1: يعني.
2: الله
0: يوفقكم ان شاء الله.
2: ان شاء الله فايز مستانس هلالي. ف استاذ عبد الله خلني يعني اشوف يعني فيه بعض المهرجانات في المملكه العربيه السعوديه مميزه بطروحها بجماهيرها بمنصاتها، ولكن اصبحت تعتمد على المنشدين والغت دور الشعراء في التواجد. فهل هذا يعني الشيء او هذه الاختيارات غت تنهي الشعر تدريجيا او حضور الشعر؟
1: لا مو بالغاء الشعر يعني. انا بقول لك حاجه، احنا لما انا كلفت من قبل معالي المستشار تركي آل الشيخ في عمل امسيات شعريه، كنت حريص انه ادخال لون الانشاد، انه امزج ما بين الشعر والمنشدين في هذا. هو بالعاده الامسيه تكون شاعرين او ثلاثه، فكنت احاول اقتصرها على شاعرين ومنشد.
2: هذا في موسم الرياض صحيح عبد الله، اللي هي هيئة الترفيه صحيح؟
1: نعم، في موسم الرياض
2: اللي قيمت بالبلوفارد صح؟
1: اللي قيمت بالبلوفارد نعم، قدمناها سنة وسنتين وثلاث إلى الآن، وإن شاء الله السنة هذه يجينا توجيع على عدة أمسيات. كان تعرف البلوفارد وجو البلوفارد بحاجة مثلا مو بس الشعر، إنه يكون يدعم المنشدين،
2: جو طربي
1: يعني، المنشدين لهم حضور والشعراء لهم حضور. فحاولت في هذه الأمسيات إنه أجمع ما بين اللونين، ما بين الشعر والإنشاد، لكن في الأخير المنشد هو فصل ختامي في أي مسيت أي شاعر. فكنا نأخذ الأمسية الشعرية ساعة، فأنا مددت الأمسية إلى ساعة ونص، حيث تكون نص ساعة الأخيرة بمشاركة منشد لإضفاء عليها، لأنه أساسا المكان تعرف بوليفارد والحضور الجماهيري، فكنا من باب التنويع لا أقل ولا أكثر، ولكن الشعراء حاضرين.
0: أبو نواف، كل إنسان داخلنا تصنع لحظات يعني معينة لا يراها الآخرون. شنو اللحظة اليوم اللي يشعر عبد الله أنها صنعت عبد الله إلى هذا اليوم؟
1: ما أعيد السؤال.
0: كل إنسان تصنع لحظات ما يشوفها الطرف الآخر ولا يعرفها. شنو اللحظة اللي يشعر عبد الله القحطاني انها صنعتها ما حد يعرفها؟
1: والله شوف،
0: سؤال عميق شوي ادري، بس ابيك تسترجع معاي يعني.
1: انا في بداياتي يعني لما الثمانينات، اتكلم على الثمانينات، كنت انا احد الشعراء اللي ما قدرت في الصحافه السعوديه اني اكسر حاجز الشلليه. صغير ذيك الايام ولا عندي علاقات، ولا كان في هذا السوشيال ميديا، ولا كان في الا الصحافة اليومية المقروءة اللي تنزل فيها صفحة أسبوعية. فكان ألم كثير أنه ما كنت ألقى مكاني في البدايات في الصحافة السعودية، يمكن في غيري من الشعراء السعوديين يعني. فهذا كان مؤثر، أنه كيف أنا أقدر أكسر هالحاجز. صنع بداخلي ألم، لكنه أعطاني دافع كبير أنه كيف أنا أتخطى هذا، لدرجة أنه أنا أعتبر طلعت من الصحافة الكويتية مش من الصحافة السعودية. أنا وكثير من الشعراء السعوديين اللي ما قدروا يخترقون حاجز الشلليه هذا طلعنا عن طريق الصحافة الكويتية. يعني لو أنا أدين بالفضل الصحافة الكويتية، بمساعد رشيدي أيضا طلع عن طريق الصحافة الكويتية، نايف صقر، سليمان المانع، مجموعة من الشعراء اللي ما قدروا في تلك الفترة يخترقون، حتى أثبتنا وجودنا في تلك الفترة عدنا. أصبح أنه لا، تعرف في وقت الثمانينات كانت صفحات الشعر في الكويت قبل المجلات كان لها حضورها الكبير يعني.
2: طيب أستاذ عبد الله،
1: كانت يعني صانعة،
2: جميل، عشان بدخت أكيد يعني تواجد أظهرتنا يعني شعراء مختلفين وشعراء كبار، وكانت بعيدة عن حتى التميز يعني الشعر السعودي هو الشعر الكويتي، الشعر الإماراتي، الشعر القطري، كلهم يعني كانت تبحث عن شعر. كانوا الصحافة في ذلك الزمن يبحث عن الشعر ايا كانت جنسيته، لا يرتبط في الجنسيه فاين الشعر.
1: نعم، وكنا والله نلقى احتفاء كبير، احنا كشعراء سعوديين من الصحافه الكويتيه كنا نلقى احتفاء كبير كبير يعني، فوجدنا انفسنا من خلال الصحافه الكويتيه. فانا مدان او في رقبتي لهم فضل علي كثير، كلهم اسماء كبيره من الشعراء والمحررين السابقين والصحافه الكويتيه اللي خدمتنا في هذا الموضوع.
2: طيب استاذ عبد الله، عشان نختم في الشعر، بس خلني قبل اختم يعني في الشعر، خلني اخذ وياك، شنو البديل بعد انتهاء الصحافه والمجلات الشعريه وهذا الشغف اللي كان يحتاج الشعراء؟ اليوم الشعراء الشباب المبدعين في ورطه، في ورطة شنو؟ في ورطة الحضور المكثف اليومي أو السقوط والابتعاد عن ساحة الشعر أو يجي غيرهم، يعني ما في توازن يقدرون يعملون عليه خلال سنوات. فاليوم أتواجد بسناب وإنستغرام وتويتر وكل مكان يعني، ومنصة إكسو، وبعدين يا أخي ما عندي جديد شو أقول يعني، أروح أقول مواضيع. فيبدأ السقوط السريع يعني، سنة سنتين أقدر أتحمل، بس ما أقدر أتحمل، مو مثل المجلات قبل شهرين ثلاث شهور تنزل لك قصيدة، والعالم نعم. تقدر يعني في السنة تحتاج إلى 4 قصائد، اليوم في الشهر في أسبوع تحتاج إلى 4 قصائد حتى تواجد.
1: فشنو البديل؟ ما هو بالضرورة يعني أن أنت يعني تستنزف بهذا الشكل، يعني بإمكانك تغرد في الشهر بقصيدة واحدة تكفيك. إذا شوف كان في قصائد أيام الحصر الجاهلي، الحوليات كان الشعب مثل ما كان فيه أي شيء، يعني ما كان فيه هذا الإعلام، وكانوا يصلون بقصيدة واحدة خلال عام يغطي الغياب هذا السنة كاملة. فتقنين الحضور والتركيز على القصيدة الجيدة المتميزة اللي انت تطلع بها في السوشيال ميديا، سواء سناب ولا اكس ولا اي اي اي اي اي قناة اعلامية في الاعلام الرقمي الجديد هذا. فهذا الشاعر هو يقنن نفسه، لكن استهلاكيتك اذا بتطاوع تويتر انت كل يوم تنزل لك 10 قصائد، وين بتجيب 10 قصائد؟ وين تستهلك نفسك بهذا الشكل؟
2: يعني هل تشوف ان هل تشوف منصات التواصل الاجتماعي جعلت الشاعر متعدد المواهب، رياضيا، اجتماعيا، سياسيا، دينيا، شعريا؟ يعني نشوف ما شاء الله الشعراء يغردون بكل شيء.
1: اي ما هي مشكله، الشعر يجب ان يكون شامل. والمجال اللي تبدا فيه اشتغل فيه. يعني لا تروح تدرعم في قصائد اجتماعيه وانت بعيد عن هذا المجال. بعدين انا عندي يعني ويقال ما يطلع من القلب يصل الى القلب. انت اشتغل في الغرض الشعري اللي ترى انه انت ناجح فيه ومتميز. واغلب الشباب الان كلهم غزلي او وجداني، المهم انه يعني يقدم نتاج ابداعي مميز اينما كان. انت تشوف يعني سعد بن جلال الله يرحمه، يعني كمثال، يعني حضوره كان محدود، ولكن كان يقدم القصيدة بشكل أكثر من رائع لأنه مميز في هذا المجال، سواء وجداني، حتى قصائد الدينية، حتى قصائد المدح. سعد بن جدلان ما تكتمل منها، وهي قصائد مدح، مع أن قصائد المدح أحيانا ممجوجة، يعني
2: نعم، تجربة ومدرسة يعني كبيرة يحتذي فيها الشعراء سعد بن جدلان وكثير من الشعراء، ومنهم عبد الله يعني بن حمير القحطاني، أحد يعني التجارب المهمة في ساحتنا الشعرية، إن كانت على مستوى الشعر ومستوى الإعلام، فقدمت الكثير والكثير لتستحق عليه الشكر والاحتفاء، ممكن كان في برنامج بسيطنا أو في جميع البرامج، لأنك يعني تجربة ثرية في ساحة الشعر، استطعت أن توجد كثير من يعني المنابر لخدمة الشعر والشعراء. عبد الله بن عمير، ودي أسمع قصيدة، ودي يلقى لي وقت أسولف بعد.
1: أبشر يا حبيبي. يقول يا ناشد التاريخ عن المتاعيش، اللي معاشوا يوم لحظة سعيدة، كان أغنية والحين صاروا مفاليس، صاروا بفعل الوقت على الحديدة، ملامح الواقع يا خالد معابيس، ولا أنا يا أبو محمد وليدة، أخاوي الطيب وحب النواميس، علاقتي مع الأوادم وطيدة، وصافح الدنيا بصدق الأحاسيس، وحب راس الوقت وحب عيدة، لكن تعبت من الحزن والهواجيس، وأحلامي المستصعبات البعيدة، تعبت من حفظ الكتب والقواميس، ولا بعد حصلت جملة مفيدة، الوقت ريح والأماني قراطيس، من يوقف بوجه الرياح الشديدة، وأنا طموحي للنجوم المقابيس، ولو العمر ينعاد والله لعيدة، إلين أغير في الحياة التضاريس، ولين يرمي راعي الحيد حيدة، ويا خالد الدنيا بكل المقاييس، في كل يوم لها علوم جديدة، لو تشعل الظلمة وتضوي الفوانيس، ما عاد أحد يمشي على الدرب سيدة، لو تشعل الظلمة وتضوي الفوانيس، ما عاد أحد يمشي على الدرب سيدة، الناس ما هي الناس يا حادي العيس، تغيروا مع السنين المديدة، والجندي المجهول خلف الكواليس، تعب يمثل دور هو ما يجيده، ويشيد نومات العصر والكوابيس، وعزي لمن يجري الحزن في وريده، ويالله يا مطلق سراح المحابيس، ويالله يلي تفعل اللي تريده، انك تبدد مظلمات الحناديس، وانك تخليها بديدة، والعلم ما هو في الكتب والكراريس، العلم في فهم الحياة العنيدة، ما يعطي الطفران من فارغ الكيس، إلى خلا من كل بنك الرصيدة، يوم يشوف المشكلة فيس تو فيس في الواقع اللي منه ما فك قيده. سلامتكم.
0: يا سلام يا سلام. صح لسانك يا ابو نواف.
1: صح بدنك طال عمرك.
2: يعني كثير من الفهم في هذه القصيدة، لكن خلني أروح ياك يعني بعد جمال هذه القصيدة إلى هل وصلت لمرحلة أنك ما تبي تزعل أحد؟
1: والله من زمان، أنا من زمان ما بيزعل أحد.
2: لا بس كنت شوي في أراك غد تثير
1: آخر. شوف أنت لما تتكلم في الإعلام في الحياة الطبيعية أنا ما أحب أزعل أحد. حلو. لكن الإعلام أحيانا لما أنت بتقدم برنامج أو بتعمل لقاء مع شاعر أو إعلامي يفترض أنك ما تخلي هذا اللقاء يمر مرور الكرام. الضيف اللي قدامك سألت والله أول قصيدة كتبتها والشاعر تأثرت به وأكلتك المفضلة، هذا النظام ما كان يمشي عندي. أنت في وضع غير الآن. فكنت أنا في خلال برنامج ليلة خميس أحاول سبر أغوار الشاعر في الجوانب الزوايا المظلمة، الشغلات اللي ما تخطر على بال الشاعر إن أنا ممكن أعرفها وأناقشه فيها. وفي محاور كانت مهمة جدا جدا، هو الشاعر يستفيد منها والمتلقي يستفيد منها وأنا استفيد منها كبرنامج، إنه إثارة السواكن، تحريك السواكن هذه مهمة.

0: انه ازعل احد. فلذلك حتى الضيوف اللي كانوا معي في البرنامج لما ينتهي البرنامج ويعرض البرنامج بالعكس كانوا مبسوطين في كل ما الاطروحات اللي تطرح في هذا البرنامج، لانه نمس شغلات مهمه.
1: جميل. بهذا الامر يسعدك بان برنامجك يعني من الشاشه الى تويتر الى انستغرام الى التيك توك الى سناب متواجد لا هذه اللحظه بعض مقاطع
0: برنامج. الحمد لله الحمد لله. ولا وان شاء الله ان شاء الله في برنامج ان شاء الله هو ليله خميس سيعاد الان بعد استراحه محارب تقريبا كم استراحتنا تقريبا 10 سنوات سيعاد البرنامج على قناه الصحراء بشكل اخر وبثوب اخر. هذا احنا قاعدين نشتغل عليه وهذه يعني خبريه خاصه لكم يعني.
1: يا سلام. الله يوفقك ان شاء الله ودائم
0: شيء مميز.
1: لا راهن على ما تقدمه من تميز وكذلك اعلام لانك احد رواد هذه المنصات والاعلام. شكرا لانك اعطيتنا من وقتك، شكرا لانك تواجدت ويانا في برنامج مثلك. الناس يعني حريصين على وجود مثلك حتى يعني نثري هذا المساء ويستفيد المتابع بما يطرح من تاريخ وتجربه عبد الله حمير القحطاني. فشكر لك.
0: العفو. وشكرا لكم ولإذاعة الكويت وسلامي للكويت الحبيبة ولكل أهلها صغير وكبير.
1: الله يسلمك. تسلم.
0: والله يحفظكم وإن شاء الله
1: الله يسلمك. تسلم. تسلم. تسلم شكرا.

0: إذن مستمعينا الكرام وصلنا وياكم إلى ختام ليلتنا اليوم الشهرية في برنامج أمسياتنا، نترككم على وعد بإذن الله بلقاء جديد وأيضا حكاية جديدة وضيف يعني جديد، وربما نكون معاكم إلى سؤال يعني آخر نبحث عن إجابته وياكم
1: إن شاء الله. نقعد لموعد الانتظار الجديد يوم السبت القادم. الانتظار الانتظار الانتظار حتى نلتقيكم السبت القادم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج أمسياتنا. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق عمل أمسياتنا في هذه الحلقة، واللي دائم يسعى لتقديم ما يسعدكم
0: مع السلامة.
1: بس مع السلامة مخرج عندي في مخرج لازم نقول
0: بس مو مهدي،
1: لكن إن شاء الله نستودعكم الله إلى ذلك الحين. كنا مع عبد الله حمير القحطاني ومع موعد الانتظار ويعني موضوع الانتظار، حتى نلتقيكم في السبت القادم في تمام الساعة 10 مساء. تقبلوا تحيات فريق العمل والمخرج حمد الهاجري، مع السلامة.
2: سلامي على اللي يشوف وجهه يرد الروح، ليقبل بها شين الأوادم على الموت، أحبه ولا لي من ورا محبته مصلوح، وضيع زهر عمري ودور على صوت.
3: أحبك كثر ما تبرر وتخلق للغيابة أعذار، أحبك كثر ما انتظرك وأنا واقف على ساقي أثر، شوفك مثل شوف السحاب وطيحت الأمطار بعد ما يبست عروقي عليك وطاحت أوراقي.
4: قاسمني الشوق ما به في الهواء مستحيل، خذني من الازدحام الروح كالهادية، ما فيه قبلك غلا ما فيه بعدك جميل، نفسي ونفسك عال اشواق متقادية، اللحظة اللي معك أحلى من السلسبيل، واللحظة اللي بدونك وينها غادية.
5: احفظ لهم ودنا على مر الأيام، حتى وإذا من محجر العين طاح والياس الكلكل.
6: الحادية عشر مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم تعلن تدمير 3 ناقلات إيرانية بعد استهداف سفينتين حربيتين أمريكيتين. موقع أكسيوس يقول إن إدارة الرئيس الأمريكي تضع مسودة خطة للشرق الأوسط بعد انتهاء التصعيد العسكري. الجيش اليمني يعلن تحقيق تقدما ميدانيا في جبهة حيفان جنوب محافظة تعز خلال مواجهات متواصلة مع ميليشيا الحوثي. غارات جوية وقصف مدفعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان.

0: شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. باريس تنفي ضلوعها في تمرد أحبطه المجلس العسكري في النيجر. المبعوثان الأمريكيان يصلان إلى موسكو لإجراء محادثات بشأن الحرب في أوكرانيا، والرئيس الروسي يصدر أمرا بعدم شن أي ضربات على كييف لمدة 3 أيام. وعشرات الدول تتفق على وثيقة في جنيف بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم. إذاعة دولة الكويت تقدم ميدان ديوان.

من ميدان المحاورة إلى ديوان القصيد، نمشي مع البيت الموزون وجزالة المعنى والقافية اللي لها روح وطواريق فيها الفتل والنقب، ونعيش مع شعر توارثته الأجيال وبقى شاهد على أصالة أهل الشعر ومحبة الناس.

ميدان ديوان، برنامج يجمع شعر المحاورة والشعر النبطي، يأخذكم في جولة بين نوادر المحاورات ومختارات من أعذب القصيد، ولقاءات مع شعراء تركوا بصمتهم في الساحة الشعرية، إلى جانب مشاركات شعرية تعكس استمرار هذا الموروث وحضور بين أبناء شبه الجزيرة العربية.

ميدان ديوان من إعداد محمد القحطاني، تقديم وليد الدلح، أحمد العرادة، تنفيذ مشعل العتيبي. ميدان ديوان للمخرج يوسف الغريب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، يا هلا فيكم اخواني المشاهدين في هذه الحلقه الجديده من برنامجكم ميدان وديوان. هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على الساحه الشعريه بشقيها القلطه والنظم. وفي هذه الحلقه نتشرف ونسعد باستضافه الشاعر الكبير بسام الشمري. نرحب فيك يا ابو علي.
1: الله يبجيك وطول عمرك يا ابو عبد الله.
0: حنا سعداء فيك.
1: حنا والله الاسعد والمتشرفين باللغه هذا
0: الله يحفظك.
1: وخصوصا معك.
0: حنا يا ابو علي نعرف انك ما شاء الله من الناس النقاد المعتبرين بين قوسين المنصفين.
1: الله يبارك.
0: لان نسمع خصوصا مع السوشيال ميديا والانفجار المعلوماتي هذا ان بعض الناس انا احب فلان ألمعه اقول هذا فلان اللي كذا وفلان اللي كذا.
1: نعم.
0: بادئه يعني ابو علي، ايش رايك بالنقد اللي حاصل؟
1: والله ان النقد اللي اشوفه بالتواصل الاجتماعي ما هو حول النقد. يعني التواصل الاجتماعي هذا اغلب النقاد اللي موجودين ما هم نقاد بكثر ما هم حقاد، اذا نطلق عليهم حقاد ما هم نقاد. تتبع العثرات، عثرات الشاعر والاصطياد بالمياه العكره، ولا اني القى هفوه عند سين من الناس لانه معاه تداحم مع شاعر قبيلتي انا وسلط الضوء على عثراته ولا على هفواته، انا ما اشوفه نقد. النقد هو اظهار المحاسن قبل المساوئ. هذا النقد الحقيقي، اظهار المحاسن قبل المساوئ، وتكون المصدر على رؤوس الجميع.
0: والنقد ابو علي له مناهج وموجود، يعني يدرس من قديم. يعني
1: صحيح
0: فعلا مثل ما قلت، الشاعر فيه مميزات كذا كذا كذا وفي مساوئ كذا كذا، لكن ما مثل ما تقول مني اخليها تحت المجهر واكبرها. واصلا الشاعر المحاورة والقلطة يكون بالميدان

0: حاضر بحاضر، مو انه قاعد يرتب. فمرات اذا جت كلمه، اذا جاء شيء، اتوقع ان العذر مقبول يعني.
1: صحيح، هو شعر المحاوره انا ما اظن انه يعني يسلط عليه النقد الفعلي، لانه هو حاضر بحاضر، والخطا البشري وارد.
0: يا سلام،
1: دامنا بشر، مش نازل لنا وحي يعني يوحى علينا، فالخطا وارد. فانا اشوف انه ما يسلط عليه يعني، يكثف على شعر المحاوره النقد الزايد مثل النص النظم، ولا يعني اللي ماخذ سعة من امره يعني.
0: صحيح،
1: يكون بسعة من امره، شهر اسبوع يكتفي ينضم بقصيده يعني. فشعر المحاوره يعني يكون باللحظه.
0: صحيح،
1: يعني
0: وبين صفين.
1: نعم،
0: وجمهور.
1: صحيح،
0: صخب يكون.
1: نعم،
0: بالميدان.
1: فانا اشوف ان الخطا وارد من شعر المحاوره، لكن في اخطاء عن اخطاء تفرق يا ابو عبد.
0: صحيح، يا سلام.
1: في اخطاء عن اخطاء تفرق.
0: يا سلام،
1: من البديهيات المفروض ان يعني الامور البديهيه ما يقع فيها الشاعر المتمكن.
0: يا سلام،
1: هذا التذكير المؤنث.
0: بس ابو علي، هذه صراحه حلوه منك، يعني نقطه جميله. اذا تسمح لي بس اني اخالفك شيء ابو علي.
1: تفضل.
0: ما خالفك انا طبعا.
1: لا، تخالفنا وانت استاذنا. تفضل.
0: الله يحفظك ويسلمك يا ابو علي. والان المحاوره صارت لغه دوليه.
1: صحيح.
0: فصح، التأنيث والتذكير لا يقبل نهائيا باللغة الدولية للمحاورة، لكن في بعض القبائل وبعض المناطق ترى تذكر وتأنث، ما تخفاك يا
1: صحيح. صحيح.
0: فممكن هذا عند فلان يعتبر خطأ، لكن عند فلان ما يعتبر خطأ.
1: نعم،
0: أحيانا أو أن التساهل فيه لأن هذه لغتهم.
1: صحيح، اللهجات المحلية أو الإقليمية يا أبو عبد الله، وكذلك ما يخفاك أنت مثل ما قلت عرفت المحاورة دولية.
0: الله.
1: وصارت لها.
0: صحيح.
1: وصارت. صحيح. وصارت لها لغة موحدة.
0: صح،
1: تجمع شتات البغاء يعني.
0: ويمكن تذكر
1: أو اللهجات.
0: تذكر أبو علي، يعني إذا جاء شاعر ولعب تقول هذا من أهل الحجاز.
1: نعم.
0: هذا من أهل الشمال.
1: نعم.
0: هذا من أهل الكويت. هذا لغة من القبيلة الفلانية.
1: نعم.
0: هذا. لكن الآن لما انتشرت السوشيال ميديا والمعرفة بالشعر المحاور.
1: توحدت اللغة.
0: اللغة تقريبا صارت متعارف عليها.
1: نعم. لأن القواعد الأساسية للمحاورة ما تقبل الإضافة ولا النقصان. القواعد الأساسية للمحاورة ما تقبل الزيادة ولا النقصان، لأن الزيادة خلل والنقصان كذلك خلل.
0: يا سلام.
1: وادخال
0: هذه فلسفة أبو علي.
1: لا والله. صحيح يا أبو علي. وبعض الألفاظ ممكن نستخدمها بحياتنا اليومية، لكن بالمحاورة ما تستخدم.
0: صحيح،
1: ما تستخدم.
0: هذا لأنك حذر.
1: لا شك أن شعر المحاورة لابد يكون حذر. صح. لابد يكون حذر،
0: لأنه أبو علي الآن احنا دخلنا على النقد، لكن الآن شعر المحاورة.
1: نعم.
0: هل كيف يكون شعر المحاورة؟ يعني مميزاته أو صفات شعر المحاورة؟
1: والله شوف، هو الارتكاز الأول لا شك أنه ما يعرف بشاعر إلا من يوزن الكلام ويغفيه، هذا يعني بديهية الشاعر أو العنوان الرئيسي للشاعر. لكن شاعر المحاورة لابد يكون يمتلك غير الميز هذه، غير ميزة القاف والوزن، يعني سرعة البديهة.
0: القاف والوزن أقدر نسميها أساس هذا الشيء.
1: أساس أي شاعر.
0: أي
1: شاعر. أي شاعر هو يوزن ويقفي، لكن شاعر المحاورة عليه الحمل أكبر من سرعة البديهة، من فك شفرة البيت الموجهة له.
0: يا سلام.
1: من
0: تخرع شفرة البيت
1: هذه. العمق بالمعنى. وربما بعض المعاني يعني البيت الواحد يعني يطلع على اكثر من وجه او اكثر من معنى.
0: يا سلام.
1: ويتشكل منه. وانت يا شاعر المحاورة لابد تكون سرعه البديهه حاضره. أيه. عندك كذلك حسن اللفظ. أيه. حسن التركيب.
0: يا سلام.
1: والمبادل يا ابو عبد الله، وانت تعلم مني بالامر هذا.
0: لا الله يرفع
1: من اول يسمونه مبادل. ليه مبادل؟ ابدلك بالسلعه اللي اعطيتني.
0: الله.
1: يعني احيانا يجيني بيت فيه التعددية على سبيل المثال. أقول أنت يلي كذا وأنت يلي، وعدد أكثر من وصف مثلا.
0: نعم.
1: أبدلك ذات السلعة، ما أجيك بعدد واحد.
0: يا سلام.
1: أو مفردة واحدة. لا، يكون ذا، لأن هذا البدل.
0: يا سلام. نعم. هذه جميلة. ما في أبو علي في مثال لهذا البيوت؟
1: والله في، بس انا المشكله ان النسيان يعني ما هم
0: مشكله. تصدق ان شعراء المحاوره وهذه النسيان عندهم.
1: والله انا مع النسيان جد يعني،
0: بس هذه ابو علي فيها دلاله ان
1: لكن هذا
0: كبرت بالسن الظاهر.
1: نعم، هذا اسلوب يا ابو عبد الله. هذا اسلوب من اساليب المحاوره.

0: الاساليب المحوره عده.
1: نعم
0: عده يعني مثل انا اشوف بلاونا الاخيره يعني وما نبي نتكلم يعني على بعض الشعر لكن بلاونا الاخيره
1: نعم
0: حينما اجي وغارع اطرق حجه معنى في حجه
1: نعم
0: حجه دامغه المقابل ما يجيني بحجه يعني ما ينقض بيتي بحجه ينقض بيتي بافتراء والافتراء ما هو نقض
1: صحيح
0: عند أهل الشعر ولا الاختصاص ما يعتبر نقضا ابدا صحيح. الافتراء وعلى سبيل المثال يعني نذكر طريق كثر يعني من وقع الحجه بالحجه جرى ما بين عبد الله المسعودي وبين ابن تويم
1: يا سلام
0: نعم في ديره عند ديره ثبيت يقال لهم مشباع بالطائف فاتى بحقيقه
1: صحيح
0: قال ترى هذه الديره يسمونها مشباع
1: يا سلام
0: وفيها اشباع ان تاكل الذيب سرحان
1: الله
0: وصف ربعه بشباع
1: يا سلام
0: وهذا الديره حقيقه اسمها مشباع حقيقه
1: مشباع واسباع الاسد و
0: نعم والنمر
1: والنمر وغيره من
0: نعم
1: صحيح كلهم اقوى من الذيب
0: كلهم اقوى من
1: يا سلام
0: وكذلك لو نلاحظ ملحوظه يا ابو عبد الله انه ما رد بخصمه قال ذيب لكن
1: الله.
0: وش نصيبك مع اشباع ما لك نصيب شوف اتى بحقيقه الرجل
1: سلام
0: ان الديره اسمها مشباع النقض لابد ياتي بحقيقه كذلك
1: أيه.
0: كيف جاء لان المسعودي يستغل انه هو اللي جايهم حقيقه انا جايكم انا مدعو على حفلكم ما جيتوني انتم قال انا جيت هذا الصيف ما جيت بالمربع وش تقول جيت السبع والسبع ما جاني شوف حقيقه
1: بس هذه ابو علي صراحه البيت وبيته تاريخي ومعروف
0: نعم.
1: قلطه هذه واختيار موفق منك ابو علي بس رد المسعودي على اكثر من وجه
0: نعم
1: ترى نقضه صعب
0: صعب جدا انا اقول لك هو ابو اللي يصعب عند الشاعر الحكيم هو نقض الحجه بالحجه اما الافتراء ادنات امر تقدر تفتري فيه يعني
1: صحيح.
0: لكن ما يبقى مسجل على القبيله الفلانيه ولا على الشعر الفلاني والافتراءات نسمعها كثر يفترون انتم الفلاني
1: طبعا هذه اخطاء احنا ما نعممها ولا نقبل فيها كالحمد لله الساحه الان صارت ساحه مفتوحه ودوليه نعم. وما شاء الله محافل رسميه
0: صحيح
1: والان الشعراء ابو علي صاروا متعلمين قبل ما في شاعر يعني لين ما شاء الله اللي مدرس اللي ماجستير
0: نعم.
1: اللي دكتوراه
0: نعم.
1: والمفرده نفسها ابو علي لو تلاحظ شيء عجيب يا اخي مفرده تطورت زائد ان طواريق
0: نعم.
1: طواريق وغيروا بالالحان جددوا بالالحان جددوا بالتركيبات وفي ابو علي بصراحه انا يعجبوني بعض الشعراء انا عجبتني كلمه وصل عطياني شاعر كبير قال كلمة بصراحة عجبتني قالوا لبعض الناس تمريرات مستهلكة قال أنا إذا التمريرة مستهلكة ما أرد عليها والله أنا بصراحة عجبني وحتى أبو علي مرات بعض الشعراء يجي يقول له تمريرة الجماهير تضحك كلها عرفوها قاعد يضحكون
0: صحيح.
1: يقولون هذا عايش بالتسعينات
0: صحيح. صحيح.
1: قديمة جدا يعني
0: نعم.
1: ايش رايك يا ابو علي وهو يظن يعني شاعر المقابل وفعلا انا ايد وصل انه ما ارد عليها ولا التفت لها اصلا يعني اذا كانت مثلا من التمريرات المستهلكه المعروفه يعني.
0: والله شوف اول شيء نمسي على ابو ترف بالخير وهو من الشعراء الكبار اللي يطربنا سماعه يعني وانا من احد جماهير الرجل هذا
1: الله.
0: لكن بخصوص التمريره نعم انا اتفق أن التمرير اللفظية التمرير اللفظية البينة اللي يعني أتوبة كثير من الشعراء
1: أيه.
0: أنا ما أتفق أن الشاعر خصوصا إذا كان في معنى وإذا ما كان في معنى
1: أي صح لأن ما عاد عندك المعنى يسير البيوت
0: صحيح لكن إذا في معنى ومثل الشاعر المقابل أتى مثل التمريرات اللفظية هذه أنا والله أني أشجع أن الشاعر يتجاوزها لن تجاوزها الزمن يا اخي
1: يا سلام
0: وكثير
1: يا
0: من الشعراء اطرقوه يعني
1: حتى ابو علي في نقطه بعد اسمح لي اني قاطعتك
0: تفضل
1: اقول حق بعض يعني نسولف مع اصحابنا الشعراء وانت منهم يا ابو علي
0: نعم
1: ان اذا جاب بيت فيه تمريره يبين البيت مراكب
0: صحيح
1: ملاحظه
0: ابو علي
1: البيت باين كانك تاخذ عليه اشاعه ها اي لا الكلمه
0: صح.
1: هذه مراكبه
0: صح.
1: هذه فيها مشكله
0: ليه لان ابو عبد الله وانت اكبر مني اعرف بالامر هذا يبني بعظم يبني البيت كامل
1: أيوه.
0: عشان كلمه
1: سبحان هذا الضعف
0: نعم هذا ضعف
1: أيوه.
0: هذا ضعف لكن هي التمريره مثل الملح بالطعام يعني
1: صحيح.
0: ان جت مع صياغ البيت
1: صحيح.
0: مرحبا ويزينها زينه وان ما جت لا تكلف فيها
1: واللي اقوى ابو علي نسمع احنا

0: تمريرة المعنى أقوى من تمريرة اللفظ. تمريرة اللفظ الكل حتى لو الطوف يعني تكون لفظ أحيانا يعني بصراحة أبو علي وأنت أعلم 90% من تمريرات اللفظ مكشوفة.
1: صحيح.
0: لكن تمريرة المعنى هي اللي تخرع.
1: صحيح.
0: لأنك أنت راح تأخذهم عن قناة.
1: صحيح. شوف أنا من أفضل التمريرات اللي من خلال المعنى.
0: إيه؟
1: ما تطلع من المعنى. اللي بلاونا الأخيرة استمعت له اللي الحمد القارحي الله يذكره بالخير. بيت جميل جدا ولا يصطادها.
0: إيه؟
1: يصطاد التمريرة لأنها تمريرة معنى.
0: إيه؟
1: من أول بيت لآخر بيت. ما يصطادها يعني مثلك شروك ابو عبد الله ما يحتاج.
0: الله يحفظك يا
1: الله. يقول يغني مع وصل هو.
0: ايه.
1: يقول بغيناه
0: يكبر. وصل وحام.
1: نعم. شي. نعم. يقول بغيناه يكبر ما يرعود كما كان ويبقى وصل ما في شيء يعيبه.
0: يا سلام.
1: على المعنى، على المعنى المطروق ما بينهم، لكن التمريره جت جميله جدا لان من خلال المعنى.
0: يا سلام.
1: مو لفظ. مو تمريره لفظ او كلمه مختصر البيت كله علشان كلمه.
0: وحتى ابو علي اختلاف المناطق مثلا حنا مثلا
1: نعم.
0: اقول حق الربع ان البيت اهل حجاز مدرسه واهل نجد مدرسه
1: صحيح
0: اهل حجاز يهتمون بالمعنى اهتمام قوي
1: نعم
0: سابقا يعني الان كله صار فيه توحيد بالمدارس
1: نعم. نعم
0: اهل حجاز يهتمون بالمعنى اهتمام قوي
1: صحيح
0: تلقى مرات بيته عادي لكن المعنى فيه
1: نعم
0: اهل نجد يهتمون بقوه البيت
1: نعم.
0: لكن احيانا البيت المعنى يكون
1: مخاف.
0: احيانا مو موجود
1: نعم
0: فانا اقول حق الربع اذا جمعت البيت نجدي والمعنى حجازي كمل الشاعر
1: صحيح اتفق معك على الموضوع هذا صحيح
0: ها شرف كبير انك تتفق
1: والله لا والله الشرف لي على طول عمرك لكن انا اتفق ان جزاله اللفظ وقوه البيت والسبك والحبك نعم يمتازون به اهل نجد واهل الكويت يعني لهم حصل اكبر ان شاء الله
0: اي والله تصدق حتى ابو علي
1: احنا عندنا بالكويت ابو ايه؟ عبد الله ولاك طوارد احنا عندنا بالكويت
0: احنا ودنا ندخل بعد بالساحه الكويتيه
1: نعم نعم عندنا بالكويت احنا مزيج مزيج من
0: صحيح
1: لنا اجتماع قبلي
0: والكل يجينا الحمد لله يعني
1: نعم.
0: يعني الحفلات اللي موجوده عندنا
1: نعم
0: يجينا حامد القارحي طبعا حامد القارحي الان اعلن اعتزاله وحنا نعم. من برنامجنا هذا نقول له
1: والله
0: عد يا ابو صخر
1: اي والله عد يا ابو صخر
0: أيوة وحنا
1: والله نتمنى ان يثنونه
0: لانه بصراحه
1: جميع الشعر
0: قمه عطائه
1: صحيح
0: وفارق ويا اخي بيوته جميله اذكر مره احد المحاورات كان يا متعب الفقيعي
1: نعم
0: هنا متعب عطاه رساله وعطاه رساله ثانيه بالمحاوره الشعر الكبير متعب الفقيعي فرد عليه قال له الله يبارك فيك كثرت الرسائل في البريد
1: الله
0: الأول مستعجلة والثانية مستعجلة
1: الله
0: يا أخي الجمال شوف الجمال
1: نعم.
0: تفضل أبو علي تقول إن الساحة الكويتية
1: أنا أقول الساحة الكويتية أو الشعراء عندنا هنا لأن في مزيج يوم تتكلم على البيت نجدي وجزالته وكذا وحبكه وسبكه جميل جدا
0: أيه؟
1: والمعنى يكون مخفف والحجاز يكون المعنى بتركيز عالي والبيت ممكن تحصل فيه يعني مداخل كتركيب يعني
0: وفي استثناءات بعد يعني مثلا
1: انا اقول بس خلينا نكمل هذا
0: ايه؟
1: انا اقول بالكويت عندنا يعني ان شاء الله وانا ما يعني ما امدح ربعنا واجد لكن اقول ان شاء الله
0: ممتاز انت مطلع
1: ممتاز ممتاز وربعنا او شعرانا اللي بالكويت امتازوا بالحبك والسبك وثقل المعنى باغلب طريق الكويت اللي حصلت على ارض الكويت سواء من الشعراء المملكة اللي يجون هنا ولا من شعرانا شعراء الكويت مثل محمد الردعان
0: صحيح
1: الله يطول عمره مثل سعود العبدلي مثل ذيب الشمري مساعد بن جبران وغيره من الشعر الكبار سن وكبار قدر يمتازون بقوة البيت من حبك وسبك وثقل المعنى بيوتهم لا تخلى من المعنى
0: يا سلام حتى ابو علي
1: نعم
0: اذكر وانا اقول يعني هذه وجهة نظري يعني ان قبل كانت الكويت حاضرة
1: صحيح
0: الماضي الزمن كانت حاضرة وكذلك طائف حاضرة
1: صحيح
0: الباقي بادية غالب الجزيرة العربية بادية
1: صحيح
0: فكانت المحاورة بالطائف بالحجاز بالطائف بالذات يعني
1: نعم
0: وما حول الطائف
1: نعم
0: والكويت
1: نعم
0: هي اللي كانت منتشرة
1: صحيح.
0: لكن الآن بعد الآن منتشرة في كل مكان واللي يدخلونها جميع الجزيرة العربية
1: صحيح.
0: ما شاء الله وحتى قبائل ما كانت من موروثها الآن فيها شعراء متمكنين

0: هذه نقطة.
1: صحيح.
0: وفي نقطة ثانية لكن نبي نتكلم فيها بعد الفاصل يا أبو علي، إيش رأيك؟
1: مرة معك
0: الله يحفظك، حنا نستأذنك فاصل قصير.
1: أبد طول عمرك، خذ راحتك.
0: إخواني المستمعين فاصل قصير ونعود إليكم.
2: ميدان وديوان، مجلس للشعر وميدان للكلمة وإرث حفظه القصيد، ميدان وديوان.
0: أهلا بكم أخواني المستمعين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير ولازلنا مع ضيفنا الكريم الشاعر الكبير بسام الشمري. راح فيك مرة أخرى يا أبو علي.
1: الله يبجيك وطول عمرك يا أبو عبد الله.
0: حنا وعدنا المستمعين قبل الفاصل راح نتكلم عن الساحل الكويتية.
1: نعم.
0: الساحل الكويتية أبو علي من كانت هي منارة إعلامية قديمة.
1: صحيح.
0: والدليل أبو علي ولا يخفاك صقر صافي ميت سنة 48، يعني
1: نعم.
0: قبل 78 سنة.
1: نعم.
0: ولعب مع منو؟ مع الويحان. مع الشريب، بن شريب. وابو ماجد، علي ابو ماجد.
1: صحيح.
0: ولعب مع كبار الشعر، طبعا نتكلم قبل 78 سنة، تصدق انها مدونة بعضها الان، مدون بعض هذه المحاورات يا ابو علي، دليل ان كانت منارة، رغم ان لو ترد قبل يعني بالعمر هذا قبل 80 سنة،
1: نعم
0: قريب 80 سنة، ما في يحفظونه، والشعر معروف انه تاريخ شفهي، يعني
1: صحيح
0: توثيق شفهي. هذه نقطة يا ابو علي. وكذلك تطورت ارشيف التلفزيون عندنا.
1: نعم.
0: في طاروق بين مستور الصيمي وعبد الله وعوض الله ابو مشعاب.
1: نعم.
0: لو تشوفهم شباب اعمارهم بالخمسينات هم عمروا وماتوا.
1: نعم.
0: كبار الله يرحمهم ويغفر لهم،
1: رحمة الله.
0: شعراء الاعلام.
1: نعم.
0: طاروقهم الان موجود صار له اكثر قريب 60 سنة.
1: نعم.
0: تخيل صوت وصورة فهذا التوثيق، وهذا ما قامت فيه حتى الآن الإذاعة الله يجزاها خير مشكورة.
1: صحيح.
0: بقلطة الإذاعة، وأنت كنت من أبطالها يا
1: الله يطول عمرك. لا ولا ولا ولا شك أن بلدنا ينعم بالثراء اللغوي قدام الشعر، وحنا من أبناء الوطن هذا، والوطن هذا فضله على البعيد والقريب من ناحية أدب. والكويت كانت منارة للأدب قدام الإعلام، أنا أشوف قدام الإعلام.
0: صحيح.
1: ممكن يا أبو عبد الله وتتفق معي ويتفقون أكثر.
0: أنا ما أختلف وياك يا أبو.
1: الله يطول عمر. أكثر الناس ممكن يختصرون على أدب بالكويت أو وجود المحاور بالكويت من ظهور الإعلام، يعني حنا ظهور الإعلام عندنا ممكن بالستينات ميلادية.
0: صحيح.
1: لكن عندنا شعراء مثل ما ذكرت سقرن صافي وغير وغير، عندنا ضويحي.
0: أيه.
1: ضويحي أيضا.
0: أيه.
1: الهرشاني قديم. الضويحي،
0: الضويحي يمكن بس أعرف مفرح بعد.
1: مفرح الضمني لا شك.
0: لا مفرح الهرشاني.
1: نعم.
0: إيه؟
1: لكن ضويحي أظن أعتقد أن اسمه ضويحي.
0: إيه.
1: نعم. ضويحي يعني ما بينه وبين بديوي الوقداني ما في تباعد زمني، يعني ممكن اللي بينه إلى 20 سنة من ولاد بديوي إلى ولاد ضويحي. فالإرث اللي بالكويت أبو عبد الله إرث المحاورة بشكل خاص يعني. قديم جدا جدا.
0: حتى ابو علي يعني يمكن البعض
1: نعم
0: البعض يقول لك مثلا اصل المحاوره مثلا بالحجاز.
1: صح.
0: كاصل اصله شعر، المحاوره اصلها شعر والشعر.
1: نعم.
0: موجود.
1: نعم.
0: والمراد قديم، لكن فعلا بالحجاز ويتقنونه، وخصوصا اخر 60 سنه فعلا يعني كان مركز الطائف يعني، وكان شعراء طبعا الاعلام الكبار مستور الله يرحمه.
1: نعم.
0: مطلق الثبيتي الله يرحمه وغيرهم، الكذب محمد بن تويم، جار الله الصوت، ها الاعلام اللي نتغنى بطواريقهم وابياتهم. لكن يا ابو علي احنا ما نبيك تهرب، نبي محاوراتك انت يا ابو علي.
1: نعم.
0: نبي من طواريقك، ويا ليت يا ابو علي لو تشيلها بصوتك الجميل.
1: الله يطول عمرك، والله ابشر يا ابو عبد الله.
0: الله يحفظك.
1: لكن انا بس بغطي جزئيه باللي قلت.
0: اي نعم.
1: لا شك ان اساس المحاورة الحجاز بشكل عام، الطائف ومكه والمناطق الثانيه. لكن الكويت لا تقل عن الطائف ولا الحجاز، الساحه الكويتيه لا تقل ابدا. والدليل كثير من الشعراء ومن ضمنهم احمد الناصر باكثر من لغه ابدا بالراي هذا، قال انا من تلاميذ او تعلمت على ايدي شعراء الكويت وغيرهم من الشعراء كثر. فالساحه الكويتيه

0: يا ابو عبد الله، ولا يخفاك الامر، هذا فيها اساتذه كبار جدا من اللي رحلوا ومن اللي باقين الله يطول اعمارهم، وعلى راسهم محمد الردعان الله يطول عمره من الاساتذه الاحياء الباقين، وذيب الشمري واللي اسلفنا ذكرهم يعني.
1: نعم، هذول نعم. رموز. اذكر من البيوت الجميله لاحمد الناصر،
0: نعم.
1: كان يلعب ويا محمد الردعان،
0: نعم.
1: كان حفله وكان عازم محمد الردعان، عازم احمد الناصر،
0: نعم.
1: ولعبوا بيومتها، وكان ضمن الشعراء حمود الشاعر الكبير حمود البغيلي وشاعر ذيب الشمري. طبعا ربعا هذول صاروا رموز يعني كبار بالسن، فصارت روحتهم وجيتهم محدوده.
0: صحيح.
1: فاذكر من اذكر بيت قال احمد الناصر لمحمد الردعان، جميل واللحن جميل. اللحن هذا بعد ابو علي بك تعاوني عليه، انا حس يقولون انه جديد وقتها، حتى احمد الناصر ما جابه. تخيل احمد الناصر الله يرحمه الشاعر الكبير،
0: نعم.
1: اخطا فيه بدايته،
0: نعم.
1: هو ظاهر الربع ابو ركب هذا عنده
0: نعم، هو غير محبب عند الشعر.
1: يقول
0: نعم،
1: رد اذكر بيت لاحمد الناصر من اجمل البيوت، اللي يقول ولحنه كان جميل بصراحه، اللي يقول

0: بطي
1: وانت عوضنا بمرشد ولا حكي ابو مهلي.
0: طيب طيب
1: طبعا ابو مهلي يقصد صقر صافي. واذكر لقاء لاحمد الناصر، اسمح لنا على الاستطراد ابو علي بس احنا نبي نستفيد من وجودك.
0: الله يطول عمرك،
1: تفضل. احمد الناصر لما سالوه قال شعراك انت تمنى تقابلهم؟ قال اثنين، واحد من اهل الحجاز واحد من اهل نجد. قال لي من اهل نجد صقر صافي، لانه كان معاصر له لكن كان صغير وتعرف
0: نعم
1: صعوبه التنقل. وعبد الله المسعودي من اهل الحجاز.
0: نعم عبد الله المسعودي هذا يا ابو دم جاء طاري عبد الله المسعودي.
1: نعم.
0: هذا أسطورة المحاورة، إذا في المحاورة
1: صدقت.
0: أسطورة
1: صدقت.
0: جميل جدا وراعي ابتكارات بهذاك الزمن،
1: ابتكارات وبيوت وتركيبة يا أخي.
0: نعم
1: أنا يعني أبو علي أنا أكاد أحفظ جميع بيوته.
0: يمتاز يا أبو عبد الله في بعض الشعراء بالحقبة اللي كانوا يعني عايش فيها عبد الله المسعودي، شعراء كثر وممتازين جدا.
1: نعم.
0: مطلقة بيتي، مستور العصيمي، الجبرتي،
1: ابنة
0: وين،
1: يعني لال السيالي.
0: نعم شعراء كبار جدا، لكن كان كل شاعر يمتاز باسلوب، باستثناء المسعودي يمتاز بعدة أساليب من أساليب المحاورة.
1: الله.
0: ومن أعظم الأساليب اللي يمتلكها المسعودي، يمتلك إدخال المعنى أو ربط المعنى بالحكمة. وبيوته شايع مع الناس وتداول العامة من الناس، وهي حكم تداولها بالحياة اليومية. يعني مثل يعني له بيت جميل جدا،
1: أيه؟
0: المطية ما تقدم رجلها قدام يدها،
1: سلام.
0: لو راعيها يخلي عاش حصني وذيبي.
1: الله أكبر.
0: جميل جدا.
1: حتى أبو علي أنا أذكر ذكرتني بأساليب النقد والفتل، ذكرت الآن بيت افتلى عبد الله المسعودي صراحة عجبني، كان ويا خلف الحساني الله يرحمه
0: ويرحمه،
1: كان من جميل. يعني أنا بصراحة أقول هذا نقد السهل القريب.
0: نعم.
1: ونقد متميز، قال أبنشد اللي دارسين العلم قدامي بليل، من شب نار ابو لهب والنار من شبابه.
0: نعم.
1: قال يلي نشدت العلم يكفيكم من العلم القليل، النار شبت بها الحطب النار.
0: يا سلام.
1: شوف شلون جابها من قريب.
0: يا سلام. وكثير من إيه؟ وكثير من الاساليب اللي يعني من ضمن
1: اي والله ابو علي يزيدنا من
0: اساليب المسعودي. يعني الحين متداول طرق، يعني احنا نسميه إيه؟ طرق او لحن. غني حمام الورق غن، وكثير من الشعرات. يعني
1: شنو اللحن ابو علي؟ خلنا نسمع منك. شنو
0: ماني مجوده زين، بس وقفه اللحن حطي الوقفه غني يا حمام الورق غن. هذا اول من اتابه المسعودي من باب الابتكارات، اللي يقول كان شاعر مبتكر.
1: صحيح.
0: شاعر مبتكر
1: بالاوزان.
0: نعم
1: مبتكر بالمفرد يا اخي.
0: نعم.
1: عبد الله المسعودي ما يطوف. انا سمعت محاوراته كثير، احفظ مرات احفظ بيوته كحكم.
0: وفي ابو عبد الله وانت تعرف بيت للمحاورة بيتين. صحيح؟
1: صحيح.
0: عبد الله المسعودي اتى باربع ابيات على قوافي مختلفة.
1: أيه.
0: هذه من ضمن ابتكارات عبد الله المسعودي، ولا مشوا عليها الشعر. من ضمن ابتكارات عبد الله المسعودي، ولحن كذلك الطرق جديد.
1: أيه.
0: الطرق جديد. هل يقول لك خذوه بعض الشعار وضافوا عليه غني حمام الورق غن، ولا هو الابتكار الاساسي لعبد الله المسعودي اللي من ضمنه يقول

0: يغني مع جرى الأصوات.
1: إيه.
0: أنا بجيبه بلحم عارضه في أربع بيوت، أول بيتين على قوافي معينات وعقب إيه. بيتين على قوافي مختلفات تماما عن البيتين السابقة.
1: نعم.
0: يقول الله يرحمه ويسكنه الجنة، يقول
1: آمين.

0: خمسة وأربعة وأربعة رباعي، وش هو حلها مهلة كي ساعة.
1: الله، شوف لغز وقال بعد ساعة عندك.
0: نعم، فهذا يعني بهذاك الزمن يعتبر ابتكار الطرق هذا.
1: نعم،
0: يعتبر ابتكار الطرق هذا والوزن هذا. ممكن بعض السامع من يسمع الطرق يتساءل، يقول البني عليه سهل.
1: حتى ابو علي ما يخفاك، عبد الله المسعودي ما وصل 40 سنه.
0: نعم، الله يرحمه.
1: وغير هذا ميت صلى الله قريب ال 50 سنه الان.
0: صحيح،
1: يعني شوف تطور الالحان بعده وغيره، وكان يعني الى الان الناس يتغنون بشعره.
0: صحيح،
1: ويحفظونه. لكن ابو علي احنا نبي محاوراتك انت يا ابو علي. وما شاء الله صوتك جميل يا ابو علي. نبي انا والمستمعين بنطرب بمحاوراتك، ما شاء الله عليك يا ابو علي. احنا من جماهيرك.
0: الله يطول عمرك. وانا أيوة. يشرفني ويسعدني وتاجا على الراس
1: الله. إذا
0: مثل ابو عبد الله يكون من اللي يحبون اخوه مصري.
1: والله انا ما اخفي اخواني المستمعين، شفت لك محاوره في جلطه الاذاعه. نعم. كانت مع الشاعر محمد الفارس الرشيد، وابدعتم.
0: الله يطول عمرك.
1: واذكر منها كذا بيت، واللحن جميل.
0: الله يجزاك خير.
1: ترتيب والله اني انطربت، فمن يومتها قلت هذا بسام مو سهل.
0: الله يجزاك خير.
1: أيوة والله، وانت شاعر ما يحتاج شهادتي ولا شهادة غيري يا ابو علي.
0: الله يجزاك خير.
1: ودنا تعطينا من انتاجك، كنت ما شاء الله لك محاورات كثيرة.
0: الله يطول عمرك. والله في محاورات، لكن هذا قاف مع رجل فاضل وجامع ما بين الشعر والمرجل ان شاء الله.
1: الله،
0: ومن اخويانا الندر يعني بهالزمن هذا. سامي البيني السلمي.
1: نعم،
0: من قبيلة سليم المعروفة وغنية عن التعريف.
1: نعم، أكل.
0: المبدأ من عنده.
1: إيه.
0: فيقول أنا بغني بالصوت.
1: أي والله، حنا نبيه بالصوت.
0: الله يطول عمره. فيقول سلامة سليم الغالي.

0: لا كثرات على رياح عليك اختار منها
1: واحد.
0: أحدا.
1: يا سلام.
0: رديت أقول يا مرحبا رحب مهيمن مثل هيمن
1: يا
0: الملوك.
1: الملوك.

0: رد سامي يقول لا تمدحون الذيب قبل انه طامر فشبوك الذيب ما هو ذيب لا فرط بنابه وفي يده
1: الله الله
0: احيانا عاقل تستمد المعرفه لا فضفوك من ينتقد فبسام فما قف عسى الله ينقد
1: الله الله
0: رديت عليه يقول الذيب يا فرس له شاب

0: وطرق اطول من ذلك.
1: يا سلام يا سلام،
0: طول عمرك.
1: والله طرق جميل،
0: الله يطول عمرك.
1: والهدف والمعنى والترتيب ما شاء الله يعني، وفي اساليب كثيره هالطاروق
0: نعم.
1: هذا. يعني احنا نقول لاخواننا المستمعين ركزوا بالطواريق.
0: الله يطول عمرك.
1: الله يعطيك العافيه ابو علي، بصراحه احنا مستمتعين وياك.
0: والله انا اللي مستمتع اكثر ابو عبد الله، ومتشرف بالاضافه هذه.
1: الله يخليك. لا وحنا ودنا ان شاء الله لقاءات قادمه وياك، بحيث ان نتوسع بالاساليب بالابتكارات بغيره من الالفاظ، متى يكون البيت جيد. مثل انا اذكر ابو علي
0: تفضل
1: مستور عصيمي يقول الله يرحمه ويغفر له، بيت المحاوره اللي يجي على اربع اوجه.
0: صحيح.
1: اسال في واحد يقول الحين زين ان شاء الله يجيبون وجه.
0: صحيح والله. صحيح صحيح. وهذا من اخطر الاساليب.
1: اي
0: من اخطر الاساليب، لانه يحير الشاعر اللي بيرد.
1: صحيح، لان لازم تعمل حسابك.
0: نعم.
1: وهذا بصراحه يعني ابو علي انا شفت لك كذا بيت تميز انك تجيبه على وجهين، وهذا بصراحه ابداع منك.
0: نسال الله انه نجيبه على وجه يسدنا.
1: الله يعطيك العافيه ابو علي. احنا ودنا ان شاء الله ناخذ وياك لقاءات ثانيه. احنا تقريبا وصلنا لنهايه الحلقه الان، اذا عندك كلمه اخيره او شيء.
0: والله كلمه الاخيره اشكرك ابو عبد الله.
1: الله يحب.
0: واشكر البرنامج هذا انه مقدم للمواهب، ما نقول الشباب صغار، ان شاء الله انهم صغار عمر وكبار قدر عندك وعند غيرك.
1: الله يحفظك يا الله.
0: ونسال الله التوفيق لنا ولكم بسائر امورنا، والله يبارك فيك.
1: الله يحفظك. الشاعر الكبير بسام الشمري، احنا تشرفنا باستضافتك، وان شاء الله نلقاك في حلقات قادمه.
0: انت الشرف يا ابوي. الله يرحمك.
1: اخواني المستمعين، نتابع معكم فقرات برنامجنا.

0: ميدان ديوان، نأخذكم في نوادر من محاورات خلدها التاريخ، حفظتها الأجيال، واللي لازال حتى يومنا هذا صداها شاهد على عراقة هذا الفن وأهله. ومن النوادر الأدبية اللي من خلالها نعرض لكم اللقاءات والتسجيلات النادرة مع كبار الشعراء في نوادر ميدان وديوان.
1: اخترنا لكم في نوادر هذه المحاورة النادرة بين الشاعرين مرشد البذال وأحمد الناصر يرحمهم الله، وهي بصوت أحمد الناصر.

صرفت المعاد

0: دانو ديوان من أعذب القصيد. نختار لكم من رواع الشعر النبطي أبرز القصايد اللي حملت جزالة المعنى وجمال القافية. قصايد خلدها الزمن، تناقلتها المجالس، فيها حضور الكلمة وروعة التصوير وصدق الإحساس. نعيدها لكم مثل ما قالها شاعرها، من أعذب القصيد.
1: من أعذب القصيد اخترنا لكم هذه القصيدة للشاعر جزا صالح الحربي يرحمه الله.
2: يا العين ما بتت فرق الأضعان، تعطي النويف جلين تذبل ذبليا، اللي يشدهم العربان من عقب مقطان، والصبح منهم جنب العد خلي وتفرقوا من نقرة العد سلفان، أحد راح الجنوب واحد شمال وقفهم وراحهم مع وسيعات الأوطان وكل على

0: السفن الصحاري رحليا عليهم الخافج تقل فيه نيران وتصلى غمزة الهواجيس صليا وبتهن عيوني مثل همال الأمزان مزن تحدر ممن أشيه مليا على الذي له داخل القلب مسكان عليه مسمع عاذلي لو عذليا عين الفريد اللي مرابيه فيحان الريح لاعه واستذار وجفلية وسمع الحساس وشاف بالعين زيلان واستاكده بين الوعر والسهل يصاحب اللي منها القلب عطشان ولا ينجل يحبه عن القلب جليا أقفوا بهالبدوان والقلب حيران وسود الليالي ما عطتني مهليا وشدم وانا من شدة البدو زعلان ولا من وساطة بين أهلها وهليا وجيته وانا في وقتها كنت مرضان من شدة العربان فيه زعلي وقلت السلام وغادي الفكر شتان واللي بغيت بخاطري ما حصل يا وانا عليه بسلم الأحباب شفقان ومن غير مشروهي فلا لي دخل يا وطافت بشريه وانا كنت شرهان سنة صغير وغاطس من بلجة هليا طافت مشاريه وانا كنت شرهان سنة صغير وغاطس بلجة هليا وقلت السلام وغادي الفكر شتان واللي بغيت بخاطري ما حصل يا وانا عليها بسلم الاحباب شفقان ومن غير مشروهي فلا لي دخل يا وطافت مشاريهي وانا كنت شرهان سنه صغير وغاطس بلجة هليا وقلت الوداع وغادي وجه الوان متخلط فيها الزعل والخجل يا وذقت الفراق اللي مشاريبها احزان وانحل بحالي والمحاني هزل يا سني كثير يشمله ريح ريحان نوبني فيك ونوب يذهل ذهل يا عليك يا المجمول يا خدر الأعيان سميت حالي لين جسمي نحل يا والحب مثل النوم والنوم سلطان والله بلاني في محبتك بل يا وجان الربيع وربعت كل الأوطان وانا ما عليز الضماير محل يا وطال الرجا واللي مضى تقل مكان واللي بنين الغدنا ما كمل يا لشك خبرني عسى ما انت خسران او شايف اللي بالطويلة تعال يا وانسان حد وتسلم قرد وعدوان ماني لبزيد ولا انتي بعلي
1: ماني لبزيدن.

0: من أرشيف جلطة الإذاعة، محاورات اشتعل فيها ميدان الإذاعة، تواجه فيها كبار الشعراء على فتل المعنى ونقضة أرشفتها الإذاعة وبقصدها في ذاكرة الشعر والشعراء.
1: ميدان وديوان.
2: رحنا رعاش ومتعلم ورد إجماع
0: شعراء جدد معانا في قلطة الإذاعة، كل من الشاعر محمد الرشيدي وبسام الشمري، نقول لهم الميدان لكم.

Hello.

الفكرة هالليلة قتت تشجيع قبل الاعتماد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرة أخبار منتصف الليل تقرأها سلوى العبد الله. وفيها وزير الحرب الأمريكي يهدد بتدمير ناقلات إيران إذا كررت محاولة استهداف القطاع الأمريكية. موقع أكسيوس يقول إن إدارة الرئيس الأمريكي تضع مسودة خطة للشرق الأوسط بعد انتهاء التصعيد العسكري. الجيش اليمني يعلن تحقيق تقدم ميداني في جبهة حيفان جنوب محافظة تعز خلال مواجهات متواصلة مع ميليشيا الحوثي. غارات جوية وقصف مدفعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب الأراضي اللبنانية. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الرئيس الروسي يستقبل مبعوثي نظيره الأمريكي لبحث النزاع الروسي الأوكراني. حصيلة ضحايا فيضانات نيبال ترتفع إلى أكثر من 1300 قتيل ونحو 5000 ما زالوا في عدد المفقودين. وإلى التفاصيل، نبدأ أخبارنا مع تطورات في المنطقة، حيث هدد وزير الحرب الأمريكي بيث هيكسيث بتدمير ناقلات النفط الإيرانية إذا ما

كررت طهران محاولة استهداف القطعة البحرية الأمريكية قرب مضيق هرمز. وقال هيكسيث في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي بعد ساعات من إعلان استهداف ثلاث ناقلات نفطية إيرانية، قال إنه إذا أطلقت إيران النار على السفن الأمريكية فسوف تدمر القوات الأمريكية وتغرق ناقلات النفط التابعة لإيران. وفي سياق متصل قال موقع أكسيوس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته يعدان استراتيجية للشرق الأوسط لما بعد انتهاء الحرب مع إيران، وفقا لمسؤولين أمريكيين ومصدرين آخرين مطلعين على الموضوع. في فيينا قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة وحلفائها بريطانيا وفرنسا وألمانيا تضغط على دول أخرى في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمرير قرار الأسبوع المقبل الذي يقضي بإحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لأول مرة منذ 20 عاما. ويأتي هذا القرار استكمالا لقرار آخر اعتمد في 12 من يونيو لعام 2025، خلص إلى أن إيران انتهكت التزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار النووي لعدم تعاونها الكامل في تحقيق بشأن آثار يورانيوم عثر عليها في مواقع غير معلن عنها. في شأن اليمني، جدد الجيش اليمني مواجهاته مع ميليشيا الحوثي في جبهات عدة لا سيما في محافظتي تعز والحديدة. وقال الجيش اليمني في بيان إن قوات الجيش اليمني ممثلة باللواء الرابع حزم حققت تقدما ميدانيا في جبهة حيفان جنوب محافظة تعز خلال مواجهات متواصلة مع ميليشيا الحوثي. وأشار إلى تكبيد الحوثيين خسائر بشرية ومادية، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية والمواجهات في مختلف قطاعات جبهة حيفان. في القاهرة، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس بحث تطورات الأوضاع في السودان وليبيا. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الجانبين في إطار التشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة، إذ تناول العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين ومستجدات الأزمة في السودان وتطورات المشهد الليبي وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين. وإلى لبنان، حيث أعلنت السلطات ارتفاع حصيلة ضحايا استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي على مختلف مناطق لبنان لتصل إلى 4358 قتيلا. وعلى صعيد التطورات الميدانية، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارة استهدفت أطراف النبطية الفوقة تزامنا مع تنفيذ تفجير في بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان. وفي جديد الأوضاع في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في قطاع غزة خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. وفي الضفة الغربية المحتلة، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين بينهم امرأة، وذلك خلال اقتحامات متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. أما في سوريا فقد تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الميدانية لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر تنفيذ توغلات برية ومداهمات جديدة لمنازل المدنيين في محافظة القنيطرة جنوبية سوريا. كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام منزل في قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي وأطلقت الأعيرة النارية في الهواء لإرهاب الأهالي قبل انسحابها. ننتقل إلى موسكو، حيث استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف ورجل الأعمال والمستثمر الأمريكي جاريد كوشنر، وذلك لبحث جهود تسوية النزاع الروسي الأوكراني، مؤكدا استعداد موسكو لمواصلة العمل

مع الجانب الأمريكي، فيما شدد على أهمية الثقة وجودة الوساطة في العملية التفاوضية. وقالت الرئاسة الروسية في بيان رسمي إن بوتين وصف الوضع الذي يتعين بحثه خلال المحادثات بأنه ليس بسيطا، وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها الرئيس ترامب للمساهمة في حل النزاع. من جانب آخر، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بوقف الهجمات على كييف لمدة 3 أيام تزامنا مع زيارة الوفد الأمريكي لموسكو. وفي كييف قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إنه تحدث مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اللذين بدأ بالفعل محادثاتهما في روسيا، مؤكدا استعداد بلاده لوقف الغارات على موسكو من الآن فصاعدا. ومن المتوقع وصول المبعوثين الأمريكيين إلى كييف اليوم الأحد لبحث مسار المفاوضات مع روسيا. في غضون ذلك، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن وقفا محليا جديدا لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ بوساطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإتاحة فرصة لإصلاح خط الكهرباء الضروري لاستعادة إمدادات الطاقة الخارجية لمحطة زاباروجيا النووية بعد انقطاعها لفترة طويلة. وعلى الصعيد الميداني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على بلدة كورتوفكا في دونيتسك، فيما واصلت القوات الروسية استهداف بنى تحتية حساسة يستخدمها الجيش الأوكراني. بالمقابل، قالت السلطات الأوكرانية إن غارة جوية روسية أسفرت عن مقتل 4 أشخاص في جنوب شرق أوكرانيا. وفي برلين، قال المستشار الألماني فريدريش شميرت إن محاولة الهجوم بطائرة مسيرة على مطار ألماني الشهر الماضي تظهر أن البلاد تواجه شرخا عميقا مع تداعيات بعيدة المدى لن تتضح أبعادها إلا بعد النظر إلى الأحداث في الماضي. وأضاف ميرتس أن قرار الحكومة الألمانية تحميل روسيا مسؤولية الهجوم كان واضحا وسليما من الناحية القانونية، موجها تحذيرا إلى موسكو من مواصلة هذا النوع من الحرب الهجينة. في باريس، نفى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بشكل قاطع اتهامات وجهتها النيجر إلى فرنسا بالوقوف وراء تحريض جنود على التمرد. وقال بارو إن هذه الاتهامات هي محض افتراءات، مضيفا أنه لم تكن لدى فرنسا أي نية أو وسيلة لإثارة مثل هذا التمرد. وقبل أسبوع أحبط المجلس العسكري الحاكم في النيجر بمساعدة حلفائه الروس أحبط تمردا لجنود منشقين. وألمح التلفزيون الرسمي في نهاية الأسبوع الماضي إلى تورط فرنسا مع المتمردين من دون تقديم أي دليل على ذلك. وفي خبرنا الأخير، ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت قبل نحو 10 أيام منطقة رسوة ومحيطها في نيبال قرب الحدود مع الصين، ارتفعت إلى 1342 قتيلا وأكثر من 4800 شخص ما زالوا في عدد المفقودين. ختاما لهذه النشرة، إليكم إعادة لموجزها. وزير الحرب الأمريكي يهدد بتدمير ناقلات إيران إذا كررت محاولة استهداف القطع الأمريكية. موقع أكسيوس يقول إن إدارة الرئيس الأمريكي تضع مسودة خطة للشرق الأوسط بعد انتهاء التصعيد العسكري. الجيش اليمني يعلن تحقيق تقدم ميداني في جبهة حيفان جنوب محافظة تعز خلال مواجهات متواصلة مع ميليشيا الحوثي. غارات جوية وقصف مدفعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب الأراضي اللبنانية. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الرئيس الروسي يستقبل مبعوثي نظيره الأمريكي لبحث النزاع الروسي الأوكراني. حصيلة ضحايا فيضانات نيبال ترتفع إلى أكثر من 1300 قتيل ونحو 5000 ما زالوا في عدد المفقودين. انتهت نشرة أخبار منتصف الليل، قدمت لكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدقيقة 12 بعد منتصف الليل في الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
0: أهلا بكم معنا في محطتنا الإخبارية، والتي نتوقف فيها في المحطات التالية. الجيش الأمريكي يستهدف ناقلات نفط إيرانية ردا على الهجمات الإيرانية. متابعات إخبارية. اليمن، تقدم ميداني للقوات الحكومية وتجدد المعارك. قضايا استراتيجية. جيش الاحتلال يواصل عدوانه الغاشم على غزة. تحليلات استراتيجية. مقترح أمريكي جديد للسلام بين روسيا وأوكرانيا. وراء الأخبار. ومن محطتنا الأولى متابعات إخبارية ننطلق. في تطور جديد يعكس تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية بالتزامن مع هجمات صاروخية إيرانية استهدفت سفنا حربية أمريكية. وفي ظل اتساع نطاق الضغوط العسكرية والاقتصادية، يبرز أيضا ملف المنشآت والمواقع الإيرانية المحصنة وفي مقدمتها جبل الفأس القريب من منشأة نتنز النووية. حول هذا الموضوع معنا من الكويت الدكتور محمد حمود لبغيلي، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور محمد، أهلا بك.
2: أهلا وسهلا بكم.
0: دكتور، الآن هنالك تطورات جديدة في فيما يحدث من صراع فيما بين إيران في المنطقة بشكل عام. كيف ترى هذه المواجهات واستهداف الإدارة أو القيادة المركزية الأمريكية لثلاث ناقلات نفط إيرانية بعد الهجوم الإيراني؟
2: تاريخيا اعتادت يعني او اعتادت المنطقة على كثير من المواجهات، من ضمنها حرب الناقلات. يعني كان في فترة الثمانينات، في فترة الحرب الإيرانية العراقية، حرب الناقلات كانت معروفة، ولكن إذا رفعت الأعلام الأمريكية مثلا ولا الأعلام الأجنبية على الناقلات الخليجية، يعني لا تقصف أو لا تعتدي الأساطيل الإيرانية والقدرات الصاروخية الإيرانية على تلك الناقلات.
0: هذا كان يحدث في الحرب العراقية الإيرانية.
2: نعم، اليوم نحن أمام تطور جديد في هذه الحرب، حرب الناقلات على السوق العالمية النفطية وغير النفطية، وأيضا على المواجهات العسكرية وطبيعتها وحدتها. هذا الأمر يعني يؤكد أن الحرب ليست فقط في المصافي أو على المخازن الوقود وغيرها، أصبحت الآن الحرب في الناقلات، وإضافة إلى يعني الناقلات أيضا السفن العادية، يعني السفن مختلفة الحمولة. يعني هذا يرفع أسعار التأمين، يرفع أسعار النقل، يرفع أسعار البضائع، يساهم في التضخم العالمي. يعني هذه الآثار الاقتصادية لا يمكن أن نعزلها عن الآثار السياسية والعسكرية. الآثار العسكرية، الولايات المتحدة الأمريكية هددت فيما قبل، ويعني وأكدت ما يعني وفعلت ما قالت، وهو أن أغرقت الأسطول العسكري الإيراني. اليوم هي تهدد بإغراق الناقلات النفطية الإيرانية، وهي يعني قادرة على ذلك. كذلك هي من خلال حليفة في أوكرانيا تعتدي أو تقصف أو تهاجم الناقلات أو السفن وغيرها في بحر قزوين.

0: يعني أصبح هناك حصار على الإيرانيين أنفسهم الذين كانوا يريدون حصار العالم أو حصار منطقة الخليج أو الضغط على أسواق العالم بإغلاق مضيق هرمز. الآن هي إيران محاصرة فعليا.
1: نعم، كانت هناك أيضا تصريحات أمريكية بأن يعني الآن تقريبا إلى حد ما أصبح موضوع مضيق هرمز يعني ليس بذات الأهمية سابقة لوجود خطوط إمدادات يعني خارجية وبناء جديدة داخل الأراضي تمتد من هنا وهناك لتخرج البضائع وخاصة النفط. إلى أي مدى الآن مثل هذا الحصار الاقتصادي الأخير الذي فرضته الولايات المتحدة على إيران بالفعل بدأ يؤتي ثماره؟
0: يؤتي ثماره هذا التصريح أو أكثر من تصريح أمريكي بأن مضيق هرمز أقلت أهميته وأصبح هناك أنابيب، وشبكة هذه يعني شبكة الأنابيب أيضا جاري حتى الآن، جاري تطويرها ومدها إلى مناطق مختلفة من البحر الأحمر والبحر العرب. لكن يعني هناك أيضا مخاطر، وهي مثلا الحرب اليمنية اليمنية والحرب الداخلية في اليمن أيضا مؤثرة حتى الآن على حركة هذه الشبكة، غير أن الشبكة هي يعني تقضي على آمال الإيرانيين في الضغط على العالم، ويعني تنهي يعني يعني أو لا تنهي يعني تخفض أهمية مضيق هرمز وتعطي للبر أيضا أهمية استراتيجية أو جيوسياسية جديدة وأكثر قيمة وأكثر امتدادا للخطاب السياسي والمصالح السياسية بين الدول. اليوم الجمهورية الإيرانية كل الأوراق تخسرها، خسرت في لبنان، خسرت في قطاع غزة حماس، خسرت اليمن، خسرت الحكومة العراقية غير موالية الآن، بين فترة وفترة تقصف الفصائل الموالية لها في العراق. الآن هي تخسر مع هذه الشبكة، تخسر أيضا الورقة الأخيرة أو لا نقول الأخيرة، شبه الأخيرة حتى الآن اللي بيد الإيرانيين، وهي يعني مضيق هرمز الذي يهم العالم، إلى درجة أن الصين يعني تضغط على إيران بضرورة فتح المضيق، وهذا يعني الصين حليفة للجمهورية الإيرانية، حليف عسكري وحليف سياسي وحليف أيضا استراتيجي في كل النواحي التقنية والتدريبية وغيرها. يعني إلا أن يعني هذا ورقة المضيق أصبحت تضر الجمهورية الإيرانية، فمع العدو ومع الصديق بالنسبة لها.
1: نعم، هل بالفعل الآن أصبحت إيران في موقف تفاوضي ضعيف؟
0: من الناحية الداخلية طبعا هي في ضغط داخلي يؤثر عليها في مناوراتها السياسية الخارجية. هي الآن كانت تمارس والالتفاف عليها بقوة بعد اغتيال المرشد الأعلى والقيادات الإيرانية، كان الشعب والداخل الإيراني يعني مؤيد وبقوة، حتى كانت الأصوات المعارضة التفت على القيادة الإيرانية الجديدة أو الوليدة. إلا أن يعني بعد الضغوطات وعدم الاستماع إلى الأصوات العقلانية والتفاوض بغير منطقية مع الأمريكان ومع يعني حتى الحلفاء ومع الوسطاء، أصبحت إيران يعني عالة على حلفائها، عالة على الوسطاء، أصبحت يعني ضعيفة أكثر أمام أعدائها.
1: نعم.
0: لذلك حتى جيرانها خسرت تعاطف جيرانها، فهي يعني وإضافة إلى المشاكل الداخلية الاقتصادية، كل هذا يجعل إيران ضعيفة في التفاوض أمام الولايات المتحدة الأمريكية أو في مع أي طرف لإنهاء الحرب أو لإنهاء الأزمة التي هي عالقة فيها.
1: نعم.
0: الآن
1: ومع ذلك كان هناك أيضا تصريح للرئيس الأمريكي ترامب قال فيه أنه لا يسعى لكي يجبر طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات، من أنه لا يريد أي تفاوض تحت الضغط، يعني إلى ما يرمي من مثل هذه التصريحات؟
0: هو تصريحه أصلا في حد ذاته هو ضغط على الجمهورية الإيرانية، وكأنه يعني يقول بأنه ليس في حاجة إلى الضغط إلى المتفاوض وإلى الاعتراف حتى في النظام الإيراني. لذلك تصريحه بحد ذاته هو تصريح قوي جدا وضاغط بشكل رئيسي على الجمهورية الإيرانية، وكأنه يقول أن لعبة الشطرنج السياسية ومزاجية دبلوماسية الفستق وما غير هذا يعني من مسميات إعلامية وسياسية تصف فيها الدبلوماسية الإيرانية قد انتهت أو أنها على وشك الانتهاء. يعني هذه يعني قوة وقدرات القدرات المشهورة لدى الفريق التفاوضي الإيراني أصبحت معرضة للظاهرة الترامبية أو تخضع للضغوطات الظاهرة الترامبية والخطاب السياسي الترامبي عليها. يعني الخطاب الرئيس الأمريكي هو خطاب دائما يتجه إلى الهاوية من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال أو العكس،
1: لكنها تأتي أحيانا كثيرة دكتور يعني متناقضة في محتواها، نسمع صباحا تصريحا وبعد الظهر نسمع

0: مع تصريح آخر مناقضا تماما، حتى فيما يتعلق أيضا مثلا كمثل على ذلك من أن الولايات المتحدة دمرت كل القدرات الجوية والقدرات الملاحية فنسميها أو السفن لإيران، ومع ذلك نشاهد هجوما هنا وهناك، والآن يهدد أيضا بتدمير السفن.
1: هو أيضا يسرب حتى من البيت الأبيض بأنه يفكر في إنهاء العمليات العسكرية على إيران، وبنفس الوقت هو يطالب الحلفاء بالدخول ويصرح بنفسه ويقول أنني لست بحاجة إلى الحلفاء. هذه التناقضات هي ما أسميه أو ما تسميه العالم الآن بالظاهرة الترامبية. هو يتكلم أحيانا كصانع محتوى، كصانع محتوى له الحق والحرية في الحديث وإطلاق الأحكام وكيف يعني ما يشاء، ولكنه أيضا هو لديه خطاب آخر في مؤسسة الرئاسة، وهو ملتزم بما يعني يقدمه فريق البيت الأبيض وفريق الاستخبارات ومثلا وزراء. وحتى وإن كانت هناك خلافات أدت إلى استقالة الكثير من القيادات في إدارته، لكن هو يتكلم من خطابين أو من منصتين أو من منبرين، يعني منبر الرئاسة ومنبر كصانع محتوى مواطن أمريكي عادي يعني.
0: نعم. طيب ماذا بشأن أيضا الدول الأخرى التي كانت تقوم بدور الوساطة كباكستان أيضا؟ يعني هل انتهى دور باكستان تماما في موضوع الوساطات، أم ما زالت هنالك فرص سانحة ومحاولات أخرى وربما أشياء أخرى خلف الأبواب المغلقة؟
1: هو أكيد في كل مفاوضات نفس ما تفضلتي أكيد أن في شيء يعني في العلن وشيء بالسر، يعني الظاهر والباطن، إلا أن يعني الظاهر غير مفهوم والباطن يعني أيضا غير متوقع، يعني لا توجد هناك توقعات، لا توجد هناك مساحة للتكهنات. يعني العالم يعني حتى الوسطاء هم في حيرة، كذلك أيضا حتى الحلفاء لدى إيران في حيرة في أمرهم. أعداء إيران أو مثلا حتى الدول التي تتعرض للاعتداء، يعني ليست صديقة وليست عدوة مثل دول مجلس التعاون، هي في حيرة لا تفهم السياسات أو القرارات الإيرانية. الإيرانيون يعني يحاولون أن يمارسون السياسة بذكاء، ولكن كثرة هذه كثرة الحرص على هذا الذكاء أدى بسقوطهم في وحل الغباء السياسي. يعني هذا الأمر هو الذي يعني يخشاه كل سياسي، الثقة الزائدة، الثقة المفرطة بالنفس وبالقوة أدت بهم إلى هذا المنحنى. يعني للأسف أن يعني الشعب الإيراني لا يتحمل مثل هذه الأخطاء وهذه الجرائم في حقه من قبل الحرس الثوري أو مثلا من مؤسسة المرشد الأعلى المخفية التي في يعني لا نعرف عنها أي شيء ولا نعرف توجهها ولا هل هي موجودة أصلا أم رمزية، لا نعلم حقيقة.
0: نعم. ماذا بشأن هذا الاهتمام الأمريكي الآن بجبل فاس؟ وجبل فاس يعني واقعا هو تقريبا جنوب طهران العاصمة وبعيد عن منطقة الخليج تماما، يعني في الوسط الإيراني تقريبا. ما أهمية هذه المنطقة تحديدا؟
1: هو يعني أكيد أن فيها مواد نووية، وأكثر يعني فهم فيها هم أولئك الذين يعني المختصون يعني في الصناعات النووية أدرى في ذلك، ولكن التصريح الأخطر من الناحية الدبلوماسية هو تصريح الرئيس الأمريكي بمهاجمة مثل هذا الموقع. نحن لا نريد تشيرنوبل الجديد على بالمقربة من حدودنا، يعني ولا حتى للعالم أجمع، لا نريد الأذى للعالم ولا نريد لأحد. الإصابة مثل هذا الموقع إن لم تكن إصابة دقيقة ومدروسة من قبل معلومات مؤكدة من منظمة الطاقة الذرية أو يعني غيرها من جهات اختصاصية في هذا الموقع أو مفصح عنها، يعني معلومات بناء على معلومات تم الإفصاح عنها، أنا أعتقد بأن هناك كارثة ستحل في البيئة. يعني لا لا الله يعني لا يفهم.
0: هل دكتور هل يعني سنشاهد مواجهة نووية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية من خلال استهداف هذا الجبل تحديدا؟
1: هو يعني إذا تم القصف وتم هناك آثار نووية أو يعني غبار نووي داخل المنطقة أو في إيران حتى لو كان محدود أو يعني ستقوم يعني أو ستكون الولايات المتحدة الأمريكية متملصة من يعني الاعتداء بالصاروخ النووي، ولكن هي فعليا بوزن الهجوم النووي. يعني لا يمكن أن تقصف بطائرات عسكرية يعني بصواريخ أو ذخائر تقليدية ثم يتم تفجير هذا الموقع وتكون آثاره النووية منسحبة على كل المنطقة، ثم بعد ذلك يقول نحن لم نهاجم الجمهورية الإيرانية بالنووي. لا، هو يعتبر بمثابة هجوم نووي حقيقة.
0: نعم.
1: يعني لا نود هذا الأمر حقيقة أن يكون.
0: طيب إلى أي مدى تستطيع يعني القدرات العسكرية الأمريكية أن تخترق التحصينات الطبيعية لهذا الموقع؟

0: هي قادرة فعليا، هي قادرة يعني، ولكن ولديها أيضا معلومات مؤكدة، وما قاله الرئيس الأمريكي إلا وهو يعني يقف على أرض صلبة من المعلومات، ولكن هل يفعلها؟ وهذا السؤال الذي لا نود أن نراه. في هناك يعني طبعا في أصوات في العالم مثالية وتحذر من يعني، هذه أصوات فيها ارتياب من الحرب النووية المقبلة، لكن إن شاء الله أن يعني أن هذه الأسلحة النووية في أيدي دول ذات مؤسسات ودول ديمقراطية، وليست في أيدي عصابات ولا في أيدي مافيات أو منظمات إجرامية. نتمنى يعني أن لا يقصف هذا الموقع، وإن قصف يعني أي يعني مرافق متصلة بهذا الموقع غير نووية، هذا الأمر لا يعنينا، وهذا من حق أي دولة تحارب دولة أخرى، لكن هذا الموقع النووي تحديدا من الصعب أو من الخطورة استهدافه.
1: نعم. طيب الآن يعني السؤال الأخير وبشكل سريع دكتور، إذا كانت هنالك شكوك كما تورد التقارير حول جبل الفاس في إيران من أنه يحوي موقعا نوويا هناك وتجرى فيه الكثير من التجارب النووية، هل من احتمال أن يكون هنالك أي دور للوكالة الذرية لكي تقوم يعني بمحاولات التواصل مع إيران من أجل إنهاء أي مشكلة نووية قد تحدث مستقبلا؟
0: والله ليس الأمريكان وحدهم من هدد هذا الموقع، حتى الإسرائيليون يعني هددوا هذا، يعني هددوا في قصف هذا الموقع أو أشاروا بأننا نعرف ما يجري هناك، لذلك يعني من الممكن أن يتعرض هذا الموقع للقصف، لكن لابد أن نذهب بعيدا قليلا يعني إلى موسكو. روسيا حذرت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من التعرض لمفاعل بوشهر على اعتبار أن هناك خبراء وعلماء روس داخل هذه المنشآت، وهو تأكيد بأن علماء نوويين في هذه المنشآت في بوشهر دليل بأن هناك يعني موقع نووي واضح لم يتم التعرض له، لكن لماذا سيتم التعرض يعني إلى الموقع الآخر؟ هناك يعني في تناقض وازدواجية في استهداف المواقع أو التهديد.
1: وقد تكون أيضا إيران قد قامت بزرع عدة مواقع نووية في كل أنحاء إيران، والمساحة كبيرة في إيران يعني ومختلفة التضاريس، فباستطاعتها أن توزع كل هذه الأماكن في مختلف أنحاء إيران.
0: هو الدول استطاعت مثل الهند ومثل باكستان وكوريا الشمالية استطاعوا التمويه وتضليل الأقمار الصناعية العالمية عندما يعني تم تدشين القنبلة النووية الأولى في الهند وتدشين القنبلة النووية في باكستان، وهكذا يعني تم تضليل العالم أجمع بكل أقمار الصناعية وبكل تقنياته. من الممكن أن تفعل إيران ذلك، لكن لا نعلم مدى اختراق الإسرائيليون أو اختراق الإسرائيليين والأمريكان لهذه المواقع وهذه التنقلات تحت الأرض.
1: نعم، وهي مخترقة منذ أن كانت هنالك عمليات اغتيال تمت على الأراضي الإيرانية، عدة عمليات اغتيال فعليا. شكرا لضيفنا من الكويت الدكتور محمد حمود البغيلي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لك دكتور.

0: قضايا استراتيجية. القوات المسلحة اليمنية ممثلة باللواء الرابع حزم أعلنت تحقيق تقدم ميداني جديد في جبهة حفان جنوب محافظة تعز والسيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية خلال مواجهات مع ميليشيا الحوثي. معنا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ غانم سليماني. أهلا بك أستاذ غانم.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا.
0: سيدي دعنا نتحدث عن أو نرى من خلال كلماتك المشهد اليمني متكاملا.
1: بلا شك اليوم اليمن دخلت مرحلة جديدة والخيارات العسكرية أكثر حضورا، وهذه المحاولة الحوثية للسيطرة على باب المندم وهو نسخة لمضيق هرمز، لذلك تدفع الجماعة الحوثية بثقلها العسكري مدعومة من إيران باتجاه السيطرة على هذا الساحل وإيجاد موقع جديد في تهديد الملاحة البحرية. لذلك هذه القوات اليمنية اليوم واصلت تأمين المناطق المحررة للمحافظة على الأمن وسلامة المناطق واستعادة أيضا المناطق اليمنية من هذه الجماعة التي تريد أن تصادر

0: هذا المضيق وتجعله كما تفعل القوات الإيرانية في تهديد الملاحة بمضيق هرمز.
1: نعم.
0: لذلك اليوم المساعي كبيرة من القوات الحكومية، هي متماسكة، حققت نجاحات قوية على الأرض وسيطرت على معظم المناطق، لكن هناك الحاجة إلى الوقت والقدرات أيضا لتعزيز نفوذها ومنع هذه القوات، قوات الميليشيات الحوثية للسيطرة على هذه المناطق، لأنها تسعى بشكل واضح إلى تهديد الممرات البحرية وأن تمنح نفوذا إيرانيا في هذه المناطق كما تفعل اليوم قوات الحرس الثوري في هذا المضيق. لذلك اليوم القوات اليمنية نجحت في تحرير بعض المناطق لسحب هذه الورقة، ومع الأسف التهديد في ما تقوم به الميليشيات الحوثية من السيطرة على القرى وقتل اليمنيين، وأن تكون هذه القوات الإرهابية يعني بيد الإيراني في مسألة اندلاع المواجهات. لذلك التصعيد الحوثي واضح في محاولة منه لتحسين شروط التفاوض للجانب الإيراني.
1: طيب هل الآن هذه التحركات الحكومية الشرعية وهذه السيطرة على المواقع الاستراتيجية هل يمكن بالفعل أن تؤثر في خطوط إمداد الحوثيين؟
0: بلا شك نحن أمام ساعات حاسمة، واستعادة القوات في الساعات السابقة لعدد من المواقع وتدفق أيضا التعزيزات لمواصلة الدعم لهذه القوات الشرعية بلا شك ساهمت في استثمار التقدم، ويعني قامت بضغط كبير على الحوثيين وحققت مكاسب ميدانية في مناطق استراتيجية خصوصا في مناطق تعز والمناطق الساحل الغربي. لذلك هناك التطورات تحصل على مدى الساعة، وهناك رقبة يمنية وطنية للتخلص من هذه الورقة، ورقة الحوثي التي يعني جثمت على صدر اليمنيين سنوات طويلة وتحاول أن تستلع على المناطق لتكون ورقة بيد ورقة ضغط على اليمنيين وعلى العالم. لذلك اليوم القوات الشرعية قامت بالضغط وهي تحقق نجاحات في المحاور الجنوبية وتحسن مواقعها الدفاعية، وبذلك هناك توجهات وهناك أيضا حالة وطنية لتثبيت المواقع والسيطرة عليها.
1: نعم. أيضا كانت تتحدث الأخبار عن أسر عشرات الحوثيين في هذه المعارك في جنوب الحديدة.
0: بلا شك هذا يعزز اليوم تقدم القوات الشرعية وقطع خطوط الإمداد للحوثي، وما زال يعني التقدم يشكل يعني ضغط كبير. لذلك المناطق المحررة والحصار الكبير وأسر عدد من هذه الجماعات الإرهابية يشكل نقطة تقدم وتشكل يعني تطويق لهذه الخطوط الإرهابية. والتقارير تتحدث عن أسر العشرات من الحوثيين، وهذا بلا شك يشكل يعني تقدم كبير. والمعلومات التقارير تشير أن التقدم يسير وفق خطط واضحة وتقدم كبير.
1: يعني خطط واضحة على المدى البعيد أم هي يعني تحركات تصعيد مؤقت الآن وقد ينتهي، أم ستتجه إلى مواجهات أوسع في كل أنحاء اليمن؟
0: من الواضح أن هناك أو المؤشرات تؤكد على انهيار الحوثي، والاختبار الحقيقي للقوات الوطنية نجح، والخسائر الفادحة في صفوف الحوثيين وأيضا السيطرة على مساحات كبيرة من المواقع الجغرافية يشكل يعني دفع لهذه القوات التي تقوم بتطهير القرى والمناطق اليمنية وتعزز تقدمها في مسألة يعني مصيرية، لأن في حقيقة الأمر سنوات وهذه القوات والميليشيات الحوثي تسيطر على مناطق استراتيجية ومواقع جغرافية مهمة. لذلك اليوم هذه الضربات القوية من القوات الشرعية تشكل محطة جديدة، ونحن أمام يعني مرحلة جديدة قد تطوى معها صفحة الحوثي.
1: نعم، يعني المأساة هذه الحرب في اليمن وما يقوم به الحوثيون في اليمن خلقت حالة إنسانية من المعاناة وأيضا الجوع ومكابدة أيضا الأمراض، الكثير من القضايا الإنسانية في اليمن بسبب هذه الحرب. إلى أي مدى الآن

0: مثل هذه المواجهات قد تفاقم الأمر، أم أنها ستكون بوابة بالفعل لإنهاء هذه المعاناة الإنسانية في اليمن؟
1: بكل تأكيد مثل هذه المعارك تكون هناك يعني أو يكون هناك عدد من ضحايا واليمنيين الذين فقدوا يعني أرواحهم وفقدوا حياتهم وفقدوا مناطقهم، وموجات النزوح الكبيرة وارتفاع أيضا في أسعار الوقود والغذاء يهدد هذه الدولة وهذه المناطق، إضافة إلى صعوبة الوصول إلى إيصال المساعدات لهم وتعطيل الطرق التجارية والإنسانية، بلا شك يزيد ويعمق من هذه الأزمة، لأن اليوم اليمن يحتاج إلى يعني عودة روحه وتوحيده من جديد، بدلا من هذه القوات الإرهابية التي تهدد وتحول هذه المناطق إلى يعني كما تشبه بقراصنة تهدد العالم وليس دولة اليمن.
0: على ذكر التهديد العالمي، إلى أي مدى الآن تصح هذه المقولة من أن إيران كانت تحاول أن تهدد باب المندب من خلال ذراعها في اليمن الحوثيين؟ إلى أي مدى هذه الذراع الآن أصبحت شبه مقطوعة ولم تعد تستطيع إيران الوصول إلى باب المندب؟
1: بلا شك كما سقطت ورقة مضيق هرمز، اليوم باب المندب وورقة الحوثي ستسقط قريبا، وضغوط العسكرية من قبل القوات اليمنية تشكل يعني ردع لهذه الاستراتيجية الفاشلة التي حاول أن يصنعها الإيراني من خلال تهديد الملاحة العالمية. واليوم هذه المناطق بدأت تتحرر، وبدأ أيضا اليمنيون يفهمون هذه الأفكار التي تأتي من إيران وتحاول أن تجعل هذه الورقة ورقة باب المندب في مقابل يعني مواجهة العالم. لذلك الحسم سيكون قريبا، وكما سقطت ورقة مضيق هرمز ستسقط قريبا ورقة مضيق باب المندب.
0: شكرا لضيفنا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ غانم السليماني، شكرا لك سيدي. تحليلات استراتيجية. جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. بداية مع مراسلنا وهذا التقرير.
2: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 332 على التوالي، وأصيب طفل فلسطيني بجروح متوسطة برصاص قوات الاحتلال في مخيمات النازحين في منطقة السودانية شمال غرب القطاع، كما أصيب فلسطينيان بإطلاق نار في الأطراف الشمالية لمدينة غزة. وفي حي شجاعية وشارع مشتهى شرقي مدينة غزة ألقت مسيرات الاحتلال قنابل متفجرة على منازل المواطنين بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال المتمركزة خلف الخط الأصفر. وفي جنوب القطاع قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال غرب مدينة رفح، وأطلقت آلياته النار بكثافة باتجاه جنوب مدينة خان يونس، فيما أطلقت زوارقه النار باتجاه ساحل المدينة. وبحسب إحصائيات رسمية بلغ عدد الشهداء منذ 11 من أكتوبر الماضي 1334 شهيدا، والمصابين 4429. وتواصل طواقم الدفاع المدني انتشال جثامين الشهداء، فقد انتشلت خلال الأيام الماضية 55 شهيدا من منزل في حي الزيتون قصف قبل عامين وكان يأوي عشرات النازحين. وأكدت الطواقم أنها تعمل بنقص حاد في المعدات والأليات الثقيلة في ظل وجود أكثر من 1000 جثمان تحت أنقاض 147 منزلا مدمرا. وتتفاقم أزمة المياه بعد توقف إمدادات شركة ميكروت الإسرائيلية، حيث يقف المواطنون منذ الفجر في طوابير طويلة لتعبئة جالونات الشرب. ويتزامن ذلك مع عودة الحديث عن مشاريع تهجير سكان القطاع والتي طرحها وزراء في حكومة الاحتلال. وأكدت الفصائل الفلسطينية أن ذلك يأتي في إطار سياسة العقاب الجماعية، مشددة على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه. ويبقى قطاع غزة بين تصعيد عسكري مستمر وكارثة إنسانية تتفاقم يوما بعد يوم.

0: عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: ومعنا من القاهرة المتخصص بالشؤون الآسيوية الأستاذ محمد فايز فرحت. أهلا بك أستاذ محمد.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا بك أستاذ الفاضل. الآن مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية نجد تصاعدا لليمين الإسرائيلي ودعوات من هذا اليمين الإسرائيلي لتهجير سكان غزة، إلى جانب أيضا كانت هنالك اتهامات أممية لإسرائيل بأنها أكثر من 33 ألف فلسطيني هجرتهم قسرا من مخيماتهم في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية.
2: نعم، يعني هناك علاقة قوية بين الانتخابات الإسرائيلية والخطاب المتشدد من جانب التيارات المتشددة داخل إسرائيل، سواء كان تيار اليمين السياسي أو اليمين الديني بشكل عام. فهذين التيارين، سواء التيار اليمين الديني أو السياسي، كلاهما يؤمن أو ينطلق من قناعات سياسية أو دينية متطرفة فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية والقضية الفلسطينية بشكل عام. وكما نعلم، يعني رأس الحكومة نفسها، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شخصية متشددة وينتمي إلى اليمين السياسي، ونجح خلال الفترة الأخيرة في إقامة علاقات قوية بينه وبين التيارات الدينية المتطرفة، والحكومة الإسرائيلية نفسها يعني تضم عناصر من تيار اليمين الديني المتطرف. هذا التوافق الكبير بين هذه التيارات، يعني بالإضافة إلى رؤاها المتشددة والمتطرفة.
1: حاضر أستاذ محمد معنا؟
2: نعم.
1: تسمعني بشكل جيد؟
2: نعم.
1: تفضل.
2: نعم.
1: أكمل. نعم تفضل.
2: نعم، فبالتالي في مناسبة مع اقتراب الانتخابات، من المتوقع أن تعود هذه التيارات إلى توظيف القضية الفلسطينية وتوظيف رؤيتها المتطرفة فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية.
1: نعم. طيب، يعني واقعا نشاهد أن الوضع الآن في غزة من جهة، وهنالك أيضا تحركات كبيرة في الضفة الغربية، إلى جانب ما يحدث في لبنان، إلى جانب ما يحدث أيضا في سوريا، وإلى جانب أيضا التدخلات في منطقة الشرق الأوسط. هنا إلى أي مدى تستطيع هذه أذرع الكيان الإسرائيلي التي يحركها نتنياهو، تستطيع بالفعل أن تصمد على كل هذه الجبهات؟
2: يعني للأسف الشديد، يعني الجانب الإسرائيلي وحكومة الاحتلال يعني نجحت في توظيف يعني الوضع في غزة، وتوظيف أحداث سبتمبر أو أحداث أكتوبر عام 23 لتطوير أو تصدير يعني فرضية أنه الجانب الإسرائيلي يستطيع، أو الجيش الإسرائيلي يستطيع العمل على أكثر من جهة. وهو في هذا الإطار يعني كان مدفوعا بمحاولة إنهاء أحد الفرضيات الأساسية فيما يتعلق بقدرة جيش الاحتلال، وهي التي كانت قائمة لفترة بأنه الحكومة الاحتلال لا تستطيع العمل على أكثر من جبهة في نفس الوقت، ولا تستطيع أيضا الدخول في حروب طويلة المدى نسبيا استنادا إلى طبيعة الجيش الإسرائيلي واعتماده على نظام الاحتياط. الحكومة الاحتلال يعني عملت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على إنهاء هذه الفرضية، والتأكيد على أنه الجيش الإسرائيلي يستطيع العمل على أكثر من جبهة، ويستطيع أيضا الدخول في مواجهات عسكرية أو حروب طويلة المدى نسبيا. والجانب الإسرائيلي هنا لا يراهن على تحقيق انتصار عسكري في أي من هذه الجبهات، لكنه يراهن دائما على يعني خلق حالة من الفوضى وحالة من عدم الاستقرار يستفيد منها رأس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وتستفيد منها التيارات اليمينية المتطرفة.

0: سياسيا ودينيا.
1: نعم، من الواضح تماما للعالم الآن من خلال ما يحدث على الأرض الفلسطينية أن هذا العدو، هذا الكيان المسخ، يحاول قدر ما يستطيع وبكل جهده أن يهجر سكان هذه المناطق لأفكار ولأطروحات خاصة به تماما، كما حدث ربما في النكبة الأولى في 48. أما من سبيل لإيقاف هذا التهجير القسري وهذه المعاناة التي تدفع بالناس قسرا لهجر بيوتهم المهدمة؟
0: للأسف الشديد المجتمع الدولي لا يقف أو لا يطلع بمسؤوليته السياسية والأخلاقية والأمنية فيما يتعلق بهذه المسألة. سمعنا يعني دعوات كثيرة وتحول في بعض مواقف القوى الدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بشكل عام، لكن الموقف الدولي لم يصل إلى المستوى اللازم للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف مثل هذه السياسات. لكن في المجمل طبعا ما تعرض له الأشقاء الفلسطينيين يعني من ضغوط شديدة، يعني سواء من الناحية السياسية أو الأمنية وعمليات التدمير الضخمة التي تعرض لها قطاع غزة على مدار السنوات الأخيرة، كل هذا لم يؤدي إلى يعني تحول الأشقاء الفلسطينيين إلى هجرة القطاع. الأغلبية ما زالت تؤمن بضرورة التمسك بالأرض. الخطاب السياسي الفلسطيني بشكل عام يعني يرفض التهجير بأي شكل من الأشكال سواء كان قسرا أو طوعا، وبالتالي لا نستطيع القول بأنه حكومة الاحتلال نجحت في فرض التهجير القسري على الأشقاء الفلسطينيين. ما زال الأشقاء الفلسطينيين رغم كل هذه الظروف القاسية يعني يتمسكون بأرضهم، وهم في حاجة إلى مزيد من الدعم الإنساني داخل القطاع
1: ودعم الدول الراعية للاتفاقات التي حدثت على هذه الأراضي.
0: طبعا مازال يعني القوى العربية مازالت تلعب دور رئيسي في هذا الإطار لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين على التمسك بأرضهم وقطع الطريق على السياسات الإسرائيلية الرامية إلى الفرض التهجير. الجانب الإسرائيلي يعني يدرك تماما أنه مسألة التهجير هي مسألة ما زالت يعني بعيدة عن طموحات حكومة الاحتلال، وأعتقد أنه عودة هذا الخطاب خطاب التهجير يعني مرتبط باقتراب الانتخابات.
1: شكرا لضيفنا من القاهرة المتخصص بالشؤون الآسيوية الأستاذ محمد فايز فرحات، شكرا لك. وراء الأخبار. في وقت تتواصل فيه الحرب الروسية الأوكرانية وسط تصعيد ميداني وتعقيدات سياسية، تتحرك واشنطن مجددا على خط التفاوض مع وصول المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو حاملين مقترحا جديدا لإنهاء الحرب. بداية مع مراسلنا والتقرير التالي.
2: أعلن الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر أمرا بعدم شن أي غارات على العاصمة الأوكرانية كييف لمدة 3 أيام تبدأ من منتصف الليلة. وقال بالفعل أصدر الرئيس الروسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين أمرا بعدم شن ضربات على كييف لمدة 3 أيام بدءا من منتصف هذه الليلة، وهذا مرتبط بالتحضيرات والتنسيقات للاتصالات الأمريكية في كييف. وأضاف أن الرئيس الروسي سيلتقي بالمفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وستكون هناك محادثات، وكما جرت العادة كانت هذه اللقاءات مطولة فلننتظر ونرى حسب قوله. وحول الأفكار الجديدة التي قد يكون ويتكوف وكوشنر يحملانها إلى موسكو بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، قال بيسكوف لا أرغب في الإعلان عن أي شيء أو بحثه دون وجود شيء ملموس. وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه قال عشية الزيارة إنه لا يوجد حديث عن أفكار جديدة بشأن

0: تسوية النزاع الأوكراني. وتعليقا على استفسار بشأن تسلسل زيارة ويتكف وكوشنر إلى موسكو وبعدها إلى كيف، قال بيسكوف: لا أستطيع الرد، ومن الأفضل أن يوجه هذا الاستفسار إلى مفاوضي واشنطن. هذا ودعا نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف الولايات المتحدة إلى مراعاة الواقع على الأرض عند تناولها الصراع الأوكراني وعدم الاستجابة لضغوط الأطراف التي لديها آراء أخرى حول تسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوضع يتغير ليس في صالح كييف. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: ومعنا من لندن الدكتور سعيد شحات، أستاذ العلوم السياسية بجامعة لندن. دكتور، أهلا بك.
2: أهلا بك أستاذ سلوى، بالسادة المستمعين.
1: أهلا بك. جيدة هذه الهدنة المؤقتة لمدة 3 أيام، ونتمنى بالفعل أن تستمر. هل من إمكانيات لأن بالفعل تكون بداية لتهدئة ونهاية لهذه الحرب الطاحنة؟
2: يعني الأمال معلقة عليها، ولكن الواقع قد لا يعكس ذلك بصورة دقيقة، لأنه الهدنة هي 3 أيام لتأمين زيارة كوشنر وويتكوف لكل من موسكو وكييف، وبالتالي يؤمل أن يحدث اختراق خلال هذه المفاوضات التي ستكون أول مرة أن يذهب المبعوثين لكييف، لأنه حتى الرئيس الأوكراني قال أن هناك ضربات للمطارات قبل الزيارة، وهذه إشارة سيئة. ولكن الأهم هو التعويل على ما سينجح فيه المبعوثين الأمريكيين في حالة الوضع على الأرض، لأن هناك مشكلات عالقة كثيرة بين الطرفين. تم محاولة حل الصراع منذ أن بدأ في فبراير عام 2022، ولكن إلى الآن للأسف الشديد لم يتم أي اتفاق نتيجة الهوة الكبيرة بين الطرفين وتجديد الضربات في الفترة المؤخرة في داخل العمق الروسي وداخل العمق الأوكراني، وبالتالي يزداد الأمر تعقيدا يوما بعد يوم. ولكن الأمل معلقة، هل سينجح؟ يعني طبعا هناك شكوك وعلامات استفهام كثيرة حول مدى نجاح هذه المهمة، أن تكون بداية لوقف إطلاق نار طويل والتوصل لاتفاق سلام، ولكن على الأقل يجب أن ننتظر يعني هذه المفاوضات إلى أين ستتجه. ولكن كما قلت أنه الواقع على الأرض والخلافات الكبيرة، حتى أنه ليس الروسي بوتين قال أنه حتى لم يحدث شيء، فهذه الاتصالات مفيدة من وجهة نظره، لأنها تؤكد أو الرغبة الأمريكية في إحداث السلام، وأثنى على الإدارة الأمريكية في هذا الخصوص.
1: يعني من واضح والكل يعرف أن العلاقات طيبة ما بين بوتين وترامب، لماذا لم يقم الرئيس الأمريكي بنقل المقترحات الجديدة وما يراه لإنهاء هذه الحرب هاتفيا إلى بوتين مباشرة بدلا من إرسال مبعوثين؟ هل من تصورات معينة لهذه المقترحات أو هذا المقترح الجديد لابد من شرحه عن طريق كوشنر وجاريد ويتكوف وجاريد؟
2: يعني
1: نعم،
2: يعني بالتأكيد هناك اتصالات تتم بين ترامب وبوتين، وكانت هناك زيارة لبوتين في ألاسكا، وبالتالي يعني هناك اتصالات مستمرة. يعني إرسال المبعوثين هو ده جزء مهم، لأن يكون بصورة شخصية غير عبر الهاتف، يعني يكون أكثر يعني يعني وجه لوجه، أكثر يعني فعالية من الاتصال الهاتفي، لأنه يكون بصورة تفصيلية، بيكون هناك بمقترحات وأخذ ورد غير الهاتف. الهاتف يعني أعتقد وسيلة قد تكون لبداية المفاوضات لإنهاء المفاوضات، ولكن لتفصيلات التفاوض أو المقترح راح بالتأكيد أن تكون عبر الهاتف. وبالتالي يعني حتى لو يكشف عن المقترح الجديد حتى الآن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن أعتقد المحاولة في إطار تنازلات من الطرفين، يعني هذا هو محور التواصل التفاوض، لأنه التفاوض
1: تحديدا يعني هل من تصور بالفعل واضح تماما أن بوتين متمسك بالأراضي التي تم الاستيلاء عليها واحتلالها من الأراضي الأوكرانية بمجموعة من المزاعم والتعليلات؟ هل جد بالموقف الروسي شيء لكي تكون هنالك مقترحات جديدة؟
2: هو الذي جد انه روسيا اعترفت، حتى رئيس بوتين، انه حدثت خسائر مؤخرا في روسيا من قبل المسيرات طويلة المدى والصواريخ طويلة المدى اللي استخدمها أوكرانيا داخل العمق الروسي وتضرب منشآت النفط. خسرت روسيا حوالي 35 مليار دولار نتيجة هذه الأضرار التي سببتها أوكرانيا من خلال ضرباتها. والدعم الأوروبي المتزايد لأوكرانيا في ظل دعم أوكرانيا من قبل أمريكا، ولكن ليس بنفس الدعم الأوروبي. وبالتالي هناك ضغوط على الرئيس

بوتين نتيجة الخسائر التي تحدث، نتيجة ضربات، نتيجة عدم الأمن داخل حتى موسكو، استهداف مطعم في موسكو، استهداف عدة أماكن مختلفة على شواطئ، وبالتالي هناك مشكلة أنه تعرض الأمن الروسي لتهديد كبير في الفترة الأخيرة مع تكثيف الضربات الأوكرانية، ولم يعد هناك خطوط حمراء كما كان سابقا بعدم ضرب العمق الروسي، ولكن الضرب داخل المساحات المتنازعة عليها داخل أوكرانيا في إقليم الدنباس. وبالتالي يعني هذا الضغط

0: لمطالبه، أعلن الرئيس الروسي مرارا أنه لن يتنازل عن الأراضي التي استولى عليها
1: طب
0: في إقليم الدنباس
1: عذرا
0: وأكثر
1: أيضا
0: من
1: للمقاطعة،
0: 23%.
1: عذرا للمقاطعة، وقد تكون الضغوطات على الرئيس الأوكراني لكي يقدم هذه التنازلات التي تريدها موسكو.
0: يعني هناك ضغوط، ولكن الرئيس الاوكراني قال قبل ذلك انه لن يستطيع التنازل عن اي اراضي الا باستفتاء وعن طريق الدستور والقانون، بالتالي يستطيع بمفرده. ولكن في اطار التفاوضات السياسيه اعتقد يجب التوصل لحلول وسط. الحلول الوسط هو التنازل عن بعض الاشياء من قبل الطرفين. ما هي التنازلات؟ حجم التنازلات اعتقد هذا يخضع للمفاوضات، لانه الامر ليس بهذه السهوله، والا كان كما قال الرئيس ترامب كان يمكن ان يحل المشكله من اول يوم. يعني وقال قبل ذلك انه عندما يتولى اول في الحمله الانتخابيه قبل ان يتولى الرئاسه في اول يوم خلال 24 ساعه يمكن ان يحل المشكله، ولكن واجه تعقيدات الموقف ان روسيا متمسكه، التوازن القوى على الارض في صالح روسيا، ولكن روسيا بتخسر اخيرا من خلال تهديد الامن الروسي والمنشات النفطيه الروسيه وتهديد العمق الروسي.
1: نعم.
0: وبالتالي على روسيا الان ان تقدم تنازلات واوكرانيا ان تقدم تنازلات. ما هي حجم التنازلات؟ هي هذه معضله، لكن بالتاكيد كل طرف يعلم انه يجب ان يقدم تنازلات. لا يمكن لاي طرف في ظل عدم الحسم العسكري لاي طرف منهما ان يحصل على كل شيء، وبالتالي سيكون هناك تنازلات وحلول وسط بصوره ما.
1: طيب ماذا عن الموقف الاوروبي خاصه الان؟ يعني كانت هنالك تحذيرات وجهت من الحكومه الالمانيه لموسكو، وعلى اعتبار ان يعني تعرضت لتهديدات من موسكو. إلى أي مدى قد يضر أو يفيد هذا التدخل الأوروبي في الأحداث؟ وبشكل سريع من فضلك دكتور. نعم.
0: أوروبا هي تدعم أوكرانيا وتعتبر أي تهديد لأوكرانيا وتهديد لأوروبا. يعني أكبر دولتين هي ألمانيا وبريطانيا. يعني قامت روسيا بتهديد بريطانيا وقالت أنها ستدفع ثمنا باهظا نتيجة أنها يعني شاركت تقنيات المسيرات طائرات المسيرات طويلة المدى لأوكرانيا وأرسلت لها مسيرات عسكرية كثيرة برضو بالفعل ألمانيا. وبالتالي قامت ألمانيا باتهام روسيا بأنها قامت بمسيرات في مطار لايبز الذي ينقل معدات عسكريه الى اوكرانيا. وبالتالي يعني الموقف الاوروبي يجعل
1: واعتذر منك دكتور حقيقه الروسي. اعتذر منك، قد ادركنا الوقت. شكرا لضيفنا من لندن الدكتور سعيد شحات استاذ العلوم السياسيه بجامعه لندن. محطاتنا الاخباريه وصلت لنهايتها، لكم تحياتي سلوى العبد الله وتحياتي المخرج وليد المطيري وتحياتي اداره الاخبار والبرامج السياسيه. غدا باذن الله يتجدد اللقاء، الى اللقاء.
2: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.
1: كان الإنسان يرى الشبه بين الآباء والأبناء فيتعجب من انتقال الملامح والصفات، لكنه لم يكن يعرف القوانين الخفية التي تمشي في الأجيال. وفي حديقة هادئة وبين نباتات البازلاء بدأ الراهب والعالم غريغور مندل تجارب ستصبح لاحقا من أسس علم الوراثة.
0: لم يكن مندل يملك أدوات الوراثة الحديثة، ولم يكن يرى الجينات كما نعرفها اليوم، لكنه امتلك دقة السؤال وصبر العد وتنظيم التجربة. ومن خلال ملاحظة صفات نبات البازلاء

0: اقترب من فهم كيف تنتقل الصفات من جيل إلى جيل.
1: يا تيريزا، انظري إلى هذه النباتات، بعضها طويل وبعضها قصير، بعضها يعطي بذورا ملساء وبعضها مجعدة.
0: تبدو كأنها اختلافات طبيعية في الحديقة.
1: هي كذلك، لكنها ليست عشوائية تماما. أشعر أن خلفها نظام.
0: نظام؟ في لون البذور وفي شكلها؟
1: نعم، إذا زاوجنا نباتات بصفات محددة ثم تتبعنا صفات الأبناء تظهر نسب متكررة.
0: إذن أنت لا تنظر إلى النبات وحده بل إلى الأجيال.
1: بالضبط، الصفة لا تفهم في فرد واحد فقط بل في انتقالها.
0: لماذا تختار البازلاء تحديدا؟
1: لأن صفاتها واضحة ويمكن التحكم في تلقيحها وتنمو بسرعة نسبية. التجربة الجيدة تحتاج إلى موضوع يمكن ضبطه.
0: وأنت تعد النتائج واحدة واحدة.
1: نعم، بلا عد دقيق تتحول الملاحظة إلى انطباع. الأرقام تكشف ما قد تخفيه العين.
0: إذن ماذا وجدت؟
1: وجدت أن بعض الصفات تظهر في الجيل الأول بقوة، ثم تعود صفات أخرى للظهور في الجيل التالي بنسب معينة.
0: كأن الصفة قد تختفي دون أن تموت.
1: هذا تعبير دقيق. قد لا تظهر الصفة في الفرد لكنها تبقى محمولة وتعود في جيل لاحق.
0: إذن هذا يفسر لماذا يشبه الطفل جده أحيانا أكثر من أبيه.
1: نعم، على نحو عام الوراثة ليست نسخة بسيطة بل انتقال منظم لعوامل خفية.
0: يا غريغور، هل سيدرك الناس أهمية هذه النتائج؟
1: لا أعرف، قد تبدو لهم تجارب على نباتات بسيطة، لكنني أؤمن أن البسيط قد يكشف قانونا واسعا.
0: أحيانا يحتاج العلم إلى زمن طويل حتى يفهم.
1: صحيح، ليس كل اكتشاف يجد جمهوره في يومه، لكن الحقيقة إن وثقت جيدا قد تنتظر زمانها.
0: إذن ما الذي تعلمك إياه هذه الحديقة؟
1: تعلمني أن الحياة تحفظ أسرارها في التفاصيل. لون بذرة وطول ساق والشكل زهرة، كلها رسائل لمن يصبر.
0: وتعلمك التواضع أيضا.
1: نعم، نحن لا نخلق النظام بل نكتشف بعض ملامحه. كل تجربة ناجحة تذكرني أن الطبيعة أوسع من فهمي.
0: وهل ترى في الوراثة مسؤولية؟
1: بالتأكيد، فهم انتقال الصفات قد يخدم الزراعة والطب والعلم، لكنه يحتاج إلى أخلاق. كل معرفة عن الإنسان والحياة يجب أن تستخدم برحمة لا بغرور،
0: لأن الأجيال ليست أرقاما فقط
1: بل حياة وكرامة. العلم يشرح لكنه لا يحق له أن يحتقر.
0: ما أجمل أن تتحدث البازلاء عن الأجيال.
1: وما أجمل أن يسمع الإنسان من النبات درسا في النظام والصبر.
0: إذن لو سألك طالب كيف أبدأ البحث ماذا تقول؟
1: اختر سؤالا واضحا واضبط تجربتك واكتب نتائجك بأمانة، ولا تستصغر موضوعا بسيطا.
0: فقد تكون حبة صغيرة مفتاح علم كبير.
1: نعم، وقد تكون الحديقة الهادئة بداية لفهم الحياة. هكذا تحدثت حبات البازلاء عن الأجيال، وفتحت تجارب مندل طريقا واسعا لفهم الوراثة. لم يكن يرى الجينات لكنه رأى النظام في انتقال الصفات وسجل ما رآه بصبر ودقة.

0: إلى أن نلتقي في قل ودل تذكروا. قد تخبئ الحياة قوانينها في أبسط صورها، ومن أصغى إلى التفاصيل بعقل صبور سمع من الحبة الصغيرة سر الأجيال. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: حروف الحياة.
1: الحياة كتاب مفتوح، نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة نعيشها هي حرف يضاف إلى سطورنا. منها ما يشرق بالأمل، ومنها ما يعلمنا الصبر، ومنها ما يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة، إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة يخرجها لكم عبد العزيز بوغمعز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حروفنا الجميلة، في حروف الحياة، عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. فاصل ونبدأ معكم هذا المشوار.

أهلا بكم مستمعين الكرام. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. إذا استقامت المرأة استقام خلفها بيت كامل، فهي الأم التي تربي، والزوجة التي تعين، والبنت التي تعين وتنشأ على الخير. لذلك كان لصلاح المرأة أثر يتجاوز نفسها وشخصها إلى أجيال كاملة، فكل جهد يبذل في تربية المرأة على الإيمان والعفة وحسن الخلق هو في الحقيقة يا سادة بناء لمستقبل أمة بأكملها، لأن كثيرا من صلاح الأبناء يبدأ من أم صالحة، وكثيرا من الخير الذي نراه في الناس كان وراءه امرأة أحسنت التربية وغرست القيم في قلوب أبنائها. صلاح المرأة ليس خيارا تربويا، بل هو شيء مهم للإنسانية. مستمعي الكريم، يقول أحدهم في كلام جميل: خرجت من خبرتي تلك السنوات بقاعدة بسيطة، كلما التزمت بها ازددت سعادة وراحة. من هذه القواعد: بالغ في الاستمتاع باللحظة، وامنح نفسك أسبابا للفرح مهما كانت بسيطة. في المقابل بالغ في تبسيط تلك الكوارث وتلك الصعوبات وتلك الآلام التي تمر بها، ولا تمنحها أكبر من حجمها. نعم، الحياة بها كثير من الآلام، ولا يخلو فينا أحد من الهموم. لا

ولكن الصبر والتجاوز وحسن الظن بالله وتبسيط الأمور تجعل هذه العواصف تمر بأقل الخسائر. عش هذه الحياة بطولها وعرضها، ولا ترهق قلبك الجميل بما لا تملك تغييره أنت، وافعل ما تستطيع ثم اطمئن وثق أن الله سيزين أيامك ويعوضك عن كل ما مضى في الوقت الذي سيختاره لك. فالحياة أقصر يا صديقي من أن تعيشها قلقا، وأجمل من أن تهدرها أنت في مطاردة هذه الهموم. يقول غازي القصيبي الدكتور الجميل رحمه الله، يقول في كلام جميل: مشكلتي ليست النسيان وإنما كثرة الذكريات، عزة النفس نقطة ينتهي إليها وعندها ألف رجل، وأحيانا لا يحتاج الإنسان إلى وجه جميل وإنما يحتاج إلى قلب جميل. ويقول أيضا في نقطة مهمة: الإنسان الملوث داخليا لا يستوعب وجود بشر أنقياء. كثير من الأشياء دعها تسير، نعم دع الأمر يسير، ليس مجرد عبارة بل هي فلسفة جميلة للحياة، لا يدركها إلا من اختار السلام على الضجيج والتجاوز على الانشغال بتلك التفاصيل البسيطة والصغيرة. الحياة تمر بها كثير من الأمور، ولن تكون نقية لكثير من الناس، لكن دعها تمضي، نعم دع تلك المواقف وتلك القلوب تمضي في حياتك، فلربما تسير في توقعات مكسورة، وللأسف لأنك وللأسف لو توقفت عند كل عثرة وكل كلمة وكل شعور لن يبادلك بالمثل، عندها ستستنزف نفسك من الداخل بصمت ولن يشعر بك أحد. دع الأمور تسير، هي حكمة لكل إنسان ناضج الذي يعرف أن التجاهل لا يعني الغفلة، بل يعني أن الراحة أهم من التبرير، وأن القلب لا ينبغي أن يستنزف في معارك ليست له، وأن التغافل هو رفعة نفس للإنسان. أن ترى وأن تعرف وأن تحس وأن تبتسم وتمضي، أن تقول في داخلك: يا صديقي أنا أكبر من تلك الأمور التي لا بد ألا أقف عندها. أن تزن الأمور بميزان راق، لا تهتز لكل صوت ولا تنكسر لكل موقف. التغافل أنضج مراحل الحياة، لأنه لا يولد مع الطيبة فقط، بل من التجربة، من خيبات متكررة، من ردات فعل لم تقدر، ومن أبواب طرقت مرارا وللأسف لم تفتح. فالذي يتغافل لا ينكر ما شعر به، لكنه يختار ألا يضع نفسه حيث لا تصان، ويختار ألا يخوض معارك في هذه الحياة لا تسمن ولا تغني من جوع. فلا تجهد قلبك بما لا يغير شيئا، ولا تثقل روحك الجميلة بما لا يستحق أن يسكن هذه الروح. امضي خفيفا متغافلا راقيا مطمئنا إيجابيا، فبعض التفاصيل يا سادة لا تستحق منا أكثر من أن نتركها خلفنا ونمضي مطمئنين في هذه الحياة. فاصل ونواصل.

0: ومرحبا بكم من جديد. ثمة أرزاق لن نأخذها مهما فعلنا، لأن تلك الأرزاق ببساطة لم تكتب لنا، وهي ليست لنا في النهاية. وعلى قدر بساطة الإجابة يكون ثقلها واحتياجها إلى مجاهدة وصبر وتقبل ورضا. أما الحياة إلا سلسلة من إجابات بديهية نحتاج أن نتعايش معها دون جزع أو خوف أو فقدان لذلك العقل. نعيش ونحن متأقلمين على أن الكوب سيأتي ناقصاً، متقبلين لهذا النقص، راضين بما في حوزتنا، قادرين على التمتع فيما بين يدينا، وما كان لنا لن يغلبنا عليه غيرنا، وما كان لغيرنا فلن نغلبه عليه. إنما هي يا سادة هي أرزاق قسمت دون جهد منكم ودون كد منا، هي أيام وليالي نسير بها يا سادة في حياتنا اليومية. نرى الكثير ونسمع الكثير، ولكن تبقى القناعة شيء مهم في حياة كل إنسان في هذا العالم. لازلنا معكم مستمعين الكرام، نتواصل من خلال أثيرنا في إذاعة دولة الكويت، لنعيش معكم من خلال حروفنا في حروف الحياة. لربما الحقيقة التي لا نحب الاعتراف بها يا سادة ذلك الفقد. إن بعض الفقد لا يشفى، لأنه لم يكن فقد شخص فقط، بل فقد عالم كامل كان موجودا في حياتنا قائما. نحن لا نتجاوز هؤلاء الناس، نحن فقط نتعلم كيف نعيش براحة وتوازن بغيابهم. نواصل المسير، نضحك أحيانا ونتحدث أحيانا أخرى، نكمل حياتنا في النهاية، لكن في داخلنا مساحة صامتة للأسف لا يعود لها الضوء كما كانت. فهل يتعود القلب فعلا، أم أنه فقط يتعب عند ذلك السؤال؟ وهل النسيان رحمة، أم أن الوفاء الحقيقي أن يبقى الألم حيا بطريقة هادئة؟ ربما النضج ليس أن ننسى، بل أن نفهم، وأن يفهم بعض الناس حين يرحلون بأنهم لا يتركون فراغا في حياتنا فقط، بل يتركوننا نعيش بقية أعمارنا ونحن نحمل نسخة ناقصة من أنفسنا. ولهذا ليس كل من بدا واقفا بعد الفقد قد نجا، بعضهم فقط تعلم كيف ينهار بصمت وهو يواصل هذا الطريق. وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام حلقتنا ومشوارنا لهذا اليوم من خلال برنامجكم حروف الحياة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمع الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة ودرسا، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة، تقبل تحيات أسرة البرنامج الدكتور حسن الهاملي والمخرج عبد العزيز بوغماز.
1: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق،
2: والرؤى تتحول إلى واقع.
1: هنا الكويت. معدون،
2: مذيعون،
1: مهندسون،
2: مخرجون.
1: كوادر إعلامية،
3: كلنا نعمل

0: من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
2: تابعونا
0: إذاعة دولة الكويت.
3: الثانية والعشرون بعد الواحدة وأنتم تستمعون لإذاعة على الهواء.
4: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
5: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
4: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
5: 89.5 FM 540 AM
4: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

أهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نبدأ حلقة جديدة من برنامج إذاعة على الهواء من الآن حتى الثالثة فجرا. دائما ما نكون متجددين بأخبارنا المحلية والعالمية والاتصالات المهمة مع ضيوفنا المبدعين. موعدكم يتجدد يوميا من الأحد حتى الخميس، فجر الأحد إلى فجر الخميس. أنتم على موعد مع برنامج إذاعة على الهواء، ولكم تحية فريق العمل من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان. ومن التقديم محدثكم عثمان سليمان. فراج جالس هل يحييكم من التنسيق والمتابعة. ومن الهندسة الإذاعية عبد الرحمن المطيري. عادل خاجة يصبح عليكم من التنفيذ على الهواء. ننطلق في برنامج إذاعة على الهواء، ولكم تحية مخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام. في كل علاقة بين شخصين توجد توقعات، بعضها بسيط مثل الاهتمام والسؤال والتقدير، وبعضها يتعلق بطريقة التعامل والمواقف والمسؤوليات. لكن المشكلة تبدأ عندما نتوقع من الطرف الآخر أشياء لم نتحدث عنها أصلا، ثم نشعر بالخذلان عندما لا تتحقق أساسا، أو عندما نضع صورة معينة للشخص وننتظر منه أن يتصرف دائما بالطريقة التي نريدها. وكثيرا من الخلافات الأسرية والاجتماعية قد لا تبدأ من موقف كبير، وإنما من توقعات مختلفة بين الطرفين. كل شخص يرى أن ما ينتظره من الآخر أمر طبيعي وبديهي. وللحديث أكثر عن التوقعات في العلاقات وكيف نوازن بين ما ننتظره من الآخرين وبين تقبل اختلافاتهم، يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ عبد الله المواش، مستشار تدريبي أسري واجتماعي. حياك الله أستاذ عبد الله وسعداء في وجودك.
1: يا هلا مرحبا فيكم، السلام عليكم، صبحكم الله بالخير جميعا النور. أخوي عثمان وعلى الأخوة القائمين على هذا البرنامج ووزارة الإعلام وإذاعة دولة الكويت على هذه البرامج.

0: صراحة اللي تفيد كل المستمعين إن شاء الله.
1: طبعا نشكرك على وجودك معنا في هذا الوقت المتأخر، وما شاء الله ودائما احنا سعداء ان انت تكون يعني دائما ضيف متكرر عندنا. دائما احنا نتكلم عن جوانب الحياة، وجوانب الحياة لا تنتهي، فكل مرة نحاول نسلط الضوء على جانب مختلف من هذه المواضيع.
0: طبعا والعكس، والله لي الشرف ويسعدني اني اكون متواجد وياكم يا اخوي.
1: ساعة المباركة، وصراحة يعني احنا سعداء اكثر ولنا الشرف اكثر مثل ما يقولون. نبتدي في السؤال الاول بداية استاذ عبد الله، هل وجود توقعات من الاشخاص القريبين منه شيء طبيعي في العلاقة؟
0: نعم اخوي طبعا، وبكل تأكيد وجود توقعات هذا شيء طبيعي مثل ما تفضلت بأي علاقة تكون، سواء كانت قريبة ولا علاقة سطحية، لأن الإنسان بطبيعته إذا حب شخص أو قرب منه أو تقرب منه يتوقع منه الاهتمام والتقدير والوقفة عند الحاجة. يعني وقت العازم ثم نقول إحنا العزوة يصير كأنه يحسب أنه عزوة، والمشكلة مو بوجود التوقعات، المشكلة بحجمها. هل الطرف الثاني يعرف فيها ويقدر اللي يقدر يحققه لك ولا لا؟ يعني طبيعي أتوقع من شخص قريب مني أني أسأله أو يسأل عني يومي إذا تعبت، لأنه مو طبيعي أتوقع أنه يعرف كل اللي فيني من غير ما أتكلم.
1: 100%.
0: نعم،
1: يعني يمكن هذا الجانب اللي احنا فعلا نركز عليه، ان اليوم في اشخاص وايد يقول لك لا انا هم لازم يحسون فيني، وهذا يعني حقيقة شيء غير واقعي.
0: بعلم الغيب هذا طال عمرك. نعم، هذا بعلم الغيب، وصعب ان الواحد الا اذا مثل ما نقول احنا تكون العلاقة مثل احساس، يقول لك انا حسيت ان فيك شغله فلان.
1: صحيح، ولكن اليوم لما الواحد يعني حتى في بعض الاشخاص بعض المرات يقول لك انا حسيت انك انت تعبان، انت اليوم مو على بعضك، هو احساس ممكن ياكد وممكن ينفي، يعني هو بالنهايه ما هو شيء حقيقي واقعي ملموس. فاليوم ليش يعني بعض الاشخاص اذا كان طبيعي، يعني اليوم احنا نقول التوقعات طبيعيه في العلاقات، ليش مو طبيعي؟ ليش تسبب مشاكل؟ متى تتحول من الطبيعي إلى ضغط على الطرف الآخر، مصدر للخلاف؟ إذا هي طبيعية ليش تتحول إلى مشكلة؟
0: تتحول طال عمرك ضغط لما نصير نطلب من الطرف الثاني يكون متوفر لنا بكل الوقت. يعني كأنه يقول ما عندي إلا أنت، أو ما عندي إلا أنت، أو يتصرف بالطريقة اللي إحنا نبيها. هذه حط تحتها مليون خط، يعني يتصرف بالطريقة اللي احنا نبيها، ونزعل إذا قصر لو مرة واحدة. والعلاقة الصحية فيها مراعاة، لابد أني أراعيك وتراعيني، لكن فيها بعد مساحة، لابد أن تكون المساحة للظروف والالتزامات عفوا. يعني ممكن أقدر إذا ما رد، مثلا أتصل عليه إذا ما رد علي بسرعة، أو إذا دزيت له مسج ما يرد علي بسرعة. ما يصير على طول أفسر تأخير إهمال أو عدم اهتمام، لا خطأ، هذا يمكن يكون مشغول أو يمر بظرف وأنا ما أدري عنه، مثل ما تفضلنا في السؤال الأول إنه شغلة في علم الغيب أنا ما أدري عنه.
1: ممتاز. نعم. ممتاز، هذا يوصلنا حق فكرة ثانية. يعني اليوم ليش أنا أطلب من شخص عادي أو أطلب من أشخاص يعني معينين إنه يعيشون حياة أنا أبيها بس مو هم اللي يبونه؟
0: طبعا يعني هذا طال عمرك منها تتوقع أن الشخص يعرف شنو تبي بدون ما تتكلم، لأن البعض يعتقد الشخص اللي يحبه لازم يفهمه من غير كلام.
1: صح،
0: وكنا الحب معناها قراءة أفكار مثل ما أقول لك، فنقول احنا لو يحبني كان عرف انا شنو ابي، لو يحبني كان درى انا وين.
1: يعني وصلنا والله استاذ عبد الله، وصلنا
0: هذا اعتقاد مو طبيعي.
1: فعلا فعلا. وصلنا لمرحله انه يعني يقول شيء ويبيك يعني انت مو حاس فيني ان انا مو هذا قصدي، لا انت قول الصدق.
0: ايوه يعني خليك واضح
1: خليك واضح
0: خليك واضح خلي الصدق.

0: مثل ما يقول. بس خليك واضح، لأن الإنسان مهما كان قريب منه ما يقدر يعرف كل احتياجاتنا من غير ما نوضحها. أنت ما تحس فيني الأفضل، أنا أقول والله أنا هالفترة محتاج اهتمامك وسؤالك، هذا المفروض إنه يكون إني أوضح لك والله يا أخوي عثمان أنا محتاج منك سؤالك واهتمامك، هني راح تكون عندك نقطة في البال إنك ما تغفل عني يوم يومين. والله هذا مثلا يكون، وهو على حسب النمط، إذا كان يعني نمط حساس هذه بعد
1: مشكلة أكبر. مشكلة أكبر. صح أكبر. صح. شنو الفرق يعني اليوم احنا بدينا نعطي الأشخاص نمط، يعني بدينا نعطي مسميات حق الأشخاص. في السابق كان الأشخاص كلهم نفس الشيء، اليوم بدأ يطلع لنا الحساس، بدأ يطلع لنا الغيور، بدأ يطلع لنا يعني في صف.
0: عفوا اسمح لي على المقاطعة، هذه من خلقة البشرية.
1: ممتاز.
0: ولكن ما اكتشفوها إلا تالي، يعني مثل ما نقول احنا، ومن عقب احنا تعلمناها درسناها. ممكن اخوي عثمان انت عندك حاسة سادسة، هذه من الخلق، من اول ما صرت نطفة مثل ما اقول لك، زين. ولكن تكوين خالق، فهذه الانماط في البشر من نطفتهم من رب العالمين، ولكن مثل الموهبة ما تكتشفها الا تالي، يعني في مواهب ما تكتشفها الا تالي. انا والله افهم الاشخاص من كذا، افهم من كذا، انا ما ادري عن نفسي، في ناس ممكن ينبهوني هذا الشيء
1: 100%.
0: والله عندك حاسه. نعم يتفضل.
1: 100%. يعني اليوم احنا في بعض الاشياء يمكن احنا ما نشوفها او ما نحس فيها. صحيح.
0: ايوه ونمارسها ونسويها مثلا هي طبيعنا، بس احنا ما نحس فيها مثل ما تقول.
1: 100%. اليوم ليش يعني ليش نتوقع من الشخص انه يعرف شنو نبي بدون ما نقوله بشكل واضح؟ ليش وصلنا حق هذه المرحله؟
0: لان البعض طال عمرك يعتقد ان الشخص اللي يحبه لازم يفهمه من غير كلام بس، يعني
1: الاجابه بسيطه يعني.
0: وهذا اعتقاد، مثل ما قلت لك اعتقاد مواقعي، لان مهما كان الانسان قريب منه ما يقدر يعرف كل احتياجاتنا. يعني انا يعني بدل ما اقول لك والله انت ما تحس فيني مثل ما تفضلت، جاوبت لك على هالسؤال، يعني انما مثل ما تحس فيني واقول لك والله هالفتره محتاجه اهتمامك وسؤالك، هذا اللي لازم يكون. يعني اوضح، ممكن الانسان يكون عنده مشاغل، عنده لاهي بشغلات اكثر، انا ممكن انبهه والله انت اليوم ما سالت عني، انت كذا، مثل ما قلت لك تكون في تصير في الحسبه انه والله لازم اسال عنه، لا ياخذ بخاطره اذا كنت غالي. هذا طبعا
1: استاذ عبد الله، اليوم ترى في نوعين من البشر، يعني في ناس تقول ليش ما يحس فيني، ليش ما يعرف شنو انا ابي. أيوة. وفي واحد كافي خيره شره، مع انهم في علاقه واحده.
0: صحيح.
1: شنو اللي وصل هذا كذي وشنو اللي وصل هذا كذي؟
0: التفكير الزايد، لما انا مثلا اكون في انسان يقدر، في انسان لا يفكر، قدر وفكر.
1: ممتاز.
0: يعني في انسان دائما يفكر، يكب يسوي مثل ما نقول احنا من الحبه قبه.
1: صح.
0: يطلع مثلا والله اكيد هو كذي، اكيد هو. في ناس لا، يتلاقي ساكت والله اكيد مشغول، اكيد مو فاضي، عنده شيء. بس في المبادره هني انا اقدر اقول ان في اهتمام، بادر وانت قادر. يعني
1: اي فعلا احنا دائما نقول شنو، نقول الشخص اللي يبي يبين شيء يبينه، يعني لا تخش المشاعر اللي عندك.
0: صحيح.
1: اليوم نتكلم عن ايضا خيبات الامل. هل اغلب خيبات الامل في العلاقات تكون بسبب تصرفات الاخرين، ولا ممكن تكون بسبب الصوره اللي رسمناها عنها في توقعات؟
0: والله مرات، ليس يعني لا تعمم ولكن مرات تكون سبب تصرفاتهم فعلا، خصوصا اذا كان في تقصير واضح، او مثلا او عدك في شيء ما التزم فيه. لكن مرات احنا نرسم للشخص الصوره المثاليه اللي اكبر من حجمه.
1: 100%.
0: يعني تكبر الشخص، تقول ان هذا انسان ما في عيوب، وكلنا ما حد خالي من العيوب، وبعدين نزعل لما نكتشف انه والله انسان عنده عيوب وحدود وما اكتشفناها من الاول.
1: 100%. ومن كثر حبنا حق هالاشخاص يعني نرسم لهم تماثيل غير واقعيه.
0: ايوه بالضبط. واحنا احيانا

0: يعني ما نتعلق بالشخص نفسه، يعني ما نتعلق فيه هو بروحه، لا كثر ما نتعلق بالصورة اللي رسمناها عنه.
1: صحيح صحيح.
0: لذلك مهم نشوف الناس مثل ما هم، مو مثل ما نتمنى يكونون.
1: شنو السبب ان يعني احنا نتعلق في صور، يعني احنا نرسم صورة ونتعلق فيها، شنو السبب هذه المشكله؟ يعني فعلا كثير من الاشخاص تسولف وياه يقول انا ما شفته على حقيقته. اي صح، احنا قاعد نرسم صوره وقاعد نحبها، يعني قاعد نرسم صوره احنا بخاطرنا وركبناها على هذا الشخص، وبعدين حبينا الصوره اللي احنا راسمينها ومو هو.
0: بالضبط، هذه طال عمرك النظره السطحيه، تكون نظره سطحيه من خلال علاقه سطحيه ما تعمقنا فيه، أو مثلا ما اكتشفنا شنو هو في وقت الغضب، شنو هو في وهو زعلان، شنو هو بس احنا شايفينه في وقت مثلا السعادة، شايفينه في وقت الصدفة، ممكن صدفة سلام سلام وكذا، والله بشوش ويها وكذا، بس ممكن
1: صحيح
0: ما تعرفه لما تحتك فيه.
1: صح،
0: ففي التجربة وفي العلاقة كل ما تقوت كل ما عرفت شنو الشخص اللي قدامك.
1: 100%. اليوم احنا نقول لازم الانسان يعني يتقرب من الشخص عشان يعرف من هو، ولا تثق على طول، يعني لا تثق من من من من البدايه.
0: نعم صحيح.
1: هل انت من الاشخاص اللي يحبون يعطون امتحانات مثل ما يقولون؟
0: ممكن ممكن يعني تعطي امتحانات، ولكن لما انت تكون واضح مجبر اللي قدامك يكون واضح.
1: ممتاز.
0: واذا انت كنت غامض لا تستغرب من غموض الأشخاص، لأنك أنت بالأساس غامض، عرفت؟ يعني أنا هذه قاعدتي، يعني كل ما أكون واضح أبي الناس يكونون واضحين وياي، يعني عامل بالمثل لا تعاملني بالعكس.
1: حلو الكلام، إحنا نحب هذا، يعني نحب هذا القانون في العلاقات، عاملني في المثل.
0: طبعًا معاملة بالمثل هي لإرضاء الشخصين.
1: صحيح صحيح، وما أعتقد أنها تزعل صراحة.
0: بالضبط بالضبط صحيح.
1: يعني أنا أشوف الشخص اللي يزعل أكيد مقصر.
0: اللي يزعل طال عمرك في باله ممكن نية ثانية، أو إنه يبي يعرف شغلات عنك وما يبيك تعرفها عنك.
1: ممتاز ممتاز. هذا يوصلنا حق يعني جانب مختلف في العلاقات. اليوم علاقات بحر كبير
0: طبعاً.
1: فشلون نفرق ما بين حق طبيعي ننتظره في العلاقة وبين توقع ممكن يكون، يعني شلون نصنف طبيعي وتوقع مبالغ فيه؟
0: طال عمرك الحق الطبيعي يكون واضح متبادل مثل ما قلنا، لابد انه يكون بالوضوح، تشوف الطريق لثلاث امتار قدام، كيلوات قدام. ولكن انا اقول لك اياها بامثله، مثل الاحترام والصدق للمصداقيه يعني، وحفظ الخصوصيه، ولا تسيء، عدم الإساءة. وأما التوقع المبالغ فيه فهو أني أبي أكون أن الطرف الثاني يلغي نفسه وظروفه عشان يرضيني، وهذا طبعا مستحيل بكل وقت، وهذا اللي مو طبيعي أقدر أقول عنه. يعني ممكن أطلب من شخص قريب مني راعي مشاعري، وهذا حق طبيعي، لكن ما أقدر أطلب منه يوافقني بكل شيء وما يختلف معي. لابد، لأن الاختلاف مو معناه قلة محبة.
1: صحيح،
0: وكلنا نتفق أن الاختلاف لا يفسد الود قضية.
1: 100%. وهذا أساس العلاقات. اليوم في يعني شخص ألف وشخص باء جايين من بيئة مختلفة، جايين من حياة مختلفة، جايين من أفكار مختلفة، تلاقوا مع بعض في شيء يسمونه يعني مشروع الزواج، وبدوا يحتكون في بعض بطريقة إنه حتى يبنون بيئة جديدة حق أطفال جايين في الطريق.
0: صحيح صحيح طبعا. هذه الله يسلمك، هي في البدايات دائم، خاصة إذا كان كمسألة زواج أو شغلة، تلاقي كل من يطلع مميزات الثاني.
1: صح صح
0: الثاني. بس لما يسرون بين أربع أطواف لا، هني تبين العيوب، عفوا يعني على الكلمة، ولكن هني تبين الخفايا اللي كانت مخفية.
1: فعلا فعلا. اليوم يعني حتى دائما نقول احنا يعني التمثيل ياخذ فترة معينة بعدين تبين الحقيقة.
0: اي طبعا، الممثل مو طول عمره ممثل.
1: صحيح، فترة فترة وبعدين يروح حق فيلم ثاني.
0: صحيح.

0: ليش بعض الأشخاص اليوم يقارنون اهتمامهم أو اهتمام الآخرين فيهم بالطريقة اللي يهتمون فيها بالناس؟
1: لأن كل شخص يعتبر طريقته في الاهتمام هي المقياس الحقيقي. وإذا أنا أسأل وأتصل كل يوم أتوقع الطرف الثاني يسوي نفس الشيء، وإذا ما سواه أقول إنه ما يهتم. لكن الناس تختلف طباعها مثل ما قلت لك، وظروفها وطريقتها ويعني أسلوبها في الحياة. يعني ممكن أعبر عن اهتمامي بالكلام والسؤال، وغيري يعبر بالمواقف والمساعدة.
0: صحيح صحيح.
1: ومو كل شخص ما يشبهني يكون مقصر، كل شخص ونمطه.
0: بس أنا اليوم يعني أفهم مثلا أفهم الاهتمام بالفعل، وشريك الحياة يفهم الاهتمام بالكلام. شلون نتواصل؟
1: التواصل طال عمرك من خلال أنت شنو تحب. أنا عاملك باللي أنت تحبه. يعني أنت تبي الفعل، أنا بادلك بالفعل، بس أنت بادلني بالمشاعر مثل ما تفضلت. هني يكون يعني هالشيء أنت شنو تبي أنا أعطيك.
0: ممتاز أنا ممتاز. حتى لو ما أعرف أتعلم.
1: بالضبط، مو أتعلم، أفهمك.
0: ممتاز،
1: أفهمك مو بس أتعلم، لابد أني أفهمك عشان أوصل لك اللي أنت تبيه.
0: يعني اليوم احنا في بعض الأشخاص ممكن بسبب اختلاف طريقة التعبير، التعبير الاهتمام طبعا والتقدير اللي بينهم، مع انه ممكن ترى يعني الاهتمام والتقدير كامل عند الاثنين، واثنيناتهم يعشقون الطرف الآخر، لكن الاختلاف في طريقة توصيل هذا الاهتمام والتقدير يخليهم يظلمون بعض في العلاقة.
1: هي وايد. نعم صحيح. وممكن مثل ما تفضلت نظلمه وايد، لأن احنا احيانا نبحث عن الاهتمام بشكل اللي احنا نبيه، اللي احنا نبيه حط تحتها خط، وما ننتبه للأشكال الثانية اللي يقدمها الشخص الآخر. يعني مثلا أنا بعطيك مثال اجتماعي، مثلا نقول بالعائلة، الأبو ما يقول لولده كلام عاطفي وايد يعني، لكنه تلاقيه يتعب ويشتغل ويوفر احتياجاته
0: من غير كلام.
1: وهذا مو
0: صح.
1: وهذا ايوه، وهذا مو معناه ان الكلام مو مهم، لكن نشوف الصورة الكاملة ونعلم بعض شلون نحب ونعبر بطريقة يفهمها الطرف الآخر. مثل ما تفضلنا بالسؤال اللي قبله، انه لابد افهم الشخص عشان اعطيه الطريقة اللي هو يبيها.
0: طبعا اليوم احنا نتكلم عن اشخاص قراب منا، عائلة، زوجة، عيال، ما يلبون توقعاتنا، شلون نتعامل وياهم؟
1: طبعا التلبية هذه على حسب، يعني نسأل نفسنا على حسب السؤال، مثلا هل توقعاتنا واضحة معقولة او مبالغ فيها وخيالية. بعدين نتكلم معاه بهدوء من غير ما اوجهه صعب اتهام عليه على طول.
0: احنا مشكلتنا على طول الاتهام قبل السؤال.
1: على طول انت وانت وانت. صح. ولكن نقول له شنو نحتاج، نسمع منه شنو يقدر يقدم وشنو ظروفه. ومو كل تقصير معناه عدم محبة، ومو كل خلاف معناه نهاية العلاقة. لكن إذا وضحنا احتياجاتنا أكثر من مرة، الطرف الثاني يكون مستمر في التجاهل. هني لازم نعيد تقييم العلاقة وتحديدها وحدودها.
0: هل من الصحي أن الإنسان يخفض توقعاته عشان يتجنب الخذلان، أو أن الحل يكون في وضوح أكبر بين الطرفين؟ يعني اليوم هنتكلم عن خفض التوقعات، هل هو صحي؟ خصوصا مع الأشخاص المهمين في حياتك.
1: طبعا، بس مو الحل أن الإنسان يلغي توقعاته قبل ويقبل أي شيء، لأن هذا ممكن يخليه يتنازل عن حقوقه الخاصة. والأفضل أنه يخلي توقعاته واقعية، يكون واضح فيها، وما يربط راحته كلها بشخص واحد. يعني لا أرفع سقف توقعاتي لدرجة أعجز الطرف الثاني، ولا أنزل درجة وأقبل الاهتمام والإساءة. لابد في توازن بالعلاقة، وهي مثل ما أقول لك، أنا أرضي ذاتي وأرضي الطرف الآخر. لابد الوضوح
0: توازن.

0: واقعية وحفظ الكرامة طبعا.
1: ممتاز. نعم. ممتاز. هذا حتى يوصلنا يعني اليوم احنا ما نتكلم بس عن زوجين وعن كذي، احنا نتكلم عن يعني داخل الأسرة شلون ممكن الوالدين يكون عندهم توقعات عالية من الأبناء. احنا دائما يوم كنا صغار يعني طول عمرنا شيء والله نبيك تكون احسن واحد، نبي درجات كاملة، نبي شهادات عليا، نبي دائما كذي يعني. هل هذه التوقعات من الوالدين ممكن تأثر على علاقاتهم بالأبناء؟
0: لما تكون توقعات الوالدين أعلى من قدرات الأبناء أو ميولهم، ممكن الولد يحس أن قيمته مرتبطة بدرجاته وإنجازاته فقط. مع الوقت يصير عنده خوف من الفشل، يكون أو يخفي مثلا أخطائه حتى ما يخيب ظنهم. يعني الأبو يطلب من ولده يكون الأول مثل ما تفضلت، ويقارنه بغيره. الأفضل أنه يشجعه على التقدم والاجتهاد، ويبين له أن محبته مو مشروطة بدرجة أو تخصص معين. يعني لابد أني أكون مشجع حتى لو أنه خاب الظن. أنا أي اللي أقول له ما عليه راح تعوضها، لأنك أنت قوي، لأنك أنت تقدر.
1: إيه أولياء الأمور يخافون يقولون ما عليه راح تعوضها، يستانس الولد ويعني يقول داعميني وخلاص يعني ما شد حيله.
0: لا بس نبهة بقول له انت راح تكون افضل وراح تحدى نفسك وتفاجئني.
1: ممتاز. احنا دائما يعني نركز على هذا الجانب، انه في بعض اولياء الامور يعني ما يبين انه هو مو عاجبه مثلا، يعني اذا مو عاجبه مع زف، لكن يعني اذا عطى مدح معناته لا انا راضي. لا مو معناته كذي، انت تقدر تقول انا مو عاجبني اللي صار، بس ترى انا اثق فيك.
0: النصيحة.
1: يعني احنا يا كذي يعني هذا ما في حل وسط.
0: بالكويتي يا خال يا ابو
1: سنتين 100%. اي والله صح، يا سراي يا ظلمه، يا سرايين يا ظلمه. ففعلا يعني اليوم في طريقه يعني مو قادرين نوصلها مع في العلاقات، مو عارفين، في بعض الاشخاص ما يعرفون يتواصلون.
0: هو التواصل هو فعلا ترى التواصل فن، يعني يكون في طريقه لتوصيل بعد المعلومه او توصيل الشيء اللي انا ابي. يعني ما يصير اقولك سووا ما عليك، ما يصير سووا ما علي. ليش؟ قول لي ليش، فهمني.
1: صح.
0: لما يكون الوضوح بين الاب والابن، لا تلاقي هنا فعلا انا ابوي مثلا ما عجبت الدرجات الفلانيه او الشغله الفلانيه الا انه يبيني اكون افضل
1: صح
0: واحسن.
1: صح.
0: نعم.
1: يمكن في مرحلة من مراحل الحياة يعني واحد ما يفكر كذي. يعني اليوم هل ممكن الأبناء يكون عندهم توقعات غير واقعية تجاه الوالدين؟
0: طبعا بعض الأبناء يتوقعون أن الوالدين يلبون كل طلباتهم، أو مثلا يفهمونهم ووافقونهم بكل شيء هم يبونه، وينسون أن الوالدين بشر عندهم طاقة وظروف وحدود. ومرات الولد يقارن أهله بأهل أصدقائه ويقول ليش أنا مو مثلهم، من غير ما يعرف اختلاف الظروف.
1: صح.
0: من حق الأبناء يطلبون الحب والأمان والاحترام، ولكن مو من حقهم يتوقعون أن كل رغباتهم تتحقق.
1: صح.
0: نعم.
1: اليوم احنا نتكلم عن أساس علاقة، بداية العلاقة الصحيحة. شلون يساعد الحوار الواضح من البداية على تقليل سوء الفهم والتوقعات الخاطئة في كل العلاقات اليوم، أصدقاء، أزواج، أبناء مع أولياء أمورهم، أولياء أمورهم مع أبنائهم، في كل العلاقات؟
0: نعم. الحوار طبعا اللي لازم يكون واضح، يخلي كل طرف يعرف احتياجات الثاني
1: 100%
0: وحدوده وقدرتها على التلبية مثل ما نقول احنا. بدل ما كل شخص يعيش على افتراضات من عنده ويعيش العلاقة مبنية على فهم حقيقي، يعني ما تصير علاقة خيالات فيها. يعني إذا الشخص مشغول بطبيعة عمله يوضح من البداية أن رده ممكن يكون متأخر، والطرف الثاني هم بعد يعني يوضح برسالة بسيطة.
1: ممتاز.
0: ما تفرق معاي ولا ما تفرق معاي. يعني هذه الطريقه.
1: إيه في يعني احنا شو نقول، مثل ما نقول في حياه ولا ما في حياه بالعلاقه،
0: اللي هو التحول.
1: صح.
0: التوقع الصامت والتوقع الواضح.
1: ممتاز.
0: يعني ممكن انا اتوقع بيني وبين نفسي ما ابين للشخص، هذا غلط
1: 100%.
0: إيه. نعم.
1: اليوم اذا تكررت خيبه الامل من نفس الشخص اكثر من مره

0: متى نراجع توقعاتنا؟ هذا واحد. ومتى نراجع العلاقة نفسها؟ يعني في بعض الأحيان ترى توقعي طبيعي بس العلاقة غلط.
1: نراجع توقعاتنا إذا كانت غير واقعية أو ما وضحناها، أو إذا كنا نطلب من الشخص فوق قدرته وطبيعته وطاقته. لكن نراجع العلاقة إذا تكلمنا بوضوح أكثر

0: وكان في تجاهل متكرر ووعود مثلا يعني مو متلبية أو إساءة أو عدم احترام. يعني الفرق فيه في النمط، الخطأ العابر ممكن نتفهمه
1: 100%،
0: لكن التكرار من غير اعتذار ولا تغيير يعطينا رسالة لازم ما نتجاهلها. الاعتذار الحقيقي لازم يتبع تغيير مثل ما نقول احنا، أو سبب، مو مجرد يتكرر بعد كل خيبة. يعني
1: 100% 100%. شلون يقدر الإنسان يتقبل أن الأشخاص اللي يحبهم مو بالضرورة يفكرون أو يتصرفون بنفس الطريقة اللي هو يبيها؟
0: لازم يفهم أن اختلاف طباع مو رفض حقه يعني، وأن المحبة ما تعني تطابق. ممكن نحب بعض وايد، مع هذا نختلف طريقة التفكير والتعبير وردود الأفعال. يعني التقبل معناه أني أفهم اختلافك وأحترمه، مو أني أوافق على كل تصرف تسويه. إذا كان اختلافي مثل الاحترام والأمان مثل ما نقول إحنا، المبادئ الأساسية
1: نعم
0: والشخصية، هني نحتاج نحط حدود واضحة يعني، وخط عريض بعد. نعم
1: طبعا. الأستاذ عبد الله المواش مستشار تدريبي أسري واجتماعي، احنا سعداء في وجودك معانا، وللأسف داهمنا الوقت، يعني باقي ثواني وننتقل إلى استديو الأخبار، لكن كلمة أخيرة سريعة.
0: كلمة أخيرة طال عمرك، في النهاية نقول احنا التوقعات مو غلط،
1: نعم،
0: لأنها جزء طبيعي من أي علاقة، لكن المشكلة لما نخليها صامتة أو مبالغ فيها. لا تتوقع أن الناس يحبونك طريقتك أنت اللي تبيها.
1: 100%.
0: تعلم تفهم طريقتهم وعلمهم شلون يوصلون لك محبتك.
1: شكرا لك لوجودك معنا الأستاذ عبد الله المواش، مستشار تدريبي أسري اجتماعي. مستمعينا نتوجه إلى استديو الأخبار والبرامج السياسية.
2: الثانية بعد منتصف الليل في الكويت. موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن تدمير 30 ناقلات إيرانية بعد استهداف سفينتين حربيتين أمريكيتين. موقع أكسيوس يقول إن إدارة الرئيس الأمريكي تضع مسودة خطة للشرق الأوسط بعد انتهاء التصعيد العسكري. الجيش اليمني يعلن تحقيق تقدم ميداني في جبهة حيفان جنوب محافظة تعز خلال مواجهات متواصلة مع ميليشيا الحوثي. غارات جوية وقصف مدفعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. باريس تنفي ضلوعها في تمرد أحبطه المجلس العسكري في النيجر. المبعوثان الأمريكيان يصلان إلى موسكو لإجراء محادثات بشأن الحرب في أوكرانيا. والرئيس الروسي يصدر أمرا بعدم شن أي ضربات على كييف لمدة ثلاثة أيام. عشرات الدول تتفق على وثيقة في جنيف بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة.
3: إذاعة على الهواء،
4: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
3: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
4: وحتى 3 صباحا يوميا. إذاعة
3: على الهواء.

برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الأثيمة على البلاد في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وجددت الوزارة تأكيدها أن مواصلة هذه الاعتداءات تمثل نهجاً عدوانياً وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها، مشددة على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال أهمية الاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع مجموعة داتافلو لتطوير آليات العمل وتوظيف الحلول الرقمية في عمليات التحقق من المؤهلات والوثائق الأكاديمية. وأوضح الجلال أن الاتفاقية تستهدف رفع كفاءة إجراءات التحقق من صحة المؤهلات الأكاديمية وتسريع إنجازها وتعزيز دقة وموثوقية عمليات التحقق، بما يسهم في تطوير الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات المقدمة للمستفيدين. اعتمد وزير التربية سيد جلال الطبطبائي نظاماً جديداً للمقررات المسارات في المرحلة الثانوية وتطبيقه بصورة تجريبية اعتباراً من العام الدراسي الحالي في 12 مدرسة

0: موزعة على جميع المناطق التعليمية. وأكدت وزارة التربية أن النظام يسري على المتعلمين الراغبين فقط في الالتحاق به، ويأتي في إطار تطوير التعليم الثانوي وإيجاد نموذج أكثر مرونة يتيح للمتعلم اكتشاف قدراته وميوله في مرحلة مبكرة قبل اختيار المسار الدراسي الذي يتناسب مع إمكاناته وطموحاته المستقبلية. نظم المركز العلمي أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي فعالية حوارات بيئية 2026 بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية والبحثية والمنظمات المعنية بالشأن البيئي. وأكد المدير العام للمركز المهندس مساعد الياسين أن الفعالية تركز على البيئة الصحراوية والساحلية والبحرية وما يرتبط بها من قضايا التغير المناخي والتنوع البيولوجي والتلوث والاستدامة بهدف تبادل المعرفة والخبرات ودعم الجهود الوطنية لحماية البيئة. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البناي.
1: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
2: الأسرة والسعادة. تتحقق السعادة في الأسرة عندما يسود الاحترام بين الزوجين، ويكون الحوار وسيلة لحل المشكلات دون عنف أو تجرح، كما أن تقاسم المسؤوليات ومشاركة الأوقات الجميلة يعززان الروابط الأسرية وينشران الفرح في القلوب. إن الأسرة السعيدة تسهم في بناء مجتمع متماسك، لأن الأفراد الذين ينشأون في بيئة محبة يكونون أكثر عطاءً وتفاؤلاً، ولذلك فإن الحفاظ على سعادة الأسرة هو مسؤولية مشتركة تحتاج إلى صبر وتفاهم وحب دائم.
1: إذاعة على الهواء.

0: لقاء اليوم فراغ بسيط بين أسنان طفلك قد يكون أكثر من مجرد مظهر عابر، فاستمرار بعض العادات كاللهاية والرضاعة لفترات طويلة قد يؤثر في نمو الأسنان والفكين ويسبب ما يعرف بالعضة المفتوحة التي قد تمتد آثارها إلى المضغ والنطق. وللتعرف أكثر على أسباب العضة المفتوحة وسبل الوقاية منها أعددنا لكم هذا التقرير مع طبيب الأسنان مشاري زيد الخبيزي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، معاكم طبيب الأسنان مشاري زيد الخبيزي في فقرتنا توعوية. اليوم حاب أكلمكم عن موضوع يخص أطفالنا في مراحل عمرهم الأولى، وهو موضوع يلاحظ الكثير من الأهل في البيت ولكن ممكن ما يعرفون سببه أو مدى خطورته. بنتكلم اليوم عن تأثير الاستمرار في استخدام اللحاية أو الرضاعة لفترات طويلة وظهور مشكلة في الأسنان والفكين نسميها العضة المفتوحة. وعشان نوضح المشكلة ببساطة لجميع الآباء والأمهات اللي يتابعونا، في الحالة الطبيعية لما الطفل يسكر أسنان الخلفية على بعض، الأسنان الأمامية اللي فوق لازم تغطي الأسنان اللي تحت بشكل بسيط. ولكن في حالة العضة المفتوحة، لما الطفل قفل أسنانه اللي ورا بالكامل، تلقى أن في فتحة واضحة بالمنتصف بين أسنانه الأمامية، يعني الأسنان الأمامية ما تلتقي مع بعض وتظل الفتحة موجودة حتى هو فمه مسكر. طيب شنو الأسباب اللي تخليها المشكلة تصير؟ لازم نعرف أن الفك عند الطفل في أول سنتين أو ثلاث سنوات بتكون لينة جدا وتتشكل وتتأثر بأي ضغط مستمر عليها، ولما الطفل يتعود على مص اللحاية أو الرضاعة أو حتى صبع الإبهام لساعات طويلة كل يوم، هالجسم هالشيء هذا اللي بفمه يشتغل مثل حاجز يمنع الأسنان الأمامية

أنها تطلع وتنمو بشكل طبيعي. وفي نفس الوقت هذا المص المستمر يدفع الأسنان اللي فوق لبرة، طلعها لبرة، ويرجع الأسنان اللي تحت للداخل. وإذا استمرت العادة بعد عمر السنتين، المشكلة ما تصير بس بميران الأسنان بس، بل الفك نفسه يبدأ ينمو بشكل خاطئ ويأخذ شكل وقالب اللحاية الدائرية. وهالخلل مستمعينا مو بس يأثر على شكل الابتسامة، بل يسبب مشاكل حقيقية للطفل في حياته اليومية، ومنها صعوبة الأكل. الطفل ما يقدر يقضم الأكل بأسنانه الأمامية لأنها ما تصك على بعض، ما يقدر يأكل شيء، ما يقدر يقص شيء بأسنانه الجدام. أيضا مشاكل النطق والكلام، تلاحظون أن الطفل يلدغ في حروف معينة مثل السين والصاد، لأن اللسان يندفع وبشكل خاطئ عشان يسد الفتحة اللي بين الأسنان وهو يتكلم. كذلك التنفس من الفم، الفتحة هذه تخلي الطفل يتنفس من فمه بدل خشمه، وهذا يسبب جفاف الفم، يجمع بكتيريا وتزيد من تسوس الأسنان والتهاب اللثة في عمر مبكر. سؤالنا هو كيف نحمي عيالنا ونتجنب هالمشاكل من الأساس؟ الأولى هي الفطام التام، تفطمه من اللحاية وتسحبها تدريجيا قبل ما يكمل الطفل عمر السنتين. هذا العمر هو الحد الفاصل عشان ما يتأثر عظم الفك. ثانيا ابدأوا عودوا الطفل يشرب الحليب أو الماء بالكوب العادي المخصص للأطفال بمجرد ما يكمل السنة الأولى من عمره. قبل ما يكمل السنتين يكون تعود يشرب من الكوب، وقللوا الاعتماد على الرضاعة تدريجيا عشان عضلات الفم واللسان تتحرك بطريقة طبيعية وصحيحة. أما إذا لاحظتوا فعلا أن الفتحة هذه بدأت تظهر في أسنان الطفل، شو المفروض تسوون؟ وين تروحون؟ النصيحة الأولى والأهم، لا تنتظرون وتقولون لما يكبر تتعدل الأسنان بروحها. الخطوة الصحيحة هي حجز موعد والتوجه مباشرة إلى طبيب أسنان الأطفال أو أخصائي تقويم الأسنان. الطبيب المختص هو الوحيد اللي راح يفحص الحالة بدقة. وإذا كان الطفل للحين في عمر صغير وتم قطع العادة، فالفك يكون عنده قدرة على تعديل نفسه بفضل النمو الطبيعي وترجع الأسنان لمكانها الصح. أما إذا كانت الحالة متقدمة، فالطبيب راح يتدخل بأجهزة تقويمية وقائية بسيطة وسهلة تساعد الفم والفك واللسان يرجعون لوضعهم الطبيعي. مستمعينا الأعزاء، الانتباه لهذه التفاصيل الصغيرة تغنيكم وتغني أطفالكم عن علاجات طويلة ومعقدة بالمستقبل. اهتموا بصحة فم وأسنان أطفالكم. كان معاكم طبيب الأسنان مشاري زيد الخبيزي. نلقاكم على خير في فقرتنا القادمة بإذن الله، ودمتم ودام أطفالكم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محلياً وعالمياً.
0: إذاعة
1: على الهواء.

في أول خبر من أخبارنا المنوعة، نجت كتلة جليدية ضخمة انفصلت عن نهر بيترمان الجليدي شمال غرب غرينلاند من اصطدامها بجزيرة صخرية قبل ما تستأنف رحلتها عبر مضيق ناريس، وفق الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية والقمر الصناعي بالتحديد لاندسات 9. تبلغ مساحة الكتلة اللي يطلق عليها العلماء الجزيرة الجليدية أكثر من 76 كيلومتر مربع، فيما يقل سمكها عن 150 متر، ويعد انفصالها في أغسطس أكبر حدث من نوعه يسجل أحد انهيارات القطب الشمالي الجليدية من عام 2020. أظهرت متابعة صور الأقمار الصناعية لناسا أن الجزيرة الجليدية تحركت داخل مضيق بيترمان بسرعة بلغ متوسطها نحو 3 كيلومتر يوميا، لغاية ما اصطدمت بجزيرة جو الصخرية الواقعة عند مدخل المضيق. وقال الباحث آدم غاربو من جامعة أوتاوا أن الفريق فوجئ بقدرة الجزيرة الجليدية على تجاوز الاصطدام دون تعرضها لمزيد من الانقسام، لكن نجاتها لا تعني أنها راح تبقى متماسكة لوقت طويل. يتوقعون العلماء أن تؤدي الرياح والتيارات والمد والجزر وذوبان الجليد إلى إضعافها وتفتيتها تدريجيا إلى قطع أصغر، بينما تواصل تحرك جنوب غربي مضيق ناريس. وتراقب الفرق العلمية نهر بيترمان باهتمام لأنه أحد أكبر الأنهار الجليدية في غرينلاند اللي تنتهي في البحر، ويؤدي دور مهم في تطرق التغيرات، ويحمل معاه في تنظيم تدفق الجليد والغطاء الداخلي نحو المحيط. لذلك أي تغييرات ممكن أن يبين عليها المؤشرات مهمة تتعلق باستقرار الغطاء الجليدي وارتفاع مستوى البحر. كما يمكن للجزر الجليدية و قطعها أن تقطع مسافات كبيرة، ما يجعلها خطرا محتملا على السفن والمنشآت البحرية في الوقت اللي تنتقل فيه كميات ضخمة من المياه العذبة إلى المحيط أثناء ذوبانها.

في خبرنا الثاني، قبل 20 عام خسر بلوتو لقبه الأشهر. في أغسطس 2006 قرر الاتحاد الفلكي الدولي إعادة تصنيفه من كوكب إلى كوكب قزم ليتراجع عدد كواكب النظام الشمسي من 9 إلى 8، لكن القرار اللي بدأ محسوم وقتها ما زال يثير خلاف علمي حتى اليوم. التعريف الرسمي يشترط أن يدوم الجرم حول الشمس وأن تكون جاذبيته كافية لجعله شبه كروي، وأن يكون قد نظف جواره المدار عبر الهيمنة الجاذبية على المنطقة المحيطة بمساره. بلوتو يحقق الشرطين الأوليين لكنه يفشل في الثالث لأنه يتحرك داخل منطقة الحزام كايبر المزدحمة بأجرام أخرى. لكن معارضي القرار يقولون أن المشكلة في الشرط نفسه، فكما يشرحون تصنيف الجرم يجب أن يعتمد أكثر على خصائصه الفيزيائية والجيولوجية لا على موقعه المداري. وقد منحهم مهمة نيو هورايزنز عام 2015 حجة قوية بعدما كشفت أن بلوتو عالم معقد يضم جبالا جليدية ونشاطا جيولوجيا وتضاريس متغيرة في المقابل. يرى مؤيدو التعريف الحالي إلى أن إعادة بلوتو إلى نادي الكواكب ستفتح الباب أمام عشرات وربما مئات الأجرام الأخرى المشابهة، وهو ما يجعل معنى كوكب أوسع بكثير مما اعتدناه. لذلك لم يعد السؤال الحقيقي هل بلوتو مثير بما يكفي ليكون كوكبا، بل ما الذي يجب أن يجعل أي جرم سماوي كوكبا أصلا؟ وبعد 20 عام لا يزال الجواب موضع خلاف.

وما زلنا بالفضاء. طبعا أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا التلسكوب الفضائي رومان في مهمة تهدف إلى رسم خريطة غير مسبوقة للكون ضمن مشروع يمتد لسنوات ويهدف إلى كشف بعض أبرز الألغاز في علم الفيزياء، بينما تلك المتعلقة بالمادة والطاقة المظلمة. أطلق هذا الجهاز المتطور عن طريق صاروخ فالكون هيفي التابع لشركة سبيس إكس من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا بجنوب شرق الولايات المتحدة، وفق ما أظهر بث مباشر عرضته وكالة ناسا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مراسم أقيمت في مقر ناسا: سيكشف هذا التلسكوب من الجيل الجديد أسرار الكون، واستغرق تصنيع هذا التلسكوب أكثر من 10 سنوات بتكلفة تجاوزت 4 مليارات دولار، وسمي تيمنا بنانسي غريس رومان أحدى أهم عالمات الفلك الأمريكيات والملقبة برائدة هابل، وهو تلسكوب آخر من أبرز تلسكوبات وكالة ناسا. بينما كشف التلسكوب هابل عن أن الكون يتسع بوتيرة أسرع مما كان يعتقد، سيحاول تلسكوب رومان الإجابة على الأسئلة المتبقية بشأن هذا التوسع، وسيضع أيضا أطلسا جديدا للكون، وفق ما قاله مدير وكالة ناسا جاريد إيزاكمن عند عرض مشروع التلسكوب خلال أبريل الماضي. يفضل مجال رؤيته الذي يفوق مجال رؤية هابل أكثر من 100 مرة ويتجاوز بكثير مجال رؤية تلسكوب جيمس ويب الشهير، وسيتمكن رومان من مسح مساحات شاسعة من السماء من موقع مميز يبعد 1.5 مليون كيلومتر عن الأرض، سيصل إليه بعد رحلة تستغرق نحو 100 يوم. وصمم التلسكوب للعمل بالتوازي مع أجهزة أخرى مثل تلسكوب جيمس ويب الأكثر قوة ودقة، ويهدف إلى اكتشاف آلاف كواكب الخارجية وعشرات آلاف النجوم الضخمة في نهاية حياتها. وقال مسؤول تقني عن التلسكوب رومان ديف أكوينتنت لوكالة فرانس بريس أن ما سيتوصل إليه سيكون أكبر سجل للأجرام السماوية يجمع على الإطلاق، وسيساعدهم على فهم مدى شيوع الأنظمة الشمسية المشابهة لنظامنا، وأضاف سيتيح فهما لأفضل لما لا يرى، وأي المادة المظلمة والطاقة المظلمة اللتين لا يزالان أصلهما مجهول، لكن يعتقد أنهما يمثلان 95% من كوننا، وستعتبر هذه الظاهرة الأولى نوعا من قوة الجذب بينهما، تفهم الثانية على أنها قوة تنافرية أسهمت في توسع الشهير للكون. وفضل تقنية الرؤية بالأشعة تحت الحمراء، سيتمكن التلسكوب من رصد الضوء المنبعث من الأجرام السماوية قبل مليارات السنين، وبالتالي السفر عبر الزمن لفهمها بشكل أكبر.

ابتكر الباحثون في جامعة يونسي بكوريا الجنوبية غرسة دماغية مصغرة يمكن التحكم بها عبر الانترنت عن بعد من أي مسافة في العالم، بما في ذلك عبر الغارات. وزرع الباحثون هذه الغرسة الدماغية في الفئران وراقبوا تشغيلها لمدة 4 أسابيع. وفي أحد التجارب قام أخصائي يقيم في شيكاغو بالتحكم عن بعد بغرسة مزروعة في دماغ الفأر موجود في مدينة دايغون الكورية الجنوبية. وهكذا اختبر الفريق عمل النظام عبر مسافة بين قارتين وفق الدراسة المنشورة في مجلة Science Advances والتي أوردت نتائجها موقع الأخباري. كانت مثل هذه التجارب حتى الآن تتطلب في أغلب الأحيان أسلاك ومعدات موضوع بجوار الشخصية التي يتم وضع تجارب عليها وهي موضوع الاختبار، الأمر الذي يعيق حرية حركته، كما أن وجود الباحث بحد ذاته يغير سلوكها ويؤثر على النتائج. حلت الزرعة الجديدة كلا من هاتين المشكلتين. يمكن للباحث أن يكون بعيدا عن المختبر وأن يقوم عبر الانترنت في الوقت الفعلي بتشغيل الوظيفة المطلوبة أو جدولة مواعيدها مسبقا، من ثم يتلقى الفأر محل الاختبار أوامر عبر الانترنت. ويوجد داخل الزرع نظام مايكروفلوريدي لتوصيل الأدوية إلى منطقة معينة في الدماغ وصمام ثنائي باعث للضوء لتحفيز الخلايا العصبية بصريا، ويمكن استخدام هذه الوظائف بشكل منفصل أو في وقت واحد.

في مياه القطب الشمالي المظلمة والعكرة لا تعتمد حيتان البلوغة البيضاء كثيرا على ما تراه، بل على عالم كامل من الأصوات، نقرات، صفير، صرخات، ذبذبات. تبقى الأفراد في القطيع على اتصال حتى عندما لا يستطيع أحدهم رؤية الآخر. تكتشف أبحاث حديثة أن هذه الثرثرة أكثر تعقيدا مما تبدو عليه. فبحسب الباحثة فاليريا فيرغارا، تحتاج صغار البلوغة إلى عامين أو ثلاث تقريبا لإتقان مجموعة الأصوات التي يستخدمها البالغون، وتمر في البداية بمرحلة تشبه مناغاة الأطفال، حيث تلعب بالأصوات قبل أن تتعلم استخدامها بدقة. ومن أولى المهارات التي تتقنها صغار نداء صوتي مميز يعمل كأنه بطاقة اسم تساعدها على التعرف بنفسها. لكن مدى هذا النداء لدى الصغار أقصر بكثير من البالغين، ما يجعل ضوضاء القوارب خطرا حقيقيا إذا انفصل صغير عن أمه. ويستخدم العلماء الآن تسجيلات تحت الماء والطائرات المسيرة والتعلم الآلي لمحاولة ربط الأصوات بسلوك محدد. وفي دراسة مستقلة لحيتان البلوغة في خليج كوكا في ألاسكا، حلل الباحثين أكثر من 1700 نداء، وجدوا أن معدل النداءات يتغير باختلاف حركة المجموعة وحجمها وحالة المد والجزر. الهدف ليس إعداد قاموس حيتان فوري، بل فهم متى ولماذا تتواصل وكيف تعطل الضوضاء البشرية هذه المحادثات، وهي معرفة قد تتحول مباشرة إلى إجراء لحماية مواطنها البحرية.

0: إذاعة على الهواء.
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.
2: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.

هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال أبنائه وبناته الطلبة والطالبات المقبلين للعام الجامعي 2026-2027، وذلك بعد اكتمال نتائج القبول في مختلف مؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات الخارجية والداخلية، داعيا الله لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم الأكاديمية المقبلة، وأن يسخروا ما يكتسبونه من علم ومعرفة في خدمة وطنهم والإسهام في تقدمه ورفعته. وأوضح الوزير الجلال أن الوزارة بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي حرصت على إتاحة خيارات تعليمية متنوعة داخل دولة الكويت وخارجها لخريجي المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية والخاصة بمختلف أنظمتها التعليمية للعامين الدراسيين 2024-2025 وأيضا 2025-2026، إلى جانب التوسع في التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل، مؤكدا أن نتائج القبول في المؤسسات للتعليم العالي الحكومية والبعثات الخارجية والداخلية تمت وفق الشروط والمعايير المعتمدة لدى هذه الجهة بعد استيفاء الطلبة لمتطلبات القبول فيها، بما يرسخ مبدأ التكافؤ الفرص والعدالة ويوسع أمام الطلبة مسارات استكمال دراستهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم ورغباتهم.

أعلن الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة الدكتور جاسم العلي قبول 69 طالبا وطالبة من حملة شهادات الثانوية الإنجليزية في خطة البعثات الداخلية للعام الجامعي 2026-2027. وقال العلي لكونا أن نتائج المقبولين جاءت وفق الضوابط والمعايير المعتمدة لخطة البعثات الداخلية، وبما يكفل تكافؤ الفرص بين المتقدمين ويراعي المتطلبات المنظمة للقبول. وأضاف أن خطة البعثات الداخلية تمثل أحد المسارات الدائمة للاستثمار في رأس المال البشري الوطني من خلال إتاحة فرص تعليمية نوعية وتعزيز موائمة التخصصات الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل والأولويات التنموية للدولة. وأعرب عن خالص تمنياته للطلبة المقبولين بالتوفيق والسداد، وأن تتكلل مسيرتهم المقبلة بالنجاح والإنجاز بما يسهم في خدمة الوطن وازدهاره.

أكد مدير عام وكالة الأنباء الكويتية كونا بالتكليف محمد المناعي أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين وكالات الأنباء العربية بما يسهم في تطوير العمل الإعلامي المشترك والارتقاء بمستوى الأداء المهني، مشدد

تأكيداً على ضرورة مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام وتقنيات الاتصال. جاء ذلك خلال اجتماع الأمان العامة لاتحاد وكالات الأنباء العربية فانا في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة مديري وممثلي وكالات الأنباء الكويتية كونا والسعودية واس والعمانية أونا والمغربية ماب والأردنية بترة، بالإضافة إلى الأمانة العامة للاتحاد. وأشار المناعي إلى أن الاتحاد وكالات الأنباء العربية فانا يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب بين وكالات الأنباء الأعضاء وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الإعلامية بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم حضور وكالات الأنباء العربية كمصادر موثوقة للمعلومات والخبر. وأعرب عن تقديره لاستضافة وكالة الأنباء الأردنية بترة للاجتماع وأعضاء الهيئة العامة للاتحاد، مشيرا إلى أن جدول الأعمال في الاجتماع حافل بالمواضيع والمقترحات الكفيلة بتحقيق أهداف الاتحاد وتطوير العمل الإعلامي العربي المشترك. من جانبه أكد الأمين العام لاتحاد وكالات الأنباء العربية فانا دكتور فريد أيار خلال الاجتماع أن الفانا نجح خلال السنوات الماضية في توسيع شبكة تعاونه وعلاقاته المهنية، مشيرا إلى أن الاتحاد يولي اهتماما كبيرا لتأهيل الموارد البشرية في وكالات الأنباء العربية من خلال تنفيذ برامج متخصصة للتدريب والتأهيل تستهدف مختلف الكوادر الصحفية والفنية بما يسهم في رفع كفاءة العاملين ومواكبة التطورات المتسارعة في صناعة الإعلام.

أيضا مع إطلالة شهر سبتمبر الجاري، تواصل مجلة الكويت في عددها الجديد رحلتها الفكرية والثقافية عبر ملامح الإبداع الإنساني، حيث تستلهم من ذاكرة الوطن دروسا للمستقبل في نسق يجمع بين الفن والتاريخ والقيم. تستهل المجلة جولتها بملف العدد التي تودع فيه قامة فنية استثنائية، الفنان التشكيلي والنحات سامي محمد الذي رحل تاركا إرثا عظيما يروي قضايا الإنسان ومعاناته. ومن تخليده للفن للإنسان ينتقل العدد إلى توثيق المرئي للذاكرة الوطنية عبر استحضار برنامج صفحات من تاريخ الكويت، حيث شكل هذا البرنامج مشروعا وطنيا رائدا لحفظ التراث الثقافي الغير المادي. في فضاء الكلمة والوجدان تحيي مجلة الكويت الذكرى 8 لرحيل الشاعر الأصالة الشعبية مبارك الحديبي، كذلك المبدع الذي أسهم في صياغة هوية الأغنية الكويتية والخليجية.

انطلقت أعمال الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر الثاني الذي تنظمه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية بهدف تعزيز التعاون في مجال التنقل الأخضر بين دول الخليج واستعراض مبادرات ومشاريع خليجية في النقل المستدام. وتستضيف مدينة صلالة بمحافظة ظفار العمانية الملتقى على أمد يومين بمشاركة مسؤولين حكوميين بينهم وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نور المشعان وقادة في الصناعة وشركات خليجية رائدة في مجال الحلول الخضراء. وشهد الملتقى في يومه الأول عقد ورشة بعنوان مختبر منظومة التنقل الأخضر الخليجي وفعالية تدشين مشروع نقل الإمدادات الطبية من صلالة إلى جزر حلانيات عبر طائرة المسيرة سهم. وأن يشهد الملتقى في يومه الثاني عقد ورشة بعنوان الممرات الخضراء للموانئ بين دول مجلس التعاون الخليجي برنامج وصل المعني بتنظيم وتطوير خدمات التوصيل السريع عبر إقامة الحفل الختامي الذي سيشهد كلمات رئيسية لبعض المشاركين وعروضا مرئية ومواد تفاعلية وإعلانية وإعلان جوائز التنقل الأخضر وتوقيع اتفاقيات. ووفق وزارة النقل العمانية يسلط الملتقى في نسخته هذا العام الضوء على تجارب الرائدة خليجيا وإضافة إلى إبراز جهود سلطنة عمان ومشاريعها الوطنية في دعم الابتكار وتحقيق الاستدامة في قطاع النقل من خلال فعاليات متنوعة، كما يركز على تعزيز التنقل المستدام وعرض الابتكارات في النقل الصديق للبيئة ودعم أهداف الاستدامة في دول مجلس التعاون.

0: إذاعة على الهواء. الأخبار الفنية.
1: طوى المسرح الشعبي مرحلة مجلس الإدارة المعين، وبدأ مرحلة جديدة بعد انعقاد جمعيته العمومية وتشكيل مجلس إدارة جديد ليواصل مسيرته الفنية والثقافية باعتباره أحد أبرز الفرق المسرحية الأهلية في الكويت. شهد اجتماع الجمعية العمومية حضور الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية والخدمات المساندة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل ومدير إدارة المسرح والسينما يوسف الجمعان وعدد من ممثلي المجلس الوطني والدكتور حسين المسلم والفنان القدير أحمد مساعد والدكتور عبير الجندي والفنانة فاطمة

0: طباخ، والكاتبة تغريد الداود، والكاتبة فطامي العطار، والكاتب عبد الكريم الهاجري، والفنان حسن إبراهيم، والدكتور سليمان الدقان وآخرين. وأكد الأمين العام المساعد لشؤون المالية والإدارية والخدمات المساندة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد زامل في كلمة ارتجالية أن الفرق المسرحية الأهلية هي نواة المسرح الكويتي والحفاظ عليها واجب، مشيرا إلى متابعة أهل ما مرت به فرقة المسرح الشعبي منذ حل مجلس إدارتها السابق في يوليو 2025 وتشكيل مجلس إدارة معين بهدف إعادة الاستقرار وتعزيز دور الفرقة الثقافي والفني. وأشار إلى أن مجلس الإدارة المعين نجح في إنجاز المهمة التي كلف بها، حيث عمل على إعادة ترتيب وأوضاع الفرقة إداريا ماليا وفنيا وصولا إلى انعقاد الجمعية العمومية وتشكيل مجلس إدارة جديد يتولى قيادة المرحلة المقبلة، متمنيا له التوفيق والنجاح عند تسلمه مهامه في نهاية الشهر الجاري.
1: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.
0: إن كنت تنشد العظمة فانشد الحق حتى تظفر بالاثنين معا. أحيانا يرتجف المرء وهو على حق، وأحيانا يطرب وهو على باطل. إني أحب الحق ولكن أصفح عن الخطأ.
1: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية هل تعلم؟

هل تعلم عزيزي المستمع أن الشمس كوكب غازي يتكون 98% منه هو الهيدروجين والهيليوم و2% هي غازات أخرى تفوق كتلته كتلة الأرض بحوالي 333 ألف مرة، إلا أن كثافته تقل عن كثافة الأرض وتبلغ درجة حرارة الشمس عند سطحها المضيء 56 ألف درجة، أما قطر الشمس فيبلغ 109 أضعاف قطر الأرض. هل تعلم أن الهيدرولوجيا هي علم المياه، وهو علم يبحث في خصائص المياه وظهورها وأنواعها وتوزيعها فوق سطح الأرض وداخل التربة وحتى تحت الصخور؟ أما الطبوغرافيا فهي علم دراسة المعالم الطبيعية لسطح الأرض ووصفها بما في ذلك دراسة تمثيلها على الخرائط.

جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب الصحفيين والمحللين السياسيين في العواصم العربية والعالمية. جولة إخبارية يأتيكم يومياً من الساعة 3:00 وحتى 3:30 بعد منتصف الليل.

0: أهلا بكم معنا في جولتنا الإخبارية، والتي نبدأها بمتابعات إخبارية. في تطور جديد يعكس تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية بالتزامن مع هجمات صاروخية إيرانية استهدفت سفنا حربية أمريكية. وفي ظل اتساع نطاق الضغوط العسكرية والاقتصادية، يبرز أيضا ملف المنشآت والمواقع الإيرانية المحصنة، وفي مقدمتها جبل الفأس القريب من منشأة نتنز النووية. حول هذا الموضوع كان لنا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد حمود البغيلي. الآن هنالك تطورات جديدة في فيما يحدث من صراع فيما بين إيران في المنطقة بشكل عام. كيف ترى هذه المواجهات واستهداف الإدارة أو القيادة المركزية الأمريكية لثلاث ناقلات نفط إيرانية بعد الهجوم الإيراني؟
1: اليوم نحن أمام تطور جديد في هذه الحرب، حرب الناقلات على السوق العالمية النفطية وغير النفطية، وأيضا على المواجهات العسكرية وطبيعتها وحدتها. هذا الأمر يعني يؤكد أن الحرب ليست فقط في المصافي أو على المخازن الوقود وغيرها، أصبحت الآن الحرب في الناقلات، وإضافة إلى يعني الناقلات أيضا السفن العادية، يعني السفن مختلفة الحمولة. يعني هذا يرفع أسعار التأمين، يرفع أسعار النقل، يرفع أسعار البضائع، يساهم في التضخم العالمي. يعني هذه الآثار الاقتصادية لا يمكن أن نعزلها.